0: حيوي بالمسيرات.
1: نذير عودة الحرب يضج في الأفق، قصف أمريكي واسع النطاق يضرب العمق الإيراني عقب ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة قوية مناطق في خوزستان وهرمزغان وبوشهر وفارس وجزيرة قشم، هزتها انفجارات مدوية غير مسبوقة، وسرعان ما هرعت فرق الإنقاذ لانتشال الضحايا ما بين قتيل وجريح، وسط حالة من الهلع أصابت الإيرانيين بعد فترة هدوء نسبي. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم قالت إنها قصفت ما وصفته بمجموعة واسعة جداً من الأهداف داخل إيران، شملت مراكز قيادة عسكرية ومنشآت للصواريخ والطائرات المسيرة وعشرات الأهداف التابعة للحرس الثوري الإيراني، رداً وفق سنتكوم على الهجوم الإيراني الذي استهدف قوات أمريكية في الشرق الأوسط الثلاثاء الفائت. سنتكوم استعرضت أيضاً جاهزية نحو 50,000 جندي أمريكي ينتشرون حالياً في المنطقة لأي تطور محتمل. الحرس الثوري رد باستهداف مواقع يقول إنها قواعد أمريكية في الأردن والكويت اللتين أعلنتا تصدي دفاعاتهما الجوية لصواريخ ومسيرات قادمة من إيران. الحرس الثوري جدد تأكيده أن مضيق هرمز سيظل مغلقاً ما دامت الولايات المتحدة تواصل التهديدات والتدخلات في حركة الملاحة في المنطقة، محذراً واشنطن من الدفع نحو مزيد من التعقيد والتصعيد. وسط كل ذلك خرج المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية ليؤكد أن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة لا تزال جارية رغم تصاعد المواجهة، تزامناً مع ما نقلته وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر أعد لإيران خطة لشن حملة عقابية قد تستغرق نحو أسبوعين. سعيد محمود، تيريتي عربي.
0: مشاهدينا، لمناقشة هذا الملف ينضم إلينا من القاهرة اللواء أركان حرب مستشار الأكاديمية العسكرية السيد محمد الشهاوي. أهلا بك سيادة اللواء. هل دخلت الحرب ودخل معها الشرق الأوسط مرحلة جديدة بعد هجوم دمياط؟
2: أهلا بك أستاذ حسام والسادة المشاهدين. أعتقد أن ما حدث في ميناء دمياط ده بيقول فعلا أن ذلك يعرض المنطقة، يوسع دائرة الحرب. هناك دول بتدخل في هذه الحرب كما تريدها إيران. احنا نعلم أن العالم بيواجه الآن بأسلحة جديدة، هذا السلاح هو أسلحة الاضطراب الشامل أو ماس ديستربنس ويبونس، يعني اضطراب شامل، يعني بيكون هناك حصار اقتصادي، حصار سياسي، قفل الممرات الملاحية والمضايق، وبالتالي أعتقد وإحداث فوضى في المنطقة. هذا ما تريد كل من إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وفي هذا الإطار أعتقد أن ما حدث في ميناء دمياط كان هناك تناول إعلامي، هنا ما حدث هو خيارات سياسية وخيارات اقتصادية لمصر من خلال إدارة الأزمة إعلاميا، وكانت ناجحة جدا، يعني لم يعني تصل إلى التهويل، ولكن كانت هناك سرعة استجابة كبيرة لإطفاء الحرائق، لأن نحن نعلم أن أي سفينة تجويز بتحمل 160 ألف متر مكعب من الغاز، يعني بيعادل 12 مليون أسطوانة بوتاجاز، لو تم تفجيرها بتعتبر مثل قنبلة نووية. ولكن سرعة الاستجابة وقيام الحماية المدنية من قبل وزارة البترول أعتقد أن ذلك كان نجاحا كبيرا في هذا الإطار. أيضا مصر بتعلم أن ذلك أمن قومي يستتبع الرد، بالإضافة إلى أن الموقف في المنطقة يتطلب ضبط النفس، الموقف الإقليمي، وهذا يعتبر معادلة صعبة أمام مصر، لكن استطاعت أن تقوم بإدارة الأزمة إعلاميا، بالإضافة إلى عدم الإنجرار إلى توسيع دائرة الصراع. كما

0: ما تريد كل من إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وأعتقد أن ذلك هو الطريق السليم في عملية يعني عدم زعزعة الاستقرار في هذه المنطقة، وخاصة نحن نعلم أن الطائرات المسيرة أصبحت أحد أدوات الصراع الحديثة، وكثير من الدول المتقدمة بيتم استهدافها كما حدث في استهداف الكرملين في روسيا واستهداف القواعد الأمريكية منذ شهور من خلال
1: طيب سيادة اللواء،
0: الطائرات المسيرة.
1: حتى الآن لم يتم تحديد الجهة التي تحملت مسؤولية هذه المسيرة، كيف كان مسارها ومن أين انطلقت؟ هل تأخرت التحقيقات من الباب العسكري؟ يمكن القول هذا؟
0: أعتقد أن هناك تحقيقات بتتم، وهناك شفافية كبيرة في الموقف، ومصر تعاملت يعني بنجاح مع هذه الأزمة من خلال الإدارة الإعلامية، من خلال أن هي قانونيا بعدم استهداف الموانئ المدنية، بالإضافة أيضا إلى ضبط النفس وعدم الإنجرار، لكن لم تعلن أي جهة عن الاستهداف، وأعتقد أن ذلك لن يكون من صالح إيران أن تفتح جبهة جديدة مع مصر، ولكن هناك أطراف لا تريد الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط كما ذكرت سابقا من خلال أسلحة الاضطراب الشامل، لا يريدون لهذه المنطقة أن تستقر ويكون في زعزعة للاستقرار. أعتقد أن أي جهة ليس من صالحها الاستقرار هي من قامت بذلك، وخاصة من خلال طائرات صغيرة، ونحن نعلم أن الطائرات الصغيرة لا يعني بتبقى هناك صعوبة من اكتشافها من قبل وسائل الدفاع الجوي، ونحن نعلم أن الدفاع الجوي المصري متعدد الطبقات، ولا تستطيع أي طائرة أن تخترق السيادة، ولكن ممكن أن تأتي من البحر من خلال جهات لا تريد الاستقرار وتريد الزعزعة. نعلم أن هذه الحرب التي تتم في منطقة الشرق الأوسط دائما مصر ما تنادي بعدم التصعيد، وتكون وسيط نزيه حتى في عملية الحرب ما بين إيران وما بين الولايات المتحدة الأمريكية،
1: سيادة
0: مصر
1: اللواء.
0: والسعودية وتركيا وباكستان من خلال الدول التي تسعى إلى التهدئة وليس التصعيد.
1: هل يمكن الفهم العسكري عمليا لتوقيت حادث دمياط الذي يتزامن مع تبادل الضربات الأمريكية الإيرانية، ويتزامن أيضا مع التهديد الذي أطلقه ترامب بأن إيران ستتلقى ضربات قاسية؟
0: هو طبعا هناك كانت هناك 14 يوما من الضربات الأمريكية ضد إيران، تخللها 3 أيام فقط، ولكن كان هناك استهداف للمملكة العربية السعودية خلال 72 ساعة من قبل ميليشيات مسلحة مدعومة إيرانيا من الأراضي العراقية. ردت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية طبقا لميثاق الأمم المتحدة الفقرة 51 للدفاع على النفس، وده بيقول أن ولكن مصر في هذا الإطار هي دائما ما تحث دول الخليج على عدم الانجرار إلى توسيع دائرة الصراع أو الدخول في هذه الحرب، هذه الحرب أمريكية إسرائيلية ضد إيران، دول الخليج والدول العربية ليست لها صالح في هذه المنطقة، وأعتقد أن مصر لها دور كبير في عملية التهدئة، وليس من مصلحتها أن يكون هناك عدم استقرار، لأن ذلك المضايق مثل مضيق باب المندب والبحر الأحمر ده كل ذلك لا يصب في صالح الدول العربية ولا يصب في صالح مصر. القوات المسلحة المصرية جاهزة، القوات المسلحة المصرية بتحمي حدودها كل قواتها، احنا نعلم أن الجيش المصري في المرتبة الـ12 على مستوى العالم طبقا لتقرير جلوبال فاير باور، وقواتها البحرية في المرتبة السادسة، وقواتها الخاصة في المرتبة الأولى على مستوى العالم، ولكنها قوة حقيمة لا تعتدي على أحد، ولكن تحافظ على أمنها القومي، هناك ضبط نفس، لا تريد توسيع دائرة الصراع،
1: ماذا
0: لم تعلن أي جهة عن مسؤوليات عن إطلاق
1: الحرب
0: هذه المسيرة
1: نحو حدود تصعيد لتشمل دولا أخرى ومنشآت حيوية، خصوصا بعد حادثة دمياط، خصوصا بعد الضربات التي استهدفت الحشد الشعبي في العراق من قبل السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، هل تتوقع ذلك؟ ومعروف
0: أعتقد
1: الموقف المصري إزاء الاعتداءات الإيرانية إزاء دول الخليج.
0: أعتقد أن هذه الحرب

0: بتتوسع ولا تنتهي. يعني بعد مذكرة التفاهم من 14 فقرة كانت كلها بتصب في صالح إيران، الآن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يعترف بمذكرة التفاهم، وبالتالي بتبدأ عدم الاستقرار في المنطقة. القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، وهناك 15 قاعدة عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط في دول الخليج، يكفي أن في العراق فقط توجد سبع قواعد أمريكية صحيح، و2500 جندي أمريكي بمزاعم أنها ضد داعش وتدريب القوات الجيش العراقي، ولكن ببداية سبتمبر القادم سوف تغادر أغلب تلك القوات. أعتقد أن من مصلحة أطراف إقليمية ودولية ألا تنتهي هذه الحرب، على رأس هذه الدول هي إسرائيل نفسها، بالإضافة للولايات المتحدة الأمريكية أيضا. ليس من مصلحتها أن تنتهي هذه الحرب، ليس من مصلحتها أن تنتهي إيران حتى تصبح شوكة في دول الخليج، وتستمر القواعد الأمريكية وتكون هناك رجل للقوات الأمريكية في هذه المنطقة. كل ذلك بيصب في سلاح أسلحة الاضطراب الشامل كما ذكرت، وهناك سلاح جديد يسمى أسلحة التدمير الشامل الذكي. الذكي يعني استخدام الذكاء الاصطناعي في المعدات العسكرية، زي الطائرات المسيرة اللي احنا بنشوفها الآن، وخاصة الطائرات المسيرة البيومترية، بالإضافة إلى الروبوتات القاتلة. أعتقد أن الحرب الآن هي حرب حديثة، هي حرب القرن 21 التي تصب ضد جسم الإنسان من خلال الشائعات ومن خلال المخدرات، هي حرب جيل خامس وجيل سادس الآن من خلال الحرب بالوكلاء. احنا نعلم أن إيران لا تحارب، ولكن يعني تدي التعليمات إلى أذرعها في المنطقة لإحداث الفوضى وعدم الاستقرار، لأن مصلحة إيران ومصلحة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية
1: هل يمكن ألا القول
0: يكون
1: أن إيران
0: هناك استقرار في هذه المنطقة.
1: على هذا المبدأ العسكري، هل يمكن القول سيادة اللواء بأن إيران تقاتل بطريقة غير مباشرة من خلال التوجيه الذي تقدمه عبر الحرس الثوري الإيراني لأذرعها العسكرية مثلا؟
0: طبعا ده سؤال مهم جدا يا أستاذ حسام، لأن نحن نعلم أن الفكر الاستراتيجي الإيراني الآن تحول من السلاح النووي إلى السلاح الجغرافي. السلاح الجغرافي يعني استخدام مضيق هرمز كورقة في يد إيران، بالإضافة أيضا إلى استخدام الأذرع العسكرية أو الميليشيات التي تقوم بدعمها بالمال وبالسلاح وبالطائرات المسيرة بل والصواريخ الباليستية، وتقوم بزعزعة الاستقرار في نفس الدول اللي هي موجودة فيها. يعني الحشد الشعبي في العراق هو عندما يقوم باستهداف، يعني خلال الفترة من فبراير إلى إبريل الماضي قام ب600 استهداف لقواعد عسكرية أمريكية موجودة في العراق نفسها، والآن بيستهدف المملكة العربية السعودية ويستهدف الكويت ودول الخليج. كل ذلك بيؤكد أن إيران لا تريد أيضا هي الأخرى لهذه الحرب أن تنتهي، بالرغم من معاناتها اقتصاديا، وأن الدولار الأمريكي بيعادل مليون ريال إيراني، بالإضافة إلى التضخم الذي حدث اللي يصل إلى 70% وبطالة تصل إلى 30%، وهناك توازن يسمى توازن الإنهاك، لكن الإنهاك أيضا وصل للولايات المتحدة الأمريكية التي لم تحقق أهدافها الاستراتيجية حتى الآن من
1: هذا يتقاطع سيادة اللواء،
0: وتريد
1: ما تتفضل به يتقاطع مع ما صرحت به إيران بأن الجيش الأمريكي تخفي عمليا أو يخفي خسائره التي مني بها في هذه الحرب.
0: احنا نعلم ان هناك خسائر في الجيش الامريكي وصلت الى 17 جندي فقط، ولكن الجندي الواحد ما بيعتبر ضغط على الإدارة الأمريكية من الداخل، وخاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تحقق أهدافها الاستراتيجية من خلال إسقاط النظام أو تدمير السلاح النووي أو استلام اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، اللي الآن في منطقة جبل الفأس بيتم العمل على زيادة هذا التخصيب، ونجد أن ممكن أن يزداد هذا التخصيب من 60 إلى 90% في خلال من 3 إلى 4 أسابيع، وهذا ما تخشى منه الولايات

0: المتحدة الأمريكية وتريد سرعة الوصول إلى اتفاق قبل التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في نوفمبر القادم. أعتقد أن كل الأطراف بتعاني في توازن الإنهاك، الصين وروسيا بتعاني، الاتحاد الأوروبي الأكثر من ذلك هي إيران والشعب الإيراني، بالإضافة إلى أيضا الدول العربية ودول الخليج، لأن بدلا عندما تستهدف إيران تستهدف الولايات المتحدة الأمريكية والإدارة الأمريكية والسنت كوم الأمريكي الأهداف أهداف في إيران،
1: نعم.
0: إيران بيكون لديها حول استراتيجي بدل أن تضرب الأهداف العسكرية وحاملات الطائرات الأمريكية في المنطقة بتقوم بضرب دول الخليج وخاصة الكويت والبحرين والإمارات، والآن بيتم ضرب المملكة العربية السعودية، ولكن هناك حكمة لدول الخليج واستطاعت بنجاح كبير أن تسقط كل الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية بنسبة 100%، وده بيقول أن هناك تدريب جيد، هناك ذخائر موجودة، هناك لوجستيات موجودة في تلك الدول، وهناك نجاح في صد كل تلك الصواريخ والطائرات المسيرة. ولكن في المنطقة من لا يريد الاستقرار؟ أطراف إقليمية في المنطقة وأطراف دولية لا تريد الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتقوم بتحريك أذرع إيران المسلحة لزعزعة الاستقرار، ولكن دول الخليج يعني حريصة بعدم الانجرار إلى توسيع دائرة الصراع. مصر هناك ضبط النفس، بالإضافة أيضا إلى جاهزة للردع عندما يتم معرفة مصدر من قام بهذا الفعل المشين ضد هدف مدني وضد
1: شكرا جزيلا لحضرتك سيادة
0: وضد
1: اللواء.
0: اللي هو شكرا.
1: الفكرة وصلت بهذا الصدد.
0: لسيادة.
1: سيادة اللواء أركان حرب مستشار الأكاديمية العسكرية محمد الشهاوي حدثنا من القاهرة.

0: في ملفنا الثاني مشاهدينا من العالم اليوم، توقع تركيا وسوريا اتفاقا لتقديم الدعم الفني لمصر في سوريا المركزي وتسهيل المعاملات التجارية والمالية بين البلدين. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه الصادرات التركية إلى سوريا ارتفاعا كبيرا خلال النصف الأول من العام الجاري.
1: البنكان المركزيان التركي والسوري يتوصلان إلى اتفاق لتعزيز التعاون الفني والمؤسسي بينهما خلال زيارة أجراها رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان إلى العاصمة السورية دمشق. الطرفان اتفقا على تقديم الدعم الفني لمصر في سوريا المركزي إلى جانب تسهيل المعاملات التجارية والمالية بين تركيا وسوريا. وأكد البنك المركزي التركي في بيان أن هذا الاتفاق يهدف إلى فتح حساب وديعة بالليرة التركية باسم البنك المركزي السوري لديه. وتعتبر الزيارة هي الأولى من نوعها على مستوى رئيس البنك المركزي التركي منذ عام 2010، وتعكس جانبا كبيرا من التعاون الاقتصادي بين البلدين الذي انتعش خلال الفترة الأخيرة، فعرفت عاصمة البلدين توافد المسؤولين من الجانبين وتوقيع العديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات. وخلال النصف الأول من عام 2026 عرفت الصادرات التركية إلى سوريا ارتفاعا بنسبة 26.4% لتصل إلى مليار وأكثر من 284 ملايين دولار. وصدرت تركيا إلى سوريا خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو من العام الجاري أكثر من 3 ملايين طن من المنتجات، كما حازت منطقة جنوب شرق الأناضول الحصة الأكبر من إجمالي الصادرات إلى سوريا. السوق السورية تواصل استعادة مكانتها لدى المصدرين الأتراك، حيث تعتبر أنقرة الداعم الاقتصادي الأبرز لسوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد. ومن شأن الاتفاق الجديد بين البنكين المركزيين أن يسهم في تنشيط التجارة ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.
0: ومشاهدين، لمناقشة هذا الملف ينضم إلينا من العاصمة السورية دمشق عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور علي كنعان. أهلا بك دكتور كنعان. هل يمكن الحديث عن الأبعاد التطويرية الاقتصادية لزيارة رئيس البنك المركزي التركي إلى دمشق؟
2: بداية أخ حسام، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. تعتبر زيارة رئيس حاكم مصر حاكم البنك المركزي التركي إلى دمشق بداية لتعاملات جديدة وبداية لتوجه استقرار مالي فيما بين البلدين، وبداية لمساعدة سوريا في تنشيط وتعزيز العمل المصرفي، سيما وأن العمل المصرفي في سوريا تعرض لمشاكل وصعوبات عديدة. فالبنك في سوريا الآن يعاني من صعوبات فنية وصعوبات إدارية وأيضا صعوبات بالتعامل مع العالم الخارجي. الآن هذه الزيارة وتوقيع هذه الاتفاقية سوف يؤدي إلى فتح صفحة جديدة من العلاقات الاقتصادية فيما بين سوريا وتركيا. سيقدم البنك المركزي التركي المساعدات الفنية لتشجيع التحويلات المالية فيما بين البلدين، تشجيع
0: دكتور كنعان،
2: تمويل الصادرات فيما بين البلدين.
0: هذا الدعم الفني التركي لمصر في سوريا المركزي، هل يمكن أن نفصل أكثر ضمن هذا العنوان بخانات مختلفة كي يفهم المشاهد عمليا؟ يعني قد يفهم مسألة تسهيل المعاملات التجارية والمالية بين البلدين، ولكن ماذا أكثر في هذه الخانة الدعم الفني؟
2: الدعم الفني، الآن البنوك السورية يجب أن تفتح حسابات لدى البنوك المراسلة في الخارج كعامل مالي افتقدته خلال فترة الثورة منذ عام 2011 وحتى الوقت الحاضر، أن أغلقت البنوك المراسلة في الخارج حساباتها مع البنوك المركزي مع البنوك السورية، وأصبحت التعامل والتحويلات عبر صرافين أو عبر مؤسسات غير رسمية. الآن البنك المركزي التركي سيساعدنا بإعادة هذه الحسابات المراسلين ويقدم الضمانة للبنك المراسل إذا كان بنكا ألمانيا أو فرنسيا، سنحصل على ضمانة من البنك التركي على كفالة بأنه يضمن هذا البنك التجاري السوري عندما يقوم بعملية فتح حساب للبنوك المراسلة. أيضا العمليات اليوم، حسابات طرح السندات، الصكوك، التعامل فيما بين البنك المركزي وخزينة الدولة، الموازنة العامة للدولة، كل أمور مالية الآن بلغت من التطور كثيرا في دول أوروبا وتركيا، ونحن كنا بعيدين كل البعد عن هذه الآلية. الآن سنستعين بالخبراء الأتراك لكي نعيد حساباتنا الداخلية فيما بين وزارة المالية، البنك المركزي، وزارة الاقتصاد، فيما بين البنك المركزي والبنوك التجارية. إذن هذه الأمور الفنية كانت غير موجودة وكانت مجمدة لدرجة أن البنك أصبح مثل مؤسسة عادية، مؤسسة مالية عادية. الآن
0: دكتور كنعان،
2: سيعود العمل وستنشط العلاقات، وخاصة موضوع الدفع الإلكتروني.
0: أريد أن أفهم جزئية وردت في الاتفاقية وفي عالم المصارف عمليا، ما هي أهمية أن يفتح البنك المركزي التركي حساب وديعة بالليرة التركية باسم البنك المركزي السوري لديه؟
2: على اعتبار أن الشمال في سوريا يتعامل بالليرة التركية، فهناك إمكانية لوجود مبالغ بالليرة التركية في البنك المركزي لكي لا يحرج البنك المركزي بتأمين مبالغ من الدولارات، فقدم له هذا التسهيل. إذا توفر لكم ليرات تركية فيمكن فتح حساب بالليرة التركية كنوع من التسهيل والتشجيع للتعامل فيما بين سوريا وتركيا، لذلك لم يعقد الأمور ويطلب مبالغ كبيرة أو يورو أو دولار، طلب بالليرة التركية، وهذه متوفرة لدينا كثيرا في سوريا.
0: دكتور كنعان، هل يمكن الحديث عن الصادرات التركية التي من شأنها أن تسد الاحتياجات في السوق السورية؟
2: طبعا سوريا اليوم الانتاج فيها تدنى إلى أدنى مستوياته، وبالتالي تحتاج إلى سلع عديدة وعديدة جدا، سواء المنتجات الغذائية، الصناعات الهندسية، الأدوات المنزلية، التقنيات الحديثة والآلات. الاقتصاد السوري بحاجة إلى كميات هائلة من السلع، وسيقوم باستيرادها من الخارج، ويفضل أن نستورد هذه السلع من الاقتصاد التركي، لأن العلاقات الاقتصادية التركية في عام 2010 بلغت إلى حد الكبير جدا، يعني وصل التعامل إلى بحدود 5 مليار دولار فيما بين سوريا وتركيا، وأصبح هناك تجربة للتجار الأتراك وتجربة للتجار السوريين بالتعامل التجاري. لذلك إعادة إحياء هذه العلاقات التجارية سوف يعيد العمل إلى أوجه، وبالتالي يحقق مصلحة الطرفين. يعني سيقدم الاقتصاد السوري مساعدات فنية، مساعدات تجارية، وأيضا التاجر التركي يستفيد عندما يقدم هذه السلع إلى التاجر السوري القريب منه على الحدود، وأيضا يفهم آلية التعامل بهذه السلع، لأن العلاقات الثقافية والعلاقات الاجتماعية تقريبا متقاربة جدا فيما بين تركيا وسوريا.
0: هذا يفتح لي المجال يا دكتور كنعان، يعني أمام ما تتفضل به من شروحات، هل يمكن الاعتبار بأن السوق السورية استعادت مكانتها عند المصدرين الأتراك؟
2: إلى حد ما الآن حسب التقرير الذي ورد أنه تجاوزت المليار دولار. إذا تنشط العمل والتحويلات المالية فيما بين البلدين، يصبح أفضل للمستورد السوري والمصدر التركي أن يتعامل بهذه السهولة. يعني السوري يدفع المبالغ لدى البنك هنا والتركي يقبض من بنكه في تركيا، فهذا التسهيل ينشط ويشجع ويخفض التكلفة. تكلفة تحويل الأموال كانت كبيرة بالسابق، الآن التحويل البنكي عبر البنوك رسميا وعبر شبكة السويفت الآن سيخفف من تكاليف الاستيراد. لذلك هناك مصلحة للتاجر التركي والتاجر السوري أن يتبادل هذه السلع، سيما وأن هناك إرث تاريخي فيما بين التاجرين.
0: دكتور كنعان، أمام أيضا ما تتفضل به وانطلاقا من هذه الاتفاقية بين البنكين، كيف يمكن أن نفهم التنشيط التجاري الذي سيقع للبلدين في القريب العاجل وبالتالي توسيع الشراكة الاقتصادية بينهما؟
2: هذا هو الأهم وهذا هو الهدف الأساسي.
0: نعم.
2: أن نقيم شراكات حقيقية فيما بين التجار السوريين والتجار الأتراك، أن نقيم شراكة فيما بين الشركات التركية والشركات السورية في كافة المجالات، في مجالات إعادة البناء، في مجالات البنية التحتية، في المجالات الصناعية، لأن الأتراك بلغوا حدا معينا بالتطور الصناعي، فسوف تستفيد الصناعة السورية. الآن الصناعيين السوريين سيعملون على إعادة إحياء الصناعة السورية وخاصة المنتجات الغذائية، المنتجات الألبسة والأحذية والأقطان، منتجات الأدوات المنزلية. فإذا قامت شراكة فيما بين هذه الشركات ستحقق مصلحة الطرفين من جهة، وسيتكامل الاقتصادين مع بعضهما البعض، الاقتصاد التركي والاقتصاد السوري، بحيث تتحقق مصالح البلدين في إعادة إحياء الشراكة القديمة، ومن ثم زيادة معدل النمو الاقتصادي في سوريا، تشغيل العمالة السورية، تبادل الكفاءات والخبرات بخصوص الآلات والتقانات التي سيتم استيرادها من تركيا إلى سوريا.
0: نعم.
2: وهذا الأمر سيحقق منافع للبلدين.
0: كل الشكر لحضرتك دكتور علي كنعان، عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، حدثتنا من دمشق.

0: في ملفنا الأخير مشاهدين لهذه الليلة، تشهد الحرب الروسية الأوكرانية تصعيدا ميدانيا جديدا بعد شن روسيا هجوما جويا واسعا استهدف مدنا عدة في أنحاء أوكرانيا. في المقابل جددت كييف مطالبتها حلفائها بتعزيز دفاعاتها الجوية، مؤكدة أنها تواجه نقصا حرجا في وسائل الدفاع الجوي للتصدي للصواريخ البالستية الروسية.
1: تصعيد جديد تشهده جبهة الحرب الروسية الأوكرانية خلال الساعات الماضية مع تنفيذ روسيا هجوما جويا واسع النطاق على أوكرانيا استخدمت فيه عشرات الصواريخ وقرابة 300 طائرة مسيرة، وأسفرت الضربات عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا في مناطق عدة، فيما لا تزال عمليات الإنقاذ متواصلة لانتشال الضحايا والبحث عن مفقودين تحت أنقاض المباني المدمرة. وجاءت هذه الهجمات بالتزامن مع عودة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من الولايات المتحدة، حيث قال إن نظيره الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح كييف تراخيص للحصول على صواريخ باتريوت. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد حذر في وقت سابق من احتمال تعرض بلاده لغارات جوية واسعة، داعيا المواطنين للالتزام بإنذارات الغارات الجوية. وبعد الهجمات جدد مطالبته حلفاء أوكرانيا بتزويد كييف بمزيد من أنظمة وصواريخ باتريوت، مؤكدا أن البلاد تواجه نقصا حرجا في وسائل الدفاع الجوي. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت منشآت عسكرية إضافة إلى 3 سفن شحن، مؤكدة إسقاط أكثر من 250 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل. وامتدت تداعيات الحرب إلى بولندا، حيث دفعت وارسو بطائرات مقاتلة لتأمين مجالها الجوي، فيما فتحت السلطات تحقيقاً بعد العثور على حفرة كبيرة وحطام جسم مجهول في منطقة لوبلين شرقي البلاد على بعد نحو 80 كيلومتراً من الحدود الأوكرانية، وسط ترجيحات بارتباطه بالغارات الجوية الليلية. سياسياً أثارت الهجمات الروسية موجة إدانات أوروبية، فقد ندد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا بالضربات الجوية التي استهدفت مدناً أوكرانية، معتبراً أنها تؤكد مجدداً أن العدوان الروسي لم يعد يهدد أوكرانيا وحدها، بل بات يشكل تهديداً مباشراً لأمن أوروبا بأسرها. وتأتي هذه المواقف في وقت تواصل فيه كييف مطالبة حلفائها بتعزيز قدراتها الدفاعية، ولا سيما عبر تزويدها بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ الاعتراضية، في ظل استمرار الهجمات الروسية المكثفة وعدم ظهور أي مؤشرات على قرب التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو استئناف مفاوضات سلام جادة.
0: ولمناقشة هذا الملف مشاهدينا ينضم إلينا من العاصمة اللبنانية بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي العميد خليل الحلو. أهلا بك سيادة العميد. بعد هذه الهجمات الروسية المكثفة على كييف وعدة مدن أوكرانية، هل يمكن القول أن روسيا بدأت تعتمد النظام الشامل للقضاء على نظام كييف؟
2: لا أعتقد أن روسيا باستطاعتها القضاء على كييف أو أن يعني حتى ولو كانت تقوم بهذه الهجمات المكثفة. لذلك يجب أن يعني ندخل في التفاصيل بالنسبة للعمليات الأرضية أولا والعمليات الجوية. بالنسبة للعمليات البرية، يعني القوات الروسية والقوات الأوكرانية متداخلة، ولم تعد الهجمات أو الدفاعات على الجبهة تعتمد على قطع عسكرية كبيرة، بل الطرفان يرسلان مجموعات صغيرة محدودة، وهناك تداخل كبير فيما بين هذه المجموعات على الجبهة. لذلك هذه الجبهة لا تتحرك عمليا، يعني منذ أكثر من شهر ليس هناك تقدم روسي أو هجمات معاكسة أوكرانية تستعيد الأرض. هناك جمود كامل وهناك خسائر كبيرة تقع لدى الطرفين. يعني الخسائر الروسية تبلغ معدل 1000 إصابة يوميا ما بين قتيل وجريح
0: حتى بعد الهجمات الأخيرة ضد أوكرانيا.
2: أما بالنسبة
0: حتى بعد الهجمات الأخيرة الروسية ضد أوكرانيا، لأن بحسب المصادر فإن أوكرانيا عمليا منيت بالكثير من الخسائر، لا سيما بعد استهداف مصانع مهمة تصنع أو تجمع عمليا مسيرات.
2: نعم هذا صحيح، ولكن يجب أن ندخل في الأرقام. أوكرانيا

0: ولكن هناك 50 منها أصابوا مصانع تقنيات معلوماتية، وايلد بيريز، يعني المصانع التي تجمع الحواسيب في روسيا، وهذا موجع جدا من الناحية الاقتصادية. في المقابل الروس صحيح أنهم استعملوا 300 مسيرة لضرب كييف مع 61 صاروخ عابر كروز و10 صواريخ باليستية و4 صواريخ فرد صوتية، ولكن ما تغفل عنه وسائل الإعلام هو أمور أكثر من ذلك. الروس منذ مدة وليس الآن يطورون القذائف الجوية القديمة من الحقبة السوفيتية، التي كانت قذائف ترمى من الجو وتتكل على جاذبية الأرض لكي تسقط. هذه القذائف التي تزن، راح الخط.
1: الواضح أن هناك خلل تقني، نحن بانتظار عمليا أن يعود إلينا سيادة العميد لنتابع معه عمليا هذا الملف ونناقش معه عمليا حيثيات الهجمات الروسية الأخيرة على أوكرانيا، في ظل حديث عن تسريبات تصل إلى أوكرانيا قبل يوم أو يومين من الهجمات الروسية، بحسب ما صرحت بعض وسائل الإعلام العالمية بهذا الخصوص، وفي ظل حديث أيضا عن نية موسكو استدعاء ما يقارب من 500 ألف جندي إضافي، ما يشير بحسب معطيات إلى استمرارية أمد هذه الحرب بين موسكو وكييف، في ظل حديث عن وساطة يأمل الكثير من الدول لا سيما المتأثرين نتيجة المخاطر المتأتية على البحر الأسود أن تنجح هذه الوساطة من أجل وقف هذه الحرب الدائرة منذ عدة سنوات بين روسيا وأوكرانيا. وفي تصريح أخير أيضا مشاهدينا بما هو مرتبط بالهجمات الروسية على أوكرانيا، فأوروبا بمجملها اعتبرت أن هذه الهجمات لا تستهدف أوكرانيا وحسب، ولكنها تستهدف أوروبا. وعلى هذا التصريح كان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد طالب حلفائه أو حلفاء أوكرانيا عمليا بضرورة الدعم والزيادة من الدعم للأنظمة الدفاعية الجوية. إذن هذا في المجمل الأجواء التي تدور حاليا حول هذه الحرب في أيامها أو ساعاتها الأخيرة بعد الهجمات الروسية على أوكرانيا. نعود مجددا إلى ضيفنا من بيروت سيادة العميد خليل الحلو. عميد، ماذا في الإطار العسكري نفهم استدعاء أو نية موسكو استدعائها لخمسمائة ألف جندي ليشارك عمليا في هذه الحرب؟ هل هذا يشي بأن الحرب الروسية الأوكرانية لن تتوقف على الأقل في المنظور القريب، وهي ستبقى حرب استنزاف؟
0: نعم، هذا صحيح. هذه الحرب تحولت إلى حرب استنزاف وبدون أي جدوى، ليس هناك أي تقدم روسي وأي تقدم أوكراني. لماذا تقول روسيا أنها ستستدعي 500 ألف من الاحتياطيين؟ ولكن هناك نفي بهذا الموضوع. كانت عملية التطويع في روسيا تبلغ سنويا حوالي 400 إلى 450 ألف متطوع، ولا أتحدث عن الذين يستدعون للخدمة الإجبارية. هذه السنة، والذي صرح بذلك هو رئيس مجلس الأمن القومي ميدفيديف، بلغ التطويع الطوعي 200 ألف فقط، أي أن هدف 500 ألف أو هدف 450 ألف لا يمكن التوصل إليه في آخر السنة. لذلك هناك تفكير باستدعاء احتياطيين لكي يعني يكتمل العدد. وكما قلت لحضرتك، يعني الخسائر الروسية شهريا تبلغ 30 ألف، وهذا أمر مرتفع جدا، ما بين أكيد قتيل وجريح، ليس كلهم قتلى. لذلك هذا التطويع، يعني عم نحكي 400-500 ألف، هو ضروري لاستمرار العمليات العسكرية على الجبهة.
1: طيب،
0: ولكن يبدو
1: قبل أن يداهمنا الوقت،
0: المتطوعين تبرد وانخفضت.
1: هناك حالة لابد من الوقوف عندها، مسألة التراخيص التي سمح بها الرئيس دونالد ترامب لأوكرانيا بأن تتم تصنيع صواريخ

0: تاريخ الباتريوت في أوكرانيا، كيف تنظر أيضا لهذا الجانب في التطوير العسكري في هذه الحرب؟
1: نعم، يعني في الواقع صواريخ الباتريوت تصنع فقط في 3 دول، الولايات المتحدة، ألمانيا واليابان. يعني أرى صعوبة شخصيا في أن يتم تنفيذ ذلك في القريب العاجل، لأنه في حال إقامة المصنع في أوكرانيا سيتم استهدافه من قبل الروس، وليس فقط بالصواريخ البالستية والصواريخ العابرة، إنما بالقذائف المجنحة التي كنت أتحدث عنها قبل انقطاع الاتصال. لذلك من المرجح أنه قبل إقامة هذه المصانع في أوكرانيا أن تقوم ألمانيا بسد هذه الحاجات. وأريد أن أزيد أيضا أن هناك أزمة عالمية في صواريخ الباتريوت بسبب المصروف الهائل لهذه الصواريخ في حرب إيران على الدول العربية والولايات المتحدة. يعني عدد الصواريخ المطلوب من قبل الدول العربية ومن قبل الجيش الأمريكي في الخليج هو مرتفع جدا، لذلك لم يعد هناك إمكانية لتزويد أوكرانيا بهذه الصواريخ. سمح لهم بالتصنيع، ولكن هذا لا يعني أنهم إذا سيصنعون هذه الصواريخ سيستطيعون تصنيعها بسرعة وبالوتيرة المطلوبة، لأن هناك بعض القطع التابعة للصواريخ ولا سيما الرادارات ولا سيما أنظمة التوجيه يعني تتطلب وقتا طويلا للتصنيع وتتطلب تزويد مواد أولية، يعني مواد أولية نصف مصنعة من الولايات المتحدة ومن دول متعددة. يعني العملية لن تحل المشكلة بسرعة، يعني على المدى البعيد
0: وضحت الفكرة في هذا الصدد سيادة العميد،
1: تحل مشكلة النقص.
0: أريد أن أتحدث وأفهم،
1: ولكن ليس قريبا،
0: أفهم من من من حضرتك المخاطر المتأتية على البحر الأسود نتيجة هذه الحرب الدائرة، والدول عمليا التي قد تتأثر من هذه الحرب، وعلى أمن الملاحة أيضا دعنا نقول، وماذا عن فرص الوساطة بين أوكرانيا وروسيا؟ وأريد أن أفهم أيضا وجهة نظرك فيما لو لعبت تركيا بإنجاح دور الوساطة من أجل إنهاء هذه الحرب، لاسيما بعد التجربة الناجحة السابقة التي حققتها من خلال اتفاقية الحبوب.
1: نعم، يعني أنا أعتقد أن الدور التركي هو أساسي في هذه المسألة، لأنها موجودة على البحر الأسود. وأريد أن أوضح أن الأوكرانيين خلال الشهر الماضي استهدفوا وأصابوا 210 سفن روسية في بحر أزوف، وهي ليست سفن حربية إنما سفن تجارية لتصدير النفط الروسي ولتصدير الحبوب. فردت روسيا بصواريخ باليستية على مرفأ أوديسا وعلى سفن تقوم بشحن الحبوب في أوكرانيا لصالح الدول المتوسط. يعني هذا الأمر سيخلق أزمة غذاء في معظم الدول التي تتمون من أوكرانيا ومن روسيا بالقمح وبالحبوب وبالنفط. وأعتقد أن الدور التركي أساسي، لأن كل هذه السفن تمر بالنتيجة في مضيق البوسفور وبحر مرمرة ومضيق الدردنال، وتركيا هي التي يعني تسيطر على هذه الممرات، وتركيا هي التي تسمح أو يمكن أن تسمح أو يمكن أن تضغط لكي تتوقف هذه الهجمات على السفن التجارية من قبل الطرفين.
0: كل الشكر لحضرتك الخبير العسكري والاستراتيجي العميد خليل الحلو، حدثنا من العاصمة اللبنانية بيروت. بهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام العالم اليوم، شكرا لكم على طيب المتابعة، دمتم في أمان الله.

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيرت عربي في الأوقات التالية.
1: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيرت عربي.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل فيه لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصوا لنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملوا لنا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة، كتير كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاهد إنه صار معي كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبيعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت
0: المستشفى
3: بالسلامة.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي إنه كان عندي شغف كبير إنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتج شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر إنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال

بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثة، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. آخر مرة قبل 10 أيام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركة بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت إحنا في قطاع غزة غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الأطفال، هذولا عندهم مشكلة في المصنع تبع الدم في النخاع، هذولا بيحتاجوا لمستشفى عندها إمكانيات كبيرة عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هنالك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة، تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: الله يكتب للأطفال من شان البلد، المرأة من الزوج.

ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق بنزع كامل سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تلاتة عربي في إسطنبول، معكم أميرة دبيشي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. السعودية تعلن عن تحالف بحري دولي لحماية الممرات البحرية، والحرس الثوري الإيراني يهاجم بالصواريخ مواقع في الكويت والأردن. أردوغان يؤكد استعداد أنقرة للمساهمة في المبادرات الهادفة لضمان سيادة لبنان، وعون يشدد على الشراكة مع تركيا لصناعة مستقبل المنطقة.

أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مجلس السلام توصل إلى اتفاق تاريخي ينص على نزع السلاح بالكامل من حركة حماس وجميع الفصائل المسلحة الأخرى في قطاع غزة. وأوضح ترامب في تدوينة على منصة تروث سوشيال أن الاتفاق يمثل خطوة حاسمة نحو انتقال القطاع لحكم حكومة فلسطينية جديدة، وسينفذ على مراحل تحدد بعناية. وأضاف أن القوات الإسرائيلية ستنسحب من القطاع عند اكتمال عملية نزع السلاح حسب قوله. هذا وأفادت وسائل أعلام بأن المسودة التي وافقت عليها حركة حماس والفصائل الفلسطينية بشأن ترتيبات السلاح في قطاع غزة تنص على تنفيذ عملية حصر وتخزين السلاح بصورة تدريجية ومتسلسلة تحت إدارة فلسطينية ورقابة دولية ضمن مسار شامل لتنفيذ خطة السلام. وبحسب المسودة فإن إعداد جدول تنفيذ عملية حصر السلاح يتم خلال 14 يوما، مع إمكانية تمديد المهلة بقرار من لجنة التحقق

الدولية. وتشدد مسودة الاتفاق على عدم نقل أو تسليم أي سلاح إلى إسرائيل أو إلى أي أطراف غير فلسطينية، كما تشترط بدء عملية حصر السلاح وتخزينه بعد استكمال الالتزامات المتبقية من بروتوكول شرم الشيخ. هذا وربطت المسودة الانسحاب الإسرائيلي بحصر سلاح الفصائل المسلحة وفقا للبند العاشر من خريطة الطريق، كما ربطت مراحل حصر السلاح بالانسحاب الإسرائيلي التدريجي من المناطق التي يسيطر عليها الجيش في القطاع. ميدانيا استشهد 6 فلسطينيين بينهم طفلان وأصيب 35 آخرون معظمهم أطفال بقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية باستشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفلان وإصابة 13 آخرين بغارات إسرائيلية متفرقة، إذ استهدف شاب على دراجة هوائية في شارع الوحدة وتجمع للمدنيين وسط مدينة غزة، فيما نال قصف آخر خيمة للنازحين في المواصي غربا وشقة سكنية في مخيم البريج. أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن موافقة 4 دول على إنشاء تحالف بحري دفاعي يهدف إلى حماية حرية الملاحة بالمنطقة. وأوضحت الوزارة أن المبادرة تستهدف صون التجارة العالمية ورفع مستوى التنسيق الدولي في مواجهة المخاطر البحرية. وأكدت الوزارة أن المشاركين ناقشوا الهيكلة التنظيمية وترتيبات القيادة والسيطرة وآليات العمل المستقبلية للتحالف. وأفادت المملكة بأن المبادرة تحافظ على حرية الملاحة والتجارة العالمية وتدعم العمل الدولي المشترك لمواجهة التهديدات البحرية. وأكد المجتمعون أن استكمال تأسيس تحالف سيدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي ويعزز حماية الملاحة والتجارة العالمية. أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي أن بغداد لم تكن على علم مسبق بالضربات الأمريكية السعودية التي استهدفت مقرات للحشد الشعبي. وأضاف العبودي في مقابلة تلفزيونية أن السلطات العراقية لم تمنح أي موافقة لأي جهة كانت لتنفيذ اعتداءات على مواقع معينة أو جماعات محددة، مشيرا إلى أنها لن تسمح بأن تكون الأرض العراقية مسرحا لعمل عمليات عسكرية أو منطلقا للاعتداء على دول الجوار. من جهته أدان الرئيس السوري أحمد شرع محاولة استهداف المنشآت النفطية السعودية. وأكد شرع خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان دعم دمشق لأمن المملكة وسيادتها، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وناقش المساعي المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 5 شركات وشخص واحد في الصين والهند وروسيا وإيران بدعوى تقديم الدعم اللوجستي لشركة الطيران الإيرانية ماهان إير. وقالت الوزارة في بيان لها إن العقوبات استهدفت شبكات دولية تدعم شركة ماهان إير، من بينها شركات تعمل وكلاء مبيعات للناقلة الإيرانية. واتهمت الوزارة شركة ماهان إير المدرجة أصلا على قوائم العقوبات الأمريكية والأوروبية بدعم أنشطة الحرس الثوري الإيرانية عبر نقل الأفراد والمعدات العسكرية وبتسهيل شراء ونقل طائرات مسيرة والأسلحة. عرقل مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يقيد صلاحية الرئيس دونالد ترامب في شن هجمات على إيران دون موافقة الكونغرس. وصوت 49 عضوا خلال جلسة التصويت في الهيئة العامة لمجلس الشيوخ لصالح مشروع القانون مقابل 50 عضوا صوتوا ضده، ليرفض بذلك مشروع القانون الذي كان من شأنه منع ترامب من خوض حرب مع إيران دون موافقة الكونغرس، بعد أن سبق لمجلس الشيوخ أن رفض 12 مشروع قانون مماثل. وفي وقت سابق

0: سابق أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهداف مجموعة واسعة جدا من الأهداف داخل إيران، وقالت وسائل أعلام إيرانية إن الهجمات الأمريكية أدت إلى مقتل 6 أشخاص بينهم 3 عناصر من الحرس الثوري الذي رد بقصف أهداف في الأردن والكويت. وفي الأثناء أكدت باكستان أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال جارية رغم تصاعد المواجهات.
1: نذير عودة الحرب يضج في الأفق، قصف أمريكي واسع النطاق يضرب العمق الإيراني عقب ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة قوية. مناطق في خوزستان وهرمزغان وبوشهر وفارس وجزيرة قشم هزتها انفجارات مدوية غير مسبوقة، وسرعان ما هرعت فرق الإنقاذ لانتشال الضحايا ما بين قتيل وجريح، وسط حالة من الهلع أصابت الإيرانيين بعد فترة هدوء نسبي. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم قالت إنها قصفت ما وصفته بمجموعة واسعة جداً من الأهداف داخل إيران، شملت مراكز قيادة عسكرية ومنشآت للصواريخ والطائرات المسيرة وعشرات الأهداف التابعة للحرس الثوري الإيراني، رداً وفق سنتكوم على الهجوم الإيراني الذي استهدف قوات أمريكية في الشرق الأوسط الثلاثاء الفائت. سنتكوم استعرضت أيضاً جاهزية نحو 50,000 جندي أمريكي ينتشرون حالياً في المنطقة لأي تطور محتمل. الحرس الثوري رد باستهداف مواقع يقول إنها قواعد أمريكية في الأردن والكويت اللتين أعلنتا تصدي دفاعاتهما الجوية لصواريخ ومسيرات قادمة من إيران. الحرس الثوري جدد تأكيده أن مضيق هرمز سيظل مغلقاً ما دامت الولايات المتحدة تواصل التهديدات والتدخلات في حركة الملاحة في المنطقة، محذراً واشنطن من الدفع نحو مزيد من التعقيد والتصعيد. وسط كل ذلك خرج المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية ليؤكد أن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة لا تزال جارية رغم تصاعد المواجهة، تزامناً مع ما نقلته وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر أعد لإيران خطة لشن حملة عقابية قد تستغرق نحو 2 أسبوع. سعيد محمود، تيريتي عربي.
0: شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي على أهمية أمن مصر بالنسبة لإيران، وقال عرقجي في منشور على منصة إكس إن مصر صديق وشريك مهم في المنطقة وإن أمنها يحظى بأهمية قصوى بالنسبة لإيران. وجاءت تصريحات عرقجي عقب الهجوم الذي استهدف سفينتي غاز في ميناء دمياط المصري، ما أثار مخاوف من اتساع نطاق الحرب مع إيران، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره اللبناني جوزيف عون بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وعقد رئيسان اجتماعا لبحث العلاقات الثنائية بين تركيا ولبنان إلى جانب مناقشة عدة قضايا إقليمية في أول زيارة رسمية يجريها رئيس اللبناني إلى تركيا. وقال رئيس أردوغان إن تركيا ستواصل دعم لبنان لتعزيز قدراته المؤسسية إلى جانب مواصلة مساعدتها الإنسانية والفنية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني جوزيف عون عقب لقائهما في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.
2: إسرائيل
3: تتابع تركيا من كثب المبادرات الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء العدوان والاحتلال الإسرائيلي، وتؤكد استعدادها لتقديم كل ما بوسعها من دعم لإعادة إعمار جنوب لبنان إثر الهجمات الإسرائيلية، كما تؤكد استعدادها للمشاركة في جميع المبادرات الهادفة إلى ضمان سيادة لبنان بعد انسحاب القوة الدولية الحالية، ومواصلة دعمها لتعزيز القدرات المؤسسية للبنان إلى جانب استمرار مساعداتها الإنسانية والفنية الموجودة.

0: الجهة إليه.
1: من جهته قال رئيس لبناني أن زيارته إلى تركيا تؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات الثنائية والعمل المشترك، وشدد على مسؤولية البلدين في جعل هذه الشراكة طرفا فاعلا في صناعة مستقبل المنطقة.
2: واليوم تأتي هذه الزيارة في لحظة فارقة تعيد فيها منطقتنا رسم ملامح مستقبلها، ومن مسؤوليتنا أن نضمن أن تكون الشراكة اللبنانية التركية جزءاً من صناعة هذا المستقبل لا متفرجة عليه. لقد لمست لدى السيد الرئيس أردوغان رؤية واضحة وإرادة صادقة للارتقاء بعلاقات بلدينا إلى مستوى جديد من التعاون. وجدت رجل دولة يقرأ المنطقة بعمق ويدرك أن استقرار لبنان ليس شأناً لبنانياً وحده، بل هو جزء من استقرار المنطقة بأسرها. وأني على يقين بأن هذه الزيارة ستكون بداية مرحلة جديدة في العلاقات اللبنانية التركية، عنوانها الشراكة والثقة والعمل المشترك.
1: أفاد مراسل ترت عربي بأن غارة إسرائيلية استهدفت منطقة ميشاع المنصوري في قضاء صور جنوبي لبنان، وقالت مصادر محلية إن جنودا إسرائيليين برفقة آليات عسكرية جابوا بين منازل بلدة زوطر الشرقية في محافظة النبطية جنوبي لبنان. ونقلت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي عن رئيس الأركان قوله إن الجيش قد يوسع نطاق عملياته إلى مناطق إضافية إذا لزم الأمر، وأضاف أن الجيش على استعداد للتعامل مع أي تغيير في الوضع الراهن عبر سيناريوهات مختلفة وفق تعبيره. في المقابل، اتهم قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل إسرائيل بعرقلة انتشار قواته في جنوبي لبنان، مؤكدا استعداد الجيش اللبناني للانتشار في جميع المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية. وقال هيكل إن القوات الإسرائيلية تواصل اعتداءاتها وخروقاتها، بما يعرقل جهود الجيش لتأمين عودة السكان إلى قراهم في الجنوب. وأضاف أن المؤسسة العسكرية تواصل وتنفيذ مهام ضبط الحدود ومكافحة الإرهاب والتهريب، وأكد أن الجيش يعمل على تعزيز قدراته بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة. أصيب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء قيادته مركبته في بلدة بيتا جنوبي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة. وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان لها بأن طواقمها تعاملت مع إصابة رجل يبلغ من العمر 59 عاما برصاص حي في الرقبة أثناء مروره عند مدخل البلدة. وأضافت أن المصاب نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي بلدة بيت فوريك شرقي نابلس، قالت مصادر محلية إن الاحتلال أجبر أصحاب عشرات المتاجر على إغلاقها بذريعة تعرض قواته للرشق بالحجارة. أدان وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط ستيفن دوتي تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وصف دوتي في بيان له اعتداءات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية بأنها مروعة، وأشار إلى أن تلك الاعتداءات شملت إضرام النار في مسجدين بقريتين، إضافة إلى جرائم قتل في قرى أخرى. وشدد الوزير البريطاني على أهمية حماية المدنيين ووجوب اتخاذ خطوات ملموسة لمنع عنف المستوطنين ومحاسبة مرتكبيه. أوقفت الشرطة البريطانية مجموعة من المتظاهرين أمام محكمة ويستمينستر في لندن تضامنا مع ناشطي فلسطين أكشن. يأتي ذلك بالتزامن مع توقعات بتأجيل جلسات محاكمتهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
3: يحتج هؤلاء النشطاء والمتظاهرون أمام محكمة الصلح في ويستمنستر في العاصمة البريطانية لندن على المراجعة القضائية التي يقوم بها القضاء بريطاني بحق مئات النشطاء من مؤيدي فلسطين والداعمين لفلسطين ضد حرب الإبادة والتجويع التي تشنها إسرائيل في غزة. القضية الأساس تتعلق بمجموعة اسمها فلسطين أكشن أو العمل من أجل فلسطين التي كانت حظرتها الحكومة البريطانية، وثبتت محكمة الاستئناف قرار الحظر هذا، ولا تزال القضية أمام القضاء البريطاني لمراجعتها. هنا الشرطة البريطانية أوقفت عددا من هؤلاء تحديدا الذين رفعوا لافتات تؤيد فلسطين أكشن. الشرطة البريطانية كانت حذرت أي متظاهر من رفع شعار يؤيد هذه المجموعة فلسطين أكشن لأنها محظورة بحسب القانون البريطاني، لكن مؤيدي فلسطين يقولون إن ذلك انتقاص من حرية الرأي والتعبير. وبالعموم هذه القضية لا تزال تثير جدلا كبيرا في بريطانيا بين من يعتبر أن حق التظاهر من أجل فلسطين قد انتقصت منه الحكومة البريطانية، وبين من يصر على إعلاء الصوت ضد الإبادة الجماعية في غزة. وائل الحجار، تاريخ عربي، لندن.
1: أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي إجراء تغييرات منهجية في هيئة الأركان العامة لضمان استجابة أسرع وتعزيز قدرات الألوية العسكرية على جبهات القتال. وأكد زيلنسكي أن بلاده تواصل تنفيذ ضربات بعيدة المدى ضد القوات الروسية مع تحديث قائمة الأهداف ذات الأولوية، وأشار إلى استمرار العمل مع شركاء كييف الأوروبيين على تأمين صواريخ لأنظمة الدفاع الجوي. وشهدت الحرب الروسية الأوكرانية تصعيدا ميدانيا جديدا بعدما شنت روسيا هجوما جويا واسعا استهدف عدة مدن في أنحاء أوكرانيا، مخلفا قتلى وجرحى وأضرارا واسعة.
0: تصعيد جديد تشهده جبهات الحرب الروسية الأوكرانية خلال الساعات الماضية مع تنفيذ روسيا هجوما جويا واسع النطاق على أوكرانيا استخدمت فيه عشرات الصواريخ وقرابة 300 طائرة مسيرة، وأسفرت الضربات عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا في مناطق عدة، فيما لا تزال عمليات الإنقاذ متواصلة لانتشال الضحايا والبحث عن مفقودين تحت أنقاض المباني المدمرة. وجاءت هذه الهجمات بالتزامن مع عودة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي من الولايات المتحدة، حيث قال إن نظيره الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح كييف تراخيص للحصول على صواريخ باتريوت. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي قد حذر في وقت سابق من احتمال تعرض بلاده لغارات جوية واسعة، داعيا المواطنين للالتزام بإنذارات الغارات الجوية. وبعد الهجمات جدد مطالبته حلفاء أوكرانيا بتزويد كييف بمزيد من أنظمة وصواريخ باتريوت، مؤكداً أن البلاد تواجه نقصاً حرجاً في وسائل الدفاع الجوي. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت منشآت عسكرية إضافة إلى 3 سفن شحن، مؤكدة إسقاط أكثر من 250 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل. وامتدت تداعيات الحرب إلى بولندا، حيث دفعت وارسو بطائرات مقاتلة لتأمين مجالها الجوي، فيما فتحت السلطات تحقيقاً بعد العثور على حفرة كبيرة وحطام جسم مجهول في منطقة لوبلين شرقي البلاد على بعد نحو 80 كيلومتراً من الحدود الأوكرانية، وسط ترجيحات بارتباطه بالغارات الجوية الليلية. سياسياً أثارت الهجمات الروسية موجة إدانات أوروبية، فقد ندد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا بالضربات الجوية التي استهدفت مدناً أوكرانية، معتبراً أنها تؤكد مجدداً أن العدوان الروسي لم يعد يهدد أوكرانيا وحدها، بل بات يشكل تهديداً مباشراً لأمن أوروبا بأسرها. وتأتي هذه المواقف في وقت تواصل فيه كييف مطالبة حلفائها بتعزيز قدراتها الدفاعية، ولا سيما عبر تزويدها بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ الاعتراضية، في ظل استمرار الهجمات الروسية المكثفة وعدم ظهور أي مؤشرات على قرب التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو استئناف مفاوضات سلام جادة.
1: تدخل سوريا مرحلة اقتصادية جديدة مع حصر التداول النقدي على الإصدار الجديد من العملات الورقية عقب انتهاء مهلة استبدال الفئات القديمة، في خطوة تضع الأسواق والمتعاملين أمام اختبار لمدى قدرة النشاط التجاري على التكيف وضمان استدامة التعاملات النقدية بسلاسة.
4: بانتهاء المهلة المحددة لاستبدال الأوراق النقدية القديمة بالعملة الجديدة. تطوى واحدة من أبرز

0: خطوات عملية ضبط النقد في سوريا لتبدأ مرحلة جديدة يقتصر فيها التداول على الإصدار الجديد من العملة. ويرى خبراء اقتصاديون أن نجاح هذه الخطوة لا يرتبط بإنجاز عملية الاستبدال فحسب، بل بمدى قدرتها على ضبط السوق وضمان سير التعاملات المالية بسلاسة.
1: على البنك المركزي أن يجد صيغة معينة إما للتمديد أو لفتح فروع البنك المركزي بكل المحافظات حصرا بالبنك المركزي لكي يقوم بعملية الاستبدال، لأن هذا الأمر سيؤثر على عمليات البيع والشراء وعملية تداول السلع وحتى غذاء المواطنين.
0: بعض المحال التجارية ومحطات الوقود امتنعت عن قبول الأوراق النقدية القديمة رغم بقائها سارية المفعول حتى انتهاء المهلة الرسمية، واقع أثار حالة من الارتباك ودفع كثيرين إلى التسابق لاستبدال ما بحوزتهم من أموال.
2: في بعض عالم بيقولونا روحوا مثل على الكازيات، بنروح على الكازيات ما بيرضوا، يقول لك ما في، على المكاتب الحوالات نفس الحكاية. يعني هلا عندي أنا مليون داير من مكان لمكان ما عاد حدا يرضى يتقبلون، عرفت شلون؟ والسرافيس ناس بترجع لك قديم، يوم بدك تعطيهم غير سرفيس تعطيه قديم ما بيرضى.
3: ايه والله ساوى ارباك كثير، صرنا ثلاث ايام السوق كثير كثير فيه قلة شغل، العالم مكتئبة، هذا اللي ما هو عملة جاي يستبدلها، هذا اللي ما هو عملة قديمة جاي يشتري اغراض ما حدا عم يشتري منهم.
4: اثرت كثير على وضع السوق، والعالم مو عارفانه شو تعمل بالمصاري اللي معها، عم يروح يوقفوا من الساعه 5 على البنك ليبدلوا المصاري، وبيجوا الظهر مبدلين نصهم يا ما مبدلين، وشلت حركه السوق بالمره.
0: ومع دخول القرار حيز التنفيذ يقتصر التداول على الاوراق النقديه الجديده، فيما يترقب الشارع انعكاسات هذه الخطوه على التعاملات اليوميه.
5: مع انتهاء مهلة الاستبدال للعملة القديمة مخاوف من استمرار التحديات التي واجهها المواطنون خلال الأيام القادمة ما لم ترافق المرحلة الجديدة بإجراءات تضمن استقرار الأسواق وسلاسة التعامل بالعملة الجديدة. محمد الحريري، تيرت عربي، دمشق.
6: أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية إبرام اتفاق بين مدريد ورباط لتعزيز التنسيق وتفعيل إجراءات إعادة المهاجرين الذين دخلوا مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية بطريقة غير نظامية. وقال وزير الداخلية الإسبانية فرناندو غراندي مارلاسكا في بيان له إن شبكات الاتجار بالبشر تستغل حكما قضائيا يمنع الإعادة الفورية للمهاجرين، وشهدت الأيام الأخيرة وصول أعداد كبيرة من المهاجرين إلى سبتة سباحة من السواحل المغربية القريبة. يأتي ذلك وسط ضغوط متزايدة على مراكز الاستقبال والأجهزة الأمنية في المدينة. نهاية النشر، وهذا أبرز ما جاء فيها. ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق بنزع كامل سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. السعودية تعلن عن تحالف بحري دولي لحماية الممرات البحرية، والحرس الثوري الإيراني يهاجم بالصواريخ مواقع في الكويت والأردن. أردوغان يؤكد استعداد أنقرة للمساهمة في المبادرات الهادفة لضمان سيادة لبنان، وعاون يشدد على الشراكة مع تركيا لصناعة مستقبل المنطقة. نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة.

0: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: Targeting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
2: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
3: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
4: No nuclear weapons. That's
5: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
6: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
7: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
8: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

الضفة الغربية تنزف والمدنيون يدفعون ثمنا باهظا من أمنهم واستقرارهم وحياتهم اليومية. لا يمكن أن تصبح معاناة الإنسان مشهدا عابرا أو خبرا ينسى. حماية المدنيين ووقف الانتهاكات واحترام القانون الدولي الإنساني مسؤولية لا تتحمل التأجيل أكثر. بهذه الكلمات نبدأ حلقة اليوم التفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام وتتابعون معنا اليوم. الاستيطان يتوسع في الضفة الغربية والتضييق على الفلسطينيين ينذر بانتفاضة ثالثة. مع اقتراب انتهاء المهلة لاستخدام العملة السورية القديمة ازدحام أمام مراكز التبديل. إيلون ماسك يكشف نفسه وتنفجر بوجهه حملة تتهمه بكراهية الإسلام.

0: جولتنا أيها الأحبة من الضفة الغربية المحتلة التي باتت الصفيحة الأكثر سخونة في فلسطين، فلا يكاد يمر يوما دون اعتداءات وانتهاكات أثقلت كاهل أصحاب الأرض. فالمستوطنون في الواجهة ومن خلفهم كل مؤسسات الحكومة الإسرائيلية سعيا للتضييق على من تبقى من الفلسطينيين الصامدين. وزير الدفاع الإسرائيلي ياسرائيل كات مؤخرا أعلن توسيع العملية العسكرية في الضفة الغربية مطالبا بإنشاء مخيم جديد للمستوطنين. نشاهد.
1: هذه سياسة تهجير وانتقام من شعبنا، لكن احنا ان شاء الله صامدين، بنرحلش، بنضل هان، احنا باكين ان شاء الله. هم بيزولوا، هم ان شاء الله بيزولوا من كريم.

0: حكومة الاحتلال تتعامل إذن مع الضفة الغربية على أنها جزء من إسرائيل وتساعد المستوطنين لتحقيق ذلك، وهو ما أكده وزير المالية الإسرائيلي بيسلئيل سموتريتش بقوله إن إسرائيل تعمل على أساس أن الضفة جزء لا يتجزأ منها. تلك الجرأة دفعت المستوطنين لممارسة العنف المتزايد ضد أهل الضفة، وهذا جزء منها.
1: اطلع من هون يقولونا، تنفعش انت تتمكوا هون. الجنود خلوا المستوطنين يضربوني بالعامد، هم يحطوا اغاني ويجي يضربوا عشان ما حداش يسمع للصياح وهي الاصوات. دميانا بس بمشاكل، نفيق على مشاكل وننام على مشاكل وقصص. أنا أخذوني من هون من شارع الشلالة، أخذوني جوا على المعسكر، وهم أخذيني أخذوني جوا ضربوني. يعني هون ما بيش يضربوا يكلموا عشان التصوير وبصوروا اليهود والصحفية بصوروا اليهود، يعني قال لهم ممنوع ولا واحد يضربوهم. دخلوني جوا من الساعة 4 إلى الساعة 2 وأنا ضرب. يحطوا اغاني ويجي يضربوا عشان ما حداش يسمع للصياح وهي الاصوات. وين ما كان ضربوا ويجيبوا مستوطنين يعني من برا يضربوا ويهجموا. وعز بعد ما روحوني، عز ما روحوني على البوابه هون شمطني شلوط، قال لي خذ هاي الضربه على سنين، نزلني سنين عرف. وقال لي هون ممنوع ولا واحد فيكم من الشباب من سكان المنطقه ولا واحد يتموا هون، يعني حاولوا اقطعوها تعدوش هون. الجنود خلوا المستوطنين يضربوني بالعامد، هم من نفسهم فيهم عرف. خلص بدهمش حدا يتمهم هون في المنطقه، يعني من نفس المنطقه وسكان المنطقه بدهمش حدا عرف، يعني من طريقه نفسهم والضباط نفسهم اطلع من هون يقولوا لنا تنفعش انت تتمكوا هون عرف. كل ما نشوفكم كل ما تسووا إشي بدنا ناخذكم ونضربكم ونروحكم عبال ما تزهق وتطلع من المنطقة هاي.
0: مع أبشع الظلم ولأن لغة الأرقام أدق، فهذه بيانات وثقتها حكومة الاحتلال حول تزايد حالات العنف من قبل المستوطنين في الضفة الغربية. شاهدوا معي.

0: مفوضية الأمم المتحدة أدانت الاعتداءات المستمرة من قبل المستوطنين في الضفة، وجاء في بيان لها إن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون وتوسيع نطاق ضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية يزيد الوضع سوءا ويجب إنهاء هذه الأعمال فورا. أما الإعلامية هالة غوراني فقد أدانت ما يحدث في الضفة الغربية معتبرة أنها ليست مجرد حوادث فردية بل مخطط منظم لحرق القرى وتشريد الفلسطينيين. شاهدوا معي.
1: It's becoming increasingly clear that what is unfolding across the occupied West Bank is not a series of isolated incidents, but a coordinated campaign of settler violence against Palestinians, often carried out with the full backing and protection of the Israeli government. Armed groups of settlers living in outposts built on land taken from Palestinians and illegal under international law are moving from village to village, torching homes and cars, killing livestock, and terrorizing entire communities. I've seen the aftermath of these attacks myself. I've interviewed the families of Palestinians killed by Israelis who almost never receive justice and are given no right to defend themselves.
0: تفاعل واسع أيها الأحباء على منصات التواصل الاجتماعي مع تأزم الوضع بالضفة الغربية، ونقرأ بعض التعليقات ونبدأ مع تامر. شاهدوا معي. إذن تامر يقول: طفح الكيل ولم يعد الفلسطينيون يحتملون الإرهاب الإسرائيلي والهجمات اليومية في الضفة الغربية. أما أحمد بن راشد السعيد فيقول: لم يعد الإرهاب الاستيطاني في الضفة الغربية مجرد اعتداءات متفرقة، بل غدت سياسات ممنهجة يغذيها تسليح مكثف للمستوطنين الذين يساندهم جيش الاحتلال. أما حازم فيقول: يتعرض الفلسطينيون لهجمات مستمرة يوميا في الضفة الغربية، ومع ذلك يمر معظمها بصمت، مع أن الحقيقة يجب أن ترى وتسمع. في سباق مع الوقت للتخلص من الأوراق النقدية القديمة، تصل اليوم 30 يوليو المهلة الأخيرة التي حددها مصرف سوريا المركزي لاستبدال الأوراق النقدية القديمة بالعملة الجديدة. وقد سبق أن مدد المصرف المهلة شهرا إضافيا بعدما كان من المقرر أن تنتهي في الأول من يوليو. ومع اقتراب انتهاء المهلة ازدادت طوابير الانتظار أمام المصارف ومكاتب البريد ومراكز الاستبدال لتبديل ما تبقى من الأوراق النقدية القديمة. شاهدوا معي.
2: عشرة مليون بس، وصلنا من 5 الصبح نجيب المدير، قل له ليش أعطي الدور ثاني، قل والله ما أعطي، وضرب الناس ببعضها، كل هالكم مشى 10 مليون.
0: لكن هذه العملية لم تخلو من صعوبات أربكت الأسواق وأثرت على الحركة التجارية في عدد من المحافظات، إذ رفضت بعض المحال التجارية ومحطات الوقود وسائقو وسائل النقل العام التعامل بالعملة القديمة رغم بقائها قانونية حتى نهاية المهلة. وأدى نقص السيولة من العملة الجديدة وعدم توفر الفئات الصغيرة إلى صعوبة إعادة باقي المبالغ، ما تسبب بخلافات متكررة بين البائعين والزبائن وأربك عمليات البيع والشراء. كما اضطر بعض المواطنين إلى التنقل بين أكثر من مركز استبدال بسبب الازدحام أو عدم توفر السيولة الكافية، فيما لجأ آخرون إلى مكاتب الصرافة لتبديل ما بحوزتهم من أوراق نقدية. وعلى منصات التواصل الاجتماعي تفاعل السوريون بشكل واسع مع مشاهد الازدحام واقتراب انتهاء المهلة، معبرين عن قلقهم من تأثير الانتقال إلى العملة الجديدة على أسعار السلع وحركة البيع والشراء في الأسواق. شاهدوا معي.

0: نعم عم ناخذ جديده، ونعم امبارح شغلنا كله تعطل، يا ما منزلين ركاب يا ما مطالعين ركاب ببلاش. اللي قال لك ما معي جديد اتكل على الاطلاع، واللي لا يجينا بمناتره وكذا بتعرف انت هيك تفضل انزل، لانه شو بدنا نساوي
1: اليوم؟ ما عم بياخذوا عمله قديمه طاوله تعتبر لك ما باخذ، اه فتحوا صراف هون باب جنين بياخذ 10% بس. يعني اليوم قال لك قديمه شو بدك تطلع؟ قال لك انا معي قديمه، طلعت شو بيسجع القديم جديد ارجع اول ما باخذ مثلا، سببت ازمه.
2: هلا شوف لك انا عمليا عم بعطيهم عمله قديمه ما بعرف ياخذوها، فما عم ياخذوها، لذلك طيب منين بدنا نجيب عمله جديده؟
3: صار في شوية أزمة، يعني في ناس لسه عندها قديم عم يعطينا قديم، ونحن ما فينا نصرفه القديم، هاي مشكلة يعني. ومشكلة فئة الخمس ليرات ما نزلت كمان عملت لنا مشكلة يعني، يعني واحد نحن أجرنا 2500 مثلا، يعني 30 ليرة، قصدي 25 ليرة، واحد يعطيك 30 ليرة بدك ترجع له خمسة.
4: وفي المقابل أعلن مصرف سوريا المركزي اتخاذ إجراءات لتسهيل عملية الاستبدال، كما مددت المؤسسة السورية للبرية ساعات العمل في مكاتبها حتى 6 مساء خلال اليوم الأخير من المهلة. نشاهد كيف تتم عملية التخلص من العملة القديمة.
5: اليوم بدأت تنتلف هاي العملة وبدأت مراحل الإتلاف عن طريق المصرف المركزي وجهاز الرقابة المالية الصفر. فبنشوف نحن حاليا عملية إتلاف العملة بشار الأسد وصوره إلى غير رجعة في سوريا.
4: هذا وأكدت مؤسسة البريد أنها ستودع قيمة الأوراق القديمة في حسابات شام كاش عند عدم توفير سيولة نقدية جديدة في بعض المكاتب، وبانتهاء المهلة اليوم تصبح الأوراق النقدية القديمة خارج التداول اعتبارا من يوم غد، على أن تستمر عمليات سحبها لمدة 5 سنوات حصرا عبر مصرف سوريا المركزي. إذن أيها الأحبة، كيف تفاعل السوريون في منصات التواصل الاجتماعي مع آلية استبدال العملة الجديدة بالقديمة؟ ونقرأ بعض التعليقات ونبدأ مع عبد الوهاب، شاهدوا معي. إذن عبد الوهاب يقول: رهاب العملة القديمة، الجميع يخشى حيازتها ويحاول تمريرها إلى غيره، لا السيرفيس ولا الدكان ولا البسطة قبلوا أن يأخذوا مني عملة قديمة رغم أن الكتلة النقدية ما تزال كبيرة في السوق. خضر يقول: كان يفترض بالمصرف المركزي معالجة الآثار التي قد تلحق بالتوقف عن استقبال العملة الجديدة من خلال زيادة الكتلة النقدية في السوق وزيادة عدد مكاتب الصرافة أو البنوك. أما منهل فيقول: ترفض المحال التجارية ومحطات الوقود التعامل بالعملة القديمة بسبب صعوبات استبدالها لاحقا، الأمر الذي تسبب بشل قدرة المواطنين على الشراء. أما عبد الله رحال فيقول: استبدال العملة عملية وطنية ونقدية كبرى، ونجاحها لا يقاس فقط بنسبة الأوراق التي جرى سحبها، بل بقدرة الدولة على حماية آخر مواطن يحمل ورقة نقدية قانونية قديمة. من جديد، رجل الأعمال الأغنى في العالم إيلون ماسك، إذن أيها الأحبة يثير الجدل ويتصدر قائمة الموضوعات الأكثر تفاعلا على منصات التواصل الاجتماعي. والسبب هذا المقطع الذي انتشر له منذ عدة أيام، لكنه حتى اليوم ما زال يثير التفاعل والجدل. ففي هذا المقطع يدافع ماسك عن اليمين المتطرف، حيث أكد خلال حواره مع صحيفة الإيكونوميست البريطانية أن ما ينشر عنهم مضلل، هكذا يرى ماسك. وفي المقابل لم يخفي ماسك عنصريته تجاه المسلمين، حيث قام بالربط بين المسلمين وبين بعض التصرفات غير الأخلاقية. نشاهد معا ماذا قال.
6: I'm against the imposition of rules and laws that are contrary to what we've come to accept in the West.

0: مجلة إيكونوميست قدمت تحليلاً عقب لقائها مع إيلون، وصفة إياه بالمتعصب في آرائه وأنه شخصية مثيرة للجدل، فيما رفضت رئيسة تحرير المجلة تصريحات ماسك التي يقدم من خلالها صورة مضللة للمتابعين بقولها أنه ينشر صورة مضللة عن المسلمين، ولأن اللقاء كان أشبه بالمواجهة فلم يعجب طبعاً ماسك، فخرج واصفاً رئيس التحرير الصحيفة بالخائنة. لكن التعليقات جاءت منصفة بشكل كبير لمقدمة اللقاء، ويبدو أن تداعيات المقابلة كانت أبرز وأهم من المقابلة ذاتها، ما دفع مهدي حسن الصحفي البريطاني المعروف للخروج والرد على تصريحات ماسك، حيث كشف مهدي عن الأسماء الأبرز في اليمين المتطرف والتي يدعمها ويمولها إيلون ماسك. نشاهد.
1: And on the Muslim line, thank you, Zanny Minton-Beddoes. Too many journalists ignore the anti-Muslim rhetoric at the heart of the Musk movement and support for the far right. This is a man who funds Tommy Robinson, who supported Rupert Lowe, two of the most anti-Muslim voices in the UK, if not the West. And when he's asked this straight question, are you anti-Muslim? All he has to say is, no, I'm not. All he has to say was, I'm against anti-Muslim prejudice. All he has to say was, oh, I'm against criminals. I'm against extremists. That's all he had to say, Piers. But he couldn't do it. Instead, he says, I'm against people who have antithetical views coming into this country. I'm against rape and murder, suggesting Muslims are all guilty of rape and murder. Can you imagine if somebody asked Elon Musk or anyone prominent, are you anti-Jewish? And they didn't just say no. They said, well, I'm against people with different views. I'm against rape and murder. It's an outrageously bigoted thing to say by the richest man in the world. I'm glad she asked it. I'm sad that not enough journalists have followed up on that fact. That Elon Musk, the top donor to the Republican Party and Donald Trump, the richest man in the world, the owner of one of the most influential messaging platforms, is an anti-Muslim bigot. And that's not me calling.
0: ولا يخفى عليكم أعزائي المشاهدين أنه بحركة بسيطة وبحث بسيط على محرك جوجل يتبين لكم الكثير من التصريحات العنصرية التي يطلقها ماسك تجاه المسلمين من حين إلى آخر للأسف. الآن إلى تعليقات رواد منصات التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع، والبداية من جوني، شاهدوا معي. إذن جوني يقول هذا رجل خطير ويجب إيقافه عن إطلاق أي تصريحات. أما مختار فيقول إيلون ماسك عنصري وكاره للإسلام، كلنا نعلم ذلك، ولهذا السبب هو يمول تومي روبنسون وروبرت لوي. أما محمد حسن فيقول كلام غريب جدا من إيلون ماسك، أرى أن حديثه لا يرقى لمستوى ذكاء رجل مثله، وأن هذا الفيديو سيتم استخدامه ضده في مواقف عديدة مستقبلا. غضب يعم منصات التواصل العربية والعالمية بسبب صورة نشرتها مجندة إسرائيلية رفقة صديقتها مع أسير فلسطيني معصوب العينين. نتابع القصة.

0: في الفيديو التالي نتابع مصير الناشطين في قضية تسمى أولم 5، والذين استهدفوا شركة تنتج معدات عسكرية تصدر إلى إسرائيل من مدينة أولم الألمانية. نتابع معا.
1: We are not the terrorists. The real terrorists are those that drop the bomb.

0: justice, honesty, even integrity in the way people are behaving, it's just absent in this courtroom. And, you know, it's our five loved ones.
1: آدم هاربر ناشط أمريكي كان يسافر مرتديا قميص عليه عبارة إسرائيل تقتل طفلا كل 30 دقيقة للتعبير عن تضامنه مع الفلسطينيين، ولكن السلطات الأمريكية مؤخرا ألغت عضويته في برنامج التفتيش السريع الذي يسهل إجراءات السفر، فها هو ينشر فيديو جديد ويعلق على هذا الموضوع، نشاهد معا.
2: Won't give me a reason, took my global ID. My wife, children got through. They didn't lose there, so it can only be one thing, you know, you speak up too much truth. Look at that. First Amendment's already in jeopardy. Absolutely disgusting. And what am I supposed to go back to my way of thinking 2-3 years ago when I did believe Israel was our ally? I was not brainwashed, now I'm brainwashed. So, you know, just try to unlearn everything I've learned over the past 2-3 years and just go back to my limited way of thinking that Israel is our ally and they're just defending themselves.
1: بهذا نصل وإياكم مشاهدين الأحباء إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم من جديد. تقبلوا تحياتي وتحيات كل فريق العمل، في أمان الله وإلى اللقاء.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. مين بيطلع فيي؟

ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق بنزع كامل سلاح الفصائل الفلسطينية في غزة، وحماس تؤكد أن اللجنة الوطنية هي من سيتولى نزع السلاح. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تراتي عربي في إسطنبول، معكم أميرة دبيشي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. السعودية تعلن عن تحالف بحري دولي لحماية الممرات البحرية، والحرس الثوري الإيراني يهاجم بالصواريخ مواقع في الكويت والأردن. أردوغان يؤكد استعداد أنقرة للمساهمة في المبادرات الهادفة لضمان سيادة لبنان، وعون يشدد على الشراكة مع تركيا لصناعة مستقبل المنطقة.

أهلا بكم من جديد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مجلس السلام توصل إلى اتفاق تاريخي ينص على نزع السلاح بالكامل من حركة حماس وجميع الفصائل المسلحة الأخرى في قطاع غزة. وأوضح ترامب في تدوينة على منصة تروث سوشيال أن الاتفاق يمثل خطوة حاسمة نحو انتقال القطاع لحكم حكومة فلسطينية جديدة، وسينفذ على مراحل تحدد بعناية. وأضاف أن القوات الإسرائيلية ستنسحب من القطاع عند اكتمال عملية نزع السلاح حسب قوله. هذا ونقلت وسائل إعلام عن مصدر مطلع في حركة حماس أن اللجنة الوطنية التي شكلها مجلس السلام لإدارة قطاع غزة ستتولى الاحتفاظ بسلاح الحركة أو تخزينه بموجب الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع إسرائيل. وأضاف المصدر أن لجنة التحقق الدولية ستشرف على مراقبة عملية حصر السلاح والتحقق من تنفيذها بدعم من قوة الاستقرار الدولية. وأشار إلى أن اللجنة الوطنية ستكون الجهة الوحيدة المخولة بالاحتفاظ بالسلاح أو السيطرة عليه في قطاع غزة. وأوضح أن ذلك سيتم بعد استكمال البنود من 7 إلى 10 من خريطة الطريق. وفي سياق متصل، أفادت وسائل أعلام بأن المسودة التي وافقت عليها حركة حماس والفصائل الفلسطينية بشأن ترتيبات السلاح في قطاع غزة تنص على تنفيذ عملية حصر وتخزين للسلاح بصورة تدريجية ومتسلسلة تحت إدارة

فلسطينية ورقابة دولية ضمن مسار شامل لتنفيذ خطة السلام. وبحسب المسودة فإن أعداد جدول تنفيذ عملية حصر السلاح يتم خلال 14 يوما مع إمكانية تمديد المهلال بقرار من لجنة التحقق الدولية. وتشدد مسودة الاتفاق على عدم نقل أو تسليم أي سلاح إلى إسرائيل أو أي أطراف غير فلسطينية. كما تشترط بدء عملية حصر السلاح وتخزينه بعد استكمال الالتزامات المتبقية من بروتوكول شرم الشيخ. هذا وربطت المسودة الانسحاب الإسرائيلية بحصر سلاح الفصائل المسلحة وفقا للبند العاشر من خريطة الطريق، كما ربطت مراحل حصر السلاح بالانسحاب الإسرائيلي التدريجي من المناطق التي يسيطر عليها الجيش في القطاع. وميدانيا استشهد 6 فلسطينيين بينهم طفلان وأصيب 35 آخرون معظمهم أطفال بقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية باستشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفلان وإصابة 13 آخرين بغارات إسرائيلية متفرقة، إذ استهدف شاب على دراجة هوائية في شارع الوحدة وتجمع للمدنيين وسط مدينة غزة، فيما نال قصف آخر خيمة للنازحين في المواصي غربا وشقة سكنية في مخيم البريج. أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن موافقة 4 دول على إنشاء تحالف بحري دفاعي يهدف إلى حماية حرية الملاحة بالمنطقة. وأوضحت الوزارة أن المبادرة تستهدف صون التجارة العالمية ورفع مستوى التنسيق الدولي في مواجهة المخاطر البحرية. وأكدت الوزارة أن المشاركين ناقشوا الهيكل التنظيمي وترتيبات القيادة والسيطرة وآليات العمل المستقبلية للتحالف. وأفادت المملكة بأن المبادرة تحافظ على حرية الملاحة والتجارة العالمية وتدعم العمل الدولي المشترك لمواجهة التهديدات البحرية. وأكد المجتمعون أن استكمال تأسيس التحالف سيدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي ويعزز حماية الملاحة والتجارة العالمية. أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي أن بغداد لم تكن على علم مسبق بالضربات الأمريكية السعودية التي استهدفت مقرات للحشد الشعبي. وأضاف العبودي في مقابلة تلفزيونية أن السلطات العراقية لم تمنح أي موافقة لأي جهة كانت لتنفيذ اعتداءات على مواقع معينة أو جماعات محددة، مشيرا إلى أنها لن تسمح بأن تكون الأرض العراقية مسرحا لعمليات عسكرية أو منطلقا للاعتداء على دول الجوار. هذا وأدان الرئيس السوري أحمد الشرع محاولة استهداف المنشآت النفطية السعودية. وأكد الشرع خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان دعم دمشق لأمن المملكة وسيادتها، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، كما ناقشا المساعي المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 5 شركات وشخص واحد في الصين والهند وروسيا وإيران بدعوى تقديم الدعم اللوجستي لشركة الطيران الإيرانية مهان إير. وقالت الوزارة في بيان لها إن العقوبات استهدفت شبكات دولية تدعم شركة مهان إير، من بينها شركات تعمل كلاء مبيعات للناقلة الإيرانية. واتهمت الوزارة شركة مهان إير المدرجة أصلا على قوائم العقوبات الأمريكية والأوروبية بدعم أنشطة الحرس الثوري الإيرانية عبر نقل الأفراد والمعدات العسكرية وبتسهيل الشراء ونقل الطائرات المسيرة والأسلحة. عرقل مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يقيد صلاحية الرئيس دونالد ترامب في شن هجمات على إيران دون موافقة الكونغرس. وصوت 49 عضوا خلال جلسة التصويت في الهيئة العامة لمجلس الشيوخ لصالح مشروع القانون مقابل 50 عضوا صوتوا ضده ليرفض بذلك.

0: ذلك مشروع القانون الذي كان من شأنه منع ترامب من خوض حرب مع إيران دون موافقة الكونغرس، بعد أن سبق لمجلس الشيوخ أن رفض 12 مشروع قانون مماثل. وفي وقت سابق أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهداف مجموعة واسعة جدا من الأهداف داخل إيران، وقالت وسائل أعلام إيرانية إن الهجمات الأمريكية أدت إلى مقتل 6 أشخاص بينهم 3 عناصر من الحرس الثوري الذي رد بقصف أهداف في الأردن والكويت. وفي الأثناء أكدت باكستان أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال جارية رغم تصاعد المواجهات.
1: نذير عودة الحرب يضج في الأفق، قصف أمريكي واسع النطاق يضرب العمق الإيراني عقب ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة قوية. مناطق في خوزستان وهرمزغان وبوشهر وفارس وجزيرة قشم هزتها انفجارات مدوية غير مسبوقة، وسرعان ما هرعت فرق الإنقاذ لانتشال الضحايا ما بين قتيل وجريح، وسط حالة من الهلع أصابت الإيرانيين بعد فترة هدوء نسبي. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم قالت إنها قصفت ما وصفته بمجموعة واسعة جدا من الأهداف داخل إيران، شملت مراكز قيادة عسكرية ومنشآت للصواريخ والطائرات المسيرة وعشرات الأهداف التابعة للحرس الثوري الإيراني، ردا وفق سنتكوم على الهجوم الإيراني الذي استهدف قوات أمريكية في الشرق الأوسط الثلاثاء الفائت. سنتكوم استعرضت أيضاً جاهزية نحو 50,000 جندي أمريكي ينتشرون حالياً في المنطقة لأي تطور محتمل. الحرس الثوري رد باستهداف مواقع يقول إنها قواعد أمريكية في الأردن والكويت اللتين أعلنتا تصدي دفاعاتهما الجوية لصواريخ ومسيرات قادمة من إيران. الحرس الثوري جدد تأكيده أن مضيق هرمز سيظل مغلقاً ما دامت الولايات المتحدة تواصل التهديدات والتدخلات في حركة الملاحة في المنطقة، محذراً واشنطن من الدفع نحو مزيد من التعقيد والتصعيد. وسط كل ذلك خرج المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية ليؤكد أن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة لا تزال جارية رغم تصاعد المواجهة، تزامناً مع ما نقلته وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر أعد لإيران خطة لشن حملة عقابية قد تستغرق نحو 2 أسبوع. سعيد محمود، تيرتي عربي.
0: شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي على أهمية أمن مصر بالنسبة لإيران، وقال عرقجي في منشور على منصة إكس إن مصر صديق وشريك مهم في المنطقة وإن أمنها يحظى بأهمية قصوى بالنسبة لإيران. وجاءت تصريحات عرقجي عقب الهجوم الذي استهدف سفينتي غاز في ميناء دمياط المصرية، ما أثار مخاوف من اتساع نطاق الحرب مع إيران فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره اللبناني جوزيف عون بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وعقد الرئيسان اجتماعا لبحث العلاقات الثنائية بين تركيا ولبنان إلى جانب مناقشة عدة قضايا إقليمية في أول زيارة رسمية يجريها الرئيس اللبناني إلى تركيا. وقال الرئيس أردوغان إن تركيا ستواصل دعم لبنان لتعزيز قدراته المؤسسية إلى جانب مواصلة مساعدتها الإنسانية والفنية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني جوزيف عون عقب لقائهما في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.
2: تتابع تركيا من كثب المبادرات الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء العدوان والاحتلال الإسرائيلي، وتؤكد استعدادها لتقديم كل ما بوسعها من دعم لإعادة إعمار جنوب لبنان إثر الهجمات الإسرائيلية، كما تؤكد استعدادها

0: للمشاركة في جميع المبادرات الهادفة إلى ضمان سيادة لبنان بعد انسحاب القوة الدولية الحالية ومواصلة دعمها لتعزيز القدرات المؤسسية للبنان إلى جانب استمرار مساعداتها الإنسانية والفنية الموجهة إليه.
1: من جهته قال الرئيس اللبناني أن زيارته إلى تركيا تؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات الثنائية والعمل المشترك، وشدد على مسؤولية البلدين في جعل هذه الشراكة طرفا فاعلا في صناعة مستقبل المنطقة.
2: واليوم تأتي هذه الزيارة في لحظة فارقة تعيد فيها منطقتنا رسم ملامح مستقبلها، ومن مسؤوليتنا أن نضمن أن تكون الشراكة اللبنانية التركية جزءاً من صناعة هذا المستقبل لا متفرجة عليه. لقد لمست لدى السيد الرئيس أردوغان رؤية واضحة وإرادة صادقة للارتقاء بعلاقات بلدينا إلى مستوى جديد من التعاون. وجدت رجل دولة يقرأ المنطقة بعمق ويدرك أن استقرار لبنان ليس شأناً لبنانياً وحده، بل هو جزء من استقرار المنطقة بأسرها. وأني على يقين بأن هذه الزيارة ستكون بداية مرحلة جديدة في العلاقات اللبنانية التركية، عنوانها الشراكة والثقة والعمل المشترك.
1: أفاد مراسل ترة عربي بأن غارة إسرائيلية استهدفت منطقة ميشاع المنصوري في قضاء صور جنوبي لبنان، وقالت مصادر محلية إن جنودا إسرائيليين برفقة آليات عسكرية جابوا بين منازل بلدة زوطرة الشرقية في محافظة النبطية جنوبي لبنان. ونقلت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي عن رئيس الأركان قوله إن الجيش قد يوسع نطاق عملياته إلى مناطق إضافية إذا لزم الأمر، وأضاف أن الجيش على استعداد للتعامل مع أي تغيير في الوضع الراهن عبر سيناريوهات مختلفة وفق تعبيره. أصيب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء قيادته مركبته في بلدة بيتا جنوبي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة. وأفادت الهلال أو جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان لها بأن طواقمها تعاملت مع إصابة رجل يبلغ من العمر 59 عاما برصاص حي في الرقبة أثناء مروره عند مدخل البلدة. وأضافت أن المصاب نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي بلدة بيت فوريك شرقي نابلس قالت مصادر محلية إن الاحتلال الإسرائيلي أجبر أصحاب عشرات المتاجر على إغلاقها بذريعة تعرض قواته للرشق بالحجارة. إلى ذلك أدان وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط ستيفن دوتي تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. ووصف دوتي في بيان له اعتداءات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية بأنها مروعة، وأشار إلى أن تلك الاعتداءات شملت إضرام النار في مسجدين بقريتين إضافة إلى إجرائم قتل في قرى أخرى، كما أكد على أهمية حماية المدنيين ووجوب اتخاذ خطوات ملموسة لمنع عنف المستوطنين ومحاسبة مرتكبيه. أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إجراء تغييرات منهجية في هيئة الأركان العامة لضمان استجابة أسرع وتعزيز قدرات الألوية العسكرية على جبهات القتال. وأكد زيلينسكي أن بلاده تواصل تنفيذ ضربات بعيدة المدى ضد القوة الروسية مع تحديث قائمة الأهداف ذات الأولوية، وأشار إلى استمرار العمل مع شركاء كييف الأوروبيين على تأمين صواريخ لأنظمة الدفاع الجوية. وشهدت الحرب الروسية الأوكرانية تصعيدا ميدانيا جديدا بعدما شنت روسيا هجوما جويا واسعا استهدف عدة مدن في أنحاء أوكرانيا مخلفا قتلى وجرحى وأضرارا واسعة.
3: تصعيد جديد تشهده جبهات الحرب الروسية الأوكرانية خلال الساعات الماضية مع تنفيذ روسيا هجوما جويا واسع النطاق على أوكرانيا استخدمت فيه عشرات الصواريخ وقرابة 300 طائرة مسيرة، وأسفرت الضربات عن مقتل ما لا يقل عن

0: 13 شخصاً في مناطق عدة، فيما لا تزال عمليات الإنقاذ متواصلة لانتشال الضحايا والبحث عن مفقودين تحت أنقاض المباني المدمرة. وجاءت هذه الهجمات بالتزامن مع عودة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من الولايات المتحدة، حيث قال إن نظيره الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح كييف تراخيص للحصول على صواريخ باتريوت. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد حذر في وقت سابق من احتمال تعرض بلاده لغارات جوية واسعة، داعيا المواطنين للالتزام بإنذارات الغارات الجوية. وبعد الهجمات جدد مطالبته حلفاء أوكرانيا بتزويد كييف بمزيد من أنظمة وصواريخ باتريوت، مؤكدا أن البلاد تواجه نقصا حرجا في وسائل الدفاع الجوي. في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت منشآت عسكرية إضافة إلى 3 سفن شحن، مؤكدة إسقاط أكثر من 250 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل. وامتدت تداعيات الحرب إلى بولندا، حيث دفعت وارسو بطائرات مقاتلة لتأمين مجالها الجوي، فيما فتحت السلطات تحقيقاً بعد العثور على حفرة كبيرة وحطام جسم مجهول في منطقة لوبلين شرقي البلاد على بعد نحو 80 كيلومتراً من الحدود الأوكرانية، وسط ترجيحات بارتباطه بالغارات الجوية الليلية. سياسياً، أثارت الهجمات الروسية موجة إدانات أوروبية، فقد ندد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا بالضربات الجوية التي استهدفت مدناً أوكرانية، معتبراً أنها تؤكد مجدداً أن العدوان الروسي لم يعد يهدد أوكرانيا وحدها، بل بات يشكل تهديداً مباشراً لأمن أوروبا بأسرها. وتأتي هذه المواقف في وقت تواصل فيه كييف مطالبة حلفائها بتعزيز قدراتها الدفاعية، ولا سيما عبر تزويدها بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ الاعتراضية، في ظل استمرار الهجمات الروسية المكثفة وعدم ظهور أي مؤشرات على قرب التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو استئناف مفاوضات سلام جادة.
1: تدخل سوريا مرحلة اقتصادية جديدة مع حصر التداول النقدي على الإصدار الجديد من العملات الورقية عقب انتهاء مهلة استبدال الفئات القديمة، في خطوة تضع الأسواق والمتعاملين أمام اختبار لمدى قدرة النشاط التجاري على التكيف وضمان استدامة التعاملات النقدية بسلاسة.
2: بانتهاء المهلة المحددة لاستبدال الأوراق النقدية القديمة بالعملة الجديدة، تطوى واحدة من أبرز خطوات عملية ضبط النقد في سوريا، لتبدأ مرحلة جديدة يقتصر فيها التداول على الإصدار الجديد من العملة. ويرى خبراء اقتصاديون أن نجاح هذه الخطوة لا يرتبط بإنجاز عملية الاستبدال فحسب، بل بمدى قدرتها على ضبط السوق وضمان سير التعاملات المالية بسلاسة.
3: على البنك المركزي أن يجد صيغة معينة إما للتمديد أو لفتح فروع البنك المركزي بكل المحافظات حصرا بالبنك المركزي لكي يقوم بعملية الاستبدال، لأن هذا الأمر سيؤثر على عمليات البيع والشراء وعملية تداول السلع وحتى غذاء المواطنين.
2: بعض المحال التجارية ومحطات الوقود امتنعت عن قبول الأوراق النقدية القديمة رغم بقائها سارية المفعول حتى انتهاء المهلة الرسمية، واقع أثار حالة من الارتباك ودفع كثيرين إلى التسابق لاستبدال ما بحوزتهم من أموال.
4: في بعض عالم بيقولونا روحوا مثل على الكازيات، بنروح على الكازيات ما بيرضوا، يقول لك ما في، على المكاتب الحوالات نفس الحكاية. يعني هلا عندي انا مليون داير من مكان لمكان ما حدا يرضى يتقبلون، عرفت شلون؟ والسرافيس ناس بترجع لك قديم، يوم بدك تعطيهم غير سرفيس تعطيه قديم ما بيرضى.
5: ايه والله ساووا ارباك كثير، صرنا 3 ايام السوق كثير كثير فيه قلة شغل، العالم مكتئبة، هذا اللي ما هو عملة جاي يستبدلها، هذا اللي ما هو عملة قديمة جاي يشتري اغراض ما حدا عم يشتري منهم.
6: اثرت كثير على وضع السوق، والعالم مو عارفانه شو تعمل بالمصاري اللي معها، عم يروح يوقفوا من الساعه 5 على البنك ليبدلوا المصاري، وبيجوا الظهر مبدلين نصهم يا ما مبدلين، وشلت حركه السوق بالمره.
2: ومع دخول القرار حيز التنفيذ يقتصر التداول على الاوراق النقديه الجديده، فيما يترقب الشارع انعكاسات هذه الخطوه على التعاملات اليوميه.
7: ما مع انتهاء مهلة الاستبدال للعملة القديمة مخاوف من استمرار التحديات التي واجهها المواطنون خلال الأيام

0: الأيام القادمة ما لم ترافق المرحلة الجديدة بإجراءات تضمن استقرار الأسواق وسلاسة التعامل بالعملة الجديدة. محمد الحريري، تيرتي عربي، دمشق.
1: أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية إبرام اتفاق بين مدريد والرباط لتعزيز تنسيق وتفعيل إجراءات إعادة المهاجرين الذين دخلوا مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية بطريقة غير نظامية. وقال وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا في بيان له إن شبكات الاتجار بالبشر تستغل حكما قضائيا يمنع الإعادة الفورية للمهاجرين. وشهدت الأيام الأخيرة وصول أعداد كبيرة من المهاجرين إلى سبتة سباحة من السواحل المغربية القريبة، يأتي ذلك وسط ضغوط متزايدة على مراكز الاستقبال والأجهزة الأمنية في المدينة. عقد المجلس الوطني الليبي للحريات العامة وحقوق الإنسان اجتماعا موسعا بالتزامن مع أحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك لإعلان إحالة النسخة النهائية لمشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر رسميا إلى مجلس النواب لاعتماده.
2: في دولة مثل ليبيا لا يزال الوضع الإنساني لنحو 3 ملايين مهاجر غير نظامي من نحو 50 جنسية مختلفة محفوفا بالمخاطر. يأتي ذلك نتيجة الأوضاع الأمنية الهشة التي تمر بها البلاد، إضافة إلى تكرار الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون من التشكيلات العصابية التي تنشط في الاتجار بالبشر، في ظل ضعف الحماية القانونية وتفشي ظواهر الاحتجاز القسري وممارسات التعذيب والإجبار على دفع الفدية.
3: مراقبة أوضاع مراكز إيواء المهاجرين، هذه كلها بجهد وتعاون دولي من الشركاء الدوليين، وأكيد خلال هذه الآليات الوطنية مع تعزيز قدرة السلطات الوطنية على التعاطي مع قضايا المهاجرين أكيد حيتحسن الوضع.
2: وبالتزامن مع إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، يعقد المجلس الوطني الليبي للحريات العامة وحقوق الإنسان اجتماعا موسعا بمشاركة ممثلين عن المنظمة الدولية للهجرة وأعضاء اللجنة الوطنية الفنية المعنية بإعداد مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر. اجتماع يأتي لإعلان إحالة النسخة النهائية لمشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر رسميا على مجلس النواب لاعتماده.
4: نتطلع إلى المصادقة على هذا القانون وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. طبعا الظروف الآن هي ظروف ملتهبة داخل الوضع الليبي، ظروف متشظية، الأبعاد السياسية، الانقسامات، فدائما قضايا الهجرة هي قضايا معقدة ومؤلمة وخاصة للمواطن الليبي.
2: البنود النهائية للمشروع تهدف إلى تعزيز المنظومة التشريعية والمؤسسية لمواجهة هذه الجريمة وتوفير الحماية اللازمة للضحايا وملائمتها مع التشريعات والمعايير الدولية وضمان الاستجابة للمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومكافحة الجريمة المنظمة. تعد خطوة إحالة قانون مكافحة الاتجار بالبشر على البرلمان لاعتمادها خطوة مهمة في طريق مكافحة الظاهرة، إلى أن الاختبار الحقيقي يكمن في ضمان محاسبة المتورطين ومرتكبي الجرائم والحد منها وتطبيق القانون. زياد الحجاجي، تلتا عربي، طرابلس.
1: نهاية النشر، وهذا أبرز ما جاء فيها. ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق بنزع كامل سلاح الفصائل الفلسطينية في غزة، وحماس تؤكد أن اللجنة الوطنية هي من سيتولى نزع السلاح. السعودية تعلن عن تحالف بحري دولي لحماية الممرات البحرية، والحرس الثوري الإيراني يهاجم بالصواريخ مواقع في الكويت والأردن. أردوغان يؤكد استعداد أنقرة للمساهمة في المبادرات الهادفة لضمان سيادة لبنان، وعاون يشدد على الشراكة مع تركيا لصناعة مستقبل المنطقة. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.

يتغير العالم سريعاً. مضى قرن ونصف القرن تقريباً منذ أن حلت الآلات محل القوة البشرية في الإنتاج، أما الثقافة الرائجة فتواصل القضاء ببطء على كل ما يتصل بالتراث. إحياء التقاليد بات يتطلب مزيداً من الجهد والصبر، لكن أليس التراث نضالاً ضد الزمن وتأثيراته المدمرة؟ حين تخرج الحضارات من شرنقة السماء تتخذ شكلاً مختلفاً تماماً، تبدأ التقاليد بالتجدد. حينئذ قد تجدون أحلام طفلة في أشكال ورقية وآمال عائلة في منسوجات صوفية. أوكرانيا إحدى دول أوروبا الشرقية المتشبثة بقوة بماضيها. الجميع في هذا البلد يحرصون بشدة على حماية التقاليد من براثن العصر الحديث. يرقصون، ينشدون الأغاني، يلونون البيض لاستقبال عيد الفصح، ويقضون معا أوقات ممتعة. لديهم رسالة واحدة يودون توجيهها إلى أجيال المستقبل: لا تنسوا من أنتم.

0: يافوريف قرية صغيرة تقع غربية أوكرانيا على سفوح جبال كاربات. هذه يوليا حائكة ماهرة في العاشرة من عمرها. تهوى الغناء وهي تنشر البسط التي تنسجها مع عائلتها على السياج. إنها تعيش في قرية صغيرة لكن أحلامها ملء العالم. هذه القرية شبيهة بسوق هواء طلق ينتظر زبونه. لا يكاد يوجد منزل في القرية لا تعلو منه أصوات آلات الناول. إنهم يمارسون فن حياكة يعرف باسم الفيجنيك. حياكة الفيجنيك التقليدية من أهم مصادر الدخل لسكان القرية. الفيجنيك هو فن حياكة تستخدم فيه خيوط مصنوعة من صوف الأغنام. يحاك من ذلك الصوف سجاد وبسط وبطانيات تزين بزخارف تراثية، ولا تستخدم فيه سوى مواد عضوية. يجتذب السكان والسياح على حد سواء، لكن ما يميز تلك المنسوجات عن سواها هو أنها تحتوي على زخارف من أساطير تشكلت عبر مئات السنين في أوكرانيا. هذه ماريا جدة يوليا، وهذه والدتها ناتاليا. إنها عائلة نساجين.
1: كيف حالك اليوم يا ناتاليا؟
2: سأنهي السترة الرابعة وأبدأ بالخامسة، لكنني أحتاج إلى مساعدتك في الغزل.
0: تعلم ماريا الإرث الذي أخذته عن الأجداد لطلبتها في المدرسة.
1: درسنا لنسيج الفيجنيك اليوم سيكون تطبيقياً. سنقوم بكل شيء معاً، لكن أولاً دعونا نتذكر قليلاً ما علينا فعله خلال الدرس.
0: الكثير من الأشياء ستتعلمها الفتيات من ماريا، إحدى طالبات ماريا حفيدتها يوليا.
1: عليكن التمشيط بجهة خيوط النسيج، هذه الخيوط الأساسية وهذه خيوط النسيج. عليكن التمشيط لجهة خيوط النسيج بهذا الشكل. هنا يوجد ذراعان اسمهما البنوجي كما تشاهد. الآن قمتن بضمهما، ثم يجب الضغط على هذه كما أفعل تماماً. مهلاً، انتبهن قد يصدمكن. والآن ستقمن بالضم ولكن من الجهة الأخرى.
0: الذهاب إلى المدرسة ليس ممتعاً كالغناء، مع ذلك تحاول يوليا أن تدرك كيف يتحول صوف الأغنام إلى تراث. على بعد 400 كيلو متر من قرية يافوريف في الفيف تقطن داريا، وهي تدرك جيدا كيف يتحول الماضي إلى تراث. إنها إحدى الأبطال الذين يحيون التراث، وهي شديدة التعلق بعائلتها وبتقاليدها. قبل كل شيء عليها الاعتناء بصغارها.
3: ستأخذكما والدتكما من الحضانة. سر بمفردك قليلا فسأنقل اللوحة. هي توقف توقف، أعطني يدك.
0: داريا أليوشكينا ممن نذروا حياتهم لفن فيتينانكا، أي فن قطع الورق.
3: علينا إفساح الطريق.
0: وهي تسكن في مدينة الفيف مع زوجها جوردي وابنتها روسافا وابنيها الصغيرين إيني ويكولا.
3: افتح الباب، ادخل يا كولا. تعال.
4: هيا ادخلا. اهلا.
5: مرحبا.
3: مرحبا، طاب يومك. الى اللقاء.
4: الى اللقاء.
0: انها نحاتة، لكن وقبل 10 سنوات تركت نحت الصلصال واتجهت الى فن تشكيل الورق. هي من اواخر ممثلي هذا الفن الذي يدعى الفيتينانكا. دعونا نتعرف عليه معا. كلمة فيتينانكا تعني المنحوت من الورق. عبر التاريخ استخدم الورق للكتابة فحسب، لكن مطلع القرن 18 ظهر في الفيف فن زخرفة الورق.

ويوزع ذلك إلى أسباب اقتصادية بحتة. فالنساء الراغبات في تزيين منازلهن في الأعياد الدينية وبسبب ضيق ذات اليد لم يجدن مادة أخرى سوى الورق لصنع الزينة، فلجأنا

0: فهي تسير فيها يوميا. اليوم ستعقد محاضرة خاصة في المكتبة بمشاركة أكاديميين وباحثين من مختلف المناطق الأوكرانية. هذه المحاضرة قد تكون فرصة مهمة لداريا لكي تعرض أعمالها وتحظى بالدعم. تستقبلها صديقتها تاتيانا بيليبيتس مديرة المكتبة.
1: مرحباً.
2: مرحباً.
1: وأخيراً جلبت لك اللوحات.
0: تريدان مواصلة الضرب الذي بدأتاه معاً بعرض اللوحات بشكل مؤثر. في غضون ذلك يسود الصمت قريتي ظريف، لكن الأزقة الصامتة في القرية قد تكون مخادعة، فمع مجيء فوج سياحي إلى القرية تدب الحركة فيها سريعاً. يسير العمل على قدم وساق في دار ماريا. ناتاليا ابنة ماريا كانت أول طلبتها والآن أصبحت نساجة ماهرة. عادت ماريا من المدرسة.
3: هل انتظرت يا ماريا؟ لدي نبأ سار لك، اتصلوا بنا من كوسيف.
4: أحقا؟
3: دعينا جميعنا إلى معرض في كييف. أن نذهب إلى هناك، ما رأيك؟ سيكون هذا جيدا لنا، أليس كذلك؟
4: يجب علينا إخبار الأولاد
3: حاليا. لنخبر ناتاليا وسلاف، فليجهزا المنتجات سريعا وبعدها نخبر باقي الأولاد. ما رأيك بذلك يا ماريا؟
0: إنها فرصة فريدة لماريا. هذا نبأ كانت تنتظره منذ مدة طويلة. سبق أن تقدمت بطلبات للمشاركة في معارض لكنها لم تحظى بالقبول، إلى أن غيرت لجنة المهرجان رأيها في النهاية. كييف مدينة كبيرة، وهذا مهرجان كبير يشارك فيه المئات، ما يعني أن ماريا وعائلتها قد يبيعون في بضعة أيام ما يبيعونه خلال عام كامل. لكن عليهم العمل كثيراً للمشاركة في هذا المهرجان. تقضي ماريا أوقات فراغها بعد عودتها من المدرسة بالعمل مع عائلتها على النول في المنزل.
4: ناتاليا، لدي خبر سار لك. سنشارك في معرض في كييف يستضيفه متحف الهواء الطلق بيروغوف. وصلت دعوة لعائلتنا، لي ولك وليوليا.
1: ما زال أمامنا عمل كثير، لكن يوليا سترغب كثيراً في الذهاب.
4: أمامنا أسبوعان والمعاطف جاهزة تقريباً.
1: ليس بعد، لدينا عمل كثير من خياطة وحياكة.
4: بحسب علمي هي جاهزة.
1: أجل
4: أعلم أن لدي سترات جاهزة ولا تحتاج إلا لتمشيط فحسب.
0: ناتاليا ابنة ماريا يساورها القلق، فهذا النبأ يعني أن لديهما الكثير من العمل لإتمامه. أما أصغر أفراد الأسرة يوليا التي تحلم بعالم كبير وغامض يتسع لأغانيها، فوضعها مختلف تماما. بالنسبة إليها اكتشاف العالم قد يبدأ من كييف. ياروسلاف زوج ناتاليا يذهب إلى مدرسة يوليا ويصحبها إلى المنزل. حاليا سيخفيان عنها نبأ احتمال الذهاب إلى كييف.
5: مرحبا.
0: فإن لم يذهبوا قد تصاب يوليا بخيبة أمل كبيرة.
4: بدلي ملابسك وتعالي، فلدينا عمل كثير نحتاج إلى مساعدتك.
1: اذهبي الآن بسرعة وعودي لمساعدتنا. هيا أسرعي.
4: هيا بسرعة.
1: هيا بدلي ملابسك بسرعة.
5: ما سبب هذا الاستعجال؟ ما الخط؟
4: دعينا إلى مهرجان كييف، علينا أن ننهي ما تبقى من منتجات بأسرع ما يمكن.
1: يوليا أيضا ستذهب إلى كييف.
5: علينا جز صوف الأغنام.
1: أجل، علينا غسلها وجزها.
5: أجل، إذا بدأنا فورا بالكاد ننتهي، علينا الإسراع.
1: علينا الانتهاء في غضون أسبوعين.
5: سنفعل، لا عليك. أمامنا عمل كثير، سأدعو ابني لنباشر العمل.
1: أجل، فلنسرع.
0: سيبذلون قصارى جهودهم. أول ما يحتاجون إليه من أجل العمل هو المزيد من الصوف. يحتاجون إلى مزيد من الصوف، ويحتاجون إلى المال اللازم للذهاب إلى كييف. وكما هو دأبهم، يعلقون المنتجات الجاهزة على سياج المنزل.
5: لحظة، سأساعدك، أمسكي.
0: هذا هو متجرهم، سياج المنزل. يعرضون منتجاتهم على قارعة الطريق لاجتذاب السياح أو سكان القرى المجاورة. خلال أسبوعين عليهم إنتاج قطع جديدة وأيضاً بيع تلك الجاهزة للسياح لتأمين المال اللازم للسفر. تقع القرية

0: قرب حدود رومانيا، الطريق الرئيسي بجوارها يؤدي إلى البوابة الحدودية بين أوكرانيا ورومانيا. اعتاد معظم السياح الخروج عن الطريق الرئيسي والتعريج على القرية لشراء هذه المنسوجات ذائعة الصيد. لا تحتمل ناتاليا المزيد من الصبر لكتم النبأ.
1: يوليا، لدي لك نبأ رائع سيفرحك كثيرا.
2: نبأ ماذا؟
1: من المحتمل أن نذهب إلى كييف، فهناك مهرجان، هكذا قيل لي. ما رأيك؟
2: هل أنت جادة؟
1: أجل، لكن علينا الاستعداد لذلك. هل ستساعدين والدتك؟
2: أجل.
1: حسناً، إذن نستعد ثم نذهب. أتريدين ذلك؟
2: هل يمكنني إخبار أصدقائي بذلك؟
1: فلنستعد أولاً ثم أخبرهم، أهذا ممكن؟ اتفقنا؟
2: حسناً،
1: سنذهب جميعنا معاً.
0: أسبوعان فقط يفصلان يوليا عن تحقيق حلمها بالذهاب إلى كييف. هذان الأسبوعان سيكونان مفعمين بالحماسة. يوليا تتشوق للوصول إلى حلمها، بينما في مكتبة لفيف مشاعر مشابهة تكتنف داريا.
3: أردنا أن تكون لوحات فيتينانكا حصرية ومتعلقة بالحياة الفنية لرومان إيفانيتشوك. الرسومات التي رأيتها رائعة، أنا متشوقة.
4: شكراً جزيلاً، العمل معك كان رائعاً. من الرائع إقامة هذا المعرض هنا بشكل دائم.
0: ترغب داريا في عرض أعمالها بأسرع وقت وجني ثمرة جهدها. زخارف فن قص الورق لا حدود لها، كقوة خيالكم. أحياناً قد تصورون على الورق قديساً أو ذكرى من طفولتكم، تعبرون عنها بأشكال هندسية.
3: فلنقرر أين سنعلق هذه. الأولى لوحة زهرة الخبيزة البرية.
0: لن تطلب داريا أي ثمن مقابل لوحات فيتينانكا والتي ستزين جدران المكتبة، فهمها الأوحد إحياء التراث. لكن الأوراق المستخدمة في هذا الفن تصنع له خصيصاً وهي باهظة الثمن. تنفق داريا معظم أجرها لشرائها، وهي تقوم بذلك عن طيب خاطر للحفاظ على هذا التراث.
1: رائع.
0: لوحات داريا التي علقت على نوافذ المكتبة أضفت بعداً مختلفاً على هذا المكان التاريخي. الأكاديميون المشاركون في المحاضرة ينظرون بإعجاب إلى أعمال داريا.
3: داريا، هل تأتين إلى هنا لحظة من فضلك؟ يجتمع اليوم هنا زملاء يعملون في مكتبات في كل أنحاء أوكرانيا. نعتزم تطوير عمل المكتبات، وجميعنا نود التوجه إليك بالشكر. عندما راسلتك في إحدى الليالي وعرضت عليك فكرة صنع لوحات فيتينانكا للمكتبة، توقعت منك أن تجيبيني. لدي زوج وثلاثة أولاد، لا وقت لدي للمشاريع الاجتماعية، لكنك وافقت وجئت. نود شكرك.
4: شكراً. إن وجود مكان تعرض فيه أعمالي بشكل دائم لهو شيء يسرني.
0: لوحات فيتينانكا سترقص مع الضوء وستصحب جميع زوار المكتبة في رحلة إلى طفولتهم. الآن حان وقت البدء بأعمال جديدة للمعرض الذي تحلم به داريا. أما يوليا فتحلم بمهرجان كييف. يوم آخر قرب يوليا من أحلامها، حيث ينخرط جميع أفراد العائلة بالعمل. يتقاسمون العمل ليتمكنوا من إنهائه قبل موعد المهرجان.
5: حسناً، فلنذهب. حسناً.
0: الأب ياروسلاف وابنه يوري ذهبا لجلب المزيد من الصوف اللازم لحياكة منتجات جديدة. يأملان العثور على جميع الصوف اللازم لهم من مزارعي القرى المجاورة.
6: علينا العمل بجد.
5: السبت والأحد عطلة نهاية الأسبوع بكاملها. لدينا الكثير من العمل نهاية الأسبوع، كما أن أمك أيضاً تريد اصطحاب يوليا إلى كييف.
6: لماذا؟ أبي، أنا أيضاً أريد الذهاب.
5: لا أعرف، حتى أنا قد لا أذهب. النسوة اتحدنا ولا يريدنا اصطحابنا، لكن لنعمل عسى أن يصطحبننا.
6: علينا المساعدة.
5: أجل، أجل بالفعل.

0: مصدر رزق القرويين القاطنين في الجوار، يعتمد غالباً على تربية المواشي.
1: مرحباً، هل من أحد في الداخل؟
2: مرحباً، هذا نحن.
1: عيدكم سعيد.
3: وأنتم أيضاً.
1: نحتاج إلى صوف، لهذا جئنا.
3: عليكم جزه.
1: أجل، لهذا جئنا. لا نعرف كم قطعة فيجنيك سنحتاج، يلزمنا صوف كثير. هل لك مساعدتنا؟
3: عليكم جزه، من المؤكد سأساعدكما.
1: إن كان لديكم أغنام.
3: بعض أغنامنا في هذا المرعى والأخرى في المرعى البعيد.
1: أعتقد أن هذا هو العدد الموجود هنا، لن يكفي.
3: لقد قلت الأغنام، سأريك الموجود منها.
0: وافقت المزارعة على بيع الصوف. يتساعد القرويون في مثل هذه الأحوال عادة، لكن عليهم أولا جز صوف الأغنام.
2: علي المساعدة، فهذا عمل صعب. على رسلك، حذر من أن تجرح، فأنت تضغط كثيرا.
1: جز الصوف يستغرق وقتا طويلا.
2: هدأت الغنمة.
1: أمسك برأسها، انظر كيف استرخت.
2: حسنا.
1: أرأيت؟
2: حسنا، لم تعد تتحرك. إنها تريد الماء، تريد الجري.

0: تستعد ماريا للمهرجان بكل جد دون أن تغفل واجباتها كجدة. يدور بين الجدة والحفيدة حوار دافئ لا يتغير أبداً ليضفي المتعة على العمل المجهد.
1: عزيزتي يوليا، ما المهنة التي تودين ممارستها مستقبلاً؟ هل قررت؟
2: ربما مذيعة.
1: فهمت، حسناً. جميع المهن جميلة، لكن انظري، أنت تتقنين الحياكة بالفعل، يمكنك مواصلة إحياء إرث عائلتك.
2: سأحييه ولن أنساه.
1: أجل، لن تنسي وستواصلين أداءه، فهو عمل تحبينه، أليس كذلك يا عزيزتي؟
0: يطول الحديث. تسترسل ماريا في سرد ذكريات الأيام الخوالي، أما يوليا الصغيرة فتواصل العمل، وفي مخيلتها تحلم بالذهاب إلى كييف.
1: والدتك وأنا ووالدة جدك أيضاً، جميعنا ننسج بوسط ألفيجنيك. هل تعرفين كيف كانت قديمة؟
2: كيف؟
1: كانت مخططة وفي الأحوال العادية ضيقة، عرضها كعرض خيوط نولك، مثل هذا تماماً.
0: ما زال أمام داريا أعمال دنيا. ستذهب إلى الورشة لصنع لوحات فيتينانكا الجديدة، لكن عليها أولاً جلب ابنتها روسافا.
3: ماذا تفعل روسافا؟ هل تستعد؟
4: أجل أجل،
3: يبدو أننا لن نتمكن من الذهاب إلى المنحلة.
4: حسناً،
3: فهمت. مرحباً.
4: جاء.
3: حسناً،
4: إلى اللقاء.
5: أجل أجل،
3: أليس الطقس حاراً؟
5: كلا.
3: حسناً، أعطني حقيبتك. سيري هنا وقفزي كما تحبين تماماً. لديك واجب لدرس الإنجليزية؟
5: أجل.
3: ستكتبينه مع والدك مساءً.
5: حسناً، لكن متى سألعب؟
3: يمكنك إتمام الواجب ثم يمكنك اللعب حتى الساعة العاشرة.
5: أجل
3: أجل.
5: أبي أبي، أين أنت أبي؟ أين أنت؟
0: لا يمكنها أداء كل هذه الأعمال بمفردها.
3: جئنا، هل تعبت؟
0: جوردي زوج داريا هو أكبر داعم ومساعد لها.
6: هل جلبت شيئاً للأكل؟
3: لم أستطع طهو شيء، كنت مشغولة بالفيتينانكا. جلبت لك روسافا لتساعدك.
6: أجل بالطبع.
3: علي الذهاب، علي جلب الأولاد أيضاً.
6: لا بأس بذلك،
3: لن تشعر بالضجر. تمنى لي النجاح.
6: مع قبولاتي. بالتوفيق.

0: أنا ذاهبة، كوني عاقلة وادرسي.
1: جوردي فنان يصنع الآلات الموسيقية في ورشة ورثها عن جده. منذ مدة طويلة يعمل على صنع اللير. واللير آلة موسيقية لم يعد هناك تقريبا من يصنعها أو يعزف عليها. جوردي أحد آخر حرفيي هذه الصنعة، ولكونه يعمل في هذه الورشة الصغيرة معظم الوقت، فإن اعتناءه بالأطفال أسهل من اعتناء داريا بهم.
2: كيف وصل اللير إلينا؟
3: لا أدري.
2: وجد اللير في إسبانيا قبل 1000 عام.
3: أجل.
2: ثم بعد ذلك وصل اللير إلى فرنسا.
1: تربط جوردي صلة وثيقة بابنته روسارا. يحبان كثيرا تجاذب أطراف الحديث، وهو يرغب في تعليم ابنته كل ما يعرفه عن اللير، حتى الأساطير.
2: في الماضي كان المكفوفون فقط يعزفون عليه.
3: لماذا؟
2: هكذا كان الأمر حكرا على المكفوفين، بل كانت لديهم لغة خاصة، ثم قتلوهم جميعا. نعم جميعا.
3: لماذا؟
2: لأنهم شكلوا خطرا، شكلوا خطرا على المحتل في ذلك الوقت، لأنهم كانوا يروون في أناشيدهم تاريخنا.
1: عهدت داريا لزوجها بروسارا وانصرفت لإتمام استعداداتها للمعرض الذي ستفتح أبوابه بعد يومين في حديقة مقهى بمشاركة ثلة من عشاق الفن في لفيف. حلم داريا الوحيد هو أن تنال أعمالها إعجابهم، لذا لا تزينها بزخارف دينية أو هندسية فحسب، بل تزينها أيضاً بزخارف معاصرة. قد يستمر عملها حتى الصباح، لذا تنتظرها ليلة طويلة.
0: ألو، مرحبا. يبدو أنني لن أستطيع إحضار الأطفال، علي إتمام الفيتينانكا للمعرض. هل يمكنك إحضارهم؟ في 6:45. حسنا، إذن إلى اللقاء.

0: bir başkadır benim memleketim.
1: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام، نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها، هي شاهدة على الزمان. فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهدوا؟ وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تريتي عرب.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. ما بيطلع فيي.

ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق بنزع كامل سلاح الفصائل الفلسطينية في غزة، وحماس تؤكد أن اللجنة الوطنية هي من سيتولى نزع السلاح. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة الراديو العربي في إسطنبول، معكم أميرة دبيشي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. السعودية تعلن عن تحالف بحري دولي لحماية الممرات البحرية، والحرس الثوري الإيراني يهاجم بالصواريخ مواقع في الكويت والأردن. أردوغان يؤكد استعداد أنقرة للمساهمة في المبادرات الهادفة لضمان سيادة لبنان، وعون يشدد على الشراكة مع تركيا لصناعة مستقبل المنطقة.

أهلا بكم من جديد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مجلس السلام توصل إلى اتفاق تاريخي ينص على نزع السلاح بالكامل من حركة حماس وجميع الفصائل المسلحة الأخرى في قطاع غزة. وأوضح ترامب في تدوينة على منصة تروث سوشيال أن الاتفاق يمثل خطوة حاسمة نحو انتقال القطاع لحكم حكومة فلسطينية جديدة، وسينفذ على مراحل تحدد بعناية. وأضاف أن القوات الإسرائيلية ستنسحب من القطاع عند اكتمال عملية نزع السلاح حسب قوله. هذا ونقلت وسائل إعلام عن مصدر مطلع في حركة حماس أن اللجنة الوطنية التي شكلها مجلس السلام لإدارة قطاع غزة ستتولى الاحتفاظ بسلاح الحركة أو تخزينه بموجب الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع إسرائيل. وأضاف المصدر أن لجنة التحقق الدولية ستشرف على مراقبة عملية حصر السلاح والتحقق من تنفيذها بدعم من قوة الاستقرار الدولية. وأشار إلى أن اللجنة الوطنية ستكون الجهة الوحيدة المخولة بالاحتفاظ بالسلاح أو السيطرة عليه في قطاع غزة. وأوضح أن ذلك سيتم بعد استكمال البنود من السابع إلى العاشر من خريطة الطريق. وفي سياق متصل، أفادت وسائل أعلام بأن المسودة التي وافقت عليها حركة حماس والفصائل الفلسطينية بشأن ترتيبات السلاح في قطاع غزة تنص على تنفيذ عملية حصر وتخزين للسلاح بصورة تدريجية ومتسلسلة تحت إدارة فلسطينية ورقابة دولية ضمن مسار شامل لتنفيذ خطة السلام. وبحسب المسودة فإن أعداد جدول تنفيذ عملية حصر السلاح يتم خلال 14 يوما، مع إمكانية تمديد المهلال بقرار من لجنة التحقق الدولية. وتشدد مسودة الاتفاق على عدم نقل أو تسليم أي سلاح إلى إسرائيل أو أي أطراف غير فلسطينية. كما تشترط بدء عملية حصر السلاح وتخزينه بعد استكمال الالتزامات المتبقية من بروتوكول شرم الشيخ. هذا وربطت المسودة الانسحاب الإسرائيلية بحصر

سلاح الفصائل المسلحة وفقا للبند العاشر من خريطة الطريق، كما ربطت مراحل حصر السلاح بالانسحاب الإسرائيلي التدريجي من المناطق التي يسيطر عليها الجيش في القطاع. وميدانيا استشهد 6 فلسطينيين بينهم طفلان وأصيب 35 آخرون معظمهم أطفال بقصف إسرائيلي استهدف

0: إذ استهدف شاب على دراجة هوائية في شارع الوحدة وتجمع للمدنيين وسط مدينة غزة، فيما نال قصف آخر خيمة للنازحين في المواصي غربا وشقة سكنية في مخيم البريج. أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن موافقة 4 دول على إنشاء تحالف بحري دفاعي يهدف إلى حماية حرية الملاحة بالمنطقة. أوضحت الوزارة أن المبادرة تستهدف صون التجارة العالمية ورفع مستوى التنسيق الدولي في مواجهة المخاطر البحرية. وأكدت الوزارة أن المشاركين ناقشوا الهيكل التنظيمي وترتيبات القيادة والسيطرة وآليات العمل المستقبلية للتحالف. وأفادت المملكة بأن المبادرة تحافظ على حرية الملاحة والتجارة العالمية وتدعم العمل الدولي المشترك لمواجهة التهديدات البحرية. وأكد المجتمعون أن استكمال تأسيس التحالف سيدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي ويعزز حماية الملاحة والتجارة العالمية. أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي أن بغداد لم تكن على علم مسبق بالضربات الأمريكية السعودية التي استهدفت مقرات للحشد الشعبي. وأضاف العبودي في مقابلة تلفزيونية أن السلطات العراقية لم تمنح أي موافقة لأي جهة كانت لتنفيذ اعتداءات على مواقع معينة أو جماعات محددة، مشيرا إلى أنها لن تسمح بأن تكون الأرض العراقية مسرحا لعمليات عسكرية أو منطلقا للاعتداء على دول الجوار. هذا وأدان الرئيس السوري أحمد الشرع محاولة استهداف المنشآت النفطية السعودية. وأكد الشرع خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان دعم دمشق لأمن المملكة وسيادتها. وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، كما ناقشا المساعي المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 5 شركات وشخص واحد في الصين والهند وروسيا وإيران بدعوى تقديم الدعم اللوجستي لشركة الطيران الإيرانية مهان إير. وقالت الوزارة في بيان لها إن العقوبات استهدفت شبكات دولية تدعم شركة مهان إير، من بينها شركات تعمل وكلاء مبيعات للناقلة الإيرانية. واتهمت الوزارة شركة مهان إير المدرجة أصلا على قوائم العقوبات الأمريكية والأوروبية بدعم أنشطة الحرس الثوري الإيرانية عبر نقل الأفراد والمعدات العسكرية وبتسهيل شراء ونقل الطائرات المسيرة والأسلحة. عرقل مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يقيد صلاحية الرئيس دونالد ترامب في شن هجمات على إيران دون موافقة الكونغرس. وصوت 49 عضوا خلال جلسة التصويت في الهيئة العامة لمجلس الشيوخ لصالح مشروع القانون مقابل 50 عضوا صوتوا ضده، ليرفض بذلك مشروع القانون الذي كان من شأنه منع ترامب من خوض حرب مع إيران دون موافقة الكونغرس، بعد أن سبق لمجلس الشيوخ أن رفض 12 مشروع قانون مماثل. وفي وقت سابق أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهداف مجموعة واسعة جدا من الأهداف داخل إيران. وقالت وسائل أعلام إيرانية إن الهجمات الأمريكية أدت إلى مقتل 6 أشخاص بينهم 3 عناصر من الحرس الثوري الذي رد بقصف أهداف في الأردن والكويت. وفي الأثناء أكدت باكستان أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال جارية رغم تصاعد المواجهات.
1: نذير عودة الحرب يضج في الأفق، قصف أمريكي واسع النطاق يضرب العمق الإيراني عقب ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة قوية. مناطق في خوزستان وهرمزغان وبوشهر وفارس وجزيرة قشم هزتها انفجارات مدوية غير مسبوقة، وسرعان ما هرعت فرق الإنقاذ لانتشال الضحايا ما بين

0: قتيل وجريح وسط حالة من الهلع أصابت الإيرانيين بعد فترة هدوء نسبي. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم قالت إنها قصفت ما وصفته بمجموعة واسعة جداً من الأهداف داخل إيران، شملت مراكز قيادة عسكرية ومنشآت للصواريخ والطائرات المسيرة وعشرات الأهداف التابعة للحرس الثوري الإيراني، رداً وفق سنتكوم على الهجوم الإيراني الذي استهدف قوات أمريكية في الشرق الأوسط الثلاثاء الفائت. سنتكوم استعرضت أيضاً جاهزية نحو 50,000 جندي أمريكي ينتشرون حالياً في المنطقة لأي تطور محتمل. الحرس الثوري رد باستهداف مواقع يقول إنها قواعد أمريكية في الأردن والكويت اللتين أعلنتا تصدي دفاعاتهما الجوية لصواريخ ومسيرات قادمة من إيران. الحرس الثوري جدد تأكيده أن مضيق هرمز سيظل مغلقاً ما دامت الولايات المتحدة تواصل التهديدات والتدخلات في حركة الملاحة في المنطقة، محذراً واشنطن من الدفع نحو مزيد من التعقيد والتصعيد. وسط كل ذلك خرج المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية ليؤكد أن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة لا تزال جارية رغم تصاعد المواجهة، تزامناً مع ما نقلته وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر أعد لإيران خطة لشن حملة عقابية قد تستغرق نحو أسبوعين. سعيد محمود، تيريتي عربي.
1: شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي على أهمية أمن مصر بالنسبة لإيران، وقال عرقجي في منشور على منصة إكس إن مصر صديق وشريك مهم في المنطقة وإن أمنها يحظى بأهمية قصوى بالنسبة لإيران. وجاءت تصريحات عرقجي عقب الهجوم الذي استهدف سفينتي غاز في ميناء دمياط المصرية، ما أثار مخاوف من اتساع نطاق الحرب مع إيران، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره اللبناني جوزيف عون بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وعقد الرئيسان اجتماعا لبحث العلاقات الثنائية بين تركيا ولبنان إلى جانب مناقشة عدة قضايا إقليمية في أول زيارة رسمية يجريها الرئيس اللبناني إلى تركيا. وقال الرئيس أردوغان إن تركيا ستواصل دعم لبنان لتعزيز قدراته المؤسسية إلى جانب مواصلة مساعدتها الإنسانية والفنية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني جوزيف عون عقب لقائهما في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.
2: تتابع تركيا من كثب المبادرات الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء العدوان والاحتلال الإسرائيلي، وتؤكد استعدادها لتقديم كل ما بوسعها من دعم لإعادة إعمار جنوب لبنان إثر الهجمات الإسرائيلية، كما تؤكد استعدادها للمشاركة في جميع المبادرات الهادفة إلى ضمان سيادة لبنان بعد انسحاب القوة الدولية الحالية، ومواصلة دعمها لتعزيز القدرات المؤسسية للبنان إلى جانب استمرار مساعداتها الإنسانية والفنية الموجهة إليه.
1: من جهته قال الرئيس اللبناني أن زيارته إلى تركيا تؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات الثنائية والعمل المشترك، وشدد على مسؤولية البلدين في جعل هذه الشراكة طرفا فاعلا في صناعة مستقبل المنطقة.
3: واليوم تأتي هذه الزيارة في لحظة فارقة تعيد فيها منطقتنا رسم ملامح مستقبلها، ومن مسؤوليتنا أن نضمن أن تكون الشراكة اللبنانية التركية جزءاً من صناعة هذا المستقبل لا متفرجة عليه. لقد لمست لدى السيد الرئيس أردوغان رؤية واضحة وإرادة صادقة للارتقاء بعلاقات بلدينا إلى مستوى جديد من التعاون. وجدت رجل دولة يقرأ المنطقة بعمق ويدرك أن استقرار لبنان ليس شأناً لبنانياً وحده،

0: بل هو جزء من استقرار المنطقة بأسرها. وأني على يقين بأن هذه الزيارة ستكون بداية مرحلة جديدة في العلاقات اللبنانية التركية، عنوانها الشراكة والثقة والعمل المشترك.
1: أفاد مراسل ترت عربي بأن غارة إسرائيلية استهدفت منطقة ميشاع المنصور في قضاء صور جنوبي لبنان. وقالت مصادر محلية إن جنودا إسرائيليين برفقة آليات عسكرية جابوا بين منازل بلدة زوطرة الشرقية في محافظة النبطية جنوبي لبنان. ونقلت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي عن رئيس الأركان قوله إن الجيش قد يوسع نطاق عملياته إلى مناطق إضافية إذا لزم الأمر، وأضاف أن الجيش على استعداد للتعامل مع أي تغيير في الوضع الراهن عبر سيناريوهات مختلفة وفق تعبيره. أصيب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء قيادته مركبته في بلدة بيتا جنوبي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة. وأفادت الهلال أو جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان لها بأن طواقمها تعاملت مع إصابة رجل يبلغ من العمر 59 عاما برصاص حي في الرقبة أثناء مروره عند مدخل البلدة. وأضافت أن المصاب نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي بلدة بيت فوريك شرقي نابلس قالت مصادر محلية إن الاحتلال الإسرائيلي أجبر أصحاب عشرات المتاجر على إغلاقها بذريعة تعرض قواته للرشق بالحجارة. إلى ذلك أدان وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط ستيفن دوتي تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. ووصف دوتي في بيان له اعتداءات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية بأنها مروعة، وأشار إلى أن تلك الاعتداءات شملت إضرام النار في مسجدين بقريتين إضافة إلى إجرائم قتل في قرى أخرى. كما أكد على أهمية حماية المدنيين ووجوب اتخاذ خطوات ملموسة لمنع عنف المستوطنين ومحاسبة مرتكبيه. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إجراء تغييرات منهجية في هيئة الأركان العامة لضمان استجابة أسرع وتعزيز قدرات الألوية العسكرية على جبهات القتال. وأكد زيلينسكي أن بلاده تواصل تنفيذ ضربات بعيدة المدى ضد القوة الروسية مع تحديث قائمة الأهداف ذات الأولوية، وأشار إلى استمرار العمل مع شركاء كييف الأوروبيين على تأمين صواريخ لأنظمة الدفاع الجوية. وشهدت الحرب الروسية الأوكرانية تصعيدا ميدانيا جديدا بعدما شنت روسيا هجوما جويا واسعا استهدف عدة مدن في أنحاء أوكرانيا مخلفا قتلى وجرحى وأضرارا واسعة.
2: تصعيد جديد تشهده جبهات الحرب الروسية الأوكرانية خلال الساعات الماضية مع تنفيذ روسيا هجوما جويا واسع النطاق على أوكرانيا استخدمت فيه عشرات الصواريخ وقرابة 300 طائرة مسيرة. وأسفرت الضربات عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا في مناطق عدة، فيما لا تزال عمليات الإنقاذ متواصلة لانتشال الضحايا والبحث عن مفقودين تحت أنقاض المباني المدمرة. وجاءت هذه الهجمات بالتزامن مع عودة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من الولايات المتحدة، حيث قال إن نظيره الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح كييف تراخيص للحصول على صواريخ باتريوت. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد حذر في وقت سابق من احتمال تعرض بلاده لغارات جوية واسعة، داعيا المواطنين للالتزام بإنذارات الغارات الجوية. وبعد الهجمات جدد مطالبته حلفاء أوكرانيا بتزويد كييف بمزيد من أنظمة وصواريخ باتريوت، مؤكداً أن البلاد تواجه نقصاً حرجاً في وسائل الدفاع الجوي. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت منشآت عسكرية إضافة إلى 3 سفن شحن، مؤكدة إسقاط أكثر من 250 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل. وامتدت تداعيات الحرب إلى بولندا، حيث دفعت وارسو بطائرات مقاتلة لتأمين مجالها الجوي، فيما فتحت السلطات تحقيقاً بعد العثور على حفرة كبيرة وحطام جسم مجهول في منطقة لوبلين شرقي البلاد على بعد نحو 80 كيلومتراً من الحدود الأوكرانية، وسط ترجيحات بارتباطه بالغارات الجوية الليلية. سياسيا، أثارت الهجمات الروسية موجة إدانات أوروبية، فقد ندد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا بالضربات الجوية التي استهدفت مدنا أوكرانية، معتبرا أنها تؤكد مجددا أن العدوان الروسي لم يعد يهدد أوكرانيا وحدها، بل بات يشكل تهديدا مباشرا لأمن أوروبا بأسرها. وتأتي هذه المواقف في وقت تواصل فيه كييف مطالبة حلفائها بتعزيز قدراتها الدفاعية، ولا سيما عبر تزويدها بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ الاعتراضية، في ظل استمرار الهجمات الروسية المكثفة وعدم ظهور أي مؤشرات على قرب التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو استئناف مفاوضات سلام جادة.
1: تدخل سوريا مرحلة اقتصادية جديدة مع حصر التداول النقدي على الإصدار الجديد من العملات الورقية عقب انتهاء مهلة استبدال الفئات القديمة، في خطوة تضع الأسواق والمتعاملين أمام اختبار لمدى قدرة النشاط التجاري على التكيف وضمان استدامة التعاملات النقدية بسلاسة.
3: بانتهاء المهلة المحددة لاستبدال الأوراق النقدية القديمة بالعملة الجديدة، تطوى واحدة من أبرز خطوات عملية ضبط النقد في سوريا، لتبدأ مرحلة جديدة يقتصر فيها التداول على الإصدار الجديد من العملة. ويرى خبراء اقتصاديون أن نجاح هذه الخطوة لا يرتبط بإنجاز عملية الاستبدال فحسب، بل بمدى قدرتها على ضبط السوق وضمان سير التعاملات المالية بسلاسة.
4: على البنك المركزي أن يجد صيغة معينة إما للتمديد أو لفتح فروع البنك المركزي بكل المحافظات حصرا بالبنك المركزي لكي يقوم بعملية الاستبدال، لأن هذا الأمر سيؤثر على عمليات البيع والشراء وعملية تداول السلع وحتى غذاء المواطنين.
3: بعض المحال التجارية ومحطات الوقود امتنعت عن قبول الأوراق النقدية القديمة رغم بقائها سارية المفعول حتى انتهاء المهلة الرسمية، واقع أثار حالة من الارتباك ودفع كثيرين إلى التسابق لاستبدال ما بحوزتهم من أموال.
5: في بعض عالم بيقولونا روحوا مثل على الكازيات، بنروح على الكازيات ما بيرضوا، يقول لك ما في، على المكاتب الحوالات نفس الحكاية. يعني هلا عندي انا مليون داير من مكان لمكان، ما عاد حدا يرضى يتقبلون، عرفت شلون؟ والسرا في ناس بترجع لك قديم، يوم بدك تعطيهم غير سيرفيس تعطيه قديم ما بيرضى.
6: ايه والله ساووا ارباك كثير، صرنا ثلاث ايام السوق كثير كثير فيه قلة شغل، العالم مكتئبة، هذا اللي ما هو عملة جاي يستبدلها، هذا اللي ما هو عملة قديمة جاي يشتري اغراض، ما حدا عم يشتري منهم.
7: اثرت كثير على وضع السوق، والعالم مو عارفان شو تعمل بالمصاري اللي معها، عم يروح يوقفوا من الساعة 5 على البنك ليبدلوا المصاري، وبيجوا الظهر مبدلين نصهم ياما مبدلين، وشلت حركة السوق بالمرة.
3: ومع دخول القرار حيز التنفيذ يقتصر التداول على الأوراق النقدية الجديدة، فيما يترقب الشارع انعكاسات هذه الخطوة على التعاملات اليومية.
8: مع انتهاء مهلة الاستبدال للعملة القديمة، مخاوف من استمرار التحديات التي واجهها المواطنون خلال الأيام القادمة ما لم ترافق المرحلة الجديدة بإجراءات تضمن استقرار الأسواق وسلاسة التعامل بالعملة الجديدة. محمد الحريري، تيرت عربي، دمشق.
1: أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية إبرام اتفاق بين مدريد والرباط لتعزيز التنسيق وتفعيل إجراءات إعادة المهاجرين الذين دخلوا مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية بطريقة غير نظامية. وقال وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا في بيان له إن شبكات الاتجار بالبشر تستغل حكما قضائيا يمنع الإعادة الفورية للمهاجرين. وشهدت الأيام الأخيرة وصول أعداد كبيرة من المهاجرين إلى سبتة سباحة من السواحل المغربية القريبة، يأتي ذلك وسط ضغوط متزايدة على مراكز الاستقبال والأجهزة الأمنية في المدينة. عقد المجلس الوطني الليبي للحريات العامة وحقوق الإنسان اجتماعا موسعا بالتزامن مع أحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك لإعلان إحالة النسخة النهائية لمشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر رسميا إلى مجلس النواب لاعتماده.

0: في دولة مثل ليبيا لا يزال الوضع الإنساني لنحو 3 ملايين مهاجر غير نظامي من نحو 50 جنسية مختلفة محفوفا بالمخاطر. يأتي ذلك ناتجة الأوضاع الأمنية الهشة التي تمر بها البلاد، إضافة إلى تكرار الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون من التشكيلات العصابية التي تنشط في الاتجار بالبشر، في ظل ضعف الحماية القانونية وتفشي ظواهر الاحتجاز القسري وممارسات التعذيب والإجبار على دفع الفدية.
1: مراقبة أوضاع مراكز إيواء المهاجرين، هذه كلها بجهد وتعاون دولي من الشركاء الدوليين، وأكيد خلال هذه الآليات الوطنية مع تعزيز قدرة السلطات الوطنية على التعاطي مع قضايا المهاجرين أكيد حيتحسن الوضع.
0: وبالتزامن مع إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، يعقد المجلس الوطني الليبي للحريات العامة وحقوق الإنسان اجتماعا موسعا بمشاركة ممثلين عن المنظمة الدولية للهجرة وأعضاء اللجنة الوطنية الفنية المعنية بإعداد مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر. اجتماع يأتي لإعلان إحالة النسخة النهائية لمشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر رسميا على مجلس النواب لاعتماده.
2: نتطلع إلى المصادقة على هذا القانون وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. طبعا الظروف الآن هي ظروف ملتهبة داخل الوضع الليبي، ظروف متشظية، الأبعاد السياسية، الانقسامات، فدائما قضايا الهجرة هي قضايا معقدة ومؤلمة وخاصة للمواطن الليبي.
0: البنود النهائية للمشروع تهدف إلى تعزيز المنظومة التشريعية والمؤسسية لمواجهة هذه الجريمة وتوفير الحماية اللازمة للضحايا وملائمتها مع التشريعات والمعايير الدولية وضمان الاستجابة للمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومكافحة الجريمة المنظمة. تعد خطوة إحالة قانون مكافحة الاتجار بالبشر على البرلمان لاعتمادها خطوة مهمة في طريق مكافحة الظاهرة، إلى أن الاختبار الحقيقي يكمن في ضمان محاسبة المتورطين ومرتكبي الجرائم والحد منها وتطبيق القانون. زياد الحجاجي، تلت عربي، طرابلس.
3: نهاية النشر، وهذا أبرز ما جاء فيها. ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق بنزع كامل سلاح الفصائل الفلسطينية في غزة، وحماس تؤكد أن اللجنة الوطنية هي من سيتولى نزع السلاح. السعودية تعلن عن تحالف بحري دولي لحماية الممرات البحرية، والحرس الثوري الإيراني يهاجم بالصواريخ مواقع في الكويت والأردن. أردوغان يؤكد استعداد أنقرة للمساهمة في المبادرات الهادفة لضمان سيادة لبنان، وعاون يشدد على الشراكة مع تركيا لصناعة مستقبل المنطقة. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.

0: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
1: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
0: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معكم أنا أحمد سندس عبر برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. نادي فنربهتش التركي يتأهل إلى الدور الثالث من تصفيات دوري أبطال أوروبا. اعتزال نيمار اللعب مع منتخب البرازيل يثير موجة من ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي. وخطة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إنشاء كيان تجاري يشرف على الحقوق التجارية لبطولاته تجد معارضة شديدة لها وخاصة من الاتحاد الأوروبي، فيما لا يزال رئيس الفيفا جياني أنفانتينو يرى فيها فرصة لتطوير اللعبة. فهل ترى الخطة النور أم يكون مصيرها الوقت؟

حجز فنربحتش التركي مقعده في الدور التمهيدي الثالث من دوري أبطال أوروبا بعدما تعادل مع غورنيك رانجا البولندي بهدف لمثله مستفيدا من فوزه ذهابا بهدف دون رد، ليضرب الفريق التركي موعدا مع شتورم غراتس النمساوي في الدور المقبل. فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم إجراءات تأديبية بحق الاتحاد الأرجنتيني على خلفية مخالفات وانتهاكات انضباطية شهدتها مباراتا نصف النهائي والنهائي في كأس العالم 2026، وتشمل التحقيقات اتهامات باستخدام الحدث لأغراض غير رياضية إلى جانب مخالفات تتعلق بالاعتداء والسلوك غير الرياضي، على أن تصدر لجنة الانضباط قراراتها بعد استكمال إجراءات الدفاع. دافع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو عن مشروع إنشاء شركة فرعية تتولى إدارة أنشطة التجارية وتنظيم كأس العالم وبطولات أخرى، مؤكدا أن شركة فيفا وورد إنتربراير هي في الواقع مقترح وعرض، وأنها جزء من عملية ديمقراطية ستتم بالتشاور، معتبرا أنها تمثل فرصة وليست التزاما. هذا وتتواصل الانتقادات الموجهة إلى فيفا بشأن مشروعه لإنشاء كيان تجاري جديد يتيح دخول مستثمرين خارجيين لإدارة أنشطته التجارية وبطولته. وانضمت رابطة الأندية الأوروبية والاتحادان الآسيوي والإفريقي إلى المطالب بإجراء مشاورات واسعة قبل المضي في المشروع وسط مخاوف من تداعياته على مستقبل إدارة كرة القدم. أعلن النجم البرازيلي نيمار اعتزاله اللاعب دولياً واضعاً حداً لمسيرته مع منتخب بلاده عقب المشاركة المخيبة في كأس العالم 2026 تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي. وأكد نيمار أن رحلته مع سيريساو انتهت بعدما قدم كل ما لديه من أجل القميص البرازيلي، مشيراً إلى أنه لا يرغب في مواصلة مشواره الدولي. أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي رسميا تعاقده مع المدافع الفرنسي ماكسينس لاكروا قادما من كريستال بالاس. وأفاد البلوز في بيانه أن المدافع البالغ من العمر 26 عاما وقع عقدا يمتد حتى عام 2032، فيما كشفت وسائل إعلام إنجليزية أن قيمة الصفقة بلغت نحو 60 مليون يورو. أعلنت أوكرانيا أنها قدمت استئنافاً أمام محكمة التحكيم الرياضية للطعن في قرار اللجنة الأولمبية الدولية القاضي بإعادة دمج الرياضيين الروس الذين خضعوا لقيود منذ عام 2022.

20. وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد خففت القيود على مشاركة الرياضيين الروس تمهيدا لعودتهم إلى المنافسات الدولية وأولمبياد لوس أنجلوس 2028 مع الإبقاء على بعض القيود والرقابة. فتحت وزارة الأوقاف المصرية تحقيقا عاجلا مع أحد الأئمة بعد ظهوره بزيه الأزهري أمام مقر نادي الزمالك وهو يسخر من النادي الأهلي في مقطع فيديو متداول. وأكدت الوزارة أن الواقعة تخضع للتحقيق مشددة على رفض استغلال الزي الأزهري في قضايا لا تمت للعمل الدعوي بصلة أو تتضمن إساءة لأي كيان.

0: دخل الدراج الأردني وليد شكري موسوعة جينيس بعدما سجل رقما قياسيا بقيادته دراجات نارية لأكثر من 1000 كيلومتر على الطرق الوعرة خلال 24 ساعة.
1: عشق التحدي وروح المغامرة والإصرار بعض من أسرار نجاح الدراج الأردني وليد شابسوغ في دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد أن قاد دراجته على طريق وعرة محطماً الرقم السابق للإيطالي فاليريو بوني خلال 24 ساعة بعدما قطع أكثر من 1000 كيلومتر، كما سجل رقماً جديداً وبهوية أردنية في جينيس خلال 12 ساعة بقطعه أكثر من 500 كيلومتر.
2: حطوا علينا شروط جينيس انه لازم اكثر من 500 كيلو، فعملنا بال 12 ساعه 550 كيلو. الحمد لله سجلنا رقم باسمنا لاول مره وكسرنا الرقم تبع الايطالي بال 24 ساعه، جبنا 1032 كيلو.
1: مسارات صحراويه وعره في وادي رم جنوب الاردن خط شابسوغ عليها انجازه في تحد طالما تدرب وتحضر لاجله، ولم يشفع له من ظهور تحديات حين المحاولة لتتقد روح المقاتل حينها مذللا الصعاب. حلم دخول موسوعة جينيس راود البطل شابسوغ منذ أن كان في 9 من عمره واستغرق 20 عاما ليحققه، فهو متشبث بأحلامه مغامر بطبعه كما يقول والده الداعم له.
3: عنده شغف مش طبيعي ما بتقدر توقفه. أكثر إشي ممكن تعملي له إياه أنك توصيه يدير باله على حاله، ما بتقدر تقصي له جنحانه، هو متعب وده يطير. بس
1: ابدأ لتدخل موسوعة جينيس، ابدأ لتحقق حلما، ابدأ لتنجح، كلمات يوجهها شابسوغ لكل طموح يبحث عن تسجيل اسمه في موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعدما نجح في تسجيل رقمين قياسيين من المحاولة الأولى. أكبر من سباق مع الزمن هو صراع قاس بإصرار فولاذي مع الوقت والجهد والظروف، خاضه الدراج الأردني وليد شابسوغ لكسر حدود المستحيل ليتربع مالكا لرقمين قياسيين في موسوعة جينيس للأرقام القياسية في قطع مسافة استثنائية روض بها الطرق الوعرة. لينا قرعان، تراتي عربي، عمان.
0: إعلان النجم البرازيلي نيمار جونيور اعتزاله اللاعب دوليا مع منتخب بلاده أثار موجة من النقاش على منصات التواصل الاجتماعي. البداية مع حساب دازن عربي الذي علق على اعتزال نيمار قائلا: القصة انتهت، نيمار يعلن اعتزال اللاعب دوليا. ونشر حساب موقع كورة صورة لنيمار وهو يبكي وعلق عليها: عاجل، الهداف التاريخي للبرازيل يعلن اعتزاله اللاعب الدولي. رحلة نيمار مع راقص السامبا تنتهي دون تحقيق حلم التتويج بكأس العالم، الحلم الذي ظل يطارده حتى النهاية. وهنا حساب باسم CR Forever الذي بدأ متفائلا بعودة نيمار.

59 تمريرة حاسمة. ونختم مع جريدة أولي التي شكرت نيمار على ما قدمه مع البرازيل وعلقت نهاية رحلة أسطورية. شكرا لك على كل الذكريات يا نيمار جونيور، لن تنسى أبداً.

0: كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن خطة مشروع لفتح جزء من حقوقه التجارية أمام مستثمرين من القطاع الخاص، وسط وعود بزيادة التمويل للاتحادات الأعضاء، خطة لاقت اعتراضات أوروبية وعالمية، ليجد جاني أنفانتينو نفسه أمام واحدة من أوسع جبهات الرفض منذ توليه رئاسة الفيفا.
1: من عاصفة إلى أخرى، لا يزال الاتحاد الدولي لكرة القدم ورئيسه جياني أنفانتينو يستقبل سلسلة انتقادات شديدة واتهامات بمحاولة جعل اللعبة الشعبية الأولى في العالم أداة تجارية. آخر هذه الملفات إعلان خطة رسمية بتأسيس كيان جديد للفيفا يحمل اسم فيفا فورورد انتربرايز، يتولى بيع الحقوق التجارية للبطولات التابعة للاتحاد إلى أطراف خارجية مع احتفاظ الفيفا بالسيطرة على الحقوق.
2: إذا اعتمدت خطة فيفا فورورد انتربرايز فستصبح شركة مملوكة للفيفا تجمع عملياتها التجارية والتنظيمية. نعتقد أن جزءا محدودا فقط من القيمة التجارية لكرة القدم يصل إلى الجهات الأكثر احتياجا.
1: خطة الفيفا لاقت ردود فعل معارضة، كان أبرزها من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الذي اتهم الفيفا بمحاولة بيع روح اللعبة وتجاوز خطوط لا ينبغي لمؤسسات كرة القدم تجاوزها. اتحادات قارية أخرى وقفت بين المتحفظة وشبه المعارضة كاتحاد الكونكاكاف الذي انتقد إعداد الخطة دون أي مشاورات مع المؤسسات المعنية، شأنه شأن الاتحاد الأسيوي الذي كان أساس معارضته غياب المناقشات قبل الإعلان الرسمي. غير أن أنفانتينو أكد أن الخطة لن تعتمد إلا بموافقة أغلبية الاتحادات ومجلس الفيفا.
2: خطة فيفا فورورد انتربرايز مجرد مقترح ضمن مسار ديمقراطي وتشاوري مفتوح، وهي فرصة لالتزام لن تعتمد إلا إذا وافقت عليها أغلبية الاتحادات الأعضاء إلى جانب مجلس الفيفا، لكن زيادة الإيرادات المخصصة للاتحادات تعني استثمارات أكبر في الملاعب والمنتخبات الوطنية وتوفير فرص أوسع للفتيات والفتيان حول العالم.
1: خيارات الديمقراطية التي أعلنها أنفانتينو رد عليها رئيس رابطة الدوري الإسباني خافير تيباس، الذي اتهم أنفانتينو بمحاولة شراء الأصوات وإسكات المعارضين عبر ربط دعم الخطة بزيادة ضخمة في تمويل الاتحادات، في ظل ضغوط أنفانتينو على الاتحادات بعدما حدد مهلة حتى 19 من سبتمبر لموافقتهم على الخطة والحصول على دفعة استثنائية بقيمة 20 مليون دولار. وبين البيانات الرسمية تأتي التقارير الصحفية التي تكشف جزءا من كواليس الخطة، إذ نقلت صحيفة تايمز عن الفيفا أن المستثمر الرئيسي سيكون جوشوا كوشنر شقيق صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطوة جديدة طرحت تساؤلات بشأن علاقة أنفانتينو بالرئيس الأمريكي ودائرته المقربة. معاذ الهراس، تيرت عربي.
0: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع أرحب بضيفي من عمان عبر أقمار الصناعية الصحفي والمحلل الرياضي معتصم يونس. معتصم، مساء الخير. فيفا يعلن عن مشروع استثماري كبير يقدر قيمته بحوالي 20 مليار يورو أو دولار، برأيك هل ما يفعله أنفانتينو هو استثمار غير مسبوق في عالم كرة القدم أم هو بداية تخصيص لكرة القدم والاتحاد الدولي؟
3: نعم، ليست بداية الخصخصة ولن تكون أول وآخر قرارات الرئيس أنفانتينو، والذي قلت في حلقة سابقة بأن الفيفا أصبحت في قبضة الرئيس ترامب، والرئيس أنفانتينو أصبح يميل أكثر لأفكار ملك الصفقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تحياتي لك أستاذ أحمد، تحياتي لكل الزملاء الأعزاء في تلتي عربي، تحياتي لكل متابعيكم الأفاضل. فعليا أنا قلبا وقالب ضد هذا المشروع تحت مسمى فيفا فورورد انتربرايز، أو ما يسمى بعملية بيع حقوق وأصول كرة القدم، وخاصة موضوع تنظيم البطولات وعقود الرعاية والإعلانات بحجة

0: زيادة تمويل الاتحادات الوطنية والقارية. هذا الكلام لا ينطلي على شخص كما يقال عفوا على الاصطلاح شخص غشيم في عالم كرة القدم. الفيفا في كأس العالم الماضي 2022 حققت 7 مليارات ونايف إيرادات. في كأس العالم الراهنة التي انتهت قبل عدة أيام في 2026 ارتفعت الإيرادات ل 13 مليار ونصف. بالتالي أنت لست في معرض بيع حقوق وأصول تنظيم كرة القدم، لأن الأصل بأن الفيفا هي مؤسسة غير ربحية تدير منظومة كرة القدم نيابة عن الاتحادات القارية. بالتالي من طلب منك هذا المقترح لتقوم ببيع أو خلق شركة تجارية تقوم بتنظيم بطولات الفيفا وغيرها على المستوى الاتحادات القارية من أجل زيادة الإيرادات؟ الإيرادات أصلا في زيادة وترتفع، ولكن بما أن جوشوا كوشنر أخ صهر الرئيس ترامب هو أحد المستثمرين لهذه الشركة تصبح الأمور أكثر وضوح. والرئيس ترامب قبلها بعدة أيام أعلن أيضا بأنه يرشح الرئيس أنفانتينو ليكون الأمين العام الجديد للأمم المتحدة. تثير الشبهات حول شبهة فساد واضحة في عملية بيع غير مستحقة. نعم. لأن هذا القرار قرار كبير في تاريخ عالم كرة القدم. كيف تبيع أصول وروح كرة القدم؟ موقف الأوروبيين، موقف الاتحاد الآسيوي، موقف الاتحاد الكونكاكاف ليس موضوع فقط رفض لعدم التشاور، بل رفض للفكرة برمتها حتى.
1: يعني كابتن معتصم، لماذا الرفض بالنسبة للدول الآسيوية والإفريقية على وجه الخصوص إذا كان الاتحاد الدولي يعد بحوالي 40 مليون دولار لكل دولة تشارك في التصويت وتوافق على مثل هذا القرار؟ ألا يعتبر ذلك إنصافا تاريخيا لهذه الدول من أجل الاستفادة من هذه الأموال؟
0: ولكن هذه الاتحادات بإمكانها أن تنال أكثر من طبق الحلوى الخاص بتنظيم بطولاتها، لولا أن الفيفا هي من تضع اليد الكبرى على هذا الطبق، وهي من تقوم بإطعامك بالملعقة كما يقال. الأرقام كبيرة، ولكن فعليا في بعض الأحيان نحن نشاهد هناك تفاوت بطريقة التعامل. لماذا الموقف الاتحاد الويفا الاتحاد الأوروبي بالرفضهم 55 اتحاد، وتقريبا نفس العدد لعدد الاتحادات في الاتحاد الإفريقي في الكاف تقريبا 54 اتحاد، وفي الاتحاد الآسيوي تقريبا ذات العدد. بالتالي هناك طريقة تفاوت في التعامل. نحن نعلم جيدا بأن الاتحاد الأوروبي مداخله المالية عالية، وأن الأندية تنال الكثير من الإيرادات. الأندية الأوروبية والاتحادات الأوروبية الوطنية وحتى منتخباتها تحقق الكثير من الإيرادات. بالتالي هي فعليا لا تريد أن تصبح تحت سطوة الفيفا في التدخل في إيراداتها وفي حقوقها.
1: نعم معتصم، هذا عن الاتحاد الأوروبي. هلا تتحدث عن الاتحاد الأوروبي، اتحادات غنية. نعم. وتمتلك المال. صحيح. لكن ماذا عن الاتحادات الفقيرة؟ عندما نقول مثلا الاتحاد الأردني يحصل على 40 مليون دولار سنويا من أجل تطوير المرافق الرياضية، أليس ذلك مكسب بالنسبة للكرة الأردنية كما هو للتونسية وللعراقية وللجزائرية؟
0: نعم، هو مكسب. أنا لست ضد التمويل لهذه الاتحادات التي فعليا تعاني من أجل تطوير منشآتها الرياضية والبنى التحتية وتطوير لعبة كرة القدم فيها كاتحادات، ولكن أنا فعليا أنظر لماذا هناك انقسام على المستوى العالمي. هل فعليا انتخابات الفيفا المقبلة في شهر مارس 2027 الرئيس أنفانتينو يريد أن يمرر المشروع الشركة الجديدة يميل أكثر على الأصوات القادمة من آسيا ومن الاتحاد الإفريقي ومن أمريكا الشمالية، بينما نشاهد هناك اتحادات ترفض بحجم الكونكاكاف، بحجم أمريكا اللاتيني، بحجم الاتحاد الأوروبي؟ بالتالي فعليا أنا لست ضد فكرة فعليا التمويل أو زيادة التمويل لهذه الاتحادات، مع زيادة التمويل، ولكن لماذا يتم تحويل كرة القدم من مؤسسة غير ربحية، مؤسسة تنافسية، إلى مصنع تجاري أو بيع سلعة رياضية؟ نعم. وتسويقية؟ بالعكس، أن تستزيد هذه النسب، لأن فعليا الإيرادات تزداد بمرور الوقت، الإعلانات تزداد. ولكن اسمح لي أنا أطلت في الإجابة أستاذ أحمد، ولكن تجربة الفيفا في تنظيم كأس العالم 2026 وشاهدوا كيف قامت اللجنة المنظمة خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية بتحويل كرة القدم من رياضة تنافسية إلى سلعة ترفيهية في المقام الأول، من حجم الإعلانات، من حجم المغنيين والراقصين والاحتفالات. نعم. التي حصلت وكيفية ازدياد نسبة الأرباح بنسبة كبيرة، لربما هذا شيء يضغط على الفيفا لبيع أصول كرة القدم وتنافسيتها، وخاصة تنظيم كأس العالم وغيرها من البطولات.
1: نعم، ابقى معي معتصم لنتعرف.

0: عودة مرة أخرى لضيفي عبر الأقمار الصناعية من عمان الصحفي والمحلل الرياضي معتصم يونس. معتصم، تحدثت أن الفيفا توجه نحو الربحية بهذا المشروع، لكن الربحية موجودة عند الفيفا منذ سنوات، منذ إعطاء حقوق المباريات لمؤسسات معينة مثلا وتسويق البطولات، ولكن هذه النظام، نظام الشراكة والاستثمار، موجود حتى في الدوري الإسباني، في الدوري الفرنسي، أم هو حلال للدوريات الأوروبية وحرام على الفيفا؟
1: لا، ليس بهذه الطريقة أستاذ أحمد. أنا فعليا أتحدث بشكل واضح. أنا أعلم جيدا بأن الفيفا يريد أن يخلق شركة ربحية تجارية رأس مالها 20 مليار، وأنت تتحدث بأنها ستزيد الدعم. أنت عندما تصبح هذه الشركة هي من تملك الحقوق التنظيمية لبطولات كأس العالم وفيناليزيما وكأس العالم
0: الأندية، هي معتصم، عفوا معتصم، هي لا تملك الحقوق، هي تملك 20%. نعم. والإدارة وكل الحقوق موجودة مع الفيفا 80%.
1: كلام على ورق أستاذ أحمد، هذا الكلام لا ينطلي علينا. أنا أعلم جيدا ما الذي سيحصل. الرئيس أنفنتينو سيمرر القرار والمشروع، وستنال شركة فيفا فورورد انتربرايز حقوق تنظيم كأس العالم وكأس العالم للأندية وغيرها من البطولات القارية إلى ما شاء الله، ورأس مالها 20 مليار، وستجلب أكثر من 100 مليار، وستعطي الفتات للاتحادات القارية والاتحادات الوطنية. الموضوع ملغوم وكبير ومعقد، لعبة حسابات. أنا لست ضد أن تقوم الفيفا بإدارة مواردها المالية وزيادة إيرادتها، مع، ولكن ضد أن تصبح اللعبة فعليا تخرج من إطار روح لعبة كرة القدم للفقراء والبسطاء واللعبة للجميع، تحت إطار زيادة إيرادات وتنمية الاتحادات المحلية والقارية. أستاذ أحمد، هناك أمور غير واضحة، ويقول لك الرئيس أنفنتينو نحن سنقوم بالتشاور مع بعضنا البعض، مع الاتحادات القارية الست، لتمرير هذا المشروع بالتشاور وبالديمقراطية. هذا غير صحيح، وأنت كنت قد هددت الأندية، أو عفوا الاتحادات التي لا تقوم بالموافقة على هذا المشروع، حددتها بمنع الإيرادات المالية والمساعدات عنها قبل منتصف سبتمبر المقبل. الأمور أكثر وضوح أستاذ أحمد. نحن لا نريد فعليا الخوض كثيرا في طريقة إدارة مؤسسة كبيرة بحجم الفيفا، ولكن لا نريد فعليا أن تبيع روح كرة القدم من أجل أن تحولها من لعبة تنافسية إلى لعبة ربحية، إلى أداة ربحية. لأننا شاهدت وأنت شاهدت ماذا فعل المستثمرين الأمريكان بأندية كرة القدم العالمية. لا يعلمون كيف يديرون كرة القدم التنافسية، بل يعلمون كيف يضعون 1+1 لتصبح 4 و5 ويجدون الإيرادات والموارد المالية. بالتالي الأمور أصبحت أكثر وضوح أستاذ أحمد. أنا فعليا أعتقد
0: البعض يعتقد أن هناك نوع من التغيير الواجب أن يكون، ودائما البدايات تكون صعبة وتقبل الأفكار صعبة، لكن الاتحاد الدولي يؤكد أنه سوف يشرك الشركة الاستثمارية ب 20% من الحقوق، والإدارة ستكون مع الاتحاد الدولي. هنا نقطة أخرى أتكلم عنها، الاتحاد الأوروبي وردة الفعل العنيفة. برأيك هل هي بداية صدام حقيقي؟ نعرف منذ فترة طويلة هناك صدام بين الفيفا والاتحاد الأوروبي، هل من الممكن أن نشهد تطور أكثر حتى يصل إلى انشقاق الاتحاد الأوروبي عن الفيفا؟
1: لما لا؟ لأن الآن التركيز الأكبر على الاتحاد الأوروبي بال55 عضو، بالإمكانيات الجبارة المالية

0: اقتصادية والدعائية وعقود التي يمتلكها الاتحاد الأوروبي هم قادرين فعليا على إفشال تمرير هذا المشروع الخاص بالفيفا الرئيس إنفانتينو وصهر وأخو صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كوشنر. لأنك فعليا أنا بصريح العبارة أتحدث بوضوح، الموضوع موضوع مالي بحت ليس موضوع قانوني، بل حتى يصل إلى موضوع أخلاقي في تمرير هذا المشروع. أنا فعليا ضد فكرة بيع أصول كرة القدم، إبقائها كما هي الحال. وحتى نكون أكثر وضوح أستاذ أحمد، الفيفا عانت في السنوات التي مضت في أيام سيب بلاتر عانت من الفساد المستشري وطريقة تمرير القرارات في الاتحادات القارية. الآن جاء إنفانتينو يوم تلو الآخر، إما يزيد عدد الأندية، إما يزيد عدد البطولات، إما يزيد عدد المنتخبات، إما يزيد الإيرادات، دوما يبحث عن تسويق لعبة كرة القدم كمنتج يمكن بيعه أكثر من تطوير اللعبة كلعبة تنافسية. التنافسية محصورة في المنتخبات الأوروبية والأندية الأوروبية حتى تكون الأمور واضحة، وهم القادرين على الوقوف في وجه الإنفانتينو والفيفا وعدم تمرير المشروع وتهديد الويفا بأنها ستنشق عن مظلة الاتحاد العالمي لكرة القدم. الفيفا هو فقط الحل الوحيد لمنع تمرير هذا المشروع، ولما لا؟ لربما حتى الاتحاد الأوروبي يريد أن يتشاور مع الفيفا على الإيرادات، ولربما يريد أن يكون شريك في فيفا انتر وورد برايز.
1: نعم، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان الصحفي والمحلل الرياضي معتصم يونس، شكرا جزيلا على كل هذه الإضافات. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني teletaarabi.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إكس، وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت ممكن وأن يعتقدون الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: كرب مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

السلام عليكم مشاهدينا وأهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم حسام العشري وتتابعون فيه الليلة جولة تصعيد جديدة. واشنطن تهاجم عشرات المواقع في إيران، طهران ترد باستهداف قواعد في الكويت والأردن، ومصر تقر بهجوم المسيرات على دمياط. شراكة اقتصادية متنامية، المصرفان المركزيان السوري والتركي يتفقان على تعزيز التعاون المؤسسي بينهما. حرب استنزاف طويلة، عشرات القتلى والجرحى ودمار في البنى التحتية بهجمات الروسية على كييف ومدن أخرى، وموسكو تعتزم حشد مزيد من الجنود.

0: مشاهدينا، في ملفنا الأول من العالم اليوم، تعلن القيادة المركزية الأمريكية استهداف مجموعة واسعة من الأهداف داخل إيران مخلفة عددا من القتلى والجرحى. فترد طهران بقصف أهداف أمريكية في الأردن والكويت، في حين تؤكد إسلام أباد أن المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لا تزال جارية رغم تصاعد المواجهات، وتقر القاهرة باستهداف ميناء دمياط الحيوي بالمسيرات.
1: نذير عودة الحرب يضج في الأفق، قصف أمريكي واسع النطاق يضرب العمق الإيراني عقب ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة قوية. مناطق في خوزستان وهرمزغان وبوشهر وفارس وجزيرة قشم هزتها انفجارات مدوية غير مسبوقة، وسرعان ما هرعت فرق الإنقاذ لانتشال الضحايا ما بين قتيل وجريح، وسط حالة من الهلع أصابت الإيرانيين بعد فترة هدوء نسبي. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم قالت إنها قصفت ما وصفته بمجموعة واسعة جدا من الأهداف داخل إيران، شملت مراكز قيادة عسكرية ومنشآت للصواريخ والطائرات المسيرة وعشرات الأهداف التابعة للحرس الثوري الإيراني، ردا وفق سنتكوم على الهجوم الإيراني الذي استهدف قوات أمريكية في الشرق الأوسط الثلاثاء الفائت. سنتكوم استعرضت أيضاً جاهزية نحو 50,000 جندي أمريكي ينتشرون حالياً في المنطقة لأي تطور محتمل. الحرس الثوري رد باستهداف مواقع يقول إنها قواعد أمريكية في الأردن والكويت اللتين أعلنتا تصدي دفاعاتهما الجوية لصواريخ ومسيرات قادمة من إيران. الحرس الثوري جدد تأكيده أن مضيق هرمز سيظل مغلقاً ما دامت الولايات المتحدة تواصل التهديدات والتدخلات في حركة الملاحة في المنطقة، محذراً واشنطن من الدفع نحو مزيد من التعقيد والتصعيد. وسط كل ذلك خرج المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية ليؤكد أن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة لا تزال جارية رغم تصاعد المواجهة، تزامناً مع ما نقلته وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر أعد لإيران خطة لشن حملة عقابية قد تستغرق نحو أسبوعين. سعيد محمود، تيريتي عربي.
0: مشاهدينا، لمناقشة هذا الملف ينضم إلينا من القاهرة اللواء أركان حرب مستشار الأكاديمية العسكرية السيد محمد الشهاوي. أهلا بك سيادة اللواء. هل دخلت الحرب ودخل معها الشرق الأوسط مرحلة جديدة بعد هجوم دمياط؟
2: أهلا بك أستاذ حسام والسادة المشاهدين. أعتقد أن ما حدث في ميناء دمياط ده بيقول فعلا أن ذلك يعرض المنطقة، يوسع دائرة الحرب. هناك دول بتدخل في هذه الحرب كما تريدها إيران. احنا نعلم أن العالم بيواجه الآن بأسلحة جديدة، هذا السلاح هو أسلحة الاضطراب الشامل أو ماس ديستربنس ويبونس، يعني اضطراب شامل، يعني بيكون هناك حصار اقتصادي، حصار سياسي، قفل الممرات الملاحية والمضايق، وبالتالي أعتقد وإحداث فوضى في المنطقة هذا ما تريده كل من إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وفي هذا الإطار أعتقد أن ما حدث في ميناء دمياط كان هناك تناول إعلامي، هنا ما حدث هو خيارات سياسية وخيارات اقتصادية لمصر من خلال إدارة الأزمة إعلاميا، وكانت ناجحة جدا، يعني لم يعني تصل إلى التهويل، ولكن كانت هناك سرعة استجابة كبيرة لإطفاء الحرائق، لأن نحن نعلم أن أي سفينة تجويز بتحمل 160 ألف متر مكعب من الغاز، يعني بيعادل 12 مليون أسطوانة بوتاجاز لو تم تفجيرها بتعتبر مثل قنبلة نووية. ولكن سرعة الاستجابة وقيام الحماية المدنية من قبل وزارة البترول أعتقد أن ذلك كان نجاحا كبيرا في هذا الإطار. أيضا مصر بتعلم أن ذلك أمن قومي يستتبع الرد، بالإضافة إلى أن الموقف في المنطقة يتطلب ضبط النفس، الموقف الإقليمي، وهذا يعتبر معادلة صعبة أمام مصر، لكن استطاعت أن تقوم بإدارة الأزمة إعلاميا، بالإضافة إلى عدم الإنجرار إلى توسيع دائرة الصراع كما تريد كل من إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وأعتقد أن ذلك هو الطريق السليم في عملية يعني عدم زعزعة الاستقرار في هذه المنطقة، وخاصة نحن نعلم أن الطائرات المسيرة أصبحت أحد أدوات الصراع الحديثة، وكثير من الدول المتقدمة بيتم استهدافها كما حدث في استهداف الكرملين في روسيا واستهداف القواعد الأمريكية منذ شهور من خلال الطائرات المسيرة.
0: حتى الآن لم يتم تحديد الجهة التي تحملت مسؤولية هذه المسيرة، كيف كان مسارها ومن أين انطلقت؟ هل تأخرت التحقيقات من الباب العسكري؟ يمكن القول هذا؟
2: أعتقد أن هناك تحقيقات بتتم، وهناك شفافية كبيرة في الموقف، ومصر تعاملت يعني بنجاح مع هذه الأزمة من خلال الإدارة الإعلامية، من خلال أن هي قانونياً بعدم استهداف الموانئ المدنية، بالإضافة أيضا إلى ضبط النفس وعدم الإنجرار، لكن لم تعلن أي جهة عن الاستهداف. وأعتقد أن ذلك لن يكون من صالح إيران أن تفتح جبهة جديدة مع مصر، ولكن هناك أطراف لا تريد الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط كما ذكرت سابقا من خلال أسلحة الاضطراب الشامل، لا يريدون لهذه المنطقة أن تستقر ويكون في زعزعة للاستقرار. أعتقد أن أي جهة ليس من صالحها الاستقرار هي من قامت بذلك، وخاصة من خلال طائرات صغيرة، ونحن نعلم أن الطائرات الصغيرة لا يعني بتبقى هناك صعوبة من اكتشافها من قبل وسائل الدفاع الجوي، ونحن نعلم أن الدفاع الجوي المصري متعدد الطبقات، ولا تستطيع أي طائرة أن تخترق السيادة، ولكن ممكن أن تأتي من البحر من خلال جهات لا تريد الاستقرار وتريد الزعزعة. نعلم أن هذه الحرب التي تتم في منطقة الشرق الأوسط دائما مصر ما تنادي بعدم التصعيد وتكون وسيط نزيه حتى في عملية

0: الحرب ما بين إيران وما بين الولايات المتحدة الأمريكية،
1: سيادة تملي
0: مصر
1: وقت.
0: والسعودية وتركيا وباكستان من خلال الدول التي تسعى إلى التهدئة
1: هل
0: وليس
1: يمكن
0: التصعيد.
1: الفهم العسكري عمليا لتوقيت حادث دمياط الذي يتزامن مع تبادل الضربات الأمريكية الإيرانية ويتزامن أيضا مع التهديد الذي أطلقه ترامب بأن إيران ستتلقى ضربات قاسية؟
0: هو طبعا هناك كانت هناك 14 يوما من الضربات الأمريكية ضد إيران، تخللها 3 أيام فقط، ولكن كان هناك استهداف للمملكة العربية السعودية خلال 72 ساعة من قبل ميليشيات مسلحة مدعومة إيرانيا من الأراضي العراقية. ردت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية طبقا لميثاق الأمم المتحدة الفقرة 51 للدفاع على النفس، وده بيقول أن ولكن مصر في هذا الإطار هي دائما ما تحث دول الخليج على عدم الانجرار إلى توسيع دائرة الصراع أو الدخول في هذه الحرب. هذه الحرب أمريكية إسرائيلية ضد إيران، دول الخليج والدول العربية ليست لها صالح في هذه المنطقة، وأعتقد أن مصر لها دور كبير في عملية التهدئة، وليس من مصلحتها أن يكون هناك عدم استقرار، لأن ذلك المضايق مثل مضيق باب المندب والبحر الأحمر، ده كل ذلك لا يصب في صالح الدول العربية ولا يصب في صالح مصر. القوات المسلحة المصرية جاهزة، القوات المسلحة المصرية بتحمي حدودها كل قواتها. احنا نعلم أن الجيش المصري في المرتبة الـ12 على مستوى العالم طبقا لتقرير جلوبال فاير باور، وقواتها البحرية في المرتبة السادسة، وقواتها الخاصة في المرتبة الأولى على مستوى العالم، ولكنها قوة حقيمة لا تعتدي على أحد ولكن تحافظ على أمنها القومي. هناك ضبط نفس، لا تريد توسيع دائرة الصراع، لم تعلن أي جهة عن مسؤولية عن إطلاق هذه المسيرة
1: نحو حدود تصعيد لتشمل دولا أخرى ومنشآت حيوية، خصوصا بعد حادثة دمياط، خصوصا بعد الضربات التي استهدفت الحشد الشعبي في العراق من قبل السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. هل تتوقع ذلك؟ ومعروف الموقف المصري إزاء الاعتداءات الإيرانية إزاء دول الخليج.
0: أعتقد أن هذه الحرب تتوسع ولا تنتهي، يعني بعد مذكرة التفاهم من 14 فقرة كانت كلها بتصب في صالح إيران. الآن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يعترف بمذكرة التفاهم، وبالتالي بتبدأ عدم الاستقرار في المنطقة. القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، وهناك 15 قاعدة عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط في دول الخليج، يكفي أن في العراق فقط توجد سبع قواعد أمريكية صحيح، و2500 جندي أمريكي بمزاعم أنها ضد داعش وتدريب القوات الجيش العراقي، ولكن ببداية سبتمبر القادم سوف تغادر أغلب تلك القوات. أعتقد أن من مصلحة أطراف إقليمية ودولية ألا تنتهي هذه الحرب، على رأس هذه الدول هي إسرائيل نفسها، بالإضافة للولايات المتحدة الأمريكية أيضا. ليس من مصلحتها أن تنتهي هذه الحرب، ليس من مصلحتها أن تنتهي إيران حتى تصبح شوكة في دول الخليج، وتستمر القواعد الأمريكية وتكون هناك رجل للقوات الأمريكية في هذه المنطقة. كل ذلك بيصب في سلاح أسلحة الاضطراب الشامل كما ذكرت، وهناك سلاح جديد يسمى أسلحة التدمير الشامل الذكي. الذكي يعني استخدام الذكاء الاصطناعي في المعدات العسكرية، زي الطائرات المسيرة اللي احنا بنشوفها الآن، وخاصة الطائرات المسيرة البيومترية، بالإضافة إلى الروبوتات القاتلة. أعتقد أن الحرب الآن هي حرب حديثة، هي حرب القرن 21، التي تصب ضد جسم الإنسان من خلال الشائعات ومن خلال المخدرات. هي حرب جيل خامس وجيل سادس الآن من خلال الحرب بالوكلاء. احنا نعلم أن إيران لا تحارب، ولكن يعني تدي التعليمات إلى أزرعها في المنطقة لإحداث الفوضى وعدم الاستقرار، لأن مصلحة إيران ومصلحة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية
1: هل يمكن القول أن إيران
0: هناك استقرار في هذه المنطقة
1: على هذا المبدأ العسكري؟ هل يمكن القول سيادة اللواء بأن إيران تقاتل بطريقة غير مباشرة من خلال التوجيه الذي تقدمه عبر الحرس الثوري الإيراني لأزرعها العسكرية مثلا؟
0: طبعا ده سؤال مهم جدا يا أستاذ حسام، لأن نحن نعلم أن الفكر الاستراتيجي الإيراني الآن تحول من السلاح النووي إلى السلاح الجغرافي. السلاح الجغرافي يعني استخدام مضيق هرمز كورقة في يد إيران، بالإضافة أيضا إلى استخدام الأذرع العسكرية أو الميليشيات التي تقوم بدعمها بالمال وبالسلاح وبالطائرات المسيرة بل والصواريخ الباليستية، وتقوم بزعزعة الاستقرار في نفس الدول اللي هي موجودة فيها. يعني الحشد الشعبي في العراق هو عندما يقوم باستهداف، يعني خلال الفترة من فبراير إلى إبريل الماضي قام ب 600 استهداف لقواعد عسكرية أمريكية موجودة في العراق نفسها، والآن بيستهدف المملكة العربية السعودية ويستهدف الكويت ودول الخليج. كل ذلك بيؤكد أن إيران لا تريد أيضا هي الأخرى لهذه الحرب أن تنتهي، بالرغم من معاناتها اقتصاديا، وأن الدولار الأمريكي بيعادل مليون ريال إيراني، بالإضافة إلى التضخم الذي حدث اللي يصل إلى 70% وبطالة تصل إلى 30%، وهناك توازن يسمى توازن الإنهاك، لكن الإنهاك أيضا وصل للولايات المتحدة الأمريكية التي لم تحقق أهدافها الاستراتيجية حتى الآن من
1: هذا يتقاطع سيادة اللواء،
0: وتريد
1: ما تتفضل به يتقاطع مع ما صرحت به إيران بأن الجيش الأمريكي تخفي عمليا أو يخفي خسائره التي مني بها في هذه الحرب.
0: احنا نعلم ان هناك خسائر في الجيش الامريكي وصلت الى 17 جندي فقط، ولكن الجندي الواحد ما بيعتبر ضغط على الإدارة الأمريكية من الداخل، وخاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تحقق أهدافها الاستراتيجية من خلال إسقاط النظام أو تدمير السلاح النووي أو استلام اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، اللي الآن في منطقة جبل الفأس بيتم العمل على زيادة هذا التخصيب، ونجد أن ممكن أن يزداد هذا التخصيب من 60 إلى 90% في خلال من 3 إلى 4 أسابيع، وهذا ما تخشى منه الولايات المتحدة الأمريكية، وتريد سرعة الوصول إلى اتفاق قبل التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في نوفمبر القادم. أعتقد أن كل الأطراف بتعاني في توازن الإنهاك، الصين وروسيا بتعاني، الاتحاد الأوروبي الأكثر من ذلك هي إيران والشعب الإيراني، بالإضافة إلى أيضا الدول العربية ودول الخليج، لأن بدلا عندما تستهدف إيران تستهدف الولايات المتحدة الأمريكية والإدارة الأمريكية والسنتكوم الأمريكي الأهداف في إيران،
1: نعم.
0: إيران بيكون لديها حول استراتيجي، بدل أن تضرب الأهداف العسكرية وحاملات الطائرات الأمريكية في المنطقة بتقوم بضرب دول الخليج وخاصة الكويت والبحرين والإمارات، والآن بيتم ضرب المملكة العربية السعودية، ولكن هناك حكمة لدول الخليج واستطاعت بنجاح كبير أن تسقط كل الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية بنسبة 100%، وده بيقول أن هناك تدريب جيد، هناك ذخائر موجودة، هناك لوجستيات موجودة في تلك الدول، وهناك نجاح في صد كل تلك الصواريخ والطائرات المسيرة.

0: تقوم بتحريك أذرع إيران المسلحة لزعزعة الاستقرار، ولكن دول الخليج يعني حريصة بعدم الانجرار
1: شكرا.
0: إلى توسيع دائرة الصراع. مصر هناك ضبط النفس، بالإضافة أيضا إلى جاهزة للردع عندما يتم معرفة مصدر من قام بهذا الفعل المشين ضد
1: أشكرك يا
0: هدف
1: سيادة اللواء،
0: مدني وضد
1: شكرا جزيلا لحضرتك يا سيادة
0: وضد
1: اللواء.
0: اللي هو شكر
1: الفكرة وصلت بهذا
0: شكرا
1: الصدد.
0: لسيادتك.
1: سيادة اللواء أركان حرب مستشار الأكاديمية العسكرية محمد الشهاوي حدثتنا من القاهرة.

0: في ملفنا الثاني مشاهدينا من العالم اليوم، توقع تركيا وسوريا اتفاقا لتقديم الدعم الفني لمصر في سوريا المركزي وتسهيل المعاملات التجارية والمالية بين البلدين. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه الصادرات التركية إلى سوريا ارتفاعا كبيرا خلال النصف الأول من العام الجاري.
1: البنكان المركزيان التركي والسوري يتوصلان إلى اتفاق لتعزيز التعاون الفني والمؤسسي بينهما خلال زيارة أجراها رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان إلى العاصمة السورية دمشق. الطرفان اتفقا على تقديم الدعم الفني لمصر في سوريا المركزي إلى جانب تسهيل المعاملات التجارية والمالية بين تركيا وسوريا. وأكد البنك المركزي التركي في بيان أن هذا الاتفاق يهدف إلى فتح حساب وديعة بالليرة التركية باسم البنك المركزي السوري لديه. وتعتبر الزيارة هي الأولى من نوعها على مستوى رئيس البنك المركزي التركي منذ عام 2010، وتعكس جانبا كبيرا من التعاون الاقتصادي بين البلدين الذي انتعش خلال الفترة الأخيرة، فعرفت عاصمة البلدين توافد المسؤولين من الجانبين وتوقيع العديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات. وخلال النصف الأول من عام 2026 عرفت الصادرات التركية إلى سوريا ارتفاعا بنسبة 26.4% لتصل إلى مليار وأكثر من 284 ملايين دولار. وصدرت تركيا إلى سوريا خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو من العام الجاري أكثر من 3 ملايين طن من المنتجات، كما حازت منطقة جنوب شرق الأناضول الحصة الأكبر من إجمالي الصادرات إلى سوريا. السوق السورية تواصل استعادة مكانتها لدى المصدرين الأتراك، حيث تعتبر أنقرة الداعم الاقتصادي الأبرز لسوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد. ومن شأن الاتفاق الجديد بين البنكين المركزيين أن يسهم في تنشيط التجارة ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.
0: ومشاهدين، لمناقشة هذا الملف ينضم إلينا من العاصمة السورية دمشق عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور علي كنعان. أهلا بك دكتور كنعان. هل يمكن الحديث عن الأبعاد التطويرية الاقتصادية لزيارة رئيس البنك المركزي التركي إلى دمشق؟
2: بداية أخ حسام، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. تعتبر زيارة رئيس حاكم مصر حاكم البنك المركزي التركي إلى دمشق بداية لتعاملات جديدة وبداية لتوجه استقرار مالي فيما بين البلدين، وبداية لمساعدة سوريا في تنشيط وتعزيز العمل المصرفي، سيما وأن العمل المصرفي في سوريا تعرض لمشاكل وصعوبات عديدة. فالبنك في سوريا الآن يعاني من صعوبات فنية وصعوبات إدارية وأيضا صعوبات بالتعامل مع العالم الخارجي. الآن هذه الزيارة وتوقيع هذه الاتفاقية سوف يؤدي إلى فتح صفحة جديدة من العلاقات الاقتصادية فيما بين سوريا وتركيا. سيقدم البنك المركزي التركي المساعدات الفنية لتشجيع التحويلات المالية فيما بين البلدين، تشجيع
0: دكتور كنعان،
2: تمويل الصادرات فيما بين البلدين.
0: هذا الدعم الفني التركي لمصر في سوريا المركزي، هل يمكن أن نفصل أكثر ضمن هذا العنوان بخانات مختلفة كي يفهم المشاهد عمليا؟ يعني قد يفهم مسألة تسهيل المعاملات.

0: الدعم
1: التجارية والمالية بين البلدين، ولكن ماذا أكثر في هذه الخانة؟ الدعم الفني.
0: الدعم الفني. الآن البنوك السورية يجب أن تفتح حسابات لدى البنوك المراسلة في الخارج كعامل مالي افتقدته خلال فترة الثورة منذ عام 2011 وحتى الوقت الحاضر، أن أغلقت البنوك المراسلة في الخارج حساباتها مع البنوك المركزية مع البنوك السورية، وأصبحت التعامل والتحويلات عبر صرافين أو عبر مؤسسات غير رسمية. الآن البنك المركزي التركي سيساعدنا بإعادة هذه الحسابات المراسلين، ويقدم الضمانة للبنك المراسل إذا كان بنكاً ألمانياً أو فرنسياً. سنحصل على ضمانة من البنك التركي على كفالة بأنه يضمن هذا البنك التجاري السوري عندما يقوم بعملية فتح حساب للبنوك المراسلة. أيضاً عمليات اليوم حسابات طرح السندات، الصكوك، التعامل فيما بين البنك المركزي وخزينة الدولة، الموازنة العامة للدولة، كل أمور مالية الآن بلغت من التطور كثيرا في دول أوروبا وتركيا، ونحن كنا بعيدين كل البعد عن هذه الآلية. الآن سنستعين بالخبراء الأتراك لكي نعيد حساباتنا الداخلية فيما بين وزارة المالية، البنك المركزي، وزارة الاقتصاد، فيما بين البنك المركزي والبنوك التجارية. إذا هذه الأمور الفنية كانت غير موجودة وكانت مجمدة لدرجة أن البنك أصبح مثل مؤسسة عادية، مؤسسة مالية عادية. الآن
1: دكتور كنعان،
0: سيعود العمل وستنشط العلاقات، وخاصة موضوع الدفع الإلكتروني.
1: أريد أن أفهم جزئية وردت في الاتفاقية وفي عالم المصارف عمليا، ما هي أهمية أن يفتح البنك المركزي التركي حساب وديعة بالليرة التركية باسم البنك المركزي السوري لديه؟
0: على اعتبار أن الشمال في سوريا يتعامل بالليرة التركية، فهناك إمكانية لوجود مبالغ بالليرة التركية في البنك المركزي لكي لا يحرج البنك المركزي بتأمين مبالغ من الدولارات. فقدم له هذا التسهيل: إذا توفر لكم ليرات تركية فيمكن فتح حساب بالليرة التركية، كنوع من التسهيل والتشجيع للتعامل فيما بين سوريا وتركيا. لذلك لم يعقد الأمور ويطلب مبالغ كبيرة أو يورو أو دولار، طلب بالليرة التركية، وهذه متوفرة لدينا كثيرا في سوريا.
1: دكتور كنعان، هل يمكن الحديث عن الصادرات التركية التي من شأنها أن تسد الاحتياجات في السوق السورية؟
0: طبعا سوريا اليوم الانتاج فيها تدنى الى ادنى مستوياته، وبالتالي تحتاج الى سلع عديده وعديده جدا، سواء المنتجات الغذائيه، الصناعات الهندسيه، الادوات المنزليه، التقنيات الحديثه والالات. الاقتصاد السوري بحاجه الى كميات هائله من السلع، وسيقوم باستيرادها من الخارج، ويفضل أن نستورد هذه السلع من الاقتصاد التركي، لأن العلاقات الاقتصادية التركية في عام 2010 بلغت إلى حد الكبير جدا، يعني وصل التعامل إلى بحدود 5 مليار دولار فيما بين سوريا وتركيا، وأصبح هناك تجربة للتجار الأتراك وتجربة للتجار السوريين بالتعامل التجاري. لذلك إعادة إحياء هذه العلاقات التجارية سوف يعيد العمل إلى أوجه، وبالتالي يحقق مصلحة الطرفين. يعني سيقدم الاقتصاد السوري مساعدات فنية، مساعدات تجارية، وأيضا التاجر التركي يستفيد عندما يقدم هذه السلع إلى التاجر السوري القريب منه على الحدود، وأيضا يفهم آلية التعامل بهذه السلع، لأن العلاقات الثقافية والعلاقات الاجتماعية تقريبا متقاربة جدا فيما بين تركيا وسوريا.
1: هذا يفتح لي المجال يا دكتور كنعان، يعني أمام ما تتفضل به من شروحات، هل يمكن الاعتبار بأن السوق السورية استعادت مكانتها عند المصدرين الأتراك؟
0: إلى حد ما الآن حسب التقرير الذي ورد أنه تجاوزت المليار دولار. إذا تنشط العمل والتحويلات المالية فيما بين البلدين يصبح أفضل للمستورد السوري والمصدر التركي أن يتعامل بهذه السهولة، يعني السوري يدفع المبالغ لدى البنك هنا والتركي يقبض من بنكه في تركيا، فهذا التسهيل ينشط ويشجع ويخفض التكلفة. تكلفة تحويل الأموال كانت كبيرة بالسابق، الآن التحويل البنكي عبر البنوك رسميا وعبر شبكة السويفت الآن سيخفف من تكاليف الاستيراد، لذلك هناك مصلحة للتاجر التركي والتاجر السوري أن يتبادل هذه السلع، سيما وأن هناك إرث تاريخي فيما بين التاجرين.
1: دكتور كنعان، أمام أيضا ما تتفضل به وانطلاقا من هذه الاتفاقية بين البنكين، كيف يمكن أن نفهم التنشيط التجاري الذي سيقع للبلدين في القريب العاجل وبالتالي توسيع الشراكة الاقتصادية بينهما؟
0: هذا هو الأهم وهذا هو الهدف الأساسي، أن نقيم شراكات حقيقية فيما بين التجار السوريين والتجار الأتراك، أن نقيم شراكة فيما بين الشركات التركية والشركات السورية في كافة المجالات، في مجالات إعادة البناء، في مجالات البنية التحتية، في المجالات الصناعية، لأن الأتراك بلغوا حدا معينا بالتطور الصناعي، فسوف تستفيد الصناعة السورية. الآن الصناعيين السوريين سيعملون على إعادة إحياء الصناعة السورية وخاصة المنتجات الغذائية، المنتجات الألبسة والأحذية والأقطان، منتجات الأدوات المنزلية، فإذا قامت شراكة فيما بين هذه الشركات ستحقق مصلحة الطرفين من جهة، وسيتكامل الاقتصادين مع بعضهما البعض، الاقتصاد التركي والاقتصاد السوري، بحيث تتحقق مصالح البلدين في إعادة إحياء الشراكة القديمة، ومن ثم زيادة معدل النمو الاقتصادي في سوريا، تشغيل العمالة السورية، تبادل الكفاءات والخبرات بخصوص الآلات والتقانات التي سيتم استيرادها من تركيا إلى سوريا، وهذا الأمر سيحقق منافع للبلدين.
1: كل الشكر لحضرتك دكتور علي كنعان عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، حدثتنا من دمشق.

0: في ملفنا الأخير مشاهدينا لهذه الليلة، تشهد الحرب الروسية الأوكرانية تصعيدا ميدانيا جديدا بعد شن روسيا هجوما جويا واسعا استهدف مدنا عدة في أنحاء أوكرانيا. في المقابل جددت كييف مطالبتها حلفائها بتعزيز دفاعاتها الجوية، مؤكدة أنها تواجه نقصا حرجا في وسائل الدفاع الجوي للتصدي للصواريخ البالستية الروسية.
1: تصعيد جديد تشهده جبهات الحرب الروسية الأوكرانية خلال الساعات الماضية، مع تنفيذ روسيا هجوما جويا واسع النطاق على أوكرانيا استخدمت فيه عشرات الصواريخ وقرابة 300 طائرة مسيرة. وأسفرت الضربات عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا في مناطق عدة، فيما لا تزال عمليات الإنقاذ متواصلة لانتشال الضحايا والبحث عن مفقودين تحت أنقاض المباني المدمرة. وجاءت هذه الهجمات بالتزامن مع عودة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من الولايات المتحدة، حيث قال إن نظيره الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح كييف تراخيص للحصول على صواريخ باتريوت. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد حذر في وقت سابق من احتمال تعرض بلاده لغارات جوية واسعة، داعيا المواطنين للالتزام بإنذارات الغارات الجوية. وبعد الهجمات جدد مطالبته حلفاء أوكرانيا بتزويد كييف بمزيد من أنظمة وصواريخ باتريوت، مؤكدا أن البلاد تواجه نقصا حرجا في وسائل الدفاع الجوي. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت منشآت عسكرية إضافة إلى 3 سفن شحن، مؤكدة إسقاط أكثر من 250 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل. وامتدت تداعيات الحرب إلى بولندا، حيث دفعت وارسو بطائرات مقاتلة لتأمين مجالها الجوي، فيما فتحت السلطات تحقيقاً بعد العثور على حفرة كبيرة وحطام جسم مجهول في منطقة لوبلين شرقي البلاد على بعد نحو 80 كيلومتراً من الحدود الأوكرانية، وسط ترجيحات بارتباطه بالغارات الجوية الليلية. سياسياً أثارت الهجمات الروسية موجة إدانات أوروبية، فقد ندد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا بالضربات الجوية التي استهدفت مدناً أوكرانية، معتبراً أنها تؤكد مجدداً أن العدوان الروسي لم يعد يهدد أوكرانيا وحدها، بل بات يشكل تهديداً مباشراً لأمن أوروبا بأسرها. وتأتي هذه المواقف في وقت تواصل فيه كييف مطالبة حلفائها بتعزيز قدراتها الدفاعية، ولا سيما عبر تزويدها بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ الاعتراضية، في ظل استمرار الهجمات الروسية المكثفة وعدم ظهور أي مؤشرات على قرب التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو استئناف مفاوضات سلام جادة.
0: ولمناقشة هذا الملف مشاهدينا ينضم إلينا من العاصمة اللبنانية بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي العميد خليل الحلو. أهلا بك سيادة العميد. بعد هذه الهجمات الروسية المكثفة على كييف وعدة مدن أوكرانية، هل يمكن القول أن روسيا بدأت تعتمد النظام الشامل للقضاء على نظام كييف؟
2: لا أعتقد أن روسيا باستطاعتها القضاء على كييف، أو أن يعني حتى ولو كانت تقوم بهذه الهجمات المكثفة. لذلك يجب أن يعني ندخل في التفاصيل بالنسبة للعمليات الأرضية أولا والعمليات الجوية. بالنسبة للعمليات البرية، يعني القوات الروسية والقوات الأوكرانية متداخلة، ولم تعد الهجمات أو الدفاعات على الجبهة تعتمد على قطع عسكرية كبيرة، بل الطرفان يرسلان مجموعات صغيرة محدودة، وهناك تداخل كبير فيما بين هذه المجموعات على الجبهة. لذلك وهذه الجبهة لا تتحرك عمليا، يعني منذ أكثر من شهر ليس هناك تقدم روسي أو هجمات معاكسة أوكرانية تستعيد الأرض. هناك جمود كامل وهناك خسائر كبيرة تقع لدى الطرفين. يعني الخسائر الروسية تبلغ معدل 1000 إصابة يوميا ما بين قتيل وجريح،
0: حتى بعد الهجمات الأخيرة ضد أوكرانيا
2: البرية. أما بالنسبة
0: حتى بعد الهجمات الأخيرة الروسية ضد أوكرانيا، لأن بحسب المصادر فإن أوكرانيا عمليا منيت بالكثير من الخسائر، لا سيما بعد استهداف مصانع مهمة تصنع أو تجمع عمليا مسيرات.
2: نعم هذا صحيح، ولكن يجب أن ندخل في الأرقام. أوكرانيا تصنع 6 ملايين مسيرة في السنة. وتستعمل يوميا على الجبهة 10,000 مسيرة، منها 8 إلى 9,000 مسيرة تكتيكية يعني على الجبهة مباشرة، وتعمل على الألياف الضوئية، وحوالي 300 مسيرة في العمق الروسي، وعدد آخر من المسيرات للاستطلاع. المسيرات التي استعملت يوم أمس من قبل أوكرانيا في العمق الروسي بلغت 300. الروس قالوا أنهم أسقطوا 250 منها، ولكن هناك 50 منها أصابوا مصانع تقنيات معلوماتية، وايلد بيريز، يعني المصانع التي تجمع الحواسيب في روسيا، وهذا موجع جدا من الناحية الاقتصادية. في المقابل الروس صحيح أنهم استعملوا 300 مسيرة لضرب كييف مع 61 صاروخ عابر كروز، و10 صواريخ باليستية، و4 صواريخ فرد صوتية، ولكن ما تغفل عنه وسائل الإعلام هو أمور أكثر من ذلك. الروس منذ مدة وليس الآن يطورون القذائف الجوية القديمة العهد من الحقبة السوفيتية، التي كانت قذائف ترمى من الجو وتتكل على جاذبية الأرض لكي تسقط. هذه القذائف التي تزن، راح الخط.
0: الواضح أن هناك خلل تقني، نحن بانتظار عمليا أن يعود إلينا سيادة العميد لنتابع معه عمليا هذا الملف ونناقش معه عمليا حيثيات الهجمات الروسية الأخيرة على أوكرانيا، في ظل حديث عن تسريبات تصل إلى أوكرانيا قبل يوم أو يومين من الهجمات الروسية، بحسب ما صرحت بعض وسائل الإعلام العالمية بهذا الخصوص، وفي ظل حديث أيضا عن نية موسكو استدعاء ما يقارب من 500,000 جندي إضافي، ما يشير بحسب معطيات إلى استمرارية

0: لكنها تستهدف أوروبا. وعلى هذا التصريح كان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد طالب بضرورة طالب حلفائه أو حلفاء أوكرانيا عمليا بضرورة الدعم والزيادة من الدعم للأنظمة الدفاعية الجوية. إذن هذا في المجمل الأجواء التي تدور حاليا حول هذه الحرب في أيامها أو ساعاتها الأخيرة بعد الهجمات الروسية على أوكرانيا. نعود مجددا إلى ضيفنا من بيروت سيادة العميد خليل الحلو. عميد، ماذا في الإطار العسكري نفهم استدعاء أو نية موسكو استدعائها ل500,000 جندي ليشارك عمليا في هذه الحرب؟ هل هذا يشي بأن الحرب الروسية الأوكرانية لن تتوقف على الأقل في المنظور القريب وهي ستبقى حرب استنزاف؟
1: نعم، هذا صحيح. هذه الحرب تحولت إلى حرب استنزاف وبدون أي جدوى، ليس هناك أي تقدم روسي وأي تقدم أوكراني. لماذا تقول روسيا أنها ستستدعي 500,000 من الاحتياطيين ولكن هناك نفي بهذا الموضوع؟ كانت عملية التطويع في روسيا تبلغ سنويا حوالي 400 إلى 450,000 متطوع، ولا أتحدث عن الذين يستدعون للخدمة الإجبارية. هذه السنة، والذي صرح بذلك هو رئيس مجلس الأمن القومي ميدفيديف، بلغ التطويع الطوعي 200,000 فقط، أي أن هدف 500,000 أو هدف 450,000 لا يمكن التوصل إليه في آخر السنة. لذلك هناك تفكير باستدعاء احتياطيين لكي يعني يكتمل العدد. وكما قلت لحضرتك، يعني الخسائر الروسية شهريا تبلغ 30,000، وهذا أمر مرتفع جدا، ما بين أكيد قتيل وجريح، ليس كلهم قتلى. لذلك هذا التطويع، يعني عم نحكي 400-500,000، هو ضروري لاستمرار العمليات العسكرية على الجبهة.
0: طيب،
1: ولكن يبدو
0: قبل أن يداهمنا الوقت،
1: المتطوعين تبرد وانخفضت.
0: هناك حالة لابد من الوقوف عندها، مسألة التراخيص التي سمح بها الرئيس دونالد ترامب لأوكرانيا بأن تتم تصنيع صواريخ الباتريوت في أوكرانيا. كيف تنظر أيضا لهذا الجانب في التطوير العسكري في هذه الحرب؟
1: نعم، يعني في الواقع صواريخ الباتريوت تصنع فقط في 3 دول: الولايات المتحدة، ألمانيا واليابان. يعني أرى صعوبة شخصيا في أن يتم تنفيذ ذلك في القريب العاجل، لأنه في حال إقامة المصنع في أوكرانيا سيتم استهدافه من قبل الروس، وليس فقط بالصواريخ البالستية والصواريخ العابرة، إنما بالقذائف المجنحة التي كنت أتحدث عنها قبل انقطاع الاتصال. لذلك من المرجح أنه قبل إقامة هذه المصانع في أوكرانيا أن تقوم ألمانيا بسد هذه الحاجات. وأريد أن أزيد أيضا أن هناك أزمة عالمية في صواريخ الباتريوت بسبب المصروف الهائل لهذه الصواريخ في حرب إيران على الدول العربية والولايات المتحدة. يعني عدد الصواريخ المطلوب من قبل الدول العربية ومن قبل الجيش الأمريكي في الخليج هو مرتفع جدا. لذلك لم يعد هناك إمكانية لتزويد أوكرانيا بهذه الصواريخ. سمح لهم بالتصنيع، ولكن هذا لا يعني أنهم إذا سيصنعون هذه الصواريخ سيستطيعون تصنيعها بسرعة وبالوتيرة المطلوبة، لأن هناك بعض القطع التابعة للصواريخ ولا سيما الرادارات ولا سيما أنظمة التوجيه يعني تتطلب وقتا طويلا للتصنيع وتتطلب تزويد مواد أولية، يعني مواد أولية نصف مصنعة من الولايات المتحدة ومن دول متعددة. يعني العملية لن تحل المشكلة بسرعة، يعني على المدى البعيد.
0: وضحت الفكرة في هذا الصدد سيادة العميد،
1: تحل مشكلة النقص.
0: أريد أن أتحدث وأفهم،
1: ولكن ليس قريبا،
0: أفهم من حضرتك المخاطر المتأتية على البحر الأسود نتيجة هذه الحرب الدائرة، والدول عملية التي قد تتأثر من هذه الحرب، وعلى أمن الملاحة أيضا دعنا نقول. وماذا عن فرص الوساطة بين أوكرانيا وروسيا؟ وأريد أن أفهم أيضا وجهة نظرك فيما لو لعبت تركيا بإنجاح دور الوساطة من أجل إنهاء هذه الحرب، لا سيما بعد التجربة الناجحة.

0: السابقة التي حققتها من خلال اتفاقية الحبوب.
1: نعم، يعني أنا أعتقد أن الدور التركي هو أساسي في هذه المسألة لأنها موجودة على البحر الأسود، وأريد أن أوضح أن الأوكرانيين خلال الشهر الماضي استهدفوا وأصابوا 210 سفن روسية في بحر أزوف، وهي ليست سفن حربية إنما سفن تجارية لتصدير النفط الروسي ولتصدير الحبوب. فردت روسيا بصواريخ باليستية على مرفأ أوديسا وعلى سفن تقوم بشحن الحبوب في أوكرانيا لصالح دول المتوسط. يعني هذا الأمر سيخلق أزمة غذاء في معظم الدول التي تتمون من أوكرانيا ومن روسيا بالقمح وبالحبوب وبالنفط. وأعتقد أن الدور التركي أساسي لأن كل هذه السفن تمر بالنتيجة في مضيق البوسفور وبحر مرمرة ومضيق الدردنال، وتركيا هي التي يعني تسيطر على هذه الممرات، وتركيا هي التي تسمح أو يمكن أن تسمح أو يمكن أن تضغط لكي تتوقف هذه الهجمات على السفن التجارية من قبل الطرفين.
0: كل الشكر لحضرتك الخبير العسكري والاستراتيجي العميد خليل الحلو، حدثنا من العاصمة اللبنانية بيروت. بهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام العالم اليوم، شكرا لكم على طيب المتابعة، دمتم في أمان الله.

0: على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوى جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها، إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً بس الحرب الماضية كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية، ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 4

0: 100 شظية صاروخية تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10 إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
1: إحنا مش أول مرة بنمر بهاي المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: أثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
2: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة، فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
3: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا بسبب، يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم قدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
4: أوضاع البلد اليوم يعني إذا إحنا بحكي لك على عمر 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما وصلنا للمرحلة هذه.
0: واقع اقتصادي ازداد صعوبة، وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
5: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة، معاناة من خلال أنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع، سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه.

0: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا، ليغدو قطاع النقل نموذجاً يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
1: إحنا قعدنا أول الحرب حوالي بجوز أسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني أقول لك طويلة، لسه باكة السولر مش طالع وباكة عندنا مسافة طويلة، نطلع نأكل الصبح ونصف فيها.
0: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
1: إحنا المضبوط يعني من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائكين ومواطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز، من لفات طرق بعيدة، وبعدين أجا في الآخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
0: آثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين. لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية، عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
2: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعل جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
0: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلفتي، آر تي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
3: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة 4 ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. 5 دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم.

ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق بنزع كامل سلاح الفصائل الفلسطينية في غزة، وحماس تؤكد أن اللجنة الوطنية هي التي ستتولى نزع السلاح. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تلاتة عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد، وتتابعونا في النشرة أيضا. السعودية تعلن تحالفا بحريا دوليا لحماية الممرات البحرية، والحرس الثوري الإيراني يهاجم بالصواريخ مواقع في الكويت والأردن. أردوغان يؤكد استعداد أنقرة للمساهمة في المبادرات الهادفة إلى ضمان سيادة لبنان، وعون يشدد على الشراكة مع تركيا لصناعة مستقبل المنطقة.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مجلس السلام توصل إلى اتفاق تاريخي ينص على نزع السلاح بالكامل من حركة حماس ومن جميع الفصائل المسلحة الأخرى في قطاع غزة. وأوضح ترامب في تدوينة على منصة تروث سوشال أن الاتفاق يمثل خطوة حاسمة نحو انتقال القطاع إلى إدارة حكومة فلسطينية جديدة، وسينفذ على مراحل تحدد بعناية. وأضاف أن القوات الإسرائيلية ستنسحب من القطاع عند اكتمال عملية نزع السلاح بحسب قوله. نقلت وسائل إعلام عن مصدر مطلع في حركة حماس أن اللجنة الوطنية التي شكلها مجلس السلام لإدارة قطاع غزة ستتولى الاحتفاظ بسلاح الحركة أو بتخزينه، وذلك بموجب الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع إسرائيل. وأضاف المصدر أن لجنة التحقق الدولية ستشرف على مراقبة عملية حصر السلاح والتحقق من تنفيذها بدعم من قوة الاستقرار الدولية. وأشار إلى أن اللجنة الوطنية ستكون الجهة الوحيدة المخولة بالاحتفاظ بالسلاح أو بالسيطرة عليه في قطاع غزة، كما أوضح أن ذلك سينفذ بعد استكمال البنود من 7 إلى 10 من خريطة الطريق. وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام بأن المسودة التي وافقت عليها حركة حماس والفصائل الفلسطينية بشأن ترتيبات السلاح في غزة تنص على تنفيذ عملية حصر وتخزين للسلاح بصورة تدريجية ومتسلسلة تحت إدارة فلسطينية وتحت رقابة دولية، وذلك ضمن مسار شامل لتنفيذ خطة السلام. وبحسب المسودة فإن إعداد جدول تنفيذ عملية حصر السلاح يكون خلال 14 يوماً،

مع إمكانية تمديد المهلة بقرار من لجنة التحقق الدولية. وتشدد مسودة الاتفاق على عدم نقل أو تسليم أي سلاح إلى إسرائيل أو إلى أطراف غير فلسطينية، كما تشترط بدء عملية حصر السلاح وتخزينه بعد استكمال الالتزامات المتبقية من اتفاق شرم الشيخ. هذا وربطت المسودة الانسحاب الإسرائيلي بحصر سلاح الفصائل المسلحة وفقا للبند العاشر من خريطة الطريق، كما ربطت مراحل حصر السلاح بالانسحاب الإسرائيلي التدريجي من المناطق التي يسيطر عليها الجيش في القطاع. ميدانيا استشهد 6 فلسطينيين بينهم طفلان وأصيب 35 آخرون معظمهم أطفال بقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية باستشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفلان وبإصابة 13 آخرين بغارات إسرائيلية متفرقة، إذ استهدف شاب على دراجة هوائية في شارع الوحدة وتجمع للمدنيين وسط مدينة غزة، فيما نال قصف آخر خيمة للنازحين في المواصي غربا وشقة سكنية في مخيم البريشة. أعلنت وزارة الدفاع السعودية موافقة 4 دول على إنشاء تحالف بحري دفاعي يهدف إلى حماية حرية الملاحة في المنطقة، وأوضحت الوزارة أن المبادرة تستهدف صون التجارة العالمية ورفع مستوى التنسيق الدولي في مواجهة المخاطر البحرية، وأكدت الوزارة أن المشاركين ناقشوا الهيكل التنظيمي وترتيبات القيادة والسيطرة وآليات العمل المستقبلية للتحالف، وأفادت المملكة بأن المبادرة تحافظ على حرية الملاحة والتجارة العالمية وتدعم العمل الدولي المشترك لمواجهة التهديدات البحرية. وأكد المجتمعون أن استكمال تأسيس التحالف سيدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي ويعزز حماية الملاحة والتجارة العالمية. أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي أن بغداد لم تكن على علم مسبق بالضربات الأمريكية السعودية التي استهدفت مقر للحشد الشعبي، وأضاف العبودي في مقابلة تلفزيونية أن السلطات العراقية لم تمنح أي موافقة لأي جهة كانت لتنفيذ اعتداءات على مواقع معينة أو على جماعات محددة، وأشار إلى أنها لن تسمح بأن تكون الأرض العراقية مسرحا لعمليات عسكرية أو منطلقا للاعتداء على دول الجوار. أدان الرئيس السوري أحمد الشرع محاولة استهداف المنشآت النفطية السعودية، وأكد خلال اتصال هاتفي بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان دعم دمشق لأمن المملكة ولسيادتها، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، كما ناقشا المساعي المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 5 شركات وشخص واحد في الصين والهند وروسيا وإيران بدعوى تقديم الدعم اللوجستي لشركة الطيران الإيرانية ماهان إير. وقالت الوزارة في بيان إن العقوبات استهدفت شبكات دولية تدعم شركة ماهان إير، من بينها شركات تعمل وكلاء مبيعات للناقلات الإيرانية، واتهمت الوزارة الشركة المدرجة أصلا على قوائم العقوبات الأمريكية والأوروبية بدعم أنشطة الحرس الثوري الإيراني عبر نقل الأفراد والمعدات العسكرية وبتسهيل شراء الطائرات المسيرة والأسلحة ونقلها. عرقل مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يقيد صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في شن هجمات على إيران دون موافقة الكونغرس، وصوت 49 عضوا خلال جلسة التصويت في الهيئة العامة لمجلس الشيوخ لصالح مشروع القانون مقابل 50 عضوا صوتوا ضده، ليرفض بذلك مشروع القانون الذي كان من شأنه منع ترامب من خوض حرب مع إيران دون موافقة الكونغرس، بعد أن سبق لمجلس الشيوخ أن رفض 12 مشروع قانون مماثله. وفي وقت سابق أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهداف مجموعة واسعة جدا من الأهداف داخل إيران، وقالت وسائل إعلام إيرانية إن الهجمات الأمريكية

0: الأمريكية أدت إلى مقتل 6 أشخاص بينهم 3 عناصر من الحرس الثوري الذي رد بقصف أهداف من الأردن والكويت. في الأثناء أكدت باكستان أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال جارية رغم تصاعد المواجهات.
1: نذير عودة الحرب يضج في الأفق، قصف أمريكي واسع النطاق يضرب العمق الإيراني عقب ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة قوية. مناطق في خوزستان وهرمزغان وبوشهر وفارس وجزيرة قشم هزتها انفجارات مدوية غير مسبوقة، وسرعان ما هرعت فرق الإنقاذ لانتشال الضحايا ما بين قتيل وجريح، وسط حالة من الهلع أصابت الإيرانيين بعد فترة هدوء نسبي. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم قالت إنها قصفت ما وصفته بمجموعة واسعة جداً من الأهداف داخل إيران، شملت مراكز قيادة عسكرية ومنشآت للصواريخ والطائرات المسيرة وعشرات الأهداف التابعة للحرس الثوري الإيراني، رداً وفق سنتكوم على الهجوم الإيراني الذي استهدف قوات أمريكية في الشرق الأوسط الثلاثاء الفائت. سنتكوم استعرضت أيضاً جاهزية نحو 50,000 جندي أمريكي ينتشرون حالياً في المنطقة لأي تطور محتمل. الحرس الثوري رد باستهداف مواقع يقول إنها قواعد أمريكية في الأردن والكويت اللتين أعلنتا تصدي دفاعاتهما الجوية لصواريخ ومسيرات قادمة من إيران. الحرس الثوري جدد تأكيده أن مضيق هرمز سيظل مغلقاً ما دامت الولايات المتحدة تواصل التهديدات والتدخلات في حركة الملاحة في المنطقة، محذراً واشنطن من الدفع نحو مزيد من التعقيد والتصعيد. وسط كل ذلك خرج المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية ليؤكد أن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة لا تزال جارية رغم تصاعد المواجهة، تزامناً مع ما نقلته وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر أعد لإيران خطة لشن حملة عقابية قد تستغرق نحو 2 أسبوع. سعيد محمود، تيريتي عربي.
0: شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أهمية أمن مصر بالنسبة إلى إيران، وقال عراقجي في منشور على منصة إكس إن مصر صديق وشريك مهم في المنطقة وإن أمنها يمثل أهمية قصوى لإيران. وجاءت تصريحات عراقجي عقب الهجوم الذي استهدف 2 سفينة غاز في ميناء دمياط المصري، ما أثار مخاوف من اتساع نطاق الحرب مع إيران، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة ترغب في الانضمام إلى أي قوة تضمن استقرار أمن المنطقة بما في ذلك قوة بديلة في لبنان. وفي مؤتمر صحفي مشترك شدد الرئيس عون على أن استقرار لبنان ليس شأنا لبنانيا بل جزء من استقرار المنطقة.
2: زيارة هي الثالثة لرئيس لبناني إلى أنقرة منذ 70 عاما، يصفها الضيف بأنها جاءت متأخرة، لكن الظروف الإقليمية تدفع العلاقات التركية اللبنانية لتكون أكثر حضورا.
3: مرحبا عسكر.
2: تحمل زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون طابعاً سياسياً، فهي ليست وفداً وزارياً أو لتوقيع اتفاقيات، لكنها تحمل رسائل حاسمة بشأن مستقبل الاستقرار في لبنان.
4: إسرائيل لبنان يونيليك.
5: تتابع تركيا من كثب المبادرات الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء العدوان والاحتلال الإسرائيلي، وتؤكد استعدادها لتقديم كل ما بوسعها من دعم لإعادة إعمار جنوب لبنان إثر الهجمات الإسرائيلية، كما تؤكد استعدادها للمشاركة في جميع المبادرات الهادفة إلى ضمان سيادة لبنان بعد انسحاب القوة الدولية الحالية، ومواصلة دعمها لتعزيز القدرات المؤسسية للبنان إلى جانب استمرار مساعداتها الإنسانية والفنية الموجهة إليه.
2: لن تكتفي أنقرة بدعم مبادرات هدفها ضمان أمن لبنان.

0: لبنان، بل ستواصل دعم الجيش اللبناني وتقديم المساعدات الإنسانية والمساهمة في إعادة إعمار جنوبي لبنان، فاستقرار لبنان جزء من استقرار المنطقة.
1: انسحاب إسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية، عودة أهلنا النازحين إلى قراهم، كما عودتهم المتلازمة إلى دولتهم ووطنهم، إعادة إعمار، تعافي اقتصاد واستعادة الثقة بالدولة، تأمين السيادة الحصرية لقواتنا الشرعية.
0: تعزيز العلاقات بين دمشق وبيروت قضية محورية بالنسبة لأنقرة، لذلك أكد الرئيس أردوغان أهميتها خلال هذه المرحلة. بالتزامن مع استحقاقات عسكرية وأمنية واقتصادية يعيشها لبنان، تأتي زيارة الرئيس اللبناني إلى تركيا حاملة رسالة سياسية تؤكد من خلالها بيروت أن توسيع الشراكة مع أنقرة بات ضرورة استراتيجية في ظل مرحلة إقليمية دقيقة. دانيا قبلاوي، تيرتي عربي، أنقرة.
2: أفاد مراسل تيرتي عربي بأن غارة إسرائيلية استهدفت منطقة مشاعل منصوري في قضاء سور جنوب لبنان، وقالت مصادر محلية إن جنودا إسرائيليين برفقة آليات عسكرية جابوا بين منازل بلدة زوطر الشرقية في محافظة النبطية جنوب لبنان. ونقلت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي عن رئيس الإركان قوله إن الجيش قد يوسع نطاق عملياته إلى مناطق إضافية إذا لزم الأمر، وأضاف أن الجيش على استعداد للتعامل مع أي تغيير في الوضع الراهن عبر سيناريوهات مختلفة. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واسعة شملت أكثر من 13 مدينة وبلدة ومخيما في الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال فلسطينيين ودهم عشرات المنازل، واقتحمت مئات المستوطنين قرية تل جنوب غربي نابلس بحماية جيش الاحتلال الذي أطلق قنابل الغاز لتأمينهم. وفي رام الله أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز باتجاه مجمع فلسطين الطبي خلال اقتحام حي الماصيون ومخيم قدورة. هذا وامتدت حملات الدهم والاعتقال لتشمل أحياء ومناطق متفرقة في كل من بيت لحم وطول كرم وسلفيت والخليل. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من الخليل مراسلنا سامر رويشت. سامر، أهلا بك، وآخر التطورات مع استمرار التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية.
3: ريهام، فعلا ليلة جديدة تضاف الضفة الغربية إلى ليال مستمرة منذ سنوات بحملات الاعتقال التي لم تتوقف حتى قبيل كل هذه الأحداث. حملة اعتقالات حتى هذه اللحظة سجل منها بارتفاع إلى 5 معتقلين، كان الإعلان قبل قليل عن اعتقال آخرين أيضا هما شقيقان من بلدة سالم الواقعة غرب مدينة نابلس. قوات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت حتى هذه اللحظة في بلدة تل الواقعة جنوب غرب مدينة نابلس، والتي شهدت الجمعة الماضية أحداثا أدت إلى استشهاد 4 فلسطينيين ومقتل 2 من المستوطنين وجنود الاحتلال خلال اقتحامها من قبل هؤلاء المستوطنين الذين عادوا صباح اليوم بحماية عسكرية واسعة. قوات الاحتلال دخلت إلى البلدة وقامت بإغلاق جميع الشوارع فيها مجددا، وحولت بعض المنازل التي كانت عسكرية، وأمنت قيام عشرات المستوطنين باقتحامها، والذين شرعوا أيضا قبل قليل ببناء بؤرة استيطانية جديدة داخل هذه القرية، التي كما أشرنا أن هناك أحداث كانت دامية في الأسبوع الماضي أدت إلى فقدان 4 من أبنائها حسب ما أكدت في ذلك الوقت وزارة الصحة الفلسطينية. تزامن ذلك مع عمليات اقتحام أيضا ما زالت حتى الآن مستمرة رهام، تركزت في بلدات صرة وسالم وزواتة وغيرها. قوات الاحتلال الإسرائيلي كذلك أيضا شنت حملة اعتقالات في عدد من المناطق القريبة من مدينة طول كرم وخصوصا بلدة بلعة، بالإضافة أيضا إلى قيامها بعملية اقتحام لعدد من المرافق التابعة لمخيم قدورة للاجئين الفلسطينيين وسط مدينة رام الله منتصف هذه الليلة. قامت باقتحام مبنى اللجان الشعبية المسؤول عن إدارة شؤون اللاجئين من الناحية السياسية على الأقل، وقامت بتفتيشه وتحطيم محتوياته، كما قامت أيضا بإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه أكبر مجمع طبي فلسطيني، وهو محاذي بالمناسبة لهذا المخيم، مجمع فلسطين الطبي في وسط المدينة، وهو الأمر الذي أدى إلى وجود حالات اختناق سواء في

0: محيطه أو في داخله أيضا. قوات الاحتلال اقتحمت مدينة البيرة كذلك في وسط مدينة رام الله، يضاف إلى ذلك قيام المستوطنين بسرقة عدد من الخيام ومستلزماتها في منطقة شعب اللوز القريبة من بلدة المغير الواقعة قضاء مدينة رام الله في وسط الضفة الغربية. هنا في الخليل أيضا رهان قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت فلسطينيا من بلدة الظاهرية جنوب المدينة في ساعات الفجر الأولى بعد اقتحامها، كما اقتحمت عدد من المنازل وأجرت تحقيقات ميدانية في بلدة إذنة في جنوب غرب الخليل، وكذلك اقتحمت عدد من المنازل والمباني السكنية في المناطق الواقعة في جنوب المدينة تحديدا منطقة الحوز الثاني كما تسمى بعد أن دهمتها ما بعد منتصف هذه الليلة، ومن ثم انسحبت من أحياء المدينة باتجاه المعسكرات. يضاف إلى ذلك ما جرى في بيت لحم حيث أحضرت قوات الاحتلال الإسرائيلي أسيرا فلسطينيا اعتقل قبل عدة أشهر من منطقة واد شاهين في بيت لحم، أحضرته إلى منزله وهو مقيد ومكبل حسب المعطيات والمقاطع التي تم توثيقها من سكان محليين في هذا الشأن. وهناك قامت باقتحام منزله وأجرت عمليات تفتيش استمرت لعدة ساعات قبل أن تقوم مجددا بعملية نقله واعتقاله كما هو أصلا معتقل، لكن نقل مجددا إلى سجون الاحتلال. ولم يتضح في هذا المجال سوى أنها قامت بعمليات تفتيش دقيقة في داخل وفي محيط هذا المنزل في مدينة بيت لحم. أمام هذه التطورات بالتأكيد يضاف إلى كل ذلك ما قامت به قوات الاحتلال من عمليات تجديد على الحواجز العسكرية، وهو الأمر الذي تعزز في الأسبوعين الأخيرين بشكل ملفت. ويضاف إليه أيضا اعتداءات المستوطنين خصوصا ما يعرف باعتداءات المستوطنات الزراعية أو الرعوية والتي يقدر عددها بالضفة الغربية بأكثر من 140 مستوطنة تحت مسمى مزرعة رعوية، والتي يتعمدون في هذه الساعات تحديدا عملية الانتشار ما بين منازل الفلسطينيين في القرى والبلدات القريبة من أماكن إقامتها في مختلف مناطق الضفة الغربية من خلال رعي الأغنام والمواشي بدعوى ذلك، وهو طبعا تحت غطاء استيطاني رهان.
1: شكرا جزيلا لك من الخليل مراسلنا سامر رواشد. أصيب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في أثناء قيادته مركبته ببلدة بيتا جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان بأن طواقمها تعاملت مع إصابة رجل يبلغ من العمر 59 عاما برصاص حي في الرقبة أثناء مروره عند مدخل البلدة، وأضافت أن المصاب نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي بلدة بيت فوريك شرق نابلس قالت مصادر محلية إن جيش الاحتلال أجبر أصحاب عشرات المتاجر على إغلاقها بذريعة تعرض قواته للرشق بالحجارة. أدان وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط ستيفن دوتي تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، ووصف دوتي في بيان أن اعتداءات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية بأنها مروعة، وأشار إلى أن تلك الاعتداءات شملت إضرام النار في مسجدين بقريتين إضافة إلى جرائم قتل في قرى أخرى، كما أكد أهمية حماية المدنيين ووجوب اتخاذ خطوات ملموسة لمنع عنف المستوطنين ولمحاسبة مرتكبيها. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إجراء تغييرات منهجية في هيئة الأركان العامة لضمان استجابة أسرع ولتعزيز قدرات الألوية العسكرية على جبهات القتال. وأكد زيلينسكي أن بلاده تواصل تنفيذ ضربات بعيدة المدى ضد القوات الروسية مع تحديث قائمة الأهداف ذات الأولوية، وأشار إلى استمرار العمل مع شركاء كييف الأوروبيين على تأمين صواريخ لأنظمة الدفاع الجوية. شهدت الحرب الروسية الأوكرانية تصعيدا ميدانيا جديدا بعدما شنت روسيا هجوما جويا واسعا استهدف عدة مدن في أنحاء أوكرانيا وخلف قتلى وجرحى وأضرارا واسعة.
2: تصعيد جديد تشهده جبهات الحرب الروسية الأوكرانية خلال الساعات الماضية مع تنفيذ روسيا هجوما جويا واسع النطاق على أوكرانيا استخدمت فيه عشرات الصواريخ وقرابة 300 طائرة مسيرة، وأسفرت الضربات عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصاً في مناطق عدة، فيما لا تزال عمليات الإنقاذ متواصلة لانتشال الضحايا والبحث عن مفقودين تحت أنقاض المباني المدمرة. وجاءت هذه الهجمات بالتزامن مع عودة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من الولايات المتحدة، حيث قال إن نظير

0: الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح كييف تراخيص للحصول على صواريخ باتريوت. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد حذر في وقت سابق من احتمال تعرض بلاده لغارات جوية واسعة، داعيا المواطنين للالتزام بإنذارات الغارات الجوية. وبعد الهجمات جدد مطالبته حلفاء أوكرانيا بتزويد كييف بمزيد من أنظمة وصواريخ باتريوت، مؤكدا أن البلاد تواجه نقصا حرجا في وسائل الدفاع الجوي. في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت منشآت عسكرية إضافة إلى 3 سفن شحن، مؤكدة إسقاط أكثر من 250 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل. وامتدت تداعيات الحرب إلى بولندا، حيث دفعت وارسو بطائرات مقاتلة لتأمين مجالها الجوي، فيما فتحت السلطات تحقيقاً بعد العثور على حفرة كبيرة وحطام جسم مجهول في منطقة لوبلين شرقي البلاد على بعد نحو 80 كيلومتراً من الحدود الأوكرانية، وسط ترجيحات بارتباطه بالغارات الجوية الليلية. سياسياً، أثارت الهجمات الروسية موجة إدانات أوروبية، فقد ندد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا بالضربات الجوية التي استهدفت مدناً أوكرانية، معتبراً أنها تؤكد مجدداً أن العدوان الروسي لم يعد يهدد أوكرانيا وحدها، بل بات يشكل تهديداً مباشراً لأمن أوروبا بأسرها. وتأتي هذه المواقف في وقت تواصل فيه كييف مطالبة حلفائها بتعزيز قدراتها الدفاعية، ولا سيما عبر تزويدها بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ الاعتراضية، في ظل استمرار الهجمات الروسية المكثفة وعدم ظهور أي مؤشرات على قرب التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو استئناف مفاوضات سلام جادة.
1: تدخل سوريا مرحلة اقتصادية جديدة مع حصر التداول النقدي على الإصدار الجديد من العملات الورقية عقب انتهاء مهلة استبدال الفئات القديمة، في خطوة تضع الأسواق والمتعاملين أمام اختبار لمدى قدرة النشاط التجاري على التكيف وعلى ضمان استدامة التعاملات النقدية بسلاسة.
2: بانتهاء المهلة المحددة لاستبدال الأوراق النقدية القديمة بالعملة الجديدة، تطوى واحدة من أبرز خطوات عملية ضبط النقد في سوريا، لتبدأ مرحلة جديدة يقتصر فيها التداول على الإصدار الجديد من العملة. ويرى خبراء اقتصاديون أن نجاح هذه الخطوة لا يرتبط بإنجاز عملية الاستبدال فحسب، بل بمدى قدرتها على ضبط السوق وضمان سير التعاملات المالية بسلاسة.
3: على البنك المركزي أن يجد صيغة معينة إما للتمديد أو لفتح فروع البنك المركزي بكل المحافظات حصراً بالبنك المركزي لكي يقوم بعملية الاستبدال، لأن هذا الأمر سيؤثر على عمليات البيع والشراء وعملية تداول السلع وحتى غذاء المواطنين.
2: بعض المحال التجارية ومحطات الوقود امتنعت عن قبول الأوراق النقدية القديمة رغم بقائها سارية المفعول حتى انتهاء المهلة الرسمية، واقع أثار حالة من الارتباك ودفع كثيرين إلى التسابق لاستبدال ما بحوزتهم من أموال.
4: في بعض عالم بيقولون روحوا مثل على الكازيات، بنروح على الكازيات ما بيرضوا، يقول لك ما في، على المكاتب الحوالات نفس الحكاية. يعني هلا عندي انا مليون داير من مكان لمكان، ما عاد حدا يرضى يتقبلون، عرفت شلون؟ والسرافيس ناس بترجع لك قديم، يوم بدك تعطيهم غير سرفيس تعطيه قديم ما بيرضى.
5: ايه والله ساووا ارباك كثير، صرنا 3 ايام السوق كثير كثير فيه قله شغل، العالم مكتئبه، هذا اللي ما هو عمله جاي يستبدلها، هذا اللي ما هو عمله قديمه جاي يشتري اغراض، ما حدا عم يشتري منهم.
6: اثرت كثير على وضع السوق، والعالم مو عارفان شو تعمل بالمصاري اللي معها، عم يروح يوقفوا من الساعة 5 على البنك ليبدلوا المصاري، وبيجوا الظهر مبدلين نصهم يا ما مبدلين، وشلت حركة السوق بالمرة.
2: ومع دخول القرار حيز التنفيذ يقتصر التداول على الأوراق النقدية الجديدة، فيما يترقب الشارع انعكاسات هذه الخطوة على التعاملات اليومية.
7: مع انتهاء مهلة الاستبدال للعملة القديمة، مخاوف من استمرار التحديات التي واجهها المواطنون خلال الأيام القادمة ما لم ترافق المرحلة الجديدة بإجراءات تضمن استقرار الأسواق وسلاسة التعامل بالعملة الجديدة. محمد حريري، تيرت عربي، دمشق.
1: أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية إبرام اتفاق

0: بين مدريد والرباط لتعزيز التنسيق ولتفعيل إجراءات إعادة المهاجرين الذين دخلوا مدينة سبتة والخاضعة للإدارة الإسبانية بطريقة غير نظامية. وقال وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مار لاسكا في بيان له إن شبكات الإتجار بالبشر تستغل حكما قضائيا يمنع الإعادة الفورية للمهاجرين. وشهدت الأيام الأخيرة وصول أعداد كبيرة من المهاجرين إلى سبتة سباحة من السواحل المغربية القريبة. يأتي ذلك وسط ضغوط متزايدة على مركز الاستقبال والأجهزة الأمنية في المدينة. وصلنا إلى ختام هذه النشرة وتذكير بالعناوين. ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق بنزع كامل سلاح الفصائل الفلسطينية في غزة، وحماس تؤكد أن اللجنة الوطنية هي التي ستتولى نزع السلاح. السعودية تعلن تحالفا بحريا دوليا لحماية الممرات البحرية، والحرس الثوري الإيراني يهاجم بالصواريخ مواقع في الكويت والأردن. أردوغان يؤكد استعداد أنقرة للمساهمة في المبادرات الهادفة إلى ضمان سيادة لبنان، وعون يشدد على الشراكة مع تركيا لصناعة مستقبل المنطقة. ختام النشرة، شكرا لطيب المتابعة.
1: في كل يوم أحداث تتسارع
2: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد. نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
1: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.

الفنيات، مزيج مميز للعمل الإعلامي.

مساء الخير وأهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. يستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره اللبناني جوزيف عون القادم إلى أنقرة بهدف تعزيز العلاقات الثنائية والبناء على ما تحقق من دعم تركي لاستقرار لبنان وتعزيز سيادته. وفي جعبته جملة من الملفات التي يأمل أن تسهم أنقرة في المساعدة على مواجهتها: انتهاكات تل أبيب في الجنوب والتغول العسكري الإسرائيلي على لبنان بذريعة مواجهة حزب الله وملفات الاقتصاد والأمن ودعم الجيش اللبناني، كلها ملفات تشغل بيروت وتجعل من زيارة عون الأولى له إلى تركيا منذ توليه سدة الرئاسة عام 2025 زيارة استثنائية في ظروف إقليمية عصيبة تشهدها المنطقة.

0: ولمناقشة الموضوع المطروح على طاولتنا اليوم أرحب بضيوفي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية السيد محمود علوش والدكتور محمود الرنتيسي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية. أهلا بكم ضيوفي. أبدأ معك السيد محمود علوش، هنا يعني عن هذه الزيارة وعن أهميتها، ما الذي يبحث عنه جوزيف عون في أنقرة فيما يتعلق بالدور التركي المرغوب لبنانيا في هذه المرحلة في وقت حساس لبنانيا وإقليميا كما نرى؟
1: دكتور محمود والسادة المشاهدين المحترمين، زيارة مهمة للغاية على عدة مستويات. المستوى الأهم هو أن اليوم المنطقة تمر في لحظة تحول كبيرة في إعادة تشكيل، ولبنان هو الحلق الأضعف في هذه العملية. هناك تحول في سوريا، هناك حرب إسرائيلية على لبنان، وهناك مخاطر أن ينزلق لبنان إلى اضطرابات داخلية أكبر، وبالتالي هذه الزيارة لها بعد مهم في هذا الإطار. البعد الآخر أنه اليوم تركيا هي دولة محورية ومؤثرة في هذه المنطقة، لذلك أن يأتي الرئيس جوزيف عون إلى تركيا هذا يكتسب دلالات كبيرة ويعكس إقرارا أو إدراكا لبنانيا لأهمية تركيا وتأثيرها في المنطقة، خصوصا أنه بعد ما جرى في سوريا والذي يعني أفسح المجال أو أعطى هوامش إضافية لتركيا من أجل التأثير في المنطقة بشكل أكبر، بالإضافة إلى يبدو واضح أنه هناك اهتمام أمريكي اهتمام السياسة الأمريكية بتركيا في المنطقة بشكل كبير، وبالتالي لبنان يريد أن يستفيد من هذا الموقف التركي، من الدور التركي في هذه المنطقة من أجل مساعدته في عبور هذه المرحلة وما تحمله من مخاطر كبيرة. الأمر لا يتعلق فقط بالمخاطر بل أيضا بالفرص. تركيا مهند هي قوة استقرار في هذه المنطقة، والدور الذي تلعبه عادة ما يدفع باتجاه معالجة الأزمات الداخلية للدول المنطقة، وأيضا الحد من التدخلات الخارجية التي تعمل على تأجيج هذه الأزمات. لبنان ما يحتاجه في هذه المرحلة بالتحديد هو دور إقليمي يحد من التدخلات الخارجية ويساعده في التعامل مع هذه المشاكل، وبالتالي أن تكون تركيا هي وجهة طبيعية يفترض أن تكون بالنسبة للبنان. الجانب الآخر باختصار هو أن اليوم المشاريع الاقتصادية التي تعمل عليها تركيا في المنطقة، التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة مهمة جدا بالنسبة للبنان، ومن المهم بالنسبة للبنان أن يكون جزء من مشاريع التكامل الاقتصادي التي اليوم تعمل عليها تركيا وسوريا والمملكة العربية السعودية والعراق. أيضا بالأمس كان رئيس الوزراء العراقي هنا في تركيا وتم مناقشة مشروع طريق التنمية. إذن أعتقد بأنه الاهتمام اللبناني اليوم بتركيا له ما يفسره وما يبرره بالنظر إلى دور تركيا في هذه المنطقة.
0: وهنا دكتور محمود الرنتيسي، يعني هذه الزيارة تأتي بعد أن شهدنا يعني اهتماما في الخطاب التركي بما يتعلق بلبنان، والحديث حتى الذي صدر عن الرئيس أردوغان عن أن لبنان مهم بالنسبة لتركيا وما يجري على الأراضي اللبنانية يؤثر في تركيا. يعني هنا كيف يمكن الحديث عن دلالات هذه الزيارة وسط هذا الخطاب التركي؟
2: نعم، بداية تحية طيبة لك أستاذ مهند ولضيفكم الكريم الدكتور محمود وللسادة المشاهدين. ننوه أن هذه الزيارة سبقتها أيضا زيارة قبل أسبوعين لرئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، واضح أنها كانت تحضيرية وشملت العديد من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، واليوم تأتي هذه الزيارة. ولكن هناك سياق أيضا أوسع، أن هذه الزيارة أيضا تأتي بعد زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن ولقائه مع ترامب، وكذلك تأتي بعد قمة الناتو التي في سؤالكم الكريم تحدثتم عن الدور التركي اليوم الذي بات يتحدث ليس فقط عن أمن أوروبا الذي هو يشكل أمن الناتو واستقراره، بل أمن المنطقة ككل، أمن منطقة الشرق الأوسط والتي تشمل تحديدا مناطق الصراعات ما فيها لبنان وسوريا. وأنا أؤكد على ما قاله الدكتور محمود أن فكرة يعني تركيا وقدوم الأطراف اللبنانية والمسؤولين اللبنانيين إلى تركيا، لأن تركيا اليوم باتت هي الوجهة الأمثل. لماذا؟ لأن اليوم تركيا كما ذكرت

0: هي قوة إقليمية كبيرة لديها كلمة مسموعة لدى الأطراف الدولية وعلى رأسها واشنطن والرئيس ترامب، وعلاقة أردوغان رئيس أردوغان مع رئيس ترامب باتت يعني واضحة لدى الجميع. الأمر الثاني هو أن تركيا يمكن أن توازن أو تدعم الدور اللبناني في مواجهة التغول الإسرائيلي، خاصة اليوم أنت يعني الحكومة اللبنانية اليوم تواجه في عملية تفاوض وضغط، والطرف الأمريكي معروف موقفه ينحاز بشكل أكبر للجانب الإسرائيلي، وبالتالي وجود تركيا في هذه المعادلة يخدم لبنان. والأمر الآخر هو سوريا. سوريا اليوم وخلص سمعنا أن رئيس ترامب تحدث عن دور سوري محتمل في لبنان، وبالتالي اليوم تركيا بعلاقتها الممتازة مع سوريا الجديدة وهذه العلاقة والتنسيق الذي تحدث عنه الرئيس عون اليوم، وقال أن اليوم تركيا باتت تمثل يعني لاعبا استراتيجيا في المنطقة ولا غنى عن التنسيق بين لبنان وتركيا في المرحلة القادمة، وهذا يشير أن تركيا ستلعب دورا مهما سواء على المستوى السياسي والأمني أولا، ثم على المستوى الاقتصادي وربط طرق سكك الحديد ومشاريع الكهرباء التي لبنان في أمس الحاجة لها. طيب، حاليا.
1: وهنا سيد محمود ألوش، يعني انطلاقا وأنت ربما أشرت إلى جملة من المسارات التي يمكن أن تعمل من خلالها أنقرة وبيروت، لكن في هذا الظرف الحساس لبنانيا هناك مسار تفاوضي مع إسرائيل، هناك خروقات إسرائيلية متواصلة ومحاولة حتى كما يقول بعض اللبنانيين للانقلاب على هذا الاتفاق برمته وحتى تدمير المسار التفاوضي، لأن إسرائيل لا تريده بحسب يعني ما يقول بعض أو شرائح أو تقول شرائح لبنانية. يعني ما باعتقادك الدور الذي يمكن أن تلعبه تركيا في هذا يعني الموضوع؟

0: الأمن القومي السوري والزيارة الأخيرة لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت أظهرت لهذا أو عززت الاعتقاد بأن سوريا تدفع باتجاه دعم مسارات ليست بالضرورة منسجمة مع مسار اتفاق الإطار مع لبنان. يعني عندما يتحدث الرئيس أحمد الشرع عن مبادرة سورية لحل سياسي داخلي في لبنان يعالج مسألة سلاح حزب الله دون الذهاب إلى الصدام، هذا بالضرورة يتعارض مع المسار اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، لأنه جزء من هذا المسار مصمم من أجل نزع سلاح حزب الله بالقوة، يعني من خلال أن يكون الجيش اللبناني طرف رئيسي في هذه العملية. وبالتالي عندما نتحدث عن سوريا على المستوى الإقليمي نتحدث بالضرورة عن تركيا وتأثيرها على سوريا في هذه المسألة. أنا أعتقد بأن الرئيس جوزيف عون يسعى إلى رعاية أو غطاء إقليمي للاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، وعندما نتحدث عن غطاء إقليمي هذا يعني أنه عندما تكون الدول الوازنة والقوى الفاعلة في هذه المنطقة تؤيد هذا الاتفاق، هذا سيمنح زخما سياسيا للرئيس عون في التعامل مع التحديات. تركيا هي دولة اليوم لديها قدرة في التأثير كما قلنا في هذا السياق، وأعتقد أن الرئيس عون يريد أن يعني أو سعى من خلال هذه الزيارة إلى أن يحصل على دعم تركي معلن حتى يعني لمسار التفاوض بين لبنان وإسرائيل. لكن ما يهم الرئيس عون أنا أتصور فيما يتعلق بدور تركيا هو سوريا. هناك اعتقاد لدى الرئيس عون واعتقاد يعني أتصور بأنه اعتقاد واقعي بأنه تركيا لديها تأثير كبير على الاتجاهات السورية في لبنان، وبالتالي يحاول الرئيس عون من خلال يعني هذه الزيارة أولا فهم طبيعة الاتجاه السوري في لبنان، لأنه هناك بعض الإشارات المتناقضة والغير مفهومة. يعني الرئيس أحمد الشرع واضح أنه لا يريد التدخل العسكري وأكد أكثر من مرة، لكن ما يأتي من واشنطن بخصوص الدور السوري أصبح مقلقا بشكل كبير بالنسبة للرئيس عون ولبعض الأطراف اللبنانية التي تخشى من أنه في نهاية المطاف قد يتم الدفع باتجاه تدخل سوري في لبنان لفرض تسوية على اللبنانيين. وبالتالي يعني لبنان يحاول أن يستفيد من تركيا ليس فقط على مستوى حضورها في المنطقة بل أيضا على مستوى يعني تعزيز عملية الحوار مع سوريا.
1: وهنا وهذه على فكرة هذا
0: ورئيس أردوغان أشار إلى هذه المسألة عندما قال بأن تركيا على أتم الاستعداد لأن تلعب دور في الحوار بين لبنان وسوريا.
1: وهذه نقطة مهمة، لكن أيضا هناك تعويل لبناني على الحضور التركي لدى أو العلاقات التركية الأمريكية.
0: بالتأكيد.
1: هنا يعني دكتور تعويل في أن يستفيد لبنان من يعني تطور العلاقة التركية الأمريكية في هذه الآونة خصوصا بين الرئيس أردوغان والرئيس دونالد ترامب، وتابعنا ما يعني ما قاله ترامب خلال قمة الناتو الأخيرة حول العلاقة علاقة واشنطن مع أنقرة وتطوير هذه العلاقة. هل يمكن فعلا أو هل هذا التعويل في في في مكانه وبأي قدر هو في مكانه؟
2: يعني أعتقد أن الهدف اللبناني بالدرجة الأولى هو الخروج من حالة الاستفراد، يعني ألا يستفرد بلبنان، وهناك حاجة إلى وجود سند إقليمي، وهذا السند الإقليمي إذا كان يمتلك علاقة مميزة مع الولايات المتحدة بالتأكيد هذا سيضيف مزيد من عناصر القوة للموقف اللبناني. وبالتالي اليوم الرئيس أردوغان كما ذكرت قبل قليل هو يتمتع بعلاقة إيجابية مع الرئيس ترامب، وهذه العلاقة في ظهرت في قمة الناتو الأخيرة وفي اتفاقيات العودة إلى برنامج F-35 والحديث الوعد بالكثير من التطور في العلاقات الثنائية بين تركيا والولايات المتحدة. هذا يشير إلى أن الرئيس أردوغان يمكن أن يكون له دور في إقناع الرئيس الأمريكي في بعض المسارات وبعض الأفكار المتعلقة بلبنان وحماية الموقف اللبناني. ولا أستبعد، ليس لدي معلومة حقيقة، لا أستبعد أن يكون الرئيس أردوغان لعب دورا في تنسيق الزيارة الأخيرة التي قام بها عون إلى الولايات المتحدة والتقى مع ترامب، وهو تحدث بنفسه قال أنه انتظر هذه الزيارة طويلا للقاء مع ترامب. وقد يكون يعني الرئيس أردوغان أو جهات إقليمية ساهمت على رأس تركيا ساهمت في ترتيب هذه الزيارة. ولكن على كل الأحوال الوجود التركي المساند للبنان هو دور إيجابي، واليوم عندما ننظر إلى المعادلة الأوسع بالأمس كان رئيس الوزراء العراقي، قبلها كان وزير الدفاع المصري، اليوم يأتي الرئيس اللبناني، وبالتالي اليوم تركيا باتت منخرطة. اللقاء مع هاكان فيدان اليوم مع حركة حماس في بخصوص مفاوضات القاهرة، وبالتالي اليوم هذا يشير إلى الانخراط التركي في كافة ملفات المنطقة الأساسية والجوهرية، وقبل ذلك كان لها أيضا موقف في الوساطة في موضوع إيران ومضيق هرمز.

0: ومع دول الخليج، وبالتالي هذا يشير إلى أننا مقدمون على دور إقليمي أكبر لتركيا نحو الريادة الإقليمية، وهذا دور إيجابي يساهم في حلحلة وتفكيك الأزمات في المنطقة وإيجاد حلول لها من وجهة نظر شعوب وحكومات المنطقة.
1: وضغط هنا يعني استكمالا لحديثك السيد محمود علوش، يعني بالنسبة لإسرائيل هي ترفض أي دور تركي في سوريا، كما ترفض أيضا أن تكون لأنقرة مساحة في لبنان، ويعبر عن ذلك المسؤولون الإسرائيليون بأي شكل ربما أو بأي قدر ربما يشكل هذا معضلة بالنسبة لي، يعني هذه المساحة التي تريد تركيا أن يعني تأخذها من خلال تعزيز العلاقة مع لبنان في هذه المرحلة.
2: يعني أتصور أنه تركيا لا تسعى عن مساحات، بل تسعى إلى منع أن تملأ إسرائيل بعض المساحات في لبنان وفي سوريا، لأنه تعتبر بأنه هناك يعني الأمر الواقع أنه بعد 7 أكتوبر هناك فراغات في المنطقة نتيجة لتراجع الدور الإيراني. وهنا إسرائيل تحاول في جانب أن تملأ هذه الفراغات، وتركيا تحاول في جانب أن تملأ هذه الفراغات. وبالتالي بالنسبة لتركيا أتصور بأنه لديها قدرة في التأثير على الملف اللبناني، طالما أن هذا التأثير موجه بدرجة أساسية من أجل مساعدة لبنان. أنا لا أتصور بأن الأتراك يسعون إلى نفوذ تقليدي في لبنان، كل ما يعنيهم في لبنان هو أن لا تستفيد إسرائيل من حالة الاضطراب الموجودة في الداخل اللبناني حاليا، وأن تدفع هذه الحالة إلى مرحلة الحرب الأهلية لا سمح الله، والاقتتال الداخلي. لأنه عندما تحدث عن اقتتال داخلي في لبنان، هذا الاقتتال لن تقتصر تداعياته على حدود لبنان، يمكن أن يعيد تفجير المنطقة بشكل كبير. وتخشى تركيا أيضا من أن أي دفع باتجاه اضطراب داخلي في لبنان من شأنه أن يضغط بشكل كبير على الاستقرار في سوريا، وتولي تركيا أهمية كبيرة للاستقرار في سوريا في هذه المرحلة. طبعا إسرائيل لديها هاجس يعني من حضور تركيا في سوريا، وأتصور بأنه أيضا لديها هاجس من حضور تركيا في لبنان. وهناك جانب مهم، أنه أحد المحركات العميقة للتفاوض اللبناني الإسرائيلي لا يرتبط بالحرب ولا بالموقف ولا بمحاولة إضعاف إيران على طاولة المفاوضات. هذا الهدف هو موجود، لكن الهدف الأساسي هو دفع لبنان باتجاه منطقة أو باتجاه تموضع أقليمي في ظل إعادة التشكيل التي يعمل عليها في المنطقة. بمعنى آخر، أنه إبعاد لبنان عن التأثير السوري والتركي وجره إلى مسارات أقليمية مختلفة. ما عزز هذا الاعتقاد أنه حتى الرئيس عون قبل أشهر عندما أقدم على إبرام اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع قبرص الجنوبية، ولم تكن هناك مبرر، لم يستشر لبنان لا سوريا التي هي معنية بهذه الاتفاقية، وحتى أيضا لم يستشر تركيا التي هي دولة رئيسية في الوضع الجيوسياسي في شرق البحر المتوسط، ونظر إلى هذه الخطوة على أنها جزء من اتجاه لبناني من أجل الاصطفاف في تحالفات ومحاور أقليمية جديدة. إذن هناك صراع على لبنان، هناك صراع على هوية لبنان في هذه المنطقة، لكن مهما سعت إسرائيل أو مهما حاولت بعض الأطراف اللبنانية في الداخل أن تعتقد بأن بمقدورها دفع لبنان إلى اتجاهات تتعارض مع هذه الجغرافيا السياسية المحيطة فيه، لا أعتقد بأنه في نهاية المطاف يمكن لإسرائيل أو لبعض الأطراف في الداخل اللبناني أن تتحدى هذا الواقع الجيوسياسي. الرئيس نبيه بري لفتني خلال مهند يعني قبل أيام عندما كان يتحدث عن سوريا، قال يعني لا يوجد خيار أمامنا إلا سوريا أو البحر، وهذا الأمر كان موجه بدرجة أساسية لبعض التيارات في لبنان التي اليوم تستغل فكرة ارتباط حزب الله بإيران من أجل دفع لبنان باتجاه ليس فقط سلام مع إسرائيل. بعض اللبنانيين مع الأسف يعتقدون بأنه هناك فكرة تحالف مع إسرائيل، وهذه الفكرة ليست فكرة جديدة، يعني العلاقة بين إسرائيل وبعض الأطراف في لبنان كانت قائمة يعني خلال فترات طويلة، منذ فترة طويلة. على أي حال، نحن ما يعنينا في هذه المسألة أنه هناك إدراك لبناني، وهذا الإدراك متأخر، لكن أن يأتي متأخرا أفضل من أن لا يأتي. هناك إدراك لبناني لدى الرئيس عون على وجه التحديد بأن تركيا هي دولة مهمة في هذه المنطقة، وبأن مصلحة لبنان ليست في الاصطفاف في أي اتجاهات أقليمية، بل أن يكون منسجم مع هذه الجغرافيا السياسية المحيطة به وأن يحاول الاستفادة منها. الأمر الآخر سوريا، يعني لبنان من دون سوريا لا يستطيع لبنان أن يتجاهل الوضع السوري والتأثير السوري عليه، وبالتالي حتى لو حاولت إسرائيل بتقديري أن تضغط أو أن تحاول عكس

0: لهذا الحضور التركي في المنطقة؟ يعني في نهاية المطاف تركيا جزء من هذه المنطقة، هي تركيا لديها علاقات تاريخية وارتباطات اجتماعية وثقافية واقتصادية عميقة مع دول المنطقة، والأهم اليوم أن تركيا هي قوة تقدم نفسها على أنها قوة استقرار في هذه المنطقة. ما الذي تفعله إسرائيل؟ إسرائيل تفعل التوسع في المنطقة، تفعل الاضطرابات الداخلية، الحروب داخل المنطقة. اليوم تركيا الذي تقدمه للمنطقة مشاريع تنمية اقتصادية، سكة الحجاز، مشروع طريق التنمية، دمج لبنان في التكامل الاقتصادي، هذا ما تحتاجه المنطقة. وبالتالي هذا عامل أعتقد بأنه محفز بشكل كبير للبنان ولسوريا وحتى للعراق.
1: وهذه النقطة مهمة
0: ممكن دكتور تعميق محمود. التكامل مع تركيا،
1: أريد أن أسمع حتى وجهة نظر دكتور محمود في هذه النقطة، أنه المشروع التركي وكما وصفه يعني سيد محمود علوش بما يملكه من ربما خطوط عريضة تتعلق بإرساء السلام والاستقرار في هذه المنطقة، بعكس ما تقوم به إسرائيل كما يقول الرئيس أردوغان من نشر الفوضى وعدم الاستقرار في هذه المنطقة، كما أشارك بأي شكل يعني ربما أو بأي مستوى يشكل محفزا بالنسبة لدول المنطقة ومن بينها أيضا لبنان لأن تعمق علاقاتها مع أنقرة في هذه المرحلة الحساسة.
2: نعم، هذه نقطة مهمة والوقوف عليها يعني يستحق. اليوم هناك نموذجان في المنطقة، نموذج تمثله تركيا وهو نموذج الاستقرار والتنمية ومشاريع التعاون بين دول المنطقة، نرى يعني المشاريع الاقتصادية وسواء الممرات البرية والممرات البحرية، حتى في فكرة الناتو تركيا قدمت نفسها كوسيط لحل الأزمة بين روسيا والدول الأوروبية، وفي المنطقة أيضا تطرح حلول منطقية وتحاول تقريب وجهات النظر وتحاول يعني أن يستفيد الجميع وفق سياسة الربح للجميع. بينما اليوم إسرائيل تتحدث عن إسرائيل الكبرى، تحتل جزء كبير من أراضي لبنان، لا تزال تحتل أجزاء من سوريا وتهدد بالمزيد. بالأمس كان وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس يهدد الرئيس أردوغان ويهدد أي تعاون ووجود تركي في سوريا، سواء كان هذا الوجود يعني عسكريا أو وجودا يقوي الدولة السورية ويجعلها يعني أقوى في مواجهة يعني الضغوط الإسرائيلية والتهديدات الإسرائيلية. وبالتالي نحن الآن في صراع بين نموذجين، وأتوقع أن نموذج الاستقرار هو الذي سيكون له المزيد من التمكن.

0: على مستوى الصناعات الدفاعية، على مستوى تحالفاتها. حتى اليوم دول أوروبية باتت تشتري الأسلحة من تركيا والمسيرات، وتنظر إلى تركيا كرقم صعب في معادلة المنطقة ككل، وبالتالي هذا كله يجعل تركيا وجهة معتبرة والوجهة الأمثل لدى دول المنطقة للتعاون وراء. قبل قليل تحدثت عن مثال التعاون الدفاعي بين مصر وتركيا، العلاقات المتميزة بين تركيا وباكستان، تركيا والسعودية وقطر وعدد كبير من دول الخليج. العراق وقع 5 اتفاقيات بالأمس بينه وبين تركيا، حتى أن تركيا اليوم تكسر حواجز لم تكن موجودة، يعني تكسر حواجز كانت موجودة على مدار تاريخي، وباتت اليوم هي حلقة ممكن أن أقول أنها تمثل رابط ما بين القضايا العالمية، يعني ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط، وهذا يجعلها أيضا يضيف لها مزيد من المزايا في شراكاتها وفي علاقاتها مع الدول الأخرى.
1: السؤال الأخير ربما سيد محمود، يعني إذا نقول تفهم تركيا للخارطة السياسية في لبنان، يعني بأي قدر ربما يساعدها على الحضور على الساحة اللبنانية؟ وأعتقد أنه يعني هذه المسألة ليست جدلية حتى بين بين الأطياف السياسية في لبنان، مسألة تعزيز العلاقات مع أنقرة، كيف تراها أنت؟
2: صحيح، وهذا يحسب لتركيا أنه هناك حساسية للداخل اللبناني. في الداخل اللبناني تعرف تركيبة المشهد اللبناني السياسية والديمغرافية، وغالب التدخلات الأقليمية في لبنان منذ نشوء لبنان وحتى اليوم لم تراعي بشكل دقيق هذه الحساسية. لذلك في الغالب عادة كانت هذه التدخلات إما أن تؤدي إلى اضطرابات داخلية، وإما أن تؤدي إلى مرحلة من الاستقرار الهش، وهذه المرحلة سرعان ما تنهار. يعني يحسب أنه ربما الدولة الوحيدة هي المملكة العربية السعودية التي كانت لديها مراعاة بشكل كبير لهذه الحساسية الداخلية. اليوم تركيا لا، قلت أنا في أول سؤال مهند، تركيا لا تسعى إلى أن تلعب دور في لبنان، كل ما يعنيها هو حماية لبنان الآن من المخاطر التي تواجهه.
1: وهذا عبرت عنه التصريحات يعني من رئيس أردوغان ومن غير المسؤولين.
2: المسألة هي ليست مسألة نفوذ في لبنان، يعني تركيا حتى في سوريا لبنان، تركيا عندما تقارب ملف غزة وملف لبنان وملف سوريا وملف العراق ضمن رؤية واحدة، هذا يعكس إدراك تركيا لأن التهديدات الناشئة المحتملة من أي اضطرابات في أي دولة من هذه الدول المجاورة، لا سواء الجوار المباشر أو غير المباشر، هذا يعني تهديدا لبنية الأمن الإقليمي. عندما يقول الرئيس أردوغان بأنه أمن تركيا يبدأ من بيروت ومن الشام، ولا يعني بأن تركيا تريد أن تكون في بيروت، يعني بأنه استقرار لبنان جزء من استقرار تركيا. وبالتالي أعتقد أنه هذا الأمر محفز للأطراف الداخلية اللبنانية للتفاعل بإيجابية مع حضور تركيا.
1: شكرا لك سيد محمود علوسي الكاتب الباحث في العلاقات الدولية، كذلك نشكر ضيفنا الدكتور محمود الرنتيسي الكاتب الباحث في العلاقات الدولية. شكر موصول لكل من تابع هذه الحلقة، شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.

عشرات المستوطنين يقتحمون قرية تل في نابلس بحماية قوات الاحتلال بالتزامن مع حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تراتي عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد، وتتابعونا في النشرة أيضا. ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق بنزع كامل سلاح الفصائل الفلسطينية في غزة، وحماس تؤكد أن اللجنة الوطنية هي التي ستتولى نزع السلاح. الجيش الإيراني يعلن استهداف منشآت عسكرية أمريكية في قاعدة أحمد الجابر الجوية بالكويت باستخدام طائرة مسيرة.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واسعة شملت أكثر من 13 مدينة وبلدة ومخيما في الضفة الغربية، وأسفرت عن اعتقال فلسطينيين وعن دهم عشرات المنازل. واقتحم مئات المستوطنين قرية تل جنوب غربي نابلس بحماية جيش الاحتلال الذي أطلق قنابل الغاز لتأمينهم. وفي رام الله أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز باتجاه مجمع فلسطين الطبي خلال اقتحام حي الماصيون ومخيم قدورة. هذا وامتدت حملات الدهم والاعتقال لتشمل أحياء ومناطق متفرقة في كل من بيت لحم وطول الكرم وسلفيت والخليل. أصيب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في أثناء قيادته لمركبته ببلدة بيتا جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان بأن طواقمها تعاملت مع إصابة رجل يبلغ من العمر 59 عاما برصاص حي في الرقبة أثناء مروره عند مدخل البلدة. وأضافت أن المصاب نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي بلدة بيت فوريك شرق نابلس قالت مصادر محلية إن جيش الاحتلال أجبر أصحاب عشرات المتاجر على إغلاقها بذريعة تعرض قواته للرشق بالحجارة. أدان وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط ستيفن دوتي تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، ووصف في بيان اعتداءات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية بأنها مروعة، وأشار إلى أن تلك الاعتداءات شملت إضرام النار

0: في مسجدين بقريتين، إضافة إلى جرائم قتل في قرى أخرى، كما أكد أهمية حماية المدنيين ووجوب اتخاذ خطوات ملموسة لمنع عنف المستوطنين ولمحاسبة مرتكبيه. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من الخليل مراسلنا سامر رويشد. سامر، أهلا بك. التصعيد الإسرائيلي مستمر في الضفة الغربية، عشرات المستوطنين يقتحمون قرية تل في نابلس بحماية قوات الاحتلال، ماذا في آخر تطورات المشهد لديك؟
1: بالفعل ريهام، حتى هذه اللحظة توسعت عملية اقتحام المستوطنين لقرية تل في جنوب غرب مدينة نابلس، والتي بدأت تقريبا مع شروق شمس هذا اليوم يوم الجمعة، وبعد أسبوع على حدث دام ارتكبه المستوطنون، وأدى كذلك إلى اندلاع مواجهات الأسبوع الماضي في ذات القرية وفي ذات المكان الذي اقتحمه المستوطنون، أدى إلى استشهاد 4 فلسطينيين، كما قتل فيه 2 من عناصر جنود الاحتلال والمستوطنين. حتى هذه اللحظة قبل قليل ريهام أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا قال فيه إن قيام عملية أو اقتحامات المستوطنين التي جرت في ساعات الفجر وحتى هذه اللحظة لقرية تل بالإضافة إلى مناطق أخرى قريب ما تعرف بنابلس الجديدة، هي لم تكن منسقة مجددا مع الجيش الإسرائيلي، وإن المستوطنين قاموا بها بشكل ذاتي ولم يخبروا عنها، وتدخل لاحقا الجيش الإسرائيلي وقام بما أسماه بعملية تأمين الاقتحام تحت مسمى أنه في حالة استعداد دفاعية وهجومية كذلك، وهو الأمر الذي انعكس على الفلسطينيين في ذات القرية، حيث منعوا من الخروج من منازلهم في مناطق مختلفة خصوصا في محيط عمليات الاقتحام للمستوطنين، وكذلك أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز باتجاه المنازل في ساعات الصباح الأولى لهذا اليوم. طبعا الجيش الإسرائيلي قال إن عملية الاقتحام للمستوطنين هي تشمل مناطق مصنفة ألف وباء، وهاتين المنطقتين هما خاضعتان من المفترض للسيطرة الفلسطينية الكاملة أو الأمنية والإدارية على الأقل، كما هو في اتفاقية أوسلو التي وقعت سابقا بين السلطة الفلسطينية وبين إسرائيل. الجيش الإسرائيلي فعليا أغلق العديد من القرى المحيطة أيضا في منطقة الاقتحام، بالإضافة إلى قرية تل مثل قرية صرة وقرية سالم وقرية عورتة وما إلى ذلك. قبل قليل تحدثنا مع أحد السكان القريبين من قرية تل، قال إن المستوطنين وصلوا إلى منطقة تسمى منطقة تحديدا نابلس الجديدة، وهي تقع ما بين مدينة نابلس على المدخل الغربي وما بين قرية تل بحكم التمدد الجغرافي الموجود في تلك المنطقة. وقال في هذا السياق إن وصول المستوطنين إلى هذه المنطقة التي تعتبر بين قوسين من المناطق الفارهة في مدينة نابلس هو أمر يشير اليوم إلى أن عملية تمدد عملية الاقتحامات والاستيطان وما إلى ذلك وصل اليوم إلى مناطق ألف فعلا وقولا، وهو الأمر الذي عزز اليوم بعمليات الاقتحام. وكان ملاحظ اليوم في موضوع المستوطنين أيضا ريهام، والذي سينقل لاحقا بالتأكيد بالصوت والصورة، هو أنهم كانوا يحملون أسلحة ثقيلة أو طويلة، عفوا على الكلمة، هي كلمة متوسطة من ناحية العسكرية لكنها طويلة وليست أسلحة فردية باعتبارها، هي أسلحة ذات التي يحملها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية. كذلك كان برفقتهم معدات عسكرية مثل الخوذ العسكرية وما إلى ذلك، وكانوا يسيرون طبعا ضمن مسارات جبلية مختلفة ما بين منازل الفلسطينيين، هددوا الفلسطينيين في تلك المناطق أو حتى الصحفيين من الاقتراب حسب ما أفدنا. يضاف إلى ذلك إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل الليلة الماضية من قرية تل لوحدها 3 فلسطينيين، كما اعتقل 3 آخرين من قرية سالم، واعتقل 7 من منطقة المساكن الشعبية في مدينة نابلس. يضاف كل هذا فعليا إلى ما يجري في الضفة الغربية، على الأقل 13 عملية اقتحام نفذتها قوات الاحتلال في مناطق مختلفة، قرى، بلدات، مدن ومخيمات في مختلف مناطق الضفة الغربية خلال الساعات الماضية منذ منتصف هذه الليلة، نتج عنها على الأقل ما يقارب حتى الآن من رصد ل10 حالات اعتقال. طبعا كان هناك حالة اعتقال كذلك في بلدة الظاهرية هنا في الخليل في جنوب الضفة الغربية، كما كان هناك عملية اعتقال أخرى سجلت قرب مدينة طول كرم في قرية بلعة. كذلك قوات الاحتلال اقتحمت مبنى يتبع للجان الشعبية لخدمات اللاجئين في مخيم قدورة وسط مدينة رام الله، بالإضافة أيضا إلى عملية إطلاق قنابل الغاز باتجاه مجمع فلسطين الطبي وسط مدينة رام الله، وهو أكبر المجمعات الطبية في الضفة الغربية والذي يحتوي عدد من المستشفيات، خلال عملية الاقتحام لمنطقة حي المصيون ومحيط مخيم قدورة وفي داخله، بالإضافة إلى مدينة البيرة هنا في الخليل. الاحتلال اقتحم المنطقة الجنوبية وتحديدا المنطقة كذلك الغربية الغربية في مداهمات شملت عدد من العمارات السكنية.

0: السكنية والمباني. يضاف إلى ذلك أيضا قيام المستوطنين باعتداءات كما جرى مثلا في بلدة المغير تحديدا في منطقة ريفية قريبة، حيث قام المستوطنون بسرقة عدد من معدات الخيام وما يلزم لها من أدوات ذات علاقة في موضوع عمل الخيام الرعوية، بالإضافة أيضا إلى مداهمات كانت في مدينة بيت لحم تخللها إحضار أسير معتقل لدى الاحتلال منذ عدة أشهر، حيث قامت قوات الاحتلال بعملية اقتحام لمنزله بعد أن أغلقت محيط منطقة واد شاهين الواقع داخل المدينة. يضاف كما كل ذلك إلى عملية اقتحام لعدد من المنازل والمباني وإجراء تحقيقات ميدانية جرت في وسط مدينة سلفيت في شمال الضفة الغربية ريهام.
1: شكرا جزيلا لك من الخليل مراسلنا سامر رويشد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مجلس السلام توصل إلى اتفاق تاريخي ينص على نزع السلاح بالكامل من حركة حماس ومن جميع الفصائل المسلحة الأخرى في قطاع غزة. وأوضح ترامب في تدوينة على منصة تروث سوشال أن الاتفاق يمثل خطوة حاسمة نحو انتقال القطاع إلى إدارة حكومة فلسطينية جديدة وسينفذ على مراحل تحدد بعناية. وأضاف أن القوات الإسرائيلية ستنسحب من القطاع عند اكتمال عملية نزع السلاح. نقلت وسائل إعلام عن مصدر مطلع في حركة حماس أن اللجنة الوطنية التي شكلها مجلس السلام لإدارة قطاع غزة ستتولى الاحتفاظ بسلاح الحركة أو بتخزينه بموجب الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع إسرائيل. وأضاف المصدر أن لجنة التحقق الدولية ستشرف على مراقبة عملية حصر السلاح والتحقق من تنفيذها بدعم من قوة الاستقرار الدولية. وأشار إلى أن اللجنة الوطنية ستكون الجهة الوحيدة المخولة بالاحتفاظ بالسلاح أو السيطرة عليه في قطاع غزة. وأفادت وسائل إعلام بأن مسودة الاتفاق تنص على حصر وتخزين للسلاح بصورة تدريجية ومتسلسلة تحت إدارة فلسطينية ورقابة دولية ضمن مسار شامل لتنفيذ خطة السلام. وبحسب المسودة فإن إعداد جدول تنفيذ عملية حصر السلاح يكون خلال 14 يوما مع إمكانية تمديد المهلة بقرار من لجنة التحقق الدولية. وتشدد مسودة الاتفاق على عدم نقل أو تسليم أي سلاح إلى إسرائيل أو إلى أطراف غير فلسطينية، كما تشترط بدء عملية حصر السلاح وتخزينه بعد استكمال الالتزامات المتبقية من اتفاق شرم الشيخ. هذا وربطت المسودة الانسحاب الإسرائيلي بحصر سلاح الفصائل المسلحة وفقا للبند العاشر من خارطة الطريق. ميدانيا استشهد 6 فلسطينيين بينهم طفلان وأصيب 35 آخرون معظمهم أطفال بقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية باستشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفلان وبإصابة 13 آخرين بغارات إسرائيلية متفرقة، إذ استهدف شاب على دراجة هوائية في شارع الوحدة وتجمع للمدنيين وسط مدينة غزة، فيما نال قصف آخر خيمة للنازحين في المواصي غربا وشقة سكنية في مخيم البريش. أعلن الجيش الإيراني استهداف منشآت عسكرية أمريكية في قاعدة أحمد الجابر الجوية بالكويت باستخدام طائرات مسيرة، وقال إن الضربة جاءت ردا على الهجمات الأمريكية الأخيرة على إيران وعلى ضربة استهدفت منزلا في جزيرة قشم دون صدور تعليق فوري من الولايات المتحدة أو الكويت بشأن الإعلان. أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي أن بغداد لم تكن على علم مسبق بالضربات الأمريكية السعودية التي استهدفت مقر للحشد الشعبي. وأضاف العبودي في مقابلة تلفزيونية أن السلطات العراقية لم تمنح أي موافقة لأي جهة كانت لتنفيذ اعتداءات على مواقع معينة أو جماعات محددة، وأشار إلى أنها لن تسمح بأن تكون الأرض العراقية مسرحا لعمليات عسكرية أو منطلقا للاعتداء على دول الجوار. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 5 شركات وشخص واحد في الصين والهند وروسيا وإيران بدعوى تقديم الدعم اللوجستي لشركة الطيران الإيرانية مهان إير. وقالت الوزارة في بيان إن العقوبات استهدفت شبكات دولية تدعم شركة مهان إير، من بينها شركات تعمل وكلاء مبيعات للناقلة الإيرانية. واتهمت الوزارة الشركة المدرجة أصلا على قوائم العقوبات الأمريكية والأوروبية بدعم أنشطة الحرس الثوري الإيراني عبر نقل الأفراد والمعدات العسكرية وبتسهيل شراء الطائرات المسيرة والأسلحة ونقلها. عرقل مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يقيد صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في شن هجمات على إيران دون موافقة الكونغرس. وصوت 49 عضوا خلال جلسة التصويت في الهيئة العامة لمجلس الشيوخ لصالح مشروع القانون مقابل 50 عضوا صوتوا ضده، ليرفض بذلك مشروع القانون الذي كان من شأنه منع ترامب من خوض حرب مع إيران دون موافقة الكونغرس، بعد أن سبق لمجلس الشيوخ أن رفض 12 مشروع قانون مماثل. أعلنت وزارة الدفاع السعودية موافقة 14 دولة على إنشاء تحالف بحري دفاعي يهدف إلى حماية حرية الملاحة في المنطقة. وأوضحت الوزارة أن المبادرة تستهدف صون التجارة العالمية ورفع مستوى التنسيق الدولي في مواجهة المخاطر البحرية. وأكدت الوزارة أن المشاركين ناقشوا الهيكل التنظيمي وترتيبات القيادة والسيطرة وآليات العمل المستقبلية للتحالف. وأفادت المملكة بأن المبادرة تحافظ على حرية الملاحة والتجارة العالمية وتدعم العمل الدولي المشترك لمواجهة التهديدات البحرية. وأكد المجتمعون أن استكمال تأسيس التحالف سيدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي ويعزز حماية الملاحة والتجارة العالمية. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة ترغب في الانضمام إلى أي قوة تضمن استقرار أمن المنطقة بما في ذلك قوة بديلة في لبنان. وفي مؤتمر صحفي مشترك شدد الرئيس عون على أن استقرار لبنان ليس شأنا لبنانيا بل جزء من استقرار المنطقة.
2: زيارة هي الثالثة لرئيس لبناني إلى أنقرة منذ 70 عاما، يصفها الضيف بأنها جاءت متأخرة، لكن الظروف الإقليمية تدفع العلاقات التركية اللبنانية لتكون أكثر حضورا.
3: مرحبا عسكر.
2: تحمل زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون طابعا سياسيا، فهي ليست وفدا وزاريا أو لتوقيع اتفاقيات، لكنها تحمل رسائل حاسمة بشأن مستقبل الاستقرار في لبنان.
4: إسرائيل لبنان يونيليك.
5: تتابع تركيا من كثب المبادرات الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء العدوان والاحتلال الإسرائيلي، وتؤكد استعدادها لتقديم كل ما بوسعها من دعم لإعادة إعمار جنوب لبنان إثر الهجمات الإسرائيلية، كما تؤكد استعدادها للمشاركة في جميع المبادرات الهادفة إلى ضمان سيادة لبنان بعد انسحاب القوة الدولية الحالية، ومواصلة دعمها لتعزيز القدرات المؤسسية للبنان، إلى جانب استمرار مساعداتها الإنسانية والفنية الموجهة إليه.
2: لن تكتفي أنقرة بدعم مبادرات هدفها ضمان أمن لبنان، بل ستواصل دعم الجيش اللبناني وتقديم المساعدات الإنسانية والمساهمة في إعادة إعمار جنوبي لبنان، فاستقرار لبنان جزء من استقرار المنطقة.
6: انسحاب إسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية، عودة أهلنا النازحين إلى قراهم، كما عودتهم المتلازمة إلى دولتهم ووطنهم، إعادة أعمار، تعافي اقتصاد واستعادة الثقة بالدولة، تأمين السيادة الحصرية لقواتنا الشرعية.
2: تعزيز العلاقات بين دمشق وبيروت قضية محورية بالنسبة لأنقرة، لذلك أكد الرئيس أردوغان أهميتها خلال هذه المرحلة. بالتزامن مع استحقاقات عسكرية وأمنية واقتصادية يعيشها لبنان، تأتي زيارة الرئيس اللبناني إلى تركيا حاملة رسالة سياسية تؤكد من خلالها بيروت أن توسيع الشراكة مع أنقرة بات ضرورة استراتيجية في ظل مرحلة إقليمية دقيقة. دانيا قبلاوي، تيرتي عربي أنقرة.
1: أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إجراء تغييرات منهجية في هيئة الأركان العامة لضمان استجابة أسرع ولتعزيز قدرات الألوية العسكرية على جبهات القتال. وأكد زيلينسكي أن بلاده تواصل تنفيذ ضربات بعيدة المدى ضد القوات الروسية مع تحديث قائمة الأهداف ذات الأولوية. وأشار إلى استمرار العمل مع شركاء كييف الأوروبيين على تأمين صواريخ لأنظمة الدفاع الجوية. تدخل سوريا مرحلة اقتصادية جديدة مع حصر التداول النقدي على الإصدار الجديد من العملات الورقية عقب انتهاء مهلة استبدال الفئات القديمة في خطوة تضع الأسواق والمتعاملين أمام اختبار لمدى قدرة النشاط التجاري على التكيف ولضمان استدامة التعاملات النقدية بسلاسة.
3: بانتهاء المهلة المحددة لاستبدال الأوراق النقدية القديمة بالعملة الجديدة، تطوى واحدة من أبرز خطوات عملية ضبط النقد في سوريا لتبدأ مرحلة جديدة يقتصر فيها التداول على الإصدار الجديد من العملة. ويرى خبراء اقتصاديون أن نجاح هذه الخطوة لا يرتبط بإنجاز عملية الاستبدال فحسب، بل بمدى قدرتها على ضبط السوق وضمان سير التعاملات المالية بسلاسة.
7: على البنك المركزي أن يجد صيغة معينة إما للتمديد أو لفتح فروع البنك المركزي بكل المحافظات حصرا بالبنك المركزي لكي يقوم بعملية الاستبدال، لأن هذا الأمر سيؤثر على عمليات البيع والشراء وعملية تداول السلع وحتى غذاء المواطنين.
3: بعض المحال التجارية ومحطات الوقود امتنعت عن قبول الأوراق النقدية القديمة رغم بقائها سارية المفعول حتى انتهاء المهلة الرسمية، واقع أثار حالة من الارتباك ودفع كثيرين إلى التسابق لاستبدال ما بحوزتهم من أموال.
8: في بعض عالم بيقولون روحوا مثل على الكازيات، بنروح على الكازيات ما بيرضوا، يقول لك ما في، على المكاتب الحوالات نفس الحكاية. يعني هلا عندي انا مليون داير من مكان لمكان، ما عاد حدا يرضى يتقبلون، عرفت شلون؟ والسرى في ناس بترجع لك قديم، يوم بدك تعطيهم غير سيرفيس تعطيه قديم ما بيرضى.
9: ايه والله ساووا ارباك كثير، صرنا ثلاث ايام السوق كثير كثير فيه قلة شغل، العالم مكتئبة، هذا اللي ما هو عملة جاي يستبدلها، هذا اللي ما هو عملة قديمة جاي يشتري اغراض ما حدا عم يشتري منهم.
10: اثرت كثير على وضع السوق، والعالم مو عارفان شو تعمل بالمصاري اللي معها، عم يروح يوقفوا من الساعه 5 على البنك ليبدلوا المصاري، وبيجوا الظهر مبدلين نصهم يا ما مبدلين، وشلت حركه السوق بالمره.
3: ومع دخول القرار حيز التنفيذ يقتصر التداول على الاوراق النقديه الجديده، فيما يترقب الشارع انعكاسات هذه الخطوه على التعاملات اليوميه.
11: مع انتهاء مهلة الاستبدال للعملة القديمة، مخاوف من استمرار التحديات التي واجهها المواطنون خلال الأيام القادمة ما لم ترافق المرحلة الجديدة بإجراءات تضمن استقرار الأسواق وسلاسة التعامل بالعملة الجديدة. محمد حريري، تيرتي عربي، دمشق.
1: عقد المجلس الوطني الليبي للحريات العامة ولحقوق الإنسان اجتماعا موسعا بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر، وذلك لإعلان إحالة النسخة النهائية لمشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر رسميا على مجلس النواب لاعتماده.
12: في دولة مثل ليبيا لا يزال الوضع الإنساني لنحو 3 ملايين مهاجر غير نظامي من نحو 50 جنسية مختلفة محفوفا بالمخاطر. يأتي ذلك ناتجة الأوضاع الأمنية الهشة التي تمر بها البلاد، إضافة إلى تكرار الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون من التشكيلات العصابية التي تنشط في الاتجار بالبشر، في ظل ضعف الحماية القانونية وتفشي ظواهر الاحتجاز القسري وممارسات التعذيب والإجبار على دفع الفدية.
13: مراقبة أوضاع مراكز إيواء المهاجرين، هذه كلها بجهد وتعاون دولي من الشركاء الدوليين، وأكيد خلال هذه الآليات الوطنية مع تعزيز قدرة السلطات الوطنية على التعاطي مع قضايا المهاجرين أكيد حيتحسن الوضع.
12: وبالتزامن مع إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، يعقد المجلس الوطني الليبي للحريات العامة وحقوق الإنسان اجتماعا

0: واسعا بمشاركة ممثلين عن المنظمة الدولية للهجرة وأعضاء اللجنة الوطنية الفنية المعنية بإعداد مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر. اجتماع يأتي لإعلان إحالة النسخة النهائية لمشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر رسميا على مجلس النواب لاعتماده.
1: نتطلع إلى المصادقة على هذا القانون وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. طبعا الظروف الآن هي ظروف ملتهبة داخل الوضع الليبي، ظروف متشظية، الأبعاد السياسية، الانقسامات، فدائما قضايا الهجرة هي قضايا معقدة ومؤلمة وخاصة للمواطن الليبي.
0: البنود النهائية للمشروع تهدف إلى تعزيز المنظومة التشريعية والمؤسسية لمواجهة هذه الجريمة وتوفير الحماية اللازمة للضحايا وملائمتها مع التشريعات والمعايير الدولية وضمان الاستجابة للمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومكافحة الجريمة المنظمة. تعد خطوة إحالة قانون مكافحة الاتجار بالبشر على البرلمان لاعتمادها خطوة مهمة في طريق مكافحة الظاهرة، إلى أن الاختبار الحقيقي يكمن في ضمان محاسبة المتورطين ومرتكبي الجرائم والحد منها وتطبيق القانون. زياد الحجاجي، تلتا عربي، طرابلس.
2: تدخل الاتفاقية التجارية الجديدة بين الأردن والولايات المتحدة حيز التنفيذ مطلع الشهر المقبل، في خطوة يتوقع أن تنعكس إيجابيا على الاقتصاد الأردني وعلى حركة التجارة بين البلدين.
3: امتيازات تجارية للأردن أضافتها الاتفاقية التجارية الجديدة مع الولايات المتحدة، تضمن التزام واشنطن تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الأردنية إلى 10%، ومنح إعفاء كلي لصادرات قطاع الألبسة والمحكات الذي يتصدر قائمة السلع المصدرة للولايات المتحدة، إذ يمثل 70% منها من إجمالي وصل إلى نحو 840 مليون دولار في الثلث الأول من العام الجاري. اتفاقية من شأنها تشجيع الاستثمار في هذه القطاعات وتحفيز الصادرات الأردنية وتوسيع القدرات الإنتاجية للمصانع المحلية.
4: عام 2025 وصلت إلى مليارين فاصل خمسة دينار مقارنة بمستورداتنا اللي هي كانت مليار وسبعمائة ألف دينار أردني. إيجاد فرص عمل أمام المواطن المؤهل الأردني، فتح باب الاستثمار أمام الشركات الأمريكية للاستفادة من الأردن كسوق استراتيجي والأسواق المحيطة به.
3: وفي المقابل فإن تساؤلات الاقتصاديين تركز على حجم الفائدة التي سيحصل عليها الأردن مقابل ما ستحصل عليه الولايات المتحدة بفضل فارق الميزان التجاري وإمكانية توسيعه لمصلحتها، خاصة أن الاتفاقية التي تدخل مطلع الشهر القادم حيز التنفيذ ستضمن انسيابية الواردات الأمريكية إلى السوق المحلية، ففي قطاع المركبات ستنخفض الضريبة الخاصة إلى 16% على مختلف فئاتها بعد أن كانت تتراوح بين 27 و55%.
5: بعد القرار اليوم هاي السيارات فقط ستدفع ضريبة عامة على المركبات بمقدار 16%، مما سيعزز قدرتها التنافسية في الأسواق خاصة أمام السيارات المصنعة في دول شرق آسيا.
3: الاتفاقية تضمن إجراءات لتسهيل التبادل التجاري بين البلدين من خلال تحسين الإجراءات الجمركية وتعزيز التجارة الرقمية، فإنها أيضا تضمن مرونة سلاسل التوريد.
6: وفيما تؤسس الاتفاقية التجارية الجديدة لنمو الصناعة والنشاط التجاري، فإنها تبقي على كامل الإعفاءات الأصلية المقدمة للأردن على المنتجات المشمولة في اتفاقية التجارة الحرة والمبرمة عام 2001. لينا قرعان، تلتا عربي، عمان.
2: نهاية النشرة وتذكير بالعناوين. عشرات المستوطنين يقتحمون قرية تل في نابلس بحماية قوات الاحتلال بالتزامن مع حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية. ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق بنزع كامل سلاح الفصائل الفلسطينية في غزة، وحماس تؤكد أن اللجنة الوطنية هي التي ستتولى نزع السلاح. الجيش الإيراني يعلن استهداف منشآت عسكرية أمريكية في قاعدة أحمد الجابر الجوية بالكويت باستخدام طائرة مسيرة. ختام النشرة، شكرا لطيب المتابعة.
7: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيدا وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
8: Condemn the atrocities of Hamas.
9: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
10: The government doesn't believe that targeting journalists at all in any way.
11: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
12: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
13: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.
14: Come on!

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. البنك المركزي التركي ونظيره السوري يوقعان اتفاق وديعة بالليرة وانتهاء فترة استبدال العملة السورية القديمة. اتفاقية تجارية أردنية أمريكية تدخل حيز تنفيذ مطلع الشهر المقبل.

وقع البنك المركزي التركي ومصرف سوريا المركزي اتفاقا لفتح حساب وديعة رسمي بالليرة التركية باسم المصرف السوري لدى البنك المركزي التركي، وذلك خلال زيارة وفد تركي يترأسه محافظ المركزي التركي فاتح قرهان إلى دمشق. ويهدف الاتفاق إلى تسهيل المعاملات المالية والتجارية وتعزيز العلاقات المصرفية بين البلدين، إلى جانب دعم التبادل التجاري والاستثماري وتطوير آليات التنسيق بين المؤسسات المالية التركية والسورية. وأوضح مصرف سوريا المركزي أن الاتفاق يأتي ضمن استراتيجية لإعادة تفعيل شبكة الحسابات المراسلة مع البنوك المركزية، كما يشمل التعاون في تطوير أنظمة الدفع وتبادل الخبرات الفنية والتقنية في المجالات المالية والمصرفية. وسبق توقيع الاتفاق سلسلة اجتماعات تحضيرية ناقش خلالها الجانبان الحسابات المراسلة للمصارف السورية في تركيا ومساعدة البنوك السورية على فتح حسابات مراسلة، إضافة إلى ملف سحب الليرة التركية المتداولة في شمال سوريا. وفي سياق متصل، أعلن مصرف سوريا المركزي انتهاء مهلة استبدال الأوراق النقدية القديمة بعد تحقيق نسبة إنجاز متقدمة في عملية الاستبدال، مؤكدا أن تلك الأوراق فقدت قوتها الإبرائية وأصبحت غير صالحة للتداول أو لإجراء أي معاملات مالية. وأوضح المصرف أن مرحلة سحب ما تبقى من الأوراق النقدية القديمة تبدأ اعتبارا من الأول من أغسطس المقبل ولمدة 5 سنوات عبر مصرف سوريا المركزي في دمشق بصفته الجهة الوحيدة المعتمدة لاستقبال طلبات السحب. وأشار المصرف إلى أن طلبات السحب يجب أن لا تقل عن 100 ورقة نقدية من أي فئة على أن تقوم

0: تحول القيمة المستحقة إلى الحساب المصرفي المحدد بالليرة السورية الجديدة بعد التدقيق والموافقة ومن دون استيفاء أي رسوم أو عمولات أو ضرائب. نناقش هذا الملف مع ضيفنا من أوتاوا الكندية المستشار الأول للسياسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والصناعة السورية الدكتور أسامة قاضي. أهلا بكم دائما معنا دكتور أسامة. بداية، ما أهمية توقيع هذا الاتفاق بين المصرفين المركزيين السوري والتركي، وما الذي يضيفه في هذه المرحلة تحديدا إلى المالية السورية؟
1: صباح الخير لك وللمشاهدين الكرام. حقيقة هذه خطوة ممتازة جدا، لأنها ستقلل من الاعتماد على البنوك الوسيطة وستخفف من تكلفة التحويلات المالية بين سوريا وتركيا، وهي الحقيقة خطوة لعلها سنة حسنة سيتبعها الكثير من البنوك العربية خاصة مع سوريا، بحيث أن أمور التقاط ما بين البنكين تكون أسهل دون وجود بنوك وسيطة. هذا سيخفف حتى يعني رسوم التحويلات من جهة، سيشجع المستثمرين الأتراك أيضا من جهة أخرى لوجود البنك المركزي التركي بصورة الأمر. والحقيقة يعني العلاقات التركية السورية بهذا الشأن حقيقة متقدمة على الصعيد المصرفي، خاصة أنها سبقتها الكثير من اللقاءات، خاصة فيما يخص أنه حوالي 11% من جغرافيا سوريا كانت تتداول الليرة التركية لمدة حوالي 8 إلى 10 سنوات. فإمكانية سحب الليرة التركية بالتدريج من تلك المنطقة أمر ليس بالسهل، ويحتاج الكثير من التعاون بين الطرفين. طبعا لصالح أولا الليرة التركية من جهة، لأنها ستكون متحكمة بالكتلة النقدية التركية خارج أراضيها وتعيد إدخالها إلى الأراضي التركية من جهة، وكذلك دعم الليرة السورية والكتلة النقدية السورية داخل الأراضي السورية في مناطق الشمال. التي كانت تتداول الليرة السورية، كان هناك 4 ملايين في تلك المنطقة تعتمد على الليرة التركية.
0: بالنظر إلى أن تركيا تعد الشريك التجاري الأكبر لسوريا في الوقت الحالي، إلى أي مدى يمكن لهذا الاتفاق أن يرفع حجم التجارة والاستثمارات المتبادلة؟
1: سيشجع كثيرا التعامل ما بين الدولتين بشكل كبير، خاصة أننا في سراقب مثلا سنبني منطقة صناعية تركية في تلك المنطقة، فري زون، بحيث أن الشركات التركية ستعتمد على العمالة السورية وستصدر كل منتجاتها إلى الخارج، فهذا سيدر دخل سواء بالقطع الأجنبي أو بالليرة التركية. سيكون هناك دعم لهذه الشركات التركية من قبل أيضا البنك المركزي التركي، فلو تم التحويلات حتى بالليرة التركية سيصبح هناك نوع من أنواع المقاصة السهلة التي ليس عليها رسوم كبيرة من أجل التحويل ما بين المصرفين. فهي وديعة، حساب وديعة تركية في سوريا وحساب سوري أيضا وديعة في تركيا، بحيث يكون هناك أي تبادل تجاري. مثلا لو نشتري مثلا بسوريا خطوط إنتاج، وبالمناسبة هناك مخطط كبير لشراء خطوط إنتاج من تركيا، سيكون هناك تداول نقدي كبير بهذا الشأن للصناعيين في سوريا، وسيتم هناك جدول مدفوعات ما بين البلدين. هذا كله سيسهل العمل، لأنه كل ما هناك تقارب ما بين المصرفين المركزيين سيكون أمور التداول سهل للغاية.
0: إلى أي مدى تعتقدون أن هذه الخطوة من شأنها أن تساعد في إعادة دمج القطاع المصرفي السوري تدريجيا في النظام المالي الإقليمي والدولي حتى؟
1: لا، أنا أعتقد هذه خطوة مهمة للغاية، خاصة أن سيادة الليرة السورية على كامل الأراضي السورية، هذا من ناحية سيتم تداول يعني ملايين المقيمين في مناطق الشمال الذين كانوا يتداولوا الليرة التركية سيتداول الليرة السورية، وسيكون هناك سحب تدريجي لليرة التركية يعني طبعا من جهة، إضافة إلى أنه التعامل الآن ما بين البلدين هو على أعلى مستوى الحقيقة يعني بهذا الشأن. وحقيقة أن الوضع المصرفي السوري كل ماله في تحسن.

0: الحمد لله، خاصة بعد إزالة اسم سوريا خلال 20 يوم القادم إن شاء الله من الدول الراعية للإرهاب في الولايات المتحدة الأمريكية، سنجد الكثير من البنوك المتحمس لفتح حسابات وفتح فروع حقيقة
1: تمامًا.
0: في
1: دكتور
0: سوريا.
1: أسامة،
0: يعني
1: هل من
0: السوريون
1: الممكن
0: يتطلعون إلى البنوك
1: أن نشهد في
0: التركية.
1: الفترة المقبلة تحديثًا لافتًا في أنظمة الدفع السوري بناء على هذا التعاون مع تركيا والمصرف المركزي التركي؟
0: لابد أنه المصرف المركزي السوري سيستفيد من الخبرات التركية المصرفية، خاصة في مسألة الدفع الإلكتروني، في مسألة آلات السحب الـ ATM machines في سوريا، تعزيز البنية التحتية المصرفية. دخلت عدة شركات على هذه المسألة، ولكن سوريا بلد كبير 14 محافظة وأكثر من 24 مليون نسمة، يحتاج الكثير
1: نعم.
0: من الخبرات ويحتاج الكثير من الشركات للدفع الإلكتروني. وحقيقة الكل يتطلع إلى فتح فروع لبنوك تركية في سوريا قريبا جدا إن شاء الله.
1: مع انتهاء مهلة استبدال الأوراق النقدية القديمة، دكتور أسامة، هل يمكن القول إن العملية قد حققت خلال الأشهر الماضية أهدافها الرئيسية؟
0: حقيقة أول شيء خففت من مسألة جفاف السيولة، وهذه مسألة مهمة للغاية. يعني أنا بقول حققت إنجازات تقريبا 80% وأكثر، لأنه مع انتهاء الآن تداول العملة القديمة نحن نقضي على التزوير، نقضي على المضاربة، نقضي على غسيل الأموال، ونقضي على مسألة جفاف السيولة. أعتقد جفاف السيولة في طريقه إلى الانتهاء بشكل نهائي، بعتقد كمان كم أسبوع ستنتهي مسألة جفاف السيولة. هناك سيولة كافية في سوريا، خاصة وضع الكتلة النقدية السورية كلها تحت إدارة المصرف المركزي، وهذا أمر هام، لأنه معلومك الكثير من الفلول أخذوا الكثير وسرقوا من المصرف المركزي الكثير من الأموال السورية بالعملة السورية غير القطع الأجنبي. فكان هناك محاولات لإعادة تدويرها بغسل أموال داخل سوريا. كانت عيون الأمن دائما مفتوحة على المسألة، لكن لا شك أنه يمكن يكون هناك تسريب من هنا وهناك في سوق العقارات، في سوق الذهب.

0: مع المصرف المركزي، تذهب إلى المصرف المركزي ليتأكد
1: نعم
0: من هويتك
1: وتستبدلها
0: وأنه ما في غسيل
1: تماما.
0: أموال، لا سمح الله ما في تزوير، وتستبدلها. لا يعني لا يوجد
1: نعم
0: هناك ظلم أو غبن في هذه المسألة.
1: دكتور أسامة، بالإضافة إلى هذه النقاط المهمة، هل نتوقع أن تنعكس عملية استبدال العملة بشكل إيجابي على التضخم وكذلك على استقرار سعر صرف الليرة السورية، طبعا مع الالتفات إلى العوامل الأخرى المؤثرة؟
0: طبيعة الحال يعني التضخم وغيره من العوامل ليس العامل الوحيد فيه هو العملة القديمة أو الجديدة، لأنه هي عبارة عن عملية استبدال حقيقة. هو أهم شيء قيمة العملة تكون بقيمة السلع المنتجة والخدمات والمنتجات الوطنية التي تنتج وكمية الصادرات التي تصدر وقيمة هذه البضائع وحجم الإنتاج الوطني. يعني ليس فقط هو عملية استبدال، عملية الاستبدال المفروض لا تؤثر على التضخم بحال من الأحوال. نحن من فترة مع بعد قصة مضيق هرمز الحقيقة، اللي أثر علينا برفع الأسعار هو ارتفاع أسعار النفط والغاز، لأنه نحن إلى الآن نستورد نفط وغاز، يعني للأسف لأنه لا يوجد لدينا ما يكفينا إلى الآن، رغم وضع يدنا على تقريبا كل حقول النفط، لكن هي تحتاج إلى تأهيل، فنحن تقريبا لا نغطي نصف احتياجاتنا من النفط والغاز، لذلك مضطرين لاستيرادة. فارتفعت أسعار الغاز والنفط في العالم، شفت من $70 إلى $120 تقريبا أحيانا، وكذلك الغاز، فهذا رفع الأسعار، هذا سبب تضخم ما نسميه نحن في الاقتصاد التضخم المستورد يعني، وهذا أثر على كل العالم بما فيها تركيا وأوروبا وحتى كندا. يعني نحن هنا في كندا ارتفعت الأسعار لدينا نفس الشيء، يعني لأنه مربوطين بأسعار العالم، إلى أن يكتفي ذاتيا في الغاز والنفط بعتقد وبقية المنتجات، وتكون وارداتنا أقل بكثير من صادراتنا، أعتقد نكون بمأمن من التضخم. وأنا متأكد أن المصرف المركزي لديه رؤية لعام 2026 نهايته ضبط مسألة التضخم، وعينه هو على التضخم وعلى آليات السوق بالعرض والطلب ومشاهدته ومراقبته للأسواق، وهذه تحتاج طبعا لجان متخصصة لدراسة المؤشرات وللتأكد من أنه لا يوجد هناك أي أثر تضخمي ينعكس لا سمح الله على مستوى يعني دخل المواطن السوري.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور أسامة قاضي، المستشار الأول للسياسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد السورية، كنت معنا من أوتاوا. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه إعفاءات تجارية وصناعية متبادلة بين الأردن والولايات المتحدة،

0: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة،
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
4: والله، شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: بصموتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
10: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
11: كنا نستنى انه نتحرر، لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.

0: من جديد أهلا بكم. تدخل الاتفاقية التجارية الجديدة الموقعة بين الأردن والولايات المتحدة حيز التنفيذ مطلع الشهر المقبل، وبالنظر إلى الفوارق الكبيرة بين الاقتصادين إلا أنها ستعود بفوائد على الاقتصاد الأردني والصناعات، خاصة النسيج والمحيكات، كما أن من شأن هذا الاتفاق التأثير في الميزان التجاري بين البلدين.
1: امتيازات تجارية للأردن أضافتها الاتفاقية التجارية الجديدة مع الولايات المتحدة، تضمن التزام واشنطن تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الأردنية إلى 10%، ومنح إعفاء كلي لصادرات قطاع الألبسة والمحكات الذي يتصدر قائمة السلع المصدرة للولايات المتحدة، إذ يمثل 70%

0: إن في المئة منها من إجمالي وصل إلى نحو 840 مليون دولار في الثلث الأول من العام الجاري. اتفاقية من شأنها تشجيع الاستثمار في هذه القطاعات وتحفيز الصادرات الأردنية وتوسيع القدرات الإنتاجية للمصانع المحلية.
1: عام 2025 وصلت إلى 1.5 مليار دينار مقارنة بمستورداتنا اللي هي كانت 1.7 مليار دينار أردني. إيجاد فرص عمل أمام المواطن المؤهل الأردني، فتح باب الاستثمار أمام الشركات الأمريكية للاستفادة من الأردن كسوق استراتيجي والأسواق المحيطة به.
0: وفي المقابل فإن تساؤلات الاقتصاديين تركز على حجم الفائدة التي سيحصل عليها الأردن مقابل ما ستحصل عليه الولايات المتحدة بفضل فارق الميزان التجاري وإمكانية توسيعه لمصلحتها، خاصة أن الاتفاقية التي تدخل مطلع الشهر القادم حيز التنفيذ ستضمن انسيابية الواردات الأمريكية إلى السوق المحلية. ففي قطاع المركبات ستنخفض الضريبة الخاصة إلى 16% على مختلف فئاتها بعد أن كانت تتراوح بين 27% و55%.
2: بعد القرار اليوم هاي السيارات فقط ستدفع ضريبة عامة على المركبات بمقدار 16%، مما سيعزز قدرتها التنافسية في الأسواق خاصة أمام السيارات المصنعة في دول شرق آسيا.
0: الاتفاقية تضمن إجراءات لتسهيل التبادل التجاري بين البلدين من خلال تحسين الإجراءات الجمركية وتعزيز التجارة الرقمية، فإنها أيضا تضمن مرونة سلاسل التوريد.
3: وفيما تؤسس الاتفاقية التجارية الجديدة لنمو الصناعة والنشاط التجاري، فإنها تبقي على كامل الإعفاءات الأصلية المقدمة للأردن على المنتجات المشمولة في اتفاقية التجارة الحرة والمبرمة عام 2001. لنا قرعان، ثلاثة عربي، عمان.
4: للنقاش معنا من عمان الخبير الاقتصادي الأستاذ حسام عايش. أهلا بكم أستاذ حسام معنا. إذن الأردن كان أول دولة عربية توقع اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة، ما الذي تضيفه الاتفاقية الجديدة للاقتصاد الأردني للصناعة والتجارة الأردنية؟
5: هذه الاتفاقية تؤكد ما كان سائدا عقب توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وأمريكا في العام 2001 والبدء بها، وبالتالي هي تضع القواعد المستمرة للعلاقات التجارية بين البلدين، وهي أيضا تضيف مزيدا من الطمأنينة الاقتصادية للأردن بالنظر إلى أن السوق الأمريكي يعني تشكل الصادرات الأردنية إليه حوالي ربع إجمالي الصادرات الأردنية، وبالتالي فهو أحد أهم الأسواق التي تذهب إليها الصادرات الأردنية. ناهيك عن أن الميزان التجاري الأردني مع الولايات المتحدة يميل باستمرار لصالح الأردن، ولعله من أكبر الموازين الفائضة في العلاقات التجارية الأردنية مع الدول الخارجية، ما يعني أن هذا السوق يمثل أهمية استراتيجية بالنسبة للأردن. وتأتي هذه الاتفاقية لكي توطد دعائم هذه العلاقات التجارية الأردنية الأمريكية. طبعا هناك بعض التفاصيل التي يمكن نقاشها، لكنها في المجمل تأتي لكي تؤكد على أن السوق الأمريكي ما زال سوقا مفتوحا أمام الصادرات الأردنية، وأن الأردن من خلال التبادل التجاري مع الولايات المتحدة ما زال يحقق فائضا في الميزان التجاري، وهو ما تثبته مثلا الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي سواء على مستوى الصادرات وعلى مستوى التصدير. الفائض لأول خمسة شهور كان 193 مليون دينار فائض في الصادرات مقابل المستوردات من السوق الأمريكي، وهذا بالنسبة للأردن، ورغم أنه تراجع عن الفائض المتحقق عند أول خمسة شهور من عام 25 الماضية مع السنة السابقة لها عند 224 مليون دينار، إلا أنه ما زال يمثل فائضا مهما بالنسبة

0: للمدن.
1: تمام أستاذ حسام، يبدو أن القطاع الألبسة والنسيج هو أكثر قطاع سيستفيد من هذا الاتفاق، طبعا لأنه إعفاء جمركي كامل. إلى أي مدى سيسهم هذا الإعفاء في تعزيز تنافسية المنتج الأردني أمام منافسين كبار مثل بنغلاديش وكمبوديا؟
0: يعني هنا علينا أن نميز بين نمو الصادرات وبين تنويع الصادرات. ما زالت هذه الاتفاقية إلى حد كبير تتحدث عن نمو الصادرات وبالذات في الملابس والمحيكات. لا شك أن تخفيض الرسوم الجمركية أو إبقائها عند المستويات السابقة قبل رفعها كما جاء في التقرير أيضا يعني أن هناك تنافسية عالية للصادرات الأردنية في السوق الأمريكية مقابل صادرات بنغلاديش أو حتى دول أخرى، أحيانا مصر ودول يعني في المنطقة. وبالتالي هذا سيفتح مجالا لزيادة كمية في الصادرات الأردنية إلى السوق الأمريكية، وخصوصا أن الاتفاقية تلحظ أيضا يعني تقديم مزيد من التفضيلات الإضافية للصادرات الأردنية من المنسوجات والمحيكات، ما يعني أن التنافسية ستكون مرتفعة. لكن مع ذلك يعني الحجم عندما نقارن بين حجم الصادرات الأردنية للسوق الأمريكية وحجم صادرات المنسوجات والملابس لبنغلاديش لهذا السوق، نجد أن صادرات بنغلاديش في هذا القطاع لوحده أكبر من إجمالي الصادرات الأردنية بالنظر إلى حجم الاقتصاد لبنغلاديش مقارن بالأردن. لكن ومع ذلك على مستوى التنافسية نعم هذا سيضيف مزيدا من التنافسية، وأيضا سيكون تنافسية حتى ليس مع منتجات يعني دول أخرى في السوق الأمريكية أو صادرات، وإنما حتى مع القدرات الكامنة الأردنية التي يمكن أن ترفع حجم الصادرات إلى السوق الأمريكية بالنظر إلى هذه الرسوم المخفضة.
1: الرسوم الجمركية الأمريكية للأردن هي 10% فقط، وربما هي من بين الأقل عالميا. هل يمكن أن يدفع ذلك الأردن لاستغلال زيادة صادرات قطاعات أخرى يتميز بها الأردن مثل الصناعات الدوائية والأسمدة حتى؟
0: نعم، لا شك أن هذه الاتفاقية تفتح المجال أمام زيادة هذه الصادرات. ويكفي القول أن هذه الاتفاقية تضمنت استثمارات من شركة أدوية الحكمة الأردنية في السوق الأمريكية بمليار دولار، بمعنى أن الأردن لا يذهب لزيادة الصادرات أي من المستحضرات الصيدلانية والأدوية وغيرها، وإنما هو يستثمر في السوق الأمريكي، وهذا ما تضمنته الاتفاقية. ما يعني أن الأردن ينتقل خطوة أبعد من مجرد التصدير إلى الاستثمار في هذا السوق. وبالتالي هذه الاتفاقية تأتي لكي ترفع من سوية الأداء التجاري الاستثماري بين الأردن والولايات المتحدة، وإن كان أيضا تفتح السوق الأردني أمام مستوردات الولايات المتحدة بكلف منخفضة أو حتى بدون رسوم جمركية.
1: تمام، وهذه النقطة التي كنت أريد أن أسألك عنها، إلى أي مدى تستطيع الحكومة الأردنية تحقيق توازن حقيقي عند فتح السوق أمام المنتجات الأمريكية مقابل حماية القطاعات الإنتاجية المحلية؟
0: السوق الأردني سوق تنافسي عالي يعني كبير، ومستويات المعيشة في الأردن تدفع المستهلك الأردني للبحث عن الجودة نعم، ولكن أيضا عن السعر. إذا كانت المنتجات الأمريكية في السوق الأردنية ستكون منافسة على مستوى السعر والجودة وإمكانية الشراء بالقياس إلى منتجات مماثلة من أسواق أخرى، نعم هذا سيعطي أفضلية للمنتجات الأمريكية. لكن إذا كان العكس فإنه حتى لو كانت الرسوم الجمركية صفر فإن الإقبال على هذه المنتجات من قبل المستهلكين هو الذي سيحدد فيما إذا كانت المستوردات الإضافية التي يمكن أن يقوم بها الأردن من أمريكا ستخفض أو الفائض في الميزان التجاري، أو أن الأمر سيحدث العكس. يعني حتى لو خفضت الرسوم وبقي 16% على المركبات مثلا، فإن الأمر منوط بنوع السيارات، بكلفتها مقارنة بالسيارات الأخرى في السوق، ومن ثم سيتحدد مدى الإقبال عليها من عدمه، وبالتالي سيتخذ القرارات المتعلقة بكميات الاستيراد منها، الأمر الذي يعني أن الأمور مرتبطة أيضا بالمستهلك.
1: شكرا جزيلا لك من عمان الخبير الاقتصادي الأستاذ حسام عايش. بهذا نصل إلى ختام في الاقتصاد. يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

عشرات المستوطنين يقتحمون قرية تل في نابلس بحماية قوات الاحتلال بالتزامن مع حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تلتا عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد، وتتابعونا في النشرة أيضا. ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق بنزع كامل سلاح الفصائل الفلسطينية في غزة، وحماس تؤكد أن اللجنة الوطنية هي التي ستتولى نزع السلاح. الجيش الإيراني يعلن استهداف منشآت عسكرية أمريكية في قاعدة أحمد الجابر الجوية بالكويت باستخدام طائرات مسيرة.

0: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واسعة شملت أكثر من 13 مدينة وبلدة ومخيما في الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال فلسطينيين وعن دهم عشرات المنازل. واقتحم مئات المستوطنين قرية تل جنوب غربي نابلس بحماية جيش الاحتلال والذي أطلق قنابل الغاز لتأمينهم. وفي رام الله أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز باتجاه مجمع فلسطين الطبي خلال اقتحام حي الماسيون ومخيم قدورة. هذا وامتدت حملات الدهم والاعتقال لتشمل أحياء ومناطق متفرقة في كل من بيت لحم وطول كرم وسلفيت والخليل. أصيب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في أثناء قيادته لمركبة ببلدة بيتا جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفاد جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان بأن طواقمها تعاملت مع إصابة رجل يبلغ من العمر 59 عاما برصاص حي في الرقبة أثناء مروره عند مدخل البلدة. وأضافت أن المصابة نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي بلدة بيت فوريك شرق نابلس قالت مصادر محلية إن جيش الاحتلال أجبر أصحاب عشرات المتاجر على إغلاقها بذريعة تعرض قواته للرشق بالحجارة. أدان وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط ستيفن دوتي تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. ووصف دوتي في بيان له اعتداءات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية بأنها مروعة، وأشار إلى أن تلك الاعتداءات شملت إضرام النار في مسجدين بقريتين إضافة إلى جرائم قتل في قرى أخرى. كما أكد أهمية حماية المدنيين ووجوب اتخاذ خطوات ملموسة لمنع عنف المستوطنين ولمحاسبة مرتكبيه. والمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من الخليل مراسلنا سامر رويشد. سامر أهلا بك، وآخر التطورات بعد اقتحام عشرات المستوطنين لقرية تل في الضفة الغربية.
1: ريهام، هذا الاقتحام الذي بدأ منذ حوالي 5 ساعات ما زال متواصلا انتقل من قرية تل إلى الأحياء الغربية لمدينة نابلس، هي الواقعة ما بين بلدة تل في جنوب غرب نابلس وما بين الأحياء الغربية للمدينة. هناك المستوطنون قبل قليل هاجموا منازل الفلسطينيين في منطقة تسمى منطقة الجنيد وهي تقع في غرب المدينة. حتى الآن أصيب فلسطيني بالرصاص الحي يبلغ من العمر 32 عاما، إصابته حتى الآن لم يتبين طبيعته لكنها في منطقة البطن. كما قال الهلال الأحمر الفلسطيني 10 إصابات أخرى أيضا بحالات الاختناق من بينها 4 أطفال بعد اندلاع مواجهات ما بين قوات الاحتلال والمستوطنين من جهة وبين شبان فلسطينيين حاولوا منع المستوطنين من الوصول إلى هذه المنطقة السكنية المكتظة منطقة الجنيد في غرب مدينة نابلس. المستوطنون أيضا هناك قاموا باقتحام منطقة جبل الجنيد كما تسمى، وفي هذا الشأن تحديدا قام المستوطنون بعملية اقتحام لمقام يسمى بمقام الجنيد وهو ذات علاقة بارتباطات ومعتقدات دينية موجودة في المدينة عن رجل صالح وما إلى ذلك، وهي المرة الأولى التي يتم اقتحام فيها هذا المقام من قبل هؤلاء المستوطنين المسلحين الذين كانوا قد اقتحموا بلدة تل في ساعات الصباح الأولى، ومن ثم اقتحموا عدد من الأحياء الغربية من بلدة بيت وزن بالإضافة إلى مناطق نابلس الغربية ونابلس الجديدة كما تسمى، ومن ثم وصلوا حاليا إلى منطقة الجنيد. قوات الاحتلال الإسرائيلي دفعت بتعزيزات عسكرية لتأمين هؤلاء المستوطنين الذين كانوا قد اقتحموا بلدة تل الأسبوع الماضي، وهو الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات أدت إلى استشهاد 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين، كما قتل 2 من الجنود والمستوطنين. هذه الظروف وحالة التوتر الكبيرة التي عادت مجددا، الجيش الإسرائيلي أصدر فيها بيان صباح اليوم قال فيها إن المستوطنين قاموا بهذه الجولات كما أسماها طبعا وهي عمليات الاقتحام بشكل غير منسق مع الجيش الإسرائيلي، لكنه مع ذلك تواصل معهم خلافا للتعليمات وقام بتأمين عمليات الاقتحام وتأمين وجودهم. ولوحظ أن هؤلاء المستوطنين هذه المرة بالإضافة لأنهم أيضا عادة ما يكونوا مسلحين حملوا معدات عسكرية أخرى معهم، ما يشير في هذا المجال إلى خوذ وأسلحة طويلة نوعا ما، بالإضافة أيضا إلى وجودهم في مناطق جديدة يقومون بعمليات الاقتحام. الجيش الإسرائيلي ذاته اعترف بأن عملية الاقتحام وهذه الجولات الاستيطانية الموجودة هي تشمل مناطق ألف وباء، وهي بالمناسبة المناطق التي من المفترض حسب اتفاقية

0: الموقع مع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية هي مناطق خاضعة بالكامل للسيطرة الفلسطينية إما الإدارية أو الإدارية والأمنية، كما هو الحال في مناطق ألف. كل هذا يضاف إليه اعتقالات إسرائيلية جرت خلال الساعات الماضية، يمكننا القول حتى الآن عن أن هناك 10 حالات اعتقال وصلت كأسماء وتوثيق من مناطق مختلفة، من بينها 3 حالات اعتقال من بلدة تل وأخرى 3 من قرية سالم المجاورة، بالإضافة أيضا إلى منطقة المساكن الشعبية. الاحتلال كذلك اعتقل فلسطينيا ما زالت هويته غير معلومة من مخيم قدورة في وسط مدينة رام الله، وهناك كان قد اقتحم مقر اللجنة الشعبية لخدمات اللاجئين وقام بتحطيم محتوياتها في داخل المخيم، كما أطلق قنابل الغاز باتجاه الساحات الخارجية لجمع فلسطين الطبي، أكبر المجمعات الطبية الموجودة في الضفة الغربية والذي يضم عدة مستشفيات تخدم الفلسطينيين. كذلك كانت قوات الاحتلال اعتقلت هنا في الخليل فلسطينيا من بلدة الظاهرية في جنوب المحافظة، بالإضافة أيضا إلى عمليات مداهمة وتفتيش كما جرى وسجل في بلدة إذنة غرب المدينة أو جنوب غرب المدينة، بالإضافة إلى المناطق الجنوبية والغربية للخليل وتحديدا في منطقة الحوز الثاني كما تسمى. الاحتلال اعتقل فلسطينيا كذلك من مدينة بيت لحم وأحضر أسيرا إلى منزله في منطقة وادي شاهين بالمدينة وقام بعمليات تفتيش، بالإضافة أيضا إلى اعتقال فلسطيني من بلدة عنبتة وكذلك تفتيش منازل في بلدة بلع الواقعتين في طول كرم في شمال الضفة. المستوطنون مجددا قاموا بعمليات سرقة خيام لمزارعين ولرعاة مواشي فلسطينيين في محيط بلدة المغير قضاء رام الله. يضاف إلى كل هذا أيضا ما يجري في الضفة الغربية مما يعرف بالاستيطان الرعوي، الذي يقدر عدد هذه المستوطنات الرعوية التي استحدثت مؤخرا ب 140 مستوطنة. عادة ما يكون بالنسبة لهم هذه الساعات وتحديدا ما مضى منها هي ساعات الذروة في عملية اقتحام ما بين القرى الفلسطينية والمنازل بدعوى رعوة أو رعاية ورعي هذه المواشي وغيرها من تحديدا سواء الأغنام أو الأبقار أو حتى الجمال في مناطق مختلفة، فيما يمنع الفلسطينيون من الوصول إلى هذه المناطق ويتم سرقة مواشيهم كما جرى مع آلاف رؤوس المواشي في مناطق مختلفة من الضفة. رهام،
1: شكرا جزيلا لك من الخليل مراسلنا سامر رويشد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مجلس السلام توصل إلى اتفاق تاريخي ينص على نزع السلاح بالكامل من حركة حماس ومن جميع الفصائل المسلحة الأخرى في قطاع غزة. وأوضح ترامب في تدوينة على منصة تروث سوشيال أن الاتفاق يمثل خطوة حاسمة نحو انتقال القطاع إلى إدارة حكومة فلسطينية جديدة وسينفذ على مراحل تحدد بعناية. وأضاف أن القوات الإسرائيلية ستنسحب من القطاع عند اكتمال عملية نزع السلاح. نقلت وسائل إعلام عن مصدر مطلع في حركة حماس أن اللجنة الوطنية التي شكلها مجلس السلام لإدارة قطاع غزة ستتولى الاحتفاظ بسلاح الحركة أو بتخزينه بموجب الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع إسرائيل. وأضاف المصدر أن لجنة التحقق الدولية ستشرف على مراقبة عملية حصر السلاح والتحقق من تنفيذها بدعم من قوات الاستقرار الدولية. وأشار إلى أن اللجنة الوطنية ستكون الجهة الوحيدة المخولة بالاحتفاظ بالسلاح أو بالسيطرة عليه في قطاع غزة. وأفادت وسائل إعلام بأن مسودة الاتفاق تنص على حصر وتخزين للسلاح بصورة تدريجية ومتسلسلة تحت إدارة فلسطينية ورقابة دولية، وذلك ضمن مسار شامل لتنفيذ خطة السلام. وبحسب المسودة فإن إعداد جدول تنفيذ عملية حصر السلاح يكون خلال 14 يوما مع إمكانية تمديد المهلة بقرار من لجنة التحقيق الدولية. وتشدد مسودة الاتفاق على عدم نقل أو تسليم أي سلاح إلى إسرائيل أو إلى أطراف غير فلسطينية، كما تشترط بدء عملية حصر السلاح وتخزينه بعد استكمال الالتزامات المتبقية من اتفاق شرم الشيخ. هذا وربطت المسودة الانسحاب الإسرائيلي بحصر سلاح الفصائل المسلحة وفقا للبند العاشر من خريطة الطريق. ميدانيا استشهد 6 فلسطينيين بينهم طفلان وأصيب 35 آخرون معظمهم أطفال بقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية باستشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفلان وإصابة 13 آخرين بغارات إسرائيلية متفرقة، إذ استهدف شاب على دراجة هوائية في شارع الوحدة وتجمع للمدنيين وسط مدينة غزة، فيما نال قصف آخر خيمة للناس.

0: للنازحين في المواصي غربا وشقة سكنية في مخيم البريج. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة ترغب في الانضمام إلى أي قوة تضمن استقرار أمن المنطقة بما في ذلك قوة بديلة في لبنان. وفي مؤتمر صحفي مشترك شدد الرئيس عون على أن استقرار لبنان ليس شأنا لبنانيا بل جزء من استقرار المنطقة.
1: زيارة هي الثالثة لرئيس لبناني إلى أنقرة منذ 70 عاما، يصفها الضيف بأنها جاءت متأخرة، لكن الظروف الإقليمية تدفع العلاقات التركية اللبنانية لتكون أكثر حضورا.
2: مرحبا عسكر.
1: تحمل زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون طابعا سياسيا، فهي ليست وفدا وزاريا أو لتوقيع اتفاقيات، لكنها تحمل رسائل حاسمة بشأن مستقبل الاستقرار في لبنان.
3: إسرائيل
4: تتابع تركيا من كثب المبادرات الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء العدوان والاحتلال الإسرائيلي، وتؤكد استعدادها لتقديم كل ما بوسعها من دعم لإعادة إعمار جنوب لبنان إثر الهجمات الإسرائيلية، كما تؤكد استعدادها للمشاركة في جميع المبادرات الهادفة إلى ضمان سيادة لبنان بعد انسحاب القوة الدولية الحالية، ومواصلة دعمها لتعزيز القدرات المؤسسية للبنان إلى جانب استمرار مساعداتها الإنسانية والفنية الموجهة إليه.
1: لن تكتفي أنقرة بدعم مبادرات هدفها ضمان أمن لبنان، بل ستواصل دعم الجيش اللبناني وتقديم المساعدات الإنسانية والمساهمة في إعادة إعمار جنوبي لبنان، فاستقرار لبنان جزء من استقرار المنطقة.
5: انسحاب إسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية، عودة أهلنا النازحين إلى قراهم، كما عودتهم المتلازمة إلى دولتهم ووطنهم، إعادة أعمار، تعافي اقتصاد واستعادة الثقة بالدولة، تأمين السيادة الحصرية لقواتنا الشرعية.
1: تعزيز العلاقات بين دمشق وبيروت قضية محورية بالنسبة لأنقرة، لذلك أكد الرئيس أردوغان أهميتها خلال هذه المرحلة. بالتزامن مع استحقاقات عسكرية وأمنية واقتصادية يعيشها لبنان، تأتي زيارة الرئيس اللبناني إلى تركيا حاملة رسالة سياسية تؤكد من خلالها بيروت أن توسيع الشراكة مع أنقرة بات ضرورة استراتيجية في ظل مرحلة إقليمية دقيقة. دانيا قبلاوي، تيرت عربي، أنقرة.
0: أعلن الجيش الإيراني استهداف منشآت عسكرية أمريكية في قاعدة أحمد الجابر الجوية بالكويت باستخدام طائرات مسيرة، وقال إن الضربة جاءت ردا على الهجمات الأمريكية الأخيرة على إيران وعلى ضربة استهدفت منزلا في جزيرة قشم دون صدور تعليق فوري من الولايات المتحدة أو الكويت بشأن الإعلان. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 5 شركات وعلى شخص واحد في الصين والهند وروسيا وإيران بدعوى تقديم الدعم اللوجستي لشركة الطيران الإيرانية ماهان إير. وقالت الوزارة إن العقوبات استهدفت شبكات دولية تدعم شركة ماهان إير، من بينها شركات تعمل وكلاء مبيعات للناقلة الإيرانية. واتهمت الوزارة الشركة المدرجة أصلا على قوائم العقوبات الأمريكية والأوروبية بدعم أنشطة الحرس الثوري الإيراني عبر نقل الأفراد والمعدات العسكرية وبتسهيل شراء الطائرات المسيرة والأسلحة ونقلها. عرقل مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يقيد صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في شن هجمات على إيران دون موافقة الكونغرس، وصوت 49 عضوا خلال جلسة التصويت في الهيئة العامة لمجلس الشيوخ لصالح مشروع القانون مقابل 50 عضوا صوتوا ضده. أعلنت وزارة الدفاع السعودية موافقة 14 دولة على إنشاء تحالف بحري دفاعي يهدف إلى حماية حرية الملاحة في المنطقة.

0: عقد المجلس الوطني الليبي للحريات العامة وحقوق الإنسان اجتماعا موسعا بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر، وذلك لإعلان إحالة النسخة النهائية لمشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر رسميا على مجلس النواب لاعتماده.
1: في دولة مثل ليبيا لا يزال الوضع الإنساني لنحو 3 ملايين مهاجر غير نظامي من نحو 50 جنسية مختلفة محفوفا بالمخاطر. يأتي ذلك ناتجة الأوضاع الأمنية الهشة التي تمر بها البلاد، إضافة إلى تكرار الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون من التشكيلات العصابية التي تنشط في الاتجار بالبشر، في ظل ضعف الحماية القانونية وتفشي ظواهر الاحتجاز القسري وممارسات التعذيب والإجبار على دفع الفدية.
2: مراقبة أوضاع مراكز إيواء المهاجرين، هذه كلها بجهد وتعاون دولي من الشركاء الدوليين، وأكيد خلال هذه الآليات الوطنية مع تعزيز قدرة السلطات الوطنية على التعاطي مع قضايا المهاجرين أكيد حيتحسن الوضع.
1: وبالتزامن مع إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، يعقد المجلس الوطني الليبي للحريات العامة وحقوق الإنسان اجتماعا موسعا بمشاركة ممثلين عن المنظمة الدولية للهجرة وأعضاء اللجنة الوطنية الفنية المعنية بإعداد مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر. اجتماع يأتي لإعلان إحالة النسخة النهائية لمشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر رسميا على مجلس النواب لاعتماده.
3: نتطلع إلى المصادقة على هذا القانون وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. طبعا الظروف الآن هي ظروف ملتهبة داخل الوضع الليبي، ظروف متشظية، الأبعاد السياسية، الانقسامات، فدائما قضايا الهجرة هي قضايا معقدة ومؤلمة وخاصة للمواطن الليبي.
1: البنود النهائية للمشروع تهدف إلى تعزيز المنظومة التشريعية والمؤسسية لمواجهة هذه الجريمة وتوفير الحماية اللازمة للضحايا وملائمتها مع التشريعات والمعايير الدولية وضمان الاستجابة للمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومكافحة الجريمة المنظمة. تعد خطوة إحالة قانون مكافحة الاتجار بالبشر على البرلمان لاعتمادها خطوة مهمة في طريق مكافحة الظاهرة، إلى أن الاختبار الحقيقي يكمن في ضمان محاسبة المتورطين ومرتكبي الجرائم والحد منها وتطبيق القانون. زياد الحجاجي، تلتا عربي، طرابلس.
0: تدخل الاتفاقية التجارية الجديدة بين الأردن والولايات المتحدة حيز التنفيذ مطلع الشهر المقبل، في خطوة يتوقع أن تنعكس إيجابيا على الاقتصاد الأردني وعلى حركة التجارة بين البلدين.
4: امتيازات تجارية للأردن أضافتها الاتفاقية التجارية الجديدة مع الولايات المتحدة، تضمن التزام واشنطن تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الأردنية إلى 10%، ومنح إعفاء كلي لصادرات قطاع الألبسة والمحكات الذي يتصدر قائمة السلع المصدرة للولايات المتحدة، إذ يمثل 70% منها من إجمالي وصل إلى نحو 840 مليون دولار في الثلث الأول من العام الجاري. اتفاقية من شأنها تشجيع الاستثمار في هذه القطاعات وتحفيز الصادرات الأردنية وتوسيع القدرات الإنتاجية للمصانع المحلية.
5: عام 2025 وصلت إلى 2.2 مليار

0: فاصل خمسة دينار مقارنة بمستورداتنا اللي هي كانت 1,700,000 دينار أردني. إيجاد فرص عمل أمام المواطن المؤهل الأردني، فتح باب الاستثمار أمام الشركات الأمريكية للاستفادة من الأردن كسوق استراتيجي والأسواق المحيطة به.
1: وفي المقابل فإن تساؤلات الاقتصاديين تركز على حجم الفائدة التي سيحصل عليها الأردن مقابل ما ستحصل عليه الولايات المتحدة بفضل فارق الميزان التجاري وإمكانية توسيعه لمصلحتها، خاصة أن الاتفاقية التي تدخل مطلع الشهر القادم حيز التنفيذ ستضمن انسيابية الواردات الأمريكية إلى السوق المحلية، ففي قطاع المركبات ستنخفض الضريبة الخاصة إلى 16% على مختلف فئاتها بعد أن كانت تتراوح بين 27 و55%.
2: بعد القرار اليوم هاي السيارات فقط ستدفع ضريبة عامة على المركبات بمقدار 16%، مما سيعزز قدرتها التنافسية في الأسواق خاصة أمام السيارات المصنعة في دول شرق آسيا.
1: الاتفاقية تضمن إجراءات لتسهيل التبادل التجاري بين البلدين من خلال تحسين الإجراءات الجمركية وتعزيز التجارة الرقمية، فإنها أيضا تضمن مرونة سلاسل التوريد.
3: وفيما تؤسس الاتفاقية التجارية الجديدة لنمو الصناعة والنشاط التجاري، فإنها تبقي على كامل الإعفاءات الأصلية المقدمة للأردن على المنتجات المشمولة في اتفاقية التجارة الحرة والمبرمة عام 2001. لينا قرعان، تراتي عربي، عمان.
4: لقي 18 مهاجرا حتفهم في أثناء محاولتهم العبور سباحة من سواحل بلدة القصر الصغير شمال المغرب إلى مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية. وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن من ما بين 2,000 و3,000 شخص عبروا إلى سبتة، فيما أرسلت السلطات تعزيزات عسكرية وشرطية إلى سبتة في أعقاب هذه الموجة. وأعادت قوات الأمن مرارا أشخاصا حاولوا الاندفاع نحو المعبر. أعلنت إسبانيا والمغرب الاتفاق على تعزيز التنسيق وتفعيل إجراءات إعادة المهاجرين الذين دخلوا مدينة سبتة بطريقة غير نظامية في أقرب وقت ممكن. وقالت السلطات الإسبانية إن شبكات الإتجار بالبشر تستغل حكما قضائيا لتشجيع تدفق المهاجرين دون وثائق. وأنقذت السلطات الإسبانية البحرية 117 شخصا من المياه، بينما ساعد الحرس المدني نحو 200 آخرين بواسطة زوارق الدوريات. أعلنت فرق الإطفاء البريطانية استقرار حريق هائل قرب أكبر محطة للطاقة النووية في سوفولك مع استمرار المكافحات لليوم الثالث. وأفادت خدمة الإطفاء والإنقاذ في سوفولك بأن الوضع أصبح أفضل مقارنة بالساعات السابقة، لكنها حذرت من خطر تجدد الحادث قرب محطة سايزول بي، حيث يشارك أكثر من 100 رجل إطفاء ومروحية منذ مساء الأربعاء، كما اندلعت حرائق في 19 موقعا بإنجلترا وويلز.

0: في وقت تتزايد فيه التحديات أمام قطاع التعليم في أفغانستان، تبرز المدارس التركية واحدة من التجارب التعليمية التي تستقطب اهتمام عدد من الأسر والطلاب، وتعتمد هذه المدارس نظاما متعدد اللغات، وتفتح أمام خريجيها فرصا لمواصلة الدراسة في جامعات خارج البلاد وعلى رأسها الجامعات التركية.
1: في قلب العاصمة الأفغانية كابول، داخل صفوف دراسية تبدو عادية في ظاهرها، وفي السنوات الأخيرة ظهرت المدارس التركية في أفغانستان واحدة من أبرز التجارب التعليمية الأجنبية، إذ استقطبت آلاف الطلاب الباحثين عن تعليم يجمع بين اللغات والعلوم والمهارات الحديثة.
2: كانت هذه تجربة ممتازة للغاية. أدرس في هذه المدرسة منذ 3 سنوات. تعلمنا عدة لغات من بينها التركية والبشتونية والدارية والإنجليزية، كما توفر لنا المدرسة إمكانات متميزة. وفي المستقبل إن شاء الله أطمح إلى السفر إلى تركيا ومواصلة دراستي هناك.
1: وتؤكد إدارات هذه المدارس أن هذا النموذج التعليمي لا يقتصر على التحصيل داخل الصفوف، بل يمتد إلى بناء مهارات أكاديمية ولغوية تؤهل الطلاب لمراحل تعليمية أعلى داخل البلاد وخارجها.
3: تحظى جودة التعليم باهتمام كبير، ويمكنني القول بثقة إن الخدمات التعليمية والإمكانات التي يحصل عليها الطالب في مدارس الدول الأوروبية أو الولايات المتحدة الأمريكية تتوفر بمستوى مماثل إلى حد كبير للطلاب في مدارس المعارف التركية في أفغانستان، ويستفيد الطلاب من هذه المرافق والخدمات التعليمية بشكل جيد.
1: من كابول إلى أنقرة مسار تعليمي يتشكل داخل الصفوف الدراسية، يقود عددا متزايدا من الطلاب نحو فرص أكاديمية خارج البلاد. ومع تزايد الخارجين الذين يواصلون دراستهم في الجامعات التركية، تواصل هذه المدارس ترسيخ حضورها كجسر يربط بين التعليم المحلي والفرص الدولية. من داخل إحدى المدارس التركية في العاصمة الأفغانية كابول، تبدو أحلام الطلاب أكبر من حدود الصفوف الدراسية. هنا تبدأ رحلة التعليم بين مقاعد الدراسة والأنشطة اليومية، بينما تبقى الوجهة بالنسبة للكثيرين منهم الجامعات التركية، حيث يؤملون في مواصلة مسارهم الأكاديمي وبناء مستقبلهم العلمي. فضل القاهر القاضي، تيريتي عربي، كابول.
0: وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وتذكير بالعناوين: عشرات المستوطنين يقتحمون قرية تل في نابلس بحماية قوات الاحتلال بالتزامن مع حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية. ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق بنزع كامل سلاح الفصائل الفلسطينية في غزة، وحماس تؤكد أن اللجنة الوطنية هي التي ستتولى نزع السلاح. الجيش الإيراني يعلن استهداف منشآت عسكرية أمريكية في قاعدة أحمد الجابر الجوية بالكويت باستخدام طائرة مسيرة. نهاية النشرة، شكرا لطيب المتابعة.

0: الضفة الغربية تنزف والمدنيون يدفعون ثمنا باهظا من أمنهم واستقرارهم وحياتهم اليومية. لا يمكن أن تصبح معاناة الإنسان مشهدا عابرا أو خبرا ينسى. حماية المدنيين ووقف الانتهاكات واحترام القانون الدولي الإنساني مسؤولية لا تتحمل التأجيل أكثر. بهذه الكلمات نبدأ حلقة اليوم التفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام وتتابعون معنا اليوم. الاستيطان يتوسع في الضفة الغربية والتضييق على الفلسطينيين ينذر بانتفاضة ثالثة. مع اقتراب انتهاء المهلة لاستخدام العملة السورية القديمة ازدحام أمام مراكز التبديل. إيلون ماسك يكشف نفسه وتنفجر بوجهه حملة تتهمه بكراهية الإسلام. نبدأ جولتنا أيها الأحبة من الضفة الغربية المحتلة التي باتت الصفيحة الأكثر سخونة في فلسطين، فلا يكاد يمر يوما دون اعتداءات وانتهاكات أثقلت كاهل أصحاب الأرض. فالمستوطنون في الواجهة ومن خلفهم كل مؤسسات الحكومة الإسرائيلية سعيا للتضييق على من تبقى من الفلسطينيين الصامدين. وزير الدفاع الإسرائيلي ياسرائيل كات مؤخرا أعلن توسيع العملية العسكرية في الضفة الغربية مطالبا بإنشاء مخيم جديد للمستوطنين. نشاهد.
1: هذه سياسة تهجير.

0: حكومة الاحتلال تتعامل إذن مع الضفة الغربية على أنها جزء من إسرائيل وتساعد المستوطنين لتحقيق ذلك، وهو ما أكده وزير المالية الإسرائيلي بسلئيل سموتريتش بقوله إن إسرائيل تعمل على أساس أن الضفة جزء لا يتجزأ منها. تلك الجرأة دفعت المستوطنين لممارسة العنف المتزايد ضد أهل الضفة، وهذا جزء منها.
1: اطلع من هون، يقولوا لنا ينفعش انت تتمكوا هون. الجنود خلوا المستوطنين يضربوني بالعامد، هم يحطوا اغاني ويجي يضربوا عشان ما حداش يسمع للصياح وهذا الصوت. بدهم ايانا بس بمشاكل، نفيق على مشاكل وننام على مشاكل وقصص. أنا أخذوني من هون من شارع الشلالي، أخذوني جوا على المعسكر، وهم أخذيني أخذوني جوا ضربوني. عريف هون ما بيش يضربوا يكلموا عشان التصوير، وبصوروا اليهود والصحفية بصوروا اليهود. يعني قال لهم ممنوع ولا واحد يضربوهم. دخلوني جوا من الساعة 4 إلى الساعة 2 وأنا ضرب. يحطوا اغاني يجي يضربوا عشان ما حداش يسمع للصياح وهذا الصوت. وين ما كان ضربوا ويجيبوا مستوطنين يعني من برا يضربوا ويهجموا. وعز بعد ما روحوني، عز ما روحوني على البوابه هوني شمطني شلوط، قال لي خذ هذه الضربه على سنين، نزلني سنين. عرف؟ وقال لي هون ممنوع ولا واحد فيكم من الشباب من سكان المنطقه ولا واحد يتموا هوني، يعني حاولوا اقطعوها تعدوش هون. الجنود خلوا المستوطنين يضربوني بالعامد، هم من نفسهم فيهم. عرف؟ خلص بدهمش حدا يتمهم هون في المنطقة، يعني من نفس المنطقة وسكان المنطقة بدهمش حدا. عرف؟ يعني من طريقة نفسهم والضباط نفسهم، اطلع من هون يقولوا لنا ينفعش انت تتمكوا هون. عرف؟ كل ما نشوفكم كل ما تسووا اشي بدنا ناخذكم ونضربكم ونروحكم عبين ما تزهق وتطلع من المنطقة هاي.
0: مع أبشع الظلم ولأن لغة الأرقام أدق، فهذه بيانات وثقتها حكومة الاحتلال حول تزايد حالات العنف من قبل المستوطنين في الضفة الغربية. شاهدوا معي.

هذا وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعدد من المستوطنين وهم يشعلون النيران في سيارة مواطن فلسطيني عقب اقتحامهم منطقة أبو نجيم شرق بيت لحم بالضفة الغربية. نتابع معاً.

0: مفوضية الأمم المتحدة أدانت الاعتداءات المستمرة من قبل المستوطنين في الضفة، وجاء في بيان لها إن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون وتوسيع نطاق ضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية يزيد الوضع سوءا ويجب إنهاء هذه الأعمال فورا. أما الإعلامية هالة غوراني فقد أدانت ما يحدث في الضفة الغربية معتبرة أنها ليست مجرد حوادث فردية بل مخطط منظم لحرق القرى وتشريد الفلسطينيين. شاهدوا معي.
1: It's becoming increasingly clear that what is unfolding across the occupied West Bank is not a series of isolated incidents, but a coordinated campaign of settler violence against Palestinians, often carried out with the full backing and protection of the Israeli government. Armed groups of settlers living in outposts built on land taken from Palestinians and illegal under international law are moving from village to village, torching homes and cars, killing livestock, and terrorizing entire communities. I've seen the aftermath of these attacks myself. I've interviewed the families of Palestinians killed by Israelis who almost never receive justice and are given no right to defend themselves.
0: تفاعل واسع أيها الأحباء على منصات التواصل الاجتماعي مع تأزم الوضع بالضفة الغربية، ونقرأ بعض التعليقات ونبدأ مع تامر. شاهدوا معي. إذن تامر يقول: طفح الكيل ولم يعد الفلسطينيون يحتملون الإرهاب الإسرائيلي والهجمات اليومية في الضفة الغربية. أما أحمد بن راشد السعيد فيقول: لم يعد الإرهاب الاستيطاني في الضفة الغربية مجرد اعتداءات متفرقة، بل غدت سياسات ممنهجة يغذيها تسليح مكثف للمستوطنين الذين يساندهم جيش الاحتلال. أما حازم فيقول: يتعرض الفلسطينيون لهجمات مستمرة يوميا في الضفة الغربية، ومع ذلك يمر معظمها بصمت، مع أن الحقيقة يجب أن ترى وتسمع. في سباق مع الوقت للتخلص من الأوراق النقدية القديمة، تصل اليوم 30 يوليو المهلة الأخيرة التي حددها مصرف سوريا المركزي لاستبدال الأوراق النقدية القديمة بالعملة الجديدة. وقد سبق أن مدد المصرف المهلة شهرا إضافيا بعدما كان من المقرر أن تنتهي في الأول من يوليو. ومع اقتراب انتهاء المهلة ازدادت طوابير الانتظار أمام المصارف ومكاتب البريد ومراكز الاستبدال لتبديل ما تبقى من الأوراق النقدية القديمة. شاهدوا معي.
2: عشرة مليون بس، وصلنا من 5 الصبح نجيب المدير، قلوا ليش عاطي الدور ثاني، قلوا والله ما عاطي، وضرب الناس ببعضها، كل هالكم مش 10 مليون.
0: لكن هذه العملية لم تخلو من صعوبات أربكت الأسواق وأثرت على الحركة التجارية في عدد من المحافظات، إذ رفضت بعض المحال التجارية ومحطات الوقود وسائقو وسائل النقل العام التعامل بالعملة القديمة رغم بقائها قانونية حتى نهاية المهلة. وأدى نقص السيولة من العملة الجديدة وعدم توفر الفئات الصغيرة إلى صعوبة إعادة باقي المبالغ، ما تسبب بخلافات متكررة بين البائعين والزبائن وأربك عمليات البيع والشراء. كما اضطر بعض المواطنين إلى التنقل بين أكثر من مركز استبدال بسبب الازدحام أو عدم توفر السيولة الكافية، فيما لجأ آخرون إلى مكاتب الصرافة لتبديل ما بحوزتهم من أوراق نقدية. وعلى منصات التواصل الاجتماعي تفاعل السوريون بشكل واسع مع مشاهد الازدحام واقتراب انتهاء المهلة، معبرين عن قلقهم من تأثير الانتقال إلى العملة الجديدة على أسعار السلع وحركة البيع والشراء في الأسواق. شاهدوا معي.
3: نعم عم ناخذ جديدة، ونعم امبارح شغلنا كله تعطل، يا ما منزلين الركاب يا ما مطالعين الركاب ببلاش. اللي قال لك ما معي جديد اتكل على الاطلاع، واللي لا يجينا بمناترة وكذا.

0: يعني في ناس لسه عندها قديم عم يعطينا قديم ونحن ما فينا نصرف القديم، هاي مشكلة يعني. ومشكلة فئة الخمس ليرات ما نزلت كمان عملت لنا مشكلة يعني. يعني نحن أجرنا 2500 بس يعني 30 ليرة، قصدي 25 ليرة، واحد يعطيك 30 ليرة بدك ترجع له خمسة.
1: وفي المقابل أعلن مصرف سوريا المركزي اتخاذ إجراءات لتسهيل عملية الاستبدال، كما مددت المؤسسة السورية للبريد ساعات العمل في مكاتبها حتى 6 مساء خلال اليوم الأخير من المهلة. نشاهد كيف تتم عملية التخلص من العملة القديمة.
2: اليوم بدأت تنتلف هاي العملة وبدأت مراحل الإتلاف عن طريق المصرف المركزي وجهاز الرقابة المالية الصبر. فبنشوف نحن حاليا عملية إتلاف العملة بشار الأسد وصوره إلى غير رجعة في سوريا.
1: هذا وأكدت مؤسسة البريد أنها ستودع قيمة الأوراق القديمة في حسابات شام كاش عند عدم توفير سيولة نقدية جديدة في بعض المكاتب. وبانتهاء المهلة اليوم تصبح الأوراق النقدية القديمة خارج التداول اعتبارا من يوم غد، على أن تستمر عمليات سحبها لمدة 5 سنوات حصرا عبر مصرف سوريا المركزي. إذن أيها الأحبة، كيف تفاعل السوريون في منصات التواصل الاجتماعي مع آلية استبدال العملة الجديدة بالقديمة؟ ونقرأ بعض التعليقات ونبدأ مع عبد الوهاب. شاهدوا معي. إذن عبد الوهاب يقول: رهاب العملة القديمة، الجميع يخشى حيازتها ويحاول تمريرها إلى غيره. لا السيرفيس ولا الدكان ولا البسطة قبلوا أن يأخذوا مني عملة قديمة، رغم أن الكتلة النقدية ما تزال كبيرة في السوق. خضر يقول: كان يفترض بالمصرف المركزي معالجة الأثار التي قد تلحق بالتوقف عن استقبال العملة الجديدة من خلال زيادة الكتلة النقدية في السوق وزيادة عدد مكاتب الصرافة أو البنوك. أما منهل فيقول: ترفض المحال التجارية ومحطات الوقود التعامل بالعملة القديمة بسبب صعوبات استبدالها لاحقا، الأمر الذي تسبب بشل قدرة المواطنين على الشراء. أما عبد الله رحال فيقول: استبدال العملة عملية وطنية ونقدية كبرى، ونجاحها لا يقاس فقط بنسبة الأوراق التي جرى سحبها، بل بقدرة الدولة على حماية آخر مواطن يحمل ورقة نقدية قانونية قديمة. من جديد، رجل الأعمال الأغنى في العالم إيلون ماسك، إذن أيها الأحبة، يثير الجدل ويتصدر قائمة الموضوعات الأكثر تفاعلاً على منصات التواصل الاجتماعي. والسبب هذا المقطع الذي انتشر له منذ عدة أيام، لكنه حتى اليوم ما زال يثير التفاعل والجدل. ففي هذا المقطع يدافع ماسك عن اليمين المتطرف، حيث أكد خلال حواره مع صحيفة الإيكونوميست البريطانية أن ما ينشر عنهم مضلل، هكذا يرى ماسك. وفي المقابل لم يخفي ماسك عنصريته تجاه المسلمين، حيث قام بالربط بين المسلمين وبين بعض التصرفات غير الأخلاقية. نشاهد معا ماذا قال.
3: I'm against the imposition of rules and laws that are contrary to what we've come to accept in the West.

مجلة إيكونوميست قدمت تحليلاً عقب لقائها مع إيلون، وصفة إياه بالمتعصب في آرائه وأنه شخصية مثيرة للجدل، فيما رفضت رئيسة تحرير المجلة تصريحات ماسك التي يقدم من خلالها صورة مضللة للمتابعين بقولها أنه ينشر صورة مضللة عن المسلمين. ولأن اللقاء كان أشبه بالمواجهة فلم يعجب طبعاً ماسك، فخرج واصفاً رئيس تحرير الصحيفة بالخائنة. لكن التعليقات جاءت منصفة بشكل كبير لمقدمة اللقاء، ويبدو أن تداعيات المقابلة كانت أبرز وأهم من المقابلة.

0: ذاتها، ما دفع مهدي حسن الصحفي البريطاني المعروف للخروج والرد على تصريحات ماسك، حيث كشف مهدي عن الأسماء الأبرز في اليمين المتطرف والتي يدعمها ويمولها إيلون ماسك. نشاهد.
1: And on the Muslim line, thank you, Zanny Minton Beddoes. Too many journalists ignore the anti-Muslim rhetoric at the heart of the Musk movement and support for the far right. This is a man who funds Tommy Robinson, who supported Rupert Lowe, two of the most anti-Muslim voices in the UK, if not the West. And when he's asked this straight question, are you anti-Muslim? All he has to say is, no, I'm not. All he has to say was, I'm against anti-Muslim prejudice. All he has to say was, oh, I'm against criminals. I'm against extremists. That's all he had to say, Piers. But he couldn't do it. Instead, he says, I'm against people who have antithetical views coming into this country. I'm against rape and murder, suggesting Muslims are all guilty of rape and murder. Can you imagine if somebody asked Elon Musk or anyone prominent, are you anti-Jewish? And they didn't just say no. They said, well, I'm against people with different views. I'm against rape and murder. It's an outrageously bigoted thing to say by the richest man in the world. I'm glad she asked it. I'm sad that not enough journalists have followed up on that fact. That Elon Musk, the top donor to the Republican Party and Donald Trump, the richest man in the world, the owner of one of the most influential messaging platforms, is an anti-Muslim bigot. And that's not me calling.
0: ولا يخفى عليكم أعزائي المشاهدين أنه بحركة بسيطة وبحث بسيط على محرك جوجل يتبين لكم الكثير من التصريحات العنصرية التي يطلقها ماسك تجاه المسلمين من حين إلى آخر للأسف. الآن إلى تعليقات رواد منصات التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع، والبداية من جوني. شاهدوا معي. إذن جوني يقول، هذا رجل خطير ويجب إيقافه عن إطلاق أي تصريحات. أما مختار فيقول، إيلون ماسك عنصري وكاره للإسلام، كلنا نعلم ذلك، ولهذا السبب هو يمول تومي روبنسون وروبرت لوي. أما محمد حسن فيقول، كلام غريب جدا من إيلون ماسك، أرى أن حديثه لا يرقى لمستوى ذكاء رجل مثله، وأن هذا الفيديو سيتم استخدامه ضده في مواقف عديدة مستقبلا. غضب يعم منصات التواصل العربية والعالمية بسبب صورة نشرتها مجندة إسرائيلية رفقة صديقتها مع أسير فلسطيني معصوب العينين. نتابع القصة.

0: في الفيديو التالي نتابع مصير الناشطين في قضية تسمى أولم 5، والذين استهدفوا شركة تنتج معدات عسكرية تصدر إلى إسرائيل من مدينة أولم الألمانية. نتابع معا.
1: We are not the terrorists. The real terrorists are those that drop the bomb.

0: justice, honesty, even integrity in the way people are behaving, it's just absent in this courtroom. And, you know, it's our five loved ones.
1: آدم هاربر ناشط أمريكي كان يسافر مرتديا قميص عليه عبارة إسرائيل تقتل طفلا كل 30 دقيقة للتعبير عن تضامنه مع الفلسطينيين، ولكن السلطات الأمريكية مؤخرا ألغت عضويته في برنامج التفتيش السريع الذي يسهل إجراءات السفر، فها هو ينشر فيديو جديد ويعلق على هذا الموضوع، نشاهد معا.
2: Won't give me a reason, took my global ID. My wife and children got through. They didn't lose there, so it can only be one thing, you know, you speak up too much truth. Look at that. First Amendment's already in jeopardy. Absolutely disgusting. And what am I supposed to go back to my way of thinking 2-3 years ago when I did believe Israel was our ally? I was not brainwashed, now I'm brainwashed. So, you know, just try to unlearn everything I've learned over the past 2-3 years and just go back to my limited way of thinking that Israel is our ally and they're just defending themselves. Come on.
1: بهذا نصل وإياكم مشاهدين الأحباء إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم من جديد. تقبلوا تحياتي وتحيات كل فريق العمل، في أمان الله وإلى اللقاء.

0: Bir başkadır benim memleketim.
1: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام، نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ، بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها هي شاهدة على الزمان. فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهدوا؟ وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تريتي عرب.
2: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريتي عرب.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. بيطلع فيي.

عشرات المستوطنين يقتحمون قرية تل في نابلس بحماية قوات الاحتلال بالتزامن مع حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد، وتتابعون في هذه النشرة أيضا: ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق بنزع كامل سلاح الفصائل الفلسطينية في غزة، وحماس تؤكد أن اللجنة الوطنية هي التي ستتولى نزع السلاح. الجيش الإيراني يعلن استهداف منشآت عسكرية أمريكية في قاعدة أحمد الجابر الجوية بالكويت باستخدام طائرات مسيرة.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واسعة شملت أكثر من 13 مدينة وبلدة ومخيما في الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال فلسطينيين ودهم عشرات المنازل، واقتحم مئات المستوطنين قرية تل جنوب غربي نابلس بحماية جيش الاحتلال والذي أطلق قنابل الغاز لتأمينهم. وفي رام الله أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز باتجاه مجمع فلسطين الطبي خلال اقتحام حي المصيون ومخيم قد

0: وامتدت حملات الدهم والاعتقال لتشمل أحياء ومناطق متفرقة في كل من بيت لحم وطول الكرم وسلفيت والخليل. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من غرب نابلس مراسلنا إبراهيم خلف. إبراهيم أهلا بك مجددا. قوات الاحتلال تشن حملة اقتحامات واسعة في الضفة الغربية مجددا، ماذا لديك في آخر التطورات؟
1: نعم ريهام، نحن هنا في منطقة غرب نابلس وبعد أسبوع على حادثة استشهاد 4 فلسطينيين في بلدة تل القريبة ومقتل 2 من المستوطنين، شهدت هذه المنطقة اقتحام واسع للمستوطنين منذ ساعات فجر هذا اليوم. ربما حدة هذا الاقتحام تراجعت انتهت بعد انسحاب المستوطنين. نحن في إحدى النقاط القريبة من التجمع السابق للمستوطنين هنا بالقرب من بلدة صرة، أحد الحواجز العسكرية. انتهى الاقتحام، لكن الهلال الأحمر الفلسطيني ريهام يتحدث عن 10 إصابات بفعل إطلاق قنابل الغاز وبفعل المواجهات التي دارت خلال اقتحام المستوطنين ضمن ما أسمتها مجموعات استيطانية مسار للتنزه، لكن الهدف كان هو تكرار السيناريو الذي حدث الأسبوع الماضي خاصة في بلدة تل. أعداد كبيرة من المستوطنين، كان الجيش الإسرائيلي قد أمن هذا الاقتحام بالرغم من بيانات رسمية من قبل الجيش الاحتلال الذي قال بأنه لم يتم التنسيق معه في هذه الزيارة أو هذا المسار الذي يقوم به المستوطنون أو قام به المستوطنون اليوم، خاصة أننا نتحدث أن هذه الاقتحامات للمناطق المصنفة باء وألف التي تتبع إداريا وأمنيا للسلطة الفلسطينية. هناك إحراق لكروم زيتون في بلدة بورين على سبيل المثال، كان الاقتحام في أكثر من نقطة، وكان هناك اعتداء على قبور لمسلمين في منطقة جنيد تحديدا إحدى الأحياء القريبة من مدينة نابلس، اقتحمها المستوطنون المسلحون بأعداد كبيرة واعتدوا على المواطنين الفلسطينيين. لكن نستطيع القول بأن جولة المستوطنين انتهت هذا اليوم أقل دموية من الأسبوع الماضي التي كما أشرنا أدت إلى استشهاد 4 فلسطينيين. من الواضح أننا أمام كانت دعوات مبرمجة من قبل المجموعات الاستيطانية، لكن الجيش الإسرائيلي تذرع بأنه لم يتم التنسيق معه في هذه الخطوة وكان حاضرا وأطلق قنابل غازية عندما تواجد الفلسطينيون للدفاع عن ممتلكاتهم وعن منازلهم. انتهت هذه الجولة، لكن القلق الفلسطيني متزايد بأن تمتد هجمات المستوطنين في مواقع أخرى، خاصة أنها كانت تركز على ضرورة اقتحام المنطقة التي حدثت فيها الأحداث الأسبوع الماضي وأسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين ومقتل 2 من المستوطنين. وهناك إعلانات متتالية ودعوات لإقامة بؤر استيطانية خاصة في هذه المناطق التي شهدت الأحداث في بلدة تل على وجه التحديد. في عموم الضفة الغربية الحال ليس أفضل، اقتحامات عسكرية إسرائيلية لمختلف المناطق الفلسطينية، تنفيذ اعتقالات، إطلاق قنابل غازية، إخضاع عدد من الفلسطينيين للتحقيق الميداني. من الواضح نحن أمام تصعيد عسكري إسرائيلي متزايد في الضفة الغربية، ربما رأس الحرب فيه في الأيام القليلة الماضية هم المستوطنون الذين يشنون هجماتهم، أحرقوا مسجدين على سبيل المثال، يعتدون على الممتلكات الفلسطينيين، يحاولون سرقة أغنام ومواشي خاصة للفلاحين والمزارعين الفلسطينيين.
0: شكرا جزيلا لك من نابلس مراسلنا إبراهيم خلف. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مجلس السلام توصل إلى اتفاق تاريخي ينص على نزع السلاح بالكامل من حركة حماس ومن جميع الفصائل المسلحة الأخرى في قطاع غزة. وأوضح ترامب في تدوينة على منصة تروث سوشال أن الاتفاق يمثل خطوة حاسمة نحو انتقال القطاع إلى إدارة حكومة فلسطينية جديدة، وأنه سينفذ على مراحل تحدد بعناية. وأضاف أن القوات الإسرائيلية ستنسحب من القطاع عند اكتمال عملية نزع السلاح. نقلت وسائل إعلام عن مصدر مطلع في حركة حماس أن اللجنة الوطنية التي شكلها مجلس السلام لإدارة قطاع غزة ستتولى الاحتفاظ بسلاح الحركة أو بتخزينه بموجب الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع إسرائيل. وأضاف المصدر أن لجنة التحقق الدولية ستشرف على مراقبة عملية حصر السلاح وعلى التحقق من تنفيذها بدعم من قوة الاستقرار الدولية. وأشار إلى أن اللجنة الوطنية ستكون الجهة الوحيدة المخولة بالاحتفاظ بالسلاح أو السيطرة عليه في قطاع غزة. و وأفادت وسائل إعلام بأن مسودة الاتفاق تنص على حصر وتخزين للسلاح بصورة تدريجية ومتسلسلة تحت إدارة فلسطينية وأرقام

0: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة ترغب في الانضمام إلى أي قوة تضمن استقرار أمن المنطقة بما في ذلك قوة بديلة في لبنان. وفي مؤتمر صحفي مشترك شدد الرئيس عون على أن استقرار لبنان ليس شأنا لبنانيا بل جزء من استقرار المنطقة.
1: زيارة هي الثالثة لرئيس لبناني إلى أنقرة منذ 70 عاما، يصفها الضيف بأنها جاءت متأخرة، لكن الظروف الإقليمية تدفع العلاقات التركية اللبنانية لتكون أكثر حضورا.
2: مرحبا عسكر.
1: تحمل زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون طابعا سياسيا، فهي ليست وفدا وزاريا أو لتوقيع اتفاقيات، لكنها تحمل رسائل حاسمة بشأن مستقبل الاستقرار في لبنان.
3: إسرائيل
4: تتابع تركيا من كثب المبادرات الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء العدوان والاحتلال الإسرائيلي، وتؤكد استعدادها لتقديم كل ما بوسعها من دعم لإعادة إعمار جنوب لبنان إثر الهجمات الإسرائيلية، كما تؤكد استعدادها للمشاركة في جميع المبادرات الهادفة إلى ضمان سيادة لبنان بعد انسحاب القوة الدولية الحالية، ومواصلة دعمها لتعزيز القدرات المؤسسية للبنان إلى جانب استمرار مساعداتها الإنسانية والفنية الموجهة إليه.
1: لن تكتفي أنقرة بدعم مبادرات هدفها ضمان أمن لبنان، بل ستواصل دعم الجيش اللبناني وتقديم المساعدات الإنسانية والمساهمة في إعادة إعمار جنوبي لبنان، فاستقرار لبنان جزء من استقرار المنطقة.
5: انسحاب إسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية، عودة أهلنا النازحين إلى قراهم، كما عودتهم المتلازمة إلى دولتهم ووطنهم، إعادة أعمار، تعافي اقتصاد واستعادة الثقة بالدولة، تأمين السيادة الحصرية لقواتنا الشرعية.
1: تعزيز العلاقات بين دمشق وبيروت قضية محورية بالنسبة لأنقرة، لذلك أكد الرئيس أردوغان أهميتها خلال هذه المرحلة. بالتزامن مع استحقاقات عسكرية وأمنية واقتصادية يعيشها لبنان، تأتي زيارة الرئيس اللبناني إلى تركيا حاملة رسالة سياسية تؤكد من خلالها بيروت أن توسيع الشراكة مع أنقرة بات ضرورة استراتيجية في ظل مرحلة إقليمية دقيقة. دانيا قبلاوي، تيريتي عربي، أنقرة.
0: أعلن الجيش الإيراني استهداف منشآت عسكرية أمريكية في قاعدة أحمد الجابر الجوية بالكويت باستخدام طائرات مسيرة، وقال إن الضربة جاءت ردا على الهجمات الأمريكية الأخيرة على إيران، وعلى ضربة استهدفت منزلا في جزيرة قشم دون صدور تعليق فوري من الولايات المتحدة أو الكويت بشأن الإعلان. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 5 شركات وعلى شخص واحد في الصين والهند وروسيا وإيران بدعوى تقديم الدعم اللوجستي لشركة الطيران الإيرانية مهان إير. وقالت الوزارة إن العقوبات استهدفت شبكات دولية تدعم شركة مهان إير، من بينها شركات تعمل وكلاء مبيعات للناقلة الإيرانية. واتهمت الوزارة الشركة المدرجة أصلا على قوائم العقوبات الأمريكية والأوروبية بدعم أنشطة الحرس الثوري الإيراني عبر نقل الأفراد والمعدات العسكرية وبتسهيل شراء الطائرات المسيرة والأسلحة ونقلها. عرقل مجلس

والشيوخ الأمريكي مشروع قانون يقيد صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في شن هجمات على إيران دون موافقة الكونغرس، وصوت 49 عضوا خلال جلسة التصويت في الهيئة العامة لمجلس الشيوخ لصالح مشروع القانون مقابل 50 عضوا صوتوا ضده. أعلنت وزارة الدفاع السعودية موافقة 14 دولة على إنشاء تحالف بحري دفاعي يهدف إلى حماية حرية الملاحة في المنطقة.

0: تدخل سوريا مرحلة اقتصادية جديدة مع حصر التداول النقدي على الإصدار الجديد من العملات الورقية عقب انتهاء مهلة استبدال الفئات القديمة، في خطوة تضع الأسواق والمتعاملين أمام اختبار لمدى قدرة النشاط التجاري على التكيف ولضمان استدامة التعاملات النقدية بسلاسة.
1: بانتهاء المهلة المحددة لاستبدال الأوراق النقدية القديمة بالعملة الجديدة، تطوى واحدة من أبرز خطوات عملية ضبط النقد في سوريا لتبدأ مرحلة جديدة يقتصر فيها التداول على الإصدار الجديد من العملة. ويرى خبراء اقتصاديون أن نجاح هذه الخطوة لا يرتبط بإنجاز عملية الاستبدال فحسب، بل بمدى قدرتها على ضبط السوق وضمان سير التعاملات المالية بسلاسة.
2: على البنك المركزي أن يجد صيغة معينة إما للتمديد أو لفتح فروع البنك المركزي بكل المحافظات حصرا بالبنك المركزي لكي يقوم بعملية الاستبدال، لأن هذا الأمر سيؤثر على عمليات البيع والشراء وعملية تداول السلع وحتى غذاء المواطنين.
1: بعض المحال التجارية ومحطات الوقود امتنعت عن قبول الأوراق النقدية القديمة رغم بقائها سارية المفعول حتى انتهاء المهلة الرسمية، واقع أثار حالة من الارتباك ودفع كثيرين إلى التسابق لاستبدال ما بحوزتهم من أموال.
3: في بعض عالم بيقولونا روحوا مثل على الكازيات، بنروح على الكازيات ما بيرضوا، يقول لك ما في، على المكاتب الحوالات نفس الحكاية. يعني هلا عندي انا مليون داير من مكان لمكان، ما عاد حدا يرضى يتقبلون، عرفت شلون؟ والسرا في ناس بترجع لك قديم، يوم بدك تعطيهم غير سيرفيس تعطيه قديم ما بيرضى.
4: ايه والله ساووا ارباك كثير، صرنا ثلاث ايام السوق كثير كثير فيه قلة شغل، العالم مكتئبة، هذا اللي ما هو عملة جاي يستبدلها، هذا اللي ما هو عملة قديمة جاي يشتري اغراض ما حدا عم يشتري منهم.
5: اثرت كثير على وضع السوق، والعالم مو عارفان شو تعمل بالمصاري اللي معها، عم يروح يوقفوا من الساعة 5 على البنك ليبدلوا المصاري، وبيجوا الظهر مبدلين نصهم ياما مبدلين، وشلت حركة السوق بالمرة.
1: ومع دخول القرار حيز التنفيذ يقتصر التداول على الأوراق النقدية الجديدة، فيما يترقب الشارع انعكاسات هذه الخطوة على التعاملات اليومية.
6: مع انتهاء مهلة الاستبدال للعملة القديمة مخاوف من استمرار التحديات التي واجهها المواطنون خلال الأيام القادمة ما لم ترافق المرحلة الجديدة بإجراءات تضمن استقرار الأسواق وسلاسة التعامل بالعملة الجديدة. محمد الحريري، تيرت عربي، دمشق.
0: عقد المجلس الوطني الليبي للحريات العامة ولحقوق الإنسان اجتماعا موسعا

0: تزامن مع أحياء اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر، وذلك لإعلان إحالة النسخة النهائية لمشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر رسميا على مجلس النواب لاعتماده.
1: في دولة مثل ليبيا لا يزال الوضع الإنساني لنحو 3 ملايين مهاجر غير نظامي من نحو 50 جنسية مختلفة محفوفا بالمخاطر. يأتي ذلك ناتجة الأوضاع الأمنية الهشة التي تمر بها البلاد، إضافة إلى تكرار الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون من التشكيلات العصابية التي تنشط في الاتجار بالبشر، في ظل ضعف الحماية القانونية وتفشي ظواهر الاحتجاز القسري وممارسات التعذيب والإجبار على دفع الفدية.
2: مراقبة أوضاع مراكز إيواء المهاجرين، هذه كلها بجهد وتعاون دولي من الشركاء الدوليين، وأكيد خلال هذه الآليات الوطنية مع تعزيز قدرة السلطات الوطنية على التعاطي مع قضايا المهاجرين أكيد حيتحسن الوضع.
1: وبالتزامن مع إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، يعقد المجلس الوطني الليبي للحريات العامة وحقوق الإنسان اجتماعا موسعا بمشاركة ممثلين عن المنظمة الدولية للهجرة وأعضاء اللجنة الوطنية الفنية المعنية بإعداد مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر. اجتماع يأتي لإعلان إحالة النسخة النهائية لمشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر رسميا على مجلس النواب لاعتماده.
3: نتطلع إلى المصادقة على هذا القانون وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. طبعا الظروف الآن هي ظروف ملتهبة داخل الوضع الليبي، ظروف متشظية، الأبعاد السياسية، الانقسامات، فدائما قضايا الهجرة هي قضايا معقدة ومؤلمة وخاصة للمواطن الليبي.
1: البنود النهائية للمشروع تهدف إلى تعزيز المنظومة التشريعية والمؤسسية لمواجهة هذه الجريمة وتوفير الحماية اللازمة للضحايا وملائمتها مع التشريعات والمعايير الدولية وضمان الاستجابة للمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومكافحة الجريمة المنظمة. تعد خطوة إحالة قانون مكافحة الاتجار بالبشر على البرلمان لاعتمادها خطوة مهمة في طريق مكافحة الظاهرة، إلى أن الاختبار الحقيقي يكمن في ضمان محاسبة المتورطين ومرتكبي الجرائم والحد منها وتطبيق القانون. زياد الحجاجي، تلت عربي، طرابلس.
0: تدخل الاتفاقية التجارية الجديدة بين الأردن والولايات المتحدة حيز التنفيذ مطلع الشهر المقبل، في خطوة يتوقع أن تنعكس إيجابا على الاقتصاد الأردني وعلى حركة التجارة بين البلدين.
4: امتيازات تجارية للأردن أضافتها الاتفاقية التجارية الجديدة مع الولايات المتحدة، تضمن التزام واشنطن تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الأردنية إلى 10%، ومنح إعفاء كلي لصادرات قطاع الألبسة والمحكات الذي يتصدر قائمة السلع المصدرة للولايات المتحدة، إذ يمثل 70% منها من إجمالي وصل إلى نحو 840 مليون دولار في الثلث الأول من العام الجاري. اتفاقية من شأنها تشجيع الاستثمار في هذه القطاعات وتحفيز الصادرات الأردنية وتوسيع القدرات الإنتاجية للمصانع المحلية.
5: عام 2025 وصلت إلى 2.5 مليار دينار مقارنة بمستورداتنا اللي هي كانت 1.7 مليار دينار أردني. إيجاد فرص عمل أمام المواطن المؤهل الأردني، فتح باب الاستثمار أمام الشركات الأمريكية للاستفادة من الأردن كسوق استراتيجي والأسواق المحيطة به.
4: وفي المقابل فإن تساؤلات الاقتصاديين تركز على حجم الفائدة التي سيحصل عليها الأردن مقابل ما ستحصل عليه الولايات المتحدة بفضل فارق الميزان التجاري وإمكانية توسيعه لمصلحتها، خاصة أن الاتفاقية التي تدخل مطلع الشهر القادم حيز التنفيذ ستضمن سيابة

0: الواردات الأمريكية إلى السوق المحلية، ففي قطاع المركبات ستنخفض الضريبة الخاصة إلى 16% على مختلف فئاتها، بعد أن كانت تتراوح بين 27 و55%.
1: بعد القرار اليوم هاي السيارات فقط ستدفع ضريبة عامة على المركبات بمقدار 16%، مما سيعزز قدرتها التنافسية في الأسواق، خاصة أمام السيارات المصنعة في دول شرق آسيا.
0: الاتفاقية تضمن إجراءات لتسهيل التبادل التجاري بين البلدين من خلال تحسين الإجراءات الجمركية وتعزيز التجارة الرقمية، فإنها أيضا تضمن مرونة سلاسل التوريد.
2: وفيما تؤسس الاتفاقية التجارية الجديدة لنمو الصناعة والنشاط التجاري، فإنها تبقي على كامل الإعفاءات الأصلية والمقدمة للأردن على المنتجات المشمولة في اتفاقية التجارة الحرة والمبرمة عام 2001. لينا قرعان، تراتي عربي، عمان.
3: لقي 18 مهاجرا حتفهم في أثناء محاولة العبور سباحة من سواحل بلدة القصر الصغير شمال المغرب إلى مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية. وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن ما بين 2000 و3000 شخص عبروا إلى سبتة، فيما أرسلت السلطات تعزيزات عسكرية وشرطية إلى سبتة في أعقاب هذه الموجة، وأعادت قوات الأمن مرارا أشخاصا حاولوا الاندفاع نحو المعبر. أعلنت إسبانيا والمغرب الاتفاق على تعزيز التنسيق وتفعيل إجراءات إعادة المهاجرين الذين دخلوا مدينة سبتة بطريقة غير نظامية في أقرب وقت ممكن. وقالت السلطات الإسبانية إن شبكات الإتجار بالبشر تستغل حكما قضائيا لتشجيع تدفق المهاجرين دون وثائق. وأنقذت السلطات الإسبانية البحرية 117 شخصا من المياه، بينما ساعد الحرس المدني نحو 200 آخرين بواسطة زوارق الدوريات. أعلنت فرق الإطفاء البريطانية استقرار حريق هائل قرب أكبر محطة للطاقة النووية في سوفولك مع استمرار المكافحة لليوم الثالث. وأفادت خدمة الإطفاء والإنقاذ في سوفولك بأن الوضع أصبح أفضل مقارنة بالساعات السابقة، لكنها حذرت من خطر تجدد الحادث قرب محطة سايزولبي، حيث يشارك أكثر من 100 رجل إطفاء ومروحية منذ مساء الأربعاء. كما اندلعت حرائق في 19 موقعا بإنجلترا وويلز. في وقت تتزايد فيه التحديات أمام قطاع التعليم في أفغانستان، تبرز المدارس التركية واحدة من التجارب التعليمية التي تستقطب اهتمام عدد من الأسر والطلاب. وتعتمد هذه المدارس نظاما متعدد اللغات، وتفتح أمام خريجيها فرصا لمواصلة الدراسة في جامعات خارج البلاد وعلى رأسها الجامعات التركية.
4: في قلب العاصمة الأفغانية كابول، داخل صفوف دراسية تبدو عادية في ظاهرها، وفي السنوات الأخيرة ظهرت المدارس التركية في أفغانستان واحدة من أبرز التجارب التعليمية الأجنبية، إذ استقطبت آلاف الطلاب الباحثين عن تعليم يجمع بين اللغات والعلوم والمهارات الحديثة.
5: كانت هذه تجربة ممتازة للغاية. أدرس في هذه المدرسة منذ 3 سنوات. تعلمنا عدة لغات من بينها التركية والبشتونية والدارية والإنجليزية، كما توفر لنا المدرسة إمكانات متميزة. وفي المستقبل إن شاء الله أطمح إلى السفر إلى تركيا ومواصلة الدراسة هناك.
4: وتؤكد إدارات هذه المدارس أن هذا النموذج التعليمي لا يقتصر على التحصيل داخل الصفوف، بل يمتد إلى بناء مهارات أكاديمية ولغوية تؤهل الطلاب لمراحل تعليمية أعلى داخل البلاد وخارجها.
6: تحظى جودة التعليم باهتمام كبير، ويمكنني القول بثقة إن الخدمات التعليمية والإمكانات التي يحصل عليها الطالب في مدارس الدول الأوروبية أو الولايات المتحدة الأمريكية تتوفر بمستوى مماثل إلى حد كبير للطلاب في مدارس المعارف التركية في أفغانستان، ويستفيد الطلاب من هذه المرافق والخدمات التعليمية بشكل جيد.
4: من كابل إلى أنقرة مسار تعليمي يتشكل داخل الصفوف الدراسية، يقود عددا متزايدا من الطلاب نحو فرص أكاديمية خارج البلاد. ومع تزايد الخارجين الذين يواصلون دراستهم في الجامعات التركية، تواصل هذه المدارس ترسيخ حضورها كجسر يربط بين التعليم المحلي والفرص الدولية. من داخل إحدى المدارس التركية في العاصمة الأفغانية كابول، تبدو أحلام الطلاب أكبر من حدود الصفوف الدراسية. هنا تبدأ رحلة التعليم بين مقاعد الدراسة والأنشطة اليومية، بينما تبقى الوجهة بالنسبة للكثيرين منهم الجامعات التركية، حيث يؤملون في مواصلة مسارهم الأكاديمي وبناء مستقبلهم العلمي. فضل القاهر قاضي، تيريتي عربي، كابول.
3: ختام النشرة وإلى العناوين. عشرات المستوطنين يقتحمون قرية تل في نابلس بحماية قوات الاحتلال بالتزامن مع حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية. ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق بنزع كامل سلاح الفصائل الفلسطينية في غزة، وحماس تؤكد أن اللجنة الوطنية هي التي ستتولى نزع السلاح. الجيش الإيراني يعلن استهداف منشآت عسكرية أمريكية في قاعدة أحمد الجابر الجوية بالكويت باستخدام طائرة مسيرة. شكرا لطيب المتابعة، وصلنا للختام.
7: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معكم أنا أحمد سندس عبر برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. نادي فنربهتش التركي يتأهل إلى الدور الثالث من تصفيات دوري أبطال أوروبا. اعتزال نيمار اللعب مع منتخب البرازيل يثير موجة من ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي. وخطة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إنشاء كيان تجاري يشرف على الحقوق التجارية لبطولاته تجد معارضة شديدة لها وخاصة من الاتحاد الأوروبي، فيما لا يزال رئيس الفيفا جياني أنفانتينو يرى فيها فرصة لتطوير اللعبة. فهل ترى الخطة النور أم يكون مصيرها الوعد؟

حجز فنربحتش التركي مقعده في الدور التمهيدي الثالث من دوري أبطال أوروبا بعدما تعادل مع غورنيك رانجا البولندي بهدف لمثله مستفيدا من فوزه ذهبا بهدف دون رد، ليضرب الفريق التركي موعدا مع شتورم غراتس النمساوي في الدور المقبل. فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم إجراءات تأديبية بحق الاتحاد الأرجنتيني على خلفية مخالفات وانتهاكات انضباطية شهدتها مباراتا نصف النهائي والنهائي في كأس العالم 2026، وتشمل التحقيقات اتهامات باستخدام الحدث لأغراض غير رياضية إلى جانب مخالفات تتعلق بالاعتداء والسلوك غير الرياضي، على أن تصدر لجنة الانضباط قراراتها بعد استكمال إجراءات الدفاع. دافع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو عن مشروع إنشاء شركة فرعية تتولى إدارة أنشطة التجارية وتنظيم كأس العالم وبطولات أخرى، مؤكدا أن شركة فيفا وورد إنتربراير هي في الواقع مقترح وعرض، وأنها جزء من عملية ديمقراطية ستتم بالتشاور، معتبرا أنها تمثل فرصة وليست التزاما. هذا وتتواصل الانتقادات الموجهة إلى فيفا بشأن مشروعه لإنشاء كيان تجاري جديد يتيح دخول مستثمرين خارجيين لإدارة أنشطته التجارية وبطولته. وانضمت رابطة الأندية الأوروبية والاتحادان الآسيوي والإفريقي إلى المطالب بإجراء مشاورات واسعة قبل المضي في المشروع وسط مخاوف من تداعياته على مستقبل إدارة كرة القدم. أعلن النجم البرازيلي نيمار اعتزاله اللاعب دوليا واضعا حدا لمسيرته مع منتخب بلاده عقب المشاركة المخيبة في كأس العالم 2026 تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي. وأكد نيمار أن رحلته مع سيريساو انتهت بعدما قدم كل ما لديه من أجل القميص البرازيلي، مشيرا إلى أنه لا يرغب في مواصلة مشواره الدولي. أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي رسميا تعاقده مع المدافع الفرنسي ماكسينس لاكروا قادما من كريستال بالاس. وأفاد البلوز في بيانه أن المدافع البالغ من العمر 26 عاما وقع عقدا يمتد حتى عام 2032، فيما كشفت وسائل إعلام إنجليزية أن قيمة الصفقة بلغت نحو 60 مليون يورو. أعلنت أوكرانيا أنها قدمت استئنافا أمام محكمة التحكيم الرياضية للطعن في قرار اللجنة الأولمبية الدولية القاضي بإعادة دمج الرياضيين الروس الذين خضعوا لقيود منذ عام 2022. وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد خففت القيود على مشاركة الرياضيين الروس تمهيدا لعودتهم إلى المنافسات الدولية وأولمبياد لوس أنجلوس 2028 مع الإبقاء على بعض القيود والرقابة. فتحت وزارة الأوقاف المصرية تحقيقا عاجلا مع أحد الأئمة بعد ظهوره بزيه الأزهري أمام مقر نادي الزمالك وهو يسخر من النادي الأهلي في مقطع فيديو متداول. وأكدت الوزارة أن الواقعة تخضع للتحقيق مشددة على رفض استغلال الزي الأزهري في قضايا لا تمت للعمل الدعوي بصلة أو تتضمن إساءة لأي كيان.

0: دخل الدراج الأردني وليد شكري موسوعة جينيس بعدما سجل رقما قياسيا بقيادته دراجته النارية لأكثر من 1000 كيلومتر على الطرق الوعرة خلال 24 ساعة.
1: عشق التحدي وروح المغامرة والإصرار بعض من أسرار نجاح الدراج الأردني وليد شابسغ في دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد أن قاد دراجته على طريق وعرة محطماً الرقم السابق للإيطالي فاليريو بوني خلال 24 ساعة بعدما قطع أكثر من 1000 كيلومتر، كما سجل رقماً جديداً وبهوية أردنية في جينيس خلال 12 ساعة بقطعه أكثر من 500 كيلومتر.
2: حطوا علينا شروط جينيس انه لازم اكثر من 500 كيلو، فعملنا بال 12 ساعه 550 كيلو. الحمد لله سجلنا رقم باسمنا لاول مره وكسرنا الرقم تبع الايطالي بال 24 ساعه، جبنا 1032 كيلو.
1: مسارات صحراويه وعره في وادي رم جنوب الاردن خط شابسغ عليها انجاز.

0: صح، في تحد طالما تدرب وتحضر لأجله ولم يشفع له من ظهور تحديات حين المحاولة، لتتقد روح المقاتل حينها مذللا الصعاب. حلم دخول موسوعة جينيس راود البطل شابسغ منذ أن كان في 9 من عمره، واستغرق 20 عاما ليحققه، فهو متشبث بأحلامه، مغامر بطبعه كما يقول والده الداعم له.
1: عنده شغف مش طبيعي، ما بتقدر توقفه. أكتر إشي ممكن تعملي له إياه أنك توصيه يدير باله على حاله، ما بتقدر تقصي له جنحانه، هو متعب وده يطير. بس
0: ابدأ لتدخل موسوعة جينيس، ابدأ لتحقق حلما، ابدأ لتنجح. كلمات يوجهها شابسغ لكل طموح يبحث عن تسجيل اسمه في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بعدما نجح في تسجيل رقمين قياسيين من المحاولة الأولى. أكبر من سباق مع الزمن، هو صراع قاس بإصرار فولاذي مع الوقت والجهد والظروف. خاضه الدراج الأردني وليد شابسغ لكسر حدود المستحيل، ليتربع مالكا لرقمين قياسيين في موسوعة جينيس للأرقام القياسية في قطع مسافة استثنائية روض بها الطرق الوعرة. لنا قرعان، تراتي عربي، عمان.
2: إعلان النجم البرازيلي نيمار جونيور اعتزاله اللاعب دوليا مع منتخب بلاده أثار موجة من النقاش على منصات التواصل الاجتماعي. البداية مع حساب دازن عربي الذي علق على اعتزال نيمار قائلا: القصة انتهت، نيمار يعلن اعتزال اللاعب دوليا. ونشر حساب موقع كورة صورة لنيمار وهو يبكي وعلق عليها: عاجل، الهداف التاريخي للبرازيل يعلن اعتزاله اللاعب الدولي. رحلة نيمار مع راقص السامبا تنتهي دون تحقيق حلم التتويج بكأس العالم، الحلم الذي ظل يطارده حتى النهاية. وهنا حساب باسم CR Forever الذي بدأ متفائلا بعودة نيمار عن قرار الاعتزال، وبث صورة قديمة لميسي يعلن فيها اعتزاله ثم يعود عن الاعتزال وعلق: أول شيء جاء ببالي. أما حساب مرصد كرة القدم فركز على الأرقام التي حققها نيمار مع راقص السامبا ونشر: نيمار يعلن رسميا اعتزاله اللاعب الدولي مع منتخب البرازيل، مؤكدا أن رحلته مع القميص الأصفر انتهت بعد أن قدم دمه وحياته من أجل السيليساو. 130 مباراة، 80 هدفا و59 تمريرة حاسمة. ونختم مع جريدة أولي التي شكرت نيمار على ما قدمه مع البرازيل وعلقت: نهاية رحلة أسطورية، شكرا لك على كل الذكريات يا نيمار جونيور، لن تنسى أبداً.

0: كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن خطة مشروع لفتح جزء من حقوقه التجارية أمام مستثمرين من القطاع الخاص، وسط وعود بزيادة التمويل للاتحادات الأعضاء، خطة لاقت اعتراضات أوروبية وعالمية، ليجد جاني أنفانتينو نفسه أمام واحدة من أوسع جبهات الرفض منذ توليه رئاسة الفيفا.
1: من عاصفة إلى أخرى، لا يزال الاتحاد الدولي لكرة القدم ورئيسه جياني أنفانتينو يستقبل سلسلة انتقادات شديدة واتهامات بمحاولة جعل اللعبة الشعبية الأولى في العالم أداة تجارية. آخر هذه الملفات إعلان خطة رسمية بتأسيس كيان جديد للفيفا يحمل اسم فيفا فورورد انتربرايز، يتولى بيع الحقوق التجارية للبطولات التابعة للاتحاد إلى أطراف خارجية، مع احتفاظ الفيفا بالسيطرة على الحقوق.
2: إذا اعتمدت خطة فيفا فورورد انتربرايز فستصبح شركة مملوكة للفيفا تجمع عملياتها التجارية والتنظيمية. نعتقد أن جزءا محدودا فقط من القيمة التجارية لكرة القدم يصل إلى الجهات الأكثر احتياجا.
1: خطة الفيفا لاقت ردود فعل معارضة كان أبرزها من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الذي اتهم الفيفا بمحاولة بيع روح اللعبة وتجاوز خطوط لا ينبغي لمؤسسات كرة القدم تجاوزها. اتحادات قارية أخرى وقفت بين المتحفظة وشبه المعارضة كاتحاد الكونكاكاف الذي انتقد إعداد الخطة دون أي مشاورات مع المؤسسات المعنية، شأنه شأن الاتحاد الآسيوي.

0: الذي كان أساس معارضته غياب المناقشات قبل الإعلان الرسمي، غير أن أنفانتينو أكد أن الخطة لن تعتمد إلا بموافقة أغلبية الاتحادات ومجلس الفيفا.
1: خطة فيفا فورورد انتربرايز مجرد مقترح ضمن

0: رد عليها رئيس رابطة الدوري الإسباني خافير تيباس الذي اتهم أنفانتينو بمحاولة شراء الأصوات وإسكات المعارضين عبر ربط دعم الخطة بزيادة ضخمة في تمويل الاتحادات في ظل ضغوط أنفانتينو على الاتحادات بعدما حدد مهلة حتى 19 من سبتمبر لموافقتهم على الخطة والحصول على دفعة استثنائية بقيمة 20 مليون دولار. وبين البيانات الرسمية تأتي التقارير الصحفية التي تكشف جزءاً من كواليس الخطة، إذ نقلت صحيفة التايمز عن الفيفا أن المستثمر الرئيسي سيكون جوشوا كوشنر شقيق صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطوة جديدة طرحت تساؤلات بشأن علاقة أنفانتينو بالرئيس الأمريكي ودائرته المقربة. معاذ الهراس، تريتا عربي.
1: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع أرحب بضيفي من عمان عبر أقمار الصناعية الصحفي والمحلل الرياضي معتصم يونس. معتصم، مساء الخير. فيفا يعلن عن مشروع استثماري كبير يقدر قيمته بحوالي 20 مليار يورو أو دولار. برأيك هل ما يفعله إنفانتينو هو استثمار غير مسبوق في عالم كرة القدم أم هو بداية تخصيص لكرة القدم والاتحاد الدولي؟
2: نعم، ليست بداية الخصخصة ولن تكون أول وآخر قرارات الرئيس إنفانتينو، والذي قلت في حلقة سابقة بأن الفيفا أصبحت في قبضة الرئيس ترامب، والرئيس إنفانتينو أصبح يميل أكثر لأفكار ملك الصفقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تحياتي لك أستاذ أحمد، تحياتي لكل الزملاء الأعزاء في تيليتي عربي، تحياتي لكل متابعيكم الأفاضل. فعليا أنا قلبا وقالب ضد هذا المشروع تحت مسمى فيفا فورورد انتربرايز، أو ما يسمى بعملية بيع حقوق وأصول كرة القدم، وخاصة موضوع تنظيم البطولات وعقود الرعاية والإعلانات بحجة زيادة تمويل الاتحادات الوطنية والقارية. هذا الكلام لا ينطلي على شخص، كما يقال عفوا على الاصطلاح، شخص غشيم في عالم كرة القدم. الفيفا في كأس العالم الماضي 2022 حققت 7 مليارات ونايف إيرادات، في كأس العالم الراهنة التي انتهت قبل عدة أيام في 2026 ارتفعت الإيرادات ل 13 مليار ونصف. بالتالي أنت لست في معرض بيع حقوق وأصول تنظيم كرة القدم، لأن الأصل بأن الفيفا هي مؤسسة غير ربحية تدير منظومة كرة القدم نيابة عن الاتحادات القارية. بالتالي من طلب منك هذا المقترح لتقوم ببيع أو خلق شركة تجارية تقوم بتنظيم بطولات الفيفا وغيرها على المستوى الاتحادات القارية من أجل زيادة الإيرادات؟ الإيرادات أصلا في زيادة وترتفع، ولكن بما أن جوشوا كوشنر أخ صهر الرئيس ترامب هو أحد المستثمرين لهذه الشركة، تصبح الأمور أكثر وضوح. والرئيس ترامب قبلها بعدة أيام أعلن أيضا بأنه يرشح الرئيس إنفانتينو ليكون الأمين العام الجديد للأمم المتحدة. تثير الشبهات حول شبهة فساد واضحة في عملية بيع غير مستحقة. نعم. لأن هذا القرار قرار كبير في تاريخ عالم كرة القدم، كيف تبيع أصول وروح كرة القدم؟ موقف الأوروبيين، موقف الاتحاد الآسيوي، موقف الاتحاد الكونكاكاف ليس موضوع فقط رفض لعدم التشاور، بل رفض للفكرة برمتها حتى.
1: يعني كابتن معتصم، لماذا الرفض بالنسبة للدول الآسيوية والإفريقية على وجه الخصوص إذا كان الاتحاد الدولي يعد بحوالي 40 مليون دولار لكل دولة تشارك في التصويت وتوافق على مثل هذا القرار؟ ألا يعتبر ذلك إنصافا تاريخيا لهذه الدول من أجل الاستفادة من هذه الأموال؟
2: ولكن هذه الاتحادات بإمكانها أن تنال أكثر من طبق الحلوى الخاص بتنظيم بطولاتها، لولا أن الفيفا هي من تضع اليد الكبرى على هذا الطبق، وهي من تقوم بإطعامك بالملعقة كما يقال. الأرقام كبيرة، ولكن فعليا في بعض الأحيان نحن نشاهد هناك تفاوت بطريقة التعامل. لماذا الموقف الاتحاد الويفا الاتحاد الأوروبي بالرفض من 55 اتحاد، وهو تقريبا نفس العدد لعدد الاتحادات في الاتحاد الأفريقي في الكاف، تقريبا 54 اتحاد، وفي الاتحاد الآسيوي تقريبا ذات العدد. بالتالي هناك طريقة تفاوت في التعامل. نحن نعلم جيدا بأن الاتحاد الأوروبي مداخله المالية عالية، وأن الأندية تنال الكثير من الإيرادات، الأندية الأوروبية والاتحادات الأوروبية الوطنية وحتى منتخباتها تحقق الكثير من الإيرادات. بالتالي هي فعليا لا تريد أن تصبح تحت سطوة الفيفا في

0: تدخل في إرادته وفي حقوقه.
1: نعم معتصم، هذا عن الاتحاد الأوروبي. هلا تتحدث عن الاتحاد الأوروبي، اتحادات غنية. نعم. وتمتلك المال. صحيح. لكن ماذا عن الاتحادات الفقيرة؟ عندما نقول مثلا الاتحاد الأردني يحصل على 40 مليون دولار سنويا من أجل تطوير المرافق الرياضية، أليس ذلك مكسب بالنسبة للكرة الأردنية كما هو للتونسية وللعراقية وللجزائرية؟
0: نعم، هو مكسب. أنا لست ضد التمويل لهذه الاتحادات التي فعليا تعاني من أجل تطوير منشآتها الرياضية والبنى التحتية وتطوير لعبة كرة القدم فيها كاتحادات، ولكن أنا فعليا أنظر لماذا هناك انقسام على المستوى العالمي. هل فعليا انتخابات الفيفا المقبلة في شهر مارس 2027 الرئيس أنفانتينو يريد أن يمرر المشروع الشركة الجديدة يميل أكثر على الأصوات القادمة من آسيا ومن الاتحاد الأفريقي ومن أمريكا الشمالية، بينما نشاهد هناك اتحادات ترفض بحجم الكونكاكاف، بحجم أمريكا اللاتيني، بحجم الاتحاد الأوروبي. بالتالي فعليا أنا لست ضد فكرة فعليا التمويل أو زيادة التمويل لهذه الاتحادات، مع زيادة التمويل، ولكن لماذا يتم تحويل كرة القدم من مؤسسة غير ربحية، مؤسسة تنافسية، إلى مصنع تجاري أو بيع سلعة رياضية؟ نعم. وتسويقية. بالعكس، أن تستزيد هذه النسب، لأن فعليا الإيرادات تزداد بمرور الوقت، الإعلانات تزداد. ولكن اسمح لي أنا أطلت في الإجابة أستاذ أحمد، ولكن تجربة الفيفا في تنظيم كأس العالم 2026 وشاهدوا كيف قامت اللجنة المنظمة خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية بتحويل كرة القدم من رياضة تنافسية إلى سلعة ترفيهية في المقام الأول، من حجم الإعلانات، من حجم المغنيين والراقصين والاحتفالات. نعم. التي حصلت وكيفية ازدياد نسبة الأرباح بنسبة كبيرة، لربما هذا شيء يضغط على الفيفا لبيع أصول كرة القدم وتنافسية، وخاصة تنظيم كأس العالم وغيرها من البطولة.
1: نعم، ابقى معي معتصم لنتعرف على أبرز ما أثير من أرقام مالية لمشروع الفيفا الجديد.

0: عودة مرة أخرى لضيفي عبر الأقمار الصناعية من عمان الصحفي والمحلل الرياضي معتصم يونس. معتصم، تحدثت أن الفيفا توجه نحو الربحية بهذا المشروع، لكن الربحية موجودة عند الفيفا منذ سنوات، منذ إعطاء حقوق المباريات لمؤسسات معينة مثلا وتسويق البطولات، ولكن هذه النظام، نظام الشراكة والاستثمار، موجود حتى في الدوري الإسباني، في الدوري الفرنسي، أم هو حلال للدوريات الأوروبية وحرام على الفيفا؟
1: لا، ليس بهذه الطريقة أستاذ أحمد. أنا فعليا أتحدث بشكل واضح. أنا أعلم جيدا بأن الفيفا يريد أن يخلق شركة ربحية تجارية رأس مالها 20 مليار، وأنت تتحدث بأنها ستزيد الدعم. أنت عندما تصبح هذه الشركة هي من تملك الحقوق التنظيمية لبطولات كأس العالم وفيناليزيما وكأس العالم،
0: هي معتصم، عفوا معتصم، هي لا تملك الحقوق، هي تملك 20%. نعم. والإدارة وكل الحقوق موجودة مع الفيفا 80%.
1: كلام على ورق أستاذ أحمد، هذا الكلام لا ينطلي علينا. أنا أعلم جيدا ما الذي سيحصل. الرئيس أنفنتينو سيمرر القرار والمشروع، وستنال شركة فيفا فورورد انتربرايز حقوق تنظيم كأس العالم وكأس العالم للأندية وغيرها من البطولات القارية إلى ما شاء الله، ورأس مالها 20 مليار، وستجلب أكثر من 100 مليار، وستعطي الفتات للاتحادات القارية والاتحادات الوطنية. الموضوع ملغوم وكبير ومعقد، لعبة حسابات. أنا لست ضد أن تقوم الفيفا بإدارة مواردها المالية وزيادة إيراداتها.

0: مع، ولكن ضد أن تصبح اللعبة فعليا تخرج من إطار روح لعبة كرة القدم للفقراء والبسطاء واللعبة للجميع، تحت إطار زيادة إيرادات وتنمية الاتحادات المحلية والقارية. أستاذ أحمد، هناك أمور غير واضحة، ويقول لك الرئيس أنفانتينو نحن سنقوم بالتشاور مع بعضنا البعض مع الاتحادات القارية الست لتمرير هذا المشروع بالتشاور وبالديمقراطية. هذا غير صحيح، وأنت كنت قد هددت الأندية أو عفوا الاتحادات التي لا تقوم بالموافقة على هذا المشروع، حددتها بمنع الإيرادات المالية والمساعدات عنها قبل منتصف سبتمبر المقبل. الأمور أكثر وضوح أستاذ أحمد، نحن لا نريد فعليا الخوض كثيرا في طريقة إدارة مؤسسة كبيرة بحجم الفيفا، ولكن لا نريد فعليا أن تبيع روح كرة القدم من أجل أن تحولها من لعبة تنافسية إلى لعبة ربحية، إلى أداة ربحية. أنا شاهدت وأنت شاهدت ماذا فعل المستثمرين الأمريكان بأندية كرة القدم العالمية؟ لا يعلمون كيف يديرون كرة القدم التنافسية، بل يعلمون كيف يضعون 1+1 لتصبح 4 و5 ويجدون الإيرادات والموارد المالية. بالتالي الأمور أصبحت أكثر وضوح أستاذ أحمد. أنا فعليا أعتقد
1: البعض يعتقد أن هناك نوع من التغيير الواجب أن يكون، ودائما البدايات تكون صعبة وتقبل الأفكار صعبة، لكن الاتحاد الدولي يؤكد أنه سوف يشرك الشركة الاستثمارية 20% من الحقوق، والإدارة ستكون مع الاتحاد الدولي. هنا نقطة أخرى أتكلم عنها، الاتحاد الأوروبي وردة الفعل العنيفة، برأيك هل هي بداية صدام حقيقي؟ نعرف منذ فترة طويلة هناك صدام بين الفيفا والاتحاد الأوروبي، هل من الممكن أن نشهد تطور أكثر حتى يصل إلى انشقاق الاتحاد الأوروبي عن الفيفا؟
0: لما لا؟ لأن الآن التركيز الأكبر على الاتحاد الأوروبي بال 55 عضو بالإمكانيات الجبارة المالية والاقتصادية والدعائية وعقود رعاية يمتلكها الاتحاد الأوروبي، هم قادرين فعليا على إفشال تمرير هذا المشروع الخاص بالفيفا. الرئيس أنفانتينو وصهر وأخو صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كوشنر، لأنك فعليا أنا بصريح العبارة أتحدث بوضوح، الموضوع موضوع مالي بحت، ليس موضوع قانوني، بل حتى يصل إلى موضوع أخلاقي في تمرير هذا المشروع. أنا فعليا ضد فكرة بيع أصول كرة القدم، إبقائها كما هي الحال. وحتى نكون أكثر وضوح أستاذ أحمد، الفيفا عانت في السنوات التي مضت في أيام سيب بلاتر، عانت من الفساد المستشري وطريقة تمرير القرارات في الاتحادات القارية. الآن جاء أنفانتينو يوم تلو الآخر، إما يزيد عدد الأندية، إما يزيد عدد البطولات، إما يزيد عدد المنتخبات، إما يزيد الإيرادات، دوما يبحث عن تسويق لعبة كرة القدم كمنتج يمكن بيعه أكثر من تطوير اللعبة كلعبة تنافسية. التنافسية محصورة في المنتخبات الأوروبية والأندية الأوروبية حتى تكون الأمور واضحة، وهم القادرين على الوقوف في وجه الأنفانتينو والفيفا وعدم تمرير المشروع وتهديد الويفا بأنها ستنشق عن مظلة الاتحاد العالمي لكرة القدم. الفيفا هو فقط الحل الوحيد لمنع تمرير هذا المشروع، ولما لا؟ لربما حتى الاتحاد الأوروبي يريد أن يتشاور مع الفيفا على الإيرادات، ولربما يريد أن يكون شريك في فيفا أنتر وورد برايز.
1: نعم، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان الصحفي والمحلل الرياضي معتصم يونس، شكرا جزيلا على كل هذه الإضافات. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني teletaarabi.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوتون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذن فهمي.
4: نعم أسرع وقت ممكن ويعتقدون الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت
4: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المؤبدات، الاشبال.
11: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.

موجز الأخبار من تلتي عربي في اسطنبول، أهلا بكم. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واسعة شملت أكثر من 13 مدينة وبلدة ومخيما في الضفة الغربية، ما أسفر عن اعتقال فلسطينيين ودهم عشرات المنازل. كما اقتحم مئات المستوطنين قرية تيل جنوب غربي نابلس بحماية جيش الاحتلال الذي أطلق قنابل الغاز لتأمينهم. في رام الله أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز باتجاه مجمع فلسطين الطبي خلال اقتحام حي المصيون ومخيم قدورة. هذا وامتدت حملات الدهم والاعتقال لتشمل أحياء ومناطق عدة في كل من بيت لحم وطول كرم وسلفيت والخليل. هذا وأصيب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء قيادته مركبته ببلدة بيتا جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابة رجل يبلغ من العمر 59 عاما بالرصاص الحي في الرقبة أثناء مروره عند مدخل البلدة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مجلس السلام توصل إلى اتفاق تاريخي ينص على نزع السلاح بالكامل من حركة حماس وجميع الفصائل المسلحة الأخرى في قطاع غزة. وأوضح ترامب أن الاتفاق يمثل خطوة حاسمة نحو انتقال القطاع إلى إدارة حكومة فلسطينية جديدة وسينفذ على مراحل تحدد بعناية، وأن القوات الإسرائيلية ستنسحب من القطاع عند اكتمال عملية نزع السلاح. هذا ونقلت وسائل إعلام عن مصدر مطلع في حركة حماس أن اللجنة الوطنية التي شكلها مجلس السلام لإدارة قطاع غزة ستتولى الاحتفاظ بسلاح الحركة أو تخزينه بموجب الاتفاق الذي جرى التواصل

توصل إليه مع إسرائيل. وأضاف المصدر أن لجنة التحقق الدولية ستشرف على مراقبة عملية حصر السلاح والتحقق من تنفيذها بدعم من قوة الاستقرار الدولية، وأشار إلى أن اللجنة الوطنية ستكون الجهة الوحيدة المخولة بالاحتفاظ بالسلاح أو السيطرة عليه في قطاع غزة. أعلن الجيش الإيراني استهداف منشآت عسكرية أمريكية في قاعدة أحمد الجابر الجوية بالكويت باستخدام طائرات مسيرة، وقال إن الضربة جاءت ردا على الهجمات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة على إيران، وعلى ضربة استهدفت منزلا في جزيرة قشم دون صدور تعليق فوري من الولايات المتحدة أو الكويت بشأن الإعلان. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 5 شركات وشخص واحد في الصين والهند وروسيا وإيران بدعوى تقديم الدعم اللوجستي لشركة الطيران الإيرانية مهان إير. وقالت الوزارة أن العقوبات استهدفت شبكات دولية تدعم شركة مهان إير، من بينها شركات تعمل كوكلاء مبيعات للناقلة الإيرانية. عرقل مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يقيد صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في شن هجمات على إيران دون موافقة الكونغرس، وصوت 49 عضوا خلال جلسة التصويت في الهيئة العامة لمجلس الشيوخ لصالح مشروع القانون مقابل 50 عضوا صوتوا ضده. لقي 18 مهاجرا حتفهم في أثناء محاولتهم العبور سباحة من سواحل بلدة القصر الصغير شمال المغرب إلى مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية. وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن ما بين 2000 و 3000 شخص عبروا إلى سبتة، فيما أرسلت السلطات تعزيزات عسكرية وشرطية إلى سبتة في أعقاب هذه الموجة، وأعادت قوات الأمن مرارا أشخاصا حاولوا الاندفاع نحو المعبر. هذا وأعلنت إسبانيا والمغرب الاتفاق على تعزيز التنسيق وتفعيل إجراءات إعادة المهاجرين الذين دخلوا مدينة سبتة بطريقة غير نظامية في أقرب وقت ممكن. وقالت السلطات الإسبانية أن شبكات الإتجار بالبشر تستغل حكما قضائيا لتشجيع تدفق المهاجرين دون وثائق. هذا وأنقذت السلطات الإسبانية البحرية 117 شخصا من المياه، بينما ساعد الحرس المدني نحو 200 آخرين بواسطة زوارق الدوريات. نهاية موجز الأخبار، في أمان الله.

مساء الخير وأهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. يستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره اللبناني جوزيف عون القادم إلى أنقرة بهدف تعزيز العلاقات الثنائية والبناء على ما تحقق من دعم تركي لاستقرار لبنان وتعزيز سيادته. وفي جعبته جملة من الملفات التي يأمل أن تسهم أنقرة في المساعدة على مواجهتها: انتهاكات تل أبيب في الجنوب والتغول العسكري الإسرائيلي على لبنان بذريعة مواجهة حزب الله، وملفات الاقتصاد والأمن ودعم الجيش اللبناني، كلها ملفات تشغل بيروت وتجعل من زيارة عون الأولى له إلى تركيا منذ توليه سدة الرئاسة عام 2025 زيارة استثنائية في ظروف إقليمية عصيبة تشهدها المنطقة.

0: ولمناقشة الموضوع المطروح على طاولتنا اليوم أرحب بضيوفي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية السيد محمود علوش والدكتور محمود الرنتيسي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية. أهلا بكم ضيوفي. أبدأ معك السيد محمود علوش، هنا يعني عن هذه الزيارة وعن أهميتها، ما الذي يبحث عنه جوزيف عون في أنقرة فيما يتعلق بالدور التركي المرغوب لبنانيا في هذه المرحلة في وقت حساس لبنانيا وإقليميا كما نرى؟
1: دكتور محمود والسادة المشاهدين المحترمين، زيارة مهمة للغاية على عدة مستويات. المستوى الأهم هو أن اليوم المنطقة تمر في لحظة تحول كبيرة في إعادة تشكيل، ولبنان هو الحلق الأضعف في هذه العملية. هناك تحول في سوريا، هناك حرب إسرائيلية على لبنان، وهناك مخاطر أن ينزلق لبنان إلى اضطرابات داخلية أكبر، وبالتالي هذه الزيارة لها بعد مهم في هذا الإطار. البعد الآخر أنه اليوم تركيا هي دولة محورية ومؤثرة في هذه المنطقة، لذلك أن يأتي الرئيس جوزيف عون إلى تركيا هذا يكتسب دلالات كبيرة ويعكس إقرارا أو إدراكا لبنانيا لأهمية تركيا وتأثيرها في المنطقة، خصوصا أنه بعد ما جرى في سوريا والذي يعني أفسح المجال أو أعطى هوامش إضافية لتركيا من أجل التأثير في المنطقة بشكل أكبر، بالإضافة إلى يبدو واضح أنه هناك اهتمام أمريكي في أو اهتمام السياسة الأمريكية بتركيا في المنطقة بشكل كبير، وبالتالي لبنان يريد أن يستفيد من هذا الموقف التركي، من الدور التركي في هذه المنطقة من أجل مساعدته في عبور هذه المرحلة وما تحمله من مخاطر كبيرة. الأمر لا يتعلق فقط بالمخاطر بل أيضا بالفرص. تركيا مهند هي قوة استقرار في هذه المنطقة، والدور الذي تلعبه عادة ما يدفع باتجاه معالجة الأزمات الداخلية للدول المنطقة، وأيضا الحد من التدخلات الخارجية التي تعمل على تأجيج هذه الأزمات. لبنان ما يحتاجه في هذه المرحلة بالتحديد هو دور إقليمي يحد من التدخلات الخارجية ويساعده في التعامل مع هذه المشاكل، وبالتالي طيب. أن تكون تركيا هي وجهة طبيعية يفترض أن تكون بالنسبة للبنان. طيب. الجانب الآخر باختصار هو أن اليوم المشاريع الاقتصادية التي تعمل عليها تركيا في المنطقة، التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة مهمة جدا بالنسبة للبنان، ومن المهم بالنسبة للبنان أن يكون جزء من مشاريع التكامل الاقتصادي التي اليوم تعمل عليها تركيا وسوريا والمملكة العربية السعودية والعراق. أيضا بالأمس كان رئيس الوزراء العراقي هنا في تركيا وتم مناقشة مشروع طريق التنمية. إذن أعتقد بأنه الاهتمام اللبناني اليوم بتركيا له ما يفسره وما يبرره بالنظر إلى دور تركيا في.
0: وهنا دكتور محمود الرنتيسي، يعني هذه الزيارة تأتي بعد أن شهدنا يعني اهتماما في الخطاب التركي بما يتعلق بلبنان، والحديث حتى الذي صدر عن الرئيس أردوغان عن أن لبنان مهم بالنسبة لتركيا وما يجري على الأراضي اللبنانية يؤثر في تركيا. يعني هنا كيف يمكن الحديث عن دلالات هذه الزيارة وسط هذا الخطاب التركي؟
2: نعم، بداية تحية طيبة لك أستاذ مهند ولضيفكم الكريم دكتور محمود وللسادة المشاهدين. ننوه أن هذه الزيارة سبقتها أيضا زيارة قبل أسبوعين لرئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، واضح أنها كانت تحضيرية وشملت العديد من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، واليوم تأتي هذه الزيارة. ولكن هناك سياق أيضا أوسع، أن هذه الزيارة أيضا تأتي بعد زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن ولقائه مع ترامب، وكذلك تأتي بعد قمة الناتو التي في سؤالكم الكريم تحدثتم عن الدور التركي اليوم الذي بات يتحدث ليس فقط عن أمن أوروبا الذي هو يشكل أمن الناتو واستقراره، بل أمن المنطقة ككل، أمن منطقة الشرق الأوسط.

0: الوسط والتي تشمل تحديدا مناطق الصراعات ما فيها لبنان وسوريا. وأنا أؤكد على ما قاله الدكتور محمود أن فكرة يعني تركيا وقدوم الأطراف اللبنانية والمسؤولين اللبنانيين إلى تركيا، لأن تركيا اليوم باتت هي الوجهة الأمثل. لماذا؟ لأن اليوم تركيا كما ذكرت هي قوة إقليمية كبيرة، لديها كلمة مسموعة لدى الأطراف الدولية، وعلى رأسها واشنطن والرئيس ترامب، وعلاقة أردوغان الرئيس أردوغان مع الرئيس ترامب باتت يعني واضحة لدى الجميع. الأمر الثاني هو أن تركيا يمكن أن توازن أو تدعم الدور اللبناني في مواجهة التغول الإسرائيلي، خاصة اليوم أنت يعني الحكومة اللبنانية اليوم تواجه في عملية تفاوض وضغط، والطرف الأمريكي معروف موقفه ينحاز بشكل أكبر للجانب الإسرائيلي، وبالتالي وجود تركيا في هذه المعادلة يخدم لبنان. والأمر الآخر هو سوريا. سوريا اليوم وخلص سمعنا أن رئيس ترامب تحدث عن دور سوري محتمل في لبنان، وبالتالي اليوم تركيا بعلاقتها الممتازة مع سوريا الجديدة وهذه العلاقة والتنسيق الذي تحدث عنه الرئيس عون اليوم، وقال أن اليوم تركيا باتت تمثل يعني لاعبا استراتيجيا في المنطقة ولا غنى عن التنسيق بين لبنان وتركيا في المرحلة القادمة، وهذا يشير أن تركيا ستلعب دورا مهما سواء على المستوى السياسي والأمني أولا، ثم على المستوى الاقتصادي وربط طرق سكك الحديد ومشاريع الكهرباء التي لبنان في أمس الحاجة لها. طيب، حاليا.
1: وهنا سيد محمود ألوش، يعني انطلاقا وأنت ربما أشرت إلى جملة من المسارات التي يمكن أن تعمل من خلالها أنقرة وبيروت، لكن في هذا الظرف الحساس لبنانيا هناك مسار تفاوضي مع إسرائيل، هناك خروقات إسرائيلية متواصلة ومحاولة حتى كما يقول بعض اللبنانيين للانقلاب على هذا الاتفاق برمته، وحتى تدمير المسار التفاوضي لأن إسرائيل لا تريده بحسب يعني ما يقول بعض أو شرائح أو تقول شرائح لبنانية. يعني ما باعتقادك الدور الذي يمكن أن تلعبه تركيا في هذا يعني الموقف أو الظرف الحساس في لبنان؟
2: فعلا أشرت إلى مسألة مهمة، هناك انقسام داخل لبنان حول المسار التفاوضي مع إسرائيل، وهناك أطراف داخل لبنان تعارض بوضوح هذا المسار، وهناك تقديرات لدى بعض الأطراف اللبنانية بأن سوريا ممتعدة من هذا المسار التفاوضي بين لبنان وإسرائيل ومن اتفاق الإطار بشكل عام، لأنه يهدد مصالحها، خصوصا أنه لديها مشكلة مع إسرائيل أيضا، علاوة على أنه مسألة لبنان واستقرار لبنان جزء من الأمن القومي السوري. والزيارة الأخيرة لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت أظهرت لهذا أو عززت الاعتقاد بأن سوريا تدفع باتجاه دعم مسارات ليست بالضرورة منسجمة مع مسار اتفاق الإطار مع لبنان. يعني عندما يتحدث الرئيس أحمد الشرع عن مبادرة سورية لحل سياسي داخلي في لبنان يعالج مسألة سلاح حزب الله دون الذهاب إلى الصدام، هذا بالضرورة يتعارض مع المسار اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، لأنه جزء من هذا المسار مصمم من أجل نزع سلاح حزب الله بالقوة، يعني من خلال أن يكون الجيش اللبناني طرف رئيسي في هذه العملية. وبالتالي عندما نتحدث عن سوريا على المستوى الإقليمي نتحدث بالضرورة عن تركيا وتأثيرها على سوريا في هذه المسألة. أنا أعتقد بأن الرئيس جوزيف عون يسعى إلى رعاية أو غطاء إقليمي للاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، وعندما نتحدث عن غطاء إقليمي هذا يعني أنه عندما تكون الدول الوازنة والقوى الفاعلة في هذه المنطقة تؤيد هذا الاتفاق، هذا سيمنح زخما سياسيا للرئيس عون في التعامل مع التحديات. تركيا هي دولة اليوم لديها قدرة في التأثير كما قلنا في هذا السياق، وأعتقد أن الرئيس عون يريد أن يعني أوسع من خلال هذه الزيارة إلى أن يحصل على دعم تركي معلن حتى يعني لمسار التفاوض بين لبنان وإسرائيل. لكن ما يهم الرئيس عون أنا أتصور فيما يتعلق بدور تركيا هو سوريا. هناك اعتقاد لدى الرئيس عون، واعتقاد يعني أتصور بأنه اعتقاد واقعي، بأنه تركيا لديها تأثير كبير على الاتجاهات السورية في لبنان، وبالتالي يحاول الرئيس عون من خلال يعني هذه الزيارة أولا فهم طبيعة الاتجاه السوري في لبنان، لأنه هناك بعض الإشارات المتناقضة والغير مفهومة. يعني الرئيس أحمد الشرع واضح أنه لا يريد التدخل العسكري وأكد أكثر من مرة، لكن ما يأتي من واشنطن بخصوص الدور السوري أصبح مقلقا بشكل كبير بالنسبة للرئيس عون ولبعض الأطراف اللبنانية التي تخشى من أنه في نهاية المطاف قد يتم الدفع باتجاه تدخل سوري في لبنان لفرض تسوية على

0: اللبنانيين. وبالتالي يعني لبنان يحاول أن يستفيد من تركيا ليس فقط على مستوى حضورها في المنطقة، بل أيضا على مستوى يعني تعزيز عملية الحوار مع سوريا.
1: وهنا وهذه على فكرة هذه
0: ورئيس أردوغان أشار إلى هذه المسألة عندما قال بأن تركيا على أتم الاستعداد لأن تلعب دور في الحوار بين لبنان وسوريا.
1: وهذه نقطة مهمة، لكن أيضا هناك تعويل لبناني على الحضور التركي لدى أو العلاقات التركية الأمريكية.
0: بالتأكيد.
1: هنا يعني دكتور تعويل في أن يستفيد لبنان من يعني تطور العلاقة التركية الأمريكية في هذه الآونة، خصوصا بين الرئيس أردوغان والرئيس دونالد ترامب. وتابعنا ما يعني ما قاله ترامب خلال قمة الناتو الأخيرة حول العلاقة علاقة واشنطن مع أنقرة وتطوير هذه العلاقة. هل يمكن فعلا أو هل هذا التعويل في في في مكانه وبأي قدر هو في مكانه؟
2: يعني أعتقد أن الهدف اللبناني بالدرجة الأولى هو الخروج من حالة الاستفراد، يعني ألا يستفرد بلبنان، وهناك حاجة إلى وجود سند إقليمي. وهذا السند الإقليمي إذا كان يمتلك علاقة مميزة مع الولايات المتحدة بالتأكيد هذا سيضيف مزيد من عناصر القوة للموقف اللبناني. وبالتالي اليوم الرئيس أردوغان كما ذكرت قبل قليل هو يتمتع بعلاقة إيجابية مع الرئيس ترامب، وهذه العلاقة في ظهرت في قمة الناتو الأخيرة وفي اتفاقيات العودة إلى برنامج F-35 والحديث الوعد بالكثير من التطور في العلاقات الثنائية بين تركيا والولايات المتحدة. هذا يشير إلى أن الرئيس أردوغان يمكن أن يكون له دور في إقناع الرئيس الأمريكي في بعض المسارات وبعض الأفكار المتعلقة بلبنان وحماية الموقف اللبناني. ولا أستبعد، ليس لدي معلومة حقيقة، لا أستبعد أن يكون الرئيس أردوغان لعب دورا في تنسيق الزيارة الأخيرة التي قام بها عون إلى الولايات المتحدة والتقى مع ترامب، وهو تحدث بنفسه قال أنه انتظر هذه الزيارة طويلا للقاء مع ترامب. وقد يكون يعني الرئيس أردوغان أو جهات إقليمية ساهمت على رأس تركيا ساهمت في ترتيب هذه الزيارة. ولكن على كل الأحوال الوجود التركي المساند للبنان هو دور إيجابي. واليوم عندما ننظر إلى المعادلة الأوسع، بالأمس كان رئيس الوزراء العراقي، قبلها كان وزير الدفاع المصري، اليوم يأتي الرئيس اللبناني، وبالتالي اليوم تركيا باتت منخرطة. اللقاء مع هاكان فيدان اليوم مع حركة حماس في بخصوص مفاوضات القاهرة، وبالتالي اليوم هذا يشير إلى الانخراط التركي في كافة ملفات المنطقة الأساسية والجوهرية. وقبل ذلك كان لها أيضا موقف في الوساطة في موضوع إيران ومضيق هرمز ومع دول الخليج، وبالتالي هذا يشير إلى أننا مقدمون على دور إقليمي أكبر لتركيا نحو الريادة الإقليمية، وهذا دور إيجابي يساهم في حلحلة وتفكيك الأزمات في المنطقة وإيجاد حلول لها من وجهة نظر شعوب وحكومات المنطقة.
1: وبالضبط هنا يعني استكمالا لحديثك السيد محمود علوش، يعني بالنسبة لإسرائيل هي ترفض أي دور تركي في سوريا، كما ترفض أيضا أن تكون لأنقرة مساحة في لبنان، ويعبر عن ذلك المسؤولون الإسرائيليون بأي شكل ربما أو بأي قدر ربما يشكل هذا معضلة بالنسبة لي يعني هذه المساحة التي تريد تركيا أن يعني تأخذها من خلال تعزيز العلاقة مع لبنان في هذه المرحلة.
0: يعني أتصور أنه تركيا لا تسعى عن مساحات، بل تسعى إلى منع أن تملأ إسرائيل بعض المساحات في لبنان وفي سوريا، لأنه تعتبر بأنه هناك يعني الأمر الواقع أنه بعد 7 أكتوبر هناك فراغات في المنطقة نتيجة لتراجع الدور الإيراني. وهنا إسرائيل تحاول في جانب أن تملأ هذه الفراغات، وتركيا تحاول في جانب أن تملأ هذه الفراغات. وبالتالي بالنسبة لتركيا أتصور بأنه لديها قدرة في التأثير على الملف اللبناني، طالما أن هذا التأثير موجه بدرجة أساسية من أجل مساعدة لبنان. أنا لا أتصور بأن الأتراك يسعون إلى نفوذ تقليدي في لبنان، كل ما يعنيهم في لبنان هو ألا تستفيد إسرائيل من حالة الاضطراب الموجودة في الداخل اللبناني حاليا، وأن تدفع هذه الحالة إلى مرحلة الحرب الأهلية لا سمح الله أو الاقتتال الداخلي. لأنه عندما تحدث عن اقتتال داخلي في لبنان، هذا الاقتتال لن تقتصر تداعياته على حدود لبنان، يمكن أن يعيد تفجير المنطقة بشكل كبير. وتخشى تركيا أيضا من أن أي دفع باتجاه اضطراب داخلي في لبنان من شأنه أن يضغط بشكل كبير على الاستقرار في سوريا، وتولي تركيا أهمية كبيرة للاستقرار في سوريا في هذه المرحلة. طبعا إسرائيل لديها هاجس يعني من حضور

0: تركيا في سوريا، وأتصور بأنه أيضا لديها هاجس من حضور تركيا في لبنان. وهناك جانب مهم، أنه أحد المحركات العميقة للتفاوض اللبناني الإسرائيلي لا يرتبط بالحرب ولا بالموقف ولا بمحاولة أضعاف إيران على طاولة المفاوضات. هذا الهدف هو موجود، لكن الهدف الأساسي هو دفع لبنان باتجاه منطقة أو باتجاه تموضع أقليمي في ظل إعادة التشكيل التي يعمل عليها في المنطقة. بمعنى آخر، أنه إبعاد لبنان عن التأثير السوري والتركي وجره إلى مسارات أقليمية مختلفة. ما عزز هذا الاعتقاد أنه حتى الرئيس عون قبل أشهر عندما أقدم على إبرام اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع قبرص الجنوبية، ولم تكن هناك مبرر، لم يستشر لبنان لا سوريا التي هي معنية بهذه الاتفاقية، وحتى أيضا لم يستشر تركيا التي هي دولة رئيسية في الوضع الجيوسياسي في شرق البحر المتوسط، ونظر إلى هذه الخطوة على أنها جزء من اتجاه لبناني من أجل الاصطفاف في تحالفات ومحاور أقليمية جديدة. إذن هناك صراع على لبنان، هناك صراع على هوية لبنان في هذه المنطقة. لكن مهما سعت إسرائيل أو مهما حاولت بعض الأطراف اللبنانية في الداخل أن تعتقد بأن بمقدورها دفع لبنان إلى اتجاهات تتعارض مع هذه الجغرافيا السياسية المحيطة فيه، لا أعتقد بأنه في نهاية المطاف يمكن لإسرائيل أو لبعض الأطراف الداخل اللبناني أن تتحدى هذا الواقع الجيوسياسي. الرئيس نبيه بري لفتني خلال مهند يعني قبل أيام عندما كان يتحدث عن سوريا، قال يعني لا يوجد خيار أمامنا إلا سوريا أو البحر، وهذا الأمر كان موجه بدرجة أساسية لبعض التيارات في لبنان التي اليوم تستغل فكرة ارتباط حزب الله بإيران من أجل دفع لبنان باتجاه ليس فقط سلام مع إسرائيل. بعض اللبنانيين مع الأسف يعتقدون بأنه هناك فكرة تحالف مع إسرائيل، وهذه الفكرة ليست فكرة جديدة. يعني العلاقة بين إسرائيل وبعض الأطراف في لبنان كانت قائمة يعني خلال فترات طويلة، منذ فترة طويلة. على أي حال، نحن ما يعنينا في هذه المسألة أنه هناك إدراك لبناني، وهذا الإدراك متأخر، لكن أن يأتي متأخرا أفضل من أن لا يأتي. هناك إدراك لبناني لدى الرئيس عون على وجه التحديد بأن تركيا هي دولة مهمة في هذه المنطقة، وبأن مصلحة لبنان ليست في الاصطفاف في أي اتجاهات أقليمية، بل أن يكون منسجم مع هذه الجغرافيا السياسية المحيطة به وأن يحاول الاستفادة منها. الأمر الآخر سوريا، يعني لبنان من دون سوريا لا يستطيع لبنان أن يتجاهل الوضع السوري والتأثير السوري عليه. وبالتالي حتى لو حاولت إسرائيل بتقديري أن تضغط أو أن تحاول عكس لهذا الحضور التركي في المنطقة، يعني في نهاية المطاف تركيا جزء من هذه المنطقة، هي تركيا لديها علاقات تاريخية وارتباطات اجتماعية وثقافية واقتصادية عميقة مع دول المنطقة. والأهم اليوم أن تركيا هي قوة تقدم نفسها على أنها قوة استقرار في هذه المنطقة. ما الذي تفعله إسرائيل؟ إسرائيل تفعل التوسع في المنطقة، تفعل الاضطرابات الداخلية، الحروب داخل المنطقة. اليوم تركيا الذي تقدمه للمنطقة مشاريع تنمية اقتصادية، سكة الحجاز، مشروع طريق التنمية، دمج لبنان في التكامل الاقتصادي، هذا ما تحتاجه المنطقة. وبالتالي هذا عامل أعتقد بأنه محفز بشكل كبير للبنان ولسوريا وحتى للعراق.
1: وهذه النقطة مهمة،
0: تعميق التكامل مع تركيا.
1: أريد أن أسمع حتى وجهة نظر دكتور محمود في هذه النقطة، أنه المشروع التركي وكما وصفه يعني سيد محمود علوش بما يملكه من ربما خطوط عريضة تتعلق بإرساء السلام والاستقرار في هذه المنطقة، بعكس ما تقوم به إسرائيل كما يقول الرئيس أردوغان من نشر الفوضى وعدم الاستقرار في هذه المنطقة. كما أشارك بأي شكل يعني ربما أو بأي مستوى يشكل محفزا بالنسبة لدول المنطقة ومن بينها أيضا لبنان لأن تعمق علاقاتها مع أنقرة في هذه المرحلة الحساسة.
2: نعم، هذه نقطة مهمة والوقوف عليها يعني يستحق. اليوم هناك نموذجان في المنطقة، نموذج تمثله تركيا وهو نموذج الاستقرار والتنمية ومشاريع التعاون بين دول المنطقة، نرى يعني المشاريع الاقتصادية وسواء الممرات البرية والممرات البحرية، حتى في فكرة الناتو تركيا قدمت نفسها كوسيط لحل الأزمة بين روسيا والدول الأوروبية، وفي المنطقة أيضا تطرح حلول منطقية وتحاول تقريب وجهات النظر وتحاول يعني أن يستفيد الجميع وفق سياسة الربح للجميع. بينما اليوم إسرائيل تتحدث عن إسرائيل الكبرى، تحتل جزء كبير من أراضي لبنان، لا تزال تحتل أجزاء من سوريا وتهدد بالمزيد. بالأمس كان وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس يهدد الرئيس أردوغان ويهدد أي تعاون ووجود تركي في سوريا، سواء كان هذا الوجود يعني عسكريا أو

0: وجوداً يقوي الدولة السورية ويجعلها يعني أقوى في مواجهة يعني الضغوط الإسرائيلية والتهديدات الإسرائيلية. وبالتالي نحن الآن في صراع بين نموذجين، وأتوقع أن نموذج الاستقرار هو الذي سيكون له المزيد من التمكن والنجاح. لماذا؟ لأن هذا المشروع لا يقتصر فقط على قوة ناعمة. اليوم تركيا باتت أقوى من قبل على مستوى الصناعات الدفاعية، على مستوى تحالفاتها، حتى اليوم دول أوروبية باتت تشتري الأسلحة من تركيا والمسيرات، وتنظر إلى تركيا كرقم صعب في معادلة المنطقة ككل. وبالتالي هذا كله يجعل تركيا وجهة معتبرة والوجهة الأمثل لدى دول المنطقة للتعاون. وراء قبل قليل تحدثت عن مثال التعاون الدفاعي بين مصر وتركيا، العلاقات المتميزة بين تركيا وباكستان، تركيا والسعودية وقطر وعدد كبير من دول الخليج. العراق وقع 5 اتفاقيات بالأمس بينه وبين تركيا، حتى أن تركيا اليوم تكسر حواجز لم تكن موجودة، يعني تكسر حواجز كانت موجودة على مدار تاريخي، وباتت اليوم هي حلقة ممكن أن أقول أنها تمثل رابط ما بين القضايا العالمية، يعني ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط، وهذا يجعلها أيضا يضيف لها مزيد من المزايا في شراكاتها وفي علاقاتها مع الدول الأخرى.
1: السؤال الأخير ربما سيد محمود، يعني إذا نقول تفهم تركيا للخارطة السياسية في لبنان، يعني بأي قدر ربما يساعدها على الحضور على الساحة اللبنانية؟ وأعتقد أنه يعني هذه المسألة ليست جدلية حتى بين بين الأطراف السياسية في لبنان، مسألة تعزيز العلاقات مع أنقرة، كيف تراها أنت؟
2: صحيح، وهذا يحسب لتركيا أنه هناك حساسية للداخل اللبناني، في الداخل اللبناني تعرف تركيبة المشهد اللبناني السياسية والديمغرافية، وغالب التدخلات الأقليمية في لبنان منذ نشوء لبنان وحتى اليوم لم تراعي بشكل دقيق هذه الحساسية. لذلك في الغالب عادة كانت هذه التدخلات إما أن تؤدي إلى اضطرابات داخلية، وإما أن تؤدي إلى مرحلة من الاستقرار الهش، وهذه المرحلة سرعان ما تنهار. يعني يحسب أنه ربما الدولة الوحيدة هي المملكة العربية السعودية التي كانت لديها مراعاة بشكل كبير لهذه الحساسية الداخلية. اليوم تركيا لا، قلت أنا في أول سؤال مهند، تركيا لا تسعى إلى أن تلعب دور في لبنان، كل ما يعنيها هو حماية لبنان الآن من المخاطر التي تواجهه.
1: وهذا عبرت عنه تصريحات يعني من رئيس أردوغان ومن غير المسؤولين.
2: المسألة هي ليست مسألة نفوذ في لبنان، يعني تركيا حتى في سوريا لبنان، تركيا عندما تقارب ملف غزة وملف لبنان وملف سوريا وملف العراق ضمن رؤية واحدة، هذا يعكس إدراك تركيا لأن التهديدات الناشئة المحتملة من أي اضطرابات في أي دولة من هذه الدول المجاورة، لا سواء الجوار المباشر أو غير المباشر، هذا يعني تهديدا لبنية الأمن الإقليمي. عندما يقول الرئيس أردوغان بأن أمن تركيا يبدأ من بيروت ومن الشام، ولا يعني بأن تركيا تريد أن تكون في بيروت، يعني بأنه استقرار لبنان جزء من استقرار تركيا. وبالتالي أعتقد أن هذا الأمر محفز للأطراف الداخلية اللبنانية للتفاعل بإيجابية مع حضور تركيا.
1: شكرا لك سيد محمود علوش الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، كذلك نشكر ضيفنا الدكتور محمود الرنتيسي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية. شكر موصول لكل من تابع هذه الحلقة، شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.

0: before you not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
1: אנחנו נלחמים בחיות אדם, ואנחנו נוהגים בהתאם.
2: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.
3: يتغير العالم سريعا. مضى قرن ونصف القرن تقريبا منذ أن حلت الآلات محل القوة البشرية في الإنتاج، أما الثقافة الرائجة فتواصل القضاء ببطء على كل ما يتصل بالتراث.

0: إحياء التقاليد بات يتطلب مزيداً من الجهد والصبر. لكن أليس التراث نضالاً ضد الزمن وتأثيراته المدمرة؟ خلافاً لداريا، أنهى ياروسلاف وابنه يوري أعمالهما منذ وقت طويل. رجعا إلى المنزل بعد رحلة طويلة جمعا خلالها الصوف. فالصوف المادة الأساسية للحفاظ على استمرارية هذا التراث. ولتحويل الصوف إلى خيوط يجب غسله بحذر في مياه ساخنة، ثم شطفه بماء بارد وندفه وتجفيفه.
1: خفض الحرارة.
2: ما الداعي إلى ذلك؟ اشطف الصوف لو سمحت بهذا الشكل.
3: هناك الكثير من العمل، هل ستستطيعين إتمامه قبل المهرجان؟
2: دعنا نضعه في البخار الآن. سأذهب إلى المنزل لحياكة البسط المتبقية.
3: حسناً،
2: سأتولى أمرها.
3: أضيفي المزيد
2: ثم نأخذها إلى المغسل.
3: إياك وسكبه على جزمتي.
2: كلا يا عزيزي، كيف لي ذلك؟
3: لن ترغبي بأن أقفز بسبب الماء الساخن.
2: يوليا ترغب في الذهاب إلى العاصمة، لا أريد أن يخيب أملها.
3: أضيفي الماء.
2: حسنا،
3: إنه حار. هذا جيد.
2: أليس هذا كثيرا؟
3: كلا، احملاه كلاكما.
2: يوري، هل أمسكت به؟
3: هذا جيد.
2: أحتاج إلى بضع دقائق لغسله.
3: قومي بذلك على مهل، ثم سنضعها جميعا في السلة، اتفقنا؟
2: حسنا. من يؤدي هذا العمل عليه تناول الكثير من الطعام، وإلا فلن يستطيع حمل هذا الحمل.
4: أهذا جيد؟
3: أجل، علقاه من هذه الجهة، انشراه جيدا كي يجف.
2: حسنا، قم بذلك.
0: لتجفيف الصوف يقومون بتعليقه على حبال في حديقة المنزل. جل ما تأمله الأسرة الآن هو ألا يهطل المطر حتى يجف الصوف.
3: حسنا، ليكن ذلك.
2: حسنا، سأذهب للعمل.
0: تركت ناتاليا الصوف ليجف وجاءت إلى والدتها لمساعدتها.
2: كيف تسير الأمور؟ كم نسجت إلى الآن؟
5: بدأت بالسترات.
2: فليساعدكم الله يا أمي، هل نسجتم الكثير؟
5: بدأت بنسج سترة ثانية.
2: استريحي وأنا سأواصل العمل.
5: حسناً.
2: حسناً إذن.
0: جميع أفراد العائلة يعملون ليل نهار من أجل مهرجان كييف، فهذا هو الحلم الوحيد ليوليا الصغيرة.
6: أمي، أرغب في الذهاب إلى كييف، فهل سننهي العمل؟
2: ابنتي الحبيبة، هل تعبت؟
6: لا،
2: علينا حياكة المزيد من هذا السجاد لنستطيع الذهاب، إنها عصرية جدا، وعلينا حياكة بعض المعاطف. ابنتي العزيزة، لا تقلقي بشأن ذلك الآن، اتفقنا؟ فلنواصل العمل، أليس كذلك؟
6: حسناً.
2: استخدمت الأسود هنا للمرة الرابعة، لا داعي لذلك، يجب استخدام الأبيض. الأبيض، انظري.
0: يوري لا يقل حماسة عن أخته يوليا. معظم الشبان القاطنين في الأرياف يحلمون بالعيش في المدن الكبرى، لكن في معظم الأحيان لا الأرض التي ينتمون إليها تتركهم ولا هم يتركون منازلهم. بينما تنشغل النسوة بالحياكة في المنزل، يتجه ياروسلاف ويوري إلى المغسل لغسل البسط الجاهزة. غسل الصوف يتطلب حوضاً خاصاً.
3: طاب يومك، عائلتنا ستذهب إلى كييف. الطقس سيء، فهل تسمحين بغسل بسط الفيجنيك هنا؟ سنكون ممتنين لك.
0: إنه مغسل تقليدي، تغسل المنسوجات بتدويرها باستمرار بدورات محددة، وهذا ينقيها من الخيوط الصغيرة العالقة بها بعد الحياكة ويجعلها مشدودة وممتلئة، ويثبت كل عقدة في مكانها.

0: مكانها تماما. المنتجات المنسوجة علقت قبل قليل على سياج الدار.
1: أمي انظري، جاء السياح.
0: توقف سائحان يمران بالجوار لمعاينة المنسوجات.
2: طاب يومكما.
3: مرحبا،
4: أعجبتنا منتجاتكم، أنا أستطيع رؤيتها؟
2: أتريدان شراءها؟
4: نعم.
2: أيها تريدان؟
4: دعيني أريك.
2: حسناً.
0: ناتاليا حائكة ماهرة، لكن أسعار هذه المنتجات الخاصة قد تكون باهظة لبعض السياح. هم بحاجة إلى إتمام البيع للذهاب إلى المهرجان، وعلى ناتاليا إظهار براعتها لبيع المنتجات.
2: هذه الألوان للأعراس أم لذكراها؟ أستهدينها إلى زوجك؟
4: حقيقة لا، لسنا متزوجين بعد. ليس بعد.
2: لا بأس، بإمكانك استخدامها حين تتزوجان.
0: بيع هذه المنتجات يتحول كذلك إلى فرصة لتعريف الآخرين بهذا التراث. لا تغفل ناتاليا عن عرض المنتجات الأخرى أيضا.
2: انظرا إلى ما يعجبكما من هذه المنتجات. حسناً، إذا أعجبتكما البسط فلدينا أيضاً هذه، ولدينا هذه هنا وهذه، ولدينا هذه أيضاً.
3: ما رأيك في هذه؟
2: بعضها ممشط والآخر لا.
3: أليست هذه أجمل؟ أجل، هذه أجمل.
2: إن أردتما سترة فأنصحكما بهذه، تفضلي وجربيها.
0: بيع بطانية إضافة إلى رداء يعد صفقة رابحة.
2: هذه للنساء، أما هذه فللرجال.
4: أجل. أوه، أهذه للرجال؟
2: أجل، هذه أخف.
4: هذه أكبر بكثير.
2: يمكننا أن نحك لك من الأخرى.
4: أيمكنكم إضافة أزرار؟
2: هناك رداء فيه أزرار لكنه كبير.
4: أستطيع رؤية هذا؟
2: انظري، هذه أصغر.
0: في نهاية المطاف قرر الشابان شراء بطانية وسترة. كانت صفقة جيدة لناتاليا. تقدم يوليا لهذين الشابين اللذين أساهما في ذهابهما إلى كييف هدية بصوتها، أغنية شعبية عن الحياكة التقليدية.

0: حاليا أمور يوليا وعائلتها على ما يرام. عملوا بجد للذهاب إلى مهرجان كييف، وسيذهبون إن لم يقع حدث طارئ. كماريا وعائلتها تشعر داريا أيضا بحماسة، ولكن من نوع مختلف. اقترب اليوم الكبير. تأخذ داريا جزءا من لوحات فيتينانكا التي أعدتها للمعرض وتنطلق. تفضل داريا الذهاب سيرا على الأقدام إلى وجهتها، فأزقة الفيت القديمة مصدر إلهام لها. استوحت داريا الزخارف التي تنقشها من هذه الأزقة. تلهم المدن سكانها وتوجه مهاراتهم وفنهم، أما المدن التي تفتقر إلى التاريخ والجمال فيكون الفن فيها شبه معدوم. جاءت داريا إلى مكان المعرض للتأكد من أن أعمال فيتينانكا التي جلبتها سابقاً على ما يرام، ولجلب لوحات جديدة. ستتحدث صاحبة المقهى إيفانكا تيربيتش عن أعمالها.
1: إيفانكا؟ هي مرحباً. أهلاً، سررت برؤيتك.
2: مرحباً.
1: أحضرت لك بعض الأعمال.
2: أها.
1: بإمكاننا تعليقها. لم يعد يوجد هنا إطار. أعتقد أنه من الجيد تعليق الأعمال الملونة على الشجرة.
0: الإعداد لهذا المعرض قد يكون أصعب مما هو متوقع.
1: لا أعرف كيف نعلقها لتكون ألوانها متناسقة. ربما الأخضر في

0: العلوم التطبيقية. بعض أعمال داريا تزين منذ مدة لا بأس بها جدران مبنى الجامعة التاريخي، ولأن هدفها الوحيد هو منع اندثار فن ألفيتينانكا، فهي تفضل الأماكن التي يرتادها على الأخص الشبان ومحبو الفن. يتفحص الناس باهتمام أعمالها التي تزين الصالة بجمالها الساحر. اليوم يوم عظيم لكل من داريا ويوليا. تشاطر يوليا صديقتها الأقرب حماستها.
1: لدي خبر سار لك، سأذهب إلى كييف مع جدتي.
2: حقا؟
1: أجل،
2: أنت محظوظة.
1: لا أعرف، تحقق حلمي.
0: مع اقتراب موعد الذهاب إلى كييف تتزايد حماسة الشقيقين يوري ويوليا. باتا قاب قوسين من زيارة مدينة طالما حلما برؤيتها، لكن ما زالت هناك نواقص كثيرة يجب إتمامها.
1: أخي، أرغب بشدة في الذهاب إلى كييف.
3: وأنا، لكن من المبكر أن نفرح.
1: لماذا؟
3: قد لا تسير الأمور كما نشتهي، لا نعرف. سيكون المهرجان مثيرا جدا، أطوق للذهاب إليه.
1: وأنا أيضا.
0: تتم ماريا وناتاليا اللمسات الأخيرة. استطاعتا خلال أسبوعين نسج منتجات كافية وجمع المال اللازم للسفر إلى كييف. حان الوقت لزف هذا النبأ السعيد ليوليا.
4: نستطيع الآن الذهاب إلى كييف.
5: هذا رائع، السترات كلها جاهزة، أهذا نهائي؟
4: أجل، ستسر يوليا بذلك كثيرا، فهي تود الذهاب.
5: ستسر بالذهاب بالتأكيد، الأمور جيدة.
4: لكن علينا إتمام جميع منتجاتنا أولا.
5: هذه جاهزة، أما هذه فلم يبقى سوى خياطتها، لدينا وقت.
4: سنخيط هاتين معا. هذه جميلة جدا، إنها مبتكرة. نعم، جاء الأولاد من المدرسة.
5: هل جاءوا حقا؟
4: أجل جاءوا.
5: عزيزتي يوليا، هيا تعالي بسرعة، لدي خبر سار لك، أسرعي. يوليا تصوري، سنذهب إلى كييف بكل تأكيد. أجل،
1: رائع.
5: لذا علينا إتمام هذه السترات قبل أن نذهب إلى هناك. هل سررت؟
4: سننهي السترات ثم نذهب.
1: حسنا.
5: هل سررت بالخبر؟
1: أجل.
5: ما بك؟
1: لماذا علقتها هكذا؟
5: علقتها هكذا كي تجف تماما، لأن الشمس ساطعة اليوم، وحتى تكون لدينا منتجات نعرضها في المهرجان.
0: وصلت داريا إلى صالة في الجامعة عمرها 200 عام. تنعقد في هذه الصالة الكثير من الاجتماعات والمؤتمرات المهمة. إنها تخضع حالياً للترميم.
6: طاب يومك، طاب يومك.
7: مرحباً، أعمالك رائعة كالعادة.
6: شكراً لك.
7: قبل قليل فقط رأيت في مجلة ماجازين مقالة مطولة عنك. نريد أن تظل أعمالك موجودة في جامعة لفيف للفنون التطبيقية. أعمالك المميزة باتت مرتبطة بجامعة لفيف، لهذا السبب نريد منك إعداد أعمال إضافية لنا. نريد مواصلة العمل معك بشكل دائم.
6: شكرا لك.
7: نحن نعرض عليك العمل معنا مرة أخرى، نود رؤيتك معنا. ما رأيك بهذا العرض؟
6: رائع، سررت كثيرا لدعوتي مجددا، فممارسة هذا الفن ممتعة جدا. لدي الكثير من الأفكار، أتمنى أن ننجح في هذا المشروع.
7: أشكرك جزيلا. أشكرك. طاب يومك.
6: طاب يومك.
7: إلى اللقاء.
6: سأتجول قليلا.
7: بالطبع. نعم،
6: إلى اللقاء.
0: تدرك داريا أن العرض الذي تلقته يعني بداية مرحلة جديدة في حياتها. فهذه جامعة مرموقة جداً، وجدرانها التاريخية ستصبح أكثر جمالاً بعد أن تزينها أعمال داريا. وفي الوقت نفسه يعني هذا أنه سيكون لدى داريا طلبيات جديدة، وأنها ستجني المال اللازم كي تحيي التراث. النضال الذي تخوضه داريا للحفاظ على التقاليد

بدأ يعطي أكله أخيراً. إنجاز الأعمال التي طلبها منها رئيس الجامعة لتعرض بشكل دائم يتطلب منها قضاء وقت أقل مع ابنتها وزوجها، وقضاءها فترات أطول في ورشتها.

0: تذهب داريا من فورها إلى المنزل وتشرع في العمل. فهناك أعمال فيتنانكا عليها إتمامها للغد. عليها حالياً وضع العرض الذي تلقته من الجامعة جانباً والانصراف إلى معرضها الذي سيقام غداً.
1: هل نذهب لتناول الطعام؟
2: ما زال لدي الكثير من العمل. هلا تناولتم الطعام من دوني؟ فلدي عمل كثير، سأبدأ بالعمل.
1: حسناً.
2: أجل، لدي الكثير من العمل.
1: حسناً.
2: لا تنسى الماء.
1: حسناً.
3: أمي، انظري إلى ما فعلته.
2: من هذا؟
3: بطل خارق ويداه في الخلف.
2: وهل هذان جناحا؟
3: أجل،
2: والدتك لديها عمل، لن تستطيع اللعب معك. انظر إلى الزهور، أهي جميلة؟
3: أجل.
2: أجئت لرؤية والدتك يا صغيري؟ تعال إلى حضني، لا تخف. ما أجمل لوحات والدتك، أترسم معها؟ يا صغيري، هل ستلعب مع شقيقك؟ لا؟ ستبقى معي؟ حسناً، اذهب.
4: أمي، ساعديني في واجب اللغة الإنجليزية.
2: أتذكرين تلك الأغنية؟ أجل؟
0: كونها أماً لثلاثة أطفال يصعب هذا من عملها.
2: سأنهي عملي ثم أساعدك وأساعد والدك، اذهبي الآن، اتفقنا؟
0: لكن الأم تتمتع بالقوة دائماً للتغلب على متاعب أولادها والإجابة عن أسئلتهم التي لا تنتهي، وإن كانت تدرك أن أمامها أياماً لن تنام لياليها. أما عائلة يوليا فعملت ليل نهار طوال أسبوعين، وها قد آن الأوان لتتجول في المدينة وتستمتع بوقتها. وأخيراً وصلت يوليا وعائلتها إلى كييف. لقد بذلوا جهوداً جبارة للمشاركة في المهرجان، واستحقوا عن جدارة الاستمتاع والتجول في المدينة حتى موعد المهرجان. يوليا وشقيقها يوري على الأخص سيحفران في ذاكرتيهما تفاصيل المدينة الكبرى التي لم يسبق لهما رؤيتها. سيتذوقان نكهات لم يعرفاها من قبل، ويعيشان أياما من أجمل أيام العمر. هنا متحف الهواء الطلق بيروغوفو. يقع المتحف في قرية عمرها 350 عاماً، ويستضيف هذه المرة مهرجاناً تعرض فيه منتجات تقليدية. يوليا التي تتجول في كييف وتعيش أجمل أيام حياتها ستستقبل الزائرين مرتدية أزياء تراثية. يوليا تخوض مع عائلتها نضالاً كبيراً للحفاظ على تقاليد يمتد عمرها لقرون، وباتت اليوم على وشك الاندفار. يبغون صون هذه التقاليد للأجيال اللاحقة وإبقاءها حية أبداً في الذاكرة. ها قد بدأ اليوم الذي ستجني فيه داريا ثمار جهدها. جاء يوم المعرض الذي يكلل جهوداً بذلتها ليل نهار ويساهم في الحفاظ على التراث.
2: أنا ذاهبة، إلى اللقاء روسافا. إني سأتأخر.
1: حسناً.
2: يا كولا، إلى اللقاء، سأتأخر. ودان، تمنوا لي النجاح.
1: أجل صحيح. حسناً يا أولاد، لقد ذهبت الأم لنبدأ الحفل، لنستدعي ميسها.
4: وقت الحفل.
1: أجل الحفل.
4: سنستدعي ميسها؟
1: سنستدعيها، سنحتاج إلى هاتف.
4: لماذا؟
1: سترين.
0: إنها أفضل من يعرف كيف تتحول ورقة إلى عمل فني. الآن حان الوقت لتجني ثمار جهودها.

0: тут це. О, давай ми тебе теж знімемо.
1: مرحبا
2: مرحبا.
1: علقتها بشكل رائع.
2: أجل هل أعجبك ما فعلته؟
1: يمكننا أولا أن نطلي الورق باللون الأخضر ثم نقوم بتزيينه بأشكال تشبه اليعسوب أي كما في المعرض السابق. ما رأيك بهذا؟
2: أجل هذا جميل.
1: أين نعلق هذا؟ ألديك فكرة؟
2: أعددت مكانا هناك وربما سيلائمها، ففيه إضاءة أيضاً وهو يقع أمام المدخل تماماً ما يجعله أكثر تأثيراً.
1: حسناً.
2: ويمكن أن نعلق لوحات أخرى أيضاً نعلقها هنا
1: عند الممر.
2: أجل أجل عند الممر لينفذ منها الضوء، ستبدو لافتة.
1: ألن تشكل عائقاً أمام الآخرين؟
2: يمكننا التضحية في سبيل الفن.
1: حسناً جيد.
3: سيفتتح المعرض عما قليل بعد بضع لمسات بالطبع.
2: من هنا إلى هذه الجهة قليلاً أيضاً. أمسكي هذا الطرف، اتفقنا؟
1: من هنا؟
2: أجل هنا. حسناً أخفض قليلاً. ما رأيك؟
1: سيبدو جميلاً عند الباب، إنها فكرة جيدة وسينفذ الضوء عبرها، أليس كذلك؟
2: أجل سأشعل هذا الضوء ليضيء اللوحة.
1: أيوجد ضوء؟
2: أجل يوجد. متى سيأتي جوردي؟
1: إنه يعتني بالصغار الآن، لذا للأسف لن يأتي.
2: حسناً حسناً.
1: كنت أرغب في مجيئه ولكن المربية غير موجودة للأسف.
3: أخيراً افتتح المعرض وحضر الزوار لرؤية هذه القطع التراثية، إنها سابقة للعديد من محبي الفن.
1: مؤخراً ذهبت إلى الجامعة لدرس احترافي درسنا فيه أشكال النباتات في اللوحات، وهنا توجد أشكال أعشاب مختلفة في هذه اللوحة والتي تدعى حساس. فعند نظركم إلى نقطة تبدأ نظرتكم بالتوسع شيئاً فشيئاً.
3: يتفحص عشاق الفن باهتمام الأعمال المعروضة كما يصغون إلى داريا بفضول.
1: لننتقل إلى الأخضر. كان مشروعاً نفذته لألمانيا، جلبت لزبائني أعشاباً جافة وجعلتهم يتعرفون عليها ويشمونها. أضفت زخارفها إلى فيتينانكا وعلقتها على النافذة، فصنعت منها ستائر.
3: حين أقامت هذا المعرض لم تكن داريا ترجو أي عائد مادي، بل كانت تناضل لإحياء التراث فحسب.
1: هنا ترون مشروعاً آخر أيضاً، إنها لوحة فيتينانكا أعددتها لليتوانيا. هنا عبرت عن المرأة بشجرة وسميت العمل عالماً ساحراً.
3: لم ينتهي يوم داريا بعد، فزوجها جوردي معينها الأكبر على الدوام في رحلتها الشاقة أعد لها مفاجأة لم تكن لتتوقعها قط.
1: كنت أتحدث عن الورق، لم يكن ورق الطمار الملون متوافراً. و ما هذا؟ ماذا؟ أوه لا أصدق.

0: Де сніг лежав, там цукор став би, а смар горілкою лило.
1: داريا وغوردي جملا العالم بالحب. هذان الزوجان المتشبثان بالتقاليد وجها من مدينتهما في أوكرانيا رسالة للعالم تقول: حين تنقطع الصلة بين ماضينا ومستقبلنا نصبح وحيدين.
0: без сорочок і без штанів.
1: ستعيش التقاليد حية في أحلام طفلة صغيرة وفي نضال امرأة قوية الشكيمة. كل تراث يطوي بداخله آلاما وأفراحا، وحين ننساها

تفقد ذاكرتنا. تشبث أناس مثل ماريا وداريا بعاداتهم يحمل رسالة سامية: لا تنسوا من أنتم.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.
3: حرام عليك الصراحة، والله العظيم كفاك ربع سنوات، كفاك تمام.
4: You have to hear this to believe us. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.
5: حماس تبدي استعدادها لتسليم أسلحتها للجنة الوطنية الفلسطينية وتجدد المطالبة بانسحاب إسرائيل من قطاع غزة شرطا أساسيا لتطبيق اتفاق القاهرة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في اسطنبول، معكم مهند العراوي. وفي نشرتنا أيضا، عشرات المستوطنين يقتحمون قرية تل في نابلس بحماية قوات الاحتلال بالتزامن مع حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف منشآت عسكرية أمريكية في الكويت وناقلتين حاولتا عبور مضيق هرمز بمساندة جوية أمريكية. وفاة 18 شخصا أثناء محاولتهم الوصول إلى جيب سبتة الإسباني، والسلطات تؤكد أن نحو 50 ألف شخص عبروا إلى المدينة خلال 24 ساعة.

أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. إذا نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في حركة حماس قوله أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يجب أن ينفذ على مراحل، وشدد المسؤول على ضرورة انسحاب إسرائيل من القطاع وبدء تنفيذ المرحلة الأولى، وأكد أن المرحلة الأولى يجب أن تبدأ فور موافقة الطرفين على نص الاتفاق، وأوضح أن الاتفاق ينص على دخول اللجنة الوطنية الفلسطينية وقوة دولية إلى غزة، وأضاف أن الحركة ستسلم أسلحتها لتخزينها تحت مسؤولية اللجنة الوطنية الفلسطينية، كما شدد على أن الحركة لن تنفذ الاتفاق إذا لم توافق عليه إسرائيل. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مجلس السلام توصل إلى اتفاق تاريخي ينص على نزع السلاح بالكامل من حركة حماس وجميع الفصائل المسلحة الأخرى في قطاع غزة. وأوضح ترامب في تدوينة على منصة تروث سوشيال أن الاتفاق يمثل خطوة حاسمة نحو انتقال القطاع إلى إدارة حكومة فلسطينية جديدة وسينفذ على مراحل تحدد بعناية، وأضاف أن القوات الإسرائيلية ستنسحب من القطاع عند اكتمال عملية نزع السلاح حسب قوله. هذا وأفادت وسائل إعلام بأن مسودة الاتفاق

الاتفاق تنص على حصر وتخزين للسلاح بصورة تدريجية ومتسلسلة تحت إدارة فلسطينية ورقابة دولية ضمن مسار شامل لتنفيذ خطة السلام.

0: ينضم إلينا من حيفا الباحث في الشأن الإسرائيلي السيد أمير مخول. سيد أمير أهلا ومرحبا بك على شاشة التلت عربي. سيد أمير، يعني حتى اللحظة لا موقف إسرائيليا رسميا مما أعلنه مجلس السلام وترامب بخصوص الاتفاق على تسليم حماس لسلاحها، يعني استباقا لصدور هذا الموقف، ما تصورك لما سيكون عليه؟
1: تحياتي. أعتقد الاتجاه الإسرائيلي هو ليس التعجيل في التوقيع على هذا كذا اتفاق بقدر ما تقدر مقابل إدارة ترامب، لأن هناك توتر أيضا مع إدارة ترامب بين إدارة ترامب وحكومة نتنياهو. في المقابل يبدو أنه لا مناص أمام إسرائيل، فقد أذعنت حين أراد نتنياهو أن يسافر إلى واشنطن وسمحت بدخول مبدئيا بدخول القوات الدولية وحكومة أو اللجنة الوطنية، حكومة التكنوقراط إلى غزة، وهذا تحول في حد ذاته. طبعا إسرائيل لا تريد الكرة أن تكون في ساحتها، تريد أن تعيدها إلى الساحة الفلسطينية والإقليمية والدولية، وليس لها أي إخراج موضوع الانسحاب والإبقاء على موضوع الوحيد هو نزع السلاح. وعندها تريد إسرائيل أن تقول دائما أن هذا ليس نزعا كاملا، ليس نزعا لإخراج السلاح من غزة أو عدم القبول بالتفاصيل. لكن كل هذا منوط في أمرين، في طبعا الموقف الأمريكي مدى حزمه تجاه إسرائيل تجاه تل أبيب، والثاني مدى الضغط هناك. يعني الموضوع ليس ثنائي الآن بين إسرائيل والفلسطينيين، هناك الاجتماع القاهرة مع تركيا مع قطر والولايات المتحدة، وأعتقد هذه قوى التي سوف تسعى إلى ضمان الطرفين.
0: وهنا يعني دعني أقف معك سيد أمير عند البند الأول الذي أشرت عليه، يعني مسألة الموقف الأمريكي. عندما يخرج دونالد ترامب ويعلن عن هذا الاتفاق ويشيد بهذا الاتفاق بالشكل الذي رأيناه في تدويناته على منصة روث سوشيال، بأي قدر هذا ربما يضع ضغطا على يعني دائرة صنع القرار في إسرائيل على بنيامين نتنياهو، يضيق مساحة المناورة أمامها إزاء هذا الاتفاق؟
1: نعم، والإعلام الإسرائيلي إضافة لما تفضلت به أستاذ مهند هو أنه ترامب سيكون محبطا جدا في حال نتنياهو رفض التوقيع، هكذا الآن كانت التصريحات في إسرائيل اليوم. لكن هذا يشكل ضغطا، وأيضا يشكل ضغطا لأنه نتنياهو ليس في موضع الضغط الآن إسرائيليا، لا أحد يستطيع إسقاط الحكومة فهي حكومة تصريف أعمال. وثانيا المجتمع الإسرائيلي غير مفترث لما يحدث في غزة، كان مفترثا حين كان الأسرى والمحتجزون. الآن ليس هذا الشأن الأهم، الضفة الآن أهم إسرائيليا وبالذات لقاعدة اليمين. وطبعا الملف اللبناني مهم جدا ويشكل امتحانا لنتنياهو، لذلك نتنياهو يستطيع أن يقبل بحل، والسؤال كيف تستغل الولايات المتحدة نفوذها من أجل فرض ذلك عليه. وأعتقد تقدر على ذلك حتى في فترة الانتخابات التي تستخدم كذريعة لعدم الانسحاب وعدم التطبيق. المسألة الأهم الآن هي إذا رأينا هناك بوادر استعداد لانسحاب إسرائيلي تدريجي وفقا لمسار أيضا نزع السلاح، وهذا يبدو قد تكون هناك معوقات. لكن أعتقد الأطراف والولايات المتحدة من جهة مقابل إسرائيل والأطراف الثلاثة مقابل حماس قادرة على ضمان أن الأمور تسير، خاصة أن هناك تحول في غزة سيكون في حال بدأت الحكومة الجديدة أعمالها، وعندها سوف يكون هناك

0: انه يعني كيانيه فلسطينيه جديده برعايه دوليه لا تستطيع اسرائيل المناوره كثيرا بصددها.
1: طيب يعني هنا وفي نقطة ربما أنت جئت على ذكرها سيد أمير، مسألة أن المجتمع الإسرائيلي الآن لا يعني يعطي أهمية لما يدور في غزة ولهذا الملف برمته، وهنا تساءل يعني هل يجعل أو بأي قدر يجعل هذا حجم الملف داخل السباق الانتخابي ربما قليل التأثير في هذه المرحلة؟
0: يعني سوف يستغل بدون شك، أي ملف في اليوم هو يدخل في الملف الانتخابي، من إيران إلى سوريا إلى لبنان إلى غزة إلى الضفة. ولذلك لكن إسرائيليا عند اليمين أقصى اليمين موضوع الضفة هو الأهم، وتاريخيا هو الأهم واستراتيجيا الأهم، لأنه بالنسبة لأقصى اليمين هو مشروع الخلاص ومشروع الحسم، بالنسبة لنتنياهو هو منع الدولة الفلسطينية وهذا مشروعه الأساس، وهذا ويلتقي هذان الموقفان. هل يستطيع نتنياهو منع الانسحابات؟ أعتقد يستطيع دون أن يخسر في غزة إذا انسحب من مناطق على الأقل تدريجيا، وهذا يتيح له أن يمر فترة الانتخابات دون أن يستكمل الانسحاب. لكن واضح أن الوجهة الإسرائيلية الآن مدعومة بالجهاز الأمني وب مسؤولين أمنيين سابقين هي عدم التصعيد في الضفة أو وضع حد للتصعيد الإسرائيلي، وأيضا عدم التصعيد في غزة. لذلك هاتان الجبهتان قد تكونان الأسهل للمناورة من قبل نتنياهو سياسيا، لكنهما الأصعب لأنهما يعيدان قضية فلسطين إلى صلب الانتخابات وصلب المعركة الانتخابية، وهو ما لا يريده نتنياهو.
1: وعلى الصعيد الحديث عن المعركة الانتخابية هنا في إسرائيل، يعني الأمير يعني أحد أعضاء الكنيست يعني خرج بتصريحات وشكك في إمكانية أن تسلم حماس سلاحها، وقال أن الحل يعني هو احتلال قطاع غزة بالكامل وتشجيع الاستيطان في القطاع. يعني هذا الموقف يعني ما الذي يعكسه، وهل يعبر عن أصوات كثيرة في إسرائيل فيما يتعلق بقطاع غزة والتعامل مع القطاع؟
0: لا، هذا مجرد صوت، وأعتقد فقط من أجل كي ينعم لأذن اليمين أو القاعدة اليمينية للانتخابات التمهيدية في الليكود وفي الأحزاب الصهيونية في أحزاب الأقصى اليمين، وهذا ما مفعوله. لا يوجد أي وزير اليوم يستطيع أن يضغط على نتنياهو، لا يوجد أي عضو كنيسة تستطيع أن يضغط على نتنياهو، إلا جهة واحدة تستطيع أن تضغط وهي ترامب والإدارة. لذلك نتنياهو ليس تحت الضغط إسرائيليا، وإنما هو يعني يعاين الأمور وفقا لعقيدته وفقا لمصلحته. طبعا في إسرائيل في الذهنية ما بعد 7 أكتوبر 2023 كل انسحاب يعتبر كأنه تراجع وهزيمة، لكن الهزيمة الآن وفقا للمعايير الإسرائيلية النقدية على نتنياهو أنه هناك طبعا الجيش سيطر ويسيطر على غزة ويسيطر في لبنان وفي سوريا وغيرها، لكنه لا يحقق أي إنجازات استراتيجية لإسرائيل. الوضع الأمني القومي الإسرائيلي يتراجع، وهذا يخشاه نتنياهو، لأنه هذا سيعيد النقاش حول 7 أكتوبر، سيعيد النقاش حول لجنة التحقيق الرسمية في إخفاق 7 أكتوبر، وهذا ما يعني قد يعجل الإطاحة به، لأن احتمالات الإطاحة بنتنياهو قوية وموجودة. ثانيا، الموقف الأمريكي الآن هو من أجل التسويات السياسية في المنطقة ضمن مقاربات إقليمية ودولية، هكذا في كل الملفات من مضيق هرمز إلى سوريا إلى لبنان إلى فلسطين. الآن نتنياهو يؤمن ويعني يتمسك فقط بالتسويات الأمنية وهي مؤقتة لا تضمن أي شيء، والبدائل يعني على الأقل آيزنكوت يحاول أن يعني يكون العنوان للتسويات السياسية دون تحديد مضمونها وجوهرها، لكنه من حيث المبدأ، وهذا يبدو يتناسب مع الأولويات الأمريكية. الأولويات الأمريكية اليوم سواء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي هي إسقاط نتنياهو واستبداله.
1: نعم، شكرا لك جزيلا الشكر الباحث في الشأن الإسرائيلي السيد أمير مقول، كنت معنا من حيفا. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واسعة شملت أكثر من 13 مدينة وبلدة ومخيما في الضفة الغربية، ما أسفر عن اعتقال فلسطينيين ودهم عشرات المنازل. واقتحم مئات المستوطنين قرية تل جنوب غربي نابلس بحماية جيش الاحتلال الذي أطلق قنابل الغاز لتأمينهم. في رام الله، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز باتجاه مجمع فلسطين الطبي خلال اقتحام حي المصيون ومخيم قدورة. هذا وامتدت حملات الدهم والاعتقال لتشمل أحياء ومناطق عدة في كل من بيت لحم وطول كرم وسلفيت والخليل. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة ترغب في الانضمام إلى أي قوة تضمن استقرار أمن المنطقة بما في ذلك قوة بديلة في لبنان. وفي مؤتمر صحفي مشترك شدد الرئيس عون على أن استقرار لبنان ليس شأنا لبنانيا بل جزء من استقرار المنطقة.
2: زيارة هي الثالثة لرئيس لبناني إلى أنقرة منذ 70 عاما، يصفها الضيف بأنها جاءت متأخرة، لكن الظروف الإقليمية تدفع العلاقات التركية اللبنانية لتكون أكثر حضورا.
3: مرحبا عسكر.
2: تحمل زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون طابعا سياسيا، فهي ليست وفدا وزاريا أو لتوقيع اتفاقيات، لكنها تحمل رسائل حاسمة بشأن مستقبل الاستقرار في لبنان.
4: إسرائيل لبنان يونيليك.
5: تتابع تركيا من كثب المبادرات الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء العدوان والاحتلال الإسرائيلي، وتؤكد استعدادها لتقديم كل ما بوسعها من دعم لإعادة إعمار جنوب لبنان إثر الهجمات الإسرائيلية، كما تؤكد استعدادها للمشاركة في جميع المبادرات الهادفة إلى ضمان سيادة لبنان بعد انسحاب القوة الدولية الحالية، ومواصلة دعمها لتعزيز القدرات المؤسسية للبنان إلى جانب استمرار مساعداتها الإنسانية والفنية الموجهة إليه.
2: لن تكتفي أنقرة بدعم مبادرات هدفها ضمان أمن لبنان، بل ستواصل دعم الجيش اللبناني وتقديم المساعدات الإنسانية والمساهمة في إعادة إعمار جنوبي لبنان، فاستقرار لبنان جزء من استقرار المنطقة.
6: انسحاب إسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية، عودة أهلنا النازحين إلى قراهم، كما عودتهم المتلازمة إلى دولتهم ووطنهم، إعادة أعمار، تعافي اقتصاد واستعادة الثقة بالدولة، تأمين السيادة الحصرية لقواتنا الشرعية.
2: تعزيز العلاقات بين دمشق وبيروت قضية محورية بالنسبة لأنقرة، لذلك أكد الرئيس أردوغان أهميتها خلال هذه المرحلة. بالتزامن مع استحقاقات عسكرية وأمنية واقتصادية يعيشها لبنان، تأتي زيارة الرئيس اللبناني إلى تركيا حاملة رسالة سياسية تؤكد من خلالها بيروت أن توسيع الشراكة مع أنقرة بات ضرورة استراتيجية في ظل مرحلة إقليمية دقيقة. دانيا قبلاوي، تيرت عربي، أنقرة.
1: وينضم إلينا من بيروت معالي وزير الإعلام اللبناني دكتور بول مرقص. دكتور أهلا ومرحبا بكم، مساء الخير. دكتور، يعني بداية، كيف ترى الدولة اللبنانية يعني أهمية زيارة الرئيس عون إلى تركيا، وأهمية ما خرج من هذه الزيارة من نتائج ومواقف؟
7: هذه الزيارة هي زيارة مهمة جدا، لأنها تأتي في سياق تجديد العلاقة وإعادة إحياء العلاقة وتعزيزها، وهي أيضا أتت بعد زيارات حكومية إلى تركيا، لا سيما من قبل رئيس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام، وكللت هذه الزيارات بمستوى رفيع وصل إلى قيادة البلاد، بحيث اجتمع الرئيسان لبحث أمور استراتيجية من شأنها إعادة دعم وتوطيد وتعزيز هذه العلاقات الراسخة بين البلدين. وبالفعل كانت هنالك ملفات ذات مصالح حيوية بالنسبة للبلدين، إضافة إلى استعراض أوضاع المنطقة وسبل إعادة الاستقرار إليها. وكانت أيضا مناسبة لفخامة الرئيس، كما يجري عادة، من كشف وإضاءة على الاعتداءات الإسرائيلية التي أودت بآلاف الشهداء والجرحى ولا زالت الاعتداءات قائمة على عدد من القرى والبلدات في الجنوب اللبناني وصولا إلى تدمير وجرف هذه القرى. وإذا أردت الدخول مهند في تفاصيل هذه الزيارة من حيث الملفات التي بحثت فأنا على تام الاستعداد لذلك أيضا.
1: بالتأكيد معالي الوزير، وهنا دعنا نبدأ بهذه النقطة بالنسبة للدولة اللبنانية، يعني بأي قدر تشكل تركيا ركيزة أساسية للمظلة، يعني المظلة التي يعني تحاول الدولة اللبنانية تشكيلها الآن على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية؟
7: بالفعل مهند، هنالك إرادة مشتركة لدى البلدين بتعزيز أواصر هذه العلاقات القائمة بينهما، بدءا بالمساعدات التي يتطلع لبنان للحصول عليها من تركيا من حيث تدريب الجيش اللبناني وتجهيز الجيش اللبناني، أيضا من حيث مد لبنان ببيوت جاهزة من شأنها تسهيل عودة النازحين من الجنوب إلى قراهم وبلداتهم تباعا مع تحرير هذه الأراضي وصولا إلى انسحاب الإسرائيلي الكامل خارج الحدود كما يعمل عليه فخامة الرئيس. أيضا هنالك اهتمام بملفات حيوية كالكهرباء والنفط والبنى التحتية وصولا إلى النقل الجوي، إضافة إلى تفعيل اللجان المشتركة وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة أيضا أسوة بذلك. وهنالك أيضا رغبة في إشراك لبنان في مشاريع مشتركة للسكك، سكك الحديد والموانئ التي أيضا تعمل عليها تركيا، وسواه من الموضوعات الحيوية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك ذات الطابع الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
1: وهنا معالي الوزير، فيما يتعلق بتنفيذ بنود صيغة الإطار، هنا ما حجم التعويل اللبناني على الدور التركي في يعني ضمان تنفيذ هذه البنود في ظل ما نشهده من خروقات إسرائيلية مستمرة للاتفاق؟
7: بالفعل هذا ما صرحت به الرئاسة اللبنانية من أنها كلما ذهب فخامة الرئيس إلى عواصم أساسية في العالم أو في المنطقة فإن أبرز بنود جدول أعماله يتصدرها مسألة الانسحاب الإسرائيلي التام ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، وهذا أيضا ما كان محل اهتمام الجانب اللبناني لعرضه أمام الجانب التركي بغية طلب المساعدة في سبيل الضغط على إسرائيل لوقف هذه الاعتداءات والالتزام بالانسحاب حتى الحدود اللبنانية بالكامل، تمهيدا لعودة النازحين إلى قراهم بشكل تام وكامل، وبطبيعة الحال تحرير الأسرى وإعادة إعمار هذه القرى. وفي هذا الجانب أيضا هنالك طلب للمساعدة التركية في هذا الإطار من حيث الإمكانات والطاقات التي تسخر بها تركيا.
1: وهنا وفي هذا الإطار معالي الوزير، هل هناك بأي قدر يعني توجد مراهنة لبنانية على يعني العلاقات التركية الأمريكية بالنظر إلى أن واشنطن هي الراعية لصيغة الإطار؟
7: الرئاسة اللبنانية ممثلة بفخامة الرئيس العماد جوزيف حون والحكومة اللبنانية بقيادة رئيس الوزراء دكتور نواف سلام لم ولن توفر أي جهد في سبيل الحشد الدولي والإقليمي للضغط باتجاه إنفاذ هذه الموجبات على عاتق إسرائيل، وأولها وقف الاعتداءات بشكل تام وكامل والانسحاب التام حتى الحدود.
1: طيب معالي الوزير، في جانب أيضا ربما نتحدث هنا عن الدور التركي فيما يتعلق بالعلاقة بين بيروت ودمشق وخط الاتصالات بينهما، ما الموقف إزاء هذه الناحية في بيروت؟
7: هنالك أيضا إعادة ترتيب للعلاقات اللبنانية السورية على أساس سوي وندي، بمعنى أن علاقة البلدين فيما بينهما البعض تقوم على أواصر

0: يكسر الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون دولة للدولة الأخرى، وإعادة النظر في ما يزيد عن 40 اتفاقية لبنانية سورية كانت مبرمة إبان الوصاية، ما سمي بالوصاية السورية على لبنان، التي أدت بالفعل إلى إخلال بالتوازن بين البلدين. وهنالك زيارات حكومية مكثفة إلى سوريا وتعاون في هذا الإطار، وهنالك أيضا دعم دولي وإقليمي لإعادة استتباب هذه العلاقات بين البلدين إن شاء الله، وهي تسير على هذا النحو.
1: معالي وزير الإعلام اللبناني دكتور بول مرقص، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بيروت.
0: أهلا مهند. يا أهلا.
1: أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف مقال إنها منشآت عسكرية أمريكية في قاعدة أحمد الجابر الجوية بالكويت باستخدام طائرات مسيرة، وقال إن الضربة جاءت ردا على الهجمات الأمريكية الأخيرة على إيران وعلى ضربة استهدفت منزلا في جزيرة قشم. كما أعلن الحرس الثوري استهداف ناقلتين قال إنهما كانتا تحاولان عبور مضيق هرمز بمؤازرة جوية أمريكية. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 5 شركات وشخص واحد في الصين والهند وروسيا وإيران بدعوى تقديم الدعم اللوجستي لشركة الطيران الإيرانية ماهان إير. وقالت الوزارة أن العقوبات استهدفت شبكات دولية تدعم شركة ماهان إير، من بينها شركات تعمل كوكلاء مبيعات للناقلة الإيرانية. واتهمت الوزارة الشركة المدرجة أصلا في قوائم العقوبات الأمريكية والأوروبية بدعم أنشطة الحرس الثوري الإيراني عبر نقل الأفراد والمعدات العسكرية وبتسهيل شراء الطائرات المسيرة والأسلحة ونقلها. عرقل مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يقيد صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في شن هجمات على إيران دون موافقة الكونغرس، وصوت 49 عضوا خلال جلسة التصويت في الهيئة العامة لمجلس الشيوخ لصالح مشروع القانون مقابل 50 عضوا صوتوا ضده. أعلنت وزارة الدفاع السعودية موافقة 14 دولة على إنشاء تحالف بحري دفاعي يهدف إلى حماية حرية الملاحة في المنطقة.

0: وانضم إلينا مشاهدينا من الرياض المستشار السابق بوزارة الخارجية السعودية والباحث في العلاقات الدولية سيد سالم اليامي. سيد اليامي أهلا ومرحبا بك على شاشة التلت عربي. سيد اليامي، يعني هذا التحالف الدولي الجديد الذي جاء بمبادرة سعودية بأي مستوى يعكس اتجاها جديدا لدى الرياض للتعامل مع التهديدات التي يعني تحيق بالممرات البحرية من خلال أطر دولية بدل التعامل المنفرد؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، احييك استاذ مهند واحيي السيدات والساده المشاهدين. اشكر لقناتكم المباركه كريم الاستضافه. يعني انا اعتقد ان هذه الفرصه او هذه المسؤوليه التي استشعرتها المملكه العربيه السعوديه من موقعها، استشعرت اهميه ان تاتي في ظرف هناك تهديد للامن والسلم الدوليين، تهديد الممرات الملاحيه البحرية، تهديد لمصادر الطاقة ومرور وعبور وتدفق الطاقة، تهديد للاقتصاد العالمي. من مسؤولياتها الدولية المملكة العربية السعودية طرحت هذا الموضوع وهيئت

0: ودعت ويعني وفرت السبل لأن يجتمع المسؤولين في أكثر من دولة عالمية محبة بطبيعة الأمر للسلم ولاستقرار الأوضاع في العالم، واجتمعوا في الرياض. الاجتماع هو كحصيلة أولية حصد موافقة وقبول مشاركة 14 دولة. هذه الدول هي ربما النواة التي ستشكل هذا التحالف البحري بين قوسين الدفاعي، بمعنى الذي يدافع عن القانون الدولي ويدافع عن سلامة المرور وعن سلامة الممرات الملاحية البحرية طبقا للقانون الدولي وطبقا للشرائع الدولية وطبقا ل يعني الاتفاقيات الدولية وطبقا لشروط وما تفرضه المنظمة البحرية الدولية الاي ام او، وايضا الاتفاقيات الخاصة بقانون البحار.
1: وهنا
0: والجميع يعرف
1: وهنا
0: ان هذه
1: سيد اليامي
0: الاتفاقيات
1: ايضا يعني يجب ان هنا
0: تفضل.
1: نتساءل هنا سيد اليامي باي مستوى يعني تاتي هذه الخطوه نتيجه ادراك متزايد لدى المملكه العربيه السعوديه وفي ظل الاحداث الراهنه وهذه التوترات الامنيه التي نشهدها في الممرات البحريه بان حمايه هذه الممرات جزء او اصبحت جزءا من يعني معادلات الردع الاقليمي.
0: المملكة العربية السعودية حقيقة في كل البيانات التي صدرت منذ بداية التوتر ومنذ بداية بروز سلوك إيراني خارج عن المألوف وخارج عن النطاق ويوتر ويعني يسمم حقيقة كل المسارات البحرية ويحاول استثمارها كورقات للتهديد وللتخريب أيضا، يعني منذ يعني انطلاق هذه العملية استشعرت المملكة هذا الموضوع وأكدت على ما تسميه المملكة دائما بالمسؤولية الدولية. أنا أعتقد أن اليوم ما حدث هو تجسيد للمسؤولية الدولية. حضرتك سألت في السؤال أستاذ مهند بالمسؤولية الإقليمية، هي ليست مسؤولية إقليمية، ربما دول الإقليم هي في المقدمة لكن هي مسؤولية دولية عالمية، وهناك منظمات دولية دعيت لمثل هذا الاجتماع، والأمم المتحدة يجب ألا تكون غائبة عن هذا الموضوع، إما بالمؤسسات أو الفروع المنبثقة عنها الخاصة بقانون البحار وبالمنظمات البحرية أو حتى بالقانون الدولي. هناك قانون دولي يؤكد يرسخ يعني يثبت أن لا حق لأي دولة مهما كانت متشاطئة أو تقع على مضيق ما أن تتحكم في هذا المضيق وأن تتحكم في التجارة الدولية. يعني الذي يحدث أخي مهند اليوم هو خنق للتجارة الدولية وتحكم في يعني الممرات، تدفق النفط وتدفق التجارة والصناعة وحياة البشر، كل هذا في الحقيقة تديره ميليشيا كبيرة اسمها الحرس الثوري وتديره نيابة عنها ميليشيات صغيرة في
1: طيب
0: اليمن وفي العراق وفي أماكن أخرى
1: طيب
0: لا
1: وهنا
0: نعرف
1: هنا
0: من
1: سيد
0: أين
1: اليامي
0: ستخرج
1: يعني
0: في
1: هذه
0: المستقبل.
1: هناك نقطة مهمة أنت أثرتها فيما يتعلق بالدور الإقليمي والدور الدولي، وهنا يعني سمعنا عن أحاديث أمريكية وغربية عن تشكيل تحالفات من أجل مثلا حماية الحركة الملاحية في مضيق هرمز. هذا التوجه السعودي الآن بأي قدر يعكس يعني ربما فكرة لدى الرياض بأن هذه الممرات وأمن هذه الممرات في هذا الإقليم يجب أن تتكفل به دول الإقليم قبل أي أحد آخر.
0: يعني كمبادرة من دول الإقليم ومبادرة من دولة وازنة مثل المملكة العربية السعودية، أخي الكريم المملكة العربية السعودية هي مصدر للطاقة، بلد جيوستراتيجي، واجهة أو بوابة العالمين العربي والإسلامي. عندما تقوم بدور مثل هذا الكل يعرف أن هناك مصداقية للسياسة السعودية في هذا المجال، هذا رقم واحد. رقم اثنين، وإن نبع العمل من دولة إقليمية كبرى مثل المملكة، أنا أعتقد أنه في البداية حصد موافقة وقبول دول إقليمية وازنة ومهمة، لعل في طليعتها الجمهورية التركية كما استمعنا أمس، وجمهورية مصر العربية، الباكستان، جمهورية مصر العربية، الشقيقات الخليجية. هذا محيط إقليمي أنا في تقديري هو النواة الأولى التي ربما تكون هي الجدار الصلب الذي ينشأ عليه كل من يكون داعما ومحبا للسلام ومتأثر في الحقيقة، وهذه هو بيت القصيد كما يقولون، هو متأثر من السلوك العدواني التخريبي الإيراني سواء

0: عن طريق إيران مباشرة أو عن طريق ميليشيات إيران التابعة لها، وهي كلها في الحقيقة يعني تقوم بأعمال تخريبية وتدميرية للاقتصاد العالمي وتريد خنق الاقتصاد العالمي. ويكفينا أخي العزيز العودة للتصريحات لمسؤولين في الصف الثاني أو الثالث الإيراني اليوم، ولعل كلهم ينحدرون من الحرس الثوري، يقولون إما للجميع أو لا لأحد، وهم يتحاربون مع الولايات المتحدة الأمريكية. يعني اذهبوا للولايات المتحدة الأمريكية وحلوا مشكلتكم مع الولايات المتحدة الأمريكية، ما دخل دول العالم الأخرى بالتضييق على اقتصادها وعلى أمنها وعلى أرزاقها وعلى حياة الناس؟ هذا
1: طيب
0: يعني يتطلب حقيقة عمل مثل هذا، وأنا أعتقد وأتمنى حقيقة أن يكون هناك جدية من الدول التي ستساعد وتساهم وتنضم إلى هذا التحالف البحري
1: طيب
0: الأمني في الحقيقة.
1: وهنا يعني سيد اليامي، أريد أن نستعرض معك وجهة النظر هذه. هناك يعني من يرى أن خيطا رفيعا يفصل بين يعني حماية الممرات البحرية وبين عسكرة الممرات البحرية، ما قد يؤدي إلى زيادة التوتر في هذه الممرات لا العكس. باعتقادك كيف ستتعامل المملكة العربية السعودية مع مسألة يعني تحقيق هذا التوازن الدقيق في هذا الإطار؟
0: أخي الكريم، عندما يكون هناك حالة شاذة في الجغرافيا السياسية العالمية وخاصة في موضوع البحار، فما المانع أن يكون الحل هو كما قلتم في سؤالكم الضافي العسكرة؟ العسكرة هي أحد الحلول، والجيوش والقوات العسكرية موجودة في الدول، هي موجودة في الحقيقة لحفظ الأمن والسلم الدوليين. الأمم المتحدة عند نشوئها في 1945 هي نشأت كما تعرف على أنقاض منظمة يعني غادرت يعني العمل الدولي لأنها فشلت في إيقاف الحروب، فجاءت هذه المنظمة اللي هي المنظمة الدولية الحالية منظمة الأمم المتحدة لوقف الحروب. اليوم هذا التحالف وهو ربما بشكل عسكري أو بدرع عسكري هو يحاول إيقاف هذا التدهور الأمني الذي سيؤدي إلى مزيد من الحروب. أنا لا أرى مانع في أن يكون هناك حل، هناك تيسير، هناك تأكيد وتثبيت للأمن والسلم الدوليين حتى وإن جاء عن طريق العسكرة. يعني العسكرة التي تجلب لنا السلام وتجلب السلام للعالم والاستقرار وتحافظ على الأمن والسلم الدوليين لا أرى فيها عيبا. أنا أرى العيب في العسكرة الشريرة أو العسكرة المضرة التي تفجر وتزرع الألغام و تدعم الميليشيات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين. يعني هاتين الصورتين يجب أن تكون متقابلة في ذهننا عندما يعني نطرح أو نقارب مثل هذا الموضوع.
1: طيب سيد اليامي، السؤال الأخير هنا، يعني عندما ننظر إلى أهداف هذا التحالف لا نتحدث فقط عن حماية ممرات بحرية، لكن أيضا نتحدث عن يعني تبادل معلومات واستخبارات وتطوير التخطيط العملياتي كما ورد في يعني هذه البنود. يعني ما الذي يعكسه هذا برأيك؟ وهل نتحدث هنا عن رغبة سعودية في أن يشكل إطار دائم وكبير وشامل، ليس فقط أو لا يتعلق فقط بتأمين وحماية الممرات؟
0: يعني المهمة الأولى أنا في تقديري هو حماية الممرات الملاحية الدولية، يعني سواء كان في منطقتنا وهي المنطقة الملتهبة اليوم أو في أي مكان آخر يحتمل أن يشهد تخريبا أو يحتمل التهابا أو يحتمل تصعيدا. موضوع تبادل الخبرات والتبادل هذا يأتي في سياق التطوير الأمني، تطوير التعاون وفي مجال الأمن. ليس هناك أمن شامل خاصة بين وحدات سياسية بين قوسين مجموعة من الدول بدون تبادل هذه المعلومات، مع المعلومات التي توضح الحالة الأمنية في المكان الفلاني، تتوقع الأخطار، تتوقع السلوكيات ربما غير المنضبطة لبعض الفاعلين الدوليين سواء كانوا ميليشيات أو حتى دول هي ميليشيات كبيرة مثل الحرس الثوري. كل هذا في تقديري يعني يصب أو ينحدر أو يأتي تحت مظلة تحالف بحري بين قوسين لأمن هذه الممرات، وهو يعني سلمي بكل تأكيد، بمعنى يمنع أو يهدئ أو يحاول يعني ألا يكون هناك حربا أو صراعا يؤدي إلى ما نشهده اليوم، وقف الملاحة وإغلاق المضائق والتحكم في المضائق بزرعها بالألغام أو تزويد الميليشيات الخارجة عن القانون سواء كان في
1: نعم
0: محيطها أو في الإقليم. بالسلاح وبالألغام وبالمسيرات لتسميم كل هذه الأمور. هذا كله تخريب حقيقة. لا أعتقد أن المجتمع

0: المجتمع الدولي يوافق أو يقبل أو يرضى أن يكون رخاء المجتمع المنظومة الدولية بيد هذه الميليشيات بأي شكل من الأشكال.
1: نعم، شكرا لك جزيل شكر السيد سالم اليامي المستشار السابق بوزارة الخارجية السعودية والباحث في العلاقات الدولية، كنت معنا من العاصمة السعودية الرياض. لقي 18 مهاجرا حتفهم أثناء محاولتهم العبور سباحة من سواحل المغرب إلى مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية، وأكدت الداخلية الإسبانية أن نحو 49 ألف شخص عبروا إلى سبتة، فيما أرسلت السلطات تعزيزات عسكرية إلى سبتة في أعقاب هذه الموجة. وقالت إسبانيا أنها اتفقت مع المغرب على تعزيز التنسيق وتفعيل إجراءات إعادة المهاجرين.
2: عشرات آلاف المهاجرين تسلقوا السياج الحدودي أو سبحوا إلى شواطئ سبتة، الجيب الإسباني الواقع في شمال إفريقيا، ما أجج التوترات السياسية في إسبانيا. رئيس حكومة سبتة الإقليمية دعا الحكومة المركزية إلى إعلان حالة طوارئ وطنية لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مطالباً بنشر مزيد من قوات الشرطة والجيش على الحدود. لكن وزارة الداخلية التي تعهدت بحماية حدود البلاد أكدت أنها لا تستطيع إعلان حالة الطوارئ الوطنية لأن التشريعات المتعلقة بها لا تعتبر تدفقات الهجرة خطراً على الأمن القومي. حكومة سبتة قالت إن أعداد الوافدين خلال الساعات الأخيرة كانت هائلة وتنذر بتداعيات سياسية وأمنية خطيرة، بينما أعلنت الحكومة المركزية عزمها إرسال قوات عسكرية لفرض أمن الحدود وزيادة الدعم الجوي والبحري، فيما عرض الاتحاد الأوروبي إرسال دعم من وكالة حرس الحدود والسواحل التابعة له. وفي حين لم تتضح أسباب التجمع الأخير للمهاجرين في سبتة، قللت الحكومة الإسبانية من شأن الانتقادات الموجهة للمغرب قائلة إنه يساعد في منع دخول المزيد من المهاجرين إلى الأراضي الإسبانية. وتشكل مدينة سبتة ومليلة الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع أفريقيا، وتشهدان دورياً تدفقات كبيرة للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا. سناء المهداوي، تيرا عربي.
1: وانضم إلينا مشاهدينا من مدريد مراسل تيرتي عربي رمزي البيروتي. رمزي مرحبا بك. رمزي بداية، يعني لو تقربنا أكثر من الموقف الرسمي في مدريد إزاء ما جرى في سبتة، كيف أيضا تتعامل السلطات مع تبعات وتداعيات ذلك؟
3: نعم محمد، ما زالت الأمور متوترة إلى حد ما في مدينتي سبتة ومليليا في الأراضي المغربية، وهما مدينتان تابعتان لإدارة الحكم هنا في إسبانيا. منذ عصر الأمس توافد عشرات الآلاف من الشبان المغاربة صوب الحدود في مدينة سبتة، وكانوا قد دخلوا بموجة عبور جماعية هائلة تقدر بعشرات الآلاف، التقديرات تشير إلى ما بين 40 ألف إلى 50 ألف شخص مغربي قد دخلوا إلى مدينة سبتة خلال 24 ساعة الماضية، وتتعامل معهم السلطات في تلك المدينة بعدما رفعت حالة الطوارئ الوطنية. ولكن حتى اللحظة هناك ربما سجال ما بين حكومة مدينة سبتة وحكومة مدريد هنا بشأن إعلان حالة الطوارئ الوطنية. حتى اللحظة مدريد لم توافق على هذا الأمر، لكن حكومة سبتة قد فعلت فعليا حالة الطوارئ، ونزل الجيش وقوات الحرس المدني إلى الشوارع في محاولة منهم لضبط الأمور والسيطرة على حالة الهجرة غير القانونية بهذا الشكل الجماعي الكبير. هناك أيضا من بين الذين دخلوا إلى سبتة ومليليا 19 قتيل قد تعرضوا للغرق عند دخولهم المياه، وأيضا أنقذت السلطات الإسبانية في تلك المدينة ما يقرب من 400 حالة كانت قد يعني مؤهلة لأن تغرق في هذه المياه، وتم إنقاذهم عبر السفن والأطر المطاطية. لكن هذه الموجة تعتبر أكبر موجة عبور جماعي من هذه الحدود إلى إسبانيا بعد عام 2021، وكذلك الحالة التي حصلت في عام 2014، وكان لكل منها تداعياتها السياسية ما بين إسبانيا

والمغرب بلمحة سريعة عن الحالتين السابقتين ومقارنتهما بالأوضاع الحالية. في عام 2014 كان هناك اعتراض ليخت الملك محمد السادس، وعلى إثر

0: دبلوماسية بين البلدين على ما يرام، وقد تم حل هذه الأزمة سريعا وتم السيطرة على الوضع. وفي عام 2021 واحتجاجا أيضا من السلطات المغربية على استضافة إسبانيا لزعيم جبهة البوليساريو في الجزائر غالي الذي جاء إلى إسبانيا للمعالجة من فيروس كورونا، وقد سهلت دخوله إسبانيا للعلاج في المشافي الإسبانية. احتجت المغرب على هذه الخطوة، وقد الجميع يعلم أن هناك خلافات كبيرة ما بين جبهة البوليساريو في الجزائر وأيضا في المغرب، وهذا الملف شائك. أيضا تشير بعض التقديرات إلى أن زيارة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إلى الجزائر على مدار مرتين في الأيام والأسابيع الأخيرة ربما
1: إذن يبدو أن هناك مشكلة. انقطع الاتصال برمزي البيروتي مراسل تيرتي عربي، كان معنا من مدريد. شكرا لك رمزي بكل الأحوال على المعلومات والتفاصيل، ونواصل نشرتنا مشاهدينا حيث اندلعت حرائق في شركتين للتجارة والوقود والطاقة جراء هجوم أوكراني استهدف منطقة فولغوغراد جنوب روسيا. قالت شركة وايت بيليرز الروسية للتجارة إن غارة جوية أوكرانية استهدفت مستودعا لها في فولغوغراد دون تسجيل إصابات، كما تسببت ضربات بمسيرات في اندلاع حرائق بشركة صناعية لقطاع الوقود والطاقة جنوب فولغوغراد، واستهدفت هجمات أوكرانية أخرى مستودعات في منطقة ديرجينسكي الروسية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية قصف سفينة تحمل شحنة عسكرية بالقرب من مدينة أوديسا الأوكرانية، وأشارت الوزارة في بيان إلى أن السفينة المستهدفة كانت تنقل معدات عسكرية إلى أحد الموانئ الأوكرانية عند عبورها مياه البحر جنوب أوديسا. وينضم إلينا من كييف مراسل تيرتي عربي ثائر عمر. ثائر مرحبا بك، تضعنا في صورة التفاصيل الخاصة بالضربات التي شنتها روسيا على المدن الأوكرانية المختلفة خلال الساعات الماضية، وأيضا على صعيد ما أعلن من الدفاع الأوكراني حول الضربات التي نفذتها كييف باتجاه أهداف داخل روسيا.
2: قبل قليل الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي صرح بما يتعلق بالهجمات الأوكرانية داخل أو في عمق الأراضي الروسية، وقال أن الجيش الأوكراني شن سلسلة من الضربات في عمق الأراضي الروسية، وأشار أيضا إلى أن هذه الضربات استهدفت ثلاث مقاطعات روسية، وهذه الضربات استهدفت منشآت لوجستية لشركة ويل بيريز بالإضافة إلى شركة أزون. هذه الشركة هي للمرة الأولى والتي يتم استهدافها من قبل الجيش الأوكراني. زيلينسكي أضاف أن هذه الهجمات أيضا امتدت إلى مقاطعة أخرى، على سبيل المثال مقاطعة كراسنودار. أعلن الرئيس الأوكراني عن استهداف منشأة نفطية في هذه المدينة بالإضافة إلى منشآت حيوية، وتحدث عن سلسلة من الضربات التي وصفها بالناجحة، وهي تأتي في إطار تقويض القدرات العسكرية للجيش الروسي وفقا لما يقول الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي. من جانبه الجيش الأوكراني في بيان منفصل تحدث عن هجمات متوسطة المدى. هذه الهجمات جاءت في الأراضي الأوكرانية التي تقع تحت سيطرة القوات الروسية في كل من شبه جزيرة القرم بالإضافة إلى منطقة دونيتسك ومنطقة لوغانسك، حيث قال الجيش الأوكراني أنه شن سلسلة من الضربات استهدف مستودعات لوجستية بالإضافة إلى محطة للحرب الإلكترونية تابعة للقوات الروسية، وهذه هي المحطة الثانية التي يستهدفها الجيش الأوكراني خلال 48 ساعة. ولكن في المقابل الأراضي الأوكرانية تتعرض لسلسلة من الضربات الروسية بالطائرات المسيرة. إذا ما بدأنا بالإحاطة الصباحية لسلاح الجو الأوكراني الذي أشار إلى أن القوات الروسية هاجمت الأراضي الأوكرانية ب 255 طائرة مسيرة. هذه الطائرات استهدفت المناطق الشرقية والجنوبية والمناطق الشمالية، وتحدث سلاح الجو أن أكثر من 20 طائرة نجحت في الوصول إلى أهدافها في أكثر من 14 عشر

0: موقعا مختلفا، ولكن ما شهدناه في نهاية هذا البيان الذي أشار إلى أن هذه الهجمات هي ما زالت مستمرة، وطالب المواطنين في مناطق مختلفة بتوخي الحيطة والحذر. وبناء على هذا البيان نحن منذ ساعات الصباح الأولى نشاهد تواصل الضربات الروسية على الأراضي الأوكرانية. على سبيل المثال في العاصمة الأوكرانية كييف أعلنت حالة الإنذار الجوي منذ ساعات الصباح الأولى وحتى قبل قليل 3 مرات، وهذا جاء على غرار توغل واختراق طائرات مسيرة انتحارية روسية المجال الجوي للعاصمة الأوكرانية كييف. الدفاعات الجوية الأوكرانية تعاملت مع هذه الطائرة وسقطت حطام إحدى الطائرات في حي هولوسيفسكي، ما اندلع حريق في منطقة مفتوحة، ونجحت طواقم الدفاع المدني بالتعامل مع هذا الحريق وإخماده دون الحديث عن أضرار مادية أو حتى إصابات في صفوف المواطنين المدنيين. ولكن الأمر يختلف تماما في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف، وتحديدا في منطقة بروفوري شمال شرق العاصمة الأوكرانية كييف. الإدارة العسكرية في هذه المدينة تحدثت عن استهداف روسي بطائرة مسيرة لإحدى المنشآت الحيوية، وأشارت أيضا إلى أضرار كبيرة لحقت في عدد من المنازل المدنية ومركبات المواطنين ومنشآت صناعية جراء هذه الاستهداف، مع تواصل محاولات روسية مستمرة لاختراق المجال الجوي لهذه المناطق. ويبدو أن الدفاعات الأوكرانية تتصدى لتاريخ هذه اللحظة بنجاح لأغلب الأهداف التي تحاول عبور تلك المناطق. في أقصى الجنوب أيضا مدينة أوديسا الواقعة على البحر الأسود تتجدد الهجمات بشكل دوري على هذه المدينة منذ ساعات الصباح وحتى قبل قليل. دوت صافرة الإنذار عدة مرات في هذه المدينة، وقبل قليل أصدرت الإدارة العسكرية بيانا رسميا يتحدث عن طبيعة الهجمات الروسية على هذه المدينة، مشيرة إلى أن القوات الروسية استهدفت إحدى المنشآت التابعة للبنية التحتية الحيوية في هذه المدينة واندلع حريق كبير، بالإضافة إلى سلسلة من الضربات التي استهدفت منشآت اللوجستية في كل من فينيتسا وخاركيف وألحقت أضرارا كبيرة وفقا لما يقول الجانب الأوكراني.
1: نعم، شكرا لك ثائر عمر مراسل تلتي عربي، كنت معنا من كييف. تدخل سوريا مرحلة اقتصادية جديدة مع حصر التداول النقدي على الإصدار الجديد من العملات الورقية عقب انتهاء مهلة استبدال للفئات القديمة، في خطوة تضع الأسواق والمتعاملين أمام اختبار لمدى قدرة النشاط التجاري على التكيف وضمان استدامة التعاملات النقدية بسلاسة.
2: بانتهاء المهلة المحددة لاستبدال الأوراق النقدية القديمة بالعملة الجديدة، تطوى واحدة من أبرز خطوات عملية ضبط النقد في سوريا لتبدأ مرحلة جديدة يقتصر فيها التداول على الإصدار الجديد من العملة. ويرى خبراء اقتصاديون أن نجاح هذه الخطوة لا يرتبط بإنجاز عملية الاستبدال فحسب، بل بمدى قدرتها على ضبط السوق وضمان سير التعاملات المالية بسلاسة.
3: على البنك المركزي أن يجد صيغة معينة إما للتمديد أو لفتح فروع البنك المركزي بكل المحافظات حصرا بالبنك المركزي لكي يقوم بعملية الاستبدال، لأن هذا الأمر سيؤثر على عمليات البيع والشراء وعملية تداول السلع وحتى غذاء المواطنين.
2: بعض المحال التجارية ومحطات الوقود امتنعت عن قبول الأوراق النقدية القديمة رغم بقائها سارية المفعول حتى انتهاء المهلة الرسمية، واقع أثار حالة من الارتباك ودفع كثيرين إلى التسابق لاستبدال ما بحوزتهم من أموال.
4: في بعض عالم بيقولونا روحوا مثل على الكازيات، بنروح على الكازيات ما بيرضوا، يقول لك ما في، على المكاتب الحوالات نفس الحكاية. يعني هلا عندي انا مليون داير من مكان لمكان، ما عاد حدا يرضى يتقبلون، عرفت شلون؟ والسرى في ناس بترجع لك قديم، يوم بدك تعطيهم غير سيرفيس تعطيه قديم ما بيرضى.
5: ايه والله سوى ارباك كثير، صرنا 3 ايام السوق كثير كثير فيه قله شغل، العالم مكتئبه، هذا اللي ما هو عمله جاي يستبدلها، هذا اللي ما هو عمله قديمه جاي يشتري اغراض، ما حدا عم يشتري منهم.
6: اثرت كثير على وضع السوق، والعالم مو عارفان شو تعمل بالمصاري اللي معها، عم يروح يوقفوا من الساعة 5 على البنك ليبدلوا المصاري، وبيجوا الظهر مبدلين نصهم ياما مبدلين، وشلت حركة السوق بالمرة.
2: ومع دخول القرار

0: حيز التنفيذي يقتصر التداول على الأوراق النقدية الجديدة، فيما يترقب الشارع انعكاسات هذه الخطوة على التعاملات اليومية.
1: مع انتهاء مهلة الاستبدال للعملة القديمة، مخاوف من استمرار التحديات التي واجهها المواطنون خلال الأيام القادمة ما لم ترافق المرحلة الجديدة بإجراءات تضمن استقرار الأسواق وسلاسة التعامل بالعملة الجديدة. محمد الحريري، تيرت عربي، دمشق.
2: الآن نذكر بالعناوين. حماس تبدي استعدادها لتسليم أسلحتها للجنة الوطنية الفلسطينية، وتجدد المطالبة بانسحاب إسرائيل من قطاع غزة شرطا أساسيا لتطبيق اتفاق القاهرة. عشرات المستوطنين يقتحمون قرية تل في نابلس بحماية قوات الاحتلال بالتزامن مع حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية. الحرس الثوري الإيراني يرن استهداف منشآت عسكرية أمريكية في الكويت وناقلتين حاولتا عبور مضيق هرمز بمساندة جوية أمريكية. وفاة 18 شخصا أثناء محاولتهم الوصول إلى جيب سبتة الإسباني، والسلطات تؤكد أن نحو 50,000 شخص عبروا إلى المدينة خلال 24 ساعة. هنا تنتهي نشرتنا، في أمان الله.
3: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. 5 دقائق لكل ملف نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. 4 قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

حماس تبدي استعدادها لتسليم أسلحتها للجنة الوطنية الفلسطينية وتجدد المطالبة بانسحاب إسرائيل من قطاع غزة شرطا أساسيا لتطبيق اتفاق القاهرة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في اسطنبول، معكم مهند العراوي. وفي نشرتنا أيضا، عشرات المستوطنين يقتحمون قرية تل في نابلس بحماية قوات الاحتلال بالتزامن مع حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف منشآت عسكرية أمريكية في الكويت وناقلتين حاولتا عبور مضيق هرمز بمساندة جوية أمريكية.

أهلا بكم مشاهدينا. إلى التفاصيل، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في حركة حماس قوله إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يجب أن ينفذ على مراحل، وشدد المسؤول على ضرورة انسحاب إسرائيل من القطاع وبدء تنفيذ المرحلة الأولى، وأكد أن المرحلة الأولى يجب أن تبدأ فور موافقة الطرفين على نص الاتفاق، وأوضح أن الاتفاق ينص على دخول اللجنة الوطنية الفلسطينية وقوة دولية إلى غزة، وأضاف أن الحركة ستسلم أسلحتها لتخزينها تحت مسؤولية اللجنة الوطنية الفلسطينية، كما شدد على أن الحركة لن تنفذ الاتفاق إذا لم توافق عليه إسرائيل. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مجلس السلام توصل إلى اتفاق تاريخي ينص على نزع السلاح بالكامل من حركة حماس وجميع الفصائل المسلحة الأخرى في قطاع غزة. وأوضح ترامب في تدوينة على منصة تروث سوشيال أن الاتفاق يمثل خطوة حاسمة نحو انتقال القطاع إلى إدارة حكومة فلسطينية جديدة، وسينفذ على مراحل تحدد بعناية. وأضاف أن القوات الإسرائيلية ستنسحب من القطاع عند اكتمال عملية نزع السلاح حسب قوله. هذا وأفادت وسائل إعلام بأن مسودة الاتفاق تنص على حصر وتخزين للسلاح بصورة تدريجية ومتسلسلة تحت إدارة فلسطينية ورقابة دولية ضمن مسار شامل لتنفيذ خطة السلام.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واسعة شملت أكثر من 13 مدينة وبلدة ومخيما في الضفة الغربية، ما أسفر عن اعتقال فلسطينيين ودهم عشرات المنازل. واقتحم مئات المستوطنين قرية تل جنوب غربي نابلس بحماية جيش الاحتلال الذي أطلق قنابل الغاز لتأمينهم. في رام الله أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز باتجاه مجمع فلسطين الطبي خلال اقتحام حي المصيون ومخيم قدورة. هذا وامتدت حملات الدهم والاعتقال لتشمل أحياء ومناطق عدة في كل من بيت لحم وطول كرم وسلفيت والخليل. أصيب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء قيادته مركبته ببلدة بيتا جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان بأن طواقمها تعاملت مع إصابة رجل يبلغ من العمر 59 عاما بالرصاص الحي في الرقبة أثناء مروره عند مدخل البلدة.

0: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة ترغب في الانضمام إلى أي قوة تضمن استقرار أمن المنطقة بما في ذلك قوة بديلة في لبنان. وفي مؤتمر صحفي مشترك شدد الرئيس عون على أن استقرار لبنان ليس شأنا لبنانيا بل جزء من استقرار المنطقة.
1: زيارة هي الثالثة لرئيس لبناني إلى أنقرة منذ 70 عاما، يصفها الضيف بأنها جاءت متأخرة، لكن الظروف الإقليمية تدفع العلاقات التركية اللبنانية لتكون أكثر حضورا.
2: مرحبا عسكر.
1: تحمل زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون طابعا سياسيا، فهي ليست وفدا وزاريا أو لتوقيع اتفاقيات، لكنها تحمل رسائل حاسمة بشأن مستقبل الاستقرار في لبنان.
3: إسرائيل لبنان
4: تتابع تركيا من كثب المبادرات الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء العدوان والاحتلال الإسرائيلي، وتؤكد استعدادها لتقديم كل ما بوسعها من دعم لإعادة إعمار جنوب لبنان إثر الهجمات الإسرائيلية، كما تؤكد استعدادها للمشاركة في جميع المبادرات الهادفة إلى ضمان سيادة لبنان بعد انسحاب القوة الدولية الحالية، ومواصلة دعمها لتعزيز القدرات المؤسسية للبنان إلى جانب استمرار مساعداتها الإنسانية والفنية الموجهة إليه.
1: لن تكتفي أنقرة بدعم مبادرات هدفها ضمان أمن لبنان، بل ستواصل دعم الجيش اللبناني وتقديم المساعدات الإنسانية والمساهمة في إعادة إعمار جنوبي لبنان، فاستقرار لبنان جزء من استقرار المنطقة.
5: انسحاب إسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية، عودة أهلنا النازحين إلى قراهم، كما عودتهم المتلازمة إلى دولتهم ووطنهم، إعادة أعمار، تعافي اقتصاد واستعادة الثقة بالدولة، تأمين السيادة الحصرية لقواتنا الشرعية.
1: تعزيز العلاقات بين دمشق وبيروت قضية محورية بالنسبة لأنقرة، لذلك أكد الرئيس أردوغان أهميتها خلال هذه المرحلة. بالتزامن مع استحقاقات عسكرية وأمنية واقتصادية يعيشها

0: لبنان. تأتي زيارة الرئيس اللبناني إلى تركيا حاملة رسالة سياسية تؤكد من خلالها بيروت أن توسيع الشراكة مع أنقرة بات ضرورة استراتيجية في ظل مرحلة إقليمية دقيقة. دانيا قبلاوي، تيرت عربي، أنقرة.
1: شدينا بالعودة إلى التطورات في الضفة الغربية المحتلة، حيث ينضم إلينا من نابلس في هذه اللحظات مراسل تيرتي عربي إبراهيم خلف. إبراهيم مرحبا بك. إذن لو تضعنا في جديد التطورات في الضفة الغربية خلال الساعات الماضية في ظل هذا التصعيد المستمر المتمثل باعتداءات المستوطنين وكذلك بحملات الدهم والاعتقال التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي.
2: نعم مهند، أسبوع مضى على حادثة بلدة تلة التي أدت إلى استشهاد 4 فلسطينيين ومقتل 2 من المستوطنين. بدعوات من جمعيات استيطانية ومجموعات استيطانية متطرفة، نفذ المستوطنون مجددا ما أسماها مسارات في منطقة غرب مدينة نابلس، وتحديدا بدأت من بلدة صرة وانتهت في بلدة تل موقع الحدث الأسبوع الماضي. نتحدث عن جولات استفزازية، مئات المستوطنين شاركوا في هذه الاقتحامات لمناطق مصنفة ألف وباء في محيط مدينة نابلس، ووصلت إلى منطقة الجنيد أحد الجبال المطلة على مدينة نابلس. عاثوا خرابا وفسادا في إحدى المقابر في منطقة جنيد على وجه التحديد. الجيش الإسرائيلي كان برفقة هؤلاء المستوطنين المسلحين، هناك 10 إصابات من بينها إصابة خطيرة بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني خلال قمع الجيش الإسرائيلي لمحاولة الأهالي التصدي لهذه الجولات الاستفزازية. انتهت عمليا هذه الجولات الاستفزازية، انسحب المستوطنون، لكن في بلدة تل منذ أسبوع زرنا هذه البلدة، بحسب رئيس البلدية هناك تواجد دائم للمستوطنين في موقع الحادثة التي أدت كما أشرنا إلى استشهاد 4 فلسطينيين. هناك نصب لخيمة، تواجد للجيش الإسرائيلي، يحاول الأهالي الوصول إلى أراضيهم الزراعية ولا تلك المناطق المصنفة باء وفق اتفاقية أوسلو، ولا يتمكن الأهالي من ذلك. لكن ربما في عموم الضفة الغربية نتحدث عن تكثيف في هجمات المستوطنين، هي عنوان رئيس اليوم، وتكرار هذه المسيرات الاستفزازية بعد الحادثة التي جرت الأسبوع الماضي رسالة بحسب الفلسطينيين لتطبيع ربما الاقتحامات خاصة لمناطق ألف وباء. نتحدث على أطراف مدينة نابلس اقتحمها الجيش الإسرائيلي والمستوطنون، وهذا نموذج لما يحدث في العديد من المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية. فيما يتعلق بالاعتقالات، هي روتين يومي، بات الجيش الإسرائيلي ينفذ حملات دهم واعتقالات، حتى من بين المناطق التي دهمها مجددا بلدة تل اعتقل عدد من الفلسطينيين وقام بعمليات تفتيش بحسب رئيس البلدية هناك، وانسحب الجيش الإسرائيلي واعتقل عدد من الفلسطينيين. هذه هي صورة المشهد في الحقيقة في الضفة الغربية، إلى جانب عشرات الحواجز التي تقطع التواصل ما بين المحافظات الفلسطينية، وكأنك تتنقل ما بين دولة ودولة أخرى.
1: نعم، شكرا لك إبراهيم خلف مراسل تيرتي عربي، كنت معنا من نابلس. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ما قال إنها منشآت عسكرية أمريكية في قاعدة أحمد الجابر الجوية بالكويت باستخدام طائرات مسيرة، وقال إن الضربة جاءت ردا على الهجمات الأمريكية الأخيرة على إيران وعلى ضربة استهدفت منزلا في جزيرة قشم. كما أعلن الحرس الثوري استهداف ناقلتين قال إنهما كانتا تحاولان عبور مضيق هرمز بمؤازرة جوية أمريكية. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 5 شركات وشخص واحد في الصين والهند وروسيا وإيران بدعوى تقديم الدعم اللوجستي لشركة الطيران الإيرانية مهان إير. وقالت الوزارة أن العقوبات استهدفت شبكات دولية تدعم شركة مهان إير، من بينها شركات تعمل كوكلاء مبيعات للناقلة الإيرانية. واتهمت الوزارة الشركة المدرجة أصلا على قوائم العقوبات الأمريكية والأوروبية بدعم أنشطة الحرس الثوري الإيراني عبر نقل الأفراد والمعدات العسكرية وبتسهيل شراء الطائرات المسيرة والأسلحة ونقلها. عرقل مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يقيد صلاحية الرئيس دونالد ترامب في شن هجمات على إيران دون موافقة الكونغرس، وصوت 49 عضوا خلال جلسة التصويت في الهيئة العامة لمجلس الشيوخ لصالح مشروع القانون مقابل 50 عضوا صوتوا ضده. أعلنت وزارة الدفاع السعودية موافقة 14

0: لقي 18 مهاجرا حتفهم أثناء محاولتهم العبور سباحة من سواحل المغرب إلى مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية. وأكدت الداخلية الإسبانية أن نحو 49,000 شخص عبروا إلى سبتة، فيما أرسلت السلطات تعزيزات عسكرية في أعقاب هذه الموجة. وقالت إسبانيا أنها اتفقت مع المغرب على تعزيز التنسيق وتفعيل إجراءات إعادة المهاجرين.
1: عشرات ألاف المهاجرين تسلقوا السياج الحدودي أو سبحوا إلى شواطئ سبتة، الجيب الإسباني الواقع في شمال إفريقيا، ما أجج التوترات السياسية في إسبانيا. رئيس حكومة سبتة الإقليمية دعا الحكومة المركزية إلى إعلان حالة طوارئ وطنية لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مطالباً بنشر مزيد من قوات الشرطة والجيش على الحدود. لكن وزارة الداخلية التي تعهدت بحماية حدود البلاد أكدت أنها لا تستطيع إعلان حالة الطوارئ الوطنية لأن التشريعات المتعلقة بها لا تعتبر تدفقات الهجرة خطراً على الأمن القومي. حكومة سبتة قالت إن أعداد الوافدين خلال الساعات الأخيرة كانت هائلة وتنذر بتداعيات سياسية وأمنية خطيرة، بينما أعلنت الحكومة المركزية عزمها إرسال قوات عسكرية لفرض أمن الحدود وزيادة الدعم الجوي والبحري، فيما عرض الاتحاد الأوروبي إرسال دعم من وكالة حرس الحدود والسواحل التابعة له. وفي حين لم تتضح أسباب التجمع الأخير للمهاجرين في سبتة، قللت الحكومة الإسبانية من شأن الانتقادات الموجهة للمغرب، قائلة إنه يساعد في منع دخول المزيد من المهاجرين إلى الأراضي الإسبانية. وتشكل مدينة سبتة ومليلة الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع أفريقيا، وتشهدان دورياً تدفقات كبيرة للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا. سناء المهداوي، تيرت عربي.
0: اندلعت حرائق في شركتين للتجارة والوقود والطاقة جراء هجوم أوكراني استهدف منطقة فولغوغراد جنوب روسيا. وقالت شركة وايلد بيريز الروسية للتجارة أن غارة جوية أوكرانية استهدفت مستودعا لها في فولغوغراد دون تسجيل إصابات، كما تسببت ضربات بمسيرات في اندلاع حرائق بشركة صناعية لقطاع الوقود والطاقة جنوب فولغوغراد، واستهدفت هجمات أوكرانية أخرى مستودعات في منطقة تزيرجنسكي الروسية. أعلنت الدفاع الروسي قصف سفينة تحمل شحنة عسكرية بالقرب من مدينة أوديسا الأوكرانية. وأشارت الوزارة في بيان إلى أن السفينة المستهدفة كانت تنقل معدات عسكرية إلى أحد الموانئ الأوكرانية عند عبورها مياه البحر جنوب أوديسا. تدخل سوريا مرحلة اقتصادية جديدة مع حصر التداول النقدي على الإصدار الجديد من العملات الورقية عقب انتهاء مهلة استبدال الفئات القديمة، في خطوة تضع الأسواق والمتعاملين أمام اختبار لمدى قدرة النشاط التجاري على التكيف وضمان استدامة التعاملات النقدية بسلاسة.
2: بانتهاء المهلة المحددة لاستبدال الأوراق النقدية القديمة بالعملة الجديدة، تطوى واحدة من أبرز خطوات عملية ضبط النقد في سوريا لتبدأ مرحلة جديدة يقتصر فيها التداول على الإصدار الجديد من العملة. ويرى خبراء اقتصاديون أن نجاح هذه الخطوة لا يرتبط بإنجاز عملية الاستبدال فحسب، بل بمدى قدرتها على ضبط السوق وضمان سير التعاملات المالية بسلاسة.
3: على البنك المركزي أن يجد صيغة معينة إما للتمديد أو لفتح فروع البنك المركزي بكل المحافظات حصراً بالبنك المركزي لكي يقوم بعملية الاستبدال، لأن هذا الأمر سيؤثر على عمليات البيع والشراء وعملية تداول السلع وحتى غذاء المواطنين.
2: بعض المحال التجارية ومحطات الوقود امتنعت عن قبول الأوراق النقدية القديمة رغم بقائها سارية المفعول حتى انتهاء المهلة الرسمية، واقع أثار حالة من الارتباك ودفع كثيرين إلى التسابق لاستبدال ما بحوزتهم من أموال.
4: في بعض عالم بيقولون روحوا مثل على الكازيات، بنروح على الكازيات ما بيرضوا، يقول لك ما في، على المكاتب الحوالات نفس الحكاية. يعني هلا عندي انا مليون داير من مكان لمكان مع حدا يرضى يتقبلون، عرفت شلون؟ والسرى في ناس بترجع لك قديم، يوم بدك تعطيهم غير سيرفيس تعطيه قديم ما بيرضى.
5: ايه والله ساوى ارباك كثير، صرنا 3 ايام السوق كثير كثير فيه قلة شغل، العالم مكتئبة، هذا اللي ما هو عمله جاي يستبدلها، هذا اللي ما هو عمله قديمة جاي يشتري اغراض، ما حدا عم يشتري منه.
6: اثرت كثير على وضع السوق، والعالم مو عارفان شو تعمل بالمصاري اللي معها، عم يروح يوقفوا من الساعة 5 على البنك ليبدلوا المصاري، وبيجوا الظهر مبدلين نصهم ياما مبدلين، وشلت حركة السوق بالمرة.
2: ومع دخول القرار حيز التنفيذي يقتصر التداول على الأوراق النقدية الجديدة، فيما يترقب الشارع انعكاسات هذه الخطوة على التعاملات اليومية.
7: مع انتهاء مهلة الاستبدال للعملة القديمة، مخاوف من استمرار التحديات التي واجهها المواطنون خلال الأيام القادمة ما لم ترافق المرحلة الجديدة بإجراءات تضمن استقرار الأسواق وسلاسة التعامل بالعملة الجديدة. محمد الحريري، تيرت عربي، دمشق.
0: عقد المجلس الوطني الليبي للحريات العامة وحقوق الإنسان اجتماعا موسعا بالتزامن مع أحياء اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر، وذلك لإعلان إحالة النسخة النهائية لمشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر رسميا على مجلس النواب لاعتماده.
8: في دولة مثل ليبيا لا يزال الوضع الإنساني لنحو 3 ملايين مهاجر غير نظامي من نحو 50 جنسية مختلفة محفوفا بالمخاطر. يأتي ذلك نتيجة الأوضاع الأمنية الهشة التي تمر بها البلاد، إضافة إلى تكرار الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون من التشكيلات العصابية التي تنشط في الاتجار بالبشر، في ظل ضعف الحماية القانونية وتفشي ظواهر الاحتجاز القسري وممارسات التعذيب والإجبار على دفع الفدية.
9: مراقبة أوضاع مراكز إيواء المهاجرين، هذه كلها بجهد وتعاون دولي من الشركاء الدوليين، وأكيد خلال هذه الآليات الوطنية مع تعزيز قدرة السلطات الوطنية على التعاطي مع قضايا المهاجرين أكيد حيتحسن الوضع.
8: وبالتزامن مع إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، يعقد المجلس الوطني الليبي للحريات العامة وحقوق الإنسان اجتماعا موسعا بمشاركة ممثلين عن المنظمة الدولية للهجرة وأعضاء اللجنة الوطنية الفنية المعنية بإعداد مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر. اجتماع يأتي لإعلان إحالة النسخة النهائية لمشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر رسميا على مجلس النواب لاعتماده.
10: نتطلع إلى المصادقة على هذا القانون وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. طبعا الظروف الآن هي ظروف ملتهبة داخل الوضع الليبي، ظروف متشظية، الأبعاد السياسية، الانقسامات، فدائما قضايا الهجرة هي قضايا معقدة ومؤلمة وخاصة للمواطن الليبي.
8: البنود النهائية للمشروع تهدف إلى تعزيز المنظومة التشريعية والمؤسسية لمواجهة هذه الجريمة وتوفير الحماية اللازمة للضحايا وملائمتها مع التشريعات والمعايير الدولية وضمان الاستجابة للمواثيق والاتفاقيات الدولية.

0: المعنية بحقوق الإنسان ومكافحة الجريمة المنظمة. تعد خطوة إحالة قانون مكافحة الاتجار بالبشر على البرلمان لاعتمادها خطوة مهمة في طريق مكافحة الظاهرة، إلا أن الاختبار الحقيقي يكمن في ضمان محاسبة المتورطين ومرتكبي الجرائم والحد منها وتطبيق القانون. زياد الحجاجي، تلتا عربي، طرابلس.
1: تدخل الاتفاقية التجارية الجديدة بين الأردن والولايات المتحدة حيز التنفيذ مطلع الشهر المقبل، في خطوة يتوقع أن تنعكس إيجابا على الاقتصاد الأردني وحركة التجارة بين البلدين.
2: امتيازات تجارية للأردن أضافتها الاتفاقية التجارية الجديدة مع الولايات المتحدة، تضمن التزام واشنطن تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الأردنية إلى 10%، ومنح إعفاء كلي لصادرات قطاع الألبسة والمحكات الذي يتصدر قائمة السلع المصدرة للولايات المتحدة، إذ يمثل 70% منها من إجمالي وصل إلى نحو 840 مليون دولار في الثلث الأول من العام الجاري. اتفاقية من شأنها تشجيع الاستثمار في هذه القطاعات وتحفيز الصادرات الأردنية وتوسيع القدرات الإنتاجية للمصانع المحلية.
3: عام 2025 وصلت إلى 2.5 مليار دينار، مقارنة بمستورداتنا اللي هي كانت 1.7 مليار دينار أردني. إيجاد فرص عمل أمام المواطن المؤهل الأردني، فتح باب الاستثمار أمام الشركات الأمريكية للاستفادة من الأردن كسوق استراتيجي والأسواق المحيطة به.
2: وفي المقابل فإن تساؤلات الاقتصاديين تركز على حجم الفائدة التي سيحصل عليها الأردن مقابل ما ستحصل عليه الولايات المتحدة بفضل فارق الميزان التجاري وإمكانية توسيعه لمصلحتها، خاصة أن الاتفاقية التي تدخل مطلع الشهر القادم حيز التنفيذ ستضمن انسيابية الواردات الأمريكية إلى السوق المحلية، ففي قطاع المركبات ستنخفض الضريبة الخاصة إلى 16% على مختلف فئاتها بعد أن كانت تتراوح بين 27% و55%.
4: بعد القرار اليوم هاي السيارات فقط ستدفع ضريبة عامة على المركبات بمقدار 16%، مما سيعزز قدرتها التنافسية في الأسواق خاصة أمام السيارات المصنعة في دول شرق آسيا.
2: الاتفاقية تضمن إجراءات لتسهيل التبادل التجاري بين البلدين من خلال تحسين الإجراءات الجمركية وتعزيز التجارة الرقمية، فإنها أيضا تضمن مرونة سلاسل التوريد.
5: وفيما تؤسس الاتفاقية التجارية الجديدة لنمو الصناعة والنشاط التجاري، فإنها تبقي على كامل الإعفاءات الأصلية والمقدمة للأردن على المنتجات المشمولة في اتفاقية التجارة الحرة والمبرمة عام 2001. لينا قرعان، تلتا عربي، عمان.
1: أعلنت فرق الإطفاء البريطانية استقرار حريق هائل قرب أكبر محطة للطاقة النووية في سوفولوك مع استمرار المكافحة لليوم الثالث. وأفادت خدمة الإطفاء والإنقاذ في سوفولوك بأن الوضع أصبح أفضل مقارنة بالساعات السابقة، لكنها حذرت من خطر تجدد الحادث قرب محطة سايزول بي، حيث يشارك أكثر من 100 رجل إطفاء ومروحية منذ مساء الأربعاء، كما اندلعت حرائق في 19 موقعا بإنجلترا وويلز. نذكر بالعناوين. حماس تبدي استعدادها لتسليم أسلحتها للجنة الوطنية الفلسطينية وتجدد المطالبة بانسحاب إسرائيل من قطاع غزة شرطا أساسيا لتطبيق اتفاق القاهرة. عشرات المستوطنين يقتحمون قرية تل في نابلس بحماية قوات الاحتلال بالتزامن مع حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف منشآت عسكرية أمريكية في الكويت وناقلتين حاولتا عبور مضيق هرمز بمساندة جوية أمريكية. هنا تنتهي نشرتنا، في أمان الله.
6: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث. نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. البنك المركزي التركي ونظيره السوري وقعان اتفاق وديعة بالليرة وانتهاء فترة استبدال العملة السورية القديمة. اتفاقية تجارية أردنية أمريكية تدخل حيز تنفيذ مطلع الشهر المقبل.

0: وقع البنك المركزي التركي ومصرف سوريا المركزي اتفاقا لفتح حساب وديعة رسمي بالليرة التركية باسم المصرف السوري لدى البنك المركزي التركي، وذلك خلال زيارة وفد تركي يترأسه محافظ المركزي التركي فاتح قرهان إلى دمشق. ويهدف الاتفاق إلى تسهيل المعاملات المالية والتجارية وتعزيز العلاقات المصرفية بين البلدين، إلى جانب دعم التبادل التجاري والاستثماري وتطوير آليات التنسيق بين المؤسسات المالية التركية والسورية. وأوضح مصرف سوريا المركزي أن الاتفاق يأتي ضمن استراتيجية لإعادة تفعيل شبكة الحسابات المراسلة مع البنوك المركزية، كما يشمل التعاون في تطوير أنظمة الدفع وتبادل الخبرات الفنية والتقنية في المجالات المالية والمصرفية. وسبق توقيع الاتفاق سلسلة اجتماعات تحضيرية ناقش خلالها الجانبان الحسابات المراسلة للمصارف السورية في تركيا ومساعدة البنوك السورية على فتح حسابات مراسلة، إضافة إلى ملف سحب الليرة التركية المتداولة في شمال سوريا. وفي سياق متصل، أعلن مصرف سوريا المركزي انتهاء مهلة استبدال الأوراق النقدية القديمة بعد تحقيق نسبة إنجاز متقدمة في عملية الاستبدال، مؤكدا أن تلك الأوراق فقدت قوتها الإبرائية وأصبحت غير صالحة للتداول أو لإجراء أي معاملات مالية. وأوضح المصرف أن مرحلة سحب ما تبقى من الأوراق النقدية القديمة تبدأ اعتبارا من الأول من أغسطس المقبل ولمدة 5 سنوات عبر مصرف سوريا المركزي في دمشق بصفته الجهة الوحيدة المعتمدة لاستقبال طلبات السحب. وأشار المصرف إلى أن طلبات السحب يجب ألا تقل عن 100 ورقة نقدية من أي فئة، على أن تحول القيمة المستحقة إلى الحساب المصرفي المحدد بالليرة السورية الجديدة بعد التدقيق والموافقة، ومن دون استيفاء أي رسوم أو عمولات أو ضرائب. نناقش هذا الملف مع ضيفنا من أوتاوا الكندية المستشار الأول للسياسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والصناعة السورية الدكتور أسامة قاضي. أهلا بكم دائما معنا دكتور أسامة. بداية، ما أهمية توقيع هذا الاتفاق بين المصرفين المركزيين السوري والتركي، وما الذي يضيفه في هذه المرحلة تحديدا إلى المالية السورية؟
1: صباح الخير لك وللمشاهدين الكرام. حقيقة هذه خطوة ممتازة جدا، لأنها ستقلل من الاعتماد على البنوك الوسيطة وستخفف من تكلفة التحويلات المالية بين سوريا وتركيا، وهي الحقيقة خطوة لعلها سنة حسنة سيتبعها الكثير من البنوك العربية خاصة مع سوريا، بحيث أن أمور التقاص ما بين البنكين تكون أسهل دون وجود بنوك وسيطة. هذا سيخفف حتى يعني رسوم التحويلات من جهة، سيشجع المستثمرين الأتراك أيضا من جهة أخرى لوجود البنك المركزي التركي بصورة الأمر. والحقيقة يعني العلاقات التركية السورية بهذا الشأن حقيقة متقدمة على الصعيد المصرفي، خاصة أنها سبقتها الكثير من اللقاءات، خاصة فيما يخص أنه حوالي 11% من جغرافيا سوريا كانت تتداول الليرة التركية لمدة حوالي 8 إلى 10 سنوات. فإمكانية سحب الليرة التركية بالتدريج من تلك المنطقة أمر ليس بالسهل، ويحتاج الكثير من التعاون بين الطرفين. طبعا لصالح أولا الليرة التركية من جهة، لأنها ستكون متحكمة بالكتلة النقدية التركية خارج أراضيها وتعيد إدخالها إلى الأراضي التركية من جهة، وكذلك دعم الليرة السورية والكتلة النقدية السورية داخل الأراضي السورية في مناطق الشمال. التي كانت تتداول الليرة السورية، كان هناك 4 ملايين في تلك المنطقة تعتمد على الليرة التركية.
0: بالنظر إلى أن تركيا تعد الشريك التجاري الأكبر لسوريا في الوقت الحالي، إلى أي مدى يمكن لهذا الاتفاق أن يرفع حجم التجارة والاستثمارات المتبادلة؟
1: سيشجع كثيرا التعامل ما بين الدولتين بشكل كبير، خاصة أننا في سراقب مثلا سنبني منطقة صناعية تركية في تلك المنطقة، فري زون، بحيث أن الشركات التركية ستعتمد على العمالة السورية وستصدر كل منتجاتها إلى الخارج، فهذا سيدر دخل سواء بالقطع الأجنبي أو بالليرة التركية، سيكون هناك دعم لهذه الشركات التركية من قبل أيضا البنك المركزي التركي، فلو تم تحويلات حتى بالليرة التركية سيصبح هناك نوع من أنواع المقاصة السهلة التي ليس عليها رسوم كبيرة من أجل التحويل ما بين المصرفين، فهي وديعة، حساب وديعة تركية في سوريا وحساب سوري أيضا وديعة في تركيا، بحيث يكون هناك أي تبادل تجاري مثلا لو نشتري مثلا بسوريا خطوط إنتاج، وبالمناسبة هناك مخطط كبير لشراء خطوط إنتاج من تركيا، سيكون هناك تداول نقدي كبير بهذا الشأن للصناعيين في سوريا، وسيتم هناك جدول مدفوعات ما بين البلدين، هذا كله سيسهل العمل، لأنه كل ما هناك تقارب ما بين المصرفين المركزيين سيكون أمور التداول سهل للغاية.
0: إلى أي مدى تعتقدون أن هذه الخطوة من شأنها أن تساعد في إعادة دمج القطاع المصرفي السوري تدريجيا في النظام المالي الإقليمي والدولي حتى؟
1: لا، أنا أعتقد هذه خطوة مهمة للغاية، خاصة أن سيادة الليرة السورية على كامل الأراضي السورية، هذا من ناحية سيتم تداول يعني ملايين المقيمين في مناطق الشمال الذين كانوا يتداولوا الليرة التركية سيتداول الليرة السورية، وسيكون هناك سحب تدريجي لليرة التركية يعني طبعا من جهة، إضافة إلى أنه التعامل الآن ما بين البلدين هو على أعلى مستوى الحقيقة يعني بهذا الشأن، وحقيقة أن الوضع المصرفي السوري كل ماله في تحسن الحمد لله، خاصة بعد إزالة اسم سوريا خلال 20 يوم القادم إن شاء الله من الدول الراعي للإرهاب في الولايات المتحدة الأمريكية، سنجد الكثير من البنوك المتحمس لفتح حسابات وفتح فروع حقيقة
0: تماما
1: في سوريا، يعني السوريون يتطلعون إلى البنوك.
0: أن نشهد في الفترة المقبلة تحديثا لافتا في أنظمة الدفع السوري بناء على هذا التعاون مع

0: تركيا والمصرف المركزي التركي؟
1: لابد أنه المصرف المركزي السوري سيستفيد من الخبرات التركية المصرفية، خاصة في مسألة الدفع الإلكتروني، في مسألة آلات السحب الـ ATM machines في سوريا، تعزيز البنية التحتية المصرفية. دخلت عدة شركات على هذه المسألة، ولكن سوريا بلد كبير 14 محافظة وأكثر من 20 إلى 24 مليون نسمة، يحتاج الكثير نعم. من الخبرات، ويحتاج الكثير من الشركات للدفع الإلكتروني. وحقيقة الكل يتطلع إلى فتح فروع لبنوك تركية في سوريا قريبا جدا إن شاء الله.
0: مع انتهاء مهلة استبدال الأوراق النقدية القديمة، دكتور أسامة، هل يمكن القول إن العملية قد حققت خلال الأشهر الماضية أهدافها الرئيسية؟
1: حقيقة أول شيء خففت من مسألة جفاف السيولة، وهذه مسألة مهمة للغاية. يعني أنا بقول حققت إنجازات تقريبا 80% وأكثر، لأنه مع انتهاء الآن تداول العملة القديمة نحن نقضي على التزوير، نقضي على المضاربة، نقضي على غسيل الأموال، ونقضي على مسألة جفاف السيولة. أعتقد جفاف السيولة في طريقه إلى الانتهاء بشكل نهائي، بعتقد كمان كم أسبوع ستنتهي مسألة جفاف السيولة. هناك سيولة كافية في سوريا، خاصة وضع الكتلة النقدية السورية كلها تحت إدارة المصرف المركزي، وهذا أمر هام، لأنه معلومك الكثير من الفلول أخذوا الكثير وسرقوا من المصرف المركزي الكثير من الأموال السورية بالعملة السورية غير القطع الأجنبي. فكان هناك محاولات لإعادة تدويرها بغسل أموال داخل سوريا، كانت عيون الأمن دائما مفتوحة على المسألة، لكن لا شك أنه يمكن يكون هناك تسريب من هنا وهناك في سوق العقارات، في سوق الذهب، في بين الحدود بين العراق وسوريا أو لبنان وسوريا أو إلى آخره. فهذا الآن بعد انتهاء تداول العملة القديمة لم يعد لهذه الأوراق النقدية قيمة تداولية مع الناس بشكل مباشر، لكن قوتها الإبرائية، وهذا يعني جدير توضيحه، لأنه صار في لبس عند الشارع السوري أنه طيب أنا معي عملة سورية يعني ما بقى لها قيمة نهائيا. لا، قوتها الإبرائية فقط مع المصرف المركزي، تذهب إلى المصرف المركزي ليتأكد من هويتك وأنه ما في غسيل أموال، لا سمح الله ما في تزوير، وتستبدلها. لا يعني لا يوجد هناك ظلم أو غبن في هذه المسألة.
0: دكتور أسامة، بالإضافة إلى هذه النقاط المهمة، هل نتوقع أن تنعكس عملية استبدال العملة بشكل إيجابي على التضخم وكذلك على استقرار سعر صرف الليرة السورية، طبعا مع الالتفات إلى العوامل الأخرى المؤثرة؟
1: طبيعة الحال يعني التضخم وغيره من العوامل ليس العامل الوحيد فيه هو العملة القديمة أو الجديدة، لأنه هي عبارة عن عملية استبدال حقيقة. هو أهم شيء قيمة العملة تكون بقيمة السلع المنتجة والخدمات والمنتجات الوطنية التي تنتج وكمية الصادرات التي تصدر وقيمة هذه البضائع وحجم الإنتاج الوطني، يعني ليس فقط هو عملية استبدال. عملية الاستبدال المفروض لا تؤثر على التضخم بحال من الأحوال. نحن من فترة مع بعد قصة مضيق هرمز، الحقيقة اللي أثر علينا برفع الأسعار هو ارتفاع أسعار النفط والغاز، لأنه نحن إلى الآن نستورد نفط وغاز، يعني للأسف لأنه لا يوجد لدينا ما يكفينا إلى الآن، رغم وضع يدنا على تقريبا كل حقول النفط، لكن هي تحتاج إلى تأهيل، فنحن تقريبا لا نغطي نصف احتياجاتنا من النفط والغاز، لذلك مضطرين لاستيراد. فارتفعت أسعار الغاز والنفط في العالم، شفت من $70 إلى $120 تقريبا أحيانا، وكذلك الغاز، فهذا رفع الأسعار، هذا سبب تضخم ما نسميه نحن في الاقتصاد التضخم المستورد يعني، وهذا أثر على كل العالم بما فيها تركيا وأوروبا وحتى كندا. يعني نحن هنا في كندا ارتفعت الأسعار لدينا نفس الشيء، يعني لأنه مربوطين بأسعار العالم، إلى أن يكتفي ذاتيا في الغاز والنفط بعتقد وبقية المنتجات، وتكون وارداتنا أقل بكثير من صادراتنا، أعتقد نكون بمأمن من التضخم. وأنا متأكد أن المصرف المركزي لديه رؤية لعام 2026 نهايته ضبط مسألة التضخم، وعينه هو على التضخم وعلى آليات السوق بالعرض والطلب ومشاهدته ومراقبته للأسواق، وهذه تحتاج طبعا لجان متخصصة لدراسة المؤشرات وللتأكد من أنه لا يوجد هناك أي أثر تضخمي ينعكس لا سمح الله على مستوى يعني

0: دخل المواطن السوري.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور أسامة قاضي المستشار الأول للسياسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد السورية، كنت معنا من أوتاوا. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل وفيه

0: من جديد أهلا بكم. تدخل الاتفاقية التجارية الجديدة الموقعة بين الأردن والولايات المتحدة حيز التنفيذ مطلع الشهر المقبل، وبالنظر إلى الفوارق الكبيرة بين الاقتصادين إلا أنها ستعود بفوائد على الاقتصاد الأردني والصناعات، خاصة النسيج والمحيكات، كما أن من شأن هذا الاتفاق التأثير في الميزان التجاري بين البلدين.
1: امتيازات تجارية للأردن أضافتها الاتفاقية التجارية الجديدة مع الولايات المتحدة. تضمن التزام واشنطن تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الأردنية إلى 10%، ومنح إعفاء كلي لصادرات قطاع الألبسة والمحكات الذي يتصدر قائمة السلع المصدرة للولايات المتحدة، إذ يمثل 70% منها من إجمالي وصل إلى نحو 840 مليون دولار في الثلث الأول من العام الجاري. اتفاقية من شأنها تشجيع الاستثمار في هذه القطاعات وتحفيز الصادرات الأردنية وتوسيع القدرات الإنتاجية للمصانع المحلية.
2: عام 2025 وصلت إلى 2.5 مليار دينار، مقارنة بمستورداتنا اللي هي كانت 1.7 مليار دينار أردني. إيجاد فرص عمل أمام المواطن المؤهل الأردني، فتح باب الاستثمار أمام الشركات الأمريكية للاستفادة من الأردن كسوق استراتيجي والأسواق المحيطة به.
1: وفي المقابل فإن تساؤلات الاقتصاديين تركز على حجم الفائدة التي سيحصل عليها الأردن مقابل ما ستحصل عليه الولايات المتحدة بفضل فارق الميزان التجاري وإمكانية توسيعه لمصلحتها، خاصة أن الاتفاقية التي تدخل مطلع الشهر القادم حيز التنفيذ ستضمن انسيابية الواردات الأمريكية إلى السوق المحلية. ففي قطاع المركبات ستنخفض الضريبة الخاصة إلى 16% على مختلف فئاتها بعد أن كانت تتراوح بين 27% و55%.
3: بعد القرار اليوم هاي السيارات فقط ستدفع ضريبة عامة على المركبات بمقدار 16%، مما سيعزز قدرتها التنافسية في الأسواق، خاصة أمام السيارات المصنعة في دول شرق آسيا.
1: الاتفاقية تضمن إجراءات لتسهيل التبادل التجاري بين البلدين من خلال تحسين الإجراءات الجمركية وتعزيز التجارة الرقمية، فإنها أيضا تضمن مرونة سلاسل التوريد.
4: وفيما تؤسس الاتفاقية التجارية الجديدة لنمو الصناعة والنشاط التجاري، فإنها تبقي على كامل الإعفاءات الأصلية المقدمة للأردن على المنتجات المشمولة في اتفاقية التجارة الحرة والمبرمة عام 2001. لينا قرعان، تراتي عربي، عمان.
0: للنقاش معنا من عمان الخبير الاقتصادي الأستاذ حسام عايش. أهلا بكم أستاذ حسام معنا. إذن الأردن كان أول دولة عربية توقع اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة، ما الذي تضيفه الاتفاقية الجديدة للاقتصاد الأردني للصناعة والتجارة الأردنية؟
5: هذه الاتفاقية تؤكد ما كانت

0: سائدا عقب توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وأمريكا في العام 2001 والبدء بها، وبالتالي هي تضع القواعد المستمرة للعلاقات التجارية بين البلدين، وهي أيضا تضيف مزيدا من الطمأنينة الاقتصادية للأردن بالنظر إلى أن السوق الأمريكي يعني تشكل الصادرات الأردنية إليه حوالي ربع إجمالي الصادرات الأردنية، وبالتالي فهو أحد أهم الأسواق التي تذهب إليها الصادرات الأردنية. ناهيك عن أن الميزان التجاري الأردني مع الولايات المتحدة يميل باستمرار لصالح الأردن، ولعله من أكبر الموازين الفائضة في العلاقات التجارية الأردنية مع الدول الخارجية، ما يعني أن هذا السوق يمثل أهمية استراتيجية بالنسبة للأردن. وتأتي هذه الاتفاقية لكي توطد دعائم هذه العلاقات التجارية الأردنية الأمريكية. طبعا هناك بعض التفاصيل التي يمكن نقاشها، لكنها في المجمل تأتي لكي تؤكد على أن السوق الأمريكي ما زال سوقا مفتوحا أمام الصادرات الأردنية، وأن الأردن من خلال التبادل التجاري مع الولايات المتحدة ما زال يحقق فائضا في الميزان التجاري، وهو ما تثبته مثلا الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي سواء على مستوى الصادرات وعلى مستوى التصدير. الفائض لأول خمسة شهور كان 193 مليون دينار فائض في الصادرات مقابل المستوردات من السوق الأمريكي، وهذا بالنسبة للأردن، ورغم أنه تراجع عن الفائض المتحقق عند أول خمسة شهور من عام يعني 25 الماضية مع السنة السابقة لها عند 224 مليون دينار، إلا أنه ما زال يمثل فائضا مهما بالنسبة للأردن.
1: أستاذ حسام، يبدو أن القطاع الألبسة والنسيج هو أكثر قطاع سيستفيد من هذا الاتفاق، طبعا لأنه إعفاء جمركي كامل. إلى أي مدى سيسهم هذا الإعفاء في تعزيز تنافسية المنتج الأردني أمام منافسين كبار مثل بنغلاديش وكمبوديا؟
0: يعني هنا علينا أن نميز بين نمو الصادرات وبين تنويع الصادرات. ما زالت هذه الاتفاقية إلى حد كبير تتحدث عن نمو الصادرات وبالذات في الملابس والمحيكات. لا شك أن تخفيض الرسوم الجمركية أو إبقاها عند المستويات السابقة قبل رفعها كما جاء في التقرير أيضا يعني أن هناك تنافسية عالية للصادرات الأردنية في السوق الأمريكية مقابل صادرات بنغلاديش أو حتى دول أخرى، أحيانا مصر ودول يعني في المنطقة، وبالتالي هذا سيفتح مجالا لزيادة كمية في الصادرات الأردنية إلى السوق الأمريكية، وخصوصا أن الاتفاقية تلحظ أيضا يعني تقديم مزيد من التفضيلات الإضافية للصادرات الأردنية من المنسوجات والمحيكات، ما يعني أن التنافسية ستكون مرتفعة. لكن مع ذلك يعني الحجم عندما نقارن بين حجم الصادرات الأردنية للسوق الأمريكية وحجم صادرات المنسوجات والملابس لبنغلاديش لهذا السوق، نجد أن صادرات بنغلاديش في هذا القطاع لوحده أكبر من إجمالي الصادرات الأردنية بالنظر إلى حجم الاقتصاد لبنغلاديش مقارن بالأردن. لكن ومع ذلك على مستوى التنافسية نعم هذا سيضيف مزيدا من التنافسية، وأيضا سيكون تنافسية حتى ليس مع منتجات يعني دول أخرى في السوق الأمريكية أو صادرات، وإنما حتى مع القدرات الكامنة الأردنية التي يمكن أن ترفع حجم الصادرات إلى السوق الأمريكية بالنظر إلى هذه الرسوم المخفضة.
1: الرسوم الجمركية الأمريكية للأردن هي 10% فقط، وربما هي من بين الأقل عالميا. هل يمكن أن يدفع ذلك الأردن لاستغلال زيادة صادرات قطاعات أخرى يتميز بها الأردن مثل الصناعات الدوائية والأسمدة حتى؟
0: نعم، لا شك أن

0: هذه الاتفاقية تفتح المجال أمام زيادة هذه الصادرات. ويكفي القول إنه هذه الاتفاقية تضمنت استثمارات من شركة أدوية الحكمة الأردنية في السوق الأمريكية بمليار دولار، بمعنى أن الأردن لا يذهب لزيادة الصادرات أي من المستحضرات الصيدلانية والأدوية وغيرها، وإنما هو يستثمر في السوق الأمريكي، وهذا ما تضمنته الاتفاقية، ما يعني أن الأردن ينتقل خطوة أبعد من مجرد التصدير إلى الاستثمار في هذا السوق. وبالتالي هذه الاتفاقية تأتي لكي ترفع من سوية الأداء التجاري الاستثماري بين الأردن والولايات المتحدة، وإن كان أيضا تفتح السوق الأردني أمام مستوردات الولايات المتحدة بكلف منخفضة أو حتى بدون رسوم جمركية.
1: تمام، وهذه النقطة التي كنت أريد أن أسألك عنها، إلى أي مدى تستطيع الحكومة الأردنية تحقيق توازن حقيقي عند فتح السوق أمام المنتجات الأمريكية مقابل حماية القطاعات الإنتاجية المحلية؟
0: السوق الأردني سوق تنافسي عالي يعني كبير، ومستويات المعيشة في الأردن تدفع المستهلك الأردني للبحث عن الجودة، نعم، ولكن أيضا عن السعر. إذا كانت المنتجات الأمريكية في السوق الأردنية ستكون منافسة على مستوى السعر والجودة وإمكانية الشراء بالقياس إلى منتجات مماثلة من أسواق أخرى، نعم هذا سيعطي أفضلية للمنتجات الأمريكية. لكن إذا كان العكس، فإنه حتى لو كانت الرسوم الجمركية صفر، فإن الإقبال على هذه المنتجات من قبل المستهلكين هو الذي سيحدد فيما إذا كانت المستوردات الإضافية التي يمكن أن يقوم بها الأردن من أمريكا ستخفض أو الفائض في الميزان التجاري، أو أن الأمر سيحدث العكس. يعني حتى لو خفضت الرسوم وبقي 16% على المركبات مثلا، فإن الأمر منوط بنوع السيارات، بكلفتها مقارنة بالسيارات الأخرى في السوق، ومن ثم سيتحدد مدى الإقبال عليها من عدم، وبالتالي سيتخذ القرارات المتعلقة بكميات الاستيراد منها، الأمر الذي يعني أن الأمور مرتبطة أيضا بالمستهلك.
1: شكرا جزيلا لك، من عمان الخبير الاقتصادي الأستاذ حسام عايش. بهذا نصل إلى ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

0: من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريت يا عربي.
1: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.
2: حماس تبدي استعدادها لتسليم أسلحتها للجنة الوطنية الفلسطينية وتجدد المطالبة بانسحاب إسرائيل من قطاع غزة شرطا أساسيا لتطبيق اتفاق القاهرة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في اسطنبول، معكم مهند العراوي. وفي نشرتنا أيضا، عشرات المستوطنين يقتحمون قرية تل في نابلس بحماية قوات الاحتلال بالتزامن مع حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية. الحرس الثوري الإيراني أعلن استهداف منشآت عسكرية أمريكية في الكويت وناقلتين حاولتا عبور مضيق هرمز بمساندة جوية أمريكية. وفاة 34 شخصا أثناء محاولتهم الوصول إلى مدينة سبتة، والسلطات الإسبانية تؤكد أن نحو 60 ألف شخص عبروا إلى المدينة خلال 24 ساعة.

أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في حركة حماس قوله أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يجب أن ينفذ على مراحل، وشدد المسؤول على ضرورة انسحاب إسرائيل من القطاع وبدء تنفيذ المرحلة الأولى، وأكد أن المرحلة الأولى يجب أن تبدأ فور موافقة الطرفين على نص الاتفاق. وأوضح أن الاتفاق ينص على دخول اللجنة الوطنية الفلسطينية وقوة دولية إلى غزة، وأضاف أن الحركة ستسلم أسلحتها لتخزينها تحت مسؤولية اللجنة الوطنية الفلسطينية، كما شدد على أن الحركة لن تنفذ الاتفاق إذا لم توافق عليه إسرائيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مجلس السلام توصل إلى اتفاق تاريخي ينص على نزع السلاح بالكامل من حركة حماس وجميع الفصائل المسلحة الأخرى في قطاع غزة. وأوضح ترامب في تدوينة على منصة تروث سوشيال أن الاتفاق يمثل خطوة حاسمة نحو انتقال القطاع إلى إدارة حكومة فلسطينية جديدة، وسينفذ على مراحل تحدد بعناية. وأضاف أن القوات الإسرائيلية ستنسحب من القطاع عند اكتمال عملية نزع السلاح حسب قوله. هذا وأفادت وسائل إعلام بأن مسودة الاتفاق تنص على حصر وتخزين للسلاح بصورة تدريجية ومتسلسلة تحت إدارة فلسطينية ورقابة دولية ضمن مسار شامل لتنفيذ خطة السلام.

0: المزيد انضم الينا مشاهدينا من القاهره مراسل تي تي عربي هاشم مناع. هاشم مرحبا بك. اذا كيف تبدو الاصداء في القاهره بعد الاعلان الذي صدر عن مجلس السلام وكذلك دونالد ترامب والمسؤولين في حركه حماس حول سلاح القطاع؟
1: نعم، هناك ترقب لإتمام هذه المرحلة من الاتفاق بعد إعلان حركة حماس موافقتها على النسخة أو المسودة الأخيرة من الخريطة الطريق لتنفيذ استكمال المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذه المرحلة التي مرت بالعديد من الصعوبات والتوترات ما بين الجانبين في ظل وجود العديد من العقبات التي أدت ربما إلى تعثر تنفيذ هذا الأمر، من بينها مسألة سلاح حماس التي أخذت جانبا كثيرا وكبيرا من هذه الجولة من المفاوضات حتى أعلنت حركة حماس موافقتها على المسودة الأخيرة التي تم الاتفاق عليها في القاهرة. ربما الآن من المنتظر رد إسرائيل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن بالأمس عن موافقة حركة حماس وعن الخطة التي ستقترن بنزع سلاح حماس بالتزامن مع خروج إسرائيل من قطاع غزة، تنفيذ هذه الالتزامات والاستحقاقات المتبادلة ما بين الجانبين. من شأنه أيضا أن يرتبط بدخول اللجنة التكنوقراط، هذه اللجنة التكنوقراط لإدارة غزة التي أصدرت بيانا اليوم قبل ساعات قليلة ربما يتحدث هذا البيان عن استعدادات اللجنة الوطنية لإدارة غزة التامة، وأنها خلال الأشهر الماضية قامت بإنجاز العديد من ربما التجهيزات والترتيبات اللوجستية من أجل استعادة عمل المؤسسات العامة في قطاع غزة، كذلك التمهيد لعودة المؤسسات ودخول المساعدات الإنسانية بالشكل الملائم تمهيدا لمرحلة إعادة الإعمار. وأكدت اللجنة الوطنية لإدارة غزة أنها ستعمل بالتعاون مع قوة الاستقرار الدولية وممثل لجنة السلام من أجل عودة قطاع غزة إلى سابق عهده ربما، ومن أجل البدء في مراحل إعادة الإعمار وترتيب الأمور اللوجستية على الأرض من خلال المؤسسات التي ستبدأ فيها فور دخول قطاع غزة. من المفترض عند تطبيق هذه المرحلة الثانية بعد موافقة الجانب الإسرائيلي، تشير المصادر الرسمية هنا، مصدر مصري مطلع أرسل وأشار لنا أن من المنتظر أن يكون هناك توقيع للاتفاق بحضور الوسطاء من تركيا وقطر والولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع المقبل، ربما يكون في منتصف الأسبوع المقبل توقيع هذا الاتفاق بعد الموافقة الإسرائيلية، لتبدأ بشكل فعلي على الأرض عملية تنفيذ الاتفاق أو المسودة الأخيرة التي تم التوافق عليها من الاتفاق بين حركة حماس بالوساطة المصرية التركية الأمريكية القطرية. يتزامن هذا في ظل الترتيبات التي تم الاتفاق عليها، وهي نزع أو تخزين سلاح حماس، هذا ربما المصطلح الجديد الذي تم التوافق عليه والموافقة عليه من قبل حركة حماس، تخزين السلاح تحت إشراف اللجنة الوطنية لإدارة غزة على مراحل متعددة. هذه المراحل أيضا يستتبعها انسحاب للجانب الإسرائيلي من النقاط التي تمركز فيها ومن قواته التي نشرها في قطاع غزة متجاوزا حتى ما تم الاتفاق عليه من الخطوط المعلنة، الخط الأصفر وغيره من الخطوط في قطاع غزة. ستسير هذه العملية جنبا إلى جنب، سيتم نزع أو تخزين سلاح حماس لدى اللجنة الوطنية لإدارة غزة بتزامنا مع انسحاب الجانب الإسرائيلي وصولا إلى الانسحاب الكامل من قطاع غزة، وأيضا ربما التخزين الكامل لسلاح حركة حماس. ربما تشير التقديرات هنا في مصر وربما يعني يمكن القول هناك تفاؤل، ولكن تفاؤل حزن. هذه المرة الأولى التي تعلن فيها حركة حماس بشكل واضح وصريح أنها ستسلم السلاح وستقوم بتخزينه تحت إدارة اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وينتظر الرد من الجانب الإسرائيلي. في حال التوافق التام على هذه المرحلة من المقرر أن تبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأيضا استكمال ما لم يتم تنفيذه من المرحلة الأولى. هناك مماطلات إسرائيلية كبيرة كانت خلال الفترة الماضية، وأيضا تجاوز للخطوط المتفق عليها داخل قطاع غزة. يبقى هذا التفاؤل الحذر حتى ربما منتصف أو نهاية الأسبوع المقبل الذي سيتم وضوح الرؤية فيه وصول الرد الإسرائيلي وأيضا وصول الوسطاء من تركيا وقطر والولايات المتحدة الأمريكية إلى مصر لتوقيع وربما تثبيت هذا الاتفاق وما تم التوافق عليه بين الجانبين. مهند،
0: نعم، شكرا لك هاشم مناع مراسل تي تي عربي، كنت معنا من القاهرة. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واسعة شملت أكثر من 13 مدينة وبلدة ومخيما في الضفة الغربية، ما أسفر عن اعتقال فلسطينيين ودهم عشرات المنازل. واقتحم مئات المستوطنين قرية تل جنوب غربي نابلس بحماية جيش الاحتلال الذي أطلق قنابل الغاز لتأمينهم. في رام الله أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز باتجاه مجمع فلسطين الطبي خلال اقتحام حي المصيون ومخيم قدورة. هذا وامتدت حملة الدهم والاعتقال لتشمل أحياء ومناطق متفرقة في كل من بيت لحم وطول كرم وسلفيت والخليل. بحث قائد الجيش اللبناني رضا الفيكل مع سفير الولايات المتحدة الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى آخر التطورات في لبنان والأوضاع في المنطقة. وأكد السفير الأمريكي خلال لقائه قائد الجيش اللبناني أهمية جهود الجيش المتواصلة من أجل الحفاظ على استقرار لبنان، كما جرى التطرق إلى أهمية دور الجيش ضمن الألية التنفيذية في اتفاق الإطار إلى جانب المسائل المرتبطة بمفاوضات روما. قال رئيس حكومة مدينة سبتة أن نحو 60,000 مهاجر عبروا إلى المدينة، كما أكد مسؤول حكومي ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن عبور المهاجرين إلى 34، وقدرت الداخلية الإسبانية إعادة نحو 25,000 مهاجر إلى المغرب حتى الآن بموجب اتفاق معها على تعزيز التنسيق وتفعيل إجراءات إعادة المهاجرين.
2: عشرات آلاف المهاجرين تسلقوا السياج الحدودي أو سبحوا إلى شواطئ سبتة، الجيب الإسباني الواقع في شمال إفريقيا، ما أجج التوترات السياسية في إسبانيا. رئيس حكومة سبتة الإقليمية دعا الحكومة المركزية إلى إعلان حالة طوارئ وطنية لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مطالباً بنشر مزيد من قوات الشرطة والجيش على الحدود. لكن وزارة الداخلية التي تعهدت بحماية حدود البلاد أكدت أنها لا تستطيع إعلان حالة الطوارئ الوطنية لأن التشريعات المتعلقة بها لا تعتبر تدفقات الهجرة خطراً على الأمن القومي. حكومة سبتة قالت إن أعداد الوافدين خلال الساعات الأخيرة كانت هائلة وتنذر بتداعيات سياسية وأمنية خطيرة، بينما أعلنت الحكومة المركزية عزمها إرسال قوات عسكرية لفرض أمن الحدود وزيادة الدعم الجوي والبحري، فيما عرض الاتحاد الأوروبي إرسال دعم من وكالة حرس الحدود والسواحل التابعة له. وفي حين لم تتضح أسباب التجمع الأخير للمهاجرين في سبتة، قللت الحكومة الإسبانية من شأن الانتقادات الموجهة للمغرب قائلة إنه يساعد في منع دخول المزيد من المهاجرين إلى الأراضي الإسبانية. وتشكل مدينة سبتة ومليلة الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع أفريقيا، وتشهدان دورياً تدفقات كبيرة للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا. سناء المهداوي، تيرة عربي.
0: هذا وعززت فرنسا إجراءات المراقبة على حدودها مع إسبانيا عقب عبور آلاف المهاجرين إلى مدينة سبتة الإسبانية. وقال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز أنه أصدر تعليمات بتفعيل قوات التدخل السريع على الحدود في نقاط التفتيش لمنع دخول المهاجرين إلى الأراضي الفرنسية. وقال مسؤولون بالرئاسة الفرنسية أنهم على اتصال بالسلطات الإسبانية والمغربية بشأن القضية، وأن فرنسا على استعداد لمساعدة إسبانيا إذا لزم الأمر. وينضم إلينا مشاهدينا من مدريد مراسل تيرتي عربي رمزي البيروتي. رمزي، مرحبا بك. يعني الجديد بخصوص ما تقوله السلطات الإسبانية حول موجة المهاجرين الذين عبروا إلى سبتة، خاصة ما يتعلق بمن تم إعادتهم إلى المغرب بالتنسيق مع الحكومة هناك.
3: نعم محمد، نبدأ من آخر التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسباني قبل قليل خلال المؤتمر الذي عقده من داخل مدينة سبتة، حيث توجه صباح هذا اليوم إلى هناك ليعقد مؤتمرا صحفيا برفقة رئيس حكومة الإقليم هناك في مدينة سبتة، والذي أدان بشدة هذا الانتهاك غير القانوني كما قال للأراضي الإسبانية من قبل الشبان المغاربة، لكن في الوقت نفسه قد أكد على عمق العلاقات التاريخية والدبلوماسية مع المغرب، وربما أشار بأصابع الاتهام إلى التجار ومهربي البشر في المغرب الذين وجه إليهم الاتهامات المباشرة بضرورة التحريض بأنهم من قاموا بتحريض هؤلاء الشبان وتوجيههم نحو الأراضي.

0: القضية الإسبانية في مدينتي سبتة وميليليا، والتي دخلها خلال 24 ساعة الماضية. كما قال رئيس حكومة إقليم سبتة بأن الأعداد وصلت إلى نحو 60,000 شخص من الشبان المغاربة الذين دخلوا إلى سبتة وميليليا، عبروا الجيب المائي ووصلوا إلى الأراضي الإسبانية في تلك المدينة. وهناك حالة من الطوارئ أعلنتها حكومة الإقليم، حالة طوارئ وطني، أنزلوا الجيش إلى الشوارع، تدخل الحرس المدني وأيضا قوات الشرطة في محاولة للسيطرة على الأوضاع والأمور ومنع هذه الموجة الكبيرة والتدفق الهائل للشبان المغاربة الذين دخلوا تلك المدينتين. أيضا هناك عملية إرجاع لعدد كبير من الذين دخلوا تم خلال الساعات الماضية، وبالتحديد منذ ساعات الصباح الأولى قدرت الأعداد التي أعيدت إلى الأراضي المغربية بنحو 10,000 شخص من الذين دخلوا. أيضا ربما توقف العبور وبدأت هجرة عكسية نحو المغرب، بأن الشبان بدأوا بالتراجع وأيضا التراجع نحو الأراضي المغربية والتوقف عن الدخول إلى الأراضي الإسبانية في سبتة وميليليا بعد تدخل الجيش وقوات الشرطة والحرس المدني. أيضا هذه الحادثة تفتح توترات كبيرة بين المغرب وإسبانيا، لكن حتى اللحظة الحكومة هنا تقلل من شأن هذه التداعيات، لكن ما يجري في الأوساط الأوروبية يشير إلى أن الأمور معقدة، حيث أعلنت فرنسا على تجديد الإجراءات ما بين الحدود الإسبانية والفرنسية لمنع تدفق هؤلاء الشبان الذين دخلوا إلى إسبانيا، لمنعهم من الوصول إلى فرنسا. كذلك إيطاليا وفنلندا ربما تحدثا صباح هذا اليوم باقتراحات تشير إلى إزاحة إسبانيا من منطقة شنغن أو إلغاء اتفاقية شنغن معها، نظرا كما يقولون بأنها غير قادرة على ضبط الأمور في المناطق الحدودية، وهناك مخاوف من تصاعد الهجرة نحو الأراضي الأوروبية والدول الأوروبية جميعا، وهذا ما يخلق ربما أزمة في عموم القارة العجوز. لكن حتى اللحظة يعني الأوضاع بدأت بالانحسار تدريجيا، الشبان المغاربة بدأوا بالتراجع نحو المغرب، وعيد جزء كبير منهم مقدر بعشرة آلاف شخص. وكذلك يعني السلطات ما زالت تفرض السيطرة وتتواصل مع الحكومة المغربية بشأن هذه الحادثة. وأيضا يعني القانون الإسباني ربما يمنع إعادة من دخلوا بشكل جماعي أو حتى من دخلوا عن طريق البر، وهذا ربما ما ينص عليه القانون الذي سن مؤخرا، بحيث أن تتم إعادة من دخلوا عن طريق البر وليس البحر. وهذه كانت ثغرة قانونية استغلها الشبان ومهربي البشر في المغرب لتحريض الشباب ودفعهم نحو الأراضي الإسبانية في تلك المنطقة سبتة وميليليا. لكن بالنسبة للشبان الذين دخلوا إلى المدينة الأخرى في الشمال الأفريقي، وهي منطقة تابعة لإسبانيا في مدينة ميليليا، الأعداد كانت أقل بقليل، تقدر بنحو من 500 إلى 800 شخص، وقد تم السيطرة عليهم. لكن الأمور في مدينة سبتة هي التي كانت خارجة عن السيطرة، وقد تم يعني فرض حالة من الطوارئ الوطنية في عموم الإقليم، وما زالت الأمور متوترة حتى اللحظة. وربما الكل يشبه هذه الحادثة بأنها أخطر موجة عبور جماعي حدثت ما بين المغرب وإسبانيا، قد سبقها حادثتين في عام 2021 و2014، لكن لم تكونا بمثل ما جرى خلال الساعات 24 ساعة الماضية من هذا العبور الجماعي الكبير والمهول السلطات ربما عاجزة عن التعامل مع الكم الهائل من المهاجرين غير النظاميين الذين دخلوا الكمبات ومراكز اللجوء ومراكز اللواء غير قادرة على استضافة هذا العدد الكبير. حتى اللحظة الخدمات أيضا لم تقدم، الآلاف من هؤلاء المهاجرين قد باتوا في الشوارع الليلة الماضية دون خدمات وقد عبروا البحر وبعضهم كان بحالة خطيرة. أيضا السلطات الإسبانية أنقذت قرابة 300 شخص كانوا على وشك الغرق حينما دخلوا المياه إثر عبورهم للمنطقة الفاصلة ما بين المغرب وإسبانيا. الصليب الأحمر وغيره من الفرق الإغاثية تحاول بكل إمكانياتها لتقديم المعونة على اعتبار أن هذه قضية إنسانية اليوم وأن هؤلاء المهاجرين يتم التعامل معهم بالنظر إلى أوضاع اقتصادية أو أوضاع أمنية اضطروا لمغادرة المغرب والعبور إلى الأراضي الإسبانية. لكن بكل تأكيد لا يمكن النظر بكل هذه الملفات على أنها حالات لجوء أو حالات هجرة، وسيتم إعادة الكثير من هؤلاء الشبان لكن بشكل تدريجي وبشكل لا يخلق أزمة التراجع كما حدث في أزمة الدخول إلى الأراضي الإسبانية.
1: نعم، شكرا لك رمزي البيروتي مراسل تلتي عربي، كنت معنا من مدريد. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ما قال إنها منشآت عسكرية أمريكية في قاعدة أحمد الجابر الجوية بالكويت باستخدام طائرات مسيرة، وقال إن الضربة جاءت ردا على الهجمات الأمريكية الأخيرة على إيران وعلى ضربة استهدفت منزلا في جزيرة قشم. كما أعلن الحرس الثوري استهداف ناقلتين قال إنهما كانتا تحاولان عبور مضيق هرمز بمؤزرة جوية أمريكية. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 5 شركات وشخص واحد في الصين والهند وروسيا وإيران بدعوى تقديم الدعم اللوجستي لشركة الطيران الإيرانية مهان إير. وقالت الوزارة أن العقوبات استهدفت شبكات دولية تدعم شركة مهان إير، من بينها شركات تعمل كوكلاء مبيعات للناقلة الإيرانية. واتهمت الوزارة الشركة المدرجة أصلا على قوائم العقوبات الأمريكية والأوروبية بدعم أنشطة الحرس الثوري الإيراني عبر نقل الأفراد والمعدات العسكرية وبتسهيل شراء الطائرات المسيرة والأسلحة ونقلها. عرقل مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يقيد صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في شن هجمات على إيران دون موافقة الكونغرس. وصوت 49 عضوا خلال جلسة التصويت في الهيئة العامة لمجلس الشيوخ لصالح مشروع القانون مقابل 50 عضوا صوتوا ضده. أعلنت وزارة الدفاع السعودية موافقة 14 دولة على إنشاء تحالف بحري دفاعي يهدف إلى حماية حرية الملاحة في المنطقة.

اندلعت حرائق في شركتين للتجارة والوقود والطاقة جراء هجوم أوكراني استهدف منطقة فولغوغراد جنوب روسيا. وقالت شركة وايلد بيريز الروسية للتجارة إن غارة جوية أوكرانية استهدفت مستودعا لها في فولغوغراد دون إصابات، كما تسببت ضربات بمسيرات في اندلاع حرائق بشركة صناعية لقطاع الوقود والطاقة جنوب فولغوغراد، واستهدفت هجمات أوكرانية أخرى مستودعات في منطقة دزيرجنسكي الروسية. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية قصف سفينة تحمل شحنة عسكرية بالقرب من مدينة أوديسا الأوكرانية. وأشارت الوزارة في بيان إلى أن السفينة المستهدفة كانت تنقل معدات عسكرية إلى أحد الموانئ الأوكرانية عند عبورها مياه البحر.

0: جنوب أوديسا. تدخل سوريا مرحلة اقتصادية جديدة مع حصر التداول النقدي على الإصدار الجديد من العملات الورقية عقب انتهاء مهلة استبدال الفئات القديمة، في خطوة تضع الأسواق والمتعاملين أمام اختبار لمدى قدرة النشاط التجاري على التكيف وضمان استدامة التعاملات النقدية بسلاسة.
1: بانتهاء المهلة المحددة لاستبدال الأوراق النقدية القديمة بالعملة الجديدة، تطوى واحدة من أبرز خطوات عملية ضبط النقد في سوريا لتبدأ مرحلة جديدة يقتصر فيها التداول على الإصدار الجديد من العملة. ويرى خبراء اقتصاديون أن نجاح هذه الخطوة لا يرتبط بإنجاز عملية الاستبدال فحسب، بل بمدى قدرتها على ضبط السوق وضمان سير التعاملات المالية بسلاسة.
2: على البنك المركزي أن يجد صيغة معينة إما للتمديد أو لفتح فروع البنك المركزي بكل المحافظات حصرا بالبنك المركزي لكي يقوم بعملية الاستبدال، لأن هذا الأمر سيؤثر على عمليات البيع والشراء وعملية تداول السلع وحتى غذاء المواطنين.
1: بعض المحال التجارية ومحطات الوقود امتنعت عن قبول الأوراق النقدية القديمة رغم بقائها سارية المفعول حتى انتهاء المهلة الرسمية، واقع أثار حالة من الارتباك ودفع كثيرين إلى التسابق لاستبدال ما بحوزتهم من أموال.
3: في بعض عالم بيقولون روحوا مثل على الكازيات، بنروح على الكازيات ما بيرضوا، يقول لك ما في، على المكاتب الحوالات نفس الحكاية. يعني هلا عندي انا مليون داير من مكان لمكان ما عاد حدا يرضى يتقبلون، عرفت شلون؟ والسرافيس ناس بترجع لك قديم، يوم بدك تعطيهم غير سرفيس تعطيه قديم ما بيرضى.
4: ايه والله سوى ارباك كثير، صرنا ثلاث ايام السوق كثير كثير فيه قلة شغل، العالم مكتئبة، هذا اللي ما هو عملة جاي يستبدلها، هذا اللي ما هو عملة قديمة جاي يشتري اغراض ما حدا عم يشتري منهم.
5: اثرت كثير على وضع السوق، والعالم مو عارفانه شو تعمل بالمصاري اللي معها، عم يروحوا يوقفوا من الساعه 5 على البنك ليبدلوا المصاري، وبيجوا الظهر مبدلين نصهم ياما مبدلين، وشلت حركه السوق بالمره.
1: ومع دخول القرار حيز التنفيذ يقتصر التداول على الاوراق النقديه الجديده، فيما يترقب الشارع انعكاسات هذه الخطوه على التعاملات اليوميه.
6: مع انتهاء مهلة الاستبدال للعملة القديمة مخاوف من استمرار التحديات التي واجهها المواطنون خلال الأيام القادمة ما لم ترافق المرحلة الجديدة بإجراءات تضمن استقرار الأسواق وسلاسة التعامل بالعملة الجديدة. محمد حريري، تيرتي عربي، دمشق.
0: نجحت النسخة النموذجية الثانية من المقاتلة التركية قآن في تنفيذ أول اختبار للسير على المدرج، ونشرت شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية توساش مشاهد من الاختبار مؤكدة أن البرنامج يواصل التقدم وفق المراحل المخطط لها، ويأتي الاختبار في إطار سلسلة التجارب الأرضية التي تسبق مرحلة الطيران بهدف التحقق من جاهزية الأنظمة الرئيسية للطائرة. أعلنت فرق الإطفاء البريطانية استقرار حريق هائل قرب أكبر محطة للطاقة النووية في سوفولوك مع استمرار المكافحة لليوم الثالث، وأفادت خدمة الإطفاء والإنقاذ في سوفولوك بأن الوضع أصبح أفضل مقارنة بالساعات السابقة، لكنها حذرت من خطر تجدد الحادث قرب محطة سايزول بي، حيث يشارك أكثر من 100 رجل إطفاء مروحية منذ مساء الأربعاء، كما اندلعت حرائق في 19 موقعا بإنجلترا وويلز. الآن نذكر بالعناوين. حماس تبدي استعدادها لتسليم أسلحتها للجنة الوطنية الفلسطينية، وتجدد المطالبة بانسحاب إسرائيل من قطاع غزة شرطا أساسيا لتطبيق اتفاق القاهرة. عشرات المستوطنين يقتحمون قرية تل في نابلس بحماية قوات الاحتلال بالتزامن مع حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف منشآت عسكرية أمريكية في الكويت، وناقلتين حاولتا عبور مضيق هرمز بمساندة جوية أمريكية. وفاة 34 شخصا أثناء محاولتهم الوصول إلى مدينة سبتة، والسلطات تؤكد

0: يؤكد أن نحو 60,000 شخص عبروا إلى المدينة خلال 24 ساعة. ونتنتهي نشرتنا في أمان الله.
1: حرام عليك كم تراح والله العظيم كم تراح تسع سنوات كم فات تمام
2: أنقرة حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

مرحبا، نواصل جولتنا في بامفيليا. أين كانت منطقة بامفيليا؟ فلنتذكر إنها الممتدة ما بين أنطاليا وألانيا ولغاية غازي باشا. أراضيها سهلية يغمرها الطمل. منذ بدءنا الحديث عن بامفيليا وذهابنا إلى بيرغي، قلنا إن الأنهار الأربعة فيها أهدت هذه الأراضي أربع مدن. وما أسماء تلك الأنهار؟ نهر دودان، كاتاراكتس بجوار أنطاليا، وأكسو أو كستروس بجوار بيرغي، كوبروتشاي، إرميدون بجوار أسبندوس، ومنافغات أو ميلاس بجوار سيدي. ولدينا مقولة في بامفيليا، إن الموقع الجغرافي ولا شك يضع بصمته على حضارة الإنسان وعلى حياته بامتياز، وأن نشهد على هذا لهو ممتع ونادر. من أنطاليا إلى ألانيا وعلى مسافة 140 كيلومتر نرى بقايا ثلاث مدن ضخمة، إحداها أسبندوس. الوافدون لأسبندوس يتجولون في المسرح ويغادرونها، لكن بجانب مسرح المدينة القديم وجسر بلقيس هناك مدينة أسبندوس ذاتها التي تستحق الزيارة. لم تخضع المنطقة للتنقيب منذ سنوات على غرار بيرغي أو سيدا، فالتنقيب فيها بدأ حديثا ولم يعثر على آثار تذكر، لكن مدينة أسبندوس العليا تضم قناطر مائية وملعبا وأطلال الأغورا وجميعها تستحق الزيارة. أنصحكم ألا تكتفوا بزيارة المسرح، بل اذهبوا إلى المدينة العليا حيث سيدهشكم منظر سهل بامفيليا والمعالم الأثرية فيه. فلنتجول في أسبندوس. في طريقنا إلى أسبندوس تظهر بوابة المدينة وتظهر جادتها الرئيسية واضحتين للعيان. كما تذكرون رأينا سابقا في أطلال الطروادة عام 2500 قبل الميلاد، وها نحن نرى مجددا في القرن الثاني للميلاد هنا في الأناضول هذه القناة المائية المرة بجوار الجادة، الغرض منها تصريف مياه الفيضانات عند هطل الأمطار بغزارة كما رأينا في بيريني، وهي طريقة تقليدية لهذا الغرض. الآن سنعبر البوابة ونواصل طريقنا نحو أسبندوس. بجوار المسرح مباشرة هناك ملعب، لكن لم تجري أعمال التنقيب فيه بعد لأنه واقع بين الأحراج والوصول إليه صعب، لكن المدينة بمسرحها وملعبها وأطلال الأغورا فيها

عام 333 قبل الميلاد استقبل الإسكندر سفراء إسبندوس، والذي لم يمس المدينة بسوء، شريطة أن يدفعوا له الضريبة التي كانوا يدفعونها لملك الفرس. لكن وأثناء محاصرة الإسكندر لسيليون، ناقض سكان إسبندوس عهدهم، فهاجم الإسكندر الأكبر إسبندوس، ما جعل أهلها يطلبون العفو منه ليحولوا دون تدمير مدينتهم. بموت الإسكندر سقطت المدينة بأيدي الممالك الهلنستية، وفي عام 133 قبل الميلاد وكباقي المدن الأخرى ألحقت بروما، حيث شهدت ازدهاراً كبيراً. في القرن الأول بعد الميلاد ذكر بيلينيوس الأكبر في كتابه الموسوعي المسمى بالتاريخ الطبيعي أن إسبندوس القديمة كان لها ميناء على نهر إريميدون، وأن السفن كانت تدخل المدينة عبره، وأن التحكم بحركة المرور المائية كان ممكناً بفضل جسر مشيد على النهر. فضلاً عن الموقع الجيوسياسي والاقتصادي الهام لإسبندوس، ذكرت المصادر القديمة أنها اشتهرت بتربية الخيول وبتصدير زيت الزيتون والملح والمنسوجات والحبوب، كما يتضح أن نقل البضائع عبر النهر كان من أهم العوامل المؤثرة على الحركة التجارية في المدينة، والذي استخدمه أهل المنطقة حتى آخر عهدها. معظم المنشآت الأثرية في إسبندوس من بقايا عهد الإمبراطورية الرومانية.

نخبركم دائما أن لكل مدينة تاريخية في الأناضول سمات وعلامات فارقة تميزها عن سواها. وبالفعل يوجد كثير مما يميز أسبندوس، مثلا المسرح والقناطر المائية وهذا المبنى الذي لا يزال بحالة جيدة منذ العصور القديمة، الأمر الذي تندر رؤيته في مدينة أثرية أخرى من مدن العالم القديم. إنه ليس مرمماً بل على حالته الأصلية، هذه أغورا المدينة وفيها هذه البازيليكا التي بقيت صامدة. فما معنى البازيليكا؟ فلنقترب منها ونذكركم بمعنى الكلمة مرة أخرى.

حينما حدثتكم سابقاً عن البازيليكا في المدن القديمة، أطلعناكم على أطلالها وحاولنا أن نصورها لكم كي تتمكنوا من تخيلها. أما بازيليكا أسبندوس فما زالت قائمة بكل عظمتها. ما معنى بازيليكا؟ الكلمة مشتقة من كلمة بازيليوس باليونانية، أي الملك أو الحاكم، إذن هي مبنى الحكم، ورأينا نموذجاً جيداً عنها في إفس مثلاً. إذن يمكن تشبيهه بعصرنا الحالي بدار الوالي، أي البازيليكا هي المكان الذي تجتمع فيه كل الوحدات الإدارية، ولهذا السبب نرى المبنى مهيباً وضخماً لأبعد حد يمكن وصفه، وهو واقع بجوار الأغورا مباشرة. أما المشرف على الأغورا أو ما نسميه أغروناموس أو بنسخته بهذا العصر شرطة البلدية فقد كانت هنا، ومقر القضاة كان هنا، ففي حال نشوب أي نزاعات بين التجار كانوا يحتكمون لقضاة البازيليكا، كما كان مكتب حاكم المدينة هنا. فلنسميها إذن قلب المدينة النابض، أو لنقل شريانها الرئيسي. كثيرا ما يجري الخلط بين البازيليكا والكنيسة، لأن الكلمة بمعنيين. مع انتشار الديانة المسيحية تحولت البازيليكا، ليست الأبنية المستطيلة كهذه بل ذات الردهات الثلاث، حولت لكنائس أو بنيت بصفة كنائس وفق مخططاتها، فكانت كنائس بمخطط بازيليكي. بازيليكا لا تعني الكنيسة بل مشتقة من كلمة الحاكم، وهي مركز المدينة الإداري. هيا بنا نذهب ونلقي نظرة على المباني الأخرى في الأغورا.

تحدثنا عن البازيليكا وها نحن في ساحة الأغورا التي ترونها خلفي على هيئة نصب ضخم. نشير دائما إلى أنه في القرن الثاني بعد الميلاد بات الاهتمام بضخامة المباني ومظهرها طاغيا على الاهتمام بجانبها الوظيفي، ورأينا ذلك في بامفيليا وبيرغي وسيدا ومن قبل في إفس. ومن بين أكثر هذه الصروح الضخمة شعبية هي نافورة الماء أو المسمى نيمفايون، وهي كلمة تعني حوريات الماء، أي مكان مرح الحوريات. بالطبع وكما ذكرنا طغى الجانب البصري والضخامة على الجانب الوظيفي في تلك الفترة. عندما نتجول في أطلال أكروبول أسبندوس نرى صهاريج لتخزين الماء، أي في الأحوال العادية لم تكن المياه هنا، لكن في القرن الثاني بعد الميلاد ومع مد المدينة بالمياه عبر قناطر مائية قال سكانها لقد أصبح لدينا ماء لنشيد صروحا ضخمة. والنافورة مثال على ذلك، ولأن أسبندوس حديثة الكشف ولم تشهد تنقيبا منذ 70 عاما كبيرغي وسيدا نرى المدينة ما زالت بحالتها الأصلية. العوارض الرخامية وقوالب الأفاريز تخبرنا أن واجهة النافورة كانت مغطاة بالرخام بالكامل وأنها غالبا كانت مزينة بالتماثيل، لكن وللأسف تعرضت أسبندوس لكثير من عمليات النهب في العصور القديمة. ربما وخلال عمليات التنقيب مستقبلا قد تظهر قطع أثرية وتماثيل مدفونة تابعة لهذا المبنى. خلال عمليات تنقيب حديثة في مبنى الأغورا خلفي تبين أن المتاجر فيه كانت مؤلفة من طابقين. أغورا أسبندوس كبيرة جدا وتضم مستودعات ومتاجر عديدة. ربما كان هذا المكان منطقة تسوق مركزية، كما تعلمون فإن منطقة كوبروتشاي كما نعرفها اليوم لها اسم آخر معروف أيضا وهو نهر سوق الجسر، أي يبدو أن سوقا قديما كان يقام هنا، فمحاصيل أشجار الزيتون وغيرها كانت تنقل بالبراميل لميناء أسبندوس عبر نهر إرميدون وتصدر للعالم. وبالمثل كانت هناك بالطبع حركة تجارة عكسية، وهو ما يفسر وجود مبنى أغورا بهذه الضخامة في أسبندوس نظرا لهذا الازدهار. هذا ما نراه اليوم ظاهرا في الأغورا، لكن التنقيب مستمر، أي إن أسبندوس ينقب فيها على مدار العام، وزوارها الذين سيقصدونها بعد 5 سنوات سيرون أكثر مما نراه اليوم.

أو لعلها نهبت، وهو يشبه البوليتيريون أو مبنى المجلس في ميليتوس شمالي ديدم. يوجد أمامه فناء للتجمع، ولكن بعد الحفريات المستقبلية ربما سنعرف المزيد من المعلومات عن هذا المبنى. بما أننا نتحدث عن البوليتيريون أو المجلس، سنذكر أنه في العصور القديمة بامفيليا لم تكن دولة، بل كانت كل مدينة دولة. فكانت هناك دولة مدينة أسبندوس، وكان لكل مدينة مجلسها الخاص، وهكذا كانوا يجتمعون هنا لاتخاذ قرارات بشأن المدينة. حسناً، الآن سنتجه إلى شمال المدينة.

يشير نقش عثر عليه في إسبندوس إلى أن القناطر المائية في المدينة بنيت في القرن الثاني للميلاد من قبل كلوديوس إيتاليكوس بتكلفة 2,000,000 ديناريوس، وما زالت تلك القناطر إلى اليوم تثير إعجاب منظري وممارسي الهندسة المائية من حيث مهارة إنشائها المذهلة. قبل بناء هذا الممر المائي كان سكان إسبندوس يحصلون على الماء من آبار السهل وصهاريج الأكروبول، لكن هذا الطريق المائي الرائع أمن تدفق المياه باستمرار من مواردها إلى المدينة دون انقطاع. كان سكان إسبندوس يحملون المياه لمدينتهم من بعد نحو 20 كيلومتراً من مصدرين رئيسيين بارتفاع نحو 600 متر. معظم هذه المسافة كان يقطع بقنوات شبكية مبنية بحجارة مفروشة بالملاط بعرض 60 وارتفاع 90 سنتيمتراً، وهي المعايير المستخدمة في العمارة الرومانية المائية. أما في السهل فاستخدمت 5 أنفاق و4 جسور مائية ضخمة.

بالطبع وجود البشر بجوار النهر لا يعني أنه يمكنهم الحصول على الماء منه بشكل مباشر، لأن النهر بعيد عن أسبندوس بشكل عام، وكانت المدينة مبنية فعلياً على تلة. وكما ذكرت للتو، لطالما كانوا يخزنون المياه في صهاريج، أما الميناء فكان واقعاً على بعد 2 إلى 3 كيلومترات شرقي المدينة، وكانت السفن تأتي عبر النهر. فكيف كانت المياه تصل لأعلى المدينة؟ متابعينا سيتذكرون ذلك من حلقة سابقة. تلك المدينة مذكورة في قصة بلقيس في الكتب المقدسة، حيث بنى فيها معماريان، أحدهما كان يدعى زينون وقد بنى المسرح، أما الآخر فشيد القناطر ونظام صرف ودفع المياه الذي ترونه خلفي، وهو مهندس معماري كما ذكرنا. وبوسع الراغبين في التعرف على التفاصيل مشاهدة حلقاتنا السابقة. المدينة إذن أعلى من السهل، ومستواها أعلى من مستوى النهر، فكان سكانها يحصلون على الماء من مصدر طبيعي نظيف بعيد بعض الشيء على بعد نحو 16 كيلومترا شمالا، حيث جلبت المياه عبر قنوات وأنفاق وأنابيب. ولكن في شمال المدينة كان هناك سهل مسطح منخفض، فعندما تجلبون المياه من هذا السهل تفقد ضغطها بالكامل. ووفق مبدأ الأواني المستطرقة، أي قانون باسكال، بما أن مصدر المياه أعلى من مستوى المدينة فإن الماء سيصلها دون ضغط. لكن مهندسو أسبندوس حلوا المشكلة، فصنعوا منظومتين لدفع الماء في الأنابيب، زودتا المدينة بماء مضغوط.

استطاعوا قطع سهل عرضه 1600 متر بين الأكروبول والتلال الشمالية، حاملين الماء بمنظومة أنابيب ذات نظام دفع باهر وبرجي مياه ارتفاع أحدهما 15 متراً وامتداده نحو 70 متراً وقد هدم تماماً الآن، أما الآخر فبارتفاع 22 متراً وبامتداد 125 متراً ذو جسر من طبقين. بنيت قناطر المياه الشمالية في مكان آخر من الخزان الجنوبي، وبالتالي وبفضل فرق الطاقة المتشكلة كان الماء يتدفق في الأنبوب. كذلك كشفت الدراسات أن منظومة دفع المياه المؤلفة من برجين تغذيها ثلاثة خطوط قصيرة، وهكذا تم التغلب على مشكلة فقدان طاقة الدفع ودرء احتمال تضرر خط الأنابيب بسبب الضغط المرتفع. الإجراء الآخر الذي أتاح لمنظومة أنابيب دفع المياه العمل بنجاح ودونما أن تتضرر من الضغط هو جعل الأسطح الداخلية للأنابيب ذات نتوءات، فالأنابيب ملساء السطح قد تحدث موجات كبيرة في مستودع تخزين المياه، لذا تم خفض سرعة التدفق بفضل قوة الاحتكاك. وقد أشاد فيتروفيو المعماري الشهير في العصر القديم بنجاح منظومة الدفع هذه في سجلاته، ومن تفاصيل هذا النهج المطبق في إسبندوس هي الثقوب المحدثة بطول 3 سنتيمترات في الأنابيب الحجرية للشبكة، إذ أظهرت نتائج علم الآثار التجريبي أن هذه الثقوب تسمح بتسرب الهواء والماء وتمنع حدوث أمواج مضطربة.

كما قلت، فإن مصدر المياه أعلى من الأكروبول الذي تقع فيه المدينة، ولدى عبورها هذا السهل المنخفض تفقد المياه ضغطها، ولمنع ذلك بنوا منظومة دفع مياه، أي رفعوا الماء ببرج، وبالضغط الناتج من الرفع عليه تمر المياه عبر قناة خلال السهل، ثم تصعد للبرج الثاني لمنظومة الدفع الثانية لتصل مضغوطة للمدينة. بالطبع هناك تفسير هندسي لهذا، إنه أمر مثير للجدل. نحن نقول في أسبندوس يوجد مسرح روماني وأكوادوكت أو أقنية مائية رومانية، لكن من المفيد أن نشرح معنى هذه الكلمة. أكوا تعني ماء، وأكوادوكت هو طريق المياه، وفيادوكت هو طريق المشاة أو الطريق الذي يعبره الإنسان. لذا نقول الأكوادوكت الروماني أو المسرح الروماني آثار لا مثيل لها في مكان آخر ولا في روما. كذلك مسرح أسبندوس، وهو في الواقع من أهم آثار وإنجازات عصر الإمبراطورية الرومانية المكتشفة هنا. لكن هل كان المهندسون الذين صمموها ونفذوها قادمين من روما؟ لا، بل هم من سكان أسبندوس الأصليين، وكانوا يتمتعون بهذه المعرفة وبهذه الخبرة. لذا بدل أن نقول هو مسرح روماني أو أكوادوكت روماني، من الأصح القول إنها آثار تعود للحقبة الرومانية. فالإمبراطورية الرومانية هيأت للموهوبين من السكان هنا الجو الملائم لتحقيق إنجازاتهم، فاكتسبت المدينة ثراءها بفضل التجارة والعيش برغد وسلام. الجيش الروماني حمى المنطقة، فاستطاع الناس هنا إبراز مواهبهم، والأناضول مليئة بمثل هذه الأعمال المعمارية البالغ عمرها آلاف السنين. بنظرتنا إلى العصور القديمة قد نميل للاعتقاد بأنها كانت بدائية، لكن الاختلاف بيننا وبينهم هو عدم وجود الكهرباء والمحرك البخاري. فيما عدا ذلك نرى أن مهندسي المياه المعاصرين

رغم معرفتهم قد يقفون عاجزين عن تفسير منظومة دفع المياه التي شيدت هنا. إنه عمل مثير للإعجاب. مرة أخرى أقول لكم، حين تأتون إلى أسبندوس لا تكتفوا بزيارة المسرح، بل زوروا المدينة العليا والقنوات المائية. بوسعكم الالتفاف من حولها بالسيارة، وحين تصلون لأقصى شمال هذا الأكروبول ستشاهدون هذه الروعة.

0: ومن هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريتي عربي.
1: World War 3 will begin in the Middle East. It's not going to happen.
2: بالموت يا احنا.
3: مو بدي اروح هلا. بيطلع فيي.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت
5: في كل
4: الأحوال.
6: الطائرات الحربية لا تزال تحلق.

0: في الأجواء وطائرة الاستطلاع.
1: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: كرب مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

حركة حماس تؤكد أن موافقتها على إدراج ملف السلاح الثقيل في إطار الاتفاق مشروط بوقف جميع أشكال العدوان والانسحاب من قطاع غزة وإعادة الإعمار. أهلا بكم مشاهدينا على نشرة الأخبار من تلاتة عربي في إسطنبول، معكم حسام العشري وتتابعون فيها أيضا. عشرات المستوطنين يقتحمون قرية تل في نابلس بحماية قوات الاحتلال بالتزامن مع حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف منشآت عسكرية أمريكية في الكويت وناقلتين حاولتا عبور مضيق هرمز بمساندة جوية أمريكية. وفاة 34 شخصا أثناء محاولتهم الوصول إلى مدينة سبتة، والسلطات الإسبانية تؤكد أن نحو 60 ألف شخص عبروا إلى المدينة خلال 24 ساعة.

0: السلام عليكم. أكدت حركة حماس أن الموافقة على إدراج ملف السلاح الثقيل في إطار الاتفاق مشروط بوقف جميع أشكال العدوان الإسرائيلي والانسحاب من قطاع غزة وإعادة الإعمار. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في حركة حماس قوله إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يجب أن ينفذ على مراحل. وشدد المسؤول على ضرورة انسحاب إسرائيل من القطاع وبدء تنفيذ المرحلة الأولى، مؤكدا أن المرحلة الأولى يجب أن تبدأ فور موافقة الطرفين على نص الاتفاق. وأوضح أن الاتفاق ينص على دخول اللجنة الوطنية الفلسطينية وقوة دولية إلى غزة، وأضاف أن الحركة ستسلم أسلحتها لتخزينها تحت مسؤولية اللجنة الوطنية الفلسطينية، كما شدد على أن الحركة لن تنفذ الاتفاق إذا لم توافق عليه إسرائيل. نتحول إلى غزة مع مراسلنا من هناك وائل الحلبي. وائل، كيف تلقى الشارع الفلسطيني في قطاع غزة ما تم التوافق عليه؟
1: يعني بكل تأكيد حسام، حالة من التفاؤل الحذر، هذا ما اعتاد عليه السكان هنا في قطاع غزة. هم يتفاءلون بالأخبار الإيجابية التي ترد إليهم من أروقة المكاتب السياسية والمفاوضات، ولكن في ذات الوقت هم يخشون من تكرار السيناريوهات التي اعتادوا عليها من قبل الاحتلال الإسرائيلي، بالذات مع استمرار عمليات القصف واستمرار الصمت الإسرائيلي حول كل المستجدات التي شهدناها منذ الليلة الماضية والإعلان الذي قام به الرئيس الأمريكي وكذلك مجلس السلام وحتى حركة المقاومة الفلسطينية المقاومة الإسلامية حماس وفصائل المقاومة بالتأكيد على موافقتها على هذا الاتفاق دون وجود أي رد رسمي من قبل الجانب الإسرائيلي واستمرار عمليات القصف. هذا يجعل التفاؤل حذر وحذر للغاية، بالذات أن إسرائيل لم تلتزم بأي من المرات التي جرى الاتفاق فيها على كافة البنود السابقة، وحتى هذا يظهر من خلال مطالب حركة حماس في البيان الذي قالت فيه بأن موافقتها على هذا الاتفاق والانتقال للمرحلة الثانية مشروط بتنفيذ إسرائيل لاتفاق المرحلة الأولى. البنود التي لم تلتزم بها إسرائيل عقب إتمام عملية تسليم الأسرى والجثامين للجانب الإسرائيلي ورفض إسرائيل الانسحاب كما جرى الاتفاق عليه وفتح المعابر مثلما كان متفقا عليه أيضا في الاتفاق الذي أبرم في أكتوبر الماضي، وحتى على الصعيد الإغاثي لم تسمح إسرائيل بإدخال الاحتياجات الإنسانية ولم توقف عملياتها العسكرية، بل زادت وتيرتها خلال فترة ما يسمى بسريان وقف إطلاق النار، وهذا ما تسبب في تمسك حركة حماس بتأكيد أو تمسكها بخيار أن توقف إسرائيل عمليات القتل الممنهجة بشكل يومي في قطاع غزة من أجل تنفيذ

0: هذا الاتفاق وإلزامها بتنفيذ بنود المرحلة الأولى وأيضا إظهار المرونة التي شهدناها خلال ملف المفاوضات الأخير، كان مبنيا على أن إسرائيل تحاول خلق مزيد من الذرائع لإفشال أي اتفاق والذهاب إلى إبادة جماعية، بالذات أن الانتخابات الإسرائيلية عادة ما يكون اليمين الإسرائيلي فيها يحاول استغلال الدماء الفلسطينية لتكون هي الذخيرة التي تساعده على تحقيق الانتصار في هذه الانتخابات. لذا فإن المخاوف قائمة رغم كل هذا الاتفاق. حماس تحاول الضغط على الوسطاء والضامنين لإجبار إسرائيل على الالتزام بما جرى الاتفاق عليه من خلال الإدارة الأمريكية أو مجلس السلام أو حتى الوسطاء في تركيا ومصر وقطر من أجل الضغط على إسرائيل وتشكيل حملة ضاغطة لتنفيذ عمليات الانسحاب، البدء بتقديم الإغاثة لسكان قطاع غزة. هذا ما ركزت عليه أيضا حماس في بيانها، وأن هذه الخطوة جاءت لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في ظل الحصار الذي يفرض على قطاع غزة ووقف عمليات القتل. ولكن في ذات الوقت نحن نتكلم عن أن هذه التطورات ربما تراها إسرائيل غير معنية بها، بالذات أنها في هذه الأثناء شنت 3 غارات على قطاع غزة في منطقة الكرامة في الشمال الغربي إلى مدينة غزة، في خان يونس وفي وسط القطاع، وهناك أعداد من الشهداء والمصابين جراء هذه الغارات خلال الساعة الماضية، مما يعني أن النوايا الإسرائيلية ليست حقيقية، وهذا ما يجعل المخاوف دائما قائمة. ولكن تحاول حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية تذليل هذه العقبات وإفشال كل الذرائع التي تستخدمها إسرائيل لاستمرار عمليات القتل، وعلى أمل أن تشكل أو يشكل الوسطاء والضامنين على هذا الاتفاق موقفا إيجابيا لمنع إسرائيل من استمرار هذه الإبادة التي لازالت مستمرة حتى مع سريان اتفاق وقف إطلاق النار. إسرائيل قتلت أكثر من 1150 فلسطينيا، لم تلتزم بإدخال أي من الاحتياجات الإغاثية إلى قطاع غزة. هناك تهديدات حقيقية لعودة المجاعة لسكان القطاع في ظل المماطلة الإسرائيلية بإدخال الاحتياجات الغذائية والدوائية إلى قطاع غزة، منعها فتح معبر رفح والسماح للمرضى بالسفر لتلقي العلاج في الخارج هو أيضا أحد البنود التي جرى الاتفاق عليها في المرحلة الأولى لم تلتزم بها إسرائيل، وكذلك عملية توسيع المنطقة الصفراء التي تحاول إسرائيل زيادة مساحتها في الساعات والأيام الماضية رغم كل التقدم الذي وصلت إليه المفاوضات والإعلان عن التوصل إلى اتفاق يبرم أو ينتقل من خلاله إلى المرحلة الثانية التي تحاول إسرائيل تعطيلها بكل الأشكال.
1: حسام وائل الحلبي مراسل رتي عربي، شكرا جزيلا لك، حدثتنا من غزة. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واسعة شملت أكثر من 13 مدينة وبلدة ومخيما في الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن اعتقال فلسطينيين ودهم عشرات المنازل، واقتحم مئات المستوطنين قرية تل جنوب غربي نابلس بحماية جيش الاحتلال الذي أطلق قنابل الغاز لتأمينهم. وفي رام الله أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز تجاه مجمع فلسطيني الطبي خلال اقتحام حي الماصيون ومخيم قدورة، هذا وامتدت حملات الدهم والاعتقال لتشمل أحياء ومناطق متفرقة في كل من بيت اللحم وتل كرم وسلفيت والخليل. في لبنان شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على أهمية التزام الفلسطينيين في البلاد بقرار حصرية السلاح، وأكد عون خلال لقاء وفد فلسطيني برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ياسر عباس ضرورة تعاون الفلسطينيين في لبنان مع الأجهزة الأمنية وتنفيذ الخطوات التي اتخذت في سياق حصر السلاح. وأشار عون إلى أهمية تغليب الخيار الدبلوماسي واستكمال الحوار اللبناني الفلسطيني. بحث قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان ميشيل عيسى آخر التطورات في لبنان والأوضاع في المنطقة. وأكد السفير الأمريكي خلال لقائه قائد الجيش اللبناني أكد أهمية جهود الجيش المتواصلة من أجل الحفاظ على استقرار لبنان، كما جرى التطرق إلى أهمية دور الجيش ضمن الآلية التنفيذية في اتفاق الإطار إلى جانب المسائل المرتبطة بمفاوضات روما. لا تزال أزمة النزوح في لبنان تلقي بظلالها على القطاع التربوي، مع استمرار استخدام عدد من المدارس مراكز لإيواء النازحين وتضرر أخرى بفعل الحرب لا سيما في الجنوب. وعلى بعد أسابيع من العام الدراسي الجديد تتواصل الجهود الرسمية لتهيئة البيئة من أجل استمرارية التعليم في المرحلة القادمة.
2: تراجعت أزمة النزوح في لبنان مع عودة العديد من العائلات إلى مناطقها بعد اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، إلا أن آثارها لا تزال ماثلة في القطاع التربوي مع استمرار عمل 259 مركزا للإيواء في مختلف المناطق اللبنانية تشكل المدارس النسبة الكبرى منها في وقت تتسارع فيه الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.
3: صار عندنا لحد هلا بلبنان 93 لحدود 95 مدرسة فيها بعد نازحين بنسب متفاوتة. اليوم المناطق هيدي اللي فيها عدد من النازحين فينا نعتبر انه هيدي بدها تفتح حضوريا نرجع للتعليم كما كان. اذا بقي عدد ضئيل من النازحين اكيد حنعمل لهم مكان منفصل داخل المبنى ما يأثر على عملية التدريس.
2: أما في الجنوب فتراهن وزارة التربية على خطة تتضمن استمرارية التعليم رغم الدمار عبر اعتماد التعليم المدمج عند الضرورة وتسريع ترميم المباني المتضررة ونقل التلاميذ إلى مدارس بديلة قريبة من مدرستهم الأم أو من أماكن نزوحهم بما يتيح استقبال التلاميذ مع بدء العام الدراسي الجديد.
4: ستعتبر المناطق حالياً الواقعة ضمن المناطق المتأثرة مباشرة بالعدوان بمحافظتي الجنوب والنبطية عند انطلاق العام الدراسي بمرحلة انتقالية، قد تكون مدرسة متضررة فيما توجد مدرسة قريبة تمتلك قدرة استيعابية إضافية، وقد يكون التلاميذ في منطقة والمعلمون في منطقة أخرى، وقد تتوافر في المجتمع المحلي مرافق عامة أو تربوية يمكن استخدامها بصورة مؤقتة.
2: لكن يبقى نجاح الخطة مرهوناً باستقرار الوضع الأمني في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي لم تستثني خلال الحرب مؤسسات تربوية عدة وأدت إلى تدمير وتضرر عشرات المدارس والمؤسسات التعليمية. أسابيع قليلة تفصل لبنان عن انطلاق العام الدراسي، وبين خطط الوزارة وتحديات الميدان يبقى الرهان على تأمين عودة آمنة ومستقرة للتلامذة إلى مدارسهم. صباح ياسين، تيرتي عربي، بيروت.
1: قال رئيس حكومة مدينة سبتة أن نحو 60,000 مهاجر عبروا إلى المدينة، كما أكد مسؤول حكومي ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن عبور المهاجرين إلى 34. هذا وقدرت وزارة الداخلية الإسبانية إعادة نحو 25,000 مهاجر إلى المغرب حتى الآن بموجب اتفاق معها على تعزيز التنسيق وتفعيل إجراءات إعادة المهاجرين.
5: عشرات آلاف المهاجرين تسلقوا السياج الحدودي أو سبحوا إلى شواطئ سبتة، الجيب الإسباني الواقع في شمال إفريقيا، ما أجج التوترات السياسية في إسبانيا. رئيس حكومة سبتة الإقليمية دعا الحكومة المركزية إلى إعلان حالة طوارئ وطنية لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مطالباً بنشر مزيد من قوات الشرطة والجيش على الحدود. لكن وزارة الداخلية التي تعهدت بحماية حدود البلاد أكدت أنها لا تستطيع إعلان حالة الطوارئ الوطنية لأن التشريعات المتعلقة بها لا تعتبر تدفقات الهجرة خطراً على الأمن القومي. حكومة سبتة قالت إن أعداد الوافدين خلال الساعات الأخيرة كانت هائلة وتنذر بتداعيات سياسية وأمنية خطيرة، بينما أعلنت الحكومة المركزية عزمها إرسال قوات عسكرية لفرض أمن الحدود وزيادة الدعم الجوي والبحري، فيما عرض الاتحاد الأوروبي إرسال دعم من وكالة حرس الحدود والسواحل التابعة له. وفي حين لم تتضح أسباب التجمع الأخير للمهاجرين في سبتة، قللت الحكومة الإسبانية من شأن الانتقادات الموجهة للمغرب قائلة إنه يساعد في منع دخول المزيد من المهاجرين إلى الأراضي الإسبانية. وتشكل مدينة سبتة ومليلة الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع أفريقيا، وتشهدان دورياً تدفقات كبيرة للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا. سناء المهداوي، تيرتي عربي.
1: هذا وعززت فرنسا من إجراءات المراقبة على حدودها مع إسبانيا عقب عبور آلاف المهاجرين إلى مدينة سبتة الإسبانية. وقال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز إنه أصدر تعليمات بتفعيل قوات التدخل السريع على الحدود في نقاط التفتيش لمنع دخول المهاجرين إلى الأراضي الفرنسية. وقال مسؤولون في الرئاسة الفرنسية إنهم على اتصال بالسلطات الإسبانية والمغربية بشأن القضية، وأن فرنسا على استعداد لمساعدة إسبانيا إذا لزم الأمر. في تطورات الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ما قال إنها منشآت عسكرية أمريكية في قاعدة أحمد الجابر الجوية في الكويت باستخدام طائرات مسيرة. وقال إن الضربة جاءت ردا على الهجمات الأمريكية الأخيرة على إيران وعلى ضربة استهدفت منزلا في جزيرة قشم. كما أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلتين قال إنهما كانتا تحاولان عبور مضيق هرمز بمؤازرة جوية أمريكية. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 5 شركات وشخص واحد في الصين والهند وروسيا وإيران بدعوى تقديم الدعم اللوجستي إلى شركة الطيران الإيرانية ماهان إير. وقالت الوزارة إن العقوبات استهدفت شبكات دولية تدعم شركة ماهان إير، من بينها شركات تعمل وكلاء مبيعات للناقلة الإيرانية. واتهمت الوزارة شركة ماهان إير المدرجة أصلا على قوائم العقوبات الأمريكية والأوروبية بدعم أنشطة الحرس الثوري الإيراني عبر نقل الأفراد والمعدات العسكرية وبتسهيل شراء الطائرات المسيرة والأسلحة ونقلها. عرقل مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يقيد صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في شن هجمات على إيران من دون موافقة الكونغرس، وصوت 49 عضوا خلال جلسة التصويت في الهيئة العامة لمجلس الشيوخ لصالح مشروع القانون مقابل 50 عضوا صوتوا ضده. أعلنت وزارة الدفاع السعودية موافقة 14 دولة على إنشاء تحالف بحري دفاعي يهدف إلى حماية حرية الملاحة في المنطقة.

اندلعت حرائق في شركتين للتجارة والوقود والطاقة جراء هجوم أوكراني استهدف منطقة فولغوغراد جنوب روسيا. وقالت شركة وايلد بيرس الروسية للتجارة إن غارة جوية أوكرانية استهدفت مستودعا لها في فولغوغراد دون تسجيل إصابات، كما تسببت ضربات بطائرات مسيرة في اندلاع حرائق في شركة صناعية لقطاع الوقود والطاقة جنوب فولغوغراد. واستهدفت هجمات أوكرانية أخرى مستودعات في منطقة دزيرجينسك الروسية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية قصف سفينة تحمل شحنة عسكرية بقرب مدينة أوديسا الأوكرانية. وأشارت الوزارة في بيان إلى أن السفينة المستهدفة كانت تنقل معدات عسكرية إلى أحد الموانئ الأوكرانية عند عبورها مياه البحر جنوب أوديسا.

0: أفادت وسائل إعلام أوكرانية أن سلسلة من الانفجارات القوية هزت مدينة خيميلنسكي غربي البلاد، وأكدت الإدارة العسكرية الإقليمية في المدينة أن أي إصابات لم تسجل وأن جميع فرق الطوارئ والخدمات المختصة باشرت العمل في موقع الحادث، كما دعت السلطات سكان المدينة إلى التزام الهدوء. تدخل سوريا مرحلة اقتصادية جديدة مع حصر التداول النقدي على الإصدار الجديد من العملات الورقية، وذلك عقب انتهاء مهلة استبدال الفئات القديمة، في خطوة تضع الأسواق والمتعاملين أمام اختبار لمدى قدرة النشاط التجاري على التكيف وعلى ضمان استدامة التعاملات النقدية بسلاسة.
1: بانتهاء المهلة المحددة لاستبدال الأوراق النقدية القديمة بالعملة الجديدة، تطوى واحدة من أبرز خطوات عملية ضبط النقد في سوريا، لتبدأ مرحلة جديدة يقتصر فيها التداول على الإصدار الجديد من العملة. ويرى خبراء اقتصاديون أن نجاح هذه الخطوة لا يرتبط بإنجاز عملية الاستبدال فحسب، بل بمدى قدرتها على ضبط السوق وضمان سير التعاملات المالية بسلاسة.
2: على البنك المركزي أن يجد صيغة معينة إما للتمديد أو لفتح فروع البنك المركزي بكل المحافظات حصرا بالبنك المركزي لكي يقوم بعملية الاستبدال، لأن هذا الأمر سيؤثر على عمليات البيع والشراء وعملية تداول السلع وحتى غذاء المواطنين.
1: بعض المحال التجارية ومحطات الوقود امتنعت عن قبول الأوراق النقدية القديمة رغم بقائها سارية المفعول حتى انتهاء المهلة الرسمية، واقع أثار حالة من الارتباك ودفع كثيرين إلى التسابق لاستبدال ما بحوزتهم من أموال.
3: في بعض عالم بيقولونا روحوا مثل على الكازيات، بنروح على الكازيات ما بيرضوا، يقول لك ما في، على المكاتب الحوالات نفس الحكاية. يعني هلا عندي انا مليون داير من مكان لمكان، ما حدا يرضى يتقبلون، عرفت شلون؟ والسرافيس ناس بترجع لك قديم، يوم بدك تعطيهم غير سرفيس تعطيه قديم ما بيرضى.
4: ايه والله ساوى ارباك كثير، صرنا ثلاث ايام السوق كثير كثير فيه قلة شغل، العالم مكتئبة، هذا اللي ما هو عملة جاي يستبدلها، هذا اللي ما هو عملة قديمة جاي يشتري اغراض ما حدا عم يشتري منه.
5: اثرت كثير على وضع السوق، والعالم مو عارفانه شو تعمل بالمصاري اللي معها، عم يروح يوقفوا من الساعه 5 على البنك ليبدلوا المصاري، وبيجوا الظهر مبدلين نصهم يا ما مبدلين، وشلت حركه السوق بالمره.
1: ومع دخول القرار حيز التنفيذ يقتصر التداول على الاوراق النقديه الجديده، فيما يترقب الشارع انعكاسات هذه الخطوه على التعاملات اليوميه.
6: مع انتهاء مهلة الاستبدال للعملة القديمة، مخاوف من استمرار التحديات التي واجهها المواطنون خلال الأيام القادمة ما لم ترافق المرحلة الجديدة بإجراءات تضمن استقرار الأسواق وسلاسة التعامل بالعملة الجديدة. محمد حريري، تيريتي عربي، دمشق.
0: عقد المجلس الوطني الليبي للحريات العامة وحقوق الإنسان عقد اجتماعا موسعا بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر، وذلك لإعلان إحالة النسخة النهائية لمشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر رسميا على مجلس النواب لاعتماده.
7: في دولة مثل ليبيا لا يزال الوضع الإنساني لنحو 3 ملايين مهاجر غير نظامي من نحو 50 جنسية مختلفة محفوفا بالمخاطر. يأتي ذلك ناتجة الأوضاع الأمنية الهشة التي تمر بها البلاد، إضافة إلى تكرار الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون من التشكيلات العصابية التي تنشط في الاتجار بالبشر، في ظل ضعف الحماية القانونية وتفشي ظواهر الاحتجاز القسري وممارسات التعذيب والإجبار على دفع الفدية.
8: مراقبة أوضاع مراكز إيواء المهاجرين، هذه كلها بجهد وتعاون دولي من الشركاء الدوليين، وأكيد خلال هذه الآليات الوطنية مع تعزيز قدرة السلطات الوطنية على التعاطي مع قضايا المهاجرين أكيد حيتحسن الوضع.
7: وبالتزامن مع إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، يعقد المجلس الوطني الليبي للحريات العامة وحقوق الإنسان اجتماعا موسعا بمشاركة ممثلين عن المنظمة الدولية للهجرة وأعضاء اللجنة الوطنية الفنية المعنية بإعداد مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر. اجتماع يأتي لإعلان إحالة النسخة النهائية لمشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر رسميا على مجلس النواب لاعتماده.
9: نتطلع إلى المصادقة على هذا القانون وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. طبعا الظروف الآن هي ظروف ملتهبة داخل الوضع الليبي، ظروف متشظية، الأبعاد السياسية، الانقسامات، فدائما قضايا الهجرة هي قضايا معقدة ومؤلمة وخاصة للمواطن الليبي.
7: البنود النهائية للمشروع تهدف إلى تعزيز المنظومة التشريعية والمؤسسية لمواجهة هذه الجريمة وتوفير الحماية اللازمة للضحايا وملائمتها مع التشريعات والمعايير الدولية وضمان الاستجابة للمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومكافحة الجريمة المنظمة. تعد خطوة إحالة قانون مكافحة الاتجار بالبشر على البرلمان لاعتمادها خطوة مهمة في طريق مكافحة الظاهرة، إلى أن الاختبار الحقيقي يكمن في ضمان محاسبة المتورطين ومرتكبي الجرائم والحد منها وتطبيق القانون. زياد الحجاجي، تلت عربي، طرابلس.
0: نجحت النسخة النموذجية الثانية من المقاتلة التركية كان في تنفيذ أول اختبار للسير على المدرج، ونشرت شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية توساش نشرت مشاهد من الاختبار مؤكدة أن البرنامج يواصل التقدم وفق المراحل المخطط لها. ويأتي الاختبار في إطار سلسلة التجارب الأرضية التي تسبق مرحلة الطيران بهدف التحقق من جاهزية الأنظمة الرئيسة للطائرة. لقي 25 شخصا على الأقل مسرعهم وأصيب 44 آخرون إثر انقلاب حافلة ركاب في ولاية بومرداس شمالي الجزائر، ولم تذكر السلطات تفاصيل إضافية بشأن أسباب الحادث، فيما باشرت الجهات المختصة تحقيقا للوقوف على ملابساته وفق ما أعلنته المديرية العامة للحماية المدنية. أعلنت فرق الإطفاء البريطانية استقرار حريق هائل قرب أكبر محطة للطاقة النووية في سوفولك مع استمرار المكافحة لليوم الثالث. هذا وأفادت خدمة الإطفاء والإنقاذ في سوفولك بأن الوضع أصبح أفضل مقارنة بالساعات السابقة، لكنها حذرت من خطر تجدد الحادث قرب محطة سايزول بي، حيث يشارك أكثر من 100 رجل إطفاء ومروحية منذ مساء الأربعاء، كما اندلعت حرائق في 19 موقعا في إنجلترا وويلز. وصلنا لختام النشرة، يبقى التذكير بأبرز عناوينها. حركة حماس تؤكد أن موافقتها على إدراج ملف السلاح الثقيل في إطار الاتفاق مشروط بوقف جميع أشكال العدوان والانسحاب من قطاع غزة وإعادة الإعمار. عشرات المستوطنين يقتحمون قرية تل في نابلس بحماية قوات الاحتلال بالتزامن مع حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف منشآت عسكرية أمريكية في الكويت، وناقلتين حاولتا عبور مضيق هرمز بمساندة جوية أمريكية. وفاة 34 شخصا أثناء محاولاتهم الوصول إلى مدينة سبتة، والسلطات تؤكد أن نحو 60,000 شخص عبروا إلى المدينة خلال 24 ساعة. نلتقي على رأس الساعة.

0: Bir başkadır benim memleketim.
1: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام، نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ، بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها، هي شاهدة على الزمان. فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهدوا؟ وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تريتي عرب.

0: الدفاع عن القدس دفاع عن الهوية والتاريخ والمقدسات، وفي مواجهة محاولات فرض واقع جديد وتغيير الوضع القائم، يبقى الالتفاف الشعبي والتمسك بالحقوق والقانون الدولي ضرورة لحماية مكانة القدس. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم من تفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وتتابعونا معنا. هيئة عربية تطلق نداء عاجلا لحماية القدس ومقدساتها والدفاع عن هويتها. زحف مغربي نحو مدينة سبتة الإسبانية والجهات الحكومية تتدخل لوقفه. قادمة من البوسنة والهرسك استقبال حافل لقافلة فلسطين في اسطنبول. في ظل المشهد القاتم الذي تمر به فلسطين المحتلة، تستمر الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى وسط محاولات متواصلة لفرض وقائع جديدة داخل الحرم القدسي الشريف، في ظل تصعيد متزايد واقتحامات المستوطنين المتكررة وأداء طقوس تلمودية ورفع الأعلام داخل باحات المسجد الأقصى. وفي مشهد استفزازي جديد وتحت حماية قوات الاحتلال، تجرأ مواطن على التقدم لخطوبة مستوطنة أو مستوطن أقول داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، ما أثار موجة غضب واستنكار واسعة عبر المنصات. نشاهد. كما يواصل الاحتلال تصعيده في محيط مصلى باب الرحمة الواقع في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى، مستمرا في تقييد وصول المصلين إليها بهدف بسط السيطرة على المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى وفرض وقائع جديدة تمس الوضع التاريخي والقانوني للمسجد. ورغم كل هذه التحديات، لم تتوقف مشاهد صمود المقدسيين من المرابطين والمرابطات الذين يقفون حائط صد أمام الضغوط والإغراءات للتخلي عن أرضهم ومقدساتهم، مؤكدين على ثبات أهل القدس ورفضهم أي محاولات للمساومة على المسجد الأقصى، كما فعلت المرابطة عائشة المصلوحي. نشاهد قصتها.
1: بقائنا إحنا في القدس وفي جوار الأقصى، وأنا دائما أطلب من الله سبحانه وتعالى ومن كل المتواجدين في القدس أن نواظب على الوجود في الأقصى حتى يكون لنا كم. يجب على كل مسلم أن يعرف أن عليه مسؤولية، وأن هذا المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس بالتحديد مسؤولية وأمانة كل إنسان يؤمن بالله سبحانه وتعالى. من يبيع وطنه يبيع دينه ويبيع شرفه ويبيع أخلاقه. لا يوجد إن شاء الله عربي مسلم مؤمن بالله.

0: الله يبيعدينا ووطنه. قضية بيتي أنا، نحن على مقربة كبيرة يعني من ساحة حائط البراق الشريف. هم يدعون طبعاً أن هذا الحائط هو حائط المبكى، فهم يعتبرونه منطقة دينية مقدسة، فلا يحبون أن يكون هناك عرب ومسلمين مجاورين، فيعملوا المستحيل حتى يقللوا حركة السكان في تلك المنطقة. ونحن الآن يعني الجميع يعرف، الحمد لله رب العالمين، لا يوجد أحد يبيع، يعني بحسب أنا معرفتي الشخصية والدائرة اللي أدور فيها لا يوجد أحد يبيع، وهم يعرضون أموال كثيرة. مثلا أنا بيت صغير مكون من غرفة ومنافعها، نقول إحنا يعني مطبخ ونمام، عرضوا عليه $1,000,000. مليون. وعندما سألت هذا المستوطن الذي يريد، قال إحنا نريد أن نبدأ، وإذا بدأنا نحن نستمر، هكذا قال بكل.
1: وأمام هذه الانتهاكات المتزايدة التي تهدد هوية الأقصى، أطلقت هيئات إسلامية وعربية وحقوقية نداء عاجلا لحماية القدس ومقدساتها. ودعا البيان الاتحادات والهيئات الإسلامية والعربية والحقوقية والإنسانية إلى إطلاق تحرك دولي عاجل ومستمر على المستويات السياسية والقانونية والحقوقية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق القدس والمسجد الأقصى والمقدسيين. كما شدد البيان على حماية الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى، ودعا الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس باعتبارها الضامن للحفاظ على هوية المسجد وإدارته. كما طالبت النائبة الأردنية إيمان العباسي الحكومة بإحاطة حول الإجراءات المتخذة إزاء الانتهاكات المتصاعدة في المسجد الأقصى. شاهدوا معي.
2: نتيجة الأحداث التي يمر بها المسجد الأقصى، الانتهاكات غير المسبوق والاقتحامات، ويعني خلينا أقول بطرسة أو بلطجة قطعان المستوطنين وحكومة الكيان الصهيوني، طلبت أن نطلب إحاطة من حكومة الدولة الأردنية لتعلمنا بالإجراءات اللي قامت بها في مواجهة هذه الانتهاكات، طالما نحن نملك الوصاية الأردنية الهاشمية.
1: هذا وتتواصل ردود الفعل والمنشورات المطالبة بوقف دولي حقيقي يلزم سلطات الاحتلال بوقف انتهاكاتها والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس. وللحديث عن أهمية التفاعل الشعبي في ظل التطورات التي تحدث في القدس، ينضم إلينا من اسطنبول خالد صافي، الخبير في الإعلام الرقمي. أهلا وسهلا بك أستاذ خالد في برنامج تفاعل.
3: أهلا وسهلا بكم، شكرا لكم على الاستضافة الكريمة.
1: طيب أستاذ خالد، يعني مؤسسة القدس الدولية رصدت 4 مسارات في الاقتحام الأخير للقدس أنهت الوضع القائم هناك. أولا التقسيم الزماني، التقسيم المكاني، وفرض الطقوس التوراتية، وتقويض دور الأوقاف الأردنية في الأقصى. سؤالي لاستعادة معادلة ردع تحمي الأقصى، كيف تبدو أهمية التفاعل الشعبي مع هذه القضية؟
3: نعم، فعليا كان هذا النداء الآن، لأننا أمام انتقال خطير من الاعتداء التقليدي على المسجد الأقصى إلى محاولة تغيير هويته وظيفته أو نظام حتى إدارته. الاقتحامات التي وقعت خلال الفترة الماضية وخصوصا في شهر يوليو كانت بمشاركة أكثر من 4,000 إسرائيلي، وكان على رأسهم وزير الحكومة أو وزير الحكومة في الأمن الإسرائيلي ووزيرة حكومة الأمن. وهذا ليس حدثا عابرا، بل هو عبارة عن اتجاه سياسي جديد يريد تحويل المسجد الأقصى من مسجد إسلامي إلى ساحة تتقاسمها السيادات أو حتى ما يتعلق بما يسمى بالأديان المختلفة. المشكلة أن الاحتلال الآن يتبع سياسة التراكم، بمعنى اليوم هناك تحام، ثم بعد ذلك صلاة صامتة، ثم بعد ذلك طقوس تلمودية أو حتى سجود ملحمي، ثم مشاركة وزير، ثم بعد ذلك يصبح هذا أمر واقع، أو بمعنى آخر الواقع الجديد الذي لابد أن يفاوض الفلسطيني على عودته إلى مكان سابقا. لذلك الاحتلال يصل بهذه الدرجة إلى استفزاز عالية جدا، يطالب فيها المسلمين بشكل أو بآخر بالسكوت عن الانتهاكات التي أصبحت بشكل منظم، ليس فقط اقتحامات بل أيضا انتقال إلى موضوعات أطول من ذلك.
1: لكن هذه الاستفزازات يقابلها صمت، لذلك فهي تستمر ووصلنا إلى هذا الحال.

0: ليس كذلك؟
1: نعم صحيح، وصلنا إلى موضوع التقسيم الزماني، أي أن الاحتلال له أوقات وأزمنة محددة يحصر فيها وجود الكيان الصهيوني والمستوطنين في المسجد الأقصى. وصلنا إلى التقسيم المكاني، بمعنى أن هناك بعض الأماكن أصبحت محرمة على غير الصهاينة أو المستوطنين أو المحتل من دخولها. وصلنا إلى استهداف أيضا لمناطق جغرافية كثيرة في أحياء محيطة بالمسجد الأقصى، مثل حي سلوان وحي الشيخ جراح، ومناطق أصبحت من الصعب التحرك فيها. فالاحتلال يفرض واقع طالما أن هناك صمت، طالما أنه لا توجد تكلفة أو كلفة في عملية الانتهاكات التي يقترف بحق المسجد الأقصى والتقسيم الزماني أو المكاني، أو حتى الانتهاكات بالاقتحامات أو بتضييق على المقدسين أو على المرابطين أو حتى منع الصلاة والأذان، وهذا ما شاهدناه في
0: طيب.
1: شهر رمضان الماضي في شهر مارس عندما تم منع الصلاة في المسجد الأقصى.
0: طيب أستاذ خالد، كيف رصدت تفاعل الشعوب العربية والإسلامية في مواقع التواصل الاجتماعي مع ما يحدث اليوم؟
1: يعني هناك كانت مطالبات ومحاولات من النشطاء والمغردين على مواقع التواصل الاجتماعي للحديث عن هذه القضية المنسية التي أصبحت في عداد النسيان، والتي لا يتجه إليها أحد بمنشور ولا بتغريدة ولا بهاشتاج ولا بحملة ولا حتى بمعلومة حتى يعرف الناس ما يجري على الميدان. طلبات أيضا كانت بالتحرك من مجرد التنديد والشجب والاستنكار إلى الحراك الفعلي الميداني على الأرض. ايضا طالب، وكان مطالبات هناك للوصايا الاردنيه الهاشميه الاردنيه بالتحرك، لانها الوصيه على المقدسات الاسلاميه والمسيحيه في القدس. وايضا كانت هناك منشورات تدعو الى كشف الانتهاكات والجرائم التي ينتهكها الاحتلال الاسرائيلي بصحبه المستوطنين، ومحاوله لتغيير الواقع الحالي في المسجد الاقصى. ونقصد في المسجد الاقصى 144 الف متر مربع او 144 دنم، هي مساحه كل ما داخل السور، وليس فقط المسجد القبلي أو مسجد قبة الصخرة، لأن الاحتلال أيضا يجرم بحق الأحياء المحيطة بهذا السور وبالمسجد الأقصى وبما هو داخله وبالمرابطين الذين يحاولون أن يوصلوا صوتهم، ولكن يتم التضييق عليهم جغرافيا. يريد كثير من النشطاء أن يصبحوا سفراء للمسجد الأقصى من خلال نقل الرسالة، ويريد أن يعرفوا ما يجري أولا بأول وينشر ذلك إلى دول مختلفة أو إلى العالم الإسلامي كي يتحرك لنجدة المسجد الأقصى.
0: طيب هل هناك تفاعل غربي مع هذا الموضوع، خاصة أنه بعد طوفان الأقصى ربما الشعوب الغربية أصبحت مطلعة أكثر على ما يحدث في فلسطين، وخاصة أيضا بأنه إسرائيل تنتهك القانون الدولي من خلال كل ممارساتها، أليس كذلك؟
1: نعم فعليا المقاطع التي تم تداولها الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسلمين والمسيحيين على حد سواء أثارت حفيظة كثير من المغردين والنشطاء الأجانب الذين ينتمون إلى الدين المسيحي، والذين يعتبرون أن هذه الأرض دينية وليست سياسية وليست أرض صراعات وليست أرض نزاعات، وبالتالي يعتقد الآن أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي هو عملية محاولة تغيير الواقع جغرافيا وديموغرافيا، هو محاولة فرض سياسة إدارية وسياسية تختلف عما تم الاتفاق عليه وعما نصت عليها أصلا حتى الأمم المتحدة وقوانينها والمحاكم الدولية واليونسكو وغيرها من المؤسسات التي تعنى بالتراث وبالإنسان وبقضايا ليست لها علاقة بالسياسة. وبالتالي كان هناك فعلا تفاعل من جهات مختلفة، سواء كانت عربية أو أجنبية أو غربية، على هاشتاجات أو وسوم تتحدث عن الانتهاكات الإسرائيلية، وفي نفس الوقت تطالب بأي حراك يردع هذا الاحتلال، خصوصا مثل ما تفضلت بعدما وصلت صورة الاحتلال إلى العالم وانتهاكه للجرائم التي اقترفها بحق الفلسطينيين، وأن الإبادة بالرغم مرور أكثر من 1000 يوم ما زالت مستمرة في قطاع غزة،
0: نعم.
1: وأن الاحتلال ما زال يستهدف المساجد ويستهدف الناس ويستهدف حتى الحجر والشجر.
0: إذن من اسطنبول خالد صافي الخبير في الإعلام الرقمي، شكرا جزيلا لك. سبتة المدينة الإسبانية المحاذية للمغرب، اسمها يتصدر لساعات طويلة الترند والتفاعل بين رواد منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد توافد الآلاف من المهاجرين جلهم مغاربة كما ترون مشاهدين الكرام على الشاشة، وهم ينطلقون نحو مدينة سبتة الواقعة تحت السيادة الإسبانية في رحلة هجرة جماعية عبر

0: لفتني.
1: كما تابعنا أسرة مكونة من أب وأم وأطفال صغار جميعهم في عرض البحر في مشهد مؤلم، ولكن دعونا نعود للوراء قليلا لنشاهد كيف انطلقوا من المغرب نحو سبتة الإسبانية.

للعلم أيها الأحبة، المسافة التي قطعها المهاجرون تقدر من 2 إلى 5 كيلومترات، ما يعني أن الرحلة البحرية لم تتجاوز على الأكثر ساعة أو ساعتين من الوقت لتطأ أقدامهم شواطئ سبتة. هذا وتظهر اللقطات المتداولة حالة من الفرح على وجوه الكثير من العائلات المغربية. شاهدوا معي. خوان خيسوس فيفاس حاكم سبتة صرح للتلفزيون الإسباني بقوله إن آلاف المهاجرين وصلوا إلى المدينة من المغرب خلال الأيام الماضية، وهذا ما يجعل سبتة تواجه أزمة إنسانية واجتماعية متفاقمة. السلطات الإسبانية أيضا صرحت بأن مراكز الاستقبال مكتظة بالكامل وغير قادرة على استقبال المزيد، وأن هناك وفيات من بين المهاجرين. هذا وطلبت الحكومة الإسبانية لتدارك المشهد، معلنة حالة الطوارئ الوطنية وتدخل الجيش. وبالفعل استجابت قوات من الجيش وسارعت في الانتشار على الشريط الحدودي لوقف حركة التدفق. تابعوا معي.

يذكر أن الحكومة الإسبانية أعلنت التوصل إلى اتفاق مع دولة المغرب على العمل لإعادة المهاجرين الذين دخلوا برا إلى بلدهم مرة ثانية بعد دخولهم مدينة سبتة الإسبانية بصورة غير قانونية ما عدا القُصّر. يذكر مشاهدينا أن المحكمة العليا الإسبانية كانت قد أصدرت قرارا يقضي بعدم تطبيق الإعادة القسرية للمهاجرين الذين يصلون سباحة إلى مدينتي سبتة ومليلة، مؤكدة إخضاعهم للإجراءات القانونية المتبعة في الهجرة. الآن إلى تعليقات رواد منصات التواصل الاجتماعي. أيها الأحبة، لنرصد أبرز ما كتبوها، والبداية من عماد علي، شاهدوا معي. إذن عماد يقول: أرض الله واسعة، الله يسهل عليهم. أما ياسين فكتب قائلا: هؤلاء الأشخاص هاجروا من الفقر والبطالة وعدم توفر الحقوق وفرص العمل والتهميش وغلاء الأسعار. أما أحمد فيقول: بخصوص المغرب، فمدينة سبتة هي مدينة مغربية تحت السيادة الإسبانية، محتلة يعني، وجزء من الأراضي المغربية، يعني الناس اللي ماتت والألاف دول كلهم فعليا ما خرجوش برا البلد. تعليق آخر: على ما يبدو مدينة سبتة ليست إسبانية بل مغربية بحسب الجغرافيا والتاريخ ودخول آلاف المهاجرين، عملية تهدف إلى استعادتها، لهذا تقع اليوم إسبانيا في مأزق.

0: إما الاعتراف أو قطع علاقاتها بأوروبا. قافلة فلسطين تصل إلى اسطنبول بعد انطلاقها من البوسنة والهرسك، حاملة رسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني ومذكرة بما يتعرض له من جرائم إبادة. هذا ومن المقرر أن تواصل رحلتها نحو الحدود التركية العراقية ثم إلى الأردن وصولا إلى فلسطين. شاهدوا معي.
1: وصلت إلى مدينة اسطنبول قافلة فلسطين، قافلة تضم العشرات من الناشطين الأتراك ومن دولة البوسنة والهرسك، بالإضافة إلى عدد من الدول العربية والأجنبية. رسالة الناشطين هي التضامن مع القضية الفلسطينية وتذكير العالم بما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم إبادة على يد الاحتلال الإسرائيلي.
2: I was with this convoy from the beginning. First, it was my honor to join something like this, since we in Bosnia really feel the thing that is happening in Palestine is genocide. We were there, we saw it, we felt it. People that lives with us, people that lives around us, still have some traumas after that war. So we cannot stay silent in this situation. In Bosnia, everyone, when they heard about this convoy, everyone was like, can we help somehow? What we can do? Because all of those people have someone or something that they lost in last war. So the bond between Palestine and Bosnia is really...
0: الطفلة الغزية ليان القوقة أصبحت ذات شهرة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي بعد أن رسمت مع فنان فلسطيني رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الذي تفاعل معها. نتابع قصتها.
3: أنا الطفلة ليان قوقة، عمري 11 سنة، موهبتي بحب الرسم والتلوين. بدأت رسم في الحرب، ورسمت رسمة رئيس أسبانيا، رسمتها لما اللاعب يمين يمال رفع علم فلسطين. أنا كنت مبسوطة كتير وفرحانة لأنه رئيس أسبانيا رد علي كطفلة من غزة، يرد عليها من غزة شكرا له، وهذا ببين قديش تواضع كبير من الرئيس الأسباني. لما شفنا يمين يمال رفع علم فلسطين أثناء الكرة، رسمنا رئيس أسبانيا لأنه كان في ضد يمين يمال إنه ما يرفعش علم فلسطين، بس رئيس أسبانيا خلى يمين يمال يرفع علم فلسطين، وهذا فخر كتير لنا. أنا ما كنتش متوقعة رئيس أسبانيا يرد على طفلة من غزة مثل أنا، شكرا له، هذا ببين لك كتير التواضع عنده. أنا موهبتي الرسم، بحب الرسم كتير رغم كل شيء، فيش عنا أوراق دفاتر ألوان، رغم كل شيء بنرسم عشان أرفع عن حالي ومنه أوصل صوتي.
4: إجتني فكرة رسم رئيس وزراء أسبانيا لما فازوا بكأس العالم، وأنا لما كنت أشوف تصريحات رئيس وزراء أسبانيا القوية تجاه فلسطين، ومش بس فلسطين، تجاه اللي بدافع عن فلسطين. يعني لما رفع لاعب كرة القدم لامين يامال علم فلسطين دافع عنه، لأنه الكل هاجمه، دافع عنه ومرضيش أنه يظل ساكت، كان واقف مع الحق، مع القضية الفلسطينية. فحبيت أعمل له إشي يكرمه ونبين له أنه إحنا في غزة هنا شايفينه. حبينا نوصل رسالة لرئيس وزراء أسبانيا أنه اللي بيسويه كتير بانيلنا، باني لفلسطين ولغزة، وقفته مع الجانب المظلوم، الجانب اللي صار فيه إبادة مش طبيعية في السنتين اللي فاتوا. فحبينا نوصل له رسالة شكر إنه ولو إشي بسيط على ركام في غزة نعمل له جدارية، وهذا كله بجهد شخصي. رغم إنه الحرب مستمرة والقصف لسه شغال، وأنا قبل هيك كنت برسم جدارية وانقصف شخص بالقرب مني والحمد لله نجيت منها، بس أنا مصر إني أوصل رسالتي، مصر إني أكمل وأبين للعالم كله إنه في غزة موهوبين، في غزة ناس لهم مستقبل، في ناس في غزة بسعوا. الأدوات كتير باهظة الثمن، وأنا كطالب هذا الإشي كتير صعب علي، أنا كطالب جامعي مش هقدر أستحمل تكلفة الأدوات.
0: طفل اقتحم حساب متجر والدته على إحدى المنصات ناشرا صورته بشكل عفوي ومعلقا بكلمات أو بكتابات غير مفهومة. هذه الحركة أدت إلى انتشار أغرب ترند تسويقي في عالمنا العربي. نشاهد معا.
5: صور سيلفي مهزوزة، أصابع صغيرة تغطي عدسات الكاميرا، لقطات عشوائية لم يكن من المفترض أن تنشر أصلاً. هذه هي صور أطفالنا المفضلة عندما يستولون على هواتفنا، لكنها اليوم تحولت إلى أحدث وأغرب ترند تسويقي اجتاح أكبر الحسابات في العالم العربي على إنستغرام. القصة بدأت عندما نشرت علامة تجارية سعودية صورة حقيقية التقطها طفل صاحبة العلامة بالخطأ ونشرها على الحساب الرسمي مع تعليق غير مترابط، ليتحول تدريجياً إلى مساحة تفاعلية طريفة دفعت المتابعين إلى المشاركة بروح الدعابة ومطالبة الطفل بإعادة الهاتف أو منحهم خصومات خاصة. هذا التفاعل الضخم دفع شركات ومؤسسات كبرى إلى تقليد الفكرة عبر نشر صور عشوائية مماثلة ترافقها نصوص بسيطة تحاكي عفوية الأطفال وتكسر روتين الإعلانات التقليدية، ليستعين بعضها بالذكاء الاصطناعي لإعادة إنتاج المظهر الطفولي. لكن لماذا نجحت هذه الصيحة؟ خبراء يرجعون السبب إلى أن عصر الصور المثالية والكمال البصري قد ولى، فالجمهور لا سيما جيل زد بات ينجذب نحو المحتوى العفوي الحقيقي وغير المتكلف حتى ولو على سبيل الخطأ.
0: بهذا نصل وإياكم مشاهدين الأحباء إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم جديد. أطولونا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: كيف الوطن
3: اليوم؟ فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
5: والله شعور لا يوصف.
6: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
7: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
8: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
9: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
10: صمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
11: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكيه، المعبدات، الاشبال.
12: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
13: Son of God.

0: كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
0: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم

0: حماس تؤكد أن موافقتها على إدراج ملف السلاح الثقيل ضمن الاتفاق مشروط بوقف جميع أشكال العدوان والانسحاب من قطاع غزة وإعادة الإعمار. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من تلتي عربي في إسطنبول، معكم حسام العشري، وتتابعون فيها أيضا: عشرات المستوطنين يقتحمون قرية تل في نابلس بحماية قوات الاحتلال تزامنا مع حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف منشآت عسكرية أمريكية في الكويت وناقلتين حاولتا عبور مضيق هرمز بمساندة جوية أمريكية. وفاة 34 شخصا أثناء محاولتهم الوصول إلى مدينة سبتة، والسلطات الإسبانية تؤكد أن نحو 60,000 شخص عبروا إلى المدينة خلال 24 ساعة. السلام عليكم. أكدت حركة حماس والفصائل الفلسطينية استمرار التزامها بالمسار التفاوضي، مشددة على أن استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مرهون بالتزام إسرائيل ببنود الاتفاق ووقف العدوان. وقالت حماس إن الحركة والفصائل الفلسطينية تعاملت بمسؤولية وإيجابية مع العملية التفاوضية ومقترحات الوسطاء لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وأضافت أن الموقف الفلسطيني جاء بتوافق وطني بين الفصائل انطلاقا من الحرص على حماية الشعب الفلسطيني وتلبية حاجاته الإنسانية وصون حقوقه الوطنية. وأكدت الحركة أن التزام إسرائيل بوقف عمليات القتل وإنهاء اعتداءاتها يمثل المدخل الأساسي للمضي في تنفيذ الاتفاق ووضع الإطار الزمني لما جرى التوافق عليه. وشددت على أن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مرهون بالتزام إسرائيل بتنفيذ جميع بنود المرحلة الأولى. وأوضحت أن الموافقة على إدراج ملف السلاح الثقيل ضمن الاتفاق جاءت مشروطة بوقف جميع أشكال العدوان الإسرائيلي والانسحاب الكامل من قطاع غزة وإعادة الإعمار. هذا وأكدت حماس أن الاتفاق يجب أن يضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وحماية حقوق المواطنين. نذهب إلى غزة مع مراسلنا من هناك وائل الحلبي، ضعنا في آخر أصداء ما تم التواصل عليه.
1: حسام، يبدو أن إسرائيل تنظر لنفسها بأنها في منأى من هذا الاتفاق، هي تواصل عملياتها العسكرية على الأرض، جيش الاحتلال يتوغل الآن في المناطق الشرقية لحي التفاح، يصاحب ذلك عمليات إطلاق نار تستهدف خيام النازحين في المنطقة المجاورة للخط الأصفر بعد توسيع هذه المنطقة خلال الأسابيع الماضية، وأدى ذلك لإصابة عدد من المدنيين وجرى نقلهم إلى مستشفى الأهلي المعمداني، وكذلك أيضا عمليات القصف التي شهد خلال الساعتين الماضيتين وأدى ذلك لاستشهاد شاب وإصابة عدد آخر، وصفت حالة بعضهم بأنها بالغة الخطورة، مما يعني احتمالية ارتفاع حصيلة الشهداء خلال الساعات القادمة، بالذات مع حصيلة الحالات الحرجة التي وصلت إلى المستشفيات خلال الساعات الماضية. تحاول إسرائيل أن تفرض واقعا تواصل من خلاله شرعنة عمليات القتل والسيطرة على الأرض رغم التوصل للاتفاق ورغم الإعلان رسميا عن هذا الاتفاق من قبل الإدارة الأمريكية ومجلس السلام، وإعلان حركة حماس موافقتها على الانتقال للمرحلة الثانية وإدخال ملف السلاح الثقيل ضمن متطلبات هذه المرحلة بشرط أن يتوقف هذا العدوان. ورغم ذلك فإن إسرائيل حتى الآن لم تعطي أي رد سواء سلبي أو إيجابي حول هذا الموضوع. الرد يأتي على الأرض من خلال الغارات الجوية، الاستمرار القصف الذي يستهدف مناطق متفرقة، وتوسيع الاحتلال لمناطق السيطرة التي يفرضها خلال الأسابيع الماضية ويوسعها بمساحة وصلت وتجاوزت 70% من المساحة الكلية لقطاع غزة، يحاول من خلال هذه المناورة ربما فرض واقع جديد أو جولة تفاوضية لمناقشة ما تم الاتفاق عليه. هذا ما يتصوره الناس هنا في غزة الذين

0: يأملون في أن يستعيدوا بعض الهدوء في ظل أن الجيش الإسرائيلي لا يوقف عمليات القتل بحقهم سواء كانوا في الخيام أو حتى على مقربة من الخط الأصفر، والتخلص من العذابات التي عاشوها على مدار هذه الإبادة من قصف وتجويع وحرمان من الدواء وحرمان من المأوى، وكذلك أيضا المآسي الكبيرة التي عاشها السكان في ظل هذه الإبادة. رغم كل المساعي الفلسطينية لتذليل هذه العقبات أمام الاحتلال، إلا أن إسرائيل تواصل فرض معادلة القتل بشكل يومي، وهذه واحدة من أهم الشروط التي طالبت بها المقاومة الفلسطينية خلال الجولة التفاوضية الأخيرة، وهي وقف عمليات القتل وإنهاء هذه الإبادة بشكل كامل من أجل أن يتم العمل على تنفيذ البند المتعلق بتسليم السلاح بعد الاتفاق وترتيب الأمور على بقية البنود المتعلقة بتنفيذ إسرائيل لاستحقاقات كانت تهربت من تنفيذها في المرحلة الأولى من الاتفاق، وكذلك أيضا المطالبات الرامية لضرورة الضغط على إسرائيل لإغاثة السكان والالتزام بشكل فعلي بما يجري الاتفاق عليه دون التنصل من هذه البنود مثلما حدث في المرات السابقة. طبعا بكل تأكيد الشارع هنا في غزة لا يثق بحكومة الاحتلال وبأي ضمانات قد تعطى، بالذات إذا ما كانت ضمانات أمريكية خاصة، وأنهم عاشوا ويلات تحت إطار ما يعرف بوقف إطلاق النار بالضمانات الأمريكية التي لم تجدي نفعا أمام جوعهم وأمام غرق خيامهم في فصل الشتاء وتحول هذه الخيام إلى كتلة من اللهب في فصل الصيف، وكذلك المعاناة المستمرة على الصعيد التهجير القسري، ولات الاحتلال منع المرضى والجرحى من تلقي العلاج سواء في الداخل من خلال منع إدخال الأدوية أو حرمانهم من السفر لتلقي العلاج في الخارج. كل هذه المآسي التي عاشوها لقرابة 9 أو 8 أشهر من فترة سريان
1: الفكرة وصلت وقال
0: تجعلهم دائما يشعرون بالخوف من النوايا الإسرائيلية.
1: جزيلا وائل الحلبي مراسل تراتي عربي، كنت معنا من غزة. للوقوف على المزيد من الزوايا التحليلية ينضم إلينا من رام الله مدير مركز المتوسط للدراسات الإقليمية الدكتور أحمد رفيق عوض. أهلا بك دكتور عوض. المسار التفاوضي عمليا طرح عدة نقاط، ولكن الملفت وهذا ما أريد أن أسأل عنه هو ما تم طرحه بأنه لا يمكن الانتقال إلى مرحلة ثانية دون تنفيذ كامل ما تم التوافق عليه في المرحلة الأولى. كيف يمكن أن نفهم امتناع إسرائيل عن تنفيذ بنود المرحلة الأولى أمام عقبات ما زال يعاني منها أهل القطاع ولم تنفذ؟
2: تحياتي أستاذ حسام وللمشاهدين. إسرائيل بعد أن حصلت على أسراها لم يعد يعنيها أي شيء، ويعني نفذت المرحلة الأولى كما تريد وكيف تريد، بالتالي هي لم تلتزم بعدد الشاحنات التي يجب أن تدخل، لم تلتزم بفتح معبر رفح، لم تلتزم بإخراج المرضى ومرافقيهم، كل ذلك، ولم تلتزم أيضا بإدخال الخيام والأمور الضرورية، لم تلتزم بكل ذلك. هي عمليا من أجل أن ترضي ربما الصحافة العالمية قبلت بدخول عدد محدد قليل جدا من الشاحنات، وأيضا قبلت بمرور عدد قليل جدا من المرضى ومرافقيهم من معبر رفح، ولم تفتح معبر رفح أصلاً يعني، وهذا كان جزء من المرحلة الأولى. إسرائيل مرة أخرى في المرحلة الأولى أخذت ما تريد، وما بقي للفلسطينيين من واجبات هي لم تقدم ذلك، وبالتالي حتى نطبق المرحلة الأولى يجب استكمال التطبيق ما بقي من المرحلة الأولى، وهذا لم تفعله إسرائيل، وهذا يبدو أنه أصبح شرطاً من شروط الانتقال للمرحلة الثانية.
1: طب دكتور عوض، سؤال أيضاً يطرح نفسه، إذا كان الاحتلال يواصل الإرادة الإسرائيلية على قطاع غزة، وهذا ما رأيناه في الفترة منذ اتفاق شرم الشيخ، وأن العقبات لم تذلل، اليوم هناك موقف ضبابي بالنسبة لإسرائيل حول نتائج هذا المسار التفاوضي، هل هذا يعني أنها لن تقبل عملياً؟
2: شوف سيد حسام، حتى نتحدث بصراحة شديدة، إسرائيل عمليا غير متعجلة من أجل سلاح حماس، هي ترغب بأن تبقى هذه ذريعة لاحتلال 70% من قطاع غزة. إسرائيل لا ترغب بالانسحاب من قطاع غزة، لأنه العقلية الآن السائدة في إسرائيل هو استيطان قطاع غزة. أكثر من

0: ذلك. إسرائيل لا تريد التسوية مع قطاع غزة أصلاً، هي تريد أن تقضي على حركة حماس وأن تهجر الناس، مش تعمل معهم تسوية. ولهذا السبب إسرائيل لم تتعاطى، وحتى اللحظة لم تتعاطى مع هذا الاتفاق بما يتوجب عليه من جدية ومسؤولية على الإطلاق. لذلك إسرائيل عمليا، أكثر من ذلك، إسرائيل ترفض تدويل قطاع غزة، ترفض إدخال قوات الاستقرار. وأعتقد أن موافقة الكابينيت قبل زيارة نتنياهو إلى أمريكا على إدخال قوات الاستقرار هي كانت لترضية لترامب حتى يكون اللقاء يعني مقبول، أو أنه ذو نتائج.
1: دكتور عواد،
0: مش كارثية على إسرائيل.
1: إذا تم تنفيذ بنود مقررات مجلس السلام بحسب ما يحكى، وإذا تم تنفيذ عمليا كل هذه البنود التي تم التوافق عليها، هل هذا عمليا سيلزم إسرائيل من دخولها بوابة تأسيس وقيام الدولة الفلسطينية، وهذا ما لا تريده أصلا، علما أنه تم الحديث عن أن هذا سيؤسس إلى قيام الدولة؟
0: هذا أيضا يضاف، يعني ما ذكرته حضرتك أستاذ عصام يضاف إلى ما كنت أقوله، أنه لماذا إسرائيل غير متعجلة ولا مرحبة ولا مبتهجة بمثل هذا الاتفاق على الإطلاق؟ لأنه إسرائيل أهدافها العليا أنه عدم قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. هناك ضم أكثر من 60% من مساحة الضفة، وهناك ضم 70% من مساحة غزة. إذن الكلام نحكي عن ضم واحتلال ووصاية دولية وتهجير. إسرائيل ما بتحكي عن دولة فلسطينية، وبالتالي هذا أيضا يعني يضاف إلى الأسباب التي ذكرتها، لأنه إسرائيل غير مرحبة بهذا الاتفاق.
1: دكتور عوض، ما دور الوسطاء إذن؟ يعني رأينا ما تفعله إسرائيل من فظاعات في الضفة الغربية، ورأينا كيف فرضت سيطرتها على قطاع غزة والنوايا التي تريدها في القطاع. ما دور الوسطاء إذن كي تبتعد، كي توقف كل هذه المخططات؟
0: هذا هو السؤال. سؤالك هذا هو في عمق المسألة، إنه هل يستطيع الوسطاء إنه الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الفصائل بما فيها حماس، هل يمكن لها أن تروجه أو أن تفرضه على الإدارة الأمريكية أو تقنع الإدارة الأمريكية به من أجل إقناع إسرائيل، مش إقناع، إخضاع إسرائيل لهذا الاتفاق؟ هذا هو السؤال. لأنه يعني الفصائل الفلسطينية توصلت لهذا الاتفاق بالقول انه نعم نحن لاسباب كثيره، طبعا يعني هذا الاتفاق حتى وتم التوصل اليه هناك حسابات كثيره ومراجعات كثيره جرت في حماس وغير حماس. الان هل يستطيع الوسطاء على اهميتهم، وطبعا شكرا لهم انهم يعني يقولوا للاداره الامريكيه انه هذا ما تم التوصل اليه مهم جدا للبناء عليه ولتطويره، أو حتى النقاش عليه بطريقة إيجابية مش على الطريقة الإسرائيلية إنه رفضوا تماما؟ هذا هو السؤال. يعني إذا لم تقتنع، أو مش تقتنع، إذا لم تقوم الإدارة الأمريكية بإخضاع إسرائيل لهذا الاتفاق، هذا الاتفاق لا قيمة له للأسف.
1: لماذا تجد دكتور عواد لماذا تجد أن المسألة ما زالت فعليا معقدة؟ يعني إسرائيل لا تريد قيام دولة فلسطينية، تريد أن تستمر بالمد الاستيطاني في الضفة الغربية، وتريد أن تنفذ مخططاتها في قطاع غزة، علما أن حماس اشترطت، وأريد أن أفهم وجهة نظرك بهذه الشرطية، بأنه لا يمكن تسليم السلاح الثقيل إذا لم يتم توقيف كل أشكال العدوان، لم تنسحب إسرائيل كاملا من القطاع، ولم تتم إعادة الإعمار.
0: ومن يضمن لنا أن إسرائيل ستقتنع بذلك، يعني ستنفذ ذلك؟ يعني ما هي الرياح الطيبة التي ستهب على إسرائيل من أجل أن تقتنع بأنه يجب عليها أو ستنسحب من قطاع غزة وتسمح بمرور بفتح المعابر ودخول المساعدات، دخول قوات الاستقرار، دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة؟ يعني ما الذي يدفع إسرائيل لأن تفعل ذلك؟ وإسرائيل بتقول علنا، على الأقل هذه الحكومة بتقول علنا أنها ليست بوارد ذلك. بهذا السبب إسرائيل تتذرع بأنه يجب تجريد حماس من كل أسلحتها، بشيء اسمه ثقيل وخفيف، من كل أسلحتها، ومش بس هيك، تجريد بالكامل. وبعد التجريد الكامل أنت إذن تفكر بالانسحاب التدريجي. لذلك أنا يعني ما أريد أن أقوله هنا أنه إحنا قدام إسرائيل جديدة مختلفة كليا، لا ترغب بالتسوية لا مع السلطة الفلسطينية اللي هي مع التفاوض والوسطاء.

0: والقرار الدولي، ولا مع حركة حماس اللي هي عندها رؤية أخرى. إسرائيل الآن لا تريد أن ترى في الفلسطينيين شعب لهم حقوق، هذا هو السؤال.
1: دكتور
0: لهذا
1: عوض،
0: السبب إسرائيل كما قلت ليست تفضل.
1: أريد إجابة جريئة عمليا كي تكون واضحة بالنسبة لكل من يؤيد حركة المقاومة الإسلامية حماس على مدى عقود، وكانوا يفرحون بهذه الانتصارات التي تحققها المقاومة ضد من احتل أرض فلسطين. ما الأسباب الخلفية التي جعلت حماس توافق على تسليم السلاح؟ قد يكون هذا السؤال يدور على لسان كل من يؤيد المقاومة.
0: تماما، وهذا ايضا سؤال مهم جدا جدا برايي، وكما تقول لي بجراه يا نعم يا الامور، لانه يعني نحن على الاقل نتحدث عن نفسي، يعني هناك حيره واضطراب. على كل، انا برايي انه هذا التحول الجديد لحركه حماس بالذات للاسباب التاليه. اولا مراجعه، واضح انه في مراجعه فكريه وسياسيه وامنيه داخل حركه حماس، مراجعه لكل ما جرى لكل من 7 اكتوبر حتى اليوم، ما الذي جرى، ما الذي تم تحقيقه، ما الذي لم يحقق. وبالتالي لاحظ ان القياده الجديده نجحت بصوت واحد، وبالتالي هناك في جدل. هذه المراجعه واضح انها مؤلمه ومريره، وصلت الى اقتناعات بانه هنا السبب الثاني انه سلامه الوطن، سلامه الناس اهم من اي سلامه حدا، لا اشخاص ولا تنظيمات. يعني هناك قراءه واقعيه لما يجري في قطاع غزه. النقطه الثالثه انه المقاومه نفسها من على مدى 9 اشهر تقريبا هي لم تقم بمحاجبه اسرائيل، رغم كل اسرائيل اخترقت الاتفاق مئات المرات يعني، فبالتالي هي بتعرف واقعها انه هي هل تستطيع ان تستمر الى ابد الابدين مع هذا التوحش الشديد. المساله الاخرى واضح انه في ضغوط يعني من الجمهور، واضح انه في ضغوط من الجمهور، ضغوط هائله، انه في فقر والم وعدم قدره على الحياه، ولا بد بهاي الواحد ما يروحش للابد الابدين بهذه المواجهه. المساله الاخرى ايضا هناك الوسطاء، واضح انه الوسطاء ضغطوا بشكل معين، ضمنوا، ضغطوا، قدموا بدائل، وربما دخلت أمريكا على الخط بطريقة مباشرة. واضح أنه دخول أمريكا بطريقة مباشرة على التفاوض جعل ثقة بهذا التفاوض. يعني
1: أشكرك دكتور
0: المسألة
1: عوض،
0: الأخرى أنه
1: واعذرني فقط لديك الوقت، شكرا جزيلا لحضرتك الدكتور أحمد رفيق عوض مدير مركز المتوسط للدراسات الإقليمية، حدثنا من رام الله. إلى لبنان، فقد شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على أهمية التزام الفلسطينيين في البلاد بقرار حصرية السلاح، وأكد عون خلال لقاء وفد فلسطيني برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ياسر عباس، أكد ضرورة تعاون الفلسطينيين في لبنان مع الأجهزة الأمنية وتنفيذ الخطوات التي اتخذت في سياق حصر السلاح. وأشار عون إلى أهمية تغليب الخيار الدبلوماسي واستكمال الحوار اللبناني الفلسطيني. بحث قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان ميشيل عيسى آخر التطورات في لبنان والأوضاع في المنطقة. وأكد السفير الأمريكي خلال لقائه قائد الجيش اللبناني أهمية جهود الجيش المتواصلة من أجل الحفاظ على استقرار لبنان، كما جرى التطرق إلى أهمية دور الجيش ضمن الآلية التنفيذية في اتفاق الإطار إلى جانب المسائل المرتبطة بمفاوضات روما. لا تزال أزمة النزوح في لبنان تلقي بظلالها على القطاع التربوي، مع استمرار استخدام عدد من المدارس مراكز لإيواء النازحين وتضرر أخرى بفعل الحرب لا سيما في الجنوب. وعلى بعد أسابيع من العام الدراسي الجديد تتواصل الجهود الرسمية لتهيئة البيئة من أجل استمرار التعليم في المرحلة القادمة.
2: تراجعت أزمة النزوح في لبنان مع عودة العديد من العائلات إلى مناطقها بعد اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، إلا أن آثارها لا تزال ماثلة في القطاع التربوي، مع استمرار عمل 259 مركزا للإيواء في مختلف المناطق اللبنانية، تشكل المدارس النسبة الكبرى منها في وقت تتسارع فيه الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.
3: صار عندنا لحد هلا بلبنان 93 لحدود 95.

0: مدرسي فيها بعض نازحين بنسب متفاوتة. اليوم المناطق هذه اللي فيها عدد النازحين فينا نعتبر أنه هذه بدها تفتح حضوريا، نرجع للتعليم كما كان. إذا بقي عدد ضئيل من النازحين أكيد حنعمل لهم مكان منفصل داخل المبنى ما يأثر على عملية التدريس.
1: أما في الجنوب فتراهن وزارة التربية على خطة تتضمن استمرارية التعليم رغم الدمار، عبر اعتماد التعليم المدمج عند الضرورة وتسريع ترميم المباني المتضررة ونقل التلاميذ إلى مدارس بديلة قريبة من مدرستهم الأم أو من أماكن نزوحهم، بما يتيح استقبال التلاميذ مع بدء العام الدراسي الجديد.
2: ستعتبر المناطق حالياً الواقعة ضمن المناطق المتأثرة مباشرة بالعدوان بمحافظتي الجنوب والنبطية عند انطلاق العام الدراسي بمرحلة انتقالية. قد تكون مدرسة متضررة فيما توجد مدرسة قريبة تمتلك قدرة استيعابية إضافية، وقد يكون التلاميذ في منطقة والمعلمون في منطقة أخرى، وقد تتوافر في المجتمع المحلي مرافق عامة أو تربوية يمكن استخدامها بصورة مؤقتة.
1: لكن يبقى نجاح الخطة مرهوناً باستقرار الوضع الأمني في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي لم تستثني خلال الحرب مؤسسات تربوية عدة، وأدت إلى تدمير وتضرر عشرات المدارس والمؤسسات التعليمية. أسابيع قليلة تفصل لبنان عن انطلاق العام الدراسي، وبين خطط الوزارة وتحديات الميدان يبقى الرهان على تأمين عودة آمنة ومستقرة للتلامذة إلى مدارسهم. صباح ياسين تريتي عربي، بيروت.
3: أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ما قال إنها منشآت عسكرية أمريكية في قاعدة أحمد الجابر الجوية في الكويت باستخدام طائرات مسيرة، وقال إن الضربة جاءت رداً على الهجمات الأمريكية الأخيرة على إيران وعلى ضربة استهدفت منزلاً في جزيرة قشم. أبرز التطورات بشأن الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يوافينا بها الزميل أواب أيوب.
4: ليلة جديدة من الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، والصرفض مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار لوقف العمليات العسكرية ضد إيران. الهجمات الإيرانية الأكثر كثافة استهدفت الكويت، إذ قال الجيش الإيراني إنه هاجم بالمسيرات منشآت للجيش الأمريكي في قاعدة أحمد الجابر إضافة إلى قاعدة علي السالم، تضمنت حظائر الطائرات المقاتلة وأنظمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ومستودعات وقود ومعدات. في حين أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن قصفا إيرانيا استهدف مبنى شركة صينية شمال البلاد وأسفر عن مقتل عامل فيه. يأتي ذلك في وقت أشارت فيه صحف أمريكية إلى أن البنتاغون قلص الوجود العسكري في الكويت للحد من المخاطر. وفي العراق تعرض مقر لحزب إيراني معارض جنوب غربي أربيل لهجمات أسفرت عن اندلاع نيران وتصاعد دخان كثيف داخل المقر دون إعلان حجم الأضرار ومصدر الهجوم حتى الآن. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني تدمير 3 مقاتلات F-35 باستهداف منصة تمركز وحظيرة صيانة المقاتلات في قاعدة الأزرق الجوية بالأردن، كما استهدف بالمسيرات قاعدة الشيخ عيسى في البحرين. يأتي ذلك بعد موجة كثيفة من الضربات الأمريكية على إيران التي وبحسب القيادة المركزية الأمريكية استهدفت مراكز قيادة عسكرية ومنشآت للصواريخ والطائرات المسيرة. وشملت الهجمات محافظات عدة من بينها بوشهر وهرمزجان جنوب إيران، حيث تركزت على جزر كيش وأبو موسى وقشم، فيما تعرض محيط مدينة كازيروم بمحافظة فارس لضربات أمريكية، وكذلك محيط مدن أهواز وأبدان وأرود كنار بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران. بينما أعلن الحرس الثوري مقتل 3 من أفراده بهجوم صاروخي أمريكي على محافظة زنجان شمال البلاد.
3: للوقوف على المزيد من الزوايا التحليلية ينضم إلينا من عمان الباحث في الشأن الإيراني الدكتور نبيل العتوم.

0: بك دكتور نبيل، تهديد ترامب يقابله تهديد إيراني، إلى أين ستذهب المنطقة عمليا بعد دخول أطراف أخرى إلى مسار هذه الحرب؟
1: مساء الخير أستاذ حسام. يعني المنطقة تمر بحافة هاوية كما يقولون، كل طرف يحاول تحسين شروطه التفاوضية عبر النار. الجانب الإيراني يسعى إلى التصعيد بشكل غير مسبوق عبر عدة استراتيجيات، من أبرزها فتح جبهة ضغط جديدة بعد تعطيل جزء كبير من صادرات النفط عبر مضيق هرمز، حيث تحاول إيران عبر الزج بالحركة الحوثية لنقل الضغط إلى البحر الأحمر واستهداف البدائل التي يمكن أن تعتمد عليها المملكة العربية السعودية في تصدير النفط. الأمر الثاني هو رفع كلفة الحرب على واشنطن عبر استهداف منشآت الطاقة واستهداف دول عديدة، سواء دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، ودخلت مصر على الخط. وبالتالي هذا هدفه تحقيق مجموعة من الجوانب بالنسبة لإيران: أولا تعزيز الموقف التفاوضي والحصول على أوراق ضغط عبر محاولة استهداف هذه الدول للضغط عليها لإجبار الولايات المتحدة الأمريكية لوقف العمليات أو وقف الحصار على الجانب الإيراني، ثم إظهار القدرة على تجاوز الدفاعات الإقليمية، حيث تحاول إيران من خلال استهداف الأردن ولا استهداف مصر إبراز قدرتها بأنها ما زالت تمتلك قدرات كبيرة سواء عبر الصواريخ والمسيرات استهداف آمن هذه الدول، بالإضافة إلى طمأنة الوكلاء والداخل بأنه إيران لا تكتفي بالتصريحات وأنه باتت لديها قدرات ردعية ولم تفقدها كما تحاول الولايات المتحدة الأمريكية الزعم بذلك. الآن الكل يعلم أستاذ حسام أنه الضربات العسكرية الأمريكية التي جرت مؤخرا تتجاوز البعد العسكري المباشر وتعكس محاولة الولايات المتحدة الأمريكية إلى التصعيد دون الانزلاق إلى ما يسمى بالحرب الشاملة، وهذا طبعا مرده من خلال طبيعة هذه الضربات اللي استهدفت مواقع عسكرية محدودة مثل مخازن الصواريخ، المسيرات، ما يعرف بالرادارات
0: الساحلية
1: واستهداف القيادة.
0: هل تتوقع أن تخرج الحرب من إطار المحدوديات بالهجمات الإسرائيلية أو الاستهدافات الأمريكية على إيران، دعني أقول، في ظل ما تم التوافق عليه ما بين بلغاريا والولايات المتحدة الأمريكية بالسماح على الأرض البلغارية أن تستخدم قاعدتها الجوية، أن تستخدم من قبل الطائرات الأمريكية، وهذا ما اعترضت عليه جملة وتفصيلا إيران؟
1: طبعا اعترضت على بلغاريا، وطبعا هددت بريطانيا اللي سمحت أيضا للطائرات الأمريكية باستخدام قواعدها، وقبل ذلك هددت أوكرانيا نتيجة استهداف أحد السفن الإيرانية التي كانت تمر في بحر قزوين. لكن واشنطن يعني في تقديري أعلنت أنها سوف ترد عسكريا على أي هجوم يستهدف السفن التجارية والقوات الأمريكية، لكنها سوف تبقي هذا الرد متناسبا لتجنب حرب إقليمية، لأن هذه الضربات الهدف الأساسي هي ممارسة سياسة الردع المتدرج، أي الرد على كل هجوم إيراني بضربة محدودة بدلا من شن حرب شاملة، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية لغاية هذه اللحظة لا تريد الانجرار إلى مواجهة شاملة، هي تريد تمارس استراتيجية الرد المتدرج والضربة مقابل الضربة لإجبار إيران للجلوس على طاولة المفاوضات والقبول بما تم التوافق.
0: هذا من وجهة النظر الأمريكية دكتور نبيل، دعني أخرج من وجهة النظر الإيرانية. هل استهداف ميناء دمياط، فيما لو صحت الروايات بأن إيران هي التي خلف هذا الاستهداف، لأنه حتى هذه اللحظة التحقيقات لم تثبت من هي الجهة المسؤولة عن ذلك، وهل ما يحصل من توترات في البحر الأحمر، هل هذا كله وانطلاقا أيضا مما قررته السعودية بضرورة إنشاء تحالف دولي بحري من أجل حرية الملاحة وحمايتها، هل هذا يقول بأن إيران أرادت أن تفرض بهذه الحرب معادلات معنية بممرات دولية وبحرية مهمة تؤثر على الطاقة، وهذا ما سيأتي بخير لمواقفها إذا صح التعبير؟
1: هي تعتقد ذلك عبر فرض معادلة الردع كما تفضلت، عبر توسيع جغرافية الصراع، حيث تحاول إيران من خلال هذه الاعتداءات إيصال رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإلى الطرف الإسرائيلي بأن أي هجوم أو أي ضربة تستهدف إيران لن تمر دون عقاب، وأن هذه الدول عليها أن تدفع ثمن هذه المواجهة. الجانب الإيراني يريد أن يسعى إلى تخفيف الضغط عن إيران عبر فتح جبهات عديدة، وكما تفضل جبهة البحر الأحمر وجبهة اليمن، وهذا قد يوزع الجهد العسكري الأمريكي ويمنح إيران هامش أكبر للمناورة من ناحية، بالإضافة لتعزيز أوراق التفاوض، لأنه التصعيد يمنح طهران أوراق ضغط إضافية قبل أي اتفاق عبر إظهار قدرة الطرف الإيراني للتأثير على أمن الطاقة العالمي عبر إشعال ورقة مضيق هرمز. الجانب الإيراني لغاية هذه اللحظة أستاذ حسام يسعى إلى حتى اعتبار الورقة الأهم في استراتيجية الابتزاز ومحاولة مساومة الولايات المتحدة الأمريكية ورقة مضيق هرمز، هي باعتبارها هي أهم ورقة استراتيجية. لذلك فإنه أي آلية إقليمية تقلل من قدرتها على التحكم بالمضيق ينظر إليها في طهران على أنها انتقاص من نفوذها السياسي، بالإضافة إلى أن إيران تعتبر
0: دعني أفهم أيضا نقطة جدا مهمة، يعني التصريحات التي تأتي من أمريكا تشير بأن إيران ضعيفة وتم القضاء على مقدراتها العسكرية وما شابه. اليوم على أرض الواقع إيران قوية عمليا، يعني تستطيع أن تحرك كامل الجبهات من أجل صالحها، وهذا يتقاطع مع ما صرح به الحرس الثوري الإيراني بأن الجيش الأمريكي يخفي عن العلن خسائره. إيران أين هي اليوم؟ بأي موقع؟
1: يعني سؤال مهم والله، ومربط الفرس كما يقولون. الآن محاولة إيران من خلال الاعتداء على دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، وإذا ثبت أيضا ما صار، هي محاولة إثبات أنها لم تهزم استراتيجيا، وهنالك محاولة إثبات أن هنالك تناقض بين التقديم والتقييم الأمريكي وما بين الوضع الميداني الإيراني. في أوقات سابقة تحدث الرئيس ترامب على أن إيران فقدت جزء كبير من قدراتها بين 70-80%، وباتت غير قادرة على إطلاق الصواريخ والمسيرات بكثافة كما كان يحدث في أوقات سابقة. نعم. وبالتالي اعتداء على هذه الدول هو لمحاولة إثبات أن لدى إيران ما زالت قدرات ميدانية قادرة على الإيذاء أقل تقدير. لكن الولايات المتحدة كما تعلم يعني لغاية هذه اللحظة تحاول أن تمارس ما يسمى بسياسة رفع مستوى الردع عبر نشر القاذفات ومقاتلات F-35 في المنطقة، وهذا يعني بيعكس المحاولة ربما سعي الولايات المتحدة الأمريكية إلى اللجوء إلى خيار عسكري بعيد المدى في حال فشلت الدبلوماسية، ومن ناحية أخرى الاستعداد لكافة السيناريوهات، لأنه الحشد ربما لا يعني بالضرورة قرب اللجوء إلى ما يسمى باستراتيجية الحرب الشاملة، ربما قد يكون هدفه الأساسي توفير خيارات تشمل ضربات محدودة أو حملة جوية أوسع أو حماية للقوات الأمريكية ولعملية الملاحة، بالإضافة إلى ضغط التفاوض على الجانب الإيراني. يعني واشنطن تستخدم القوة العسكرية في كأحد أوراق الضغط لدفع طهران إلى تقديم تنازلات في الملفات المتعلقة بمضيق هرمز.
0: طيب دكتور نبيل،
1: بالإضافة إلى حماية خطوط الطاقة،
0: أمام كل هذه العناوين العريضة التي لها أهميتها ومخاطرها في آن واحد، هل اتضحت لديك التوازنات الجديدة التي فرضتها هذه الحرب في منطقة الشرق الأوسط؟
1: شو التوازنات الآن؟ في تقديري أنه الطرف الإيراني هو في أضعف مستوياته، خاصة بعد عمليات الاستهداف. إيران كانت قوة إقليمية مهمة قبل حرب 39 يوم وقبل حرب 12 يوم والضربات التي قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتوجيهها ضد الجانب الإيراني. إيران فقدت جزء كبير من قدراتها العسكرية سواء في البرنامج الصاروخي أو في المسيرات أو في البنى التحتية الاقتصادية، واستهداف قطاعات مهمة مثل قطاعات النفط والغاز وقطاع البتروكيماويات اللي بشكل 40% من قدرات إيران مخارج الاقتصاد النفطي، إلى جانب فقدان إيران لكثير من أوراقها الردعية عبر النكبات الاستراتيجية التي تعرضت لها بعد انسحابها من سوريا، بعد الضربات المدمرة لحزب الله اللبناني وأيضا ميليشيات الحج الشعبي والحركة الحوثية. وبالتالي قدرة إيران باتت فقط قادرة على الإيذاء، وبات يعني تحتمي بما تبقى من الوكلاء والأذرع. تصور أنه ضمن التوازنات النظام الإيراني الحالي هنالك الجناح العقائدي الأمني الذي لديه رؤية خطيرة جدا، وهو الاهتمام بالوكلاء ضمن استراتيجية تخادم الملفات، وهذا ما نلاحظه حاليا من خلال الزج بالحركة الحوثية بهدف فتح جبهة ضغط جديدة على الولايات المتحدة الأمريكية. وكما تفضلت حسام، من خلال التوجه نحو ما يسمى بحرب المضايق وحرب الممرات لرفع الكلفة على واشنطن وتخفيف الضغط على الجانب الإيراني وتعزيز أوراق إيران التفاوضية، بالإضافة إلى اختبار القدرات الإقليمية على الرد، بمعنى أنه استهداف المملكة العربية السعودية على سبيل المثال، هذا هدفه الأساسي هو هل ما هو طبيعة الرد السعودي؟ هل سوف تقوم برد محدود ولا برد شامل؟ يعني في في في محاولة لاختبار قدرات الردع للزج بدول المنطقة في أتون مواجهة عسكرية ليس مع إيران بالمناسبة بشكل

0: مباشر بل مع وكلاء إيران في في في في المنطقة، وهذا من شأنه يعني أن يؤدي إلى نقطة خطيرة جدا. هذا المسار قد يؤدي إلى حرب إقليمية ويزيد احتماليات استهداف ربما قيادات وكلاء إيران، خاصة الحوثيين وحشد الشعبي وحزب الله، وربما إعادة تشكيل التحالفات العسكرية كما تفضل في البداية. التحالف البحري الذي عقد في المملكة العربية السعودية يمكن أن يكون بادرة أو نواة للانطلاق بهذا الاتجاه.
1: كل الشكر لحضرتك الدكتور نبيل العطوم الباحث في الشأن الإيراني، حدثنا من عمان. قال رئيس حكومة مدينة سبتة إن نحو 60,000 مهاجر عبروا إلى المدينة، كما أكد مسؤول حكومي ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن عبور المهاجرين إلى 34. هذا وقدرت وزارة الداخلية الإسبانية إعادة نحو 25,000 مهاجر إلى المغرب حتى الآن بموجب اتفاق معها على تعزيز التنسيق وتفعيل إجراءات إعادة المهاجرين.
2: عشرات آلاف المهاجرين تسلقوا السياج الحدودي أو سبحوا إلى شواطئ سبتة الجيب الإسباني الواقع في شمال إفريقيا، ما أجج التوترات السياسية في إسبانيا. رئيس حكومة سبتة الإقليمية دعا الحكومة المركزية إلى إعلان حالة طوارئ وطنية لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مطالباً بنشر مزيد من قوات الشرطة والجيش على الحدود. لكن وزارة الداخلية التي تعهدت بحماية حدود البلاد أكدت أنها لا تستطيع إعلان حالة الطوارئ الوطنية لأن التشريعات المتعلقة بها لا تعتبر تدفقات الهجرة خطراً على الأمن القومي. حكومة سبتة قالت إن أعداد الوافدين خلال الساعات الأخيرة كانت هائلة وتنذر بتداعيات سياسية وأمنية خطيرة، بينما أعلنت الحكومة المركزية عزمها إرسال قوات عسكرية لفرض أمن الحدود وزيادة الدعم الجوي والبحري، فيما عرض الاتحاد الأوروبي إرسال دعم من وكالة حرس الحدود والسواحل التابعة له. وفي حين لم تتضح أسباب التجمع الأخير للمهاجرين في سبتة، قللت الحكومة الإسبانية من شأن الانتقادات الموجهة للمغرب قائلة إنه يساعد في منع دخول المزيد من المهاجرين إلى الأراضي الإسبانية. وتشكل مدينة سبتة ومليلة الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع أفريقيا، وتشهدان دورياً تدفقات كبيرة للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا. سناء المهداوي، تيرت عربي.
1: قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن تدفق المهاجرين إلى سبتة يمثل انتهاكاً للسيادة الإقليمية الإسبانية، وأضاف سانشيز أن الحادث مرتبط بتفسير مضلل روجت له من سماهم مافيات متاجرين بالبشر.
3: تدفق المهاجرين إلى سبتة يمثل انتهاكا للسيادة الإقليمية الإسبانية، طلبنا من المغرب تكثيف الجهود، وتبين من خلال مناقشاتنا مع السلطات المغربية أن مافيات المتاجرين بالبشر روجت لتفسير يخدم مصالحها الخاصة لحكم صادر عن المحكمة العليا الإسبانية.
1: للوقوف على المزيد من الزوايا التحليلية بشأن الحاصل في سبتة، ينضم إلينا من مراكش أستاذ التعليم العالي في كلية الحقوق في جامعة القاضي عياض الدكتور إدريس لجريني. أهلا بك دكتور إدريس. بيدرو سانشيز يصرح بأن ما حصل في سبتة هو انتهاك واضح للسيادة الإسبانية، هل في القانون عمليا هذا النوع من التدفق للهجرة غير القانونية يشكل فعلا انتهاكا للسيادات أو سيادات الدول؟
4: أولا بالنسبة يعني لا سبتة ومليليا، الأمر يتعلق بمدينتين سليبتين، وبكل تأكيد أنه سيأتي يوم لكي يسترجعهما المغرب، طال الأمر أم قصر. طبعا هناك نقاشات يعني تجري داخل المغرب في الأوساط الأكاديمية وفي أوساط نخب السياسة في هذا الخصوص، ولكن دعني أعود إلى مسألة المتعلقة بالهجرة الغير الشرعية. طبعا هي يعني لم تظهر الهجرة يعني في في في خضم هذه الأحداث. الهجرة هي ظاهرة إنسانية طبعا يعني مطروحة أمام المجتمع الدولي بحدة، وأعتقد أن المغرب طالما عبر عن رفضه للقيام بدور شرطي المرور، على اعتبار أنه عندما نتحدث عن الهجرة السرية بطبيعة الحال يعني هذه الصور التي تتناقلها اليوم وسائل الإعلام الدولية يتعلق جزء كبير من المهاجرين يعني من المغرب، ولكن الأمر يتعلق أيضا بوجود مهاجرين من مختلف البلدان الإفريقية، والمغرب طالما تحمل طبعا مسؤولياته في سياق يعني الحد من هذه الهجرة. طبعا هذه الهجرة عادة ما تبرز في داخل فضاءات متباينة من الناحية التنموية، كلنا يعرف طبعا البلدان الأوروبية شهدت تطورات مهمة جدا، وهناك يعني في المقابل طبعا هناك جهود يقوم بها المغرب، هناك مجموعة من
1: دكتور إدريس،
4: نعم،
1: ما مصير من الباب القانوني أيضا هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى سبتة في ظل حديث عن تنسيق ما بين السلطات الإسبانية والسلطات المغربية بضرورة عودتهم؟
4: طبعا يعني دعني أعود إلى ما كنت أريد أن أشير إليه، أن من بين العوامل التي دعمت أو ساهمت في هذه الهجرة بهذا الشكل يعني أو بهذه الصورة، أن هناك أولا يعني حكم للمحكمة العليا الإسبانية التي أكدت فيها طبعا عدم جواز إرجاع يعني القادمين عبر البحر إلى سبتة أو مليليا وإلى أي منطقة من المناطق الأخرى التي يصل إليها المهاجرون غير الشرعيون. ولذلك يعني طبعا شبكات التواصل الاجتماعي يعني قامت بنشر مجموعة من الأفكار بما فيها أفكار مغلوطة حول هذا الخصوص، وهذا ما جعل الكثير من الشباب وخصوصا وأن الفترة فترة عطلة يعني يقبلون على هذه الهجرة. بطبيعة الحال اليوم هناك اتفاق وتم الإعلان على أن يعني من قبل السلطات الإسبانية أن هناك تعاون بين السلطتين أو بين السلطات المغربية والإسبانية المختصتين في هذا الخصوص من أجل إرجاع يعني جميع من دخل.
1: طب دكتور إدريس، أيضا أريد أن أستوضح مسألة، هل هذا ما حصل بالنسبة للهجرة غير الشرعية حالة دون تفعيل قانون الطوارئ على الأراضي الإسبانية؟ وإذا كان ذلك لأنه يسمح عمليا، لماذا اعتبر ما حصل انتهاك أو خطر داهم على الأمن القومي الإسباني، بل أكثر من ذلك على الأمن القومي الأوروبي؟
4: أعتقد أن هناك بعض التيارات التي تحاول مع الأسف يعني أن تعطي للأمر أكثر مما يستحق، يعني بأن الأمر يمثل تهديدا أو شيء من هذا القبيل. لا ننسى بأن المغرب كما قلت عبر عن تعاونه، والصور تبرز أن المغرب طبعا انخرط بشكل جدي في الحد من الظاهرة، ليس فقط اليوم ولكن على امتداد العقود السابقة. بطبيعة الحال لا ننسى أن هناك يمين يعني متطرف في كثير من الدول الأوروبية يعني يتغذى على مثل هذه المظاهر مع الأسف، ولكن في المقابل أعتقد بأنه حتى الشباب لا المغربي ولا عدد من الشباب الإفريقي ربما اليوم أصبحوا أكثر يعني ربما اقتناعا بأن الحلم الأوروبي يعني ليس بتلك الصورة التي تسوقها له وسائل شبكات التواصل الاجتماعي أو بعض وسائل الإعلام، على اعتبار لاحظنا كيف أن كثير ممن دخل إلى سبتة عاد يعني في في في نفس اليوم يعني وعبر عن امتعاضه طبعا.
1: طب أمام هذا الامتعاض دكتور إدريس، هذا يقودنا إلى سؤال، خلف ما جرى، خلف ما حصل، ما دور السلطات المغربية والسلطات الإسبانية في آن بالنسبة لمحاسبة أو على الأقل منع مافيات المتاجرين بالبشر انطلاقا من هذه الرحلات غير الآمنة؟ نتحدث عن 34 وفاة حصلت في هذه الهجرة غير الشرعية.
4: أولا بالنسبة للوفيات دعني أذكر يعني بعض من يريد أن يهول من هذا الأمر في هذه اللحظة بالذات على أن البحر الأبيض المتوسط ظل على امتداد العقدين الأخيرين وبتقارير صادرة عن منظمات دولية مهتمة بالهجرة من أن المتوسط أضحى مقبرة للمهاجرين، وليس فقط يعني يوميا هناك الكثير من الـ الـ الـ الـ الـ الشباب الذين يموتون يعني إما عطشا أو جوعا أو غرقا، وهذا بطبيعة الحال تتحمل فيه أو جزء كبير من المسؤولية تتحمل فيه السلطات الأوروبية التي طبعا كما قلت تريد أن تجعل بعض دول الضفة الجنوبية من المتوسط تلعب دور الشرطي، في حين أن المغرب وعدد من الدول الإفريقية وخصوصا المعنية بهذه الظاهرة تطالب بمقاربة شمولية تقوم على الشراكة وتقوم على تدبير أو مواجهة العوامل التي تغذي هذه الظاهرة.

0: بشكل عام تتجاوز تلك المقاربة الأمنية المرتبطة بما ذكرت، يعني فرض الطوارئ، حالة الطوارئ، أو اعتبار أن الأمر يهدد السيادة، أو أن الأمر يعني يشكل مسا بحدود الحدود إلى غير ذلك، بل الأمر يتجاوز هذا إلى استحضار الجوانب الإنسانية. بطبيعة الحال المغرب يتحمل أيضا المسؤولية فيما يتعلق، طبعا نحن نتحدث عن عوامل مغذية لهذه الظاهرة، طبعا نتساءل ما السبب الذي يدفع شبابا في مقتبل العمر يعني لتجاوز هذه الجدران الشائكة. طبعا هناك إشكالات اجتماعية وإشكالات اقتصادية وإشكالات مرتبطة بفرص الشغل وإشكالات مرتبطة بمنظومة التعليم، ولكن طبعا المغرب كما قلت حقق مجموعة من المكتسبات، وهذا أمر مهم جدا ينبغي نشير إليه، ولكن في نفس الوقت الظاهرة تتطلب تعاونا وتتطلب كذلك استحضاما لبعدها الإنساني والاجتماعي بعيدا عن المقاربات الصارمة.
1: أشكرك دكتور إدريس، واعذرني على المقاطعة فقط لديك الوقت. شكرا جزيلا لحضرتك الدكتور إدريس لجريني، أستاذ التعليم العالي في كلية الحقوق في جامعة القاضي عياض، حدثنا من مراكش. تدخل سوريا مرحلة اقتصادية جديدة مع حصر التداول النقدي على الإصدار الجديد من العملات الورقية عقب انتهاء مهلة استبدال الفئات القديمة، في خطوة تضع الأسواق والمتعاملين أمام اختبار لمدى قدرة النشاط التجاري على التكيف وعلى ضمان استدامة التعاملات النقدية بسلاسة.
2: بانتهاء المهلة المحددة لاستبدال الأوراق النقدية القديمة بالعملة الجديدة، تطوى واحدة من أبرز خطوات عملية ضبط النقد في سوريا، لتبدأ مرحلة جديدة يقتصر فيها التداول على الإصدار الجديد من العملة. ويرى خبراء اقتصاديون أن نجاح هذه الخطوة لا يرتبط بإنجاز عملية الاستبدال فحسب، بل بمدى قدرتها على ضبط السوق وضمان سير التعاملات المالية بسلاسة.
3: على البنك المركزي أن يجد صيغة معينة إما للتمديد أو لفتح فروع البنك المركزي بكل المحافظات حصرا بالبنك المركزي لكي يقوم بعملية الاستبدال، لأن هذا الأمر سيؤثر على عمليات البيع والشراء وعملية تداول السلع وحتى غذاء المواطنين.
2: بعض المحال التجارية ومحطات الوقود امتنعت عن قبول الأوراق النقدية القديمة رغم بقائها سارية المفعول حتى انتهاء المهلة الرسمية، واقع أثار حالة من الارتباك ودفع كثيرين إلى التسابق لاستبدال ما بحوزتهم من أموال.
4: في بعض عالم بيقولون روحوا مثل على الكازيات، بنروح على الكازيات ما بيرضوا، يقول لك ما في، على المكاتب الحوالات نفس الحكاية. يعني هلا عندي انا مليون داير من مكان لمكان، ما عاد حدا يرضى يتقبلون، عرفت شلون؟ والسرافيس ناس بترجع لك قديم، يوم بدك تعطيهم غير سرفيس تعطيه قديم ما بيرضى.
5: ايه والله سوى ارباك كثير، صرنا ثلاث ايام السوق كثير كثير فيه قلة شغل، العالم مكتئبة، هذا اللي ما هو عملة جاي يستبدلها، هذا اللي ما هو عملة قديمة جاي يشتري اغراض ما حدا عم يشتري منهم.
6: اثرت كثير على وضع السوق، والعالم مو عارفانه شو تعمل بالمصاري اللي معها، عم يروح يوقفوا من الساعه 5 على البنك ليبدلوا المصاري، وبيجوا الظهر مبدلين نصهم ياما مبدلين، وشلت حركه السوق بالمره.
2: ومع دخول القرار حيز التنفيذ يقتصر التداول على الاوراق النقديه الجديده، فيما يترقب الشارع انعكاسات هذه الخطوه على التعاملات اليوميه.
7: مع انتهاء مهلة الاستبدال للعملة القديمة، مخاوف من استمرار التحديات التي واجهها المواطنون خلال الأيام القادمة ما لم ترافق المرحلة الجديدة بإجراءات تضمن استقرار الأسواق وسلاسة التعامل بالعملة الجديدة. محمد حريري، تيرتي عربي، دمشق.
1: نجحت النسخة النموذجية الثانية من المقاتلة التركية كان في تنفيذ أول اختبار للسير على المدرج، ونشرت شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية توساش نشرت مشاهد من الاختبار، مؤكدة أن البرنامج يواصل التقدم وفق المراحل المخطط لها، ويأتي الاختبار في إطار سلسلة التجارب الأرضية التي تسبق مرحلة الطيران

0: بهدف التحقق من جاهزية الأنظمة الرئيسية للطائرة. حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستديو الزميل إمرا بابات والباحث في الشؤون الدفاعية. مساء الخير إمرا.
1: مساء النور.
0: كيف يمكن البناء على هذا الاختبار التجريبي بسير الطائرة على أو المقاتلة على المدرج تمهيدا لمرحلة الطيران؟
1: طبعا اليوم كما ذكرتم أن شركة توساش التركية هي نشرت فيديو عن مقاتلة قان، فهي نجحت، وهذه النموذج الثانية كما ذكرتم هي نجحت في السير على المدرج، فهذا يدل على أن شركة توساش هي اقتربت إلى الإنتاج المتسلسل لهذه الطائرة. وطبعا الفيديو كان مثير جدا وعملت ضجة في المنصات متعددة في الإعلام، سواء كان في الداخل تركيا أو الخارج. طبعا قبل كل هذا، يعني ماذا يعني المقاتلة قان؟ المشروع مقاتلة قان هي تعد من الجيل الخامس من المقاتلات. طبعا في العالم 3 دول فقط نجح في هذا المشاريع، هي الصين وروسيا والولايات المتحدة. تركيا هي الدولة الرابعة في هذا المجال، وهي تظهر المشاهد أن تركيا اقتربت إلى النهاية بشكل واضح. طبعا أن تركيا كريمة في الشراكة مع الدول الأصدقاء أو الحلفاء في الشراكة في منظوماتها الصناعات الدفاعية. وهذا طبعا المنظومات الصناعات الدفاعية تتمتع بالإمكانيات الذاتية، يعني كما ورد في المصادر الرئاسية التركية الرسمية أن قطاع الصناعات الدفاعية التركية وصلت إلى حد أكثر من 80%، وهي تعتمد على إمكانيات الذاتية. هذه نقطة مهمة جدا حسام. لماذا مهمة؟ إذا أرادت دولة وأنتجت مشروع أو نظام في قطاع الصناعات الدفاعية وأرادت أن تصدرها إلى دول حلفاء وشركاء، هي تحتاج إلى إذن أو تراسيخ من الدول الجهة الثالثة. إذا هي أخذت شيء فقط بسيط، يعني النظام بسيط أو نظام إلكتروني بسيط لدمج هذا المشروع، فالدولة الثالثة هي كمان تتدخل تقول أنا أعطيتك الليسانس، ما تستطيع أن تصدر لها إن كانت لا ترضى. فتركيا حاولت أن تتجاوز هذه الإشكالية، وطبعا وكريمة في النشر أو شراكة الصناعات الدفاعية. شاهدنا في بعض أو بعض وسائل الإعلام أن بعض الدول في المنطقة هي كمان تعتزم أن تشارك في المقاتلة قان. وطبعا كما تعرفون أن إندونيسيا هي وقعت، جرت بين تركيا وإندونيسيا توقيع شراء مقاتلة قان بعدد 48.
0: سأكتفي معك بهذا القدر إمرا فقط لضيق الوقت. شكرا جزيلا لك على مجمل هذه المعلومات. إمرا بابات زميلنا في تراتي عربي والباحث في الشؤون الدفاعية، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا لهنا تنتهي هذه النشرة، يبقى أن نذكر بأبرز عناوينها. حركة حماس تؤكد أن موافقتها على إدراج ملف السلاح الثقيل في إطار الاتفاق مشروط بوقف جميع أشكال العدوان والانسحاب من قطاع غزة وإعادة الإعمار. عشرات المستوطنين يقتحمون قرية تل في نابلس بحماية قوات الاحتلال بتزامن مع حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف منشآت عسكرية أمريكية في الكويت وناقلتين حاولتا عبور مضيق هرمز بمساندة جوية أمريكية. وفاة 34 شخصا أثناء محاولتهم الوصول إلى مدينة سبتة، والسلطات تؤكد أن نحو 60,000 شخص عبروا إلى المدينة خلال 24 ساعة. نلتقي في جولة المراسلين على رأس الساعة في أمان الله.
2: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة 4 ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى.

0: سياسة تفهم من داخل المشهد، قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.
1: Targeting Shajara Tayyeb's school was a war crime and a crime against humanity.
2: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
3: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
4: No nuclear weapons.
5: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just
6: didn't. بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
7: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
8: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

0: ربي يا ماما.
1: يا رب يا الله.
2: حتى الأطفال الله بنتبه للأطفال مشان البنك المرافق من
3: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
4: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
5: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
6: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
7: تصوبنا البندقيات نحونا الآن محمد.
8: نعم إذا فهمي.
7: نعم. أسرع وقت ممكن وأن يعتقدونا الآن.
9: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
10: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
5: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى جولة إخبارية مع مراسلينا، معكم حسام العشري، وسنتابع فيها آخر المستجدات من المدن والعواصم حول العالم. في أولى أخبارنا، عرقل مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يقيد صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في شن هجمات على إيران دون موافقة الكونغرس، وصوت 49 عضواً خلال جلسة التصويت في الهيئة العامة لمجلس الشيوخ لصالح مشروع القانون مقابل 50 عضوا صوتوا ضده. أعلن الجيش الكويتي تدميره طائرات مسيرة اخترقت المجال الجوي للبلاد صباح الجمعة، وأكد الجيش في بيان أن سقوط حطام الطائرات أدى إلى أضرار مادية من دون تسجيل إصابات، وأضاف أن ما وصفه بالعدوان الإيراني استهدف عددا من المنشآت الحيوية والعسكرية. نذهب إلى واشنطن مع مراسلنا من هناك أيمن جاد، وإلى الكويت مع مراسلنا من هناك محمد العفتان. وأبدأ معك أيمن، دعنا في آخر التطورات بالنسبة للتصريحات الأمريكية، لا سيما ما صدر عن مجلس الشيوخ، ما يعطي الدلالة الواضحة باستمرارية الحرب والتأييد المطلق لترامب.
1: حسام، منذ اندلاع هذه الحرب في 28 من شهر فبراير الماضي، يحاول مجلس الشيوخ بالأقلية الديمقراطية في كل من مجلسي الشيوخ والنواب عرقلة هذه الحرب، إيقاف هذه الحرب، أو بصورة أصح وضع حد نهائي لما يمكن أن تصل إليه هذه الحرب. كما يقول الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي بأنه لا يمكن لواشنطن الآن الدخول في حرب لا نهاية لها، وبالتالي كانت هناك العديد من المحاولات منذ 28 من فبراير. نحن نتحدث عن 11 محاولة من كل من مجلسي النواب والشيوخ لإيقاف هذه الحرب. لم تنجح من هذه المحاولات إلا محاولتين فقط، كانت إحداها في مجلس الشيوخ، تنازل عنها وتراجع عنها المجلس بعد انتقادات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والأخرى كانت من قبل مجلس النواب. المحاولة الأخيرة التي كانت قبل نحو 15 ساعة من الآن لم تنجح ولم تمر بفارق صوت واحد. نحن نتحدث عن معرقلة أو معارضة 50 عضوا من الحزب الجمهوري مقابل 49 من الديمقراطيين عرقلوا هذا القرار، وبالتالي تستمر محاولات الديمقراطيين لإيقاف هذه الحرب. كان أبرز ما قام به الديمقراطيون في هذا المجال خلال شهر مايو الماضي بالحديث عن مرور 60 يوما بحسب الدستور الأمريكي، يجب أن يطلع الرئيس الأمريكي مجلس النواب عن خطة تستمر لأكثر من 30 يوما في حال استمرت الحرب أو استمرت العمليات العسكرية الأمريكية لأكثر من 30 يوما، وبالتالي يقع على الرئيس الأمريكي أن يعرض على مجلس الشيوخ والنواب خطة للانسحاب من هذه العمليات العسكرية. ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد رد من الرئيس الأمريكي. مجلس الشيوخ بأغلبية ضئيلة للجمهوريين وراء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطوه كل ما يلزم من صلاحيات لاتخاذ القرار المناسب من أجل الاستمرار في هذه الحرب، وبالتالي تستمر الضربات العسكرية في ظل هذا التأييد التشريعي من قبل الجمهوريين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخططه للتعامل مع إيران خلال الفترة القادمة. نتج عن ذلك استمرار العمليات العسكرية باستهداف العديد من القدرات العسكرية الإيرانية في مناطق مختلفة من أراضي إيران، وكان في سبيل ذلك أو كان ذلك يأتي ضمن الخطة التي وضعها قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي، الذي قيل بحسب وول ستريت جورنال بأنه وضع خطة تستمر لمدة أسبوعين يبغي من خلالها التخلص من القدرات العسكرية الإيرانية. وبالتالي تستمر هذه الضربات لليوم الثاني بعد عملية توقف دامت عدة أيام، وبالتالي إلى جانب ذلك أيضا قامت وزارة الخزانة الآن برصد مكافئات تصل إلى 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات حول الشركات التي تسهم في صناعة إيران للطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية في محاولة للمسار السياسي وكذلك العقوبات وكذلك مسار الضربات العسكرية من أجل تقليص قدرات إيران على استهداف أصول وقدرات عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
0: شكرا لك أيمن. حتى هذه اللحظة دعني أذهب من عندك في واشنطن إلى الكويت مع مراسلنا من هناك محمد العفتان. الأردن، البحرين، الكويت يا محمد وغيرها أيضا من الدول الخليجية.

0: هي لم تسلم من الاعتداءات الإيرانية. حدث لنا آخر المعلومات بالنسبة لما حصل في الكويت.
1: أهلا حسام، بالفعل منذ بدء الهجمات الأمريكية على إيران في الأسبوع الأخير لا تزال دول المنطقة وتحديدا نتحدث عن الدول الخليجية تواجه تحديات وتهديدات أمنية وهجمات متكررة. نتحدث عن اليوم، تحدثت الدفاعات الكويتية بأنها تصدت لعدد من المسيرات كانت باتجاه الكويت ولمناطق عسكرية وحيوية أسفرت عن هذه الهجمة، سقوط بعض الشظايا على هذه المناطق مما نتج عن إصابات مادية بأحد المباني الحيوية التي تم استهدافها، ولله الحمد والمنة لا وجود لأي إصابات بشرية ولا إصابات مادية. هذا التطور يأتي حسام بعد أن أعلنت ليلة البارحة الدفاعات الكويتية بأنها تصدت لعدد من الهجمات كانت باتجاه شمال البلاد لأحد من المناطق الحيوية والمنشآت الحيوية، مما نتج عنه ليلة البارحة سقوط شظايا على أحد المباني للشركات الصينية شمال دولة الكويت، مما نتج عن أيضا إصابة أحد الأشخاص بوفاة من الجنسية النيبالية. هذا التطور السريع أيضا يواجه إدانة واستنكار من قبل الخارجية الكويتية والخارجية للدول والخارجيات للدول الخليجية. أيضا نتحدث حسام عن المملكة العربية السعودية، أصدر مسؤول أمني في المملكة العربية السعودية قبل أقل من ساعة من الآن على أن المملكة العربية السعودية حريصة على علاقتها مع العراق حكومة وشعبا، وأن المملكة العربية السعودية بهجمتها الأخيرة كانت ضد ميليشيا إيرانية في العراق وليست الحكومة العراقية ولا الشعب العراقي، وأن هذه الهجمة التي كانت على الميليشيا العراقية أتت كرد دقيق لمستودعات وخزائن ميليشيا إيرانية بالعراق استهدفت منشآت أمنية واقتصادية في المملكة العربية السعودية. هذه آخر المستجدات حسام حتى هذه الساعة من الكويت ومن الخليج. أيضا
0: محمد العفتان مراسل تراتي عربي حدثنا من الكويت، والشكر بطبيعة الحال موصول إلى مراسلنا أيمن جاد من واشنطن. أكدت حركة حماس والفصائل الفلسطينية استمرار التزامها بالمسار التفاوضي، مشددة على أن استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مرهون بالتزام إسرائيل ببنود الاتفاق ووقف العدوان. وشددت حركة حماس على أن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مرهون بالتزام إسرائيل بتنفيذ جميع بنود المرحلة الأولى، موضحة أن الموافقة على إدراج ملف السلاح الثقيل ضمن الاتفاق جاءت مشروطة بوقف جميع أشكال العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة. للمزيد انضم إلينا من غزة مراسلنا وائل الحلبي. وائل، هل تم تنفيذ كل البنود التي تم التوافق عليها في المرحلة الأولى في ظل عقبات كثيرة ما زال يعيشها أهل القطاع؟
2: يعني حسام، هذا السؤال له إجابة من شقين. الشق الأول يرتبط بالمقاومة الفلسطينية وحركة حماس على وجه التحديد، إذا ما كانت البنود المتعلقة بالاستحقاقات التي طلبت من حركة حماس والمقاومة الفلسطينية فإنها تم إيفاؤها بشكل كامل خلال المرحلة والتوقيت الزمني المحدد بناء على الخطة التي وضعت في أكتوبر في شرم الشيخ من العام الماضي. ولكن إذا ما تحدثنا عن المتطلبات والاستحقاقات في المرحلة الأولى من الجانب الإسرائيلي فنحن نتكلم عن صفر تنفيذ لهذه البنود وهذه الاستحقاقات التي ترفض إسرائيل تنفيذها، بل وزادت من حدة الأمور خاصة مع سيطرتها على مزيد من الأراضي وقضم مزيد من مساحات قطاع غزة خلال الأشهر الماضية واستمرار عمليات القتل والاستهداف بشكل يومي على مدار الفترة التي استمرت لنحو 9 أشهر من سريان اتفاق وقف إطلاق النار. إسرائيل الآن مطالبة بتنفيذ البنود المتعلقة بالمرحلة الأولى لكي توافق حماس على الانتقال للمرحلة الثانية والتي وضعت فيها أيضا ملف السلاح، وهو أكثر الملفات تعقيدا، والتي حاولت إسرائيل التذرع بها بعدم الاستمرار في هذا الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية إلا من خلال موافقة حماس على الآلية التي وضعها مجلس السلام لتخزين السلاح أو حفظ السلاح مثلما جرى الإعلان عنه في هذه الخطة. ولكن مثلما حدث في مرات سابقة فإن إسرائيل نقضت الاتفاقات في مرات عديدة، بداية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم في نوفمبر من العام 2023، وبعد ذلك نقض اتفاق وقف إطلاق النار في مارس من العام 2025، وكذلك اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم في أكتوبر من عام 2025. لم تلتزم به إسرائيل ميدانيا، استمرت بعمليات القتل والاستهدافات والسيطرة على مزيد من الأراضي إغاثيا وإنسانيا، لم تسمح بإدخال الاحتياجات الإنسانية، ولم تلتزم بالبروتوكول الإنساني الذي كان متفق عليه بإدخال 600 شاحنة بشكل يومي إلى قطاع غزة. وعلى صعيد المعابر والانسحاب من مناطق قطاع غزة، فإن إسرائيل لا زالت تفرض سيطرتها على نحو 70% من المساحة الكلية لقطاع غزة، تضع المعابر وسيلة أو تستخدمها كوسيلة لابتزاز الناس من خلال السماح لأعداد قليلة من المرضى بالسفر خلال الأسابيع التي تسمح بها بسفر هؤلاء المرضى، وتحرمهم من الدواء. هذا المشهد ربما يجعل حالة الترقب وحالة القلق كبيرة للغاية، بالذات مع استمرار الصمت الرسمي الإسرائيلي على ما جرى الإعلان عنه خلال الليلة الماضية، سواء من قبل حركة حماس أو حتى من مجلس السلام والإدارة الأمريكية. قبل قليل وسائل إعلام إسرائيلية أو عفوا وسائل إعلام دولية قالت بأن واشنطن قالت لحماس بشكل مباشر بأنها ستضمن تنفيذ إسرائيل لكل ما جرى الاتفاق عليه، وهذا ربما يعد نفس السيناريو الذي قاله دونالد ترامب في أكتوبر من العام الماضي، عندما أكد أنه سيضع ضمانات لالتزام إسرائيل وإلزامها بتنفيذ كافة بنود الاتفاق، ولكن بعد ذلك استمرت عمليات القتل والتوسيع لمناطق السيطرة الإسرائيلية دون أن تتدخل الإدارة الأمريكية، بل شكلت غطاءً على الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين هنا في قطاع غزة من خلال التأكيد الأمريكي المستمر على التزام إسرائيل دون أن تلتزم إسرائيل بأي من البنود التي جرى الاتفاق عليها.
0: كل الشكر لك وائل الحلبي مراسل ترى عربي، حدثنا من غزة. إلى الضفة الغربية المحتلة، فقد شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واسعة شملت أكثر من 13 مدينة وبلدة ومخيما في الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال فلسطينيين ودهم عشرات المنازل، واقتحم مئات المستوطنين قرية تل جنوب غربي نابلس بحماية جيش الاحتلال الذي أطلق قنابل الغاز لتأمينهم. وفي رام الله أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز تجاه مجمع فلسطين الطبي خلال اقتحام حي الماسيون ومخيم قدورة. هذا وامتدت حملات الدهم والاعتقال لتشمل أحياء ومناطق متفرقة في كل من بيت لحم وطول كرم وسلفيت والخليل. نتحول الآن مشاهدينا إلى رام الله مع مراسلنا من هناك إبراهيم خلف. إبراهيم، حدث لنا آخر المعلومات وماذا عن آخر الاعتداءات في عموم الضفة الغربية، ولماذا بلدة تل حتى هذه اللحظة بعد المداهمات الأولى ما زالت تزعج الإسرائيليين؟
3: نعم حسام، يوم جديد وحافل من هجمات المستوطنين، كانت هناك دعوات من مجموعات استيطانية هذا اليوم لتكرار اقتحام المناطق في غرب مدينة نابلس وتحديدا بلدة تل. نحن على بعد أسبوع فقط من الحادثة التي أدت إلى استشهاد 4 فلسطينيين ومقتل 2 من المستوطنين. الجيش الإسرائيلي لم يغادر بلدة تل، يقتحمها بين حين وآخر، وموقع الحادثة ما زال يسيطر عليه المستوطنون بالرغم من أنه في المنطقة المصنفة وفق تصنيفات اتفاقية أوسلو. اليوم لبى مئات المستوطنين دعوة الجماعات الاستيطانية، اقتحموا بالفعل بلدة صرة، بلدة العامرية، بلدة الجنيد وبلدة تل، والجيش الإسرائيلي كان برفقتهم بالرغم من أن بيان الجيش الإسرائيلي قال بأن هذه الجولة أو يعني هذا المسار لم يكن منسقا معه. الجيش الإسرائيلي أطلق قنابل الغاز والرصاص المطاطي بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني، هناك 10 إصابات من بينها إصابة بالرصاص الحي خلال محاولة الأهالي التصدي لهذا الاقتحام، إذ أن المستوطنون اعتدوا على ممتلكات الفلسطينيين خاصة في مقام الجنيد في بلدة الجنيد القريب من غرب مدينة نابلس، واعتدوا على مقابر المسلمين هناك. هذا المسار الاستفزازي استمر لخمس ساعات تقريبا، خلالها الجيش الإسرائيلي رافق المستوطنين، وبعد ذلك انتهى هذا المسار نوعا ما أقل دموية من الأسبوع الماضي. لكن رقعة هجمات المستوطنين اليوم توسعت من منطقة نابلس، كان هناك إحراق لأشجار في منطقة بورين إلى الجنوب من مدينة نابلس، كذلك الحال في بلدة سنجل، في بلدة أم صفاء، ويحاول المستوطنون إقامة بؤر استيطانية، وفي بلدة عطارة على سبيل المثال إلى الغرب من مدينة رام الله اقتحمها عدد كبير من المستوطنين. نتحدث أيضا عن قرابة 200 معتقل بحسب بيانات الجيش الإسرائيلي في الأسبوع الماضي فقط. اليوم نفذ الاحتلال حملة اعتقالات كان من بينها أيضا اعتقالات في بلدة تل. اليوم قابلنا رئيس بلدية تل يقول هذه البلدة منكوبة، الجيش الإسرائيلي لا يفارقها، يقتحم البلدة بين حين وآخر، وما زال المستوطنون والجيش الإسرائيلي يسيطرون على موقع الحادثة المصنف باء بحسب اتفاقية أوسلو. هجمات المستوطنين عنوان، الاعتقالات عنوان آخر، وربما الحواجز العسكرية التي تقطع التواصل ما بين المحافظات والمدن الفلسطينية. نحن أمام مشهد متدحرج من التصعيد يتخذ أشكال مختلفة ما بين اقتحامات، اعتقالات، وحتى هجمات مستوطنين. حسام،
0: شكرا جزيلا لك إبراهيم خلف مراسل تراتي عربي، حدثنا من رام الله. الآن إلى ملف شائك مرتبط بالهجرة غير النظامية. فقد أعلن رئيس حكومة مدينة سبتة الإسبانية أن المدينة شهدت وصول نحو 60,000 مهاجر خلال الفترة الأخيرة، في واحدة من أكبر موجات الهجرة غير النظامية التي تواجهها المدينة الواقعة على الساحل الشمالي للمغرب. وأكد مسؤول حكومي إسباني ارتفاع عدد الوفيات المرتبطة بمحاولات عبور المهاجرين إلى 24 شخصا وسط استمرار المخاطر التي يواجهها المهاجرون خلال محاولات الوصول إلى الأراضي الإسبانية عبر البحر أو عبر السياج الحدودي. من جهته قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن تدفق المهاجرين إلى سبتة يمثل انتهاكا للسيادة الإقليمية الإسبانية. وأضاف سانشيز أن الحادثة مرتبط بتفسير مضلل روجت له من سماها مافيات متاجرين بالبشر. بدورها عززت فرنسا إجراءات المراقبة على حدودها مع إسبانيا عقب عبور آلاف المهاجرين إلى مدينة سبتة الإسبانية. وقال وزير الداخلية الفرنسي لوران نوناس إنه أصدر تعليمات بتفعيل قوات التدخل السريع على الحدود في نقاط التفتيش لمنع دخول المهاجرين إلى الأراضي الفرنسية. وقال مسؤولون في الرئاسة الفرنسية إنهم على اتصال بالسلطات الإسبانية والمغربية بشأن القضية، وأن فرنسا على استعداد لمساعدة إسبانيا إذا لزم الأمر. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من مدريد مراسلنا رمزي البيروتي. رمزي، فرنسا تراقب حدودها مع إسبانيا، بعض الدول الأوروبية هددت بسحب تأشيرة الشنغن من إسبانيا. أريد أن أفهم أمام هذه الحالة من الهجرة غير النظامية كيف يتفاعل الشارع الأوروبي بعمومه من الجانب الإنساني دعني أقول مع هؤلاء المهاجرين.
4: نعم حسام، الحادثة أثارت قلقا أوروبيا كبيرا في معظم الدول الأوروبية، حيث عززت بلجيكا وفرنسا من إجراءاتها الحدودية مع إسبانيا أو حتى الحواجز الحدودية بين بلد وآخر لمنع تدفق هؤلاء المهاجرين الذين دخلوا بالآلاف إلى الأراضي الإسبانية بعد موجة عبور تعد هي الأكبر والأضخم منذ سنوات طويلة. أيضا كما ذكرت إيطاليا وكذلك فنلندا طالبت بسحب تأشيرة الشنغن وإلغائها مع إسبانيا بحجة أن إسبانيا تتساهل مع قضايا المهاجرين، وهذا ربما أيضا يترك أثار هنا في إسبانيا من قبل المعارضة الإسبانية واليمين الوسط واليمين المتطرف الذين يواجهون انتقادات لاذعة إلى الحكومة الإسبانية، وصل الأمر بمساءلة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز والاستماع بشكل عاجل في جلسة للبرلمان لمساءلته حول هذه التسهيلات، خصوصا فيما يتعلق بملفات التسوية الأخيرة التي طرحتها إسبانيا بشأن المهاجرين غير النظاميين، وهذا باعتقادهم أنه هو من يفتح الباب ويشجع نحو مزيد من الهجرة غير النظامية وغير القانونية. أيضا أمريكا

0: دخلت على الخط. ترامب وجه انتقادات لاذعة، استغل الفرصة ليعيد مهاجمة إسبانيا ورئيس وزرائها بيدرو سانشيز، وقال أنه عندما تتولى السلطة الخطأ هذا ما سيحدث في إسبانيا أو غيرها، وحذر من تداعيات ذلك على مجمل البلاد الأوروبية. لكن في الأوساط الشعبية يعني الشعب ربما منقسم في هذه الجزئية، البعض ينظر إلى الأمر بأنه قضية إنسانية، أن هناك مظلومون في مختلف أو في كثير من دول العالم يجب أن يتمتعوا بحماية دولية وأن يعيشوا هنا في أمان في أوروبا، لكن البعض الآخر وهم ربما الذين يميلون إلى الفكر لليمين المتطرف واليمين الوسط يقولون أنه لا داعي لوجود هؤلاء بيننا، وينتقدون سياسة الحكومة الإسبانية المتساهلة إلى حد ما مع قوانين وأنظمة الهجرة هنا في إسبانيا. لكن دعني أشير إلى آخر التحديثات والأرقام التي تعلن عنها الحكومة الإسبانية، حيث ارتفع عدد القتلى نتيجة الغرق إلى 57، وهو رقم متزايد كبيرا بازدياد ملحوظ عن الساعات الماضية، وهناك أيضا توقعات بارتفاع هذا العدد لأن هناك يعني عشرات من الجثث ما زالت في المياه، لم تستطع السلطات وفرق الإنقاذ انتشالها، وما تم انتشاله حتى اللحظة هو 57 جثة، ومحاولة لإنقاذ ما بين 300 إلى 400 شخص آخر كانوا قد جرفتهم المياه، خاصة وأن المنطقة الحدودية هناك جيب مائي يفصل ما بين مدينة سبتة في المغرب وما بين الأراضي الإسبانية. أيضا هناك كما قلنا انتقادات دولية واسعة، بريطانيا كذلك حذرت من مخاطر ما جرى في مدينتي سبتة ومليليا، وطالبت بتعزيزات دولية وتشديد المراقبة على الحدود، وأن يكون هناك تضامن من جميع الدول الأوروبية لوقف هذا الزحف الهادر من قبل الشبان المغاربة نحو الأراضي الإسبانية. لكنهم وفق للإحصاءات الأخيرة هناك تراجع ملحوظ، حيث عاد نحو 37,000 وفق آخر الأرقام والإحصاءات إلى الأراضي المغربية.
1: أشكرك جزيلا رمزي.
0: ما بين إسبانيا والمغرب،
1: ولكن بحسب مصادرهم ليس كلهم عمليا مغاربة. أشكرك جزيل الشكر رمزي البيروتي، حدثنا من العاصمة الإسبانية مدريد. اندلعت حرائق في شركتين للتجارة والوقود والطاقة جراء هجوم أوكراني استهدف منطقة فولغوغراد جنوب روسيا، وقالت شركة وايلد بيرنز الروسية للتجارة إن غارة جوية أوكرانية استهدفت مستودعا لها في فولغوغراد دون تسجيل إصابات، كما تسببت ضربات بطائرات مسيرة في اندلاع حرائق بشركة صناعية لقطاع الوقود والطاقة جنوب فولغوغراد، واستهدفت هجمات أوكرانية أخرى مستودعات في منطقة دزيرجينسكي الروسية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية قصف سفينة تحمل شحنة عسكرية بقرب مدينة أوديسا الأوكرانية، وأشارت الوزارة في بيان إلى أن السفينة المستهدفة كانت تنقل معدات عسكرية إلى أحد الموانئ الأوكرانية عند عبورها مياه البحر جنوب أوديسا. أفادت وسائل إعلام أوكرانية أن سلسلة من الانفجارات القوية هزت مدينة خميلنيتسكي غربي البلاد، وأكدت الإدارة العسكرية الإقليمية في المدينة أن أي إصابات لم تسجل، وأن جميع فرق الطوارئ والخدمات المختصة باشرت العمل في موقع الحادث، ودعت السلطات سكان المدينة إلى التزام الهدوء. نذهب الآن إلى العاصمة الأوكرانية كييف مع مراسلنا من هناك ثائر عمرو. ثائر، دعنا في آخر التطورات لاسيما بعد الاستهدافات الروسية الأخيرة على كييف ومدن أوكرانية أخرى.
2: حسام، على ما يبدو أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا تصل إلى مرحلة متقدمة، وهي متعلقة بمواصلة تسديد الضربات اللوجستية على كل من الأراضي الأوكرانية وفي المقابل على الأراضي الروسية. إذا ما أشرنا إلى الأمر المتعلق بالأراضي الأوكرانية، قبل قليل كان هناك هجوم روسي جديد على منطقة بافلاغراد في ضواحي مقاطعة دنيبروبيتروسك شرقي البلاد، حيث أشارت السلطات المحلية

0: في هذه المدينة أن القوات الروسية هاجمت بطائرات مسيرة منشأة صناعية أو منشأة لوجستية على وجه التحديد، واندلع حريق كبير، وما زالت السلطات تتعامل مع آثار هذا الهجوم، ولم تصدر لتاريخ هذه اللحظة أي بيانات عن سقوط ضحايا في صفوف المواطنين. وهذه هي المنشأة الثالثة من نوعها التي تستهدفها القوات الروسية. المنشأة الأولى جاءت في مقاطعة خاركيف في شرقي البلاد، وهي تابعة لشركة البريد الأوكراني. المنشأة الأخرى جاءت في وسط غربي البلاد في مقاطعة فينيتسا، حيث هاجمت طائرات روسية مسيرة هذه المنشأة، واندلع حريق كبير فيها، وأدى إلى إصابة أكثر من 8 أشخاص وأضرار كبيرة لحقت في هذه المنشأة. في المقابل أيضا مدينة أوديسا جنوبي البلاد تتعرض منذ ساعات الصباح الأولى وحتى قبل قليل لسلسلة من الضربات الروسية بالطائرات المسيرة أو حتى بالصواريخ الروسية، وهنا يبرز الصاروخ الروسي الجديد من طراز بانديرول الذي دخل الخدمة العسكرية خلال هذا الشهر، وهذا ما أعلن عنه الجانب الأوكراني. السلطات العسكرية في هذه المدينة أصدرت بيانين منفصلين عن طبيعة هذه الهجمات، وقالت أن الاستهدافات الروسية متواصلة على مرافق البنية التحتية في هذه المدينة، وسجلت أضرار واضحة في هذه المنشآت، بالإضافة إلى أضرار جانبية لحقت في العديد من المنازل والمنشآت المدنية للمواطنين المدنيين. بشكل عام الجانب الأوكراني، وبالاستناد إلى التقارير الصادرة عن السلطات العسكرية في مناطق مختلفة، سواء كان ذلك في جنوب وشرق وشمالية البلاد، عن التقارير الصادرة بطبيعة الحال عن الإدارات العسكرية، تحدثت عن مقتل 9 أشخاص وإصابة نحو 60 آخرين في ضربات متفرقة جاءت بالطائرات المسيرة بشكل أساسي. وهذا ما أشار إليه أيضا سلاح الجو الأوكراني عن هجوم روسي تمحور بنحو 255 طائرة مسيرة، نجحت 22 منها من الوصول إلى أهدافها في مناطق متفرقة. في المقابل الرئيس الأوكراني أكد الهجمات الأوكرانية التي طالت الأراضي الروسية، وهو يتحدث عن 3 ضربات أوكرانية في 3 مواقع مختلفة استهدمت 3 منشآت لوجستية في داخل الأراضي الروسية. وقال الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي أن هذه الهجمات تعد مشروعة، وهي تقوض القدرات العسكرية للجيش الروسي، وخاصة أن هذه المنشآت تستخدم لاستخدامات مزدوجة يستفيد منها الجيش الروسي. بالتوازي مع ذلك تحدث زيلينسكي أيضا عن ضربات أوكرانية في منطقة كراسنادار وفي منطقة فولغاغراد الروسية. هذه الهجمات استهدفت منشآت نفطية، وتحديدا في منطقة فولغاغراد كان هنالك استهداف لمنشأة لوكويل النفطية، وهي إحدى أكبر المنشآت النفطية في الأراضي الروسية.
1: شكرا جزيلا لك ثائر عمرو، مراسل تراتي عربي، حدثنا من كييف. ومع ثائر ننهي جولة مراسلين، شكرا لكم أيضا مشاهدين على طيب المتابعة، في أمان الله.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغرار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم: عقوبات أمريكية جديدة على كيانات تدعم وتساعد إيران في تجاوز العقوبات والحصار. انتشار واسع لعمليات الدفع الإلكتروني في السودان.

0: يستمر مسلسل العقوبات الأمريكية على الشركات المرتبطة بإيران، حيث كان آخر فصوله العقوبات التي استهدفت شبكات تدعم شركة الطيران الإيرانية مهان إير شملت 5 شركات وشخصيات من الهند والصين وروسيا. وكانت الإدارة الأمريكية قد أدرجت شركات وسفنا على قائمة العقوبات بدعوى مشاركتها في نقل النفط الإيراني.
1: فيما تشتعل منطقة مضيق هرمز بحرب تتوالى فصولها، تتواصل العقوبات الأمريكية، فقد لحقت واشنطن شركتين قالت إنهما تتيحان لإيران تحقيق إيرادات من المضيق. وذكر بيان وزارة الخزانة الأمريكية أن واشنطن اتخذت خطوات جديدة ضد جهود إيران للحصول على عائدات من مضيق هرمز، شملت فيها 8 سفن و8 شركات مرتبطة بها بدعوى مشاركتها في نقل النفط الخام الإيراني. بيان وزارة الخزانة قال إن شركتي بيرشين غولف مارين إنشورنس وهيئة أمن هرمز لخدمات النقل البحري أدرجتا على قائمة العقوبات باعتبارهما جزءا من آلية ابتزازية مدعومة من الحرس الثوري الإيراني تجبر السفن التجارية على شراء تأمين بحري إلزامي للتمكن من عبور مضيق هرمز. وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يتيح لإيران تحقيق عائدات من قطاع النقل البحري، وجاء ذلك متزامنا مع فرض عقوبات على عدد أكبر من سفن نقل النفط الخام الإيراني والمنتجات البتروكيماوية التي يوجد مقر شركاتها في الصين وهونغ كونغ وجزر مارشال. وتهدف الولايات المتحدة إلى زيادة الضغط على صادرات الطاقة الإيرانية. هذه العقوبات تأتي بعد عقوبات فرضتها الولايات المتحدة في 11 يوليو الجاري على أشخاص وشركات قالت إنهم مرتبطون بالمرشد الإيراني خامنئي والحرس الثوري لإيران. وحسب محللين اقتصاديين فقد وصلت خسائر إيران إلى نحو 270 مليار دولار منذ تواصل الجولة الأخيرة من الحرب، فيما تكلف الحرب أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي مئات المليارات من الدولارات. حسان محمد، ترت عربي.
0: نناقش هذا الملف مع ضيفنا من بيروت الباحث في الاقتصاد.

0: الاقتصاد السياسي الدكتور محمد موسى. أهلا بكم دكتور محمد. هذه ليست المرة الأولى وليست حتى العاشرة التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على إيران، لكن ما الجديد في حزمة العقوبات الجديدة؟
1: مساء الخير لك سيدي، مساء الخير لكل مشاهدي قناتكم المحترمين. لا شك أن هذه العقوبات تستكمل الولايات المتحدة من خلالها التضييق على إيران بكل ملفاتها النفطية، ونتذكر جيدا أن الرئيس ترامب مضى ومعه الكونغرس إلى العقوبات الحد الأقصى على طهران. هذه العقوبات الحد الأقصى اليوم من خلال هذه العقوبات الجديدة منذ بداية 2026، لاسيما في شهر تموز الأخير، يعني إذا مرجعنا إلى شهر شباط وأيار باستهداف حوالي 50-60 كيان وشركة وأفراد، اليوم نتحدث منذ بداية شهر تموز 15 تموز 24 تموز 29 تموز 30 تموز كلها عقوبات تتلاحق شيئا فشيئا، وكأني بالأمريكان يعني ينجزون ملفاتهم أولا بأولا الاستهداف كل من يدور في فلك النفط الإيراني. بمعنى آخر اليوم الولايات المتحدة تستهدف كل اللوجستيات، كل أدوات الدعم، كل شركات الشحن، كل شركات التأمين، كل الوسطاء الإقليميين، أسطول الظل على مستوى السفن، وبالتالي تريد من هذه العقوبات وتجديدها تارة منذ تموز وحتى اليوم مع كل موجة عقوبات تزداد كما نقول تشديد الخناق على طهران. وبالتالي الهدف الأمريكي واضح، اليوم الجديد القديم هو ضبط كل قطاع اللوجستيات ومنعه من الوصول إلى النفط الإيراني، وبالتالي تأكيد سياسة تشديد العقوبات لمنع إيران من الاستفادة من أي دولار يأتي من عائدات النفط.
0: كما تحدثتم دكتور محمد، العقوبات تستهدف الناقلات وكذلك التأمين والخدمات المرتبطة بها. إلى أي مدى يمكن أن ترفع هذه العقوبات كلفة تصدير النفط الإيراني، كما أنها يمكن أن تخفض العائد المادي بالنسبة لطهران؟
1: دعنا نبدأ من جملة أمور أساسية، أننا منذ بداية الحرب وحتى الساعة وإغلاق مضيق هرمز وما تبعه اليوم في باب المندب وما يجري في كل المنطقة على مستوى شرايين الاختناق البحري إذا شئت، كلف التأمين وكلف الشحن تتأثر، إضافة إلى علاوة المخاطر الجيوسياسية على مستوى النفط نفسه ونقله وشحنه وتأمينه. وبالتالي اليوم المخاطر الجيوسياسية تؤكد أننا أصبحنا إذا شئت في زمن الكورونا الجيوسياسية إذا جاز التعبير. وبالتالي على هذا الأساس اليوم ارتفاع تكاليف الناقلات والشحن والتأمين، إضافة إلى العقوبات التي تشمل بعض الأفراد وحتى بعض المصارف، تدفع كل هذه الكلف إلى أن تكون مرتفعة، وبالتالي كلما زادت ارتفاع هذه التكاليف من سيكون في الواجهة؟ سيكون في الواجهة من يريد التصدير، من يريد تجاوز هذه العقوبات. بمعنى آخر إيران اليوم عبر شبكة وسطائها التي تعنى بكل هذه الخدمات التي تحدثنا عنها تريد إغراء شركات التأمين وشركات النقل، وكيف ستغريهم؟ اليوم إيران تحرم حوالي 25% بالمباشر من أسعار نفطها إذا ما أرادت بيعه بالسبوت ماركت أو عبر أسطول الظل. إضافة إلى ذلك سيكون هناك مسار لأسعار تفاضلية على مستوى بيع أسعار النفط، ناهيك على ارتفاع الكلف على مستوى التأمين الذي تدفعه إيران، على مستوى الشحن، على مستوى الناقلات، وعلى مستوى التعاملات المصرفية عبر الوكلاء. وبالتالي كل هذه التكاليف نعم ستحرم إيران من جملة أمور أساسية على مستوى إيراداتها النفطية، وأعتقد هذا ما تستهدفه اليوم الولايات المتحدة، ناهيك عن أمر ضروري ذكره أن إيران نفسها اليوم على مستوى الانتاج بعدما كانت عند 2.5 مليون برميل، اليوم هي تحت المليون برميل حسب ما تشير كل وكالات الأنباء العالمية.
0: إذا كان أسطول الظل يشكل قناة رئيسية لوصول النفط الإيراني إلى دولة مثل الصين، كيف ستتأثر الصين بتشديد العقوبات؟ وبصورة عامة، هل من الممكن أن تؤدي العقوبات إلى اضطرابات في الإمدادات؟
1: دعنا نميز بين أمرين أساسيين عزيزي. الأول أن الصين لا زالت لها طرقها، ونحن نتحدث عن أسطول الظل ربما يقارب 900 إلى 1000 سفينة، وبالتالي اليوم حجم الكيانات المستهدفة حتى الساعة لا تتجاوز 200 إلى 250 بين كيان وشركة وأفراد، وبالتالي لا زال هناك قدرة على البنتريشن على النفاذ نحو الصين ونحو جنوب شرق آسيا، ولا زالت إيران قادرة على التصدير، ولكن المسألة هي بكيفية التشديد. هل تتأثر الصين؟ الصين لديها أمرين أساسيين، تستطيع أن تأتي بهذا النفط من مسارات قطاعات أخرى وليس المسار الإيراني، ولكن الخطر في الموضوع أن دول الخليج نفسها تتأثر بمضيق هرمز وما يتصدر منه باستثناء خط شرق غرب في المملكة العربية السعودية. من هنا نستطيع أن نقول أن الصين لديها مخزوناتها الاستراتيجية تستطيع التعويل عليها تماماً إلى الاستيراد من أماكن أخرى.
0: دكتور محمد،
1: لكن المتضرر الحقيقي هو طهران نفسها.
0: تماماً. واشنطن تقول أنها استهدفت أكثر من 100 ناقلة أو سفينة مرتبطة بأسطول الظل منذ بداية هذا العام. إذا ما استمرت الولايات المتحدة بوتيرة الاستهدافات هذه، هل ستتمكن إيران ببساطة من استبدال ناقلاتها المدمرة بناقلات جديدة؟
1: قطعا لا. الولايات المتحدة اليوم بثقلها وعددها وعديدها موجودة في المنطقة، ويعني كما نقول الولايات المتحدة عازمة، واضح جدا حزم الرئيس ترامب تجاه إيران. من هنا نستطيع أن نقول أن إيران اليوم ما بين المطرقة والسندان، مطرقة الظروف التي تحيط على المستوى العسكري بمضيق هرمز ومستوى استهداف اللوجستيات عبر العقوبات، وما بينهما لا أعتقد أن الأمر بهذه السهولة وهذه البساطة لتجاوزه. الحل الوحيد أعتقد إما الوصول إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بمكان ما، أو ربما الصدام الذي يؤدي إلى مكان ما تستطيع منه النفاذ.
0: بالعودة إلى ملف الصين، معظم الكيانات الأجنبية المستهدفة في هذه الحزمة من العقوبات مرتبطة بالصين وهونغ كونغ، كما أن الجزء الأكبر من الشحنات كانت متجهة إلى الصين. هل تعكس هذه العقوبات مواجهة جديدة غير مباشرة بين الولايات المتحدة والصين للضغط على الصين لأنها مستمرة بشراء النفط الإيراني؟
1: دعنا نتفق بداية أن جزء كبير مما يجري بالمعادلة الجيوسياسية والاقتصادية بأبعادها الثلاثة، جزء من هذه الأبعاد هو البعد الاستراتيجي والذي تقصد به الصين ومسارات نفطها وصناعة الصين وكيفية الكلف بالصين ووصول برميل النفط إلى الصين بأسعار تفاضلية من طهران ومن روسيا. على هذا الأساس نعم، جزء مما تريده الولايات المتحدة بمكان ما من الاستهدافات إن كانت تستهدف النظام الإيراني بالمباشر نحو الأسلحة النووية والباليستية وأذرع إيران وغيرها بالمنح السياسي، إلا أن المنح الاقتصادي جزء من هذه الحرب، وفي الظاهر نحن نتحدث مع النظام الإيراني وإيران الدولة، ولكن بالبعد الاستراتيجي نعم أعتقد أن الصين هي المستهدفة. ولتثبيت ذلك اليوم نجد الكثير من الكيانات الصينية مستهدفة ضمن إطار هذه العقوبات للناقلات وللأفراد وللشركات، وبالتالي وكأن بالولايات المتحدة ترسل الرسالة إلى الصين بأن تكف اليوم المدد نحو إيران وإيصال
0: محمد.
1: المساعدات إلى طهران.
0: لكن في الوقت الذي تشدد فيه واشنطن العقوبات على شبكة النفط الإيرانية، ما زالت الولايات المتحدة تمنح ترخيصا مؤقتا يسمح ببعض المعاملات المرتبطة بإنتاج النفط الإيراني وكذلك بيعه وتسليمه. كيف نفهم هذه المتناقضات؟
1: هي الولايات المتحدة التي تشبه تناقضاتها. الرئيس ترامب بمكان ما يريد تشديد العقوبات لجر إيران إلى طاولة المفاوضات صاغرة، وبالمكان الآخر يخشى الرئيس ترامب أن يبقى هذا التشديد على هرمز وأن ينقص هذا المليون أو 2 مليون برميل بمكان ما من الإعفاءات، فترتفع أسعار النفط فيرتفع جلن البنزين على مستوى الولايات المتحدة، وبالتالي نذهب إلى لعبة التضخم والتشديد المالي الذي لا يرغب به الرئيس ترامب. من هنا الولايات المتحدة تتعاطى مع إيران ومع أسواق المنطقة ومع شرايين البحرية في المنطقة، هرمز وما بالمندب وكل التهديدات التي تحيط بهما، على قاعدة أنها لا تريد أن ترتفع أسعار النفط، على قاعدة أن تبقى أسعار التضخم والفائدة مضبوطة، لذلك تترك مساحة مفتوحة، علما أنها من خلال هذه المساحة تبقي أبواب التفاوض مفتوحة مع طهران لكي تأتي بطهران إلى طاولة المفاوضات.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور محمد موسى، الباحث في الاقتصاد السياسي، كنت معنا من بيروت. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه رواج واسع للدفع الإلكتروني في السودان،

0: من جديد أهلا بكم. أصبحت التطبيقات البنكية في السودان جزءا من تفاصيل التعاملات اليومية لدى كثير من المواطنين، إذ لجأت فئة واسعة إليها نظرا لصعوبة توفر السيولة النقدية، لكن الاعتماد عليها بشكل كامل ما زال يواجه تحديات تتعلق باستقرار الخدمة.
1: في كل صباح تكتظ المحال التجارية في العاصمة بالمتبضعين، ومع عودة السكان عاد النشاط بكل مشاهده، حيث توفر السلع والخدمات وازدهار حركة البيع والشراء. لكن مشهدا واحدا اختفى هو أوراق النقد، فاليوم معظم الزبائن يستخدمون هواتفهم المحمولة لإتمام عمليات الشراء بشكل فوري.
2: معظم مبيعاتي اليومية عن طريق البنوك، يعني الكاش بيمثل نسبة بسيطة من المبيعات. وحتى في الأول كانت في مشاكل في طش الشبكة وسيرفرات ثقيلة وكذا، لكن في الفترة الحالية الوضع متغير يعني.
1: لم يعد الدفع الإلكتروني مقتصرا على المدن الكبرى، بل امتد إلى الأسواق الشعبية في تحول غير مسبوق في السلوك المالي للمجتمع. وبحسب البنك المركزي السوداني، فقد ارتفع عدد المعاملات بين المصارف من 93 مليون معاملة العام الماضي إلى 142 مليون معاملة في النصف الأول من العام الجاري، ما يعكس حجم التطور في هذا القطاع رغم التحديات التي تواجه المتعاملين مع التطبيقات المصرفية.
3: بمشي في أي محل بدفع بنكك، بدفع عن طريق البنوك الثانية يعني، ودي حاجة كويسة والله، ونتمنى انه الدوله ذاته والحكومه تساعد في الكلام زي ده، بس يوفروا شنو؟ يوفرونا قصه الشبكه، التطبيق طاش شبكه، التطبيق ما دي لو انتفت كان ما في زول بيحتاج لي كاش.
1: من جهتها اتخذت الحكومه اجراءات صارمه للسيطره على الكتله النقديه بتغيير طبعه العمله في خطوه تهدف الى مواجهه تداول اكثر من 90% من الاموال خارج النظام المصرفي والحد من عمليات التزوير. وبحسب بيان المركزي، فقد ارتفع حجم الكتلة النقدية المتداولة من 4.460 مليار دولار إلى نحو 5.360 مليار دولار، بينما يطالب مصرفيون بإصلاح البنية التحتية للاتصالات كضعف الإنترنت وانقطاع الكهرباء.
4: التعامل مع الشبكات العادية في مسألة الدفع الإلكتروني هي مهمة، ونحسب أنه دي أجازة بنك السودان في الفترة الأخيرة، ودخلت الخدمة في بعض البنوك، وأنه بعض شركات الاتصالات أيضا دخلت في مسألة الدفع الإلكتروني والتعامل.
1: وساهمت الحرب في ترسيخ ثقافة التعاملات المالية، حيث يستخدم 17 مليون سوداني الهواتف الذكية في إدارة حياتهم اليومية.
5: بين واقع فرضته الحرب ومستقبل تقوده التكنولوجيا، لم يعد الدفع الإلكتروني وسيلة بديلة، بل أصبح جزءا من الحياة اليومية للسودانيين في تحول قد يعيد رسم ملامح الاقتصاد والتعاملات المالية خلال السنوات القادمة. طارق التجاني، تلتي عربي، درمان.
0: للنقاش معنا من بورت سودان الخبير الاقتصادي الدكتور عبد العزيز الزبير باشا. أهلا بكم دكتور عبد العزيز. بداية، كيف تفسرون ظهور هذه التطبيقات المالية الجديدة في السودان؟ ما الأسباب التي تدفع فئات من المجتمع السوداني إلى التطبيقات البنكية؟
6: أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ثانيا، هي التطبيقات كانت موجودة، هي ما جديدة، هي الآن تم تفعيلها وتم ربطها مع بعضها البعض بنظام الـ EBS. والعملية الآن عشان ليه؟ الكتلة النقدية الفقدت أثناء الحرب الوجودية عشان لا يحصل فيها زيادة التضخم أو زيادة المضاربات، هو الحد من الآن احنا نقول التداول النقدي، لكن شنو؟ من تنظيم عملية التداول النقدي. فالتطبيقات أثبتت وجودها وأثبتت فعاليتها، وخصوصا نحن رأينا معظم السودانيين اعتمدوا على تطبيق واحد.

0: هو اللي يتبع لبنك الخرطوم، لبنك الخرطوم المعروف بتطبيق بنكك. فلعب دور كبير جدا جدا في استقرار بعض الأسر، يعني أثناء موجات التهجير القسري أو التهجير القهري أثناء الحرب. وبالتأكيد هناك أيضا أسر خارجية كانت تعتمد في استقرار أسرها الداخلية أيضا عبر تحاويل في هذه التطبيقات. أما الآن مع فتح هذه التطبيقات أدى الأمر لفك الخنق النقدية. تفضل.
1: لكن دكتور عبد العزيز، مراسلنا في أم درمان في تقريره استعرض بعض المشاكل المتعلقة في التطبيقات البنكية. هل تتوفر في السودان البنية التحتية اللازمة من أجل التعامل مع التطبيقات البنكية بسلاسة؟
0: أولا أنا حابب أوضح حاجة، هي البنية التحتية موجودة، هو نحن ما نحتاجه الآن هو زيادة الفاعلية لهذه البنية التحتية اللي حقت الاتصالات والبيانات الفنية. ما يعاني منها التطبيقات هي بعض الفنيات فقط، هي مشكلات فنية يفهموها أهل الاختصاص نقول الإلكتروني أو الفني البرمجي، هم أدرى بذلك. لكن هذه التطبيقات الآن ليست الإشكالية في في في في في, في تقاعصها، لا، الإشكالية الحقيقية في الضغط تحت الداتا. الضغط ده بحاجة إلى نوع من التيسير، والتيسير ده يحتاج، احنا نقول الكلام بكل صراحة، إنه زيادة عدد الفعاليات الشبكية التي يحتاجها بنك السودان. ما تنسى احنا الآن يعني في نخوض حرب، لا نقول بعض شركات الاتصالات المساهمة أو المساعدة تعرض إلى ضرر كبير جدا جدا أو سميت ضرر متعمد من قبل التمرد. فدي كانت حدي دي كانت مسألة كان مستغرب فيها، يعني لما مثلا يتم سقط الكيبلات الاتصالات النحاس المساعدة للكهرباء، فكان في شيء مستغرب منه، كأنه الأمر يريدون خنق السودان في جميع النواحي الاقتصادية. فهذه الخزانة هي خط حرب اقتصادية مكتملة الأركان.
1: دكتور، تحدثتم عن أن معظم السودانيين يتعاملون مع تطبيق بنك الخرطوم، لكن هناك منصات خارج الإطار المصرفي التقليدي، هل يجعل ذلك يعني هناك أي مخاوف من نشوء اقتصاد موازي داخل السودان؟
0: أبدا، الإشكالية هي الوحيدة الآن كما ذكرت أنا هو البنك المركزي الآن يعمل على إلغاء العملة غير مبررة في الذمة في مناطق انتشار التمرد. أنا مستغرب يعني في حتة ناس بقول لك يعني في مواطنين موجودين هناك سودانيين في بعض مناطق انتشار التمرد، يعني من حقهم إنهم يتعايشوا يكونوا موجودين.
1: نعم.
0: الإشكالية ما هنا، الإشكالية الكبيرة أن السعر الآن المتداولة التي يعتمد عليها عصابات التمرد معتمدين على العملة النقدية داخل في المناطق الآمنة أو داخل الدولة السودانية في تداولها، هم بيعتمدوا على على على على, على ذلك اعتماد كلي بالمناسبة. فإذا تم إلغاء العملة غير مبررة للذمة كما ذكرت وإتاحة فرص التطبيقات البنكية بصورة أوسع، أنا بفتكر الاقتصاد الموازي لن يكون موجود في لدى مناطق انتشار التمرد، فذلك يعني النهاية الحتمية لما يدعونه باقتصادهم الموازي الذي يحاول إنشاؤه عبر تطبيقاتهم الكذوبة أنا كما أحب أسميها. شوف أنا أقول لك حاجة، لا يوجد تطبيق خارج منظومة البنك المركزي، لا يوجد تطبيق بنكي خارج منظومة البنك المركزي. البنك المركزي يضع لوائح حادة جدا وصارمة، وبالنسبة لي موجود أجهزة الاختصاص المختصة، يعني أبشرك في ذلك، أنا أبشر الشعب السوداني في ذلك، وده من خلال القياس والأبعاد أنا من واقع الذي أعيشه الآن في السودان. تفضل.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور عبد العزيز الزبير باشا الخبير الاقتصادي، كنت معنا من بورت سودان.

0: أدت القرارات الجمركية والمالية التي فرضتها الولايات المتحدة على الصين إلى خسارة شركة شي إن الصينية لنحو 100 مليون دولار وفقاً للبيانات المالية التي قدمتها الشركة قبل طرحها للاكتتاب العام الأولي في بورصة هونغ كونغ.
1: 99 مليون دولار أمريكي خسائر ربع سنوية تكبدتها شركة شي إن الصينية الشهيرة. السبب تباطؤ المبيعات لدى العملاق الصيني.

0: بعد إلغاء الولايات المتحدة الإعفاء من رسوم الاستيراد على الطرود الصغيرة، ذلك إلى جانب تكلفة محاسبية كبيرة لمرة واحدة وفقا للبيانات المالية التي قدمتها الشركة قبل طرحها للاكتتاب العام. شي إن تتجه إلى طرحها العام الأولي في بورصة هونغ كونغ بعد تسجيل تلك الخسارة ربع السنوية مقارنة بأرباح بلغت نحو 400 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق. الشركة التي تشحن منتجاتها إلى أكثر من 220 دولة حول العالم لم تكن تدفع رسوما جمركية عن الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار، والآن أصبحت مضطرة إلى مواجهة رسوم جمركية أمريكية تتراوح بين 10% و87% على السلع ذات المنشأ الصيني. وقد انخفضت إيرادات الشركة في الولايات المتحدة بنسبة تزيد على 14% إلى ما يزيد قليلاً على ملياري دولار. وتعكس النتائج الضغوط التي تواجهها الشركة في ظل ارتفاع التكاليف، إضافة إلى تباطؤ وتيرة النمو وتشديد القيود التنظيمية في أسواقها الرئيسية. وقد أدى كل ذلك إلى انخفاض تقييمها المتوقع في الاكتتاب إلى ما بين 40 و50 مليار دولار مقارنة بتقييم بلغ عام 2022 نحو 100 مليار دولار. حسان محمد، تريت عربي.
1: بهذا نصل إلى ختام في الاقتصاد. يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

0: حبيبي يا ماما.
1: يا رب يا رب يا رب.
2: خطر الاطفال، قال لك انت من الاطفال مشان البنك، مراتنا من فوق.

Thank you.

0: موجز الأخبار من تراتي عربي في إسطنبول، أهلا بكم. أكدت حركة حماس أن الموافقة على إدراج ملف السلاح الثقيل ضمن الاتفاق جاءت مشروطة بوقف جميع أشكال العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة. وقالت حماس أن الحركة والفصائل الفلسطينية تعاملت بمسؤولية وإيجابية مع العملية التفاوضية ومقترحات الوسطاء لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وأكدت الحركة أن التزام إسرائيل بوقف عمليات القتل وإنهاء اعتداءاتها يمثل المدخل الأساسي للمضي في تنفيذ الاتفاق ووضع الإطار الزمني لما تم التوافق عليه. رحبت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بموافقة حركة حماس على بنود الخطة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وقالت كالاس في منشور عبر منصة إكس إن هناك عوامل عدة يجب أن تتوافر لينجح الاتفاق، مشيرة إلى أن التحقق من التزام حماس بتسليم سلاحها سيمثل تحديا كبيرا، وأضافت أن على إسرائيل في نهاية المطاف الانسحاب من قطاع غزة. شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على أهمية التزام الفلسطينيين في لبنان بقرار حصرية السلاح. وأكد عون خلال لقاء وفد فلسطيني برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ياسر عباس، أكد ضرورة تعاون الفلسطينيين في لبنان مع الأجهزة الأمنية وتنفيذ الخطوات التي اتخذت في سياق حصر السلاح. بدوره بحث قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل مع السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى آخر التطورات في لبنان والأوضاع في المنطقة. وأكد السفير الأمريكي خلال لقائه قائد الجيش اللبناني أهمية جهود الجيش المتواصلة من أجل الحفاظ على استقرار لبنان، كما جرى التطرق إلى أهمية دور الجيش ضمن الآلية التنفيذية في اتفاق الإطار إلى جانب المسائل المرتبطة بمفاوضات روما. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ما قال إنها منشآت عسكرية أمريكية في قاعدة أحمد الجابر الجوية في الكويت باستخدام طائرات مسيرة. وقال إن الضربة جاءت ردا على الهجمات الأمريكية الأخيرة على إيران وعلى ضربة استهدفت منزلا في جزيرة قشم. كما أعلن الحرس الثوري استهداف ناقلتين قال إنهما كانتا تحاولان عبور مضيق هرمز بمؤازرة جوية أمريكية. قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن تدفق المهاجرين إلى مدينة سبتة يمثل انتهاكا للسيادة الإقليمية الإسبانية. وأضاف سانشيز أن الحادث مرتبط بتفسير مضلل لحكم صادر عن المحكمة العليا الإسبانية روجت له ما سماها مافيات متاجرين بالبشر لخدمة مصالحها الخاصة. وأضاف سانشيز أن الحكومة الإسبانية طلبت من المغرب تكثيف الجهود لمنع تدفق مزيد من المهاجرين إلى سبتة. هذا وأعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن أكثر من 37 ألف مهاجر غادروا سبتة بعدما تدفق إليها عشرات الآلاف في الأيام الماضية. هذا وعززت فرنسا من إجراءات المراقبة على حدودها مع إسبانيا عقب عبور آلاف المهاجرين إلى مدينة سبتة الإسبانية. وقال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونير إنه أصدر تعليمات بتفعيل قوات التدخل السريع على الحدود في نقاط التفتيش لمنع دخول المهاجرين إلى الأراضي الفرنسية. اندلعت حرائق في شركتين للتجارة والوقود والطاقة جراء هجوم أوكراني استهدف منطقة فولغوغراد جنوبية روسيا. وقالت شركة وايلد بيرز الروسية للتجارة إن غارة جوية أوكرانية استهدفت مستودعا لها في فولغوغراد دون تسجيل إصابات، كما تسببت ضربات بطائرات مسيرة في اندلاع حرائق بشركة صناعية لقطاع الوقود والطاقة جنوب فولغوغراد. الموجز انتهى، دمتم في أمان الله.
1: أنقرة حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل، هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معكم أنا أيمن عجوز عبر برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. بيشكتاش التركي يتأهل إلى الدور الثالث بالتصفيات المؤهلة للدور الأوروبي. نعي أسطورة ميلان فرانكو باريزي الذي فارق الحياة عن عمر يناهز 66 عاما يتصدر العناوين على منصات التواصل الاجتماعي. بعد إعلان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مقاطعة بطولات الفيفا طالما استمر مشروع إنشاء كيان تجاري لإدارة الحقوق التجارية لبطولاته، يبرز سؤال جوهري: هل تنجح خطوة اليويفا هذه في إفشال المشروع أم يتمكن الاتحاد الدولي من تمريره رغم المعارضة الأوروبية الحادة له؟

تأهل بشكتاش إلى الدور الثالث من التصفيات المؤهلة للدور الأوروبي بعد فوزه على ميتلاند الدنماركي بهدفين دون رد في إياب الدور التمهيدي الثاني، وحسم الفريق التركي بطاقة التأهل بنتيجة 3-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مقاطعة بطولات الفيفا إذا مضي في مشروع إشراك مستثمرين من القطاع الخاص في إدارة الأنشطة التجارية لكأس العالم، وأكد يويفا أن كأس العالم ليست للبيع، معتبرا أن المقترح أعد دون تشاور كاف وأنه يهدد استقلالية حوكمة كرة القدم العالمية. استقال كارلوس كورديرو كبير مستشاري رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم من منصبه احتجاجا على مقترح الاتحاد بيع حصة من البطولات الدولية لمستثمرين خارجيين، ووصف كورديرو المقترح بأنه صفقة سيئة لكرة القدم، مؤكدا أنه لا يستطيع الوقوف مكتوف الأيدي بينما ينظر الاتحاد الدولي في التخلي عن حصة من أبرز بطولاته. أقر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لوائح تأديبية جديدة تفرض إيقافا لا يقل عن 10 مباريات على اللاعبين أو المسؤولين الذين تثبت إدانتهم بارتكاب مخالفات مرتبطة بالعنصرية، وأوضح الاتحاد أن العقوبات قد تشدد في الحالات الجسيمة أو عند تكرار المخالفة. أعلن إنتر ميلان الإيطالي تعاقده مع المدافع الإنجليزي جون ستونز في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لعامين بعد نهاية مسيرته مع مانشستر سيتي، ويمثل انتقال ستونز إلى إنتر ميلان أول تجربة احترافية له خارج إنجلترا. أعلن نادي ميلان الإيطالي رحيل أسطورته فرانكو باريزي عن عمر يناهز 66 عاماً، وذكرت وسائل إعلام أن باريزي عانى مع مرض على مدار العام الماضي عقب استئصاله لعقدة رئوية، فيما كان آخر ظهور للمدافع الأسطوري عند حمله للشعلة الأولمبية إلى ملعب سان سيرو بمناسبة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في فبراير الماضي. خضع المدرب السابق لمنتخب كوريا الجنوبية هونغ ميونغ بو للاستجواب أمام البرلمان على خلفية خروج المنتخب من دور المجموعات في كأس العالم 2026، وجاءت جلسة الاستماع ضمن تحقيق في أداء الاتحاد الكروي لكرة القدم وسط انتقادات لطريقة تعيينه وقراراته الفنية أبرزها إبقاء سون هيونغ مين على مقاعد البدلاء في المباراة الأخيرة من كأس العالم.

0: تواصل سيدات في قطاع غزة تحدي الواقع من داخل ملاعب كرة القدم رغم فقدانهن أطرافهن خلال الحرب. فريق نسائي لمبتورات الأطراف يحمل رسالة تتجاوز الرياضة إلى الإصرار على الحياة وتحقيق المشاركات الدولية.
1: بخطوات تستند إلى عكازات تستعد مجموعة من الفتيات لبدء تمرينات كرة القدم الخاصة بمبتورات الأطراف. فالحرب التي بترت أطرافهن لم تنل من إرادتهن لتتحول كرة القدم من مجرد رياضة إلى مساحة

0: لاستعادة الحياة والثقة بالنفس. الفتاة روزان خيرة كانت تحلم بأن تمثل فلسطين في رياضة العدو قبل أن تقول الحرب كلمتها.
1: كانت هواية الرياضة والركض، شاركت بالعديد من المسابقات وحصلت على أكثر من ميدالية في الركض السريع، ولكن بسبب هاي الحرب فقدت قدمي وفقدت معها جزء من روحي، ولكن يعني الإصابة مش نهاية الطريق، ويعني الحمد لله أنا عزيمتي قوية وعندي إرادة وعندي أحلام بسعى إني أحققها.
0: تأسيس فريق كرة قدم للفتيات المبتورات الأطراف في قطاع غزة لم يكن مجرد مبادرة رياضية، بل كان خطوة تهدف لدمجهن في البيئة الرياضية وتطوير مهاراتهن في محاولة لفتح آفاق جديدة أمامهن وإثبات أن الرياضة جزء من الانتصار على آثار الحرب. ورغم استمرار الحرب وشح الإمكانيات وصعوبة توفير الأدوات الخاصة،
2: جمعية فلسطين لكرة القدم هي جمعية فلسطينية خيرية تهتم بالرياضة للمبطرين الأطراف وبالذات في كرة القدم البتر. من أهدافها أن يكون عندها جميع الفرق من شباب من صبايا من فتيات من أطفال لكرة القدم البتر، وهذه كرة القدم البتر هي رياضة عالمية، إلها اتحاد دولي، إلها اتحاد أسيوي، وإلها نشاطاتها في العالم كله. من أهدافنا أن نكون إحنا جاهزين للمشاركة في هذه النشاطات.
0: تواصل اللاعبات تدريباتهن بانتظام، فكل حصة تدريبية تمثل لهن خطوة جديدة نحو استعادة الثقة ورسالة بأن الإرادة قادرة على تجاوز ما خلفته الحرب من إصابات. لم تكن الإصابة نهاية الطريق بل بداية رحلة تحدي جديدة، فبعزيمة راسخة تتمسك هؤلاء السيدات بحلم تمثيل فلسطين في المحافل الدولية. محمد أحمد، تي عربي، قطاع غزة.
3: رحيل أسطورة كرة القدم الإيطالية ونادي ميلان فرانكو باريزي تصدر منشورات الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي بعدد من الحسابات الرسمية والنشطاء الذين نعوا رحيل النجم السابق. البداية مع الحساب الرسمي لنادي ميلان الذي نشر رسالة تعزية بعد وفاة أسطورة النادي وكرة القدم الإيطالية اي سي ميلان في حزن عميق على رحيل فرانكو باريزي، سيبقى مثاله ونزاهته محفورين في هوية النادي إلى الأبد، شأنهما شأن قميصه الأيقوني رقم 6، التعازي الذي يتقدم بها أي سي ميلان إلى عائلة فرانكو باريزي في هذا المصاب الأليم يشاركه فيها كل روسانيورو، وإلى حساب الدوري الإيطالي الرسمي الذي نشر رسالة تعزية لوفاة باريزي والتأكيد على وقوف أسرة كرة القدم الإيطالية مع أسرته ليكتب: تعرب رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم عن تعازيها لوفاة فرانكو باريزي وتقف إلى جانب عائلته في هذه اللحظة الحزينة. راتب يبرودي أشاد بالمسيرة التي كتبها باريزي مع ميلان والتي أدت لتخليد رقمه التاريخي في النادي، ليكتب: لكي تدرك مدى أهميته في تاريخ ميلان، برلسكوني قرر حجب رقمه في الفريق الوحيد بجانب مالديني الذي حصل على هذا الأمر، لذلك لن ترى أحد في ميلان يرتدي القميص رقم 6 أو رقم باريزي منذ اعتزاله. تخليد اسم باريزي امتد إلى الجماهير غير الميلانية وغير الإيطالية أيضا، كما الحال مع حساب مدريدستا الذي يتحدث عن باريزي قائلا: توفي فرانكو باريزي عن عمر يناهز 66 عاما، أفضل قلب دفاع بتاريخ إيطاليا دون منازع. أخيرا مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني التي دعت رحيل باريزي لتقول: برحيل فرانكو باريزي لم تفقد إيطاليا أحد أعظم أبطالها في تاريخها الرياضي فحسب، بل فقدت أيضا مثالا يحتذى به في الوفاء والجدية والتفاني إلى عائلته وجماهيره وكل من أحبه. أتقدم بأحر التعازي.

0: في تصعيد غير مسبوق أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مقاطعة بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم إذا مضي في تنفيذ خطته لبيع حصة من الحقوق التجارية لكأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص، في خطوة تنذر بأكبر مواجهة بين الجانبين منذ طرح المشروع وتثير تساؤلات حول قدرة اليويفا على إفشال الخطة مع اتساع دائرة المعارضين لها.
1: بعد أيام فقط من الانتقادات الواسعة التي واجهت مشروع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، تحولت الاعتراضات إلى خطوات عملية بإعلان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوفا مقاطعة جميع بطولات الفيفا حال تنفيذ خطته الرامية إلى بيع حصة من الحقوق التجارية لكأس العالم وبقية بطولاته لمستثمرين من القطاع الخاص. القرار الأوروبي لم يعد مجرد موقف سياسي، بل أصبح ورقة ضغط مباشرة تستهدف إسقاط مشروع الفيفا قبل وصوله إلى مرحلة التصويت النهائي. فغياب منتخبات أوروبا التي تضم أبرز القوى الكروية سيحرم بطولات الفيفا من جزء كبير من قيمتها الرياضية والتجارية، ما يجعل تنفيذ المشروع أكثر تعقيداً. وزادت الضغوط على الفيفا بعد انضمام اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي كونكاف إلى المعسكر الرافض للخطة، معلناً بالإجماع رفضها دون شهر بطاقة مقاطعة البطولات، رفض يكشف توسع المعارضة داخل الاتحادات القارية ويضعف الزخم الذي كان يعول عليه أنفانتينو لتمرير مشروعه. ورغم قوة التحرك الأوروبي، فإن قدرة اليوفا على إيقاف المشروع بشكل منفرد تبقى محدودة قانونياً، فاعتماد الخطط أو رفضها يتطلب تصويت الاتحادات الأعضاء في الجمعية العمومية للفيفا الذي يضم 211 اتحاداً لا تمثل فيها الاتحادات الأوروبية الأغلبية. وبين إصرار أنفانتينو على أن المشروع سيؤمن موارد مالية إضافية لتطوير اللعبة وتمسك اليوفا بأن كأس العالم ليست مشروعاً استثمارياً، تبدو الأسابيع المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كانت خطة الفيفا ستنجح في عبور التصويت أم أن المعارضة الأوروبية المتسعة ستقبر المشروع قبل أن يرى النور.
0: وللحديث أكثر عن الموضوع ينضم إلينا من عمان المحامي الأستاذ عماد حناينة المختص في القضايا الرياضية. أهلا بك أستاذ عماد. إذن إلى أي مدى يمكن أن تؤثر مقاطعة اليويفا لبطولات الفيفا على مستقبل كأس العالم؟
2: تحياتي. بداية أنا باعتقادي الإحجام أو الاتحاد الأوروبي وقف عن أي مشاركة دولية هو لعدم معرفته بما سوف يحصل بهذا الأمر، لأنه هذا المشروع مشروع مبهم وتم إحاطة به وتم الاتفاق به هو بأمريكا وبعيدا عن أي اتحادات أهلية أو قارية، وقد يكون هو مشروع سياسي مشاركة يعني بداية سياسي أو اقتصادي من مجموعة مستثمرين في أمريكا مع الاتحاد الدولي. هذه المعارضة الدولية من كافة دول العالم والاتحادات القارية باعتقادي هم يعني معارضة لعدم معرفتهم أين هذه الكعكة سوف تؤول، ويثير الشكوك حقيقة بتقييم الشركة التجارية ب20 مليار وأن المستثمر هو مقيم ب4 مليار في بطولات كأس العالم، هذه البطولة العالمية التي هي إرث إنساني ورياضي من أكثر من 100 عام. فهل معقول أن هذا الإرث الرياضي يقيم ب20 مليار وأن المستثمر يدخل ب4 مليار في هذا الإرث الرياضي الإنساني؟ هنالك شكوك كبيرة في عملية الشفافية في بشفافية المشروع وكيفية الاستمرار بهذا المشروع، لكن باعتقادي المشروع قد يمر لأن أصحاب القرار هم أفراد، هم اتحادات أهلية، وهذه الاتحادات الأهلية أغلبها اتحادات فقيرة يمكن السيطرة عليها، يمكن خاصة سوف يتم منحهم 40 مليار، قد يكون هذه 40 مليار مدفوعة على فترات، وقد تكون يعني الفترة الماكسيموم معهم 4 سنوات أو أكثر.
0: نعم أستاذ عماد، ولكن لذلك يعني الاتحاد الأوروبي يعني أمس اجتمع وهناك 55 دولة اعترضوا على هذا المشروع. يعني كيف يمكن للفيفا بأن يجري بطولاته دون وجود يعني منتخبات أوروبا؟

0: منتخبات أوروبا سوف تشارك حتى لو عارضت، لأن هنالك هذه الكعكة سوف يكون لها الاتحادات، سوف يتم الاستفراد في كل اتحاد. بعدين هذا الاعتراض الأوروبي هو من الأمان العامة للاتحاد الأوروبي، وليس من إذا أنت ناقشت الآن الأمر مع الاتحادات كل اتحاد على انفراد. أنا باعتقاد الاتحادات سوف تنقسم، سوف تنقسم وسوف تقول خلينا نناقش الأمر وخلينا نعرف أمور وما سوف نحصل عليه من هذا المشروع. إذن الأمر هو، وأنا اعتراضي أنا اعتقادي اليوم هو استقالة المستشار القانوني بالفيفا لشخص رئيس الاتحاد الدولي. هذا أمر، الاستقالة أمر ملفت للنظر، وأنه يبدو هذا الشخص غير قادر.
1: سأتي إلى موضوع الاستقالة في الاتحاد الدولي لكرة القدم أستاذ عماد. يعني اليويفا ذكرنا قبل قليل 55 دولة اعترضوا، ولكن أيضا اليويفا تنفق على هذه الاتحادات في ضمن الاتحاد. يعني أليس هناك ستكون هناك مشكلة بين اليويفا من جهة والاتحادات والفيفا والاتحادات من جهة؟
0: بالتأكيد هنالك مشكلة، وأنا باعتقادي أنهم قادرين على الجلوس وسوف يجلس، بالنهاية سوف يجلس ويناقش الأمر. إذا لاحظنا الاتحاد الدولي واليويفا كانوا معترضين على مجموعة من الأندية الأوروبية لما مشروع السوبر ليج، وكانت الأمر بأنه وكانت الاعتراضات بأن هذا السوبر ليج مشروع خارج نطاق الهرم الدولي في إدارة كرة القدم، والهرم الدولي هو الاتحادات الأهلية والاتحادات القارية والأندية واللاعبين. لذلك الآن نرى بأن هذه الاتحادات تعترض، الاتحاد الدولي يقيم بطولة خارج نطاق الهرم الدولي وشروط قيام هذه أو موافقة الهرم الدولي عليها. بداية هم قاموا في المشروع ويطلبوا من الهرم الدولي الموافقة.
1: طيب أستاذ عماد،
0: الآن هذا الاعتراض في
1: نعم، هل يمتلك الاتحاد الأوروبي يعني الأدوات القانونية لإفشال هذا المشروع؟
0: بالتأكيد هنالك المحكمة الأوروبية، والمحكمة غيرت كثير من القرارات. هنالك قرارات، يعني إذا إحنا آخر قضية من المحكمة الأوروبية هي أدت إلى تغيير من القوانين الداخلية في الاتحاد الدولي، خاصة قوانين انتقال اللاعبين وعملية تعويض اللاعبين والأندية في حال الفسخ الغير مشروع. نرى أن والاتحاد الدولي أجبر على تعديل هذه القوانين الداخلية، وسوف يبدأ بتطبيقها من 1/1/2027. لذلك المحاكم الأوروبية هي قادرة على المراقبة وقادرة على التغيير وقادرة على أيضا رسم الإطار العام لأي مشروع مستقبلي.
1: نعم، ابقى معنا أستاذ عماد لنتعرف سويا عن تداعيات غياب اليويفا عن بطولات الفيفا اقتصاديا.

عودة لك ضيف الكريم أستاذ عماد، يعني تحدثنا عن استقالات داخل الفيفا، برأيك هل تمثل استقالة المستشار الأول لجياني إنفانتينو يعني أول

0: انعكاس عملي للرفض الداخلي لمشروع الفيفا؟
1: بالتأكيد بالتأكيد، هذا شخص مطلع واطلع على المشروع وأبدأ رأيي، وأراءه أكيد هي سوف يكون لها شأن كبير لمعارضين هذا المشروع. لذلك باعتقادي أنه هو تصدع داخلي في الاتحاد الدولي، لكن يجب أن لا يغفل علينا أمر بأن هذا المشروع هو مشروع بمشاركة بين الاتحاد الدولي ومستثمرين أمريكان لاحظوا أهمية كرة القدم، ولاحظوا التطور الكبير واهتمام الشعوب العالم بهذه البطولة، وقد يكون هي بداية لكأس العالم والدخول في بطولات أخرى، كأس الأندية، كأس الكثير من البطولات العالمية التي تتعلق يشرف عليها الاتحاد الدولي، وقد يدخل أيضا في مشاريع أخرى مع اتحادات قارية.
0: طيب أستاذ عماد، هل يمثل هذا الخلاف بين اليويفا والاتحاد الدولي لكرة القدم يعني مجرد اعتراض على صفقة تجارية، أم أنه يعكس صراعا على النفوذ والهيمنة على الكرة العالمية؟
1: لا شك هناك صراع، ولا شك أن بأن شخص إنفنتينو قد يكون هنالك أشخاص لا يريدوا أن يستمر في هذه المشاريع وأن يستأثر بها. لذلك خاصة إذا يعني لاحظنا وهنالك كثير من الأخبار الدولية تتحدث بأن الشخص رئيس الاتحاد الدولي هنالك له قد يكون له هناك منافع مالية نتيجة عن أي مبالغ أو استثمارات تدخل الاتحاد الدولي، لأن هنالك سقف راتب الاتحاد الدولي محدد لا يجوز تجاوزه ضمن القانون السويسري. لكن إذا هنالك أرباح وهنالك مشاريع وهنالك كثير قد يعني الشخص قد يستفيد من هذا الأمر. لذلك هنالك سؤالك السابق، كيف يمكن مراقبة أي مشاريع؟ هل من الاتحاد الدولي هنا يعني المجموعة الأوروبية والمحكمة الأوروبية يمكن لها مراقبة هذا الأمر؟ لذلك الشخص الاتحاد الدولي هنالك له معارضين، المشروع نفسه غير مفهوم، ويجب أن نعلم بأن الأسرة كرة القدم الدولية جميعها غير مشتركة بهذا الأمر ولا تعلم عن حقيقة المشروع، وهم أصحاب القرار الفعلي، وهم منذ التاريخ هم أصحاب القرار الفعلي في كرة القدم. لذلك أنا باعتقادي أن هنالك إما سوف يصلوا إلى حوار، والرفض الأوروبي هو قد يكون يعني الحرب يعني الهجوم قبل الدفاع. لا أنا أهددك بعدم المشاركة، فإذا أردتني أن أشارك في بطولاتك يجب أن أحصل على نوع على قسم من الكعكة.
0: نعم أستاذ عماد، جياني إنفانتينو يواجه يعني اعتراضات منذ بداية كأس العالم وإلى اليوم، وكل يوم تنفجر قصة، ومن أبرز المعارضين له ربما حاليا هو ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، خصوصا على هذا المشروع الذي قدمه جياني إنفانتينو. برأيك هل يعني إذا استطاع تشيفرين في منع إنفانتينو من تمرير هذه الخطة، هل يمكن الضغط على إنفانتينو للاستقالة في المستقبل القريب؟
1: الصراع الخفي الآن بين الشخصين هو صراع لا شك، يعني هنالك بذور معروفة أو معلومة لمن للمختصين، وباعتقادي لا شك أن يعني يجب أن لا نغفل الأمر السياسي والتدخلات الدولية والحكومات. رئيس الحكومة البريطانية قبل يومين أو يوم عبر عن معارضته لهذا المشروع، وهو هنالك أنا اعتقادي أنه أول رئيس حكومة أوروبية يبدي اعتراضه. فالأمر لاحظنا أن هناك تدخلات، سوف يكون هناك تدخلات سياسية، وهذا الأمر يجب أن لا نغفله، ولا نغفل أيضا الصراع الخفي ما بين الشخصين، ما بين رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الأوروبي.
0: نعم، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان المحامي المختص في القضايا الرياضية عماد الحنينة، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني therati-arabi.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. في أمان الله.

من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عرب.

0: دفاعه عن القدس دفاع عن الهوية والتاريخ والمقدسات، وفي مواجهة محاولات فرض واقع جديد وتغيير الوضع القائم، يبقى الالتفاف الشعبي والتمسك بالحقوق والقانون الدولي ضرورة لحماية مكانة القدس. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم من تفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وتتابعونا معنا. هيئات عربية تطلق نداء عاجلا لحماية القدس ومقدساتها والدفاع عن هويتها. زحف مغربي نحو مدينة سبتة الإسبانية والجهات الحكومية تتدخل لوقفه. قادمة من البوسنة والهرسك استقبال حافل لقافلة فلسطين في اسطنبول. في ظل المشهد القاتم الذي تمر به فلسطين المحتلة، تستمر الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى وسط محاولات متواصلة لفرض وقائع جديدة داخل الحرم القدسي الشريف، في ظل تصعيد متزايد واقتحامات المستوطنين المتكررة وأداء طقوس تلمودية ورفع الأعلام داخل باحات المسجد الأقصى. وفي مشهد استفزازي جديد وتحت حماية قوات الاحتلال، تجرأ مواطن على التقدم لخطوبة مستوطنة أو مستوطن أقول داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، ما أثار موجة غضب واستنكار واسعة عبر المنصات. نشاهد. كما يواصل الاحتلال تصعيده في محيط مصلى باب الرحمة الواقع في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى، مستمرا في تقييد وصول المصلين إليها بهدف بسط السيطرة على المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى وفرض وقائع جديدة تمس الوضع التاريخي والقانوني للمسجد. ورغم كل هذه التحديات، لم تتوقف مشاهد صمود المقدسيين من المرابطين والمرابطات الذين يقفون حائط صد أمام الضغوط والإغراءات للتخلي عن أرضهم ومقدساتهم، مؤكدين على ثبات أهل القدس ورفضهم أي محاولات للمساومة على المسجد الأقصى كما فعلت المرابطة عائشة المصلوحي. نشاهد قصتها.
1: بقائنا إحنا في القدس وفي جوار الأقصى، وأنا دائما أطلب من الله سبحانه وتعالى ومن كل المتواجدين في القدس أن نواظب على الوجود في الأقصى حتى يكون لنا كم. يجب على كل مسلم أن يعرف أن عليه مسؤولية، وأن هذا المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس بالتحديد مسؤولية وأمانة كل إنسان يؤمن بالله سبحانه وتعالى.

0: لا، من يبيع وطنه، يبيع دينه، ويبيع شرفه، ويبيع أخلاقه، لا يوجد إن شاء الله عربي مسلم مؤمن بالله يبيع دينه ووطنه. قضية بيتي أنا، نحن على مقربة كبيرة يعني من ساحة حائط البراق الشريف. هم يدعون طبعا أن هذا الحائط هو حائط المبكى، فهم يعتبرونه منطقة دينية مقدسة، فلا يحبون أن يكون هناك عرب ومسلمين مجاورين، فيعملوا المستحيل حتى يقللوا حركة السكان في تلك المنطقة. ونحن الآن يعني الجميع يعرف الحمد لله رب العالمين لا يوجد أحد يبيع، يعني بحسب أنا معرفتي الشخصية والدائرة اللي أدور فيها لا يوجد أحد يبيع، وهم يعرضون أموال كثيرة. مثلا أنا بيت صغير مكون من غرفة ومنافعها، نقول إحنا يعني مطبخ ونمام، عرضوا عليه $1,000,000. مليون. وعندما سألت هذا المستوطن الذي يريد، قال إحنا نريد أن نبدأ، وإذا بدأنا نحن نستمر، هكذا قال بكل.
1: وأمام هذه الانتهاكات المتزايدة التي تهدد هوية الأقصى، أطلقت هيئات إسلامية وعربية وحقوقية نداء عاجلا لحماية القدس ومقدساتها. ودعا البيان الاتحادات والهيئات الإسلامية والعربية والحقوقية والإنسانية إلى إطلاق تحرك دولي عاجل ومستمر على المستويات السياسية والقانونية والحقوقية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق القدس والمسجد الأقصى والمقدسيين. كما شدد البيان على حماية الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى، ودعا الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس باعتبارها الضامن للحفاظ على هوية المسجد وإدارته. كما طالبت النائبة الأردنية إيمان العباسي الحكومة بإحاطة حول الإجراءات المتخذة إزاء الانتهاكات المتصاعدة في المسجد الأقصى. شاهدوا معي.
2: نتيجة الأحداث التي يمر بها المسجد الأقصى، الانتهاكات غير المسبوق والاقتحامات، ويعني خلينا أقول غطرسة أو بلطجة القطع المستوطنين وحكومة الكيان الصهيوني، طلبت أن نطلب إحاقة من حكومة الدولة الأردنية لتعلمنا بالإجراءات اللي قامت بها في مواجهة هذه الانتهاكات، طالما نحن نملك الوصاية الأردنية الهاشمية.
1: هذا وتتواصل ردود الفعل والمنشورات المطالبة بوقف دولي حقيقي يلزم سلطات الاحتلال بوقف انتهاكاتها والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس. وللحديث عن أهمية التفاعل الشعبي في ظل التطورات التي تحدث في القدس، ينضم إلينا من اسطنبول خالد صافي، الخبير في الإعلام الرقمي. أهلا وسهلا بك أستاذ خالد في برنامج تفاعل.
3: أهلا وسهلا بكم، شكرا لكم على الاستضافة الكريمة.
1: طيب أستاذ خالد، يعني مؤسسة القدس الدولية رصدت 4 مسارات في الاقتحام الأخير للقدس أنهت الوضع القائم هناك. أولا التقسيم الزماني، التقسيم المكاني، وفرض الطقوس التوراتية، وتقويض دور الأوقاف الأردنية في الأقصى. سؤالي لاستعادة معادلة ردع تحمي الأقصى، كيف تبدو أهمية التفاعل الشعبي مع هذه القضية؟
3: نعم، فعليا كان هذا النداء الآن لأننا أمام انتقال خطير من الاعتداء التقليدي على المسجد الأقصى إلى محاولة تغيير هويته، وظيفته، أو نظام حتى إدارته. الاقتحامات التي وقعت خلال الفترة الماضية وخصوصا في شهر يوليو كانت بمشاركة أكثر من 4,000 إسرائيلي، وكان على رأسهم وزير الحكومة أو وزير الحكومة في الأمن الإسرائيلي ووزير حكومة الأمن. وهذا ليس حدثا عابرا، بل هو عبارة عن اتجاه سياسي جديد يريد تحويل المسجد الأقصى من مسجد إسلامي إلى ساحة تتقاسمها السيادات، أو حتى ما يتعلق بما يسمى بالأديان المختلفة. المشكلة أن الاحتلال الآن يتبع سياسة التراكم، بمعنى اليوم هناك تحام، ثم بعد ذلك صلاة صامتة، ثم بعد ذلك طقوس تلمودية أو حتى سجود ملحمي، ثم مشاركة وزير، ثم بعد ذلك يصبح هذا أمر واقع، أو بمعنى آخر الواقع الجديد الذي لابد أن يفاوض الفلسطيني على عودته إلى مكان سابقا. لذلك الاحتلال يصل بهذه الدرجة إلى استفزاز عالية جداً، يطالب فيها المسلمين بشكل أو بآخر بالسكوت عن الانتهاكات التي أصبحت بشكل منظم، ليس فقط اقتحامات.

0: أيضا انتقال إلى موضوعات أطول من ذلك. تفضل.
1: لكن هذه الاستفزازات يقابلها صمت، لذلك فهي تستمر ووصلنا إلى هذا الحال، أليس كذلك؟
0: نعم صحيح، وصلنا إلى موضوع التقسيم الزماني، أي أن الاحتلال له أوقات وأزمنة محددة يحصر فيها وجود الكيان الصهيوني والمستوطنين في المسجد الأقصى. وصلنا إلى التقسيم المكاني، بمعنى أن هناك بعض الأماكن أصبحت محرمة على غير الصهاينة أو المستوطنين أو المحتل من دخولها. وصلنا إلى استهداف أيضا لمناطق جغرافية كثيرة في أحياء محيطة بالمسجد الأقصى، مثل حي سلوان وحي الشيخ جراح، ومناطق أصبحت من الصعب التحرك فيها. فالاحتلال يفرض واقع طالما أن هناك صمت، طالما أنه لا توجد تكلفة أو كلفة في عملية الانتهاكات التي يقترف بحق المسجد الأقصى والتقسيم الزماني أو المكاني، أو حتى الانتهاكات بالاقتحامات أو بتضييق على المقدسين أو على المرابطين أو حتى منع الصلاة والأذان، وهذا ما شاهدناه في شهر رمضان الماضي في شهر مارس عندما تم منع الصلاة في المسجد الأقصى.
1: طيب أستاذ خالد، كيف رصدت تفاعل الشعوب العربية والإسلامية في مواقع التواصل الاجتماعي مع ما يحدث اليوم؟
0: يعني هناك كانت مطالبات ومحاولات من النشطاء والمغردين على مواقع التواصل الاجتماعي للحديث عن هذه القضية المنسية التي أصبحت في عداد النسيان، والتي لا يتجه إليها أحد بمنشور ولا بتغريدة ولا بهاشتاج ولا بحملة ولا حتى بمعلومة حتى يعرف الناس ما يجري على الميدان. طلبات أيضا كانت بالتحرك من مجرد التنديد والشجب والاستنكار إلى الحراك الفعلي الميداني على الأرض. ايضا طالب، وكانت مطالبات هناك للوصايا الاردنيه الهاشميه الاردنيه بالتحرك، لانها الوصيه على المقدسات الاسلاميه والمسيحيه في القدس. وايضا كانت هناك منشورات تدعو الى كشف الانتهاكات والجرائم التي ينتهكها الاحتلال الاسرائيلي بصحبه المستوطنين، ومحاوله لتغيير الواقع الحالي في المسجد الاقصى. ونقصد المسجد الاقصى 144 الف متر مربع او 144 دنم، هي مساحه كل ما داخل السور، وليس فقط المسجد القبلي أو مسجد قبة الصخرة، لأن الاحتلال أيضا يجرم بحق الأحياء المحيطة بهذا السور وبالمسجد الأقصى وبما هو داخله وبالمرابطين الذين يحاولون أن يوصلوا صوتهم، ولكن يتم التضييق عليهم جغرافيا. يريد كثير من النشطاء أن يصبحوا سفراء للمسجد الأقصى من خلال نقل الرسالة، ويريد أن يعرفوا ما يجري أولا بأول وينشر ذلك إلى دول مختلفة أو إلى العالم الإسلامي كي يتحرك لنجدة المسجد الأقصى.
1: طيب هل هناك تفاعل غربي مع هذا الموضوع، خاصة أنه بعد طوفان الأقصى ربما الشعوب الغربية أصبحت مطلعة أكثر على ما يحدث في فلسطين، وخاصة أيضا بأنه إسرائيل تنتهك القانون الدولي من خلال كل ممارساتها، أليس كذلك؟
0: نعم فعليا المقاطع التي تم تداولها الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسلمين والمسيحيين على حد سواء أثارت حفيظة كثير من المغردين والنشطاء الأجانب الذين ينتمون إلى الدين المسيحي، والذين يعتبرون أن هذه الأرض دينية وليست سياسية وليست أرض صراعات وليست أرض نزاعات، وبالتالي يعتقد الآن أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي هو عملية محاولة تغيير الواقع جغرافيا وديموغرافيا، هو محاولة فرض سياسة إدارية وسياسية تختلف عما تم الاتفاق عليه وعما نصت عليها أصلا حتى الأمم المتحدة وقوانينها والمحاكم الدولية واليونسكو وغيرها من المؤسسات التي تعنى بالتراث وبالإنسان وبقضايا ليست لها علاقة بالسياسة. وبالتالي كان هناك فعلا تفاعل من جهات مختلفة، سواء كانت عربية أو أجنبية أو غربية، على هاشتاجات أو وسوم تتحدث عن الانتهاكات الإسرائيلية، وفي نفس الوقت تطالب بأي حراك يردع هذا الاحتلال، خصوصا مثلما تفضلت بعدما وصلت صورة الاحتلال إلى العالم وانتهاكه للجرائم التي اقترفها بحق الفلسطينيين، وأن الإبادة بالرغم مرور أكثر من 1000 يوم ما زالت مستمرة في قطاع غزة.
1: نعم.
0: وأن الاحتلال ما زال يستهدف المساجد ويستهدف الناس ويستهدف حتى الحجر والشجر.
1: إذن من اسطنبول خالد صافي الخبير في الإعلام الرقمي، شكرا جزيلا لك. سبتة المدينة الإسبانية المحاذية للمغرب، اسمها يتصدر لساعات طويلة الترند والتفاعل بين رواد منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد توافد الآلاف من المهاجرين جلهم مغاربة كما ترون مشاهدين الكرام على الشاشة وهم ينطلقون.

نحو مدينة سبتة الواقعة تحت السيادة الإسبانية في رحلة هجرة جماعية عبر البحر، ولكن رحلتهم كانت محفوفة بالمخاطر، نشاهد جانبا منها.

0: 来，大家喝 pick， 来喝 pick。
1: كما تابعنا أسرة مكونة من أب وأم وأطفال صغار جميعهم في عرض البحر في مشهد مؤلم، ولكن دعونا نعود للوراء قليلا لنشاهد كيف انطلقوا من المغرب نحو سبتة الإسبانية.

للعلم أيها الأحبة، المسافة التي قطعها المهاجرون تقدر من 2 إلى 5 كيلومترات، ما يعني أن الرحلة البحرية لم تتجاوز على الأكثر ساعة أو ساعتين من الوقت لتطأ أقدامهم شواطئ سبتة. هذا وتظهر اللقطات المتداولة حالة من الفرح على وجوه الكثير من العائلات المغربية. شاهدوا معي. خوان خيسوس فيفاس حاكم سبتة صرح للتلفزيون الإسباني بقوله إن آلاف المهاجرين وصلوا إلى المدينة من المغرب خلال الأيام الماضية، وهذا ما يجعل سبتة تواجه أزمة إنسانية واجتماعية متفاقمة. السلطات الإسبانية أيضا صرحت بأن مراكز الاستقبال مكتظة بالكامل وغير قادرة على استقبال المزيد، وأن هناك وفيات من بين المهاجرين. هذا وطلبت الحكومة الإسبانية لتدارك المشهد معلنة حالة الطوارئ الوطنية وتدخل الجيش، وبالفعل استجابت قوات من الجيش وسارعت في الانتشار على الشريط الحدودي لوقف حركة التدفق. تابعوا معي.

يذكر أن الحكومة الإسبانية أعلنت التوصل إلى اتفاق مع دولة المغرب على العمل لإعادة المهاجرين الذين دخلوا برا إلى بلدهم مرة ثانية بعد دخولهم مدينة سبتة الإسبانية بصورة غير قانونية ما عدا القُصر. يذكر مشاهدينا أن المحكمة العليا الإسبانية كانت قد أصدرت قرارا يقضي بعدم تطبيق الإعادة القسرية للمهاجرين الذين يصلون سباحة إلى مدينتي سبتة ومليلة مؤكدة إخضاعهم للإجراءات القانونية المتبعة في الهجرة. الآن إلى تعليقات رواد منصات التواصل الاجتماعي. أيها الأحبة، لنرصد أبرز ما كتبوه، والبداية من عماد علي، شاهدوا معي. إذن عماد يقول: أرض الله واسعة، الله يسهل عليهم. أما ياسين فكتب قائلا: هؤلاء الأشخاص هاجروا من الفقر والبطالة وعدم توفر الحقوق وفرص العمل والتهميش وغلاء الأسعار. أما أحمد فيقول: بخصوص المغرب، فمدينة سبتة هي مدينة مغربية تحت السيادة الإسبانية، محتلة يعني، وجزء من الأراضي المغربية، يعني الناس اللي ماتت والألاف دول كلهم فعليا ما خرجوش برا البلد. تعليق آخر: على ما يبدو مدينة سبتة ليست إسبانية بل مغربية بحسب الجغرافيا والتاريخ ودخول آلاف المهاجرين، عملية تهدف إلى

0: استعادتها. لهذا تقع اليوم إسبانيا في مأزق، إما الاعتراف أو قطع علاقاتها بأوروبا. قافلة فلسطين تصل إلى اسطنبول بعد انطلاقها من البوسنة والهرسك، حاملة رسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني ومذكرة بما يتعرض له من جرائم إبادة. هذا ومن المقرر أن تواصل رحلتها نحو الحدود التركية العراقية ثم إلى الأردن وصولا إلى فلسطين. شاهدوا معي.
1: وصلت إلى مدينة إسطنبول قافلة فلسطين، قافلة تضم العشرات من الناشطين الأتراك ومن دولة البوسنة والهرسك، بالإضافة إلى عدد من الدول العربية والأجنبية. رسالة الناشطين هي التضامن مع القضية الفلسطينية وتذكير العالم بما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم إبادة على يد الاحتلال الإسرائيلي.
2: المشهد الرائع يعجز عن تبيانه وعن بيان جماله الشعراء والفصحاء. إخلاصكم هذا، قلوبكم النابضة بالإيمان، قلوبكم التي تنبض على قلب رجل واحد لا يستطيع رسمها ولا أبرز الرسامين. أسأل الله أن يرضى عنكم. هذا المشهد الرائع وهذه الحديقة الغناء أسأل الله أن يجعلكم على قدر الوفاء بأمانة الحفاظ على الاستقلال والمستقبل. أيها الشباب الأعزاء، الضيوف الكرام، إن وقف الشباب التركي بإداريه ومنسوبيه والعاملين فيه والمتطوعين له يحقق إنجازات عظيمة نفتخر بها جميعا ويواصل هذا. لا تنسوا، الإيمان هو ذلك الجوهر الإلهي العظيم. القلوب الصدئة التي لا إيمان فيها فإنما هي عبء على أصحابها وحمل عليهم. من يعتصمون بإيمانهم ويدركون القدرات التي يمتلكونها وبشعورهم وكرامتهم ومعلوماتهم وتجاربهم ما يسعون لينشئوا جيلا رائعا من الشباب. وقف الشباب التركي أعني إذ يصرف جهودا كبيرة من الرياضة التقليدية إلى الرياضة الجماعية ومن البرامج التعليمية إلى الفعاليات الفنية والثقافية ومن المخيبات إلى الأنشطة المجتمعية. من يكسبون شبابنا آفاقا جديدة ويعدونهم لمستقبل رائع ومن يحققون أعمالا مهمة بذلك أعنيهم. هنا أمر أود أن أعبر عنه بامتنان عظيم، وهو أن وقف الشباب التركي في النوادي الصيفية لهذا العام قد استقبل أكثر من 700 ألف مشارك، وهكذا فقد حطم رقما قياسيا جديدا وقف الشباب التركي هذا العام فقط. تواصل مع أكثر من 1.5 مليون من شبابنا، وهكذا بات أكبر حركة شبابية في بلادنا. ما اتصل 6 أسابيع، أعني نادي وقف الشباب التركي الصيفي، فإن 460 ألفا تقريبا من شبابنا أتموا تعليم القرآن الكريم، 232 ألفا من طلابنا تلقوا تعليم تجويد القرآن، 387

0: Bir başkadır benim memleketim.
1: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام، نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها، هي شاهدة على الزمان. فمن هم

0: هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين. كم مأساة وكم ملحمة شهدوا، وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم. وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تريتي عربي.
1: حرام عليك كم تراح، والله العظيم كم تراح 9 سنوات كم تراح.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. ينشر مجلس السلام بنود خريطة طريق لاستكمال اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فتثير انقساما بين الأطراف في تفسيرها وتحديد بنودها ورسم ملامح الاتفاق على تسليم حركة حماس والفصائل الفلسطينية لسلاحها. ورغم الترحيب الواسع بالاتفاق، فإن الموقف الإسرائيلي بدا على لسان بعض مسؤوليه رافضا لبنود الخطة ومعترضا عليها، فما أبرز بنود الخطة ولماذا جرى الاختلاف على تفسيرها فور نشرها؟ وما المواقف الإقليمية والدولية منها؟ وهل يحول الاعتراض الإسرائيلي دون تنفيذها؟
1: أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق بشأن سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة تفاعلات واسعة، لكن تفاصيل التنفيذ كشفت وجود تباين واضح بين الرواية الأمريكية وما نشره مجلس السلام من جهة وموقف حركة حماس. ترامب وصف الاتفاق بأنه اختراق تاريخي، وقال إنه يقضي بنزع السلاح بالكامل من حماس والفصائل المسلحة، تمهيدا لانسحاب إسرائيلي من القطاع وانتقال المسؤولية الأمنية إلى قوة دولية للاستقرار وشرطة فلسطينية جديدة. أما مجلس السلام فأعلن أن حماس وافقت عبر الوسطاء على خريطة طريق مفصلة تتضمن انتقالا تدريجيا ومدققا بين مراحل التنفيذ، وبحسب البنود المنشورة تلتزم إسرائيل باستكمال تعهداتها وفق بروتوكول شرم الشيخ، فيما تلتزم حماس والفصائل بإنهاء العمليات العسكرية وإحالة مهام الحكم المدني والوظائف الأمنية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، على أن يعد جدول زمني وآلية تنفيذ الخطة خلال 14 يوما، مع عدم الانتقال من أي مرحلة إلى أخرى إلا بعد التحقق الدولي من تنفيذ ما يسبقها. كما تنص الخطة على تولي لجنة تحقق دولية مراقبة التزام الأطراف وانتشار قوة الاستقرار الدولية وبدء اللجنة الوطنية بإدارة القطاع بصورة مستقلة بالتوازي مع إعادة الإعمار واستعادة الخدمات. رئيس مجلس السلام نيكولاي ملادينوف شدد بدوره على أن جوهر الاتفاق لا يكمن في نصوصه فقط بل في آلية تطبيقه، مؤكدا أن انسحاب إسرائيل سيعقب عملية نزع السلاح، وأن التنفيذ يحتاج إلى آلية تحقق فعلية وضمانات سياسية وعملية تتيح للإدارة الفلسطينية الجديدة تولي مسؤولياتها. لكن حركة حماس قدمت رواية مختلفة في بعض تفاصيل الاتفاق، ففي بيان مشترك مع الفصائل الفلسطينية أكدت الحركة أنها تعاملت بإيجابية مع مقترحات الوسطاء، لكنها شددت على أن وقف العدوان الإسرائيلي وإنهاء العمليات العسكرية يمثلان المدخل الأساسي لأي تنفيذ، وأضافت أن استكمال المرحلة الثانية يبقى مرهونا بتنفيذ الاحتلال جميع التزاماته في المرحلة الأولى. وفي أبرز نقاط التباين، أوضحت الحركة أن موافقتها تتعلق بإدراج ملف السلاح الثقيل ضمن إطار الاتفاق، ولم تذكر فئات أخرى من الأسلحة، كما ربطت ذلك بجملة من الشروط تشمل الوقف الكامل للعدوان والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة والتعافي المبكر ودخول اللجنة الإدارية وانتشار قوات الحماية الدولية وحل المجموعات المسلحة التي شكلتها إسرائيل وإطلاق عملية إعادة الإعمار وضمان حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وفي أول رد إسرائيلي، اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير مسودة الاتفاق غير مقبولة، وقال إن عمليات الاغتيال في غزة يجب أن تستمر وكذلك تشجيع الهجرة منها، فيما نقلت رويترز عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه تأكيده أن الجيش لن ينسحب من الخط الأصفر في غزة ما لم تقم حماس بنزع سلاحها بشكل حقيقي على حد وصفه. وفي المقابل نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي أن الإدارة لا تطلب من إسرائيل سوى الموافقة النهائية على الخطة، محذرا من أن الرئيس ترامب سيشعر بخيبة أمل كبيرة إذا لم تلتزم بها، في وقت لم تعلن فيه الحكومة الإسرائيلية بعد موافقتها النهائية على خريطة الطريق.

0: أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيفي في الاستوديو الباحث في العلاقات الدولية أحمد الحيلة، وأرحب بضيفي من حيفا الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي إيهاب جبارين. البداية معك أستاذ أحمد، مع ما نشره مجلس السلام في غزة، هل يدخل القطاع بتقديرك مرحلة جديدة مختلفة عما عاشه في الفترة السابقة؟
1: لا زال من المبكر القول أستاذ محمد بأن غزة ستدخل مرحلة جديدة. الشائع إعلاميا بأن هناك اتفاق، هذه عبارة هي عن مسودة اتفاق تم التوافق حولها بين حماس والفصائل الفلسطينية من طرف، والوسطاء من طرف آخر اللي هي تركيا وقطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية. لا زال الموقف الإسرائيلي الرسمي غائب، غير واضح، وإن كان هناك تم تسريبات لوكالة رويترز القناة 12 العبرية تحدثت عن مسؤول، وعادة ما يكون المسؤول هو من طرف بنيامين نتنياهو كما تعودنا، أنه قال بأنه لن يكون هناك انسحابا إسرائيليا من الخط الأصفر قبل

0: أن يتم نزع سلاح حركة حماس بالكامل، وهذه إشارة بأن هناك اعتراض، وبالتالي الكل الآن ينتظر الموقف الإسرائيلي الذي هو عمليا
1: الموقف الرسمي.
0: الموقف الرسمي، إما يأخذ هذه الاتفاقية إلى التنفيذ، وإما سنقف في محطة تعطيل جديدة واشتراطات جديدة ومفاوضات جديدة.
1: أستاذ إيهاب، بتقديرك ما هي محددات موقف الحكومة الإسرائيلية مما نشره مجلس السلام؟
2: نعم، تحياتي لك أستاذ محمد ولضيفك الكريم أستاذ أحمد. أنا بداية لنبدأ من الإطار للموقف الإسرائيلي الرسمي الواضح حتى الآن، يمكن القول بأنه متحفظ سلبي نسبيا، وذلك للأسباب التالية. يعني نوعا ما هنالك بداية خلاف على تعريف نزع السلاح من قبل إسرائيل. إسرائيل تريد بكل ما للكلمة معنى من إزالة القدرة العسكرية بصورة نهائية، تفكيك الأنفاق، مواقع الإنتاج كذلك بطبيعة الحال، منع إمكانية لإعادة التسلح، آلية رقابة لا تعتمد فقط على جهة فلسطينية، وصيغة التخزين تحت سلطة اللجنة فقد تقرأ إسرائيليا باعتبارها تجميدا للسلاح لا إنهاء له. فبالتالي هذه المفاهيم الفضفاضة بمعايير معينة ربما قد تأخذنا إلى ما نشر يعني عن CNN، والتي تفيد بأن نتنياهو لا يتوقع التعليق علنا حاليا الآن على هذا الاتفاق، لأنه يعتقد بأن حماس ستخرق الاتفاق على أي حال. وعندما يتحدث بنيامين نتنياهو بأن هنالك إمكانية الفشل واردة من قبل حماس في التنفيذ، هو يعني بأن شروط التعجيز الإسرائيلية قبل أي شيء آخر واردة وموضوعة على الطاولة، بالذات بأن الموضع الأول هو سؤال الأسبقية. حتى هذه اللحظة لا توجد هنالك إجابة واضحة على سؤال الأسبقية، من سوف ينفذ الشرط الأول أولا. فهذه المقاربة على أي حال تتيح له تجنب المواجهة المباشرة مع ترامب تحديدا الآن، الذي وصف بأنه سوف يكون نوعا ما غاضبا على إسرائيل أو من على بنيامين نتنياهو تحديدا إذا قامت بعرقلة الخطوات الحالية لاتفاق الإطار الآن.
1: أستاذ أحمد، حركة حماس قالت تعاملنا بمسؤولية وإيجابية لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، وهي مرهونة بالتزام الاحتلال بتنفيذ جميع بنود المرحلة الأولى. كيف يمكن أن نفهم مقاربة حركة حماس في موقفها؟
0: انطلاق حركة حماس إلى هذا الاتفاق بحيثياته التي سربت إن صح التعبير لحد اللحظة، من الواضح بأن الاتفاق ليس اتفاقا مثاليا وليس بالسقف الذي تريد حركة حماس، وفقا لمراقبتنا لموقفها السياسية والمتعلقة بالمقاومة طوال السنتين ونصف الماضيتين. لكن مقاربتها أن هناك كارثة إنسانية مستدامة، حرب الإبادة توقفت بكثافتها لكنها مستمرة بوتيرة منخفضة، لا يوجد هناك أفق سياسي لإخراج قطاع غزة من هذه الكارثة، والاحتلال يعمل على مدار الساعة لتحقيق أهدافه التي لم يستطع تحقيقها في الاشتباكات العسكرية طوال السنتين من الحرب على غزة. لكن الثمن الذي يدفع هو ثمن المدنيين. هنا جاءت مقاربة حركة حماس، إن صح التعبير تدوير الزوايا الحادة في موقفها، التعامل كما تحدثت بإيجابية، لكن هي ترى بالعين الأخرى ضرورة أن يلتزم الاحتلال بمقتضيات العامل الإنساني بالدرجة الأساس، والإعمار ودخل المساعدات وفتح المعابر ودخل اللجنة الوطنية لتمارس أعمالها، وهذا الأمر أيضا مرتبط بانسحاب إسرائيل جيش الاحتلال الإسرائيلي بالكامل من قطاع غزة، لأن هذه متلازمة مع موضوع حصر وتخزين السلاح. موضوع حصر وتخزين السلاح لعله يعني خفف من وطأة هذه الاتفاقية على الفلسطينيين، بمعنى أن هذا السلاح لن يسلم إلى إسرائيل بالنص، هذا الاتفاق سيسلم إلى اللجنة الوطنية الفلسطينية التي ستدخل قطاع غزة، هي التي ستقوم بعمليات الحصر والتخزين والإدارة لاحقا، وبالتالي هذا يعتبر مخرج إلى حد ما. لكن بلا شك هذه المقاربة من أحد يعني نتائجها أنها قد تؤدي إما إلى تفكيك بنية حركة حماس المقاومة أو إضعاف بنيتها في قطاع غزة، وهذه من أحد الأشياء المرتقبة أو التي يعمل عليها الاحتلال.

0: الإسرائيلي أو أرادها. يعني مجرد تسليم السلاح بهذا الشكل، موضوع المخازن، موضوع الأنفاق، كل هذه التفاصيل تعني بأن البنية العسكرية لحماس لن تكون كما كانت سابقا.
1: أستاذ إيهاب، بن غفير كالعادة سارع للقول إن المسودة التي نشرها مجلس السلام غير مقبولة بالنسبة لإسرائيل، ويجب أن تستمر عمليات الاغتيال في غزة وتشجيع الهجرة، وعلى إسرائيل أن تحقق النصر كما قال. هل يمكن أن ننتظر فجوة بين هذا الموقف وموقف الحكومة الإسرائيلية؟
2: لا انتظر بانه، يعني لا اعتقد بانه هنالك حاجه لانتظار اي فجوه ما بين تصريح بن غفير وتصريح هذه الحكومه. يعني في احسن الحالات انا باعتقادي ربما ما راهنت عليه سي ان ان بان نسمع نوع من الصمت من قبل بنيامين نتنياهو ومن قبل حكومته اجمالا بمعايير معينه، هذه من جهه. وانا باعتقادي كذلك نقطه مهمه جدا، يعني في مواضيع معينه عندما يريد بنيامين نتنياهو لجم اعضاء حكومته يستطيع ويقوم بذلك ويفعل ذلك، ولكن احيانا عندما يلتزم هو الصمت، وهذه نقطة مهمة جدا، هو يطلق يعني سرج قطيع حكومته بمعايير معينة لكي يحاول أن يقول للإدارة الأمريكية بأن هنالك غضب شديد في داخل هذه الحكومة إزاء مثل هذه الإجراءات، وبالتالي يشكل عليه ضغوطات من داخل هذه الحكومة كي لا أقبل، كي أراوغ، كي أناور أي شيء، يعني أي من هذا القبيل. وهذا من جهة. كذلك يجب أن لا ننسى بأن لنتنياهو هنالك اعتبارات داخلية كذلك تكبله أكثر من أي شيء آخر، بالذات في مثل هذه الفترة، فترة الانتخابات. أي موافقة علنية على الانسحاب مقابل تخزين السلاح أو أيا كان من قبل هذا القبيل ستعرض نتنياهو لهجوم من اليمين بمعايير معينة، بالذات بأن على سبيل المثال جادي ايزنكوت غير منوط وغير ملزم بهذا الاتفاق نهائيا، فبالتالي يستطيع ان يلتزم الصمت في ظل موجة انتخابات وحملات انتخابية متضاربة. وبالتالي سوف يكون واضح بأنه يعني يمكن القول ويمكن الخروج ضد بنيامين نتنياهو، حتى يعني يمكن المعارضة أن تستعمل ذلك ضد بنيامين نتنياهو وتقول بأن حماس بقيت كتنظيم أصلا قبل أي شيء آخر وأن سلاحها لم يدمر. ولهذا السبب أنا باعتقادي التزام الصمت هو أحد أهم الأمور التي سوف يلتزم بها بنيامين نتنياهو مراهنة على أن تقوم حماس بالتنصل من هذا الاتفاق أولا. وبالتالي عندما نتحدث عن التنصل فبالتالي واضح جدا بأن هنالك ترتيبات إلى تجميد هذا الاتفاق حتى مرحلة ما قبل الانتخابات الإسرائيلية أو ما بعد عفوا الانتخابات الإسرائيلية، كي لا يكون هنالك ضريبة ملزمة على بنيامين نتنياهو لا باتخاذ تصريحات كبيرة من جهة، ولا باتخاذ كذلك خطوات ميدانية كبيرة من جهة أخرى تعارض كل ما قام به حتى هذه الفترة.
1: أستاذ أحمد، إسرائيل تعول على تنصل حركة حماس من هذا الاتفاق، كيف يمكن أن نتصور أشكال هذا التنصل؟
0: لا، من الصعب بمكان أن تتنصل حركة حماس من هذا الاتفاق، على اعتبار أن هذا الاتفاق صيغة بعد جولات متتالية وطوال أشهر بالنقاش والحوار مع الوسطاء، والوسطاء دول وازنة، وحماس تحرص على العلاقة مع هذه الدول إن كانت قطر أو تركيا أو مصر والولايات المتحدة الأمريكية كراعي لكل هذا المشهد. وبالتالي مع أنها كما قلت حماس ترى بأن هذا الاتفاق ليس مثاليا أو ليس بالسقف الذي أرادته، لكنها ترى بأن هذا أصبح موجبا بسبب الوضع الإنساني والوضع الكارثي في قطاع غزة والإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة. الذي يمكن أن يعطل أنا أعتقد كما درجة العادة هو الاحتلال الإسرائيلي. كما تفضل أستاذ إيهاب، بنيامين نتنياهو لديه أزمة حقيقية، هذه الاتفاقية مع أنها ليست مثالية للفلسطينيين لكنها أيضا تخلق مسار أزمة لبنيامين نتنياهو، لأنه اليوم عندما تقول الاتفاقية أنك يجب عليك أن تنفذ استحقاقات المرحلة الأولى وبروتوكول الإنساني ابتداء، ثم المرحلة الثانية المتفق عليها هذه ستلزمك الانسحاب الكامل من قطاع غزة، وأن يكون هذا الاتفاق مرتبط بمسار سياسي يفتح الأفق حول حق تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية بهذا البعد السياسي، وبقاء حركة حماس كجسم تنظيمي وإن كانت إن صح التعبير يعني زمولو منزوعة المخالب والأنياب، إلا أن حماس موجودة. وبالتالي هذا ستكون معضلة

0: بنيامين نتنياهو ليس فقط في البعد الاستراتيجي يعني تحت عنوان دولة إسرائيل وهل استطاعت أن تقضي على خصومها وأعدائها، وإنما في البعد الداخلي، لأنه كيف سيذهب إلى الانتخابات وسيكون وهو متهم بأنك تنازلت في هذا الاتفاق ووافقت على بقاء حماس وعلى عدم نزع سلاحها بالكامل وفقا للصيغة الإسرائيلية. وبالتالي أنا أعتقد أنه هو إن قد يعطي مؤشرات قبول مشروط على هذه الاتفاقية، وبالتالي ندخل في دورة جديدة من العملية التفاوضية.
1: قبل انتقال للعودة للأستاذ إيهاب، مسألة باختصار معك، أحد البنود التي نشرها مجلس السلام يقول بعد الانتهاء من الجدول الزمني ستدخل اللجنة الوطنية لإدارة غزة إلى القطاع وتبدأ بتولي مسؤولياتها. باختصار، ما هي التحديات أمام هذه اللجنة؟
0: اللجنة التحديات أمامها متعلقة بالإمكانيات المالية المطلوبة. نحن نتحدث عن قطاع غزة مدمر، التكلفة بالحد الأدنى 70 مليار دولار، وهناك مشاكل متعلقة بالخدمات، مشاكل متعلقة بآلاف الموظفين. هذه من أحد أعقد المسائل. المسألة الثانية قد تكون تحدي أمام هذه اللجنة، هل الحدود لقطاع غزة ستكون مفتوحة على قاعدة أن هذه حدود فلسطينية مصرية أم أنها حدود إسرائيلية مصرية؟ لأنه إذا كانت هذه الحدود والمعابر ستكون تحت القبضة الأمنية الإسرائيلية، إذن إسرائيل ستتحكم بكامل تفاصيل نشاط هذه اللجنة، من سيدخل ومن سيخرج وما تحتاج وما لا تحتاج. هذه من القضايا أعتقد اللي قد تواجه هذه اللجنة. وهناك في بعد أخلاقي، لكن هي ليست مسؤولة عنه، هل هي مرتبطة بالمنظمة التحرير، هل هي مرتبطة بالسلطة، هي هذه لا تتحمل مسؤوليتها ولا تتحمل تبعاتها.
1: أستاذ إيهاب، إسرائيل إلى أي مدى ستكون معرقلا لعمل اللجنة؟ السؤال بطريقة أخرى، قطاع غزة لا يشكل تهديدا على إسرائيل، لكن يعيش أهله حياة طبيعية، هل هذا مقبول لإسرائيل أم أن إسرائيل لا تريد لأهالي القطاع أن يعيشوا حياة طبيعية حتى لو لم يشكلوا أي خطر عليها؟
2: يعني واضح أن المسألة مع غزة يمكن القول بعض الشيء بأنه لا يجب أن تسعى إلى أي أو أن ترى أي معالم الحياة لا من قريب ولا من بعيد، وليس بالضرورة فقط بوجود حماس أو عدم وجود حماس، وهذه الصيغة يمكن أن نراها وأن نقيسها في داخل الضفة الغربية، هنالك توجد السلطة الفلسطينية بطبيعة الحال، ونرى ما تقوم به إسرائيل من داخل السلطة الفلسطينية. بل أكثر من ذلك، هنالك نقطة مثيرة للاهتمام، يعني في داخل السلطة يعني في داخل الضفة الغربية هنالك إدارة ألا وهي السلطة الفلسطينية التي تقوم بإدارة شؤون الفلسطينيين في داخل الضفة الغربية، هي تقوم بإضعافها إداريا كي لا تقوم على هذه الخدمات. ولاحظ ما تقوم به في داخل قطاع غزة، هي لا تريد أن تسلم الإدارة كذلك إلى أي هيئة أخرى فلسطينية أو أي أخرى كانت كي تقوم بإدارة شؤون الفلسطينيين إداريا مدنيا. يعني هنا لا نتحدث فقط عن تسيير خدمات، ليس إلا فهذه يعني المقاربة ما بين هذين الأمرين يمكن القول واضح جدا. أنا باعتقادي بأنها لا تريد أي معالم للحياة للفلسطينيين، وأكبر دليل ذلك ما جرى اليوم في داخل الضفة الغربية من توغلات للمستوطنين. وإذا تحدثنا عن توغلات المستوطنين، هذه الحكومة هي رهينة من الدرجة الأولى لرغبات ونزوات المستوطنين بكل ما يفنطزون عليه أمام الفلسطينيين. فبالتالي من هذه الدرجة يمكن القول بأنه أي سيناريو لن تخرج به هذه الحكومة بأي شكل من الأشكال مرضية عنها من قبل من يملك مقاليدها بأي شكل. هذه النقطة الأولى التي يجب أن نخرج منها بداية. النقطة الأخرى كذلك بطبيعة الحال الجزئية، هي جزئية السيادة الإسرائيلية ما بعد 7 أكتوبر بالذات، بأن هنالك إدراك ووعي بأن حدود الأمن لا يجب أن تبدأ عند الحدود السيادية لإسرائيل بأي شكل من الأشكال، بل يجب أن تتخطى ذلك أكثر بكثير. وبالتالي في حالة الفلسطينيين حدود الأمن يجب أن تبدأ في داخل وعيهم، يجب أن يكون هنالك قدرة كبيرة لإسرائيل في كي الوعي الفلسطيني إن كان في غزة وإن كان في كذلك بطبيعة الحال في داخل الضفة الغربية، ونرى ما يجري في داخل لبنان بالمناسبة وفي داخل سوريا. فبالتالي القضية كذلك هي أكبر من مجرد يعني فرض السيادة على الفلسطينيين، بل كذلك لديها دواعي أمنية أنا باعتقادي قد تعرقل مثل هذه الإجراءات.
1: أستاذ أحمد، ربما السؤال الأكبر لدى الجانب الفلسطيني ولدى حركة حماس، هل سيتم تسليم السلاح أم لا؟ خاصة مع الاشتراطات التي قالتها حركة حماس بأن الموافقة على إدراج ملف السلاح الثقيل مشروط بكثير من الأمور: وقف العدوان، الانسحاب، إعادة الإعمار، دخول اللجنة الإدارية، انتشار القوى الدولية، حل الميليشيات التي شكلها الاحتلال.
0: حركة حماس هي تريد من خلال فكرة الحصر والتخزين تحت عنوان اللجنة الوطنية الفلسطينية بأن تقوم بهذا الدور، تريد أن يكون هناك ثمنا واضحا وبارزا وليس هامشيا. وبالتالي عندما وضعت هذه الاشتراطات، وبالمناسبة أستاذ محمد هذه الاشتراطات منصوص عليها بالنص وليست استنتاج، بمعنى أنه دخول اللجنة الوطنية وممارسة أعمالها هذا الشرط. الشرط الثاني متعلق بدخول وانتشار القوات الدولية، هي من المفترض أن تكون الفاصل ما بين الطرفين والذي يراقب، لأنه لها فيها مهمة الرقابة. والمسألة الثالثة استكمال كافة الالتزامات التي تنصر منها الاحتلال خلال المرحلة الأولى. والقضية الرابعة وهذا اشتراط أعتقد أنه كان مهم، هي أن هذه العملية يجب أن ترتبط بمسار سياسي متعلق بحق تقرير المصير، حتى لا يبقى قطاع غزة وكأنه مجرد قطعة جغرافية عليها سكان يعانون إنسانيا. وبالتالي هذه الاشتراطات أنا أعتقد أنه هي مقصودة للحصول على الأقل ثمن معقول أمام هذه الكارثة التي تعيشها الفلسطينيين في قطاع غزة.
1: باختصار أستاذ أحمد، تركيا، قطر، مصر، الوسطاء، هل يمكن أن يضغطوا على حركة حماس للتنازل في هذه النقطة باختصار؟
0: أنا أعتقد هم ضغطوا حتى حماس تصل لهذه النقاط بالمناسبة. يعني هذا كل المفاوضات كانت تجري مع حركة حماس لأن تصل إلى هذا السقف وقد وصلت إليه. والوسطاء يدركون تماما بأن الآن الإجابة على هذه الورقة هي إجابة إسرائيلية. الموقف الأمريكي موقف مهم، لكن مطلوب منه أن يمارس الضغوط على تل أبيب.
1: في نصف دقيقة أستاذ إيهاب، هل يمكن التعويل على الإدارة الأمريكية للضغط في هذه المرحلة أكثر على الحكومة الإسرائيلية للالتزام ببنود هذه المرحلة؟
2: عن جزئية الضغط الأمريكي واضح جدا أنه يمكن القول بأن هنالك إجراءات كلامية وضريبة كلامية حتى هذه اللحظة، ولكن ما قدرة الولايات المتحدة على تفعيلها بالذات في كل ما يخص ما بين البحر والنهر؟ رأينا كل الخروقات التي قامت بها إسرائيل على مدى أكثر من عام، تقريبا أقل من عام، منذ أكتوبر 2025 حتى اليوم في داخل قطاع غزة تحديدا، وماذا تقوم به الولايات المتحدة؟ تقريبا لا شيء. لهذا السؤال ما هو الضامن وما هي أوراق الضغط التي تملكها بالفعل، بالذات بأن إسرائيل حاولت أو تقوم بشكل فعلي وممنهج بلخبطة أوراق الضغط التي تحملها الولايات المتحدة ضد إسرائيل في الكثير من الملفات والجبهات الأخرى كإيران ولبنان على سبيل المثال.
1: شكرا جزيلا من حيفا البحث المتخصص بشأن الإسرائيلي إيهاب جبارين، وشكرا لضيفي في الاستوديو الباحث في العلاقات الدولية أحمد الحيلة. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: cennetim, ezilir yanar içim, bir başkadır benim memleketim.
1: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام، نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها، هي شاهدة على الزمان. فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهدوا؟ وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تريت عربي.
2: حرام عليك تروح، والله العظيم تروح 9 سنوات. كفاك بابا.
3: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي،
4: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع

0: الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة، ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
1: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
2: تصوبنا البندقيات نحونا الآن محمد.
3: نعم إذا فهمي.
2: نعم. أسرع وقت في كل الأحوال.
4: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء، وطائرات الاستطلاع.
5: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
0: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: لكل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.
3: Genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

0: not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
1: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacak.
2: يتغير العالم سريعا. مضى قرن ونصف القرن تقريبا منذ أن حلت الآلات محل القوة البشرية في الإنتاج، أما الثقافة الرائجة فتواصل القضاء ببطء على كل ما يتصل بالتراث. إحياء التقاليد بات يتطلب مزيدا من الجهد والصبر، لكن أليس التراث نضالا ضد الزمن وتأثيراته المدمرة؟ في مزارة ديلفالو، إحدى أقدم مدن صقلية الجزيرة الواقعة وسط البحر الأبيض المتوسط، هناك شخص يستعد للغوص. استعداداته محكمة جدا. يجب أن تكون تجهيزاته واقية من أرض المياه وشر المخلوقات العدوانية وخطر الصخور الحادة. اسمه أنطونيو وهو غواص محترف. يغوص الشاب كل يوم وقت الظهيرة في البحر ويقضي بضع ساعات في الأعماق. رغم استبداله الرمح بحربة صيد، ما زال يمارس تقليداً ورثه عن أسلافه. لكن بالنسبة إلى أبيه، لا يكفي أن يكون ابنه محترفاً كي يكون مطمئناً عليه.
3: أين أخوك الأكبر؟ أموت قلقاً عليه في كل مرة يذهب إلى البحر.

0: يستحي ولا يعود، تأخرنا، كفاه ما يفعله لا يصح.
1: تعرف مدى ولعه بالبحر، لذا تغاضى أرجوك.
0: إذن أسيأتي بعد قليل؟
1: إنه ينسى كل شيء حينما يذهب إلى البحر، أرجوك كن متفهما.
2: على أنطونيو توخي الحذر، فأعداد أسماك البارون تزايدت بسرعة في السنوات الأخيرة، وباتت كابوس الصيادين في البحر الأبيض المتوسط. هذه السمكة قد تهاجم أي كائن حي تراه، في حين تعجز الأسماك الأخرى عن اصطيادها. جانب الحظ الصياد الشاب اليوم أيضاً، ولعل شراهة أسماك البالون هي سبب عودته خالي الوفاض منذ مدة طويلة. يبدو أن والد أنطونيو لا يثق بأن ابنه سيصطاد السمك، لذا خرج للتسوق لشراء لوازم قائمة العشاء لمطعمه الأقدم في مزارة.
0: نيكولا، هل أعطيتني هذه من فضلك؟ إنها سمكة الشفنين البحري.
3: حسناً،
0: وضع لي بعضاً من البرموني.
3: حسناً.
2: يتوجه بيدرو ساردو إلى سوق السمك الموجود منذ تأسيس مزارة ديلفالو.
0: هل أعطيتني هذه أيضاً؟ نعد هذه دون طهو، مذاقها رائع جداً.
2: منذ 50 عاماً يختار بيده جميع الأسماك التي سيعدها.
0: أوه، القريدس رائع جداً اليوم. هيا يا نيكولا، أعطني من هذه أيضاً.
2: وهذا بالضبط سبب شهرة مطعمه وأعظم أسراره كطاهن، إنه خبير في أنواع السمك.
0: يؤكل هذا نيئا.
4: حسنا، كما تريد.
0: جيد جدا.
4: هل نظرت؟
0: سأخذ قليلا من القريدس أيضا. حسنا. أعطني من هذا أيضا.
3: حسنا.
0: أوه، انظر إلى هذه.
5: بالفعل
0: إنها رائعة، جميلة جدا، إنها رائعة. هذه رائعة لطبق من الكسكس. جيد جدا. كم ثمنها؟
5: 15 يورو.
0: باهظة جدا.
5: ليست باهظة إطلاقا.
0: خفض السعر قليلا.
5: لا يمكن. كم كيلوغراما تريد؟
0: زنها وسنرى.
2: يعرف بيدرو ساردو جيدا نوع السمك الذي سيشتريه وثمنه. في غضون ذلك، وعلى بعد كيلومترات شمال شرقي صقلية، تجري صفقة بيع أخرى في بلدة كوسيف الأوكرانية.
6: مرحبا، كنت مرا من هنا. غزفكم جميل جدا، أعمالكم رائعة، لكن تلك الجرة استرعت انتباهي تحديدا. زخارفها مختلفة عن زخارف الأعمال الأخرى.
7: بالطبع، الجمع بين عناصر لم تجمع من قبل أمر مثير للاهتمام. أعتقد أن خزف هوتسول المعروف لدينا بحاجة إلى أن يتطور، بيد أن استخدام زخارف هوتسول التقليدية فقط لم يعد برأيي مثيراً للاهتمام. بوصفي أمثل الجيل الجديد، أريد شيئاً جديداً، ولدي أفكار جديدة يمكنك رؤيتها عن قرب.
6: نعم، أود ذلك.
7: بالطبع، تفضل، اقترب منها. يمكنك معاينة زخارفها وطريقة رسمها من كثب. أترى الخطوط؟
6: هنا استخدمت تقنية ليست خاصة بمنطقتنا.
7: صحيح،
6: تبدعين أعمالاً رائعة.
7: شكراً لك.
6: أنت ناجحة جداً.
7: شكراً.
6: أهنئك على ذلك. لدي سؤال لو سمحت، ما سعر هذه الجرة؟
7: إنها ليست للبيع، إنها من أوائل أعمالي، ولست مستعدة لبيعها بعد.
6: إذن
7: للأسف لست مستعدة.
6: أرجو لك مزيداً من الإلهام.
7: شكراً لك.
6: إلى اللقاء.
7: طاب يومك.
2: باكورة أعمال الفنان تتمتع دائماً بمكانة خاصة لدي. يبدو أنها لن تبيع تلك الجرة.

0: لنتعرف إلى تيريسا تروست، إنها أصغر فنانة خزف في عائلة تروست.
1: هل انتهيت؟
2: نعم.
1: لحظة واحدة، الآن سنقوم بهذا معا. أمسكي من هنا وحاولي ترقيق العجينة، أهذا ممكن؟

0: هذا السبب عليك الوقوف هنا؟ هل أنت مستعدة؟ تعالي إلى هنا.
1: لا تنظروا إلى كونها محترفة، فهي ستظل متدربة في ورشة أبيها دائما.
0: اجعليها عريضة قليلا. هل لا دفعت باتجاهي أكثر؟ هكذا تماما، كي يتبلور الشكل. تماما صحيح، أحسنتي أحسنتي. ببطء، توقفي توقفي. هذا جيد، رائع، واصلي. هكذا جيد.
1: هناك موضوع تود تيريسا الحديث عنه مع والدها، لكنها لم تتشجع بعد. إنها ترغب في زيارة الموطن الأم للخزف تركيا كي توسع آفاقها، فإن تعلمت زخارف جديدة من ثقافة أخرى ستكسب مكانة خاصة في هذه الصنعة.
0: ببطء، جيد، حسنا.
1: بعد التجفيف والشي والتمليس يأتي دور الطلاء، وهي مهمة تتعاون تيريسا مع والدتها هيرينا على إنجازها.
2: مرحبا.
3: مرحبا، كيف حالك؟
2: أنا بخير، خذي القائلة.
3: حسنا،
2: هل سترسمين عليها؟
3: فلننهي هاتين الاثنتين.
2: حسنا حسنا، أصنع قطعة تشبه قطعتك، ستضفين عليها لمستك الخاصة كعادتك دائما.
3: هذا ما أشعر به.
2: هل انتهى عملك؟
0: نعم، وأنتما؟
2: نحن أيضا أوشك.
0: أتجربين زخارف جديدة كالعادة؟
3: نعم أجرب.
0: وأنا أنهيت عملي، سأغسل يدي وأنتظركما، اتفقنا؟
2: حسنا، انتهينا تقريبا،
3: بقي القليل.
2: ألم تخبري والدك بشأني رغبتك في السفر إلى تركيا بعد؟ أود أن أعرف.
3: لا، كنا نعمل.
2: أتوقع أن يوافق.
3: هذا ما أمله أيضا.
2: آمل ذلك.
3: وأنا أيضا.
1: بينما يساور تيريسا القلق بشأن الحصول على موافقة والدها على السفر، لا يزال بيدرو قلقا على ابنه الذي لم يعد من البحر في مزار دي الفالو. عند ذكر صقلية، فإن قصص المافيا هي أول ما يتبادر إلى الذهن. فهذه الجزيرة الشهيرة ألهمت فرانسيس بورد كوبولا فيلمه المشهور عالميا العراب. لكن بيدرو لا يخشى تورط ابنه مع المافيا، بل يخشى عليه البحر، وهو الخوف الذي بدأ لديه عام 1970 في شهر فبراير، حيث كان برفقة 9 أشخاص في قارب صيد تقاذفته الأمواج. لكن جميع محاولات إنقاذ المركب من العاصفة باءت بالفشل، ولم ينجو من الركاب 10 إلا واحد، بيدرو ساردو.
4: بيدرو، مرحبا، كيف حالك؟ كيف عائلتك؟
5: بخير، وأنت؟
4: لا بأس.
5: إذن أنت بخير. كنت أنظر إلى البحر دون أن أقترب. هذا حالي منذ أن نجوت من الفاجعة المعلومة قبل 50 عاما. أنظر من بعيد.
4: حسنا، تفعل. كيف حالك؟
5: لا بأس، أتحسن لكن ببطء. بالأمس كانت ذكرى وفاة زوجتي، مرت 4 سنوات.
4: أنت لا تبحر، أليس كذلك؟
5: لم أبحر قط منذ وقوع تلك الفاجعة.
4: هكذا
5: أشعر بكرب شديد حين أتذكر الشبان القتلى، ولا أستطيع تمالك دموعي.
4: نعم،
5: كنت الناجي الوحيد، الجميع ماتوا، كان الأمر رهيبا، لم يبقى أحد.
4: قوي قلبك.
5: نعم، سأحاول شيئا فشيئا.
4: نعم.
5: أنظروا إلى البحر من بعيد، للحق أتجنب حتى غمس قدمي في البحر. ما عسي أن أفعل؟
4: نعم بيدرو، للأسف الحياة صعبة جدا لأبعد الحدود. من صبر ظفر، من يصبر يظفر دائما.
5: كنت دائما الصبر لكنني لم أظفر قط.
4: إنها طبائع الأمور. هيا إلى اللقاء.
5: أنت
4: ذاهب؟ هناك أعمال علي إتمامها.
5: حسنا، بلغ تحياتي لزوجتك وأولادك.
4: أنت أيضا بلغ عائلتك سلامي.
1: في ذلك اليوم المشؤوم، بينما كان يصارع الأمواج العاتية، شاهد غرق رفاقه 9 دون حول ولا قوة. وحين وصلت فرق الإنقاذ، وبينما كان بيدرو قد شارف على الهلاك، قطع على نفسه عهدا أنه لن يبحر مرة ثانية أبدا. من ناحية أخرى، يصعب العيش بعيداً عن البحر في هذه المدينة الساحلية، لذا فإن وفاء بيدرو بوعده صعب جداً. عودة إلى بلدة كوسيف الصغيرة الواقعة على سفوح جبل كاربات، جاءت تيريسا إلى المتحف مجدداً لمشاهدة الأعمال الخزفية التالية.

0: تاريخية، إنها دائمة التردد على المتحف، لذا فهي تعرف مديره حق المعرفة.
1: عزيزتي تيريسا،
2: طاب يومك سيد
1: يوري. هل استرعت زخارف خزف كوسيف اهتمامك مجددا؟
2: وهل يمكنني المرور من هنا دون زيارة المتحف؟
1: الزخارف تسترعى الانتباه جدا، يمكن استلهام الكثير منها، لكن يمكنك العثور على معلومات عنها من الانترنت أيضا. لماذا لا تبحثي فيه؟
2: يجب رؤيتها رأي العين بكل تفاصيلها وخطوطها، لا يمكن تكرارها وتفويت رؤيتها، فكلما نظرت تراها بشكل مختلف.
0: كوسيف اشتهرت عبر التاريخ باعتبارها من أكبر مراكز إنتاج الخزف في شرق أوروبا، وبمرور الزمن تحولت حرفة صناعة الخزف إلى صنعة تقليدية، حيث أبدع فنانو كوسيف أعمالاً باهرة بزخارفها ونقوشها الخاصة. وعبر القرون أصبحت كوسيف تلبي حاجة كثير من الدول الأوروبية من الخزف، وخصوصاً دولها الشرقية. أما سر نجاح صناعة الخزف بجانب الفنون اليدوية الأخرى فيكمن في تحول الحرفة إلى تقليد متوارث جيلاً بعد آخر. وتيريسا فنانة تمثل الجيل الشاب. دمجت تيريسا الخزف التقليدي بفنون ثقافات وحضارات مختلفة، وبذلك شكلت أسلوباً خاصاً بها. إنها تؤمن أن التراث سيستمر ليس بتكراره بحذافيره، بل بتقديمه بحلة مختلفة. في مخيلتها زخارف جديدة، خطوط جديدة، وألوان جديدة.
2: ماذا تفعلين؟
3: أهلاً عزيزتي، إني أرسم. أين كنت؟ لقد تأخرت.
2: ذهبت إلى المتحف.
3: وماذا رأيت؟ أريني. جميل جداً.
2: وأيضاً هذا وهذا، إنها زخارف عادية.
3: لكن هذه الزنابق جميلة.
2: نعم.
3: وهذه أيضاً جميلة،
2: ولكنها متشابهة.
3: وماذا تتوقعين؟ بالطبع متشابهة.
2: أريد رؤية أشياء مختلفة، لو أجد زخارف جديدة.
0: تطلع تيريسا والدتها على زخارف استوحتها من أعمال تقليدية، لكن النماذج التي تراها في كوسيف لم تعد تروي ظمأها.
4: هل يمكنك جلب هذا اللوح الخشبي ووضعه هنا؟ انظري إلى هذا، رائع. ها هي.
3: جميل جدا.
4: يبدو متينا.
3: تيريسا انظري، أليست هذه الزخارف جديدة؟
2: لا، أريد أشياء جديدة.
4: أشياء مثل ماذا؟
2: لا أعرف، مؤخرا شاهدت على الإنترنت نماذج من الخزف التركي، كانت أعمالا زخارفها جميلة جدا، مثلا خزف إزنيق وتشانك كالي.
4: لكن الخزف هناك يشبه خزفنا.
2: يشبهه نعم.
0: تستجمع شجاعتها هذه المرة لتخبر والدها بعزمها السفر إلى تركيا.
2: أرغب كثيرا في السفر إلى تركيا، أود رؤية كل شيء بنفسي، يا ليت بإمكاني الذهاب إلى هناك.
4: إلى تركيا؟
2: نعم، إنها تسترع انتباهي.
4: حسنا، ولكن كيف؟ أهذا ممكن؟
2: ولم لا؟
4: لا أدري.
2: أرغب بذلك بشدة.
3: الذهاب والمعاينة عن قرب.
2: نعم، ولكن تعلمين؟ لدينا عمل كثير.
3: سنرى، علنا نجد طريقة.
2: ولكن كيف ذلك؟
3: قد نقنع والدك بشكل ما.
2: آمل هذا.
0: رغبة تيريسا بالذهاب إلى تركيا كانت مفاجئة لوالدها. العمل بالصلصال طريقة جيدة للتفكير والاسترخاء، وهكذا يحاول والدها تمديد شعوره بالتوتر. مثل هذه الرحلة تعني تكبدهم نفقات إضافية، كما أنها قد تعرقل أعمالهم، ولكن إذا لم يسمح لابنته بالسفر سيعوق تطورها الفني، وقد تلوم تيريسا والدها على ذلك في المستقبل. وهناك أيضاً أب آخر قلق على ابنه. أنطونيو يشبه أباه في شبابه، شاب يعشق البحر، لكن هذا التعلق هو أكبر مخاوف بيدرو. عمر هذا المبنى 200 عام، ويقع في مزارة التي أنشئت قبل 1500 عام، وهو مطعم سمك منذ نصف قرن. مع حلول المساء لاح أنطونيو أخيراً في أفق الزقاق. عاد صفر اليدين. ربما لم يكن أجداد أنطونيو محفوظين بحياسة حربات الصيد، لكن لابد أنهم كانوا يصطادون سمكاً أكثر من

0: أنطونيو.
1: مرحبا أبي.
2: مرحبا.
1: كيف حالك؟ لم أصطاد فكان ذلك صعبا.
2: إياك أن تتأخر إلى هذه الدرجة ثانية، فقد قلقت.
1: الطريق مزدحم.
2: حسنا، هيا بدل ملابسك، لدينا عمل.
0: مهما بلغوا من العمر الأول

0: هناك الكثير من الحجوزات أيضا. استلم هيا. اتفقنا؟ حسنا. ديانا.
1: نعم.
0: أود أن أسألك، ما أخبار الحلوى؟
1: جاهزة تقريبا، ستجهز في 5 دقائق.
0: هل تعدين حلوى بالفواكه؟
1: نعم، بالفواكه والكريمة.
0: لو صنعت التشيز كيك أيضا.
1: سأجهزها.
0: حسنا.
1: لا عليك،
0: اذهبي إلى عملك.
2: هنا مطبخ لابيتولا. يدير بيدرو هذا المطعم الجميل مع ابنته وابنه.
1: هل اصطدت اليوم أنطونيو؟
3: لا، لن يكون الطقس ملائما البتة.
1: قلق والدي عليك بشدة كما تعلم.
2: أما ديانا فتعد الحلويات في المطبخ. في هذه الأثناء تخبر أنطونيو بمدى قلق والده عليه.
1: أنطونيو، كن أكثر انتباها. تعرف مدى قلق أبي حين تذهب إلى البحر. ينتابه خوف عظيم حين تتأخر.
3: لكنه كان يصطاد بطريقة مختلفة، كان يبحر بالقارب، أما أنا فأمارس الرياضة.
1: أعرف، لكن هكذا هم الآباء والأمهات.
3: صحيح، لكنني لا أطيق الابتعاد عن البحر. قد أتأخر أحيانا، هذا وارد.
1: كن أكثر حذرا، هذا كل ما أقوله.
3: أنا أشبه جدي. كان جدي صيادا محترفا.
1: نعم، أعرف.
2: كاسيتا، حلوى إيطالية تشتهر في صقلية، تحضر بأن يوضع بين طبقات من الكعك الإسفنجي المبللة جبن الريكوتا الكريمي والمحليات. لكن شوق الشقيقين وأبيهم ليس لحلوى الكاسيتا، بل لأمهم التي توفيت في مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات.
3: أهذا كل ما أعددته من أجل عيد الفصح؟
1: سأعد التشيز كيك أيضا. يمكننا صنع الكاسيتا على طريقة أمي، ما رأيك؟
3: نعم، أوافقك الرأي. فلنعد الكاسيتا أيضا، عليك ذلك بالتأكيد.
1: فلنستدعي شقيقتينا، سيكون هناك عمل كثير. هناك الكثير من الحجوزات كما تعلم.
3: حسنا، سوف تساعدانا.
1: سأتصل بهما غدا. حسنا.
2: تقرر ديانا طلب العون من شقيقتيها، لكن السبب الحقيقي لاستدعائها لهما هو إدخال ولو نزر يسير من البهجة على قلب أبيها، فهو متلهف لرؤية ابنتيه المقيمتين منذ مدة طويلة خارج المدينة.
3: الجزء المسحوق كما كانت تعده أمي.
1: سأجهز صبغات الألوان بعد قليل.
3: للصبغة كنا نستخدم، هل تذكرين؟
1: نعم نعم بالطبع، لنضع التوت والفراولة.
3: أو الفراولة فقط.
1: يمكنها أن تكون بديلة للتشيز كيك، ما رأيك؟
3: ما هذا؟
1: صلصة الفراولة المركزة، سأستخدمها هكذا، ما رأيك؟
3: تبدو رائعة.
2: أدار بيدرو المطعم لفترة طويلة مع زوجته، وهو الآن يشعر بوحدة كبيرة منذ وفاتها. يعتقد أن الوقت قد حان ليسلم المطعم لشخص آخر، فقد بلغ من العمر 80. بدأ أوائل الزبائن التوافد على المطعم، بينما الجميع مهتم بعمله.
0: هل أساعدك في الاختيار؟
4: نعم.
0: حسناً.
2: المطبخ الإيطالي غني جداً، وفيه الكثير من المذاقات المتعددة.
0: أتريدون من المقبلات؟
5: سأتناول الوجبة الرئيسية مباشرة.
0: وأنت سيدتي الصغيرة،
4: بماذا تنصحنا؟
0: هناك طبق خاص بنا يدعى بيتولا، معكرونة مصنوعة يدوياً مع خرشوف وقريدس وأخطبوط وفستق أخضر وجبن. أو لدينا طبق معكرونة بالقريدس والطماطم وبيض التونة، ومعكرونة بالبربوني، هو سمك بربوني بلا حسك وطماطم وصنوبر وشمرة.
2: تاريخياً عرفت إيطاليا بمطبخين متميزين، مطبخ الطبقة الغنية وهو كوتشينا ريكا، ومطبخ الطبقة الفقيرة وهو كوتشينا بوفيرو. بعد عصر النهضة ومع بروز الطبقة الوسطى توحد المطبخان وشكل المطبخ الإيطالي الغني المعروف.
0: أنطونيو، هناك طلبية الطاولة رقم 2، 4 كارابتشيو، وطبق بيتولا، وطبق معكرونة بالقريدس، سيعدها جياكونو.

0: هذا واضح؟
1: أياً كانت ثقافتكم، ستجدون في إيطاليا حتماً مأكولات تلائم أذواقكم، ولن تجوعوا إطلاقاً. وكحاله دائماً يقضي بيدرو ليلته بسكينة ممزوجة بحزن. أما في كوسيف فتبدأ تيريسا يومها مفعمة بالحماس.
2: صباح الخير.
3: صباح الخير يا حلوتي.
2: ماذا تفعلين؟
3: أختار مسودات الزخارف، ما رأيك؟ فكرت في جعلها متصالبة. أعجبني اثنان من هذه.
2: يمكننا الاختيار، أن أختار ما يلائم شجرة الحياة.
3: يمكننا أيضا تنفيذ أشكال مختلفة. أعجبتني بعض زخارف مجموعتك. هذه هي.
2: نعم،
3: يمكننا استخدام بعضها.
2: إذن أنا سأذهب إلى الدكان.
3: حقا؟
2: نعم، بالمناسبة أين أبي؟
1: تساعد تيريسا والدتها، لكنها في الأثناء تفكر في القرار الذي سيتخذه والدها.
2: هل يمكنك تذكير أبي بما تحدثنا عنه بالأمس؟
3: موضوع تركيا؟
2: نعم.
3: حسناً، سنحل الأمر، لا عليك.
2: حسناً، اتفقنا. أنا ذاهبة الآن.
3: حسناً عزيزتي، إلى اللقاء.

0: قبل خروجها لا تهمل تيريسا التعريج على والدها.
1: مرحبا أبي.
2: أهلا ابنتي، إلى أين تذهبين؟
1: إلى الدكان.
2: أيمكنك أن تمري على جدك وتحضري لي القطع المتبقية؟
1: حسنا.
2: هناك شيء آخر أيضا، يريدون 4 من أطباق تقديم الجبن، أيمكنك أن تحصي الأطباق هناك؟
1: حسنا.
2: لنبيع الأطباق في الدكان، وإن كان هناك نقص سأصنع المزيد.
1: حسنا، سأفعل ذلك.
2: إذن إلى اللقاء.
1: حسنا، إلى اللقاء.
2: انتبهي لنفسك.
0: حينما كانت تيريسا طفلة في الثالثة، وما إن بدأت بإمساك القلم حتى شرعت بالرأس، أمها كانت فنانة خزف، كانت معلمتها الأولى، فتتلمذت على يديها حتى عمر 16، وواصلت تعليمها على يد جدتها لودميلا، خريجة معهد كوسيف للفنون وإحدى فنانات الخزف المشهورات.
3: مرحبا عزيزي.
2: مرحبا.
3: لقد اخترت زخارف للطلبية.
2: نعم.
3: كم سنختار؟
2: 30.
3: حسنا، اخترت هذه.
2: خيرا فعلا.
3: كما أنني أخذت بعضا من رسومات تيريسا، ها هي.
2: هل اخترتما موضوعا للطلبية؟
3: نعم اخترنا.
2: حسنا،
3: حددته مع تيريسا. لقد عرجت علي وهي ترجو منك إعادة التفكير بشأن سفرها
2: إلى تركيا؟
3: نعم.
2: كيف تسافر إلى تركيا وبانتظارنا كل هذا العمل؟ أليس هناك وقت آخر لذلك؟ من سيرسم تصميم الزخارف؟ هكذا سيطول العمل أسبوعاً إضافياً.
3: سيتباطأ العمل بالتأكيد، لكن مع ذلك فكر، علنا نجد سبيلاً.
2: أي سبيل؟
0: لا يبدو والدها إيغور مرحباً بالفكرة، فهناك الكثير من العمل، وهناك طلبيات يجب إنجازها في موعدها.
2: حسناً، سأفكر، لكنني حالياً غير موافق، ربما لاحقاً. لو أنهينا هذه الطلبية لكان في وسعها السفر، لكن حالياً لا أسمح بذلك.
3: مع ذلك فكر.
2: حسناً.
4: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي،
5: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع،
6: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة، ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
7: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
8: تصوبنا البندقيات نحونا الآن محمد.
7: نعم، إذن فهمي. نعم،
8: أسرع وقت ممكن وهم يعتدون الآن.
9: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء، وطائرات الاستطلاع.
10: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
11: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
12: حرام عليك، والله العظيم كم 9 سنوات.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث
1: نقترب أكثر
0: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
1: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
0: وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة.
1: القصة وما فيها.

0: السلام عليكم. من القدس، المدينة التي تختصر تاريخا طويلا من الصراع والإيمان، تتقاطع اليوم تداعيات الحرب الإسرائيلية المستمرة على جبهات عدة مع أسئلة المصير. فالمدينة المقدسة تواجه تحديات متصاعدة تمس هويتها وواقع سكانها الأصليين، فيما يزداد القلق على مستقبل الوجود المسيحي الفلسطيني في المدينة وفي عموم فلسطين، وسط مشهد سياسي وإقليمي بالغ التعقيد. في هذا اللقاء الخاص نستضيف سيادة المطران عطالله حنا، رئيس أساقفة سباستيا للروم الأرثوذكس، لنحاوره ونناقش معه أبرز القضايا التي تتمحور حول الفلسطينيين المسيحيين والفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية عامة. سيادة المطران، شكرا لك على تلبية هذه الدعوة والتواجد معنا في هذا اللقاء الخاص. سأبدأ معك مع آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية. حملة عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق في الضفة الغربية وبالأخص في شمال الضفة، يوازيها أيضا اعتداءات للمستوطنين على الفلسطينيين. كيف ينعكس ذلك على الأرض وعلى الفلسطينيين المسيحيين؟
1: شكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافة. وهذا الموضوع الذي طرحته هو أمر في غاية الأهمية. قيل لنا في وقت من الأوقات أن حرب الإبادة في غزة قد انتهت، ولكن في الواقع الحرب لم تنتهي، فالعدوان مستمر، وهنالك دماء تسفك في كل يوم، وهنالك شهداء يرتقون، وهؤلاء ليسوا أرقاما. شهداؤنا ليسوا أرقاما، وكل قطرة دم تسيل هي مقدسة، لأننا نعتقد بأن الله هو خالق الإنسان، وحياة الإنسان مقدسة لأن مصدرها هو الله تعالى. وبالتالي من يعتدي على حياة الإنسان يعتدي على الإرادة الإلهية. اليوم

0: انتقلنا إلى مرحلة جديدة من العدوان. من يذهب إلى الضفة الغربية يلحظ أن الضفة قد تحولت إلى سجن كبير. البوابات الحديدية موجودة في كل مكان، الحواجز العسكرية موجودة في كل مكان، المستوطنون يجولون ويصولون ويعتدون على الفلسطينيين وعلى أرزاقهم وعلى أراضيهم، وبالتالي هنالك عدوان في الضفة الغربية. وكل هذا سواء في غزة أو في الضفة أو في القدس، كل هذا يندرج في إطار مخطط هادف لتصفية القضية الفلسطينية. وقد قالها جهارة وبصريح العبارة بعض المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية أنه لا وجود لفلسطين، لا وجود لشعب فلسطيني، هذه كلها أمور يعني ليست موجودة على أرض الواقع. ولكن هنا يجب أن نتساءل، يحق لنا أن نتساءل، المسؤول الإسرائيلي إذا ما تجاهل وجود فلسطين، هذا لا يعني أن فلسطين ليست موجودة. فلسطين موجودة، وهي قضية شعب موجود، وهي قضية حق وعدالة. وأنا كمسيحي فلسطيني، كما هو حال كل المسيحيين الفلسطينيين، نحن لا ننظر إلى القضية الفلسطينية سوى أنها قضيتنا جميعا، هي قضية الشعب الفلسطيني الواحد. هذا الاحتلال في عدوانه وعنصريته وهمجيته لا يميز بين مسلم ومسيحي، كما يستهدف المسيحي يستهدف المسلم، وكما يمنع المسلم من الوصول إلى القدس يمنع أيضا المسيحي من الوصول إلى القدس. البارحة ولدى زيارتي لبيت لحم، قال لي شباب مسيحيون من بيت لحم وعمرهم 25 و30 عام بأننا لم ندخل إلى القدس ولا مرة واحدة، لم نشاهد القدس إلا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وبالتالي نحن أمام مخطط هادف لانتزاع القدس من الهوية الفلسطينية، من القضية الفلسطينية، من خلال إبعاد الفلسطيني عن القدس. يسعون لانتزاع القدس من الجسد الفلسطيني، ولكنهم لن ينجحوا في ذلك.
1: دعنا نتطرق إلى هذه إلى هذا الملف، خاصة موضوع تقطيع أوصال الفلسطينيين. هي المرة الأولى لفلسطيني قطاع غزة المسيحيين هناك لم يقدروا على الوصول في الأعياد المسيحية إلى مدينة القدس، وذلك بعد أن قامت السلطات الإسرائيلية بمنع الفلسطينيين من الوصول إلى مدينة القدس. كيف تظهر هذه الآلية، ويعني كيف تفسر الفصل العنصري السياسي المتبع من قبل إسرائيل على الفلسطينيين؟
0: يعني المسيحيون في غزة وكذلك في الضفة هم ليسوا قادرين على أن يأتوا إلى القدس، لا في الأعياد ولا في غير الأعياد. وهنا أود أن أوضح بأن علاقة الفلسطيني بالقدس، علاقة المسلم والمسيحي الفلسطيني في القدس، هي ليست علاقة موسمية، سواء كان هذا في عيد القيامة أو في شهر رمضان المبارك. الفلسطيني المسيحي والمسلم يجب أن يتمتع بحرية الوصول إلى مدينة القدس في الأعياد وفي غير الأعياد، ومن أجل التجول في الأسواق، ومن أجل العمل، ومن أجل أن يمارس حقه الطبيعي، أن يمارس حقه الطبيعي في أن يأتي إلى مدينته المقدسة التي تحتضن تاريخنا وأصالتنا وعراقة وجودنا وأهم المقدسات الإسلامية والمسيحية. القدس فيها أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لدى إخوتنا المسلمين، ولكنها في المسيحية هي حاضنة القبلة الأولى والوحيدة. لا يوجد في الإيمان المسيحي ما هو أهم من مدينة القدس. أن يحرم المسيحي من الوصول إلى كنيسة القيامة هذا انتهاك لحقوق الإنسان، انتهاك لأبسط المبادئ. وبالتالي أنا كمسيحي فلسطيني لا أتحدث عن القدس.

0: ولا أتحدث عن فلسطين بمعزل عن السياق الوطني، كما يهمني أن يصل المسيح إلى القدس، يهمني أيضا أن يصل المسلم إلى القدس. نحن شعب واحد، ولا نفكر ولا يجوز لنا أن نفكر بعقلية الطائفة. نحن نفكر بعقلية الشعب، بعقلية الوطن، بعقلية القضية العادلة التي تجمعنا جميعا مسيحيين ومسلمين.
1: وهذا يأخذنا إلى الاعتداءات الأخيرة التي طالت يعني رجال دين وراهبات ورهبان في مدينة القدس من قبل مستوطنين، يعني اعتداءات جسدية، اعتداءات لفظية، وهذه الاعتداءات أيضا طالت مقابر مسيحية وكنائس. هل هذه ظاهرة يعني باتت في مدينة القدس وممارسات من قبل اليمين المتطرف، أم أنها حالات فردية، خاصة بأن المسؤولين الإسرائيليين يتغنون في حرية العبادة في المحافل الدولية؟ كيف تنظرون إلى هذه الحالات؟
0: حقيقة التعديات على المسيحيين وعلى رجال الدين المسيحي وعلى الرموز الدينية المسيحية ليست أمرا حديث العهد. منذ سنوات طويلة وهذه الظاهرة موجودة، وخاصة في القدس، وخاصة في القدس، ولكنها ازدادت في الآونة الأخيرة، حيث عندما يمر هؤلاء المتطرفين المستوطنين بالقرب من الكنائس، بالقرب من الأديرة، بالقرب من رجال الدين، عندما يشاهدون الصليب، عندما يشاهدون رموز دينية مسيحية، يبصقون ويشتمون. وأنا لا أعتقد أن هنالك رجل دين مسيحي في القدس أو راهبة أو شخص ديني مسيحي في القدس لم يتعرض لموقف من هذا النوع. أنا على الصعيد الشخصي وغيري أيضا من رجال الدين، ومنهم أيضا الزوار والحجاج الذين يأتون من مختلف أرجاء العالم، في كثير من الأحيان يرون هذه الظاهرة العنصرية، والتي بررها أحد الوزراء الإسرائيليين عندما قال بأن البصق على رجال الدين المسيحي وعلى الرموز الدينية المسيحية هذا تقليد قديم، يهودي قديم، يعني وكأنه يبرر هذه العنصرية، يبرر هذه الممارسات. هلأ أكيد هناك مسؤولين إسرائيليين عندما يخاطبون العالم يتغنون بالحريات ويتغنون بأن المسيحيين يعيشون في أوضاع جيدة وما إلى ذلك، ولكن من يأتي إلى هنا ويرى هذه العنصرية بأم العين يكتشف بأن الواقع هو مغاير لما يدعيه المسؤولين الإسرائيليين، الذين في إطار سياساتهم الخارجية ومخاطبتهم للغرب يتغنون بالحريات وهي في الواقع ليست ممارسة على الأرض.
1: لكن العالم اليوم مفتوح على ما يحدث في الأراضي الفلسطينية، هل هذا الخطاب بات يؤثر على المجتمع الدولي، وكيف تتعامل السلطات الإسرائيلية مع هذه الحوادث؟ هل تتعامل بجدية؟ هل تقوم بالحد منها؟ أم أنها تغض النظر والطرف عن هذه؟
0: أنا أعتقد بأن توفر وسائل التواصل الاجتماعي، يعني كل واحد فينا من خلال الموبايل تبعه ممكن أن يوثق أشياء التي لربما هي أبلغ من 1000 كلمة وأبلغ من أي مؤتمر صحفي، كما حدث في غزة، الدماء المسفوكة والجرائم التي ارتكبت بحق شعبنا. توفر هذه الوسائل البسيطة جعل ما يحدث في غزة معروفا في كل مكان. اليوم العالم بات يعرف حقيقة ما يحدث هنا، وفي وقت من الأوقات كانت الحقيقة يعني حكرا على مؤسسات إعلامية معينة متصهينة لها علاقة باللوب الصهيوني وما إلى ذلك. اليوم العالم يرى كل شيء، وأبناء غزة وأبناء القدس وأبناء الضفة الغربية يوثقون كل شيء. الاعتداء الذي تعرضت له الراهبة، حقيقة اعتداءات من هذا النوع تعرض لها الكثير من رجال الدين، ولكن التوثيق بهذا الشكل هو الذي أظهر

0: هذه الواقعة أمام العالم، حيث كانت هنالك بيانات استنكار وبيانات شجب وما إلى ذلك من مختلف المرجعيات الدينية والحقوقية والأممية. أنا ما أتمناه هو ألا يتم الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار. شبعنا بيانات شجب واستنكار. آن لهذا العالم المتحضر أو الذي يدعي التحضر والديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان أن ينتقل إلى مرحلة جديدة، إلى مرحلة الأفعال. شعبنا الفلسطيني يحتاج إلى أفعال وإلى مواقف عملية، وليس فقط إلى بيانات شجب واستنكار، والتي حقيقة نحن نقدرها، ولكنها ليست كافية لوحدها من أجل تصحيح الأمور ومعالجة الخلل الذي نعيشه في هذه الأرض المقدسة. ما نريده حقيقة هو العدالة، هو السلام الحقيقي المبني على العدالة، هو أن تزول هذه الأسوار والحواجز العسكرية، هو أن يتوقف العدوان على أهلنا في غزة. هذه كلها أمور مرتبطة مع بعضها البعض. ما يتعرض له المسيحيون هو عينة من معاناة الشعب الفلسطيني كله، ونحن ننادي بتحقيق العدالة في هذه الأرض لكي ينعم كل الفلسطينيين بحياة أفضل، فيها السلام، فيها الأمن، فيها الأمان والحرية والكرامة.
1: هل تقودون سيادة المطران حراك ضد هذه الممارسات الإسرائيلية المتطرفة والتي تتصاعد يوما بعد آخر في مدينة القدس؟ هل هنالك أي حملات تقودونها في العالم لتوعية الكنائس والمجتمع الدولي المسيحي لما يحدث في القدس
0: منذ عشرات
1: وفلسطين؟
0: السنين حقيقة، والكنائس ورؤساء الكنائس في القدس ليسوا صامتين أو متفرجين أمام هذه الأحداث، وإن كان بأنماط متفاوتة ومختلفة، ولكن هنالك موقف مسيحي مبدئي في مدينة القدس عند الكنائس المسيحية في القدس ينادي بتحقيق العدالة والحرية والسلام الحقيقي الذي يصون كرامة الإنسان الفلسطيني. قبل 20 عاما تقريبا أطلقت مبادرة مهمة جدا، المبادرة المسيحية الفلسطينية، والتي أطلقها رجال دين مسيحيون فلسطينيون وشخصيات أيضا مسيحية فلسطينية، منهم أنا وغبطة البطريرك ميشيل صباح وغيرنا، أيضا القائمة طويلة، لا أريد أن أذكر كل الأسماء. هذه المبادرة أطلقت قبل 20 عاما في بيت لحم، وكان هدف انطلاقها في بيت لحم لكي نذكر العالم المسيحي أن هنا هي أرض الميلاد، هنا أرض المهد. أنتم عندما تدافعون عن فلسطين أنتم تدافعون عن المسيحية في مهدها، تدافعون عن المسيحية في المكان الذي منه انطلقت إلى سائر أرجاء العالم. وكانت هنالك وثيقة تاريخية سميت وثيقة كايروس فلسطين، تيمنا بوثيقة تاريخية أطلقت في جنوب أفريقيا إبان حقبة الأبارتهايد، التمييز العنصري، سميت في ذلك الحين كايروس ساوث أفريكا. وساهمت هذه الوثيقة في انهيار نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. وثيقة الكايروس التي أصدرت قبل 20 عاما ترجمت إلى أكثر من 30 لغة، ورحبت بها الكنائس المسيحية كلها. نحن خاطبنا الكنائس المسيحية بأسلوب المسيحي، بأسلوب روحاني، بأسلوب إنساني، لكي نذكرهم بواجباتهم الإيمانية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني. ولكن بعد حرب الإبادة في غزة، وبعد كل ما شاهدناه من تضحيات ومن دماء ومعاناة، ارتأينا أنه يجب أن تكون هنالك وثيقة جديدة. فأصدرت الوثيقة الجديدة في مؤتمر دولي قبل عدة أشهر في بيت لحم، وشاركت وفود من مختلف أرجاء العالم، مئات الشخصيات العالمية، طبعا هنالك

0: بعضا منهم الذين منعوا من الوصول وشاركوا عبر الوسائل المتاحة. هذه الوثيقة حقيقة رحبت بها كنائس كثيرة في العالم. الكثير من الكنائس الأرثوذكسية في العالم رحبت بها، كنائس إنجيلية في العالم رحبت بها، الكنيسة المشيخية في أمريكا وهي تجمع كبير رحبت بها، وقبل أيام كنيسة إنجلاند، كنيسة بريطانيا رحبت بوثيقة الكايروس الفلسطينية التي أصدرت في بيت لحم. ولذلك أنا ما أود أن أقوله لك أن هنالك انعطافة وتغير كبير جدا في مواقف الكنائس في العالم. أكيد الكايروس والمبادرة المسيحية الفلسطينية كان لها دور، ولكن دعني أقول لك وأنا في غاية التأثر أن كل قطرة دم سيلت في غزة وفي الضفة هي أبلغ من أي بيان وأي خطاب. هذه الدماء المسفوكة حركت الضمائر الحية. هلا إذا في ناس ما في عندها ضمائر هذا موضوع آخر، ولكن الإنسان اللي عنده ضمير لا يمكن أن يكون صامتا متفرجا أمام هذه الجرائم المرتكبة.
1: سيادة المطران، لكن في المقابل هنالك دعم من الصهيونية المسيحية لما تقوم به إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، كيف تنظرون إلى هذا الدعم مقابل الموقف الدولي الذي يعني يبديه الشارع الدولي مع القضية الفلسطينية وزيادة الوعي تجاه القضية الفلسطينية؟
0: دعني أوضح مسألة في غاية الأهمية التي يجب أن يعرفها كل المتابعون وكل المشاهدون. لا يوجد هنالك شيء اسمه مسيحية صهيونية. المزج ما بين المسيحية والصهيونية أمر مرفوض، إما أن تكون مسيحيا وإما أن تكون صهيونيا. وهؤلاء الذين يدعون، هم يسمون أنفسهم وهم يطلقون على أنفسهم أنهم مسيحيون صهاينة، إذا ما قرأت أدبياتهم، الأدبيات عندهم لا علاقة لها بالمسيحية. هم يشوهون تعاليم الكتاب المقدس، هم يزورون تعاليم المسيحية خدمة للأجندات الصهيونية. أنا لا أعتقد أن هنالك مسيحي حقيقي في العالم، لا أعتقد أن هنالك مسيحي حقيقي في العالم يمكنه أن يكون مع الصهيونية، لأن المسيحية الحقة تعلمنا أن نكون مع الإنسان المظلوم، تعلمنا أن نكون مع الإنسان المتألم، تعلمنا أن نكون مع الإنسان المعذب. أما إذا ما كان هنالك من يدعون أنهم مسيحيون ويؤيدون الاحتلال ويبررون ما تقوم به سلطات الاحتلال، فهنالك علامة استفهام كبيرة على مسيحيتهم وعلى ما يدعون به من إيمان مسيحي. نحن في الكنيسة الأرثوذكسية، وأظن أن هذا أيضا في الكنيسة الكاثوليكية وفي غيرها من الكنائس، في قاموسنا الكنسي العقائدي لا يوجد هنالك شيء اسمه مسيحية صهيونية. المسيحية هي ديانة الرحمة، هي ديانة الإنسانية، هي ديانة القيم. أما الصهيونية فهي حركة استعمارية عنصرية كانت سببا في كل ما تعرض له الفلسطينيون.
1: سيادة المطران، في الختام، إذا استمرت معدلات الهجرة الحالية للمسيحيين في الأراضي الفلسطينية إلى خارج فلسطين واستمرت الاعتداءات على رجال الدين والكنائس، كيف تتصورون مدينة القدس بعد أعوام؟ وهل تخشون أن يفقد المسيحيون الفلسطينيون حضورهم التاريخي في المدينة؟
0: لا نريد أن تتحول كنائسنا إلى متاحف. الكنائس المسيحية التاريخية في هذه الأرض، سواء كنيسة القيامة أو كنيسة المهد وغيرها من الكنائس، يجب أن تبقى نابضة ببقاء واستمرارية وجود المؤمنين. نحن لا نتحدث عن مقدسات بمعزل عن الإنسان، بمعزل عن المؤمنين. كنائسنا هي كنائس حية مقدساتنا ليست حجارة.

0: صماء هي كنائس مرتبطة بحضور مسيحي عريق في هذه الأرض المقدسة. أنا أعتقد، وهذا جواب لربما هو مفتاح لحل كل المشاكل، الحل العادل للقضية الفلسطينية الذي يصون حرية الإنسان وكرامة الإنسان وحق الإنسان الفلسطيني في أن يعيش بسلام، هو الذي يضمن استمرارية وجود الفلسطينيين ومنهم المسيحيين، لأن الهجرة لا يتعرض لها فقط المسيحيون، كل الشعب الفلسطيني. طبعا آثار هذه الهجرة تظهر عند المسيحيين لأنهم أقل عددا. أنا أعتقد، وكما قال البابا فرانسيس عندما زار بيت لحم، السلام لكي يتحقق يجب أن تزول كل هذه الأسوار، أسوار الفصل العنصري. نحن ما ينقصنا في هذه الديار هو السلام الحقيقي، العدالة الحقيقية، أن يتمتع الإنسان الفلسطيني من أن يتحرك في وطنه، أن ينتقل من مكان إلى مكان. تصور أن اليوم هنالك عائلات بأكملها في الضفة الغربية تعاني من البطالة، من الفقر، من العوز، لأنهم محرومون من الوصول إلى القدس، إلى أماكن عملهم. أنا أعتقد بأن العالم المتحضر الذي يتغنى بحقوق الإنسان يجب أن يلتفت إلى هذه الأرض وإلى حق الشعب الفلسطيني في أن يعيش بحرية لكي ينعم بسلام حقيقي. بقاء المسيحيين في هذه الأرض مرتبط بمستقبل هذه الأرض. نريد حلا عادلا يضمن كرامة الإنسان الفلسطيني، حينئذ يبقى المسيحي ويبقى المسلم في هذه الأرض لكي يدافع عنها وعن مقدساتها وعن هويتها وتاريخها.
1: سيادة المطران عطا الله حنا، رئيس ساقفة سباستيا للروم الأرثوذكس، أشكركم جزيل الشكر على هذا اللقاء، والشكر موصول لكم مشاهدين على حسن المتابعة. إلى لقاء آخر.
2: هل تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
3: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
2: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
3: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يوميا ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
4: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.
5: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله، الحمد لله
6: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
7: اليوم فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة،
8: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
9: والله، شعور لا يوصف.
10: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
11: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
12: طبعا أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
13: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
14: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
15: والفرج القريب إن شاء الله للأسرى الباكية، المعبدات، الأشبال.
16: كنا نستنى إنه نتحرر، لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا إحنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
17: Targeting Shajara Tayyiba's school was a war crime and a crime against humanity.
18: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
19: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
20: No nuclear weapons. That's
21: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
22: بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
23: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

0: bir başkadır benim memleketim.
1: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام، نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ، بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها هي شاهدة على الزمان. فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهدوا؟ وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تريت عربي.
2: Condemn the atrocities of Hamas.
3: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
4: The president doesn't believe they're targeting journalists at all in any way.
5: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
6: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
5: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.
7: Yeah.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. عقوبات أمريكية جديدة على كيانات تدعم وتساعد إيران في تجاوز العقوبات والحصار. انتشار واسع لعمليات الدفع الإلكتروني في السودان.

0: يستمر مسلسل العقوبات الأمريكية على الشركات المرتبطة بإيران، حيث كان آخر فصوله العقوبات التي استهدفت شبكات تدعم شركة الطيران الإيرانية مهان إير شملت 5 شركات وشخصيات من الهند والصين وروسيا. وكانت الإدارة الأمريكية قد أدرجت شركات وسفنا على قائمة العقوبات بدعوى مشاركتها في نقل النفط الإيراني.
1: فيما تشتعل منطقة مضيق هرمز بحرب تتوالى فصولها، تتواصل العقوبات الأمريكية، فقد لحقت واشنطن شركتين قالت إنهما تتيحان لإيران تحقيق إيرادات من المضيق. وذكر بيان وزارة الخزانة الأمريكية أن واشنطن اتخذت خطوات جديدة ضد جهود إيران للحصول على عائدات من مضيق هرمز، شملت فيها 8 سفن و8 شركات مرتبطة بها بدعوى مشاركتها في نقل النفط الخام الإيراني. بيان وزارة الخزانة قال إن شركتي بيرشين غولف مارين إنشورنس وهيئة أمن هرمز لخدمات النقل البحري أدرجتا على قائمة العقوبات باعتبارهما جزءا من آلية ابتزازية مدعومة من الحرس الثوري الإيراني تجبر السفن التجارية على شراء تأمين بحري إلزامي للتمكن من عبور مضيق هرمز. وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يتيح لإيران تحقيق عائدات من قطاع النقل البحري، وجاء ذلك متزامنا مع فرض عقوبات على عدد أكبر من سفن نقل النفط الخام الإيراني والمنتجات البتروكيماوية التي يوجد مقر شركاتها في الصين وهونغ كونغ وجزر مارشال. وتهدف الولايات المتحدة إلى زيادة الضغط على صادرات الطاقة الإيرانية. هذه العقوبات تأتي بعد عقوبات فرضتها الولايات المتحدة في 11 يوليو الجاري على أشخاص وشركات قالت إنهم مرتبطون بالمرشد الإيراني خامنئي والحرس الثوري لإيران. وحسب محللين اقتصاديين فقد وصلت خسائر إيران إلى نحو 270 مليار دولار منذ تواصل الجولة الأخيرة من الحرب، فيما تكلف الحرب أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي مئات المليارات من الدولارات. حسان محمد، ترت عربي.
0: نناقش هذا الملف مع ضيفنا من بيروت الباحث في الاقتصاد السياسي الدكتور محمد موسى. أهلا بكم دكتور محمد. هذه ليست المرة الأولى وليست حتى العاشرة التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على إيران، لكن ما الجديد في حزمة العقوبات الجديدة؟
2: مساء الخير لك سيدي، مساء الخير لكل مشاهدي قناتكم المحترمين. لا شك أن هذه العقوبات تستكمل الولايات المتحدة من خلالها التضييق على إيران بكل ملفاتها النفطية، ونتذكر جيدا أن الرئيس ترامب مضى ومعه الكونغرس إلى العقوبات الحد الأقصى على طهران. هذه العقوبات الحد الأقصى اليوم من خلال هذه العقوبات الجديدة منذ بداية 2026 لسيما في شهر تموز الأخير، يعني إذا رجعنا إلى شهر شباط وأيار باستهداف حوالي 50-60 كيان وشركة وأفراد، اليوم نتحدث منذ بداية شهر تموز 15 تموز 24 تموز 29 تموز 30 تموز كلها عقوبات تتلاحق شيئا فشيئا، وكأني بالأمريكان يعني ينجزون ملفاتهم أولا بأولا لاستهداف كل من يدور في فلك النفط الإيراني. بمعنى آخر اليوم الولايات المتحدة تستهدف كل اللوجستيات، كل أدوات الدعم، كل شركات الشحن، كل شركات التأمين، كل الوسطاء الإقليميين، أسطول الظل على مستوى السفن، وبالتالي تريد من هذه العقوبات وتجديدها تارة منذ تموز وحتى اليوم مع كل موجة عقوبات تزداد كما نقول تشديد الخناق على طهران. وبالتالي الهدف الأمريكي واضح، اليوم الجديد القديم هو ضبط كل قطاع اللوجستيات ومنعه من الوصول إلى النفط الإيراني، وبالتالي تأكيد سياسة تشديد العقوبات لمنع إيران من الاستفادة من أي دولار يأتي من عائدات النفط.
0: كما تحدثتم دكتور محمد، العقوبات تستهدف الناقلات وكذلك التأمين والخدمات المرتبطة بها. إلى أي مدى يمكن أن ترفع هذه العقوبات كلفة تصدير النفط الإيراني، كما أنها يمكن أن تخفض العائد المادي بالنسبة لطهران؟
2: دعنا نبدأ من جملة أمور أساسية، أننا منذ بداية الحرب وحتى الساعة وإغلاق مضيق هرمز وما تبعه اليوم في باب المندب وما يجري في كل المنطقة على مستوى شرايين الاختناق البحري إذا شئت، كلها في التأمين وكلها في الشحن تتأثر، إضافة إلى علاوة المخاطر الجيوسياسية على مستوى النفط نفسه ونقله وشحنه وتأمينه. وبالتالي اليوم المخاطر الجيوسياسية تؤكد أننا أصبحنا إذا شئت في زمن الكورونا الجيوسياسية إذا جاز التعبير. وبالتالي على هذا الأساس اليوم ارتفاع تكاليف الناقلات والشحن والتأمين، إضافة إلى العقوبات التي تشمل بعض الأفراد وحتى بعض المصارف، تدفع كل هذه الكلف إلى أن تكون مرتفعة. وبالتالي كلما زادت ارتفاع هذه التكاليف، من سيكون في الواجهة؟ سيكون في الواجهة من يريد التصدير، من يريد تجاوز هذه العقوبات. بمعنى آخر، إيران اليوم عبر شبكة وسطائها التي تعنى بكل هذه الخدمات التي تحدثنا عنها تريد إغراء شركات التأمين وشركات النقل. وكيف ستغريهم؟ اليوم إيران تحرم حوالي 25% بالمباشر من أسعار نفطها إذا ما أرادت بيعه بالسبوت ماركت أو عبر أسطول الظل. إضافة إلى ذلك سيكون هناك مسار لأسعار تفاضلية على مستوى بيع أسعار النفط، ناهيك على ارتفاع الكلف على مستوى التأمين التي تدفعه إيران، على مستوى الشحن، على مستوى الناقلات، وعلى مستوى التعاملات المصرفية عبر الوكلاء. وبالتالي كل هذه التكاليف، نعم، ستحرم إيران من جملة أمور أساسية على مستوى إيراداتها النفطية. وأعتقد هذا ما تستهدفه اليوم الولايات المتحدة، ناهيك عن أمر ضروري ذكره أن إيران نفسها اليوم على مستوى الانتاج بعدما كانت عند 2.5 مليون برميل، اليوم هي تحت المليون برميل حسب ما تشير كل وكالات الأنباء العالمية.
0: إذا كان أسطول الظل يشكل قناة رئيسية لوصول النفط الإيراني إلى دولة مثل الصين، كيف ستتأثر الصين بتشديد العقوبات؟ وبصورة عام، هل من الممكن أن تؤدي العقوبات إلى اضطرابات في الإمدادات؟
2: دعنا نميز بين أمرين أساسيين عزيزي. الأول أن الصين لا زالت لها طرقها، ونحن نتحدث عن أسطول الظل ربما يقارب 900 إلى 1000 سفينة، وبالتالي اليوم حجم الكيانات المستهدفة حتى الساعة لا تتجاوز 200 إلى 250 بين كيان وشركة وأفراد. وبالتالي لا زال هناك قدرة على البنتريشن، على النفاذ نحو الصين ونحو جنوب شرق آسيا، ولا زالت إيران قادرة على التصدير. ولكن المسألة هي بكيفية التشديد. هل تتأثر الصين؟ الصين لديها أمرين أساسيين، تستطيع أن تأتي بهذا النفط من مسارات أخرى وليس المسار الإيراني، ولكن الخطر في الموضوع أن دول الخليج نفسها تتأثر بمضيق هرمز وما يتصدر منه باستثناء خط شرق غرب في المملكة العربية السعودية. من هنا نستطيع أن نقول أن الصين لديها مخزوناتها استراتيجية تستطيع التعويل عليها تماماً إلى الاستيراد من أماكن أخرى.
0: دكتور محمد،
2: لكن المتضرر الحقيقي هو طهران نفسها.
0: تماماً. واشنطن تقول أنها استهدفت أكثر من 100 ناقلة أو سفينة مرتبطة بأسطول الظل منذ بداية هذا العام. إذا ما استمرت الولايات المتحدة بوتيرة الاستهدافات هذه، هل ستتمكن إيران ببساطة من استبدال ناقلاتها المدمرة بناقلات جديدة؟
2: قطعا لا. الولايات المتحدة اليوم بثقلها وعددها وعديدها موجودة في المنطقة، ويعني كما نقول الولايات المتحدة عازمة، واضح جدا حزم الرئيس ترامب تجاه إيران. من هنا نستطيع أن نقول أن إيران اليوم ما بين المطرقة والسندان، مطرقة الظروف التي تحيط على المستوى العسكري بمضيق هرمز ومستوى استهداف اللوجستيات عبر العقوبات وما بينهما. لا أعتقد أن الأمر بهذه السهولة وهذه البساطة لتجاوزه. الحل الوحيد أعتقد إما الوصول إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بمكان ما، أو ربما الصدام الذي يؤدي إلى مكان ما تستطيع منه النفاذ.
0: بالعودة إلى ملف الصين، معظم الكيانات الأجنبية المستهدفة في هذه الحزمة من العقوبات مرتبطة بالصين وهونغ كونغ، كما أن الجزء الأكبر من الشحنات كانت متجهة إلى الصين. هل تعكس هذه العقوبات مواجهة جديدة غير مباشرة بين الولايات المتحدة والصين للضغط على الصين لأنها مستمرة بشراء النفط الإيراني؟
2: دعنا نتفق بداية أن جزء كبير مما يجري بالمعادلة الجيوسياسية والاقتصادية بأبعادها الثلاثة، جزء من هذه الأبعاد هو البعد الاستراتيجي والذي تقصد به الصين ومسارات نفطها وصناعة الصين وكيفية الكلف في الصين ووصول برميل النفط إلى الصين بأسعار تفاضلية من طهران ومن روسيا. على هذا الأساس نعم، جزء مما تريده الولايات المتحدة بمكان ما من الاستهدافات، إن كانت تستهدف النظام الإيراني بالمباشر نحو

0: الأسلحة النووية والبالستية وأذرع إيران وغيرها بالمنحى السياسي، إلا أن المنحى الاقتصادي جزء من هذه الحرب. وفي الظاهر نحن نتحدث مع النظام الإيراني وإيران الدولة، ولكن بالبعد استراتيجي نعم أعتقد أن الصين هي المستهدفة. ولتثبيت ذلك اليوم نجد الكثير من الكيانات الصينية مستهدفة ضمن إطار هذه العقوبات للناقلات وللأفراد وللشركات، وبالتالي وكأن بالولايات المتحدة ترسل رسالة إلى الصين بأن تكف اليوم المدد نحو إيران
1: دكتور
0: وإيصال
1: محمد.
0: المساعدات إلى طهران.
1: لكن في الوقت الذي تشدد فيه واشنطن العقوبات على شبكة النفط الإيرانية، ما زالت الولايات المتحدة تمنح ترخيصا مؤقتا يسمح ببعض المعاملات المرتبطة بإنتاج النفط الإيراني وكذلك بيعه وتسليمه. كيف نفهم هذه المتناقضات؟
0: هي الولايات المتحدة التي تشبه تناقضاتها. الرئيس ترامب بمكان ما يريد تشديد العقوبات لجر إيران إلى طاولة المفاوضات صاغرة، وبالمكان الآخر يخشى الرئيس ترامب أن يبقى هذا التشديد على هرمز وأن ينقص هذا المليون أو 2 مليون برميل بمكان ما من الإعفاءات، فترتفع أسعار النفط، فيرتفع جلن البنزين على مستوى الولايات المتحدة، وبالتالي نذهب إلى لعبة التضخم والتشديد المالي الذي لا يرغب به الرئيس ترامب. من هنا الولايات المتحدة تتعاطى مع إيران ومع أسواق المنطقة ومع شرايين البحرية في المنطقة هرمز وما بالمندب وكل التهديدات التي تحيط بهما، على قاعدة أنها لا تريد أن ترتفع أسعار النفط، على قاعدة أن تبقى أسعار التضخم والفائدة مضبوطة، لذلك تترك مساحة مفتوحة، علما أنها من خلال هذه المساحة تبقي أبواب التفاوض مفتوحة مع طهران لكي تأتي بطهران إلى طاولة المفاوضات.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور محمد موسى الباحث في الاقتصاد السياسي، كنت معنا من بيروت. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه رواج واسع للدفع الإلكتروني في السودان،

0: من جديد أهلا بكم. أصبحت التطبيقات البنكية في السودان جزءا من تفاصيل التعاملات اليومية لدى كثير من المواطنين، إذ لجأت فئة واسعة إليها نظرا لصعوبة توفر السيولة النقدية، لكن الاعتماد عليها بشكل كامل ما زال يواجه تحديات تتعلق باستقرار الخدمة.
1: في كل صباح تكتظ المحل التجارية في العاصمة بالمتبضعين، ومع عودة السكان عاد النشاط بكل مشاهده، حيث توفر السلع والخدمات وازدهار حركة البيع والشراء. لكن مشهدا واحدا اختفى هو أوراق النقد، فاليوم معظم الزبائن يستخدمون هواتفهم المحمولة لإتمام عمليات الشراء بشكل فوري.
2: معظم مبيعاتي اليومية عن طريق البنوك، يعني الكاش بيمثل نسبة بسيطة من المبيعات، وحتى في الأول كانت في مشاكل في التعطش طش الشبكة وسيرفرات ثقيلة وكذا، لكن في الفترة الحالية

0: بدفع عن طريق البنوك الثانية يعني، ودي حاجة كويسة والله. ونتمنى انه الدولة ذاته والحكومة تساعد في الكلام زي ده، بس يوفروا شنو؟ يوفروا نقصت انه قصة الشبكة، التطبيق طاش شبكة، التطبيق ما دي لو انتفت كان ما في زول بيحتاج ليه كاش.
1: من جهتها اتخذت الحكومة إجراءات صارمة للسيطرة على الكتلة النقدية بتغيير طبعة العملة في خطوة تهدف إلى مواجهة تداول أكثر من 90% من الأموال خارج النظام المصرفي والحد من عمليات التزوير. وبحسب بيان المركزي فقد ارتفع حجم الكتلة النقدية المتداولة من 4,460,000,000 دولار إلى نحو 5,360,000,000 دولار، بينما يطالب مصرفيون بإصلاح البنية التحتية للاتصالات كضعف الإنترنت وانقطاع الكهرباء.
2: التعامل مع الشبكات العادية في مسألة الدفع الإلكتروني هي مهمة، ونحسب أنه دي أجازة بنك السودان في الفترة الأخيرة ودخلت الخدمة في بعض البنوك، وأنه بعض شركات الاتصالات أيضا دخلت في مسألة الدفع الإلكتروني والتعامل.
1: وساهمت الحرب في ترسيخ ثقافة التعاملات المالية، حيث يستخدم 17 مليون سوداني الهواتف الذكية في إدارة حياتهم اليومية.
3: بين واقع فرضته الحرب ومستقبل تقوده التكنولوجيا، لم يعد الدفع الإلكتروني وسيلة بديلة، بل أصبح جزءا من الحياة اليومية للسودانيين في تحول قد يعيد رسم ملامح الاقتصاد والتعاملات المالية خلال السنوات القادمة. طارق التجاني، تلتي عربي، درمان.
4: للنقاش معنا من بورت سودان الخبير الاقتصادي الدكتور عبد العزيز الزبير باشا. أهلا بكم دكتور عبد العزيز. بداية، كيف تفسرون ظهور هذه التطبيقات المالية الجديدة في السودان؟ ما الأسباب التي تدفع فئات من المجتمع السوداني إلى التطبيقات البنكية؟
5: أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ثانيا، هي التطبيقات كانت موجودة، هي ما جديدة، هي الآن تم تفعيلها وتم ربطها مع بعضها البعض بنظام الـ EBS. والعملية الآن عشان ليه؟ الكتلة النقدية الفقدت أثناء الحرب الوجودية عشان لا يحصل فيها زيادة التضخم أو زيادة المضاربات، هو الحد من لا نحن نقول التداول النقدي، لكن شنو؟ من تنظيم عملية التداول النقدي. فالتطبيقات أثبتت وجودها وأثبتت فعاليتها، وخصوصا نحن رأينا معظم السودانيين يعتمدوا على تطبيق واحد هو اللي يتبع لبنك الخرطوم، لبنك الخرطوم المعروف بتطبيق بنكك. فلعب دور كبير جدا جدا في استقرار بعض الأسر، يعني أثناء موجات التهجير القسري أو التهجير القهري أثناء الحرب. وبالتأكيد هناك أيضا أسر خارجية كانت تعتمد في استغلال أسرها الداخلية أيضا عبر تحاويل في هذه التطبيقات. أما الآن مع فتح هذه التطبيقات أدى الأمر لفك الخنقة النقدية. تفضل.
4: لكن الدكتور عبد العزيز، مراسلنا في أم درمان في تقريره استعرض بعض المشاكل المتعلقة في التطبيقات البنكية. هل تتوفر في السودان البنية التحتية اللازمة من أجل التعامل مع التطبيقات البنكية بسلاسة؟
5: اولا انا حابب اوضح حاجه، هي البنيه التحتيه موجوده، هو نحن ما نحتاجه الان هو زياده الفاعليه لهذه البنيه التحتيه اللي حقت الاتصالات والبيانات الفنيه. ما يعاني منها التطبيقات هي بعض الفنيات فقط، هي مشكلات فنيه يفهموها اهل الاختصاص اللي نقول الالكتروني او الفني البرمجي، هم ادرى بذلك. لكن هذه التطبيقات الان ليست الاشكاليه في تقاعصها، لا، الإشكالية الحقيقية في الضغط تحت الداتا. الضغط ده بحاجة إلى نوع من التيسير، والتيسير ده يحتاج احنا نقول الكلام بكل صراحة إنه زيادة عدد الفعاليات الشبكية التي يحتاجها بنك السودان. ما تنسى احنا الآن في نخوض حرب، والبيئة لا نقول بعض شركات الاتصالات المساهمة أو المساعدة تعرض إلى ضرر كبير جدا جدا أو سميت ضرر متعمد من قبل التمرد. فدي كانت مسألة كان مستغرب فيها، يعني لما مثلا يتم سقط الكيبلات الاتصالات، النحاس، المساعدة للكهرباء، فكان في شيء مستغرب منه.

0: كان الامر يريدون خنق السودان من جميع النواحي الاقتصاديه. فهذه الخزانة يخوض حرب اقتصاديه مكتمله الاركان.
1: دكتور تحدثتم عن أن معظم السودانيين يتعاملون مع تطبيق بنك الخرطوم، لكن هناك منصات خارج الإطار المصرفي التقليدي، هل يجعل ذلك يعني هناك أي مخاوف من نشوء اقتصاد موازي داخل السودان؟
0: أبدا، الإشكالية هي الوحيدة الآن كما ذكرت أنا هو البنك المركزي الآن يعمل على إلغاء العملة الغير مبررة في الزمة في مناطق انتشار التمرد. أنا مستغرب يعني في حتة ناس بيقول لك يعني في مواطنين موجودين هناك سودانيين في بعض مناطق انتشار التمرد، يعني من حقهم إنه يتعايش ويكونوا موجودين.
1: نعم.
0: الإشكالية ما هنا، الإشكالية الكبيرة أن السعر الآن المتداولة التي يعتمد عليها عصابات التمرد معتمدين على العملة النقدية داخل في المناطق الآمنة أو داخل الدولة السودانية في تداولها، هم بيعتمدوا على على على على, على ذلك اعتماد كلي بالمناسبة. فإذا تم إلغاء العملة الغير مبررة للذمة كما ذكرت وإتاحة فرص التطبيقات البنكية بصورة أوسع، أنا بفتكر الاقتصاد الموازي لن يكون موجود في لدى مناطق انتشار التمرد، فذلك يعني النهاية الحتمية لما يدعونه باقتصاد الموازي الذي يحاول إنشاؤه عبر تطبيقاتهم الكذوبة أنا كما أحب أسميها. شوف أنا أقول لك حاجة، لا يوجد تطبيق خارج منظومة البنك المركزي، لا يوجد تطبيق بنكي خارج منظومة البنك المركزي. البنك المركزي يضع لوائح حادة جدا وصارمة، وبالنسبة لي وجود موجود موجود أجهزة الاختصاص المختصة، يعني أبشرك في ذلك أنا وأبشر الشعب السوداني في ذلك، وده من خلال القياس والأبعاد أنا من واقع الذي أعيشه الآن في السودان. تفضل.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور عبد العزيز الزبير باشا الخبير الاقتصادي، كنت معنا من بورت سودان.

0: أدت القرارات الجمركية والمالية التي فرضتها الولايات المتحدة على الصين إلى خسارة شركة شي إن الصينية لنحو 100 مليون دولار وفقاً للبيانات المالية التي قدمتها الشركة قبل طرحها للاكتتاب العام الأولي في بورصة هونغ كونغ.
1: 99 مليون دولار أمريكي خسائر ربع سنوية تكبدتها شركة شي إن الصينية الشهيرة. السبب تباطؤ المبيعات لدى العملاق الصيني بعد إلغاء الولايات المتحدة الإعفاء من رسوم الاستيراد على الطرود الصغيرة، ذلك إلى جانب تكلفة محاسبية كبيرة لمرة واحدة وفقا للبيانات المالية التي قدمتها الشركة قبل طرحها للاكتتاب العام. شي إن تتجه إلى طرحها العام الأولي في بورصة هونغ كونغ بعد تسجيل تلك الخسارة ربع السنوية مقارنة بأرباح بلغت نحو 400 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق. الشركة التي تشحن منتجاتها إلى أكثر من 220 دولة حول العالم لم تكن تدفع رسوما جمركية عن الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار، والآن أصبحت مضطرة إلى مواجهة رسوم جمركية أمريكية تتراوح بين 10% و87% على السلع ذات المنشأ الصيني. وقد انخفضت إيرادات الشركة في الولايات المتحدة بنسبة تزيد على 14% إلى ما يزيد قليلا على ملياري دولار. وتعكس النتائج الضغوط التي تواجهها الشركة في ظل ارتفاع التكاليف، إضافة إلى تباطؤ وتيرة النمو وتشديد القيود التنظيمية في أسواقها الرئيسية. وقد أدى كل ذلك إلى انخفاض تقييمها المتوقع في الاكتتاب إلى ما بين 40 و50 مليار دولار مقارنة بتقييم بلغ عام 2022 نحو 100 مليار دولار. حسان محمد، تيرت عربي.
0: بهذا نصل إلى ختام في الاقتصاد. يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا، بيطلع فيي.

0: not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
1: אנחנו נלחמים בחיות אדם, ואנחנו נוהגים בהתאם.
2: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.
3: حركة حماس تؤكد أن موافقتها على إدراج ملف السلاح الثقيل ضمن الاتفاق مشروط بوقف جميع أشكال العدوان والانسحاب من قطاع غزة وإعادة الإعمار. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تريتي عربي في إسطنبول، معكم محمد كردي وتتابعون في نشرتنا أيضا. ترامب يهدد طهران مجددا بضربات قوية ويقول إن طريقة الإيرانيين في التفاوض تثير غضبه. مصرع 43 شخصا أثناء محاولتهم الوصول إلى سبتة، وإسبانيا تؤكد أن أكثر من 48 ألف مهاجر غادروا المدينة باتجاه المغرب.

0: قالت حركة حماس إن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مرهون بالتزام إسرائيل بتنفيذ بنود المرحلة الأولى، مشيرة إلى أن الموافقة على إدراج ملف السلاح الثقيل مشروط بوقف العدوان، فيما وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق بالتاريخي.
1: أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق بشأن سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة تفاعلات واسعة، لكن تفاصيل التنفيذ كشفت وجود تباين واضح بين الرواية الأمريكية وما نشره مجلس السلام من جهة وموقف حركة حماس. ترامب وصف الاتفاق بأنه اختراق تاريخي، وقال إنه يقضي بنزع السلاح بالكامل من حماس والفصائل المسلحة، تمهيدا لانسحاب إسرائيلي من القطاع وانتقال المسؤولية الأمنية إلى قوة دولية للاستقرار وشرطة فلسطينية جديدة. أما مجلس السلام فأعلن أن حماس وافقت عبر الوسطاء على خريطة طريق مفصلة تتضمن انتقالا تدريجيا ومدققا بين مراحل التنفيذ، وبحسب البنود المنشورة تلتزم إسرائيل باستكمال تعهداتها وفق بروتوكول شرم الشيخ، فيما تلتزم حماس والفصائل بإنهاء العمليات العسكرية وإحالة مهام الحكم المدني والوظائف الأمنية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، على أن يعد جدول زمني وآلية تنفيذ الخطة خلال 14 يوما، مع عدم الانتقال من أي مرحلة إلى أخرى إلا بعد التحقق الدولي من تنفيذ ما يسبقها. كما تنص الخطة على تولي لجنة تحقق دولية مراقبة التزام الأطراف وانتشار قوة الاستقرار الدولية وبدء اللجنة الوطنية بإدارة القطاع بصورة مستقلة بالتوازي مع إعادة الإعمار واستعادة الخدمات. رئيس مجلس السلام نيكولاي ملادينوف شدد بدوره على أن جوهر الاتفاق لا يكمن في نصوصه فقط بل في آلية تطبيقه، مؤكدا أن انسحاب إسرائيل سيعقب عملية نزع السلاح، وأن التنفيذ يحتاج إلى آلية تحقق فعلية وضمانات سياسية وعملية تتيح للإدارة الفلسطينية الجديدة تولي مسؤولياتها. لكن حركة حماس قدمت رواية مختلفة في بعض تفاصيل الاتفاق، ففي بيان مشترك مع الفصائل الفلسطينية أكدت الحركة أنها تعاملت بإيجابية مع مقترحات الوسطاء، لكنها شددت على أن وقف العدوان الإسرائيلي وإنهاء العمليات العسكرية يمثلان المدخل الأساسي لأي تنفيذ، وأضافت أن استكمال المرحلة الثانية يبقى مرهونا بتنفيذ الاحتلال جميع التزاماته في المرحلة الأولى. وفي أبرز نقاط التباين أوضحت الحركة أن موافقتها تتعلق بإدراج ملف السلاح الثقيل ضمن إطار الاتفاق، ولم تذكر فئات أخرى من الأسلحة، كما ربطت ذلك بجملة من الشروط تشمل الوقف الكامل للعدوان والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة والتعافي المبكر ودخول اللجنة الإدارية وانتشار قوات الحماية الدولية وحل المجموعات المسلحة التي شكلتها إسرائيل وإطلاق عملية إعادة الإعمار وضمان حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وفي أول رد إسرائيلي اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بنكفير مسودة الاتفاق غير مقبولة، وقال إن عمليات الاغتيال في غزة يجب أن تستمر وكذلك تشجيع الهجرة منها، فيما نقلت رويترز عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه تأكيده أن الجيش لن ينسحب من الخط الأصفر في غزة ما لم تقم حماس بنزع سلاحها بشكل حقيقي على حد وصفه. وفي المقابل نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي أن الإدارة لا تطلب من إسرائيل سوى الموافقة النهائية على الخطة، محذرا من أن الرئيس ترامب سيشعر بخيبة أمل كبيرة إذا لم تلتزم بها، في وقت لم تعلن فيه الحكومة الإسرائيلية بعد موافقتها النهائية على خريطة الطريق. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
0: رحبت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بموافقة حركة حماس على بنود الخطة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وقالت كالاس في منشور عبر منصة إكس إن هناك عوامل عدة يجب أن تتوافر لينجح الاتفاق، مشيرة إلى أن التحقق من التزام حماس بتسليم سلاحها سيمثل تحديا كبيرا، وأضافت أنه على إسرائيل في نهاية المطاف الانسحاب من غزة. ميدانيا استشهد فلسطيني بقصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة، وانتشلت طواقم الإسعاف الفلسطيني جثمان الشهيد، وتواصل قوات الاحتلال قصف مناطق في غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار، حيث استهدف قصف إسرائيلي عنيف مربعا سكنيا في مخيم النصيرات وسط القطاع. أصيب شاب بالرصاص الحي وآخرون بالاختناق بالغاز السام بينهم أطفال خلال مواجهات مع قوة الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين في بلدة الجنيد غرب نابلس، وكان المستوطنون نفذوا جولات استفزازية واقتحموا بلدات تل وصرة والجنيد واعتدوا على الممتلكات والمنازل.
2: هنا في نابلس نفذ المستوطنون وعيدهم وكرروا اقتحام المدينة وبلداتها بعد أسبوع من هجومهم على بلدة تل. مئات المستوطنين اقتحموا بلدات صرة وأطراف تل ووصلوا إلى منطقة الجنيد في المدينة وهاجموا بورين جنوبا وعاثوا خرابا وفسادا رفقة الجيش الإسرائيلي الذي حضر لتوفير الحماية. في تل مسرح الأحداث منذ أسبوع يواصل الجيش الإسرائيلي اقتحامه للبلدة وتنفيذ حملات اعتقال، ومعه يستمر وجود المستوطنين وسيطرتهم على مكان استشهاد الشبان الأربعة رغم أنها في المنطقة المصنفة باء.
3: تل منكوبي، ومن يوم الحدث لغاية اللحظة المستوطنين موجودين في منطقة الحدث والجيش ما غادر تل. صح احنا هون بتشوف في حركة ناس في الشارع، بس يعني حركة بالحذر، يعني كل الناس يعني في عندهم رعب، في عندهم خوف، يعني كل ليلة في عندنا مداهمات لمنازل واعتقال، يعني كان آخر الليلة.
2: تصعيد هجمات المستوطنين واستباحة الضفة خاصة منطقة نابلس في الأيام الأخيرة يأتي بحسب السلطة الفلسطينية جزءا من مخطط يستهدف الفلسطينيين ووجودهم.
4: كل يوم هناك استفزاز من حرق واعتداءات متواصلة وضح النهار وبساعة الليل. هي نابلس تم استهدافها منذ فترة طويلة وهي تسجل الأعلى أرقام بالاعتداءات منذ فترة طويلة أيضا. هناك استهداف، وفي المقابل إحنا لا يوجد هناك عائلة رحلت مثلا. إحنا موجودين على الأرض. في صبيحة هذا اليوم تم اقتحام كل المناطق، منطقة صرة، منطقة تل.

0: منطقة جنيد.
1: جولات استفزازية وتحريض من المجموعات الاستيطانية تتجاوز في رمزيتها الاقتحامات السابقة، وتسعى لتكريس أمر واقع يشرعن الاقتحامات لقلب المناطق الفلسطينية بل وينتهي بإقامة مستوطنات.
2: إسرائيل الآن هي تحضر للمرحلة الأخيرة بمفهوم السيادة على الضفة الغربية وضم الضفة الغربية دون أن تعلن ذلك، هي تطبق ذلك بالممارسة دون الإعلان السياسي، وهذا بالمناسبة مهم جدا لإسرائيل. لماذا؟ لأن هذا يقلل حجم طبيعة الضغوط والانتقادات للسلوك الإسرائيلي، وبنفس الوقت هي تثبت الواقع، والواقع الذي تثبته إسرائيل اليوم هو ستستخدمه فيما بعد.
1: من الهجمات على القرى وأطراف التجمعات الفلسطينية إلى مراكز التجمعات يزحف الاستيطان وتتنامى هجمات المستوطنين. لا حدود ولا سقف لأطماع المستوطنين، فكل مناطق الضفة الغربية مستباحة وتسقط تصنيفات ألف وباء وجيم أمام رغباتهم. تطبيع للاقتحامات وتنغيص على حياة الفلسطينيين الذين يرون بأن هذه الإجراءات عمليا ضم فعلي للضفة الغربية. مريم خلف، تلاتي عربي، نابلس، الضفة الغربية المحتلة.
3: أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان مؤكدا أنها تهدد مسار اتفاق الإطار. وأضاف عون في بيان أن التفجيرات الضخمة تهدد المسار الذي انطلق بموجب الاتفاق، والتزم لبنان تنفيذ موجباته، مشيرا إلى أن توقيت الاعتداءات عشية جلسة روما لاستكمال النقاش حول تنفيذ إطار العمل الثلاثي يقوض الجهود الدولية لتثبيت الاستقرار، كما دعا الجهات الراعية والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم ووضع حد لهذه الانتهاكات. من جهة أخرى، شدد عون على أهمية التزام الفلسطينيين في لبنان بقرار حصرية السلاح. وأكد عون خلال لقاء وفد فلسطيني برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ياسر عباس ضرورة تعاون الفلسطينيين في لبنان مع الأجهزة الأمنية وتنفيذ الخطوات التي اتخذت في سياق حصر السلاح. وأشار عون إلى أهمية تغليب الخيار الدبلوماسي واستكمال الحوار اللبناني الفلسطيني. بحث قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل مع السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى آخر التطورات في لبنان والأوضاع في المنطقة. وأكد عيسى خلال لقائه قائد الجيش اللبناني أهمية جهود الجيش المتواصلة من أجل الحفاظ على استقرار لبنان، كما جرى التطرق إلى أهمية دور الجيش ضمن الآلية التنفيذية في اتفاق الإطار إلى جانب المسائل المرتبطة بمفاوضات روما. لا تزال أزمة النزوح في لبنان تلقي بظلالها على القطاع التربوي، مع استمرار استخدام عدد من المدارس مراكز لإيواء النازحين وتضرر أخرى جراء الحرب لا سيما في الجنوب. وعلى بعد أسابيع من العام الدراسي الجديد تتواصل الجهود الرسمية لتهيئة البيئة من أجل استمرار التعليم في المرحلة القادمة.
4: تراجعت أزمة النزوح في لبنان مع عودة العديد من العائلات إلى مناطقها بعد اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، إلا أن آثارها لا تزال ماثلة في القطاع التربوي، مع استمرار عمل 259 مركزا للإيواء في مختلف المناطق اللبنانية تشكل المدارس النسبة الكبرى منها في وقت تتسارع فيه الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.
5: صار عندنا لحد هلا بلبنان 93 لحدود 95 مدرسة فيها بعض نازحين بنسب متفاوتة. اليوم المناطق هيدي اللي فيها عدد من النازحين فينا نعتبر انه هيدي بدها تفتح حضوريا، نرجع للتعليم كما كان. اذا بقي عدد ضئيل من النازحين اكيد حنعمل لهم مكان منفصل داخل المبنى ما يأثر على عملية التدريس.
4: أما في الجنوب فتراهن وزارة التربية على خطة تتضمن استمرارية التعليم رغم الدمار عبر اعتماد التعليم المدمج عند الضرورة وتسريع ترميم المباني المتضررة ونقل التلاميذ إلى مدارس بديلة قريبة من مدرستهم الأم أو من أماكن نزوحهم، بما يتيح استقبال التلاميذ مع بدء العام الدراسي الجديد.
0: ستعتبر المناطق حالياً الواقعة ضمن المناطق المتأثرة مباشرة بالعدوان بمحافظتي الجنوب والنبطية عند انطلاق العام الدراسي بمرحلة انتقالية.

0: قد تكون مدرسة متضررة فيما توجد مدرسة قريبة تمتلك قدرة استيعابية إضافية، وقد يكون التلاميذ في منطقة والمعلمون في منطقة أخرى، وقد تتوافر في المجتمع المحلي مرافق عامة أو تربوية يمكن استخدامها بصورة مؤقتة.
1: لكن يبقى نجاح الخطة مرهوناً باستقرار الوضع الأمني في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي لم تستثني خلال الحرب مؤسسات تربوية عدة، وأدت إلى تدمير وتضرر عشرات المدارس والمؤسسات التعليمية.
2: أسابيع قليلة تفصل لبنان عن انطلاق العام الدراسي، وبين خطط الوزارة وتحديات الميدان يبقى الرهان على تأمين عودة آمنة ومستقرة للتلامذة إلى مدارسهم. صباح ياسين، تريتي عربي، بيروت.
3: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لا يمكن أن تحصل على سلاح نووي، مؤكدا أنه يعتزم توجيه ضربة قوية لطهران، معبرا عن غضبه تجاه طريقة إيران بالتفاوض.
4: إيران لا يمكن أن تحصل على سلاح نووي، ولو حصلت عليه سيمسح الشرق الأوسط. سنضرب إيران بشكل قوي للغاية. إيران تريد دائما التفاوض وتريد التوصل إلى اتفاق معنا، لكن طريقتهم في التفاوض تثير غضبي، فهم يقضون 7 ساعات على أمر يمكنهم القيام به في 10 دقائق.
3: أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ما قال إنها منشآت عسكرية أمريكية في قاعدة أحمد الجابر الجوية في الكويت باستخدام طائرات مسيرة. أبرز التطورات بشأن الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران يوافينا بها الزميل أواب أيوب.
5: ليلة جديدة من الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، والصرفض مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار لوقف العمليات العسكرية ضد إيران. الهجمات الإيرانية الأكثر كثافة استهدفت الكويت، إذ قال الجيش الإيراني إنه هاجم بالمسيرات منشآت للجيش الأمريكي في قاعدة أحمد الجابر، إضافة إلى قاعدة علي السالم، تضمنت حظائر الطائرات المقاتلة وأنظمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ومستودعات وقود ومعدات. في حين أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن قصفا إيرانيا استهدف مبنى شركة صينية شمال البلاد وأسفر عن مقتل عامل فيه. يأتي ذلك في وقت أشارت فيه صحف أمريكية إلى أن البنتاغون قلص الوجود العسكري في الكويت للحد من المخاطر. وفي العراق تعرض مقر لحزب إيراني معارض جنوب غربي أربيل لهجمات أسفرت عن اندلاع نيران وتصاعد دخان كثيف داخل المقر دون إعلان حجم الأضرار ومصدر الهجوم حتى الآن. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني تدمير 3 مقاتلات F-35 باستهداف منصة تمركز وحظيرة صيانة المقاتلات في قاعدة الأزرق الجوية بالأردن، كما استهدف بالمسيرات قاعدة الشيخ عيسى في البحرين. يأتي ذلك بعد موجة كثيفة من الضربات الأمريكية على إيران التي وبحسب القيادة المركزية الأمريكية استهدفت مراكز قيادة عسكرية ومنشآت للصواريخ والطائرات المسيرة. وشملت الهجمات محافظات عدة من بينها بوشهر وهرمزجان جنوب إيران، حيث تركزت على جزر كيش وأبو موسى وقشم، فيما تعرض محيط مدينة كازيرون بمحافظة فارس لضربات أمريكية، وكذلك محيط مدن أهواز وأبدان وأرود كنار بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران. بينما أعلن الحرس الثوري مقتل 3 من أفراده بهجوم صاروخي أمريكي على محافظة زنجان شمال البلاد.
3: أعلنت السلطات الإسبانية ارتفاع عدد المهاجرين غير النظاميين الذين لقوا حتفهم أثناء محاولتهم العبور بحرا إلى مدينة سبتة إلى 43. وقالت وزارة الداخلية الإسبانية إن أكثر من 48,000 مهاجر غادروا سبتة بموجب اتفاق مع المغرب على تعزيز التنسيق وتفعيل إجراءات إعادة المهاجرين.
6: عشرات آلاف المهاجرين تسلقوا السياج الحدودي أو سبحوا إلى شواطئ سبتة، الجيب الإسباني الواقع في شمال إفريقيا، ما أجج التوترات السياسية

0: في إسبانيا. رئيس حكومة سبتة الإقليمية دعا الحكومة المركزية إلى إعلان حالة طوارئ وطنية لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مطالباً بنشر مزيد من قوات الشرطة والجيش على الحدود. لكن وزارة الداخلية التي تعهدت بحماية حدود البلاد أكدت أنها لا تستطيع إعلان حالة الطوارئ الوطنية لأن التشريعات المتعلقة بها لا تعتبر تدفقات الهجرة خطراً على الأمن القومي. حكومة سبتة قالت إن أعداد الوافدين خلال الساعات الأخيرة كانت هائلة وتنذر بتداعيات سياسية وأمنية خطيرة، بينما أعلنت الحكومة المركزية عزمها إرسال قوات عسكرية لفرض أمن الحدود وزيادة الدعم الجوي والبحري، فيما عرض الاتحاد الأوروبي إرسال دعم من وكالة حرس الحدود والسواحل التابعة له. وفي حين لم تتضح أسباب التجمع الأخير للمهاجرين في سبتة، قللت الحكومة الإسبانية من شأن الانتقادات الموجهة للمغرب قائلة إنه يساعد في منع دخول المزيد من المهاجرين إلى الأراضي الإسبانية. وتشكل مدينة سبتة ومليلة الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع أفريقيا، وتشهدان دورياً تدفقات كبيرة للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا. سناء المهداوي، تيرت عربي.
1: قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن تدفق المهاجرين إلى سبتة يمثل انتهاكاً للسيادة الإقليمية الإسبانية، وأضاف سانشيز أن الحادث مرتبط بتفسير مضلل روجت له ما سماها مافيات متاجرة بالبشر.
2: تدفق المهاجرين إلى سبتة يمثل انتهاكاً للسيادة الإقليمية الإسبانية، طلبنا من المغرب تكثيف الجهود، وتبين من خلال مناقشاتنا مع السلطات المغربية أن مافيات المتاجرين بالبشر روجت لتفسير يخدم مصالحها الخاصة لحكم صادر عن المحكمة العليا الإسبانية.
1: هذا وعززت فرنسا إجراءات المراقبة على حدودها مع إسبانيا عقب عبور آلاف المهاجرين إلى مدينة سبتة الإسبانية. وقال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز إنه أصدر تعليمات بتفعيل قوات التدخل السريع على الحدود في نقاط التفتيش لمنع دخول المهاجرين إلى الأراضي الفرنسية. وقال مسؤولون بالرئاسة الفرنسية إنهم على اتصال بالسلطات الإسبانية والمغربية بشأن القضية، وإن فرنسا على استعداد لمساعدة إسبانيا إذا لزم الأمر. اندلعت حرائق في شركتين للتجارة والوقود والطاقة جراء هجوم أوكراني استهدف منطقة فولغوغراد جنوبية روسيا. وقالت شركة وايت بيريز الروسية للتجارة إن غارة جوية أوكرانية استهدفت مستودعا لها في فولغوغراد دون تسجيل إصابات، كما تسببت ضربات بطائرات مسيرة في اندلاع حرائق بشركة صناعية لقطاع الوقود والطاقة جنوب فولغوغراد، واستهدفت هجمات أوكرانية أخرى مستودعات في منطقة تزيرجينسكي الروسية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية قصف سفينة تحمل شحنة عسكرية قرب مدينة أوديسا الأوكرانية. وأشارت الوزارة في بيان إلى أن السفينة المستهدفة كانت تنقل معدات عسكرية إلى أحد الموانئ الأوكرانية عند عبورها مياه البحر جنوب أوديسا. أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن سلسلة من الانفجارات القوية هزت مدينة خميلنيتسكي غربي البلاد، وأكدت الإدارة العسكرية الإقليمية في المدينة أن أي إصابات لم تسجل وأن جميع فرق الطوارئ والخدمات المختصة باشرت العمل في موقع الحادث، ودعت السلطات سكان المدينة إلى التزام الهدوء. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن على الولايات المتحدة الحذر بشأن منح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج صواريخ باتريوت للدفاع الجوي. وتأتي تصريحات ترامب بعد أيام من لقاء استمر أكثر من ساعة مع نظيره الأوكراني فولودمير زيلينسكي في البيت الأبيض. أعلن زيلينسكي في ختامه أن ترامب وافق على منح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج صواريخ باتريوت. نجحت النسخة النموذجية الثانية من المقاتلة التركية قان في تنفيذ أول اختبار للسير على المدرج، ونشرت شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية توساش مشاهد من الاختبار، مؤكدة أن البرنامج يواصل التقدم وفق المراحل المخطط لها. ويأتي الاختبار في إطار سلسلة التجارب الأرضية التي تسبق مرحلة الطيران بهدف التحقق من جاهزية الأنظمة الرئيسية للطائرة. أكد رئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان أورهرمان أنه يرفض مشاركة الاتحاد الأوروبي كطرف في المفاوضات المحتملة، وأوضح أنه أبلغ الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون قبرص رافائيل فيتو أن قرارات ومواقف مؤسسات الاتحاد وفي مقدمتها البرلمان الأوروبي أدت إلى مزيد من تراجع الثقة به، داعيا إلى إجراءات لبناء الثقة مع إدارة جنوب قبرص والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى إمكانية اطلاع الاتحاد بدور إيجابي في إجراءات بناء الثقة المرتبطة به. في وقت تتزايد فيه التحديات أمام قطاع التعليم في أفغانستان، تبرز المدارس التركية كواحدة من التجارب التعليمية التي تستقطب اهتمام عدد من الأسر والطلاب، وتعتمد هذه المدارس نظاما متعدد اللغات، وتفتح أمام خريجيها فرصا لمواصلة الدراسة في جامعات خارج البلاد وعلى رأسها الجامعات التركية.
3: في قلب العاصمة الأفغانية كابول، داخل صفوف دراسية تبدو عادية في ظاهرها، وفي السنوات الأخيرة ظهرت المدارس التركية في أفغانستان واحدة من أبرز التجارب التعليمية الأجنبية، إذ استقطبت آلاف الطلاب الباحثين عن تعليم يجمع بين اللغات والعلوم والمهارات الحديثة.
4: كانت هذه تجربة ممتازة للغاية. أدرس في هذه المدرسة منذ 3 سنوات. تعلمنا عدة لغات من بينها التركية والبشتونية والدارية والإنجليزية، كما توفر لنا المدرسة إمكانات متميزة. وفي المستقبل إن شاء الله أطمح إلى السفر إلى تركيا ومواصلة الدراسة هناك.
3: وتؤكد إدارات هذه المدارس أن هذا النموذج التعليمي لا يقتصر على التحصيل داخل الصفوف، بل يمتد إلى بناء مهارات أكاديمية ولغوية تؤهل الطلاب لمراحل تعليمية أعلى داخل البلاد وخارجها.
5: تحظى جودة التعليم باهتمام كبير، ويمكنني القول بثقة إن الخدمات التعليمية والإمكانات التي يحصل عليها الطالب في مدارس الدول الأوروبية أو الولايات المتحدة الأمريكية تتوفر بمستوى مماثل إلى حد كبير للطلاب في مدارس المعارف التركية في أفغانستان، ويستفيد الطلاب من هذه المرافق والخدمات التعليمية بشكل جيد.
3: من كابول إلى أنقرة مسار تعليمي يتشكل داخل الصفوف الدراسية، يقود عددا متزايدا من الطلاب نحو فرص أكاديمية خارج البلاد. ومع تزايد الخارجين الذين يواصلون دراستهم في الجامعات التركية، تواصل هذه المدارس ترسيخ حضورها كجسر يربط بين التعليم المحلي والفرص الدولية. من داخل إحدى المدارس التركية في العاصمة الأفغانية كابول، تبدو أحلام الطلاب أكبر من حدود الصفوف الدراسية. هنا تبدأ رحلة التعليم بين مقاعد الدراسة والأنشطة اليومية، بينما تبقى الوجهة بالنسبة للكثيرين منهم الجامعات التركية، حيث يؤملون في مواصلة مسارهم الأكاديمي وبناء مستقبلهم العلمي. فضل القاهر قاضي، تيريتي عربي، كابول.
1: في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. حركة حماس تؤكد أن موافقتها على إدراج ملف السلاح الثقيل في إطار الاتفاق مشروط بوقف جميع أشكال العدوان والانسحاب من قطاع غزة وإعادة الإعمار. ترامب يهدد طهران مجددا بضربات قوية، ويقول إن طريقة الإيرانيين في التفاوض تثير غضبه. مصرع 43 شخصا أثناء محاولتهم الوصول إلى سبتة. وإسبانيا تؤكد أن أكثر من 48 ألف مهاجر غادروا المدينة باتجاه المغرب. بهذا تنتهي.

0: هذه النشرة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.
1: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيدا وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

0: بين عامي 104 و100 قبل الميلاد كانت مدينة أوليمبوس تحت حكم زينكتس الذي تصفه المصادر الرومانية بالقرصان. وخلال حكمه انفصل القرصان زينكتس عن اتحاد ليقيا وصك نسخة مزيفة للعملة المتداولة في اتحاد ليقيا. بعض الباحثين اعتبر زينكتس منحدراً من فيليقيا، فيما رأى آخرون أنه كان ليقياً وأقام في قلعة قرب أوليمبوس. هاجم الأسطول الروماني المنطقة لتطهيرها من القراصنة، وانتصر الأسطول بمعركة بحرية عام 78 قبل الميلاد، ودمر قلعة زينكتس الشهيرة. خلال فترة الإمبراطورية الرومانية انضمت المدينة مجدداً للاتحاد الليقي واستعادت أهميتها السابقة. الإمبراطور هادريانوس وفي رحلته الثانية للأناضول عام 131 زار أوليمبوس، وحينها وتكريماً لزيارته سميت المدينة هادريانابوليس.
1: مرحبا بكم في مدن الأناضول الأثرية، واليوم سنزور مدينة أوليمبوس الأثرية. أين تقع؟ نحن الآن على بعد 80 كيلومترا جنوب غرب أنطاليا، بعد فاسيليس وتقريبا عند أقصى الحدود الشرقية لليقيا. من هم الليقيون؟ دعونا نتعرف عليهم. الليقيون هم المحاربون الشجعان الذين ذكرهم هوميروس في ملحمته الإلياذة، والذين كانت لديهم أزياء وأسلحة خاصة بهم. وأنا ذاك كانوا قد تحالفوا مع الحثيين ضد المصريين في معركة قادش، وهم من الشعوب اللوفية الأصيلة في الأناضول، حيث أنشأوا حضارة خاصة بهم. نحن الآن في أرض الليقيين. أوليمبوس تقع على حدود ليقيا تماماً، لا نرى فيها جميع العناصر التي نراها في ليقيا. مع ذلك كانت مدينة هامة لها ثلاثة أصوات داخل مجلس الاتحاد. مدينة أوليمبوس الأثرية هي مدينة ساحلية هامة تأسست على ضفتي نهر أوليمبوس أو أكتشاي، وقد غزاها القراصنة وحكموها لفترة من الزمن، فكان لابد للإمبراطورية الرومانية أن ترسل أسطولاً وقائداً للمدينة في القرن الأول قبل الميلاد بهدف وضع حد لعمليات القرصنة التي كان يقوم بها القرصان الشهير زينكتس والذي حكم المدينة. يتمتع موقع أوليمبوس بأهمية لوجستية، فيها مصدر للمياه العذبة كما لديها مرفأ محمي، وهي تجاور جبل أوليمبوس القديم المعروف اليوم بجبل موسى، ولها مكانة مقدسة. من أهم المعالم في أوليمبوس باب المعبد، الأسقفية، قصر الأسقف، الرصيف البحري. في هذه الحلقة سنزور المسرح والحمامات والمقابر، لكن أولاً سنزور المسرح.
0: مسرح العصر الروماني يقع جنوب المدينة

على سفوح جبل سيبيت قرب موقع يطل على المقبرة الغربية. لم يشهد المسرح أعمال تنقيب، ونرى فيه نحو 20 صفاً من المقاعد. يشير نقش وجد في المسرح إلى أنه رمم بعد زلازل ضربت المنطقة، وبأن امرأة أولمبية تدعى تندريس نذرته للإمبراطور هادريانوس.

0: في الحقيقة إن زوار مسرح أوليمبوس تتباين آراؤهم بشأنه. الأمر الغريب في الموضوع هو أن بعضهم يقول هذا المكان أشبه بمكب نفايات ولا شيء فيه، بينما يقول آخرون يا له من جمال، مسرح يتوسط الغابات. بالطبع يجب احترام كلا الرأيين. مع ذلك وبرأيي الشخصي في علم الآثار هناك رغبة عامة في الكشف عن المسارح وترميمها بسرعة، رغم أن ذلك لا يضيف الكثير لعلم الآثار كعلم. بالطبع ربما يعثر على تمثال أو اثنين أو على شيء، لكن بدراسة بسيطة يمكن وضع مخطط المسرح والكشف عن تاريخه. وبالطبع هناك من يحب هذه المسارح بوضعها الطبيعي دون أي عملية ترميم، وحتى إنه في إحدى ندوات علم الآثار عرض أحد العلماء ملعباً ضخماً اكتشفه أثناء التنقيب في المدينة القديمة، وتحدث عن صعوبة عمليات التنقيب التي استمرت لسنوات وعن تكلفتها، لكنه ختم كلامه بابتسامة وقال حينها في الواقع ما قمنا به لا علاقة له بعلم التنقيب والآثار، بل هو نوع من أنواع الحفريات، وأنهى عرضه. هناك رأيان، فبعض الناس بالطبع يريدون رؤية الأماكن الأثرية مرممة، لكن وكما قلت فإن مكاناً مثل أوليمبوس على الأخص جميل كما هو. هذا المسرح مبني على الطراز الهلنستي، أي إن هذا المسرح بني على سفح طبيعي كما ترون، ونعلم أنه بني في العصر الروماني وله قباب كما نرى هنا. وبالنظر إلى وضعه الحالي فإنه مسرح يرجع للعصر الروماني، بني على الطراز الهلنستي. سنتوجه من هنا إلى أكبر حمامات المدينة، إنه حمام فيسبازيان.
1: في عام 1999 وفي إطار البحوث حول الدراسات البيزنطية، بدأت البروفيسورة إبرو بارمان من جامعة حاجة تبه دراسة مدينة أوليمبوس الأثرية التي اكتشفها باحثون جوالون زاروا المنطقة في بداية القرن التاسع عشر. واعتباراً من عام 2005 تحولت تلك البحوث وبإشراف البروفيسورة يلدا أوتشكان من جامعة حاجة تبه أيضاً لعمليات تنقيب مستمرة. بعثة التنقيب في أوليمبوس وعلم الآثار التركي يحييان ذكرى نائب رئيس بعثة التنقيب سينان سيرتل الذي قتل على رأس عمله عام 2019.
0: نحن الآن على الضفة الغربية، على الجزء الأقرب للبحر من مدينة أوليمبوس التاريخية. هنا يوجد حمام بحالة جيدة، هو حمام فيسبازيان. ما هو حمام فيسبازيان؟ النقش الموجود هنا يذكر أنه بني في عهد الإمبراطور فيسبازيان، أي نحو عام 70 بعد الميلاد تقريباً. عندما ننظر إلى البناء العام للحمام نلحظ استخدام الطوب فيه بكثرة، ومقارنة بحمامات القرن الثاني الضخمة التي يستخدم فيها الرخام بكثرة، وهو أيضاً ضخم، لكن نمط بنائه مختلف قليلاً ويرجع لفترة أبكر نسبياً من تلك الحمامات. الذين زاروا أوليمبوس يعرفون أن أشجار الغار تملأ جميع الأرجاء، وكما تعلمون شجرة الغار ترتبط بقصة أسطورية رائحتها عطرة وتستخدم في الأطعمة وتصنع منها مراهم لعلاج الأمراض، وهي شجرة قيمة جداً لكن قصتها الأسطورية يشوبها الحزن قليلاً.

يروى عن تلك القصة أن فتاة تدعى دفنة أو دافنة كانت ذات يوم تتجول في الغابة، فرآها أبولو المشهور.

يشعر بولعه بالنساء. أغرم بها وأرادها لنفسه، وكان كذلك مع كل النساء. لكن دفنة كانت لا تحب الرجال، وعهدت نفسها على أن تقضي حياتها وحيدة في الغابات. فبدأت رحلة فرارها من أبولو. لكن كيف لفتاة فانية أن تهرب من أبولو؟ تجري وتجري، ثم تسقط أرضاً، ثم تتوسل وهي منهكة إلى آلهة الأرض كوبيلي أن تنقذها. فتقوم كوبيلي وعلى الفور بتحويلها إلى شجرة. وهكذا تحولت دفنة لشجرة الغار المعروفة. إثر ذلك يتزين أبولو بأغصان الغار، وتظهر في معابد أبولو زخارف أوراق الغار التي اعتدنا رؤيتها.

بنيت مدينة أوليمبوس في واد عميق يفضي إلى البحر، ومحاطة شمالاً وجنوباً بجبال شديدة الانحدار. يمر من وسطها نهر أوليمبوس أو أكتشاي ويقسمها إلى قسمين. الطريق المخصص اليوم للتنزه والذي يمر من أمام المقابر كان في العصور القديمة مخصصاً على الأغلب لنفس الغرض. في المدن الكبرى في الشمال والجنوب عثر على 354 قبراً ترجع إلى القرنين الأول والثالث للميلاد.

قلنا إن أوليمبوس كانت ضمن اتحاد ليقيا، إحدى ست مدن لها الحق بثلاثة أصوات. فما هو اتحاد ليقيا؟ لأول مرة في العالم قام الليقيون بتشكيل اتحاد لحكم المنطقة، مع العلم أنه قديماً لم تكن هناك دول كالموجودة اليوم. كانت الدول تتشكل من مدن، أي كل مدينة كانت دولة، فلم يظهر مفهوم الدولة السائد إلا بعد الثورة الفرنسية. ويشار إلى اتحاد ليقيا بأنه كان نموذجاً للديمقراطية في العصور القديمة التي نتحدث عنها. ففي هذا الاتحاد كان ينعقد في باتارا مجلس يضم ممثلين من جميع المدن، تتناسب أعدادهم طرداً مع تعداد السكان لاتخاذ قرارات عامة بشأن ليقيا. ست مدن كانت تتمتع بامتياز الأصوات الثلاثة، إحداها أوليمبوس. وبين الحين والآخر كان ينتخب رئيس لهذا الاتحاد الليقي ليحكمه لفترة. نحن الآن في مكان قبر عائلة الحاكم ماركوس أوريليوس المنحدر من مدينة أوليمبوس. الجدير ذكره في هذا المجال أنه في تسعينيات القرن الماضي أجرى متحف أنطاليا للآثار حفريات هنا، وعثروا على تابوت سيدمار البديع ونقلوه لمتحف أنطاليا للآثار.

هل أمتع مكان للتجوال في المدن الليقية هو وسط المدينة المخصص للنيكروبول، أي للمقابر. وهذا أمر فريد بليقيا لا نراه في كل مكان، لأن المقابر عادة تكون بجوار المدن أو خارجها. أما الليقيون فهم يزينون مدنهم بالمقابر، لذا حينما تتجولون وسط المدينة تصادفون مثل هذه التوابيت، وهو إحساس جميل. هذا تابوت أنتيماخوس، وفيه حقيقة ما يثير إعجابي. فهنا نرى باباً وعليه مطرقة أيضاً، وهو يمثل بوابة هاديس، أي العالم السفلي، عالم الموتى. إذن بمجرد قرع هذا الباب ذي المطرقة والنزول إلى الأسفل، ستقفل أبواب العودة بشكل كامل. ولهاديس كلب حارس واسمه كيربيروس، لا نراه هنا، لكن في نماذج أخرى يكون الباب مفتوحاً والكلب ينظر منه لرؤية الوافد الجديد.

0: آثار الجدران الممتدة بطول ضفتي النهر ترجع إلى الفترة الهلنستية. على الطرف الجنوبي من المستوطنة تقع قلعة جنوى، وفي الشمال قلعة أخرى تسمى قلعة الأكروبول. ترتفع أكروبول لنحو 50 متراً فوق سطح البحر. في القرن 15 وكسائر شبه جزيرة تيكي، انضمت أوليمبوس إلى الأراضي العثمانية. لم تجري خلال هذه الفترة عملية إسكان، ما حافظ بشكل كبير على نسيج المدينة ليصلنا كما كان في العصور الوسطى.
1: تجولنا في أرجاء مدينة أوليمبوس ووصلنا إلى الميناء وبلغنا نقطة التقاء أكتشاي أو نهر أوليمبوس بالبحر. من أكثر التوابيت إثارة للاهتمام في الميناء تابوت القبطان إيديموس. اللافت في هذا التابوت هو نحت نافر لسفينة، وهو النحت الوحيد لسفينة والذي رأيناه في العالم القديم لا سيما في ليقيا، ويعطي فكرة هامة عن أشكال السفن في القرن الثاني للميلاد إبان تلك الفترة، ويخبرنا بأن القبطان إيديموس مدفون هنا بقصيدة تقول: دخلت السفينة الميناء الأخيرة ورست فيه، فلم يعد يرجى مدد من الريح أو من نور الصباح. بعد أن ترك القبطان إيديموس الفجر الذي يأتي بالضياء، غدت سفينته التي لم تعمر كموجة محطمة شبيهة بيوم دفنه.

بالطبع لا تكتمل زيارة مدينة أوليمبوس دون رؤية يانارطاش أو كيمايرا، لذا لنذهب لنرى غروب الشمس في يانارطاش أو كيمايرا.

الطريق لينارتاش ليس طويلاً لكنه صعب، فهو منحدر شديد بطول نحو كيلومتر. جزء منه وإن كان قصيراً جداً إلا أنه طريق أثري هام، وقد وصلنا إليه وسننتقل من هنا إلى يانارتاش.

منطقة شرق ليقيا داخل منتزه أوليمبوس بي داغلاري الوطني إلى الشمال الغربي لخليج تشيرالي، وعلى ارتفاع 180 متراً فوق سطح البحر، ومنذ آلاف السنين ترتفع ألسنة لهب من بين الصخور ليلاً ونهاراً دون توقف. نار ليقيا التي لا تنطفئ هي مزيج من غاز طبيعي عديم الرائحة يتسرب من شقوق صخور الأرض، ومعظمه ميثان، وفيه بعض الإيثان والنيتروجين وثاني أكسيد الكربون، الغاز المتصاعد من الحجارة يشتعل حين يلامس الأكسجين. في كيمايرا التي كانت مركزاً لعبادة هيفايستوس إله الحدادين والنار، عثر على آثار من المعبد بالقرب من النار المتصاعدة من الأرض. النقوش والمذابح وقواعد التماثيل والعناصر المعمارية للمعبد تؤكد صحة المعلومات الواردة في المصادر القديمة حول عبادة هيفايستوس. بعد انتشار المسيحية تحول المعبد إلى كنيسة ذات مخطط بازيليكي. في الموقع نجد نافورة من العصر الروماني وأطلالا مختلفة تدل على العهد البيزنطي.

بالطبع يانارتاش كيمايرا، جزء لا يتجزأ من مدينة أوليمبوس الأثرية، القرية المجاورة لأوليمبوس والمعروفة باسم شيرالي أخذت اسمها من هنا. يمكن الوصول إلى هنا عبر صعود جرف بطول نحو كيلومتر واحد وليس أكثر من ذلك. تاريخ هذا المكان قديم جداً، وورد ذكره في الإلياذة، أي في ملحمة هوميروس المعروفة، فتاريخه يعود للعصر البرونزي على الأقل. وقد كانت نار ليقيا التي لا تنطفئ مكاناً مقدساً دائماً، وهنا يوجد معبد مقدس نذر لإله الحدادين هيفايستوس. طبعاً فإن النار وإله الحدادين متلازمان. وبعد هذا المعبد، أي في العصر المسيحي، بنيت كنيسة في هذا المكان ما حافظ على قدسيته. الطريق القديم الذي يقودنا للأعلى واسع جداً ولا يوجد هنا سكان، وهذا يدل على أنه حتى في العصر المسيحي كانت تأتي إلى هنا مواكب لإقامة احتفالات دينية، أي إن المكان حافظ على قدسيته حتى القرن الثاني عشر للميلاد تقريباً. هذا المكان ذكر في إحدى الملاحم التي لها روايات مختلفة، لكني سأخبركم بالرواية المفضلة لي. في أرغوس، أي في شبه جزيرة مورا اليونانية، كان هناك بطل يدعى بليروفونتس، وهو رجل قوي. بليروفونتس هو اسم يعني في الواقع القاتل، أي قاتل أخيه، وبليروفونتس هو بطل كورنيثي، لكن أثناء الصيد قتل شقيقه بطريق الخطأ فنفي من كورن وجاء لأرغوس، وعندها استضافه ملكها. لكن لماذا استضافه الملك في داره؟ لأن بليروفونتس كان من أنصاف الآلهة، أي كانت والدته إنسانة فانية، أما والده فهو بوسايدون الذي يوصف بإله البحار، فأبوه آلهة. كان بليروفونتس إنسانا بطلا ووسيما، ولأنه كان عاشقا للبطولة ذهب في يوم لمعبد أثينا ونام على مذبحه، فمنحته أثينا لجماً ذهبياً، وبه استطاع لاحقاً الإمساك بالحصان الطائر بيجاسوس، روضه وبدأ بامتطائه. بليروفونتس حين قدم لأرغوس استضافه الملك، لكن بسبب بطولته وقوته ووسامته الشديدة أغرمت به الملكة، لكن ولأنه كان نبيل الأصل فقد صد الملكة. وبالطبع فإن صد امرأة لا يعد تصرفاً جيداً وله تبعاته السيئة. استشاطت الملكة غضباً وذهبت لزوجها زاعمة أن بليروفونتس حاول اغتصابها وطلبت منه قتله، لكن الملكة قال لها إن عاداتنا لا تجيز لي قتل شخص استضفته في داري، لكن والدك ملك ليقيا سأكتب إليه رسالة أخبره بما سيفعله وسأعطيها لبليروفونتس وأرسله لليقيا. وهكذا حمل بليروفونتس رسالة دون أن يعلم أنها تنطوي على أمر قتله، وذهب إلى هيوبيتس ملك ليقيا والذي هو والد الملكة. قرأ هيوبيتس الرسالة دون أن يخبر بليروفونتس بشيء عن محتواها، وقال الملك في نفسه سأكلفه بمهام يكون فيها هلاكه، وهكذا أرسله في مهمة لسوليم، أي إلى أعالي ترميسوس، فانتصر بليروفونتس على شعب سوليم الذي لا يقهر. وفي مهمة ثانية أرسله لمحاربة الأمازونيات فانتصر عليهن، فقال الملك في جبال ليقيا يعيش تنين ينفث النار، ولم يسبق أن ذهب إليه أحد وعاد حيا، فأمره الملك أن يذهب ويقتل وحش كيمايرا. عندها تسلح بليروفونتس بالأسلحة التي يصنعها إله الحدادين والنار هيفيستوس، وامتطى صهوة حصان بيجاسوس الطائر، وأتى إلى هنا لمقارعة التنين، فقتله ودفنه على عمق 7 طوابق تحت سطح الأرض. زوار يانارتاش كيمايرا اليوم يزورون مكان هذا التنين المدفون بعمق 7 طوابق تحت الأرض ويرون لهبه.

لكن بالطبع هناك دائما عبرة في الأساطير اليونانية، فبطلنا بيلوروفونتس وبعد كل ما حققه من نجاحات يغتر بنفسه ويقول إن أبي إله فلأذهب إلى أوليمبوس لأعيش وسط الآلهة. يمتطي صهوة حصانه ويطير لأوليمبوس، فيغضب زيوس منه ويقول سألقن هذا المتغطرس درسا لن ينساه، ويرسل له ذبابة. وحين تلدغ الذبابة الحصان يهتز بقوة، فيسقط بطلنا بشكل مباشر من ظهر حصانه ويرتطم بالأرض دون أن يموت، لأنه نصف إله ونصف إنسان، لكنه يتحول إلى شخص عاجز ويقضي ما تبقى من حياته بهذا الشكل. هنا تقول لنا الأسطورة كونوا ما شئتم، لكن لن يمكنكم الارتقاء لمستوى الآلهة. هذا المكان مثير للاهتمام جداً، وقد ذكره البحار العثماني العظيم بيري ريس في كتابه المشهور كتاب البحرية، حيث يقول فيه لدى المجيء من رأس جيليدونيا شيليدون يلوح أولاً جبل موسى، وبعد ذلك تظهر إشارة ينارطاش على الجبل. هكذا وصف المكان في كتابه التاريخي، أي هذه المنطقة.

يتوافد الناس عادة إلى هنا وقت غروب الشمس ويستمتعون ليلاً بهذه النيران، ثم يعودون إلى تشيرالي. أنهينا هذه الحلقة اليوم من كيمايرا يانارتاش، فإلى اللقاء في موقع جديد وآثار جديدة.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت ممكن ويعتدون الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور.

start making a run right away.

Thank you.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم محمد عمر وتتابعون في حلقة الليلة. وسط استمرار المحادثات بين إيران وعمان، تهران تستهدف ناقلتي نفط بمضيق هرمز، والكويت تتصدى لهجوم إيراني بالمسيرات. تدعمه 14 دولة، الرياض تكشف عن مبادرة لإنشاء تحالف بحري دفاعي لتأمين الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب. وفي ظل مطالبات بإخراج مدريد من منطقة شنغن، عشرات الآلاف من المهاجرين يعبرون إلى مدينتي سبتة ومليلة وسط استنفار إسباني مغربي.

0: أهلا بكم إلى تفاصيل حلقة اليوم من العالم اليوم. يستمر التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران لليوم 44 من توقيع مذكرة التفاهم، وبعد مرور أكثر من 150 يوما من اندلاع الحرب تواصل طهران استهداف ناقلات النفط في مضيق هرمز ومهاجمة القواعد العسكرية الأمريكية، في حين تعلن الكويت التصدي لهجوم بالمسيرات على أراضيها، وسط حديث عن استمرار المباحثات بين إيران وعمان لإعادة فتح مضيق هرمز.
1: ليلة جديدة من الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، وسط رفض مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار لوقف العمليات العسكرية ضد إيران. الهجمات الإيرانية الأكثر كثافة استهدفت الكويت، إذ قال الجيش الإيراني إنه هاجم بالمسيرات منشآت للجيش الأمريكي في قاعدة أحمد الجابر، إضافة إلى قاعدة علي السالم، تضمنت حظائر الطائرات المقاتلة وأنظمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ومستودعات وقود ومعدات. في حين أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن قصفا إيرانيا استهدف مبنى شركة صينية شمال البلاد وأسفر عن مقتل عامل فيه. يأتي ذلك في وقت أشارت فيه صحف أمريكية إلى أن البنتاغون قلص الوجود العسكري في الكويت للحد من المخاطر. وفي العراق تعرض مقر لحزب إيراني معارض جنوب غربي أربيل لهجمات أسفرت عن اندلاع نيران وتصاعد دخان كثيف داخل المقر دون إعلان حجم الأضرار ومصدر الهجوم حتى الآن. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني تدمير 3 مقاتلات F-35 باستهداف منصة تمركز وحظيرة صيانة المقاتلات في قاعدة الأزرق الجوية بالأردن، كما استهدف بالمسيرات قاعدة الشيخ عيسى في البحرين. يأتي ذلك بعد موجة كثيفة من الضربات الأمريكية على إيران التي وبحسب القيادة المركزية الأمريكية استهدفت مراكز قيادة عسكرية ومنشآت للصواريخ والطائرات المسيرة. وشملت الهجمات محافظات عدة من بينها بوشهر وهرمزجان جنوب إيران، حيث تركزت على جزر كيش وأبو موسى وقشم، فيما تعرض محيط

0: مدينة كازيرون بمحافظة فارس لضربات أمريكية، وكذلك محيط مدن أهواز وأبدان وأرود كنار بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران، بينما أعلن الحرس الثوري مقتل 3 من أفراده بهجوم صاروخي أمريكي على محافظة زنجان شمال البلاد.
1: تعليقا على تطورات هذا الملف، ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية دكتور محمود الرنتيسي. أهلا ومرحبا بك دكتور محمود. دكتور، التصعيد يدخل يومه 44 بعد مذكرة التفاهم، لكن على الميدان الأمور مختلفة تماما، رقعة الاشتباك تزداد يوما بعد آخر من إيران إلى دول الخليج إلى مضيق هرمز. هل نشهد تغيرا في قواعد الاشتباك؟
2: بداية تحية طيبة لك أستاذ محمد وللسادة المشاهدين. نعم، هناك نوع من التغير يجري، وذلك بسبب أن مذكرة التفاهم كما ذكرنا هنا في هذا الاستوديو مرارا أنها اتفاقية هشة وعبارة عن صفحة ونصف لم تعالج كل شيء، وهناك غياب كبير للثقة. ولكن الأهم من ذلك أن الولايات المتحدة اليوم هناك أكثر من توجه لمعالجة هذه الأزمة بينها وبين إيران. اليوم الجهات العسكرية تضغط على الرئيس ترامب من أجل تكثيف الضربات، من أجل إخضاع إيران. وإذا ما نظرنا فقط خلال الأسبوعين الأخيرين نجد أن حتى انتهاك هذا الوقف وهذه المذكرة كان يمر موجات من الضربات تستمر أحيانا 5 ليالي مثل ما حصل في بداية هذا الشهر، ثم 13 ليلة من الضربات المتواصلة. توقف ليوم واحد فقط لإعطاء الفرصة كما ذكرتم في البداية للوساطة العمانية لإدارة مضيق هرمز، ويبدو أن هذا فشل من خلال عودة الضربات مرة أخرى.
1: لكن اسمح لي، إيران تتحدث عن استمرار المحادثات مع الطرف الوسيط العماني رغم استمرار العمليات القتالية أيضا. كيف يمكن تفسير هذا المشهد؟ عمليات قتالية مستمرة بين الجانبين، ضربات متبادلة واستمرار للمباحثات.
2: نعم، منذ بداية هذه الحرب وإيران معنية باستمرار علاقاتها الدولية وعلاقاتها مع الجيران، وحتى كان اليوم اتصال ما بين عراقجي ووزير الخارجية البريطاني ومع عمان تحديدا، هناك عملية حوار ومفاوضات مستمرة تتعلق بإدارة مضيق هرمز، خاصة أن إيران تفسر النقطة الخامسة من مذكرة التفاهم على أنها تتيح لها التحكم الكامل في مضيق هرمز، وهو ما يرفضه الجانب الأمريكي والمجتمع الدولي بشكل عام. ولكن عودة مرة أخرى إلى الاستراتيجية التي اليوم تدير بها الولايات المتحدة هذه المعركة، من الواضح أن الرئيس ترامب يتجه من ضربات انتقامية محدودة ردا على ما يقول أن إيران تقوم بهجمات على أهداف السفن. أمريكية ومنشآت وعلى السفن، كان يوجه ضربات محدودة. اليوم نتحدث عن ضربات مكثفة وزيادة في حجم الضربات، وأيضا ذهاب إلى المستوى البنية التحتية المدنية من خلال استهداف الجسور ومحطات الطاقة، وخاصة في المناطق القريبة من مضيق هرمز، وأيضا استهداف كل الطرق الإمداد المؤدية إلى الموانئ الإيرانية من أجل شل إيران وشل قدرتها على التحكم بالمضيق، وأيضا قدرتها على استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة.
1: أصبح كل الحديث عن مضيق هرمز وعن تقريبا 20% من الطاقة العالمية التي تمر من هذا المضيق. هل نستطيع القول أن مضيق هرمز اليوم أصبح هو مركز الثقل الحقيقي لهذه الأزمة؟
2: بالضبط، هو لا يزال يشكل الثقل الأساسي في هذه الحرب، لأن إيران عندما استخدمته وجدت أثرا كبيرا في تأثيره على الأسواق وعلى أسواق الطاقة وأسعار البترول. ارتفع سعر البترول لامس 102 دولار ثم نزل إلى مستوى أقل، ولكن يتوقع كما تشير بعض التقارير الأمريكية أن استمرار الحرب، وكما ذكرتم قبل قليل أننا نحن في اليوم 44 من مذكرة التفاهم، ولكن نحن في اليوم 153 أو 154 من اندلاع هذه الحرب، وتشير التقارير الأمريكية أن كل شهر تستمر فيه الأزمة حتى بوتيرتها المنخفضة أو المتوسطة يرفع سعر برميل النفط حوالي 8 دولار كل شهر تستمر فيه الأزمة، وهذا إيران تدركه وتدرك هامش الوقت لدى الرئيس ترامب اليوم الذي اشتكى من إيران أنها أمر تحتاج أن تقرر فيه في 10 دقائق تستمر فيه 7 إلى 8 أيام.
1: هل هذا يقودني لأرى أن إيران هي من تستفيد من حرب استنزاف طويلة بين الجانبين؟
2: ليس تماما، ولكن من الواضح أن إيران تدخل هذه المعركة من هذا المنظور، من منظور الاستنزاف، ولكن
1: النفس الأطول لإيران،
2: يعني إيران تستعد لهذا السيناريو، هي أيضا تتعرض لضغوط ويعني لا يعني إغلاق مضيق هرمز يعود بضرر أيضا على إيران. صحيح. نفسها ولا تستطيع أن تصدر النفط، وبالتالي على المدى القليل جدا أو المدى القصير عفوا، هي تقول أن دخولها في هذه العملية، عملية الاستنزاف، خاصة باستغلالها لنقاط الضعف الأمريكية في المنطقة، وخاصة إذا ما ذكرنا ما حذر منه رئيس الأركان الأمريكي عن تقليص مخزون الصواريخ الدفاعية الأمريكية الباتريوت والثاد، يعني وصلت إلى مستويات مقلقة وحرجة للولايات المتحدة.
1: دكتور، عند هذه النقطة الولايات المتحدة أعلنت عن اتفاقيات لتعزيز منظومتها، خصوصا صواريخ باتريوت، بينما إيران تؤكد امتلاكها أيضا لترسانة متعددة للرد على أي اعتداء كما سمته أمريكا على أراضيها. هل بدنا نشهد سباقا للردع أكثر منه سباق للحرب؟
2: نعم بالضبط، هو عملية الردع مستمرة، وخاصة من الجانب الأمريكي مع ردود من الجانب الإيراني. ولكن اليوم عندما نتحدث عن فكرة نقص مخزون استراتيجي للولايات المتحدة، الولايات المتحدة ليست في صراع فقط مع إيران، هي تضرب وتواجه إيران، ولكن عينها على الصين وعينها على المحيط الهادي والمواجهة مع روسيا ومناطق أخرى في العالم. وعندما ينقص هذا المخزون الاستراتيجي، نحن نتحدث أن اليوم استعادة الشركات الأمريكية للمخزون الذي كان موجودا قبل الحرب على إيران وفق التقديرات الاستراتيجية لمعهد CSIS الأمريكي الشهير، أنها تحتاج إلى 3 سنوات على الأقل، وهذا دول مثل الصين في منافسة استراتيجية يشكل خطرا على الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم أيضا فقط مع شركة واحدة أكثر من 50 مليار خصصت الولايات المتحدة لزيادة الإنتاج الدفاعي، وأيضا تريد أن تدخل 10,000 شركة محلية في الولايات المتحدة لتدخل في هذا الجانب. وهذا وحده يشير أيضا في ظل معاناة الشعب الأمريكي من ارتفاع أسعار الوقود والبنزين وغيرها، أنه هذه المخصصات بدل أن توجه للتنمية وللرفاهية توجه للجانب الدفاعي والعسكري، وهذا أيضا سيزيد من الضغوط على الولايات المتحدة الأمريكية.
1: الضغوط الاقتصادية هي الأساس لهذه الحرب، وربما المنتصر سيكون من يستطيع التحمل اقتصاديا. إذا اتسعت هذه الحرب لتشمل البحر الأحمر بالإضافة لمضيق هرمز،
2: نعم،
1: كيف سينعكس ذلك على أسواق الطاقة العالمية، وبالتالي كيف سينعكس أيضا على الاقتصاد العالمي؟
2: بالضبط، ربما نحن لم نشهد أثرا يعني أو قفزة كبيرة في أسعار النفط وأسعار الطاقة، بسبب أن الولايات المتحدة وظفت، وعدد من الدول حتى الصين وظفت المخزون الاستراتيجي من النفط لديها في تعويض النقص في الأسواق. ولكن اليوم التقارير في أمريكا تشير إلى أن هذا المخزون وصل إلى أقل مستوى له منذ العام 1983، وهذا يشير أنه إذا استمرت هذه الحرب مرة أخرى أو زاد أمدها إلى فترات أطول، أن الدول لن تستطيع أن تخاطر بالمخزون الاستراتيجي. هي يعني ربما قدرت أن هذه الحرب تستمر لأسابيع، وبالتالي هي تعوض من أجل مرة أخرى تملأ هذه المخزون.
1: حتى السعودية ما زالت قادرة على التصدير من خلال خط أنابيب شرق غرب من خلال البحر الأحمر، لكن
2: نعم،
1: إذا ما أغلق البحر الأحمر،
2: إذا ما أغلق البحر الأحمر، هذا سيرتبط أيضا بتوسع نطاق وديناميكيات هذه الحرب وهذا الصراع، وبالتالي لا نعلم قدرة واستمرار السعودية على التصدير أو استقرار الأوضاع بشكل يسمح لهذه العملية بالتدفق بشكل آمن وسليم، وبالتالي نحن سندخل في مرحلة صعبة. وبالتالي
1: نعم،
2: الجهود منصبة، واليوم الصين صرحت بضرورة العودة مرة أخرى إلى الاستقرار،
1: ولكن وروسيا أيضا،
2: نعم،
1: هناك دور لهما في احتواء هذه الأزمة، هذا ما دار عنه الحديث مؤخرا، لكن إلى أي مدى تستطيع هاتان القوتان التأثير على واشنطن أو على طهران؟
2: نعم، منذ اليوم 15 تقريبا لهذه الحرب بدأنا ندرس في موضوع نظرية سلم التصعيد.
1: نعم،
2: بعض الحروب إذا ما تم احتوائها في الأيام الأولى وبعد يعني دخول الطرفين في مستويات محدودة من الردع،
1: كما حدث مع الهند وباكستان،
2: بالضبط هذا نعم، مثال مهم يعني وصائب. هذا سلم التصعيد عبارة عن درجات. إيران والولايات المتحدة قفزت على بعض، عندما الإنسان الطبيعي يعني يصعد السلم درجة درجة أو درجتين، هذه الحرب انطلقت إلى ضربات اغتيال المرشد اللي هو الرجل الأول وضربات في المنطقة،
1: وإغلاق المضيق يعني ذهبوا إلى
2: وتأثير على العالم كله، وبالتالي

0: قدرة الوسطاء والدول التي تريد حل هذه الأزمة ما بين الطرفين باتت أصعب بكثير، وبالتالي اليوم نحن أقرب إلى التصعيد منا إلى الحل. وحتى لو طيب. ذهبنا إلى حل سنذهب إلى مفاوضات فاشلة،
1: يعني قبل
0: وندخل
1: أن
0: في سلسلة
1: تتحدث عن
0: تصعيد مفاوضات فاشلة مرة أخرى نرجع للتصعيد.
1: أنت برأيك دكتور إذا استمر التصعيد بالمستوى الحالي، السيناريو الأقرب هو العودة لطاولة المفاوضات بعد أن يكون كل طرف قد قوى موقفه على طاولة المفاوضات، أو الذهاب إلى مواجهة ضمن سقوف محدودة كالحاصل الآن، أم حرب مفتوحة؟
0: نعم، هو السيناريو حدث أمامنا الآن. الردع الذي يجري ومحاولات الضربات من كل طرف هي بهدف التأثير على مسار التفاوض، وحتى إذا ذهب الطرفان، يعني الولايات المتحدة أوقفت بالأمس الضربات من أجل السماح لموضوع عمان وتطبيق نموذج مضيق ملقة بين أندونيسيا وماليزيا وسنغافورة على مضيق هرمز. إيران رفضت، عادة الولايات المتحدة الضربات، والخزانة الأمريكية أيضا تمارس ضغوط اقتصادية هائلة على إيران من أجل الضغط عليها وإجبارها العودة إلى المفاوضات. حتى إذا ذهبنا إلى المفاوضات، واعترف الرئيس ترامب اليوم وقال أن إيران صعبة في المفاوضات، سنعود مرة أخرى إلى النقاط، لأنه اليوم لا نتحدث عن ملف واحد، نتحدث عن مجموعة من الملفات، الملف النووي، ملف مضيق هرمز على رأس هذه القائمة، ولكن يوجد أشياء أخرى وراء هذه الملفات فيها تعقيدات كبيرة. أنا قلت أن هذه الحرب غيرت مفاهيم كثيرة في المنطقة، المفاهيم الأمنية والسياسية والاعتماد على التحالفات، كلها هذا وأسواق الطاقة وغيرها، وبالتالي العودة إلى الوراء مرة أخرى ستكون صعبة جدا. واليوم إيران واضح أنها تتعامل مع هذه الأزمة على أنها حرب وجودية، وبالتالي الولايات المتحدة أيضا دولة كبرى تريد استعادة الهيبة وتريد التأثير على ملفات أخرى في العالم، كل نقطة تعني لها آثار متعددة لا تقتصر فقط على العلاقة بين الدولتين أو الاتفاقية بينهما.
1: أشكرك جدا على وجودك معنا، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمود الرنتيسي، شكرا جزيلا لك.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، وفي خطوة تعكس تصاعد التوتر في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب، تعلن وزارة الدفاع السعودية موافقة 14 دولة على إنشاء تحالف بحري دفاعي لحماية حرية الملاحة وسط تهديدات حوثية للدول المشاركة ومخاوف من اتساع رقعة التصعيد في المنطقة.
1: تحالف بحري جديد تقوده السعودية لحماية الملاحة في البحر الأحمر، هكذا أعلنت وزارة الدفاع السعودية موافقة 14 دولة على إنشاء هذا التحالف الجديد، في خطوة تعكس تصاعد المخاوف من اتساع رقعة التهديدات التي تستهدف الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، أحد أهم الممرات التجارية في العالم. ويكتسب هذا التحالف أهمية استثنائية، ليس فقط لأنه يضم دولا ذات ثقل عسكري وإقليمي، بل لأنه يأتي في توقيت بالغ الحساسية مع استمرار الهجمات على السفن التجارية وارتفاع كلفة التأمين والشحن، بما يهدد سلاسل الإمداد العالمية ويؤثر في الاقتصاد الدولي. ويهدف التحالف إلى حماية حرية الملاحة وتأمين خطوط التجارة الدولية وتعزيز التنسيق العسكري والاستخباراتي بين الدول المشاركة، إلى جانب رفع الجاهزية للتعامل مع أي تهديدات تهدف السفن أو المنشآت البحرية. ومن المقرر أن يكون مقر قيادة التحالف في المملكة العربية السعودية، بينما يضم في عضويته 14 دولة من بينها مصر وتركيا وباكستان، وهو ما يمنحه ثقلا سياسيا وعسكريا يعزز من قدرته على تنفيذ مهامه. لكن الإعلان عن التحالف لم يمر من دون ردود فعل، فقد لوحت جماعة الحوثي باستهداف أي دولة تشارك في العمليات العسكرية المرتبطة بحماية الملاحة، ما يفتح الباب أمام مرحلة أكثر تعقيدا في الصراع. فإما أن ينجح التحالف في فرض معادلة ردع تحد من الهجمات وتعيد الثقة إلى الممرات البحرية، أو أن يقود إلى توسيع دائرة المواجهة مع احتمال انتقال التهديدات إلى مصالح دول شديدة، الأمر الذي قد يدفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد الإقليمي. وبين رهانات الردع ومخاطر التصعيد، يبقى نجاح هذا التحالف مرهونا بقدرته على تحقيق الأمن البحري دون الانزلاق إلى مواجهة أوسع في منطقة تمثل شريانا حيويا للتصعيد.

0: التجارة العالمية، وأحد أكثر الملفات حساسية في معادلات الأمن الإقليمي والدولي.
1: للحديث أكثر حول هذا الموضوع انضم إلينا من الرياض الباحث في العلاقات الدولية ورئيس منتدى الخبرة السعودي للبحوث والدراسات الدكتور أحمد الشهري. أهلا ومرحبا بك دكتور أحمد. دكتور، يعني 14 دولة اتفقوا مع السعودية على إنشاء هذا التحالف البحري، إلى أي درجة موافقة كل هذه الدول تعكس حجم القلق على أمن الملاحة، وما الذي فرض هذا التحالف في هذا التوقيت؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك أستاذ محمد والأخوة والأخوات المشاهدين الكرام. أعتقد أنه الذي فرض هذا التحالف في هذا الوقت هو شعور المجتمع الدولي والحاجة إلى ضرورة تأمين الممرات البحرية والمياه الدولية بعد أن عانى العالم من الأحداث التي هزت الاقتصاد العالمي وهزت الطاقة والأسعار والتأمين إلى آخره. لذلك أعتقد أنه هذا التحالف هو ينقل المرحلة من مرحلة الفعل ورد الفعل والجهود الفردية إلى مؤسسة هذا العمل عبر إشراك المجتمع الدولي في هذا التأمين. لماذا؟ لأن هذه الممرات الحقيقة هي لا تخدم الدول المشاطئة ولا تخدم دول الإقليم، وإنما هي تخدم المجتمع الدولي. ولطالما طالبت المملكة العربية السعودية والأشقاء في المنظومة الخليجية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته. أعتقد أنه تحمل المسؤوليات من المجتمع الدولي ستفرض الأمن والسلام، وسيكون الجهد جماعي، رغم أنه هذا التحالف هو في أصله دفاعي وليس هجومي، وهي رسالة لأولئك الذين يريدون أن يستثمروا أو يسيسوا الممرات المائية أو يستغلوها كأوراق ضغط على المجتمع الدولي. أعتقد أن هذه الرسالة تقول لهم المياه الدولية هي مياه شرعية ومياه محمية بقوات دولية قوية قادرة على فرض الأمن والسلام، لا سيما أن معظم هذه الاستهدافات تأتي من كيانات دون الدولة. أستاذ محمد، ما يحدث في اليمن، اليمن ليس هو من يستهدف الباب المندب، وكذلك استهداف المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية ومضيق هرمز، كل هذه كيانات ما دون الدولة، برعاية دولة سخرت إمكاناتها وقدراتها لدعم هذه الميليشيات ودعم هذه الكيانات ما دون الدولة. أعتقد أنه هذا القرار، وإن كان هناك مطالبات قديمة، إلا أنه جاء في الوقت المناسب وفي الظروف المناسبة من أجل وضع حد لهذه الممارسات التي
1: اسمح لي دكتور، الهدف
2: على الاقتصاد
1: الهدف
2: العالمي،
1: الهدف من هذا القرار هو حماية السفن التجارية فقط أم بناء منظومة ردع تمنع أي تهديد مستقبلي أيضا للملاحة في البحر الأحمر؟
2: أعتقد أنه كما استمعنا من البيان الذي صدر أن هناك مجلس سيكون هناك أمانة عامة لهذا التحالف، وهذه تختلف عن كل التحالفات السابقة التي ربما أوجدت في مرحلة وانتهت. الآن هذا تحالف دائم بأمانة عامة في مقرها المملكة العربية السعودية، بقيادة أيضا سعودية، بمشاركة من الدول المدعوة والدول التي وافقت وشاركت. إلى الآن 14 دولة الذين حضروا الاجتماع، 43 دولة الذين تمت دعوتهم، 51 دولة. كل هذه أعتقد أنها سيزيد هذا العدد في الأيام القادمة. الهدف أنه سيكون له هدفين أو هدفان، الهدف الأول هو الحماية والردع والدفاع، الهدف الثاني هو أيضا الدعم اللوجستي أو الإنساني عند حدوث جنوح لناقلة أو استغاثة. سيكون هناك غرف قيادة وسيطرة موزعة في الأماكن، ليست فقط لباب المندب وأيضا مضيق هرمز. أعتقد أنه هذا سيكون تحالف عالمي للإنقاذ، للردع حالة وجود استهداف، وكذلك فرض الأمن والسلام لهذه الملاحة بعيدا عن الاستخطاف الذي الاستهدافات التي تأتي من هذه الكيانات.
1: طيب دكتور أحمد، وجود السعودية ومصر وتركيا أيضا إلى جانب باكستان ضمن الدول المشاركة في هذا التحالف، إلى أي درجة تعطي ثقلا سياسيا وعسكريا له، وكيف تنظرون أيضا إلى هذا التنوع في الدول المشاركة؟
2: الحقيقة وجود الرباعي الوازن في العالم العربي والعالم الإسلامي، المملكة العربية السعودية، باكستان، الجمهورية التركية، جمهورية مصر العربية، هذه الدول الأربع القوية الوازنة التي أيضا لها قوة على الصعيد العربي.

0: الإسلامي ومكان على الصعيد الدولي، وأيضا لديها جيوش ضاربة سواء في مجال الدفاع الجوي أو في القوات البحرية، وهذا من شأنه أن يعزز هذه القدرات وأيضا يدعم الأشقاء المشاركين الآخرين في من المنظومة العربية والمنظومة الإسلامية وأيضا من الأصدقاء الدوليين. هذه الرسالة أو هذا التحالف هو لخدمة الإنسانية، لخدمة العالم. العالم كله رحب بهذه الفكرة، رحب بهذا المشروع. لماذا؟ لأنه سيضع الحد أمام هذه التجاوزات التي أثرت على المواطن في كل دول العالم. عندما يصل سعر النفط إلى 120 أو 130، المستخدم النهائي في كل مكان في العالم أو في كل مدينة أو قرية هو سيدفع الثمن، ولذلك وجد هذا الترحيب ووجد هذا الدعم، لأنه في الأخير الفائدة ستعود على المواطن وعلى الشعوب العالمية.
1: دكتور، إلى أي درجة هذا التحالف يمثل انتقالة من رد الفعل إلى الإجراءات الوقائية؟
0: نعم، كما قلت في بداية حديثي، هو ينتقل من الفعل ورد الفعل والحلول الفردية أو الإقليمية الوحيدة إلى العمل المؤسسي، إلى العمل الجماعي، إلى العمل الدولي، إلى فرض الشرعية والقانون. عندما نقول دائما على الشرعية الدولية تتحرك، عندما نقول أن الشرعية الدولية مطالبة، هذه الشرعية الآن عندما تجتمع هذه الدول من جميع القارات لفرض السيادة والأمن على هذه الممرات، هذا بحد ذاته رسالة أعتقد أنه سيلتقطها كل من يحاول العبث بالممرات البحرية والمائية، وأيضا يسحب هذه الورقة من إيران التي تجعل من مضيق هرمز ورقة للضغط، ورقة للابتزاز، ورقة للتفاوض. نقول الآن أن المجتمع الدولي هو الذي يدير هذه الممرات، وهو الذي يفرض الأمن والحماية بعيدا عن هذه الاستقطابات.
1: هل يكفي دكتور أحمد الانتشار البحري لحماية أمن البحر الأحمر وأمن السفن، أم يجب أن يكون هناك تنسيق أو سيكون هناك تنسيق استخباراتي وجوي أيضا؟
0: بدون شك عندما يكون هناك أمانة عامة سيكون هناك غرف قيادة وسيطرة وغرف عمليات وإنذار مبكر، وأيضا فروع لهذا التحالف في الأماكن الحساسة والهامة، وعلى يتم رصد أي تحرك أو أي محاولة لتعكير الأمن في هذه الممرات مباشرة إلى غرف العمليات والقيادة والسيطرة، لتصدر الأوامر مباشرة لتحرك القطع البحرية لإسكات وردع أي محاولة. هذا الحقيقة سيعطي قوة، سيعطي أيضا أمان لهذه الدول، ويعطي أيضا أمان للشركات التي دائما تتأثر بأي تهديد وترفع أسعارها وبعض الأحيان تغير مسارها، وهذا في الأخير يعود على المستهلك النهائي بأسعار باهظة. هذا الحقيقة من شأنه أن يكون مصدرا لبسط الأمن والسلام، وكذلك تفويت الفرص لكل من يحاول الاتجار أو العبث بهذه المياه وهذه الممرات الدولية التي تخدم البشرية جمعاء.
1: دكتور الشهري، هناك من يرى أن أمن البحر الأحمر لم يعد ملفا إقليميا فقط، بل هي قضية دولية تمس الاستقرار في الاقتصاد العالمي. هل هذا يعطي الحق لأي دولة مهما كانت بعيدة على المشاركة في مثل هذا التحالف؟
0: أحسنت، هذا سؤال مهم. نقول أو الإجابة على هذا السؤال، نقول من هو المتضرر مما يحدث في مضيق هرمز أو في باب المندب؟ لو كان المتضرر فقط هي الدول المشاطئة أو الدول العربية مثلا أو دول إقليمية لقلنا هذه هي مسؤولية الدول، لكن الخمسة تجارة العالم تخرج من مضيق هرمز، و20% أيضا من التجارة العالمية تمر من باب المندب. إذن العالم كله متضرر عند حدوث الأزمة، والعالم كله مستفيد عندما يكون الأمر بأمان وسلام، وبالتالي كل الدول العالمية مدعوة، وكل أيضا الدول مدعوة للمشاركة. كان هناك تحالف سبيدس الأوروبي الذي ربما كان وقتيا ولم يكون بهذه المؤسسة الذي يحصل الآن. هناك مؤسسة، هناك ميثاق، هناك أيضا أمانة عامة، هناك غرف قيادة وسيطرة وأمن دائم، ولذلك من صفاتها صفات هذا التحالف أنه الاستدامة وليس وقتيا. حتى عندما يكون هناك أمن وسلام طويل الأجل سيبقى أيضا هذا التحالف مراقبا ومتابعا لهذه الممرات.
1: دكتور، إلى أي درجة ينعكس نجاح هذا التحالف على استقرار أسعار الشحن والتأمين البحري التي ارتفعت بشكل وصف بالجنوني خلال الفترة الماضية؟

0: بشكل مباشر استجابت هذه الأسواق واستجاب الاقتصاد العالمي واستجاب التأمين العالمي بمزيدا من الارتياح لهذا القرار. لماذا؟ لأنه هذا يعطي دلالة على أن المجتمع الدولي أدرك خطورة بقاء هذه الممرات دون حماية، وأيضا خطورة الإرهاب الذي العابر للحدود، لأنه في الأخير سيتأثر كل العالم، حتى وصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وصل إلى سعر الجالون البنزين في أمريكا ارتفع إلى حدود 5-6 دولار، وبذلك وكذلك في أوروبا والصين والعالم بأجمع. ولذلك أعتقد أن العالم استقبل هذا القرار بارتياح، وأيضا سيحظى بالدعم العالمي، وسيتوج أيضا بقرار أممي ليكون هذا التحالف تحالفا دوليا ينطلق من المادة 51 التي تعطي الحق بالدفاع عن النفس لهذه الممرات، وتعطي أيضا الحق بإسكات كل من يحاول أن يستفيد أو يستغل هذه الممرات.
1: من الرياض الباحث في العلاقات الدولية ورئيس منتدى الخبرة السعودي للبحوث والدراسات الدكتور أحمد الشهري، شكرا جزيلا لك.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة، تفجر مدينة سبتة أزمة جديدة مع تدفق آلاف المهاجرين من المغرب إليها، لتثير مخاوف الاتحاد الأوروبي وتغذي النعرات العنصرية لليمين المتطرف في أوروبا. دعوات لإخراج مدريد من منطقة الشنغن بعد عجزها عن وقف موجة الاقتحام الأخيرة إلى سبتة، وأخرى تعرض المساعدة في استيعاب ما جرى ليبقى العنصر الأساسي الإنساني وهو الغائب الأكبر عن حسابات السياسة وهواجس الأمن.
1: البحر والمعابر والأسوار الحدودية كانت على موعد مع مشهد استثنائي، فخلال ساعات قليلة عبر عشرات الآلاف من المغرب إلى مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية براً وبحراً، بينما سجلت عشرات الوفيات وبدأ آلاف العابرين رحلة العودة. وفي مدينة محدودة المساحة سادت الفوضى، وواجهت السلطات ضغطاً لم تشهده من قبل على الحدود ومرافق الاستقبال. وتشكل سبتة مع مليليا الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع القارة الإفريقية، وتبقى وضعية المدينتين موضع خلاف تاريخي بين مدريد والرباط، ما يمنح أي أزمة فيهما بعداً سياسياً يتجاوز الهجرة. أما شرارة التدفق فتربطها الرواية الإسبانية بمعلومات مضللة روجتها شبكات تهريب البشر بشأن حكم للمحكمة العليا قيد الإعادة الفورية لمن يصلون إلى سبتة سباحة. قد تكون الشائعة فتحت نافذة العبور، لكن استعداد عشرات الآلاف للمخاطرة يكشف دوافع أقدم تتصل بالبحث عن العمل وحياة أفضل. تعاملت مدريد مع الأزمة سياسياً وأمنياً، فرئيس الوزراء بيدرو سانشيز وصف ما حدث بأنه انتهاك للسيادة الإقليمية، بينما نشر الجيش وعززت الشرطة وجودها على الحدود، وأقيمت مرافق مؤقتة لاستقبال العابرين وتسريع دراسة أوضاعهم وعمليات إعادتهم. وفي الجانب المغربي عززت القوات انتشارها لمنع محاولات عبور جديدة، وتقول مدريد إن عمليات العودة تجري بالتنسيق مع الرباط، في مؤشر على أن الجانبين يعملان على احتواء الأزمة رغم الحساسية السياسية التي تحيط بسبتة. وفي مشهد كهذا لا تغيب المأساة الإنسانية، فقد قضى عشرات الأشخاص غرقاً أو خلال التدافع، وبقي آخرون بلا مأوى أو غذاء كاف بعدما خاطروا بحياتهم بناء على وعود لم تكن حقيقية. لم تتوقف تداعيات الأزمة عند سبتة، فقد شددت فرنسا الرقابة على حدودها مع إسبانيا، ولوحت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بإجراءات استثنائية تتعلق بشنغن، وهو ما رفضته مدريد واستدعت بسببه السفير الإيطالي. بدأت الأزمة بشائعة عند الحدود، لكنها كشفت خلال ساعات قليلة أن معلومة مضللة قادرة على إرباك المعابر، وأن ملف الهجرة ما يزال قادراً على شق الصف الأوروبي.
0: من الرباط ينضم إلينا الدكتور عبد العالي حامد الدين، أستاذ العلوم السياسية في جامعة محمد الخامس. أهلاً ومرحباً بك.

0: دكتور عبد العالي، عدد سكان سبتة تقريبا 85,000 نسمة، أكثر من نصف هذا العدد تجاوز الحدود اليوم من المغرب في حركة هجرة مفاجئة أو حركة تحرك لجموع بشرية كبيرة بشكل مفاجئ. من وجهة نظركم ما الذي حصل اليوم؟
1: في الواقع موضوع الهجرة موضوع معقد وشائك، وتقف وراءه أسباب موضوعية أصبحت الآن معروفة لدى الجميع، لكننا أصبحنا بصدد تقريبا موجات تتكرر كل 4 أو 5 سنوات. ما حدث البارحة وأول البارحة يذكرنا بما حصل في ماي 2021. هناك عوامل متعددة يمكن أن أقف عند بعضها، يعني عوامل مرتبطة بتحسن أحوال الطقس، عوامل متعلقة بالقرب المسافة. نحن نتحدث عن مدينة سبتة المحتلة التي توجد على بضع يعني عشرات الأمتار مع مدينة الفنيدق، وهناك حدود يعني على البحر يعني قريبة جدا، فالأمر لا يتعلق بخوض مياه البحر الأبيض المتوسط، ولكن فقط بضعة مئات أمتار تفصل مدينة سبتة عن يعني الفنيدق، أو مدينة مليليا عن مدينة الناظور. بالتأكيد هناك شبكات متخصصة في استغلال الوقت المناسب من أجل القيام بما يمكن أن يسهل عملية العبور واختراق المعابر. هناك فرضيات متعددة بالإضافة إلى العوامل الموضوعية المرتبطة بوجود فئات واسعة من الشباب، حوالي بين مليون ونصف أو 3 ملايين مغاربة عاطلين عن العمل ويتوقون إلى حياة أفضل ويحلمون بحلم الهجرة. هناك ربما عوامل مرتبطة بالظروف التي كان يعيشها المغرب. ربما نحن كنا على إيقاع احتفالات المغاربة بعيد العرش، وهو عيد وطني كبير ويخلده المغاربة بشكل يعني تلقائي، نحن في الذكرى 27. هناك عوامل مرتبطة أيضا بربما استغلال وتوظيف حكم قضائي صادر عن المحكمة العليا الإسبانية التي تقضي بعدم السماح للسلطات الإسبانية بإرجاع المغاربة الذين يهاجرون عن طريق البحر، فكان هناك ترويج كبير لهذه السردية.
0: صحيح، أريد الحديث أكثر عن القوانين الإسبانية التي يراها البعض ساعدت في مثل هذه الهجرة، سنتطرق إلى هذا الموضوع، لكن سأتحدث عن العلاقات المغربية الإسبانية التي شهدت انفراجة منذ عام 2002 بعد إنهاء الأزمة الدبلوماسية بين البلدين. إلى أي درجة تهدد هذه الأزمة الكبيرة للأعداد الكبيرة للمهاجرين هذا المسار الإيجابي؟
1: يمكن أن ألاحظ من خلال متابعة لتصريحات السلطات الإسبانية وعلى رأسها تصريحات رئيس الحكومة بيدرو شانسيز أن العلاقات المغربية لن تتضرر من ما حصل، والدليل على ذلك أن تصريحات رئيس الوزراء الإسباني تؤكد على التعاون الكامل مع السلطات المغربية من أجل إرجاع الذين هاجروا بطريقة غير نظامية. واليوم أكدت السلطات الإسبانية عودة حوالي 37 ألف مهاجر مغربي غير شرعي تعاون كامل مع السلطات المغربية، وهذا يعني بأنه هذه الموجة الجديدة لم تؤثر في العلاقات التي أصبحت الآن علاقات جيدة سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الاقتصادي، خصوصا بعد الموقف الأخير للحكومة الإسبانية القاضي بدعم الحكم الذاتي في الأراضي فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية.
0: طيب، في المقابل دكتور، يتصاعد
1: هناك أي تضرر،
0: يتصاعد نفوذ اليمين المتطرف في عدد من الدول الأوروبية ويضع ملف الهجرة في صدارة أي خطاب لليمين المتطرف، إلى أي مدى ينعكس ذلك على السياسات الأوروبية المتخذة في هذا الملف؟
1: يعني في مثل هذه الظروف هناك ما يمكن تسميته باغتنام الفرص ومحاولة تسجيل النقاط. بدون شك أن اليمين الأوروبي في مختلف الدول الأوروبية بدءا بإيطاليا وفرنسا حاولوا، وأيضا داخل إسبانيا التي هي على موعد مع استحقاقات تشريعية على بعد سنة، حاولوا استغلال هذه الظروف من أجل إثارة الفزع من ورقة المهاجرين، وكأن هؤلاء المغاربة الذين هاجروا بحثا عن حياة أفضل داخل مدينة سبتة التي توجد عمليا داخل التراب المغربي، وكأنهم

0: عبروا البحر الأبيض المتوسط، هناك محاولة
1: هل جميع من
0: لإدخال
1: عبروا من
0: المخازن
1: المغاربة دكتور؟
0: والهلاء. الذين عبروا في البر وفي جزء من البحر، لكن قريبا يعني داخل الشواطئ المغربية. نحن نتحدث عن مدينة
1: هل هم من
0: سبتة
1: المغاربة أم
0: متواجدة
1: هناك
0: حاليا داخل
1: من
0: التراث.
1: جنسيات إفريقية اعتبرت المغرب دولة عبور؟
0: هناك بعض الأفارقة، هناك بعض الأفارقة، نحن نعرف بأنه الأفارقة عدد كبير منهم الذين يفرون من بلدانهم في اتجاه أوروبا، يعتبرون المغرب مكان عبور من أجل العبور إلى إسبانيا.
1: نعم
0: لكن ما أريد أن أقوله هو أنه الأمر لم يتعدى سبتة، إذا ليس هناك ما يمكن أن يتكأ عليه لخلق حالة الهلع داخل أوروبا،
1: نعم
0: والتي يحاول اليمين الأوروبي استغلالها ضد حكومة رئيس الوزراء الإسباني، لأنه على موعد مع الانتخابات القريبة. وأيضا
1: نعم
0: هناك خلافات داخل الاتحاد الأوروبي، ليس فقط حول الهجرة وإنما حول قضايا أخرى.
1: صحيح
0: فأعتقد بأن اليمين الأوروبي واليمين في العالم يحاول أن يستغل هذه الورقة لإضعاف موقف رئيس الوزراء الإسباني.
1: طيب دكتور، كيف يمكن للمغرب أن يوازن بين دوره كشريك أمني للاتحاد الأوروبي وبين رفضه أن يتحول المغرب إلى منطقة احتجاز للمهاجرين غير الشرعيين؟
0: أنا أعتقد بأنه السلطات المغربية في تعاطيها مع موضوع الهجرة قطعت أشواطا بعيدة في الالتزام بالاتفاق الذي يربطها مع الاتحاد الأوروبي على العموم ومع إسبانيا بشكل خاص، سواء فيما يتعلق بالحيلولة دون عبور المهاجرين غير النظاميين، أو فيما يتعلق بالعمل على تسوية وضعية الكثير من المهاجرين الأفارقة الذين يوجدون في المغرب حتى يضمن لهم يعني حظوظ العيش الكريم في المغرب دون اللجوء إلى إسبانيا. لكن في جميع الحالات يبقى الوضع الاجتماعي والاقتصادي ضاغط، وحلم الهجرة بالنسبة لعدد كبير من الشباب حلم يعني موجود، وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها. فبالرغم من جميع الاستثمارات الضخمة التي ضخها المغرب فيما يتعلق بالصناعة أو فيما يتعلق بالبنيات التحتية أو فيما يتعلق بالمشاريع الكبرى، فإن عائد هذه الاستثمارات على الشباب لم يصل بعد. نحن أمام كما قلت قبل قليل بين 3 ملايين تقريبا مغربي شاب بين 18 و24 سنة عاطل عن العمل، لا يتلقى أي تكوين مهني ولا يتلقى الدراسة، إذا يفكر في الهجرة. الحكومة الحالية في المغرب وعدت بإيجاد 1 مليون منصب شغل، لكنها فشلت في ذلك ولم تنجز إلا حوالي 94 ألف منصب شغل. هذه الحكومة أيضا وعدت بإصلاح نظام التعليم، لكنها فشلت في إصلاح منظومة
1: إذن هناك
0: التعليم.
1: أكثر من جهة تتحمل مسؤولية ما حدث اليوم، لكن أيضا هناك وجهة نظر تتحدث عن القوانين التي وصفت بالمتهاونة في ملف المهاجرين في إسبانيا، هي أيضا من المسببات لمثل هذه الحركة الكبيرة للهجرة غير الشرعية لإسبانيا. هناك بعض القوانين في الدستور وفي القانون الإسباني أسهل من باقي الدول الأوروبية في استقبال اللاجئين، ما تعليقك؟
0: أولا، سواء من حيث القانون أو من حيث الممارسة، علينا أن نتذكر أنه في السنة الماضية قامت السلطات الإسبانية بتسوية وضعية حوالي 500 ألف مهاجر أجنبي معظمهم من المغاربة، وهذا خلق شعورا بالطموح والارتياح وأيضا الشوق من أجل
1: الفرصة
0: الاستفادة من هذه الوضعية في إسبانيا. نعم، هذه فرصة. ثانيا، هناك حكم قضائي صادر عن المحكمة العليا الإسبانية يقضي بعدم إرجاع المهاجرين الغير النظاميين الذين يأتون عن طريق البحر، لكن كان هناك تفسير ضيق لهذا الحكم. هناك أيضا الوضعية التي يتمتع بها القاصرين، أي الذين لهم سن أقل من 18 سنة، السلطات الإسبانية ملزمة بأن تضعهم في ملاجئ بموجب قوانينها الداخلية وأن تبحث لهم عن وضعية مستقرة إلى حين بلوغ سن الرشد، وخاصة إذا لم يكن لهم عائلات. إذا مثل هذه القوانين وخاصة الحكم الأخير للمحكمة العليا انتشر بشكل واسع، وانتشرت معه إشاعة أن المعبر قد تم فتحه، أن المعبر بين المغرب وإسبانيا قد تم فتحه، وأن هناك ثغرات أمنية بهذا الصدد، وهذا ما شجع فئات كثيرة، آلاف

0: الشباب من أجل أن يقومون بمغامرة الهجرة والدخول إلى سبتة طمعا وطموحا من أجل تسوية وضعيتهم والحصول على حياة أفضل.
1: هل تعتقد أن ما حدث اليوم في سبتة سيؤثر على العلاقات المغربية الأوروبية، خصوصا في ملفات كالتجارة والاستثمار والشراكات الاستراتيجية أيضا؟
0: لا أعتقد، أنا الذي تضرر في الواقع هي صورة المغرب الذي لا تعكس بالفعل حجم الجهود الكبيرة التي بذلت خلال 20 سنة أو 27 سنة الأخيرة. هذه الصورة تعطي انطباع بأنه هناك يعني فئات واسعة متضررة من الفقر والتهميش والحرمان ومن الكرامة، وهذا في جزء كبير منه صحيح، لكن العلاقات مع إسبانيا أو مع أوروبا لا أعتقد بأنها سوف تتضرر، خصوصا فيما يتعلق بالجانب السياسي أو بالجانب الاقتصادي أو فيما يتعلق بالاتفاقيات المرتبطة بالهجرة. فالمغرب ملتزم، والدليل على ذلك هو عودة 37 ألف مهاجر غير نظامي.
1: هل انتهت الموجة
0: اليوم
1: بعودتهم الآن؟
0: طرف السلطات الإسبانية أعتقد الآن توقفت موجة العبور وأخذت السلطات زمام الأمور، سواء السلطات الإسبانية أو السلطات المغربية، ولكن الضحية هو أننا أمام عدد لا يستهان به من الضحايا الذين سقطوا غرقا في البحر أو في الاحتكاك نتيجة الزحام. هناك أرقام تتراوح بين 35، هناك أرقام تتحدث عن حوالي 59 أو 60 ضحية، وهذا رقم يعني كبير ومفجع حقيقة ومأساوي.
1: يعني عزاؤنا للمغرب وأسر الضحايا، ربما كان بالإمكان ألا تكون هذه الأعداد الكبيرة في مثل هذه الأزمة التي واجهها المغرب وإسبانيا خلال الساعات الماضية. أنا أشكرك شكرا جزيلا من الرباط الدكتور عبد العالي حامد الدين، أستاذ العلوم السياسية في جامعة محمد الخامس، شكرا جزيلا لك دكتور. بهذا مشاهدينا وصلنا إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، دمتم دائما في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أخبار

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل فيه لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملونا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاهد، إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبيعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت
0: المستشفى
3: بالسلامة.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي إنه كان عندي شغف كبير إنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتج شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر إنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك. وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها إمكانيات كبيرة عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة، هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هنالك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة، تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربى العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.

حركة حماس تؤكد أن موافقتها على إدراج ملف السلاح الثقيل ضمن الاتفاق مشروط بوقف جميع أشكال العدوان والانسحاب من قطاع غزة وإعادة الإعمار. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرتي عربي في اسطنبول، معكم محمد عمر، وتتابعون في نشرتنا أيضا. ترامب يهدد طهران مجددا بضربات قوية ويقول إن طريقة الإيرانيين في التفاوض تثير غضبه. مصرع 43 شخصا أثناء محاولتهم الوصول إلى سبتة، وإسبانيا تؤكد أن أكثر من 48 ألف مهاجر غادروا المدينة باتجاه المغرب.

0: أهلا بكم إلى التفاصيل. قالت حركة حماس إن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مرهون بالتزام إسرائيل بتنفيذ بنود المرحلة الأولى، مشيرة إلى أن الموافقة على إدراج ملف السلاح الثقيل مشروطة بوقف العدوان، فيما وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق بالتاريخي.
1: أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق بشأن سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة تفاعلات واسعة، لكن تفاصيل التنفيذ كشفت وجود تباين واضح بين الرواية الأمريكية وما نشره مجلس السلام من جهة وموقف حركة حماس. ترامب وصف الاتفاق بأنه اختراق تاريخي، وقال إنه يقضي بنزع السلاح بالكامل من حماس والفصائل المسلحة، تمهيدا لانسحاب إسرائيلي من القطاع وانتقال المسؤولية الأمنية إلى قوة دولية للاستقرار وشرطة فلسطينية جديدة. أما مجلس السلام فأعلن أن حماس وافقت عبر الوسطاء على خريطة طريق مفصلة تتضمن انتقالا تدريجيا ومدققا بين مراحل التنفيذ، وبحسب البنود المنشورة تلتزم إسرائيل باستكمال تعهداتها وفق بروتوكول شرم الشيخ، فيما تلتزم حماس والفصائل بإنهاء العمليات العسكرية وإحالة مهام الحكم المدني والوظائف الأمنية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، على أن يعد جدول زمني وآلية تنفيذ الخطة خلال 14 يوما، مع عدم الانتقال من أي مرحلة إلى أخرى إلا بعد التحقق الدولي من تنفيذ ما يسبقها. كما تنص الخطة على تولي لجنة تحقق دولية مراقبة التزام الأطراف وانتشار قوة الاستقرار الدولية وبدء اللجنة الوطنية بإدارة القطاع بصورة مستقلة بالتوازي مع إعادة الإعمار واستعادة الخدمات. رئيس مجلس السلام نيكولاي ملادينوف شدد بدوره على أن جوهر الاتفاق لا يكمن في نصوصه فقط بل في آلية تطبيقه، مؤكدا أن انسحاب إسرائيل سيعقب عملية نزع السلاح، وأن التنفيذ يحتاج إلى آلية تحقق فعلية وضمانات سياسية وعملية تتيح للإدارة الفلسطينية الجديدة تولي مسؤولياتها. لكن حركة حماس قدمت رواية مختلفة في بعض تفاصيل الاتفاق، ففي بيان مشترك مع الفصائل الفلسطينية أكدت الحركة أنها تعاملت بإيجابية مع مقترحات الوسطاء، لكنها شددت على أن وقف العدوان الإسرائيلي وإنهاء العمليات العسكرية يمثلان المدخل الأساسي لأي تنفيذ، وأضافت أن استكمال المرحلة الثانية يبقى مرهونا بتنفيذ الاحتلال جميع التزاماته في المرحلة الأولى. وفي أبرز نقاط التباين أوضحت الحركة أن موافقتها تتعلق بإدراج ملف السلاح الثقيل ضمن إطار الاتفاق، ولم تذكر فئات أخرى من الأسلحة، كما ربطت ذلك بجملة من الشروط تشمل الوقف الكامل للعدوان والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة والتعافي المبكر ودخول اللجنة الإدارية وانتشار قوات الحماية الدولية وحل المجموعات المسلحة التي شكلتها إسرائيل وإطلاق عملية إعادة الإعمار وضمان حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وفي أول رد إسرائيلي اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير مسودة الاتفاق غير مقبولة، وقال إن عمليات الاغتيال في غزة يجب أن تستمر وكذلك تشجيع الهجرة منها، فيما نقلت رويترز عن مسؤول

0: إسرائيلي لم تسمه، تأكيده أن الجيش لن ينسحب من الخط الأصفر في غزة ما لم تقم حماس بنزع سلاحها بشكل حقيقي على حد وصفه. وفي المقابل نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي أن الإدارة لا تطلب من إسرائيل سوى الموافقة النهائية على الخطة، محذرا من أن الرئيس ترامب سيشعر بخيبة أمل كبيرة إذا لم تلتزم بها، في وقت لم تعلن فيه الحكومة الإسرائيلية بعد موافقتها النهائية على خريطة الطريق. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
1: رحبت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بموافقة حركة حماس على بنود الخطة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة. وقالت كالاس في منشور عبر منصة إكس إن هناك عوامل عدة يجب أن تتوفر لينجح الاتفاق، مشيرة إلى أن التحقق من التزام حماس بتسليم سلاحها سيمثل تحديا كبيرا، وأضافت أنه على إسرائيل في نهاية المطاف أن تنسحب من غزة. ميدانيا، استشهد فلسطيني بقصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة، وانتشلت طواقم الإسعاف الفلسطيني جثمان الشهيد، وتواصل قوات الاحتلال قصف مناطق في غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار، حيث استهدف قصف إسرائيلي عنيف مربعا سكنيا في مخيم صيرات وسط قطاع غزة. أصيب شاب بالرصاص الحي وآخرون بالاختناق بالغاز السام بينهم أطفال خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين في بلدة الجنيد غرب نابلس، وكان المستوطنون نفذوا جولات استفزازية واقتحموا بلدات تل وسرة والجنيد واعتدوا على الممتلكات والمنازل.
2: هنا في نابلس نفذ المستوطنون وعيدهم وكرروا اقتحام المدينة وبلداتها بعد أسبوع من هجومهم على بلدة تل. مئات المستوطنين اقتحموا بلدات صرة وأطراف تل ووصلوا إلى منطقة الجنيد في المدينة وهاجموا بورين جنوبا وعاثوا خرابا وفسادا رفقة الجيش الإسرائيلي الذي حضر لتوفير الحماية. في تل مسرح الأحداث منذ أسبوع، يواصل الجيش الإسرائيلي اقتحامه للبلدة وتنفيذ حملات اعتقال، ومعه يستمر وجود المستوطنين وسيطرتهم على مكان استشهاد الشبان الأربعة رغم أنها في المنطقة المصنفة باء.
3: تل منكوبي، ومن يوم الحدث لغاية اللحظة المستوطنين موجودين في منطقة الحدث والجيش ما غادر تل. صح احنا هون بتشوف في حركة ناس في الشارع، بس يعني حركة بالحذر، يعني كل الناس يعني في عندهم رعب، في عندهم خوف، يعني كل ليلة في عندنا مداهمات لمنازل واعتقال، يعني كان آخر الليلة.
2: تصعيد هجمات المستوطنين واستباحة الضفة خاصة منطقة نابلس في الأيام الأخيرة يأتي بحسب السلطة الفلسطينية جزءا من مخطط يستهدف الفلسطينيين ووجودهم.
4: كل يوم هناك استفزاز من حرق واعتداءات متواصلة وضح النهار وبساعة الليل. هي نابلس تم استهدافها منذ فترة طويلة وهي تسجل أعلى أرقام بالاعتداءات منذ فترة طويلة أيضا. هناك استهداف، وفي المقابل احنا لا يوجد هناك عائلة رحلت مثلا، احنا موجودين على الأرض. في صبيحة هذا اليوم تم اقتحام كل المناطق، منطقة صرة، منطقة تل، منطقة جنيد.
2: جولات استفزازية وتحريض من المجموعات الاستيطانية تتجاوز في رمزيتها الاقتحامات السابقة وتسعى لتكريس أمر واقع يشرعن الاقتحامات لقلب المناطق الفلسطينية بل وينتهي بإقامة مستوطنات.
5: إسرائيل الآن هي تحضر للمرحلة الأخيرة بمفهوم السيادة على الضفة الغربية وضم الضفة الغربية دون أن تعلن ذلك، هي تطبق ذلك بالممارسة دون الإعلان السياسي، وهذا بالمناسبة مهم جدا لإسرائيل. لماذا؟ لأن هذا يقلل حجم طبيعة الضغوط والانتقادات للسلوك الإسرائيلي، وبنفس الوقت هي تثبت الواقع، والواقع الذي تثبته إسرائيل اليوم هو ستستخدمه فيما بعد.
2: من الهجمات على القرى وأطراف التجمعات الفلسطينية إلى مراكز التجمعات يزحف الاستيطان وتتنامى هجمات المستوطنين. لا حدود ولا سقف لأطماع المستوطنين، فكل مناطق الضفة الغربية مستباحة وتسقط تصنيفات ألف وباء وجيم أمام رغباتهم. تطبيع للاقتحامات وتنغيص على حياة الفلسطينيين الذين يرون بأن هذه الإجراءات عملياً ضم فعلي للضفة الغربية. مريم خلف، تلتي عربي، نابلس، الضفة الغربية المحتلة.
1: أدان رئيس اللبناني جوزيف عون الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان مؤكدا أنها تهدد مسار اتفاق الإطار، وأضاف عون في بيان أن التفجيرات الضخمة

0: التي تهدد المسار والذي انطلق بموجب الاتفاق، والتزم لبنان بتنفيذ موجباته، مشيرا إلى أنه توقيت الاعتداءات عشية جلسة روما لاستكمال النقاش حول تنفيذ إطار العمل الثلاثي يقوض الجهود الدولية لتثبيت الاستقرار، كما دعا الجهات الراعية والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم ووضع حد لهذه الانتهاكات. من جهة أخرى، شدد عون على أهمية التزام الفلسطينيين في لبنان بقرار حصرية السلاح، وأكد عون خلال لقاء وفد فلسطيني برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ياسر عباس ضرورة تعاون الفلسطينيين في لبنان مع الأجهزة الأمنية وتنفيذ الخطوات التي اتخذت في سياق حصر السلاح. وأشار عون إلى أهمية تغليب الخيار الدبلوماسي واستكمال الحوار اللبناني الفلسطيني. بحث قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل مع السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى آخر التطورات في لبنان والأوضاع في المنطقة، وأكد عيسى خلال لقائه قائد الجيش اللبناني أهمية جهود الجيش المتواصلة من أجل الحفاظ على استقرار لبنان، كما جرى التطرق إلى أهمية دور الجيش ضمن آلية تنفيذية في اتفاق الإطار إلى جانب المسائل المرتبطة بمفاوضات روما. لا تزال أزمة النزوح في لبنان تلقي بظلالها على القطاع التربوي مع استمرار استخدام عدد من المدارس كمراكز لإيواء النازحين وتضرر أخرى جراء الحرب لا سيما في الجنوب. وعلى بعد أسابيع من العام الدراسي الجديد تتواصل الجهود الرسمية لتهيئة البيئة من أجل استمرارية التعليم في المرحلة القادمة.
1: تراجعت أزمة النزوح في لبنان مع عودة العديد من العائلات إلى مناطقها بعد اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، إلا أن آثارها لا تزال ماثلة في القطاع التربوي مع استمرار عمل 259 مركزاً للإيواء في مختلف المناطق اللبنانية، تشكل المدارس النسبة الكبرى منها في وقت تتسارع فيه الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.
2: صار عندنا لحد هلا بلبنان 93 لحدود ال 95 مدرسه فيها بعد نازحين بنسب متفاوته. اليوم المناطق هيدي اللي فيها عدد من النازحين فينا نعتبر انه هيدي بدها تفتح حضوريا، نرجع للتعليم كما كان. اذا بقي عدد ضئيل من النازحين اكيد حنعمل لهم مكان منفصل داخل المبنى ما ياثر على عمليه التدريس.
1: أما في الجنوب فتراهن وزارة التربية على خطة تتضمن استمرارية التعليم رغم الدمار عبر اعتماد التعليم المدمج عند الضرورة وتسريع ترميم المباني المتضررة ونقل التلاميذ إلى مدارس بديلة قريبة من مدرستهم الأم أو من أماكن نزوحهم، بما يتيح استقبال التلاميذ مع بدء العام الدراسي الجديد.
3: ستعتبر المناطق حالياً الواقعة ضمن المناطق المتأثرة مباشرة بالعدوان بمحافظتي الجنوب والنبطية عند انطلاق العام الدراسي بمرحلة انتقالية، قد تكون مدرسة متضررة فيما توجد مدرسة قريبة تمتلك قدرة استيعابية إضافية، وقد يكون التلاميذ في منطقة والمعلمون في منطقة أخرى، وقد تتوافر في المجتمع المحلي مرافق عامة أو تربوية يمكن استخدامها بصورة مؤقتة.
1: لكن يبقى نجاح الخطة مرهونا باستقرار الوضع الأمني في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي لم تستثني خلال الحرب مؤسسات تربوية عدة وأدت إلى تدمير وتضرر عشرات المدارس والمؤسسات التعليمية.
4: أسابيع قليلة تفصل لبنان عن انطلاق العام الدراسي، وبين خطط الوزارة وتحديات الميدان يبقى الرهان على تأمين عودة آمنة ومستقرة للتلامذة إلى مدارسهم. صباح ياسين، تي ار تي عربي، بيروت.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لا يمكن أن تحصل على سلاح نووي، وأكد ترامب أنه يعتزم توجيه ضربة قوية لطهران معربا عن غضبه تجاه طريقة إيران بالتفاوض.
5: إيران لا يمكن أن تحصل على سلاح نووي، ولو حصلت عليه سيمسح الشرق الأوسط. سنضرب إيران بشكل قوي للغاية. إيران تريد دائما التفاوض وتريد التوصل إلى اتفاق معنا، لكن طريقتهم في التفاوض تثير غضبي، فهم يقضون 7 ساعات على أمر يمكنهم القيام به في 10 دقائق.
0: أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ما قال إنها منشآت عسكرية أمريكية في قاعدة أحمد الجابر الجوية بالكويت باستخدام طائرات مسيرة. أبرز التطورات بشأن الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، يوافينا بها أواب أيوب.
6: ليلة جديدة من الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، والرفض مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار لوقف العمليات العسكرية ضد إيران. الهجمات الإيرانية الأكثر كثافة استهدفت الكويت، إذ قال الجيش الإيراني إنه هاجم بالمسيرات منشآت للجيش الأمريكي في قاعدة أحمد الجابر، إضافة إلى قاعدة علي السالم تضمنت حظائر الطائرات المقاتلة وأنظمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ومستودعات وقود ومعدات. في حين أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن قصفا إيرانيا استهدف مبنى شركة صينية شمال البلاد وأسفر عن مقتل عامل فيه. يأتي ذلك في وقت أشارت فيه صحف أمريكية إلى أن البنتاغون قلص الوجود العسكري في الكويت للحد من المخاطر. وفي العراق تعرض مقر لحزب إيراني معارض جنوب غربي أربيل لهجمات أسفرت عن اندلاع نيران وتصاعد دخان كثيف داخل المقر دون إعلان حجم الأضرار ومصدر الهجوم حتى الآن. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني تدمير 3 مقاتلات F-35 باستهداف منصة تمركز وحظيرة صيانة المقاتلات في قاعدة الأزرق الجوية بالأردن، كما استهدف بالمسيرات قاعدة الشيخ عيسى في البحرين. يأتي ذلك بعد موجة كثيفة من الضربات الأمريكية على إيران التي وبحسب القيادة المركزية الأمريكية استهدفت مراكز قيادة عسكرية ومنشآت للصواريخ والطائرات المسيرة. وشملت الهجمات محافظات عدة من بينها بوشهر وهرمزجان جنوب إيران، حيث تركزت على جزر كيش وأبو موسى وقشم، فيما تعرض محيط مدينة كازيرون بمحافظة فارس لضربات أمريكية، وكذلك محيط مدن أهواز وأبدان وأرود كنار بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران. بينما أعلن الحرس الثوري مقتل 3 من أفراده بهجوم صاروخي أمريكي على محافظة زنجان شمال البلاد.
0: أعلنت السلطات الإسبانية ارتفاع عدد المهاجرين غير النظاميين الذين لقوا خطفهم أثناء محاولتهم العبور بحرا إلى مدينة سبتة إلى 43 شخصا. وقالت وزارة الداخلية الإسبانية إن أكثر من 48,000 مهاجر غادروا سبتة بموجب اتفاق مع المغرب على تعزيز التنسيق وتفعيل إجراءات إعادة المهاجرين.
7: البحر والمعابر والأسوار الحدودية كانت على موعد مع مشهد استثنائي، فخلال ساعات قليلة عبر عشرات الآلاف من المغرب إلى مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية براً وبحراً، بينما سجلت عشرات الوفيات وبدأ آلاف العابرين رحلة العودة. وفي مدينة محدودة المساحة سادت الفوضى، وواجهت السلطات ضغطاً لم تشهده من قبل على الحدود ومرافق الاستقبال. وتشكل سبتة مع مليليا الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع القارة الإفريقية، وتبقى وضعية المدينتين موضع خلاف تاريخي بين مدريد والرباط، ما يمنح أي أزمة فيهما بعداً سياسياً يتجاوز الهجرة. أما شرارة التدفق فتربطها الرواية الإسبانية بمعلومات مضللة روجتها شبكات تهريب البشر بشأن حكم للمحكمة العليا قيد الإعادة الفورية لمن يصلون إلى سبتة سباحة. قد تكون الشائعة فتحت نافذة العبور، لكن استعداد عشرات الآلاف للمخاطرة يكشف دوافع أقدم تتصل بالبحث عن العمل وحياة أفضل. تعاملت مدريد مع الأزمة سياسياً وأمنياً، فرئيس الوزراء بيدرو سانشيز وصف ما حدث بأنه انتهاك للسيادة الإقليمية، بينما نشر الجيش وعززت الشرطة وجودها على الحدود، وأقيمت مرافق مؤقتة لاستقبال العابرين وتسريع دراسة أوضاعهم وعمليات إعادتهم. وفي الجانب المغربي عززت القوات انتشارها لمنع محاولات عبور جديدة، وتقول مدريد إن عمليات العودة تجري بالتنسيق مع الرباط، في مؤشر على أن الجانبين يعملان على احتواء الأزمة رغم الحساسية السياسية التي

0: التي تحيط بسبتة. وفي مشهد كهذا لا تغيب المأساة الإنسانية، فقد قضى عشرات الأشخاص غرقاً أو خلال التدافع، وبقي آخرون بلا مأوى أو غذاء كافٍ بعدما خاطروا بحياتهم بناءً على وعود لم تكن حقيقية. لم تتوقف تداعيات الأزمة عند سبتة، فقد شددت فرنسا الرقابة على حدودها مع إسبانيا، ولوحت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بإجراءات استثنائية تتعلق بشنغن، وهو ما رفضته مدريد واستدعت بسببه السفير الإيطالي. بدأت الأزمة بشائعة عند الحدود، لكنها كشفت خلال ساعات قليلة أن معلومة مضللة قادرة على إرباك المعابر، وأن ملف الهجرة ما يزال قادراً على شق الصف الأوروبي. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن تدفق المهاجرين إلى سبتة يمثل انتهاكاً للسيادة الإقليمية الإسبانية. وأضاف سانشيز أن الحادث مرتبط بتفسير مضلل روجت له من سماها بمافيات متاجري البشر.
2: تدفق المهاجرين إلى سبتة يمثل انتهاكاً للسيادة الإقليمية الإسبانية. طلبنا من المغرب تكثيف الجهود، وتبين من خلال مناقشاتنا مع السلطات المغربية أن مافيات المتاجرين بالبشر روجت لتفسير يخدم مصالحها الخاصة لحكم صادر عن المحكمة العليا الإسبانية.
1: أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا، وأشار تاياني عبر منصة إكس إلى أن التعليق المؤقت لاتفاقية شنغن مع إسبانيا قرار ضروري لحماية أمن مواطني إيطاليا والدفاع عن حدود أوروبا وفق تعبيره. هذا وعززت فرنسا إجراءات المراقبة على حدودها مع إسبانيا عقب عبور آلاف المهاجرين إلى مدينة سبتة الإسبانية. وقال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيرز إنه أصدر تعليمات بتفعيل قوات التدخل السريع على الحدود في نقاط التفتيش لمنع دخول المهاجرين إلى الأراضي الفرنسية. وقال مسؤولون بالرئاسة الفرنسية أنهم على اتصال بالسلطات الإسبانية والمغربية بشأن القضية، وإن فرنسا على استعداد لمساعدة إسبانيا إذا لزم الأمر. اندلعت حرائق في شركتين للتجارة والوقود والطاقة جراء هجوم أوكراني استهدف منطقة فولفوغراد جنوب روسيا. وقالت شركة وايلد بيريز الروسية للتجارة إن غارة جوية أوكرانية استهدفت مستودعا لها في فولفوغراد دون تسجيل إصابات، كما تسببت ضربات بطائرات مسيرة إلى اندلاع حرائق بشركة صناعية لقطاع الوقود والطاقة جنوب فولفوغراد، واستهدفت هجمات أوكرانية أخرى مستودعات في منطقة ديزيرجينسكي الروسية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية قصف سفينة تحمل شحنة عسكرية قرب مدينة أوديسا الأوكرانية. وأشارت الوزارة في بيان إلى أن السفينة المستهدفة كانت تنقل معدات عسكرية إلى أحد الموانئ الأوكرانية عند عبورها مياه البحر في جنوب أوديسا. أفادت وسائل أعلام أوكرانية بأن سلسلة من الانفجارات القوية هزت مدينة خيميلنيتسكي غربي البلاد. وأكدت الإدارة العسكرية الإقليمية في المدينة أن أي إصابات لم تسجل، وأن جميع فرق الطوارئ والخدمات المختصة باشرت العمل في موقع الحادث، ودعت السلطات سكان المدينة إلى الالتزام بالهدوء. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن على الولايات المتحدة الحذر بشأن منح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج صواريخ باتريوت للدفاع الجوي. وتأتي تصريحات ترامب بعد أيام من لقاء استمر أكثر من ساعة مع نظيره الأوكراني فولودومير زيلينسكي في البيت الأبيض. أعلن زيلينسكي في ختامه أن ترامب وافق على منح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج صواريخ باتريوت. وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحياته إلى أطفال فلسطين ولبنان، مؤكدا تضامن الشعب التركي مع إخوتهم الذين يناضلون للتشبث بالحياة تحت وطأة الهجمات الإسرائيلية. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال الحفل الختامي للمدارس الصيفية التابعة لوقف شباب تركيا المقام باسطنبول. وأوضح أردوغان أن وقف شباب تركيا يبذل جهودا كبيرة من أجل تنشئة جيل متمسك بقيمته أو بقيمه الوطنية والروحية.
3: هكذا يبدو المشهد في ملعب رامس بارك بمدينة إسطنبول. عشرات الآلاف حاضرون، ومن بينهم يبرز الرقم الذي أعلنه الرئيس رجب طيب أردوغان بأن أكثر من 700,000 طالب وطالبة يختتمون 6 أسابيع من الأنشطة التعليمية والثقافية والرياضية بتنظيم وقف الشباب التركي وبحضور الرئيس أردوغان بنفسه.
4: تواصل وقف الشباب التركي العمل من أجل تنشئة جيل متمسك بقيمه الوطنية والروحية، وأود أن أعبر بكل سرور بعدما تجاوز عدد المشاركين في المدارس الصيفية 700,000 مشارك، كما أصبح وقف الشباب التركي أكبر حركة شبابية في تركيا بعد أن لمس حياة أكثر من 1.5 مليون شاب خلال هذا العام وحده.
3: برنامج المدارس الصيفية الذي نظم في الولايات التركية 81 كافة يأتي ضمن مشروع استراتيجي يهدف إلى استثمار العطلة الصيفية في تنمية قدرات الطلاب مجاناً بالشراكة مع وزارة التربية الوطنية التركية.
5: الأجواء هنا جميلة جداً ونحن جميعاً متحمسون للغاية، ونود أن نعبر عن بالغ احترامنا لكل من حضر إلى هنا من أجلنا، سواء كانوا رياضيين أو فخامة رئيس الجمهورية. وبصراحة فإن هذا النشاط الذي تنظمه وقف الشباب التركي رائع جدا بالنسبة لنا، ويمنحنا أجواء مختلفة ومميزة.
6: أحب توكفا كثيرا، وأنا سعيد جدا لأنني أشارك في أنشطتها، فهي تنظم الكثير من الفعاليات، وأهنئها لأنها اختتمت هذا البرنامج في ملعب كبير كهذا. في كل مرة أشارك فيها أشعر بسعادة كبيرة.
3: وقد تلقى المشاركون برامج متنوعة شملت تعليم القرآن الكريم والمعلومات الدينية والتربية على القيم والأخلاق، فضلاً عن المنافسات الرياضية والألعاب الذهنية والورش الثقافية والفنية والاجتماعية، في إطار رؤية متكاملة لتعزيز بناء الشخصية وتنمية قدرات الناشئين.
7: الحضور الجماهيري الحاشد الذي ضاقت به جنبات ملعب رامس بارك والمواهب التي قدمها الطلاب تعكس حجم اهتمام الدولة بالمواهب داخل تركيا، فيما اختتم المشاركون أسابيع من الأنشطة برسائل تؤكد أهمية التعليم والعمل التطوعي وبناء الشخصية. سامي برهوم، تركيا عربي، إسطنبول.
1: نجحت نسخة النموذجية الثانية من المقاتلة التركية كان في تنفيذ أول اختبار للسير على المدرج، ونشرت شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية توساش مشاهد من الاختبار مؤكدة أن البرنامج يواصل التقدم وفق المراحل المخطط لها. يأتي الاختبار في إطار سلسلة التجارب الأرضية التي تسبق مرحلة الطيران بهدف التحقق من جاهزية الأنظمة الرئيسة للطائرة. إلى التذكير بالعناوين. حركة حماس تؤكد أن موافقتها على إدراج ملف السلاح الثقيل في إطار الاتفاق مشروط بوقف جميع أشكال العدوان والانسحاب من قطاع غزة وإعادة الإعمار. ترامب يهدد طهران مجددا بضربات قوية ويقول أن طريقة الإيرانيين في التفاوض تثير غضبه. مصرع 43 شخصا أثناء محاولتهم الوصول إلى سبتة، وإسبانيا تؤكد أن أكثر من 48,000 مهاجر غادروا المدينة باتجاه المغرب. ختام النشرة في أمان الله.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت ممكن ويعتبرون الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: كرب مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

الدفاع عن القدس دفاع عن الهوية والتاريخ والمقدسات، وفي مواجهة محاولات فرض واقع جديد وتغيير الوضع القائم، يبقى الالتفاف الشعبي والتمسك بالحقوق والقانون الدولي ضرورة لحماية مكانة القدس. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم من تفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وتتابعونا معنا. هيئات عربية تطلق نداء عاجلا لحماية القدس ومقدساتها والدفاع عن هويتها. زحف مغربي نحو مدينة سبتة الإسبانية والجهات الحكومية تتدخل لوقفه. قادمة من البوسنة والهرسك استقبال حافل لقافلة فلسطين في اسطنبول. في ظل المشهد القاتم الذي تمر به فلسطين المحتلة، تستمر الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى وسط محاولات متواصلة لفرض وقائع جديدة داخل الحرم القدسي الشريف، في ظل تصعيد متزايد واقتحامات المستوطنين المتكررة وأداء طقوس تلمودية ورفع الأعلام داخل باحات المسجد الأقصى، وفي مشهد استفزازي جديد وتحت حماية قوات الاحتلال تجرأ مواطن على التقدم لخطوبة مستوطن داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، ما أثار موجة غضب واستنكار واسعة عبر المنصات. نشاهد. كما يواصل الاحتلال تصعيده في محيط مصلى باب الرحمة الواقع في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى، مستمرا في تقييد وصول المصلين إليها بهدف بسط السيطرة على المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى وفرض وقائع جديدة تمس الوضع التاريخي والقانوني للمسجد. ورغم كل هذه

0: التحديات لم تتوقف مشاهد صمود المقدسيين من المرابطين والمرابطات الذين يقفون حائط صد أمام الضغوط والإغراءات للتخلي عن أرضهم ومقدساتهم، مؤكدين على ثبات أهل القدس ورفضهم أي محاولات للمساومة على المسجد الأقصى كما فعلت المرابطة عائشة المصلوحي. نشاهد قصتها.
1: بقائنا إحنا في القدس وفي جوار الأقصى، وأنا دائما أطلب من الله سبحانه وتعالى ومن كل المتواجدين في القدس أن نواظب على الوجود في الأقصى حتى يكون لنا كم. يجب على كل مسلم أن يعرف أن عليه مسؤولية، وأن هذا المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس بالتحديد مسؤولية وأمانة كل إنسان يؤمن بالله سبحانه وتعالى. من يبيع وطنه يبيع دينه ويبيع شرفه ويبيع أخلاقه. لا يوجد إن شاء الله عربي مسلم مؤمن بالله يبيع دينه ووطنه. قضية بيتي أنا، نحن على مقربة كبيرة يعني من ساحة حائط البراق الشريف. هم يدعون طبعا أن هذا الحائط هو حائط المبكى، فهم يعتبرونه منطقة دينية مقدسة، فلا يحبون أن يكون هناك عرب ومسلمين مجاورين، فيعملوا المستحيل حتى يقللوا حركة السكان في تلك المنطقة. ونحن الآن يعني الجميع يعرف الحمد لله رب العالمين لا يوجد أحد يبيع، يعني بحسب أنا معرفتي الشخصية والدائرة اللي أدور فيها لا يوجد أحد يبيع، وهم يعرضون أموال كثيرة. مثلا أنا بيت صغير مكون من غرفة ومنافعها، نقول إحنا يعني مطبخ ونمام، عرضوا عليه مليون دولار. وعندما سألت هذا المستوطن الذي يريد، قال إحنا نريد أن نبدأ، وإذا بدأنا نحن نستمر، هكذا قال بكل.
0: وأمام هذه الانتهاكات المتزايدة التي تهدد هوية الأقصى، أطلقت هيئات إسلامية وعربية وحقوقية نداء عاجلا لحماية القدس ومقدساتها. ودعا البيان الاتحادات والهيئات الإسلامية والعربية والحقوقية والإنسانية إلى إطلاق تحرك دولي عاجل ومستمر على المستويات السياسية والقانونية والحقوقية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق القدس والمسجد الأقصى والمقدسيين. كما شدد البيان على حماية الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى، ودعا الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس باعتبارها الضامن للحفاظ على هوية المسجد وإدارته. كما طالبت النائبة الأردنية إيمان العباسي الحكومة بإحاطة حول الإجراءات المتخذة إزاء الانتهاكات المتصاعدة في المسجد الأقصى. شاهدوا معي.
2: نتيجة الأحداث التي يمر بها المسجد الأقصى، الانتهاكات غير المسبوق والاقتحامات، ويعني خلينا أقول بطرسة أو بلطجة قطعان المستوطنين وحكومة الكيان الصهيوني، طلبت أن نطلب إحاطة من حكومة الدولة الأردنية لتعلمنا بالإجراءات اللي قامت بها في مواجهة هذه الانتهاكات، طالما نحن نملك الوصاية الأردنية الهاشمية.
0: هذا وتتواصل ردود الفعل والمنشورات المطالبة بوقف دولي حقيقي يلزم سلطات الاحتلال بوقف انتهاكاتها والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس. وللحديث عن أهمية التفاعل الشعبي في ظل التطورات التي تحدث في القدس، ينضم إلينا من اسطنبول خالد صافي الخبير في الإعلام الرقمي. أهلا وسهلا بك أستاذ خالد في برنامج تفاعل.
3: أهلا وسهلا بكم، شكرا لكم على الاستضافة الكريمة.
0: طيب أستاذ خالد، يعني مؤسسة القدس الدولية رصدت 4 مسارات في الاقتحام الأخير للقدس أنهت الوضع القائم هناك. أولا التقسيم الزماني، التقسيم المكاني، وفرض الطقوس التوراتية، وتقويض دور الأوقاف الأردنية في الأقصى. سؤالي لاستعادة معادلة ردع تحمي الأقصى، كيف تبدو أهمية التفاعل الشعبي مع هذه القضية؟
3: نعم، فعليا كان هذا النداء الآن، لأننا أمام انتقال خطير من الاعتداء التقليدي على المسجد الأقصى إلى محاولة تغيير هويته وظيفته أو نظام حتى إدارته. الاقتحامات التي وقعت خلال الفترة الماضية وخصوصا في شهر يوليو كانت بمشاركة أكثر من 4000 إسرائيلي، وكان على رأسهم وزير الحكومة أو وزير

0: الحكومة في الأمن الإسرائيلي ووزيرة حكومة الأمن، وهذا ليس حدثا عابرا بل هو عبارة عن اتجاه سياسي جديد يريد تحويل المسجد الأقصى من مسجد إسلامي إلى ساحة تتقاسمها السيادات أو حتى ما يتعلق بما يسمى بالأديان المختلفة. المشكلة أن الاحتلال الآن يتبع سياسة التراكم، بمعنى اليوم هناك تحام، ثم بعد ذلك صلاة صامتة، ثم بعد ذلك طقوس تلمودية أو حتى سجود ملحمي، ثم مشاركة وزير، ثم بعد ذلك يصبح هذا أمر واقع، أو بمعنى آخر الواقع الجديد الذي لابد أن يفاوض الفلسطيني على عودته إلى ما كان سابقا. لذلك الاحتلال يصل بهذه الدرجة إلى استفزاز عالية جدا، يطالب فيها المسلمين بشكل أو بآخر بالسكوت عن الانتهاكات التي
1: لكن
0: أصبحت بشكل
1: نعم،
0: منظم، ليس فقط اقتحامات بل أيضا انتقال إلى موضوعات أطول من ذلك. تفضل.
1: لكن هذه الاستفزازات يقابلها صمت، لذلك فهي تستمر ووصلنا إلى هذا الحال، أليس كذلك؟
0: نعم صحيح، وصلنا إلى موضوع التقسيم الزماني، أي أن الاحتلال له أوقات وأزمنة محددة يحصر فيها وجود الكيان الصهيوني والمستوطنين في المسجد الأقصى. وصلنا إلى التقسيم المكاني، بمعنى أن هناك بعض الأماكن أصبحت محرمة على غير الصهاينة أو المستوطنين أو المحتل من دخولها. وصلنا إلى استهداف أيضا لمناطق جغرافية كثيرة في أحياء محيطة بالمسجد الأقصى، مثل حي سلوان وحي الشيخ جراح، ومناطق أصبحت من الصعب التحرك فيها. فالاحتلال يفرض واقع طالما أن هناك صمت، طالما أنه لا توجد تكلفة أو كلفة في عملية الانتهاكات التي يقترفها بحق المسجد الأقصى والتقسيم الزماني أو المكاني، أو حتى الانتهاكات بالاقتحامات أو بتضييق على المقدسين أو على المرابطين أو حتى منع الصلاة والأذان، وهذا ما شاهدناه في
1: طيب
0: شهر رمضان الماضي في شهر مارس عندما تم منع الصلاة في المسجد الأقصى.
1: طيب أستاذ خالد، كيف رصدت تفاعل الشعوب العربية والإسلامية في مواقع التواصل الاجتماعي مع ما يحدث اليوم؟
0: يعني هناك كانت مطالبات ومحاولات من النشطاء والمغردين على مواقع التواصل الاجتماعي للحديث عن هذه القضية المنسية التي أصبحت في عداد النسيان، والتي لا يتجه إليها أحد بمنشور ولا بتغريدة ولا بهاشتاج ولا بحملة ولا حتى بمعلومة حتى يعرف الناس ما يجري على الميدان. طلبات أيضا كانت بالتحرك من مجرد التنديد والشجب والاستنكار إلى الحراك الفعلي الميداني على الأرض. ايضا طالب، وكانت مطالبات هناك للوصايا الاردنيه الهاشميه الاردنيه بالتحرك، لانها الوصيه على المقدسات الاسلاميه والمسيحيه في القدس. وايضا كانت هناك منشورات تدعو الى كشف الانتهاكات والجرائم التي ينتهكها الاحتلال الاسرائيلي بصحبه المستوطنين، ومحاوله لتغيير الواقع الحالي في المسجد الاقصى. ونقصد المسجد الاقصى 144 الف متر مربع او 144 دونم، هي مساحه كل ما داخل السور، وليس فقط المسجد القبلي أو مسجد قبة الصخرة، لأن الاحتلال أيضا يجرم بحق الأحياء المحيطة بهذا السور وبالمسجد الأقصى وبما هو داخله، وبالمرابطين الذين يحاولون أن يوصلوا صوتهم ولكن يتم التضييق عليهم جغرافيا. يريد كثير من النشطاء أن يصبحوا سفراء للمسجد الأقصى من خلال نقل الرسالة، ويريد أن يعرفوا ما يجري أولا بأول وينشر ذلك إلى دول مختلفة أو إلى العالم الإسلامي كي يتحرك لنجدة المسجد الأقصى.
1: طيب هل هناك تفاعل غربي مع هذا الموضوع، خاصة أنه بعد طوفان الأقصى ربما الشعوب الغربية أصبحت مطلعة أكثر على ما يحدث في فلسطين، وخاصة أيضا بأنه إسرائيل تنتهك القانون الدولي من خلال كل ممارساتها، أليس كذلك؟
0: نعم فعليا المقاطع التي تم تداولها الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسلمين والمسيحيين على حد سواء أثارت حفيظة كثير من المغردين والنشطاء الأجانب الذين ينتمون إلى الدين المسيحي، والذين يعتبرون أن هذه الأرض دينية وليست سياسية وليست أرض صراعات وليست أرض نزاعات، وبالتالي يعتقد الآن أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي هو عملية محاولة تغيير الواقع جغرافيا وديموغرافيا، هو محاولة فرض سياسة إدارية وسياسية تختلف عما تم الاتفاق عليه وعما نصت عليها أصلا حتى الأمم المتحدة وقوانينها والمحاكم الدولية واليونسكو وغيرها من المؤسسات التي تعنى بالتراث وبالإنسان وبقضايا ليست لها علاقة بالسياسة. وبالتالي كان هناك فعلا تفاعل من جهات مختلفة سواء كانت عربية أو أجنبية أو غربية على هاشتاجات أو وسوم تتحدث عن

0: الانتهاكات الإسرائيلية، وفي نفس الوقت تطالب بأي حراك يردع هذا الاحتلال، خصوصا مثل ما تفضلت بعدما وصلت صورة الاحتلال إلى العالم وانتهاكه للجرائم التي يقترفها بحق الفلسطينيين، وأن الإبادة بالرغم مرور أكثر من 1000 يوم ما زالت مستمرة في قطاع غزة، وأن الاحتلال ما زال يستهدف المساجد ويستهدف الناس ويستهدف حتى الحجر والشجر.
1: إذن من إسطنبول خالد صافي الخبير في الإعلام الرقمي، شكرا جزيلا لك. سبتة المدينة الإسبانية المحاذية للمغرب، اسمها يتصدر لساعات طويلة الترند والتفاعل بين رواد منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد توافد الآلاف من المهاجرين جلهم مغاربة كما ترون مشاهدين الكرام على الشاشة، وهم ينطلقون نحو مدينة سبتة الواقعة تحت السيادة الإسبانية في رحلة هجرة جماعية عبر البحر، ولكن رحلتهم كانت محفوفة بالمخاطر، نشاهد جانبا منها.

0: 또 야채 피해. 야채 피해.
1: كما تابعنا أسرة مكونة من أب وأم وأطفال صغار جميعهم في عرض البحر في مشهد مؤلم، ولكن دعونا نعود للوراء قليلا لنشاهد كيف انطلقوا من المغرب نحو سبتة الإسبانية.

للعلم أيها الأحبة، المسافة التي قطعها المهاجرون تقدر من 2 إلى 5 كيلومترات، ما يعني أن الرحلة البحرية لم تتجاوز على الأكثر ساعة أو ساعتين من الوقت لتطأ أقدامهم شواطئ سبتة. هذا وتظهر اللقطات المتداولة حالة من الفرح على وجوه الكثير من العائلات المغربية. شاهدوا معي. خوان خيسوس فيفاس حاكم سبتة صرح للتلفزيون الإسباني بقوله إن آلاف المهاجرين وصلوا إلى المدينة من المغرب خلال الأيام الماضية، وهذا ما يجعل سبتة تواجه أزمة إنسانية واجتماعية متفاقمة. السلطات الإسبانية أيضا صرحت بأن مراكز الاستقبال مكتظة بالكامل وغير قادرة على استقبال المزيد، وأن هناك وفيات من بين المهاجرين. هذا وطلبت الحكومة الإسبانية لتدارك المشهد، معلنة حالة الطوارئ الوطنية وتدخل الجيش. وبالفعل استجابت قوات من الجيش وسارعت في الانتشار على الشريط الحدودي لوقف حركة التدفق. تابعوا معي.

يذكر أن الحكومة الإسبانية أعلنت التوصل إلى اتفاق مع دولة المغرب على العمل لإعادة المهاجرين الذين دخلوا برا إلى بلدهم مرة ثانية بعد دخولهم.

0: الهجرة. الآن إلى تعليقات رواد منصات التواصل الاجتماعي أيها الأحبة، لنرصد أبرز ما كتبوها، والبداية من عماد علي، شاهدوا معي. إذن عماد يقول: أرض الله واسعة، الله يسهل عليهم. أما ياسين فكتب قائلا: هؤلاء الأشخاص هاجروا من الفقر والبطالة وعدم توفر الحقوق وفرص العمل والتهميش وغلاء الأسعار. أما أحمد فيقول: بخصوص المغرب، فمدينة سبتة هي مدينة مغربية تحت السيادة الإسبانية، محتلة يعني، وجزء من الأراضي المغربية، يعني الناس اللي ماتت والألاف دول كلهم فعليا ما خرجوش برا البلد. تعليق آخر: على ما يبدو مدينة سبتة ليست إسبانية بل مغربية بحسب الجغرافيا والتاريخ ودخول آلاف المهاجرين، عملية تهدف إلى استعادتها، لهذا تقع اليوم إسبانيا في مأزق، إما الاعتراف أو قطع علاقاتها بأوروبا. قافلة فلسطين تصل إلى اسطنبول بعد انطلاقها من البوسنة والهرسك، حاملة رسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني ومذكرة بما يتعرض له من جرائم إبادة. هذا ومن المقرر أن تواصل رحلتها نحو الحدود التركية العراقية ثم إلى الأردن وصولا إلى فلسطين، شاهدوا معي.
1: وصلت إلى مدينة اسطنبول قافلة فلسطين، قافلة تضم العشرات من الناشطين الأتراك ومن دولة البوسنة والهرسك، بالإضافة إلى عدد من الدول العربية والأجنبية. رسالة الناشطين هي التضامن مع القضية الفلسطينية وتذكير العالم بما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم إبادة على يد الاحتلال الإسرائيلي.
2: I was with this convoy from the beginning. First, it was my honor to join something like this, since we in Bosnia really feel the thing that is happening in Palestine is genocide. We were there, we saw it, we felt it. People that lives with us, people that lives around us, still have some traumas after that war. So we cannot stay silent in this situation. In Bosnia, everyone, when they heard about this convoy, everyone was like, can we help somehow? What we can do? Because all of those people have someone or something that they lost in last war. So the bond between Palestine and Bosnia is a really...
0: الطفلة الغزية ليان القوقة أصبحت ذات شهرة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي بعد أن رسمت مع فنان فلسطيني رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الذي تفاعل معها، نتابع قصتها.
3: أنا الطفلة ليان قوقة، عمري 11 سنة، موهبتي بحب الرسم والتلوين. بدأت رسم في الحرب، ورسمت رسمة رئيس إسبانيا، رسمتها لما اللاعب يمين يمال رفع علم فلسطين. أنا كنت مبسوطة كتير وفرحانة لأن رئيس إسبانيا رد علي كطفلة من غزة، يرد عليها من غزة شكرا له، وهذا ببين قديش تواضع كبير من الرئيس الإسباني. لما شفنا يمين يمال رفع علم فلسطين أثناء الكرة، رسمنا رئيس إسبانيا لأنه كان في ضد يمين يمال إنه ما يرفعش علم فلسطين، بس رئيس إسبانيا خلى يمين يمال يرفع علم فلسطين، وهذا فخر كتير لنا. أنا ما كنتش متوقعة رئيس إسبانيا يرد على طفلة من غزة مثل أنا، شكرا له، هذا ببين لك كتير التواضع عنده. أنا بموهبتي الرسم، بحب الرسم كتير رغم كل شيء، فيش عنا أوراق دفاتر ألوان، رغم كل شيء بنرسم عشان أرفع عن حالي ومنه أوصل صوتي.
4: اجتني فكرة رسم رئيس وزراء إسبانيا لما فازوا بكأس العالم، وأنا لما كنت أشوف تصريحات رئيس وزراء إسبانيا القوية تجاه فلسطين، ومش بس فلسطين، تجاه اللي بدافع عن فلسطين. يعني لما رفع لاعب كرة القدم لامين يامال علم فلسطين دافع عنه لأنه الكل هاجمه، دافع عنه ومرضيش أنه يظل ساكت، كان واقف مع الحق، مع القضية الفلسطينية. فحبيت أعمل له إشي يكرمه ونبين له أنه إحنا في غزة هنا شايفينه. حبينا نوصل رسالة لرئيس وزراء إسبانيا أنه اللي بيسويه كتير بانيلنا، باني لفلسطين ولغزة، وقفته مع الجانب المظلوم، الجانب اللي صار فيه إبادة مش طبيعية في السنتين اللي فاتوا. فحبينا نوصل له رسالة شكر إنه ولو إشي بسيط على ركام في غزة نعمل له جدارية، وهذا كله بجهد شخصي، رغم انه الحرب مستمرة والقصف لسه

0: شغال، وانا قبل هيك كونت برسم جدارية وانقصف شخص بالقرب مني والحمد لله نجيت منها، بس انا مصر اني اوصل رسالتي، مصر اني اكمل وابين للعالم كله انه في غزة موهوبين، في غزة ناس لهم مستقبل، في ناس في غزة بسعوا. الادوات كتير باهظة الثمن، وانا كطالب هذا الاشي كتير صعب علي، انا كطالب جامعي مش هقدر استحمل تكلفة الادوات.
1: طفل اقتحم حساب متجر والدته على إحدى المنصات ناشرا صورته بشكل عفوي ومعلقا بكلمات أو بكتابات غير مفهومة. هذه الحركة أدت إلى انتشار أغرب ترند تسويقي في عالمنا العربي، نشاهد معا.
2: صور سيلفي مهزوزة، أصابع صغيرة تغطي عدسات الكاميرا، لقطات عشوائية لم يكن من المفترض أن تنشر أصلاً. هذه هي صور أطفالنا المفضلة عندما يستولون على هواتفنا، لكنها اليوم تحولت إلى أحدث وأغرب ترند تسويقي اجتاح أكبر الحسابات في العالم العربي على إنستغرام. القصة بدأت عندما نشرت علامة تجارية سعودية صورة حقيقية التقطها طفل صاحبة العلامة بالخطأ ونشرها على الحساب الرسمي مع تعليق غير مترابط، ليتحول تدريجياً إلى مساحة تفاعلية طريفة دفعت المتابعين إلى المشاركة بروح الدعابة ومطالبة الطفل بإعادة الهاتف أو منحهم خصومات خاصة. هذا التفاعل الضخم دفع شركات ومؤسسات كبرى إلى تقليد الفكرة عبر نشر صور عشوائية مماثلة ترافقها نصوص بسيطة تحاكي عفوية الأطفال وتكسر روتين الإعلانات التقليدية، ليستعين بعضها بالذكاء الاصطناعي لإعادة إنتاج المظهر الطفولي. لكن لماذا نجحت هذه الصيحة؟ خبراء يرجعون السبب إلى أن عصر الصور المثالية والكمال البصري قد ولى، فالجمهور لا سيما جيل زد بات ينجذب نحو المحتوى العفوي الحقيقي وغير المتكلف حتى ولو على سبيل الخطأ.
1: بهذا نصل وإياكم مشاهدينا الأحباء إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم جديد. أصبرونا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله.

0: bir başkadır benim memleketim.
1: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام، نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ، بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها، هي شاهدة على الزمان. فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهدوا؟ وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تريتي عربي.
2: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريتي عربي.

0: العمل الإعلامي وتستطيع.
1: شهيد وعشرة مصابين في غارة من مسيرة إسرائيلية جنوب غزة بعيد موافقة حركة حماس على إدراج ملف السلاح الثقيل ضمن الاتفاق المشروط بوقف جميع أشكال العدوان. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلتي عربي في إسطنبول، معكم محمد عمر وتتابعون في نشرتنا أيضا. ترامب يهدد طهران مجددا بضربات قوية ويقول إن طريقة الإيرانيين في التفاوض تثير غضبه. ارتفاع عدد الوفيات بين المهاجرين غير النظاميين باتجاه سبتة إلى 57 شخصاً، وإيطاليا تعلن تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا.

0: أهلا بكم إلى التفاصيل. قالت حركة حماس إن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مرهون بالتزام إسرائيل بتنفيذ بنود المرحلة الأولى، مشيرة إلى أن الموافقة على إدراج ملف السلاح الثقيل مشروط بوقف العدوان، فيما وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق بالتاريخي.
1: أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق بشأن سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة تفاعلات واسعة، لكن تفاصيل التنفيذ كشفت وجود تباين واضح بين الرواية الأمريكية وما نشره مجلس السلام من جهة وموقف حركة حماس. ترامب وصف الاتفاق بأنه اختراق تاريخي، وقال إنه يقضي بنزع السلاح بالكامل من حماس والفصائل المسلحة تمهيدا لانسحاب إسرائيلي من القطاع وانتقال المسؤولية الأمنية إلى قوة دولية للاستقرار وشرطة فلسطينية جديدة. أما مجلس السلام فأعلن أن حماس وافقت عبر الوسطاء على خريطة طريق مفصلة تتضمن انتقالا تدريجيا ومدققا بين مراحل التنفيذ، وبحسب البنود المنشورة تلتزم إسرائيل باستكمال تعهداتها وفق بروتوكول شرم الشيخ، فيما تلتزم حماس والفصائل بإنهاء العمليات العسكرية وإحالة مهام الحكم المدني والوظائف الأمنية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، على أن يعد جدول زمني وآلية تنفيذ الخطة خلال 14 يوما، مع عدم الانتقال من أي مرحلة إلى أخرى إلا بعد التحقق الدولي من تنفيذ ما يسبقها. كما تنص الخطة على تولي لجنة تحقق دولية مراقبة التزام الأطراف وانتشار قوة الاستقرار الدولية وبدء اللجنة الوطنية بإدارة القطاع بصورة مستقلة بالتوازي مع إعادة الإعمار واستعادة الخدمات. رئيس مجلس السلام نيكولاي ملادينوف شدد بدوره على أن جوهر الاتفاق لا يكمن في نصوصه فقط بل في آلية تطبيقه، مؤكدا أن انسحاب إسرائيل سيعقب عملية نزع السلاح، وأن التنفيذ يحتاج إلى آلية تحقق فعلية وضمانات سياسية وعملية تتيح للإدارة الفلسطينية الجديدة تولي مسؤولياتها. لكن حركة حماس قدمت رواية مختلفة في بعض تفاصيل الاتفاق، ففي بيان مشترك مع الفصائل الفلسطينية أكدت الحركة أنها تعاملت بإيجابية مع مقترحات الوسطاء، لكنها شددت على أن وقف العدوان الإسرائيلي وإنهاء العمليات العسكرية يمثلان المدخل الأساسي لأي تنفيذ، وأضافت أن استكمال المرحلة الثانية يبقى مرهونا بتنفيذ الاحتلال جميع التزاماته في المرحلة الأولى. وفي أبرز نقاط التباين أوضحت الحركة أن موافقتها تتعلق بإدراج ملف السلاح الثقيل ضمن إطار الاتفاق، ولم تذكر فئات أخرى من الأسلحة، كما ربطت ذلك بجملة من الشروط تشمل الوقف الكامل للعدوان والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة والتعافي المبكر ودخول اللجنة الإدارية وانتشار قوات الحماية الدولية وحل المجموعات المسلحة التي شكلتها إسرائيل وإطلاق عملية إعادة الإعمار وضمان حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وفي أول رد إسرائيلي اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير مسودة الاتفاق غير مقبولة، وقال إن عمليات الاغتيال في غزة يجب أن تستمر وكذلك تشجيع الهجرة منها، فيما نقلت رويترز عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه تأكيده أن الجيش لن ينسحب من الخط الأصفر في غزة ما لم تقم حماس بنزع سلاحها بشكل حقيقي على حد وصفه. وفي المقابل نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي أن الإدارة لا تطلب من إسرائيل سوى الموافقة النهائية على الخطة، محذرا من أن الرئيس ترامب سيشعر بخيبة أمل كبيرة إذا لم تلتزم بها، في وقت لم تعلن فيه الحكومة الإسرائيلية بعد موافقتها النهائية على خريطة الطريق. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
0: رحبت مسؤولة سياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بموافقة حركة حماس على بنود الخطة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وقالت كالاس في منشور عبر منصة إكس إن هناك عوامل عدة يجب أن تتوافر لينجح الاتفاق، مشيرة إلى أن التحقق من التزام حماس بتسليم سلاحها سيمثل تحديا كبيرا، وأضافت أنه على إسرائيل في نهاية المطاف الانسحاب من غزة. استشهد فلسطيني وأصيب عشرة آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة. يأتي ذلك في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع. وأفادت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في مخيم سيرات وسط القطاع، واستهدفت آخر في حي الصفطاوي شمال غزة، ما تسبب في اشتعال النيران في المنزل المستهدف في محيطه. أصيب شاب بالرصاص الحي وآخرون بالاختناق بالغاز السام بينهم أطفال خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في بلدة الجنيد غرب نابلس. وكان المستوطنون نفذوا جولات استفزازية واقتحموا بلدات تل وصرة والجنيد واعتدوا على الممتلكات والمنازل.
2: هنا في نابلس نفذ المستوطنون وعيدهم وكرروا اقتحام المدينة وبلداتها بعد أسبوع من هجومهم على بلدة تل. مئات المستوطنين اقتحموا بلدات صرة وأطراف تل ووصلوا إلى منطقة الجنيد في المدينة وهاجموا بورين جنوبا وعاثوا خرابا وفسادا رفقة الجيش الإسرائيلي الذي حضر لتوفير الحماية. في تل مسرح الأحداث منذ أسبوع يواصل الجيش الإسرائيلي اقتحامه للبلدة وتنفيذ حملات اعتقال، ومعه يستمر وجود المستوطنين وسيطرتهم على مكان استشهاد الشبان الأربعة رغم أنها في المنطقة المصنفة باء.
3: تل منكوبي، ومن يوم الحدث لغاية اللحظة المستوطنين موجودين في منطقة الحدث والجيش ما غادر تل. صح احنا هون بتشوف في حركة ناس في الشارع، بس يعني حركة بالحذر، يعني كل الناس يعني في عندهم رعب، في عندهم خوف، يعني كل اللي في عندنا مداهمات لمنازل واعتقال، يعني كان آخر الليلة.
2: تصعيد هجمات المستوطنين واستباحة الضفة خاصة منطقة نابلس في الأيام الأخيرة يأتي بحسب السلطة الفلسطينية جزءا من مخطط يستهدف الفلسطينيين ووجودهم.
4: كل يوم هناك استفزاز من حرق واعتداءات متواصلة وضح النهار وبساعات الليل. هي نابلس تم استهدافها منذ فترة طويلة وهي تسجل أعلى أرقام بالاعتداءات منذ فترة طويلة أيضا. هناك استهداف، وفي المقابل إحنا لا يوجد هناك عائلة رحلت مثلا. إحنا موجودين على الأرض. في صبيحة هذا اليوم تم اقتحام كل المناطق، منطقة صرة، منطقة تل، ومنطقة جنيد.
2: جولات استفزازية وتحريض من المجموعات الاستيطانية تتجاوز في رمزيتها الاقتحامات السابقة وتسعى لتكريس أمر واقع يشرعن الاقتحامات لقلب المناطق الفلسطينية بل وينتهي بإقامة مستوطنات.
5: إسرائيل الآن هي تحضر للمرحلة الأخيرة بمفهوم السيادة على الضفة الغربية وضم الضفة الغربية دون أن تعلن ذلك، هي تطبق ذلك بالممارسة دون الإعلان السياسي، وهذا بالمناسبة مهم جدا لإسرائيل. لماذا؟ لأن هذا يقلل حجم طبيعة الضغوط والانتقادات للسلوك الإسرائيلي، وبنفس الوقت هي تثبت الواقع، والواقع الذي تثبته إسرائيل اليوم هو ستستخدمه فيما بعد.
2: من الهجمات على القرى وأطراف التجمعات الفلسطينية إلى مراكز التجمعات يزحف الاستيطان وتتنامى هجمات المستوطنين. لا حدود ولا سقف لأطماع المستوطنين، فكل مناطق الضفة الغربية مستباحة وتسقط تصنيفات ألف وباء وجيم أمام رغباتهم. تطبيع للاقتحامات وتنغيص على حياة الفلسطينيين الذين يرون بأن هذه الإجراءات عمليا ضم فعلي للضفة الغربية. مريم خلف، تلاتي عربي، نابلس، الضفة الغربية المحتلة.
0: أدان رئيس اللبناني جوزيف عون الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان مؤكدا أنها تهدد مسار اتفاق الإطار. وأضاف عون في بيان له أن التفجيرات الضخمة تهدد المسار الذي انطلق بموجب الاتفاق والتزم لبنان بتنفيذ موجباته، مشيرا إلى أن توقيت الاعتداءات عشية جلسة روما لاستكمال النقاش حول تنفيذ إطار العمل الثلاثي يقوض الجهود الدولية الرامية لتثبيت الاستقرار. كما دعا الجهات الراعية والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم ووضع حد لهذه الانتهاكات. من جهة أخرى أكد عون أهمية التزام الفلسطينيين في لبنان بقرار حصرية السلاح. وأشار عون خلال لقاء مع وفد فلسطيني برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ياسر عباس إلى وجوب تعاون الفلسطينيين في لبنان مع الأجهزة الأمنية وتنفيذ

0: الخطوات التي اتخذت في سياق حصر السلاح، موضحا أهمية تغليب الخيار الدبلوماسي واستكمال الحوار اللبناني الفلسطيني. بحث قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل مع السفير الأمريكي لدى بيروت ميشيل عيسى آخر التطورات في لبنان والأوضاع في المنطقة، وأكد عيسى خلال اللقاء أهمية جهود الجيش اللبناني المتواصلة للحفاظ على استقرار لبنان، كما جرى تناول أهمية دور الجيش ضمن الآلية التنفيذية في اتفاق الإطار إلى جانب المسائل المرتبطة بمفاوضات روما. لا تزال أزمة النزوح في لبنان تلقي بظلالها على القطاع التربوي مع استمرار استخدام عدد من المدارس كمراكز لإيواء النازحين وتعرض أخرى لأضرار جراء الحرب لا سيما في الجنوب. وعلى بعد أسابيع من العام الدراسي الجديد تتواصل الجهود الرسمية لتهيئة البيئة الملائمة بما يضمن استمرارية التعليم في المرحلة القادمة.
1: تراجعت أزمة النزوح في لبنان مع عودة العديد من العائلات إلى مناطقها بعد اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، إلا أن آثارها لا تزال ماثلة في القطاع التربوي مع استمرار عمل 259 مركزا للإيواء في مختلف المناطق اللبنانية تشكل المدارس النسبة الكبرى منها في وقت تتسارع فيه الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.
2: صار عندنا لحد هلا بلبنان 93 لحدود ال 95 مدرسه فيها بعد نازحين بنسب متفاوته. اليوم المناطق هيدي اللي فيها عدد النازحين فينا نعتبر انه هيدي بدها تفتح حضوريا، نرجع للتعليم كما كان. اذا بقي عدد ضئيل من النازحين اكيد حنعمل لهم مكان منفصل داخل المبنى ما ياثر على عمليه التدريس.
1: أما في الجنوب فتراهن وزارة التربية على خطة تتضمن استمرارية التعليم رغم الدمار عبر اعتماد التعليم المدمج عند الضرورة وتسريع ترميم المباني المتضررة ونقل التلاميذ إلى مدارس بديلة قريبة من مدرستهم الأم أو من أماكن نزوحهم بما يتيح استقبال التلاميذ مع بدء العام الدراسي الجديد.
3: ستعتبر المناطق حالياً الواقعة ضمن المناطق المتأثرة مباشرة بالعدوان بمحافظتي الجنوب والنبطية عند انطلاق العام الدراسي بمرحلة انتقالية، قد تكون مدرسة متضررة فيما توجد مدرسة قريبة تمتلك قدرة استيعابية إضافية، وقد يكون التلاميذ في منطقة والمعلمون في منطقة أخرى، وقد تتوافر في المجتمع المحلي مرافق عامة أو تربوية يمكن استخدامها بصورة مؤقتة.
1: لكن يبقى نجاح الخطة مرهوناً باستقرار الوضع الأمني في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي لم تستثني خلال الحرب مؤسسات تربوية عدة وأدت إلى تدمير وتضرر عشرات المدارس والمؤسسات التعليمية. أسابيع قليلة تفصل لبنان عن انطلاق العام الدراسي، وبين خطط الوزارة وتحديات الميدان يبقى الرهان على تأمين عودة آمنة ومستقرة للتلامذة إلى مدارسهم. صباح ياسين تريتي عربي بيروت.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لا يمكنها الحصول على سلاح نووي، وأكد ترامب أنه يعتزم توجيه ضربة قوية لطهران معبرا عن غضبه إزاء طريقة إيران في التفاوض.
4: إيران لا يمكن أن تحصل على سلاح نووي، ولو حصلت عليه سيمسح الشرق الأوسط. سنضرب إيران بشكل قوي للغاية. إيران تريد دائما التفاوض وتريد التوصل إلى اتفاق معنا، لكن طريقتهم في التفاوض تثير غضبي، فهم يقضون 7 ساعات على أمر يمكنهم القيام به في 10 دقائق.
0: أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ما قال إنها منشآت عسكرية أمريكية في قاعدة أحمد الجابر الجوية بالكويت باستخدام طائرات مسيرة. أبرز التطورات بشأن الهجمات المتبادلة بين واشنطن وطهران يوافينا بها الزميل أواب أيوب.
5: ليلة جديدة من الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، والسرد مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار لوقف العمليات العسكرية ضد إيران. الهجمات الإيرانية الأكثر كثافة استهدفت الكويت، إذ قال الجيش الإيراني إنه هاجم بالمسيرات منشآت للجيش الأمريكي في قاعدة أحمد الجابر إضافة إلى قاعدة علي السالم تضمنت حظائر الطائرات المقاتلة.

0: الأسلحة وأنظمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ومستودعات وقود ومعدات، في حين أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن قصفا إيرانيا استهدف مبنى شركة صينية شمال البلاد وأسفر عن مقتل عامل فيه. يأتي ذلك في وقت أشارت فيه صحف أمريكية إلى أن البنتاغون قلص الوجود العسكري في الكويت للحد من المخاطر. وفي العراق تعرض مقر لحزب إيراني معارض جنوب غربي أربيل لهجمات أسفرت عن اندلاع نيران وتصاعد دخان كثيف داخل المقر دون إعلان حجم الأضرار ومصدر الهجوم حتى الآن. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني تدمير 3 مقاتلات F-35 باستهداف منصة تمركز وحظيرة صيانة المقاتلات في قاعدة الأزرق الجوية بالأردن، كما استهدف بالمسيرات قاعدة الشيخ عيسى في البحرين. يأتي ذلك بعد موجة كثيفة من الضربات الأمريكية على إيران التي وبحسب القيادة المركزية الأمريكية استهدفت مراكز قيادة عسكرية ومنشآت للصواريخ والطائرات المسيرة. وشملت الهجمات محافظات عدة من بينها بوشهر وهرمزجان جنوب إيران، حيث تركزت على جزر كيش وأبو موسى وقشم، فيما تعرض محيط مدينة كازيرون بمحافظة فارس لضربات أمريكية، وكذلك محيط مدن أهواز وأبدان وأرود كنار بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران. بينما أعلن الحرس الثوري مقتل 3 من أفراده بهجوم صاروخي أمريكي على محافظة زنجان شمال البلاد.
1: ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن محاولات عبور مهاجرين غير نظاميين من المغرب إلى مدينة سبتة الإسبانية إلى 57 شخصاً وفق ما نقلت وسائل إعلام إسبانية. وكشفت بيانات وزارة الداخلية الإسبانية عن تجاوز عدد المهاجرين غير النظاميين الذين أعيدوا إلى المغرب 37,500 شخص، أي ما يعادل 75% من إجمالي الذين دخلوا إلى سبتة، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ على طول الساحل عن ضحايا محتملين بمشاركة فريق غوص وعناصر من الحرس المدني الإسباني وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الوفيات خلال الساعات المقبلة.
2: البحر والمعابر والأسوار الحدودية كانت على موعد مع مشهد استثنائي، فخلال ساعات قليلة عبر عشرات الآلاف من المغرب إلى مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية براً وبحراً، بينما سجلت عشرات الوفيات وبدأ آلاف العابرين رحلة العودة. وفي مدينة محدودة المساحة سادت الفوضى، وواجهت السلطات ضغطاً لم تشهده من قبل على الحدود ومرافق الاستقبال. وتشكل سبتة مع مليليا الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع القارة الإفريقية، وتبقى وضعية المدينتين موضع خلاف تاريخي بين مدريد والرباط، ما يمنح أي أزمة فيهما بعداً سياسياً يتجاوز الهجرة. أما شرارة التدفق فتربطها الرواية الإسبانية بمعلومات مضللة روجتها شبكات تهريب البشر بشأن حكم للمحكمة العليا قيد الإعادة الفورية لمن يصلون إلى سبتة سباحة. قد تكون الشائعة فتحت نافذة العبور، لكن استعداد عشرات الآلاف للمخاطرة يكشف دوافع أقدم تتصل بالبحث عن العمل وحياة أفضل. تعاملت مدريد مع الأزمة سياسياً وأمنياً، فرئيس الوزراء بيدرو سانشيز وصف ما حدث بأنه انتهاك للسيادة الإقليمية، بينما نشر الجيش وعززت الشرطة وجودها على الحدود وأقيمت مرافق مؤقتة لاستقبال العابرين وتسريع دراسة أوضاعهم وعمليات إعادتهم. وفي الجانب المغربي عززت القوات انتشارها لمنع محاولات عبور جديدة، وتقول مدريد إن عمليات العودة تجري بالتنسيق مع الرباط، في مؤشر على أن الجانبين يعملان على احتواء الأزمة رغم الحساسية السياسية التي تحيط بسبتة. وفي مشهد كهذا لا تغيب المأساة الإنسانية، فقد قضى عشرات الأشخاص غرقاً أو خلال التدافع، وبقي آخرون بلا مأوى أو غذاء كاف بعدما خاطروا بحياتهم بناء على وعود لم تكن حقيقية. لم تتوقف تداعيات الأزمة عند سبتة، فقد شددت فرنسا رقابة

0: على حدودها مع إسبانيا، ولوحت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بإجراءات استثنائية تتعلق بشنغن، وهو ما رفضته مدريد واستدعت بسببه السفير الإيطالي. بدأت الأزمة بشائعة عند الحدود، لكنها كشفت خلال ساعات قليلة أن معلومة مضللة قادرة على إرباك المعابر، وأن ملف الهجرة ما يزال قادراً على شق الصف الأوروبي. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن تدفق المهاجرين إلى سبتة يمثل انتهاكاً للسيادة الإقليمية الإسبانية. وأضاف سانشيز أن الحادث مرتبط بتفسير مضلل روجت له من سماها بمافيات متاجري البشر.
2: تدفق المهاجرين إلى سبتة يمثل انتهاكاً للسيادة الإقليمية الإسبانية. طلبنا من المغرب تكثيف الجهود، وتبين من خلال مناقشاتنا مع السلطات المغربية أن مافيات المتاجرين بالبشر روجت لتفسير يخدم مصالحها الخاصة لحكم صادر عن المحكمة العليا الإسبانية.
1: أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا. وأشار تاياني على منصة أكس إلى أن التعليق المؤقت لاتفاقية شنغن مع إسبانيا قرار ضروري لحماية أمن مواطني إيطاليا والدفاع عن حدود أوروبا وفق تعبيره. هذا وعززت فرنسا إجراءات المراقبة على حدودها مع إسبانيا عقب عبور آلاف المهاجرين إلى مدينة سبتة الإسبانية. وقال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز إنه أصدر تعليمات بتفعيل قوات التدخل السريع على الحدود في نقاط التفتيش لمنع دخول المهاجرين إلى الأراضي الفرنسية. وقال مسؤولون بالرئاسة الفرنسية إنهم على اتصال بالسلطات الإسبانية والمغربية بشأن القضية، وإن فرنسا على استعداد لمساعدة إسبانيا إذا لزم الأمر. اندلعت حرائق في شركتين للتجارة والوقود والطاقة جراء هجوم أوكراني استهدف منطقة فولفوغراد جنوب روسيا. وقالت شركة وايلد بيريز الروسية للتجارة إن غارة جوية أوكرانية استهدفت مستودعا لها في فولفوغراد دون تسجيل إصابات، كما تسببت ضربات بطائرات مسيرة إلى اندلاع حرائق بشركة صناعية لقطاع الوقود والطاقة جنوب فولفوغراد، واستهدفت هجمات أخرى مستودعات في منطقة ديريزجينسكي الروسية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية قصف سفينة تحمل شحنة عسكرية قرب مدينة أوديسا الأوكرانية. وأشارت الوزارة في بيان إلى أن السفينة المستهدفة كانت تنقل معدات عسكرية إلى أحد الموانئ الأوكرانية عند عبورها مياه البحر في جنوب أوديسا. أفادت وسائل أعلام أوكرانية بأن سلسلة من الانفجارات القوية هزت مدينة خيميلنيتسكي غربي البلاد. وأكدت الإدارة العسكرية الإقليمية المدنية أن أي إصابات أو في المدينة أن أي إصابات لم تسجل، وأن جميع فرق الطوارئ والخدمات المختصة باشرت العمل في موقع الحادث، ودعت السكان دعت السلطات سكان المدينة إلى الالتزام بالهدوء. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن على الولايات المتحدة الحذر بشأن منح أوكرانيا ترخيصاً لإنتاج صواريخ باتريوت للدفاع الجوي. وتأتي تصريحات ترامب بعد أيام من لقاء استمر أكثر من ساعة مع نظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض. أعلن زيلينسكي في ختامه أن ترامب وافق على منح أوكرانيا ترخيصاً لإنتاج صواريخ باتريوت. وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحياته إلى أطفال فلسطين ولبنان، مؤكدا تضامن الشعب التركي مع إخوتهم الذين يناضلون للتشبث بالحياة تحت وطأة الهجمات الإسرائيلية. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال الحفل الختامي للمدارس الصيفية التابعة لوقف شباب تركيا والمقام في اسطنبول. وأوضح أردوغان أن وقف شباب تركيا يبذل جهودا كبيرة من أجل تنشئة جيل متمسك بقيمه الوطنية والروحية.
3: هكذا يبدو المشهد في ملعب رامس بارك بمدينة إسطنبول. عشرات الآلاف حاضرون، ومن بينهم يبرز الرقم الذي أعلنه الرئيس رجب طيب أردوغان بأن أكثر من 700 ألف طالب وطالبة

0: يختتمون 6 أسابيع من الأنشطة التعليمية والثقافية والرياضية بتنظيم وقف الشباب التركي وبحضور الرئيس أردوغان بنفسه.
1: تواصل وقف الشباب التركي العمل من أجل تنشئة جيل متمسك بقيمه الوطنية والروحية، وأود أن أعبر بكل سرور بعدما تجاوز عدد المشاركين في المدارس الصيفية 700,000 مشارك، كما أصبح وقف الشباب التركي أكبر حركة شبابية في تركيا بعد أن لمس حياة أكثر من 1.5 مليون شاب خلال هذا العام وحده.
0: برنامج المدارس الصيفية الذي نظم في الولايات التركية 81 كافة يأتي ضمن مشروع استراتيجي يهدف إلى استثمار العطلة الصيفية في تنمية قدرات الطلاب مجانا بالشراكة مع وزارة التربية الوطنية التركية.
2: الأجواء هنا جميلة جدا ونحن جميعا متحمسون للغاية، ونود أن نعبر عن بالغ احترامنا لكل من حضر إلى هنا من أجلنا، سواء كانوا رياضيين أو فخامة رئيس الجمهورية. وبصراحة فإن هذا النشاط الذي تنظمه وقف الشباب التركي رائع جدا بالنسبة لنا، ويمنحنا أجواء مختلفة ومميزة.
3: أحب توقفة كثيرا وأنا سعيد جدا لأنني أشارك في أنشطتها، فهي تنظم الكثير من الفعاليات، وأهنئها لأنها اختتمت هذا البرنامج في ملعب كبير كهذا. في كل مرة أشارك فيها أشعر بسعادة كبيرة.
0: وقد تلقى المشاركون برامج متنوعة شملت تعليم القرآن الكريم والمعلومات الدينية والتربية على القيم والأخلاق، فضلاً عن المنافسات الرياضية والألعاب الذهنية والورش الثقافية والفنية والاجتماعية، في إطار رؤية متكاملة لتعزيز بناء الشخصية وتنمية قدرات الناشئين. الحضور الجماهيري الحاشد الذي ضاقت به جنبات ملعب رامس بارك والمواهب التي قدمها الطلاب تعكس حجم اهتمام الدولة بالمواهب داخل تركيا، فيما اختتم المشاركون أسابيع من الأنشطة برسائل تؤكد أهمية التعليم والعمل التطوعي وبناء الشخصية. سامي برهوم، تركيا عربي، إسطنبول.
4: نجحت نسخة النموذجية الثانية من المقاتلة التركية كان في تنفيذ أول اختبار للسير على المدرج، ونشرت شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية توساش مشاهد من الاختبار مؤكدة أن البرنامج يواصل التقدم وفق المراحل المخطط لها. يأتي الاختبار في إطار سلسلة التجارب الأرضية التي تسبق مرحلة الطيران بهدف التحقق من جاهزية الأنظمة الرئيسة للطائرة. ختام النشرة، وهذا تذكير بعناوينها: شهيد وعشرة مصابين في غارة من مسيرة إسرائيلية جنوب غزة بعيد قرار حركة حماس بأن تدرج ملف السلاح الثقيل ضمن الاتفاق وأنه مشروط بوقف جميع أشكال العدوان. ترامب يهدد طهران مجددا بضربات قوية ويقول إن طريقة الإيرانيين في التفاوض تثير غضبه. ارتفاع عدد الوفيات بين المهاجرين غير النظاميين باتجاه السبت إلى 57 شخصا، وإيطاليا تعلن تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا. ختام النشرة، في أمان الله.

في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معكم أنا أيمن عجوز عبر برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. بيشكتاش التركي يتأهل إلى الدور الثالث بالتصفيات المؤهلة للدور الأوروبي. نعي أسطورة ميلان فرانكو باريزي الذي فارق الحياة عن عمر يناهز 66 عاما يتصدر العناوين على منصات التواصل الاجتماعي. بعد إعلان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مقاطعة بطولات الفيفا طالما استمر مشروع إنشاء كيان تجاري لإدارة الحقوق التجارية لبطولاته، يبرز سؤال جوهري: هل تنجح خطوة اليويفا هذه في إفشال المشروع، أم يتمكن الاتحاد الدولي من تمريره رغم المعارضة الأوروبية الحادة له؟

تأهل بشكتاش إلى الدور الثالث من التصفيات المؤهلة للدور الأوروبي بعد فوزه على ميتلاند الدنماركي بهدفين دون رد في إياب الدور التمهيدي الثاني، وحسم الفريق التركي بطاقة التأهل بنتيجة 3-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مقاطعة بطولات الفيفا إذا مضي في مشروع إشراك مستثمرين من القطاع الخاص في إدارة الأنشطة التجارية لكأس العالم، وأكد يويفا أن كأس العالم ليست للبيع، معتبرا أن المقترح أعد دون تشاور كاف وأنه يهدد استقلالية حوكمة كرة القدم العالمية. استقال كارلوس كورديرو كبير مستشاري رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم من منصبه احتجاجا على مقترح الاتحاد بيع حصة من البطولات الدولية لمستثمرين خارجيين، ووصف كورديرو المقترح بأنه صفقة سيئة لكرة القدم، مؤكدا أنه لا يستطيع الوقوف مكتوف الأيدي بينما

ينظر الاتحاد الدولي في التخلي عن حصة من أبرز بطولاته. أقر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لوائحة تأديبية جديدة تفرض إيقافا لا يقل عن 10 مباريات على اللاعبين أو المسؤولين الذين تثبت إدانتهم بارتكاب مخالفات مرتبطة بالعنصرية. وأوضح الاتحاد أن العقوبات قد تشدد في الحالات الجسيمة أو عند تكرار المخالفة. أعلن إنتر ميلان الإيطالي تعاقده مع المدافع الإنجليزي جون ستونز في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لعامين بعد نهاية مسيرته مع مانشستر سيتي. ويمثل انتقال ستونز إلى إنتر ميلان أول تجربة احترافية له خارج إنجلترا. أعلن نادي ميلان الإيطالي رحيل أسطورته فرانكو باريزي عن عمر يناهز 66 عاماً. وذكرت وسائل إعلام أن باريزي عانى مع مرض على مدار العام الماضي عقب استئصاله لعقدة رئوية، فيما كان آخر ظهور للمدافع الأسطوري عند حمله للشعلة الأولمبية إلى ملعب سان سيرو بمناسبة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في فبراير الماضي. خضع المدرب السابق لمنتخب كوريا الجنوبية هونغ ميونغ بو للاستجواب أمام البرلمان على خلفية خروج المنتخب من دور المجموعات في كأس العالم 2026. وجاءت جلسة الاستماع ضمن تحقيق في أداء الاتحاد الكروي لكرة القدم وسط انتقادات لطريقة تعيينه وقراراته الفنية، أبرزها إبقاء سون هيونغ مين على مقاعد البدلاء في المباراة الأخيرة من كأس العالم.

0: تواصل سيدات في قطاع غزة تحدي الواقع من داخل ملاعب كرة القدم رغم فقدانهن أطرافهن خلال الحرب. فريق نسائي لمبتورات الأطراف يحمل رسالة تتجاوز الرياضة إلى الإصرار على الحياة وتحقيق المشاركات الدولية.
1: بخطوات تستند إلى عكازات تستعد مجموعة من الفتيات لبدء تمرينات كرة القدم الخاصة بمبتورات الأطراف. فالحرب التي بترت أطرافهن لم تنل من إرادتهن لتتحول كرة القدم من مجرد رياضة إلى مساحة لاستعادة الحياة والثقة بالنفس. الفتاة روزان خيرة كانت تحلم بأن تمثل فلسطين في رياضة العدو قبل أن تقول الحرب كلمتها.
2: كانت هوايتي الرياضة والركض، شاركت بالعديد من المسابقات وحصلت على أكثر من ميدالية في الركض السريع، ولكن بسبب هاي الحرب فقدت قدمي وفقدت معها جزء من روحي، ولكن يعني الإصابة مش نهاية الطريق، ويعني الحمد لله أنا عزيمتي قوية وعندي إرادة وعندي أحلام بسعى إني أحققها.
1: تأسيس فريق كرة قدم للفتيات المبتورات الأطراف في قطاع غزة لم يكن مجرد مبادرة رياضية، بل كان خطوة تهدف لدمجهن في البيئة الرياضية وتطوير مهاراتهن في محاولة لفتح آفاق جديدة أمامهن وإثبات أن الرياضة جزء من الانتصار على آثار الحرب. ورغم استمرار الحرب وشح الإمكانيات وصعوبة توفير الأدوات الخاصة،
3: جمعية فلسطين لكرة القدم هي جمعية فلسطينية خيرية تهتم بالرياضة للمبتورين الأطراف وبالذات في كرة القدم البتر. من أهدافها أن يكون عندها جميع الفرق من شباب من صبايا من فتيات من أطفال لكرة القدم البتر، وهذه كرة القدم البتر هي رياضة عالمية، لها اتحاد دولي، لها اتحاد آسيوي، ولها نشاطاتها في العالم كله. من أهدافنا أن نكون إحنا جاهزين للمشاركة في هذه النشاطات.
1: تواصل اللاعبات تدريباتهن بانتظام، فكل حصة تدريبية تمثل لهن خطوة جديدة نحو استعادة الثقة ورسالة بأن الإرادة قادرة على تجاوز ما خلفته الحرب من إصابات. لم تكن الإصابة نهاية الطريق، بل بداية رحلة تحدي جديدة. فبعزيمة راسخة تتمسك هؤلاء السيدات بحلم تمثيل فلسطين في المحافل الدولية. محمد أحمد، تي عربي، قطاع غزة.
0: رحيل أسطورة كرة القدم الإيطالية ونادي ميلان فرانكو باريزي تصدر منشورات الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي بعدد من الحسابات الرسمية.

الرسمية والنشطاء الذين نعوا رحيل النجم السابق. البداية مع الحساب الرسمي لنادي ميلان الذي نشر رسالة تعزية بعد وفاة أسطورة النادي وكرة القدم الإيطالية اي سي ميلان في حزن عميق على رحيل فرانكو باريزي، سيبقى مثاله ونزاهته محفورين في هوية النادي إلى الأبد، شأنهما شأن قميصه الأيقوني رقم 6، التعازي الذي يتقدم بها اي سي ميلان إلى عائلة فرانكو باريزي في هذا المصاب الأليم يشاركه فيها كل روسانيورو. وإلى حساب الدوري الإيطالي الرسمي الذي نشر رسالة تعزية لوفاة باريزي والتأكيد على وقوف أسرة كرة القدم الإيطالية مع أسرته، ليكتب: تعرب رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم عن تعازيها لوفاة فرانكو باريزي وتقف إلى جانب عائلته في هذه اللحظة الحزينة. راتب يبرودي أشاد بالمسيرة التي كتبها باريزي مع ميلان والتي أدت لتخليد رقمه التاريخي في النادي، ليكتب: لكي تدرك مدى أهميته في تاريخ ميلان، برلسكوني قرر حجب رقمه في الفريق الوحيد بجانب مالديني الذي حصل على هذا الأمر، لذلك لن ترى أحد في ميلان يرتدي القميص رقم 6 أو رقم باريزي منذ اعتزاله. تخليد اسم باريزي امتد إلى الجماهير غير الميلانية وغير الإيطالية أيضا، كما الحال مع حساب مدريدستا الذي يتحدث عن باريزي قائلا: توفي فرانكو باريزي عن عمر يناهز 66 عاما، أفضل قلب دفاع بتاريخ إيطاليا دون منازع. أخيرا مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني التي دعت رحيل باريزي لتقول: برحيل فرانكو باريزي لم تفقد إيطاليا أحد أعظم أبطالها في تاريخها الرياضي فحسب، بل فقدت أيضا مثالا يحتذى به في الوفاء والجدية والتفاني إلى عائلته وجماهيره وكل من أحبه. أتقدم بأحر التعازي.

0: في تصعيد غير مسبوق، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مقاطعة بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم إذا مضي في تنفيذ خطته لبيع حصة من الحقوق التجارية لكأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص، في خطوة تنذر بأكبر مواجهة بين الجانبين منذ طرح المشروع، وتثير تساؤلات حول قدرة اليويفا على إفشال الخطة مع اتساع دائرة المعارضين لها.
1: بعد أيام فقط من الانتقادات الواسعة التي واجهت مشروع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، تحولت الاعتراضات إلى خطوات عملية بإعلان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوفا مقاطعة جميع بطولات الفيفا حال تنفيذ خطته الرامية إلى بيع حصة من الحقوق التجارية لكأس العالم وبقية بطولاته لمستثمرين من القطاع الخاص. القرار الأوروبي لم يعد مجرد موقف سياسي، بل أصبح ورقة ضغط مباشرة تستهدف إسقاط مشروع الفيفا قبل وصوله إلى مرحلة التصويت النهائي، فغياب منتخبات أوروبا التي تضم أبرز القوى الكروية سيحرم بطولات الفيفا من جزء كبير من قيمتها الرياضية والتجارية، ما يجعل تنفيذ المشروع أكثر تعقيداً. وزادت الضغوط على الفيفا بعد انضمام اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي كونكاف إلى المعسكر الرافض للخطة، معلناً بالإجماع رفضها دون شهر بطاقة مقاطعة البطولات، رفض يكشف توسع المعارضة داخل الاتحادات القارية ويضعف الزخم الذي كان يعول عليه أنفانتينو لتمرير مشروعه. ورغم قوة التحرك الأوروبي، فإن قدرة اليوفا على إيقاف المشروع بشكل منفرد تبقى محدودة قانونياً، فاعتماد الخطط أو رفضها يتطلب تصويت الاتحادات الأعضاء في الجمعية العمومية للفيفا الذي يضم 211 اتحاداً لا تمثل فيها الاتحادات الأوروبية الأغلبية. وبين إصرار أنفانتينو على أن المشروع سيؤمن موارد مالية إضافية لتطوير اللعبة وتمسك اليوفا بأن كأس العالم ليست مشروعاً استثمارياً، تبدو الأسابيع المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كانت خطة الفيفا ستنجح في عبور التصويت أم أن المعارضة الأوروبية المتسعة ستقبر المشروع قبل أن يرى النور.
0: وللحديث أكثر عن الموضوع ينضم إلينا من عمان المحامي الأستاذ عماد حناينة المختص في القضايا الرياضية. أهلا بك أستاذ عماد. إذن إلى أي مدى يمكن أن تؤثر مقاطعة اليويفا لبطولات الفيفا على مستقبل كأس العالم؟
2: تحياتي. بداية أنا باعتقادي الإحجام أو الاتحاد الأوروبي وقف عن أي مشاركة دولية هو لعدم معرفته بما سوف يحصل بهذا الأمر، لأنه هذا المشروع مشروع مبهم وتم إحاطة به وتم الاتفاق به هو بأمريكا وبعيدا عن أي اتحادات أهلية أو قارية، وقد يكون هو مشروع سياسي مشاركة يعني بداية سياسي أو اقتصادي من مجموعة مستثمرين في أمريكا مع الاتحاد الدولي. هذه المعارضة الدولية من كافة دول العالم والاتحادات القارية باعتقادي هم يعني معارضة لعدم معرفتهم أين هذه الكعكة سوف تؤول. ويثير الشكوك حقيقة بتقييم الشركة التجارية ب20 مليار وأن المستثمر هو مقيم ب4 مليار في بطولات كأس العالم، هذه البطولة العالمية التي هي إرث إنساني ورياضي من أكثر من 100 عام، فهل معقول أن هذا الإرث الرياضي يقيم ب20 مليار وأن المستثمر يدخل ب4 مليار في هذا الإرث الرياضي الإنساني؟ هنالك شكوك كبيرة في عملية الشفافية في بشفافية المشروع وكيفية الاستمرار بهذا المشروع، لكن باعتقادي المشروع قد يمر لأن أصحاب القرار هم أفراد، هم اتحادات أهلية، وهذه الاتحادات الأهلية أغلبها اتحادات فقيرة يمكن السيطرة عليها، يمكن خاصة سوف يتم منحهم 40 مليار، قد يكون هذه 40 مليار مدفوعة على فترات، وقد تكون يعني الفترة الماكسيموم معهم 4 سنوات أو أكثر.
0: نعم أستاذ عماد، ولكن لذلك يعني الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي يعني أمس اجتمع وهناك 55 دولة اعترضوا على هذا المشروع، يعني كيف يمكن للفيفا بأن يجري بطولاته دون وجود يعني منتخبات أوروبا؟
2: منتخبات أوروبا سوف تشارك حتى لو عارضت، لأن هنالك هذه الكعكة سوف يكون لها الاتحادات، سوف يتم الاستفراد في كل اتحاد. بعدين هذا الاعتراض الأوروبي هو من الأمان العامة للاتحاد الأوروبي، وليس من إذا أنت ناقشت الآن الأمر مع الاتحادات كل اتحاد على انفراد. أنا باعتقاد الاتحادات سوف تنقسم، وسوف تقول خلينا نناقش الأمر وخلينا نعرف أمور وما سوف نحصل عليه من هذا المشروع. إذا الأمر هو، وأنا اعتراضي أنا اعتقادي اليوم هو استقالة المستشار القانوني بالفيفا لشخص رئيس الاتحاد الدولي. هذا أمر، الاستقالة أمر ملفت للنظر، وأنه يبدو هذا الشخص غير قادر.
0: سأتي إلى موضوع الاستقالة في الاتحاد الدولي لكرة القدم أستاذ عماد. يعني اليويفا ذكرنا قبل قليل 55 دولة اعترضوا، ولكن أيضا اليويفا تنفق على هذه الاتحادات في ضمن الاتحاد، يعني أليس هناك ستكون هناك مشكلة بين اليويفا من جهة والاتحادات والفيفا والاتحادات من جهة؟
2: بالتأكيد هنالك مشكلة، وأنا باعتقادي أنهم قادرين على الجلوس وسوف يجلسوا بالنهاية، سوف يجلسوا ويناقشوا الأمر. إذا لاحظنا الاتحاد الدولي واليويفا كانوا معترضين على مجموعة من الأندية الأوروبية لما مشروع السوبر ليج، وكانت الأمر بأنه وكانت الاعتراضات بأن هذا السوبر ليج مشروع خارج نطاق الهرم الدولي في إدارة كرة القدم، والهرم الدولي هو الاتحادات الأهلية والاتحادات القارية والأندية واللاعبين. لذلك الآن نرى بأن هذه الاتحادات تعترض، الاتحاد الدولي يقيم بطولة خارج نطاق الهرم الدولي وشروط قيام هذه أو موافقة الهرم الدولي عليها. بداية هم قاموا في

0: من القوانين الداخلية في الاتحاد الدولي، خاصة قوانين انتقال اللاعبين وعملية تعويض اللاعبين والأندية في حال الفسخ الغير مشروع. نرى أن والاتحاد الدولي أجبر على تعديل هذه القوانين الداخلية، وسوف يبدأ بتطبيقها من 1/1/2027. لذلك المحاكم الأوروبية هي قادرة وعلى المراقبة، وقادرة على التغيير، وقادرة على أيضا رسم الإطار العام لأي مشروع مستقبلي.
1: نعم، ابقى معنا أستاذ عماد لنتعرف سويا عن تداعيات غياب اليويفا عن بطولات الفيفا اقتصاديا.

0: عودة لك ضيف الكريم أستاذ عماد، يعني تحدثنا عن استقالات داخل الفيفا، برأيك هل تمثل استقالة المستشار الأول لجياني إنفانتينو يعني أول انعكاس عملي للرفض الداخلي لمشروع الفيفا؟
1: بالتأكيد بالتأكيد، هذا شخص مطلع واطلع على المشروع وأبدأ رأيي، وأراءه أكيد هي سوف يكون لها شأن كبير لمعارضين هذا المشروع. لذلك باعتقادي أنه هو تصدع داخلي في الاتحاد الدولي، لكن يجب أن لا يغفل علينا أمر بأن هذا المشروع هو مشروع بمشاركة بين الاتحاد الدولي ومستثمرين أمريكان لاحظوا أهمية كرة القدم ولاحظوا التطور الكبير واهتمام الشعوب العالم بهذه البطولة، وقد يكون هي بداية لكأس العالم والدخول في بطولات أخرى، كأس الأندية، كأس الكثير من البطولات العالمية التي تتعلق يشرف عليها الاتحاد الدولي، وقد يدخلوا أيضا في مشاريع أخرى مع اتحادات قارية.
0: طيب أستاذ عماد، هل يمثل هذا الخلاف بين اليويفا والاتحاد الدولي لكرة القدم يعني خلاف مجرد اعتراض على صفقة تجارية، أم أنه يعكس صراعا على نفوذ والهيمنة على الكرة العالمية؟
1: لا شك هناك صراع، ولا شك أن بأن شخص إنفانتينو قد يكون هنالك أشخاص لا يريد أن يستمر في هذه المشاريع وأن يستأثر بها. لذلك خاصة إذا يعني لاحظنا وهنالك كثير من الأخبار الدولية تتحدث بأن الشخص رئيس الاتحاد الدولي هنالك له قد يكون له هناك منافع مالية نتيجة عن أي مبالغ أو استثمارات تدخل الاتحاد الدولي، لأن هنالك سقف راتب الاتحاد الدولي محدد لا يجوز تجاوزه ضمن القانون السويسري. لكن إذا هنالك أرباح وهنالك مشاريع وهنالك كثير قد يعني الشخص قد يستفيد من هذا الأمر. لذلك هنالك سؤالك السابق، كيف يمكن مراقبة أي مشاريع؟ هل من الاتحاد الدولي هنا يعني المجموعة الأوروبية والمحكمة الأوروبية يمكن لها مراقبة هذا الأمر؟ لذلك شخص الاتحاد الدولي هنالك له معارضين، المشروع نفسه غير مفهوم، ويجب أن نعلم بأن الأسرة كرة القدم الدولية جميعها غير مشتركة بهذا الأمر.

0: ولا تعلم عن حقيقة المشروع، وهم أصحاب القرار الفعلي، وهم منذ التاريخ هم أصحاب القرار الفعلي في كرة القدم. لذلك أنا باعتقادي أن هنالك إما سوف يصل إلى حوار،
1: نعم
0: والرفض الأوروبي هو قد يكون يعني الحرب، يعني الهجوم قبل الدفاع. لا، أنا أهددك بعدم المشاركة،
1: نعم
0: فإذا أردتني أن أشارك في بطولاتك يجب أن أحصل على نوع، على قسم من الكعكة.
1: نعم أستاذ عماد، جياني إنفانتينو يواجه يعني اعتراضات منذ بداية كأس العالم وإلى اليوم، وكل يوم تنفجر قصة، ومن أبرز المعارضين له ربما حاليا هو ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، خصوصا على هذا المشروع الذي قدمه جياني إنفانتينو. برأيك هل يعني إذا استطاع تشيفرين في منع إنفانتينو من تمرير هذه الخطة، هل يمكن الضغط على إنفانتينو للاستقالة في المستقبل القريب؟
0: الصراع الخفي الآن بين الشخصين هو صراع لا شك، يعني هنالك بذور معروفة أو معلومة لمن للمختصين، وباعتقادي لا شك أن يعني يجب أن لا نغفل الأمر السياسي والتدخلات الدولية والحكومات. رئيس الحكومة البريطانية قبل يومين أو يوم عبر عن معارضته لهذا المشروع، وهو هنالك أنا اعتقادي أنه أول رئيس حكومة أوروبية يبدي اعتراضه. فالأمر لاحظنا أن هناك تدخلات، سوف يكون هناك تدخلات سياسية، وهذا الأمر يجب أن لا نغفله، ولا نغفل أيضا الصراع الخفي ما بين الشخصين، ما بين رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الأوروبي.
1: نعم، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان المحامي المختص في القضايا الرياضية عماد الحناينة، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني ثرة عربي.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. في أمان الله.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.
3: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله، الحمد لله
4: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
5: اليوم فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة،
6: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
7: والله شعور لا يوصف.
8: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
9: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
10: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
11: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
12: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
13: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
14: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
0: شهيد وعشرة مصابين في غارة لمسيرة إسرائيلية جنوب غزة، وحركة حماس تشترط وقف جميع أشكال العدوان لإدراج ملف السلاح الثقيل ضمن الاتفاق. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة رت عربي في إسطنبول، معكم أميرة دبيشي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. مصادر أعلام أمريكية تؤكد أن ترامب يدرس مهاجمة أهداف للطاقة في إيران، ووزارة

قالت الحرب الأمريكية ترد بأنها مستعدة لتنفيذ توجيهات الرئيس في أي لحظة. ارتفاع عدد الوفيات بين المهاجرين غير النظاميين باتجاه سبت إلى 57 شخصاً، وإيطاليا تعلن تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا.

0: أهلا بكم. قالت حركة حماس إن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مرهون بالتزام إسرائيل بتنفيذ بنود المرحلة الأولى، مشيرة إلى أن الموافقة على إدراج ملف السلاح الثقيل مشروطة بوقف العدوان، فيما وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق بالتاريخي.
1: أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق بشأن سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة تفاعلات واسعة، لكن تفاصيل التنفيذ كشفت وجود تباين واضح بين الرواية الأمريكية وما نشره مجلس السلام من جهة وموقف حركة حماس. ترامب وصف الاتفاق بأنه اختراق تاريخي، وقال إنه يقضي بنزع السلاح بالكامل من حماس والفصائل المسلحة، تمهيدا لانسحاب إسرائيلي من القطاع وانتقال المسؤولية الأمنية إلى قوة دولية للاستقرار وشرطة فلسطينية جديدة. أما مجلس السلام فأعلن أن حماس وافقت عبر الوسطاء على خريطة طريق مفصلة تتضمن انتقالا تدريجيا ومدققا بين مراحل التنفيذ، وبحسب البنود المنشورة تلتزم إسرائيل باستكمال تعهداتها وفق بروتوكول شرم الشيخ، فيما تلتزم حماس والفصائل بإنهاء العمليات العسكرية وإحالة مهام الحكم المدني والوظائف الأمنية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، على أن يعد جدول زمني وآلية تنفيذ الخطة خلال 14 يوما، مع عدم الانتقال من أي مرحلة إلى أخرى إلا بعد التحقق الدولي من تنفيذ ما يسبقها. كما تنص الخطة على تولي لجنة تحقق دولية مراقبة التزام الأطراف وانتشار قوة الاستقرار الدولية وبدء اللجنة الوطنية بإدارة القطاع بصورة مستقلة بالتوازي مع إعادة الإعمار واستعادة الخدمات. رئيس مجلس السلام نيكولاي ملادينوف شدد بدوره على أن جوهر الاتفاق لا يكمن في نصوصه فقط بل في آلية تطبيقه، مؤكدا أن انسحاب إسرائيل سيعقب عملية نزع السلاح، وأن التنفيذ يحتاج إلى آلية تحقق فعلية وضمانات سياسية وعملية تتيح للإدارة الفلسطينية الجديدة تولي مسؤولياتها. لكن حركة حماس قدمت رواية مختلفة في بعض تفاصيل الاتفاق، ففي بيان مشترك مع الفصائل الفلسطينية أكدت الحركة أنها تعاملت بإيجابية مع مقترحات الوسطاء، لكنها شددت على أن وقف العدوان الإسرائيلي وإنهاء العمليات العسكرية يمثلان المدخل الأساسي لأي تنفيذ، وأضافت أن استكمال المرحلة الثانية يبقى مرهونا بتنفيذ الاحتلال جميع التزاماته في المرحلة الأولى. وفي أبرز نقاط التباين أوضحت الحركة أن موافقتها تتعلق بإدراج ملف السلاح الثقيل ضمن إطار الاتفاق، ولم تذكر فئات أخرى من الأسلحة، كما ربطت ذلك بجملة من الشروط تشمل الوقف الكامل للعدوان والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة والتعافي المبكر ودخول اللجنة الإدارية وانتشار قوات الحماية الدولية وحل المجموعات المسلحة التي شكلتها إسرائيل وإطلاق عملية إعادة الإعمار وضمان حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وفي أول رد إسرائيلي اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير مسودة الاتفاق غير مقبولة، وقال إن عمليات الاغتيال في غزة يجب أن تستمر وكذلك تشجيع الهجرة منها، فيما نقلت رويترز عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه تأكيده أن الجيش لن ينسحب من الخط الأصفر في غزة ما لم تقم حماس بنزع سلاحها بشكل حقيقي على حد وصفه. وفي المقابل نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي أن الإدارة لا تطلب من إسرائيل سوى الموافقة النهائية على الخطة، محذرا من أن الرئيس ترامب سيشعر بخيبة أمل كبيرة إذا لم تلتزم بها، في وقت لم تعلن فيه الحكومة الإسرائيلية بعد موافقتها النهائية على خريطة الطريق. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
0: وفي سياق متصل، رحبت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بموافقة حركة حماس على بنود الخطة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقالت كالاس في منشور لها عبر منصة إكس إن هناك عوامل عدة يجب أن تتوافر لينجح الاتفاق، مشيرة إلى أن التحقق من التزام حماس بتسليم سلاحها سيمثل تحديا

0: كبيرا، وأضافت أنه على إسرائيل في نهاية المطاف الانسحاب من غزة. استشهد فلسطيني وأصيب عشرة آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة. يأتي ذلك في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع. وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الجيش الإسرائيلي قصفت منزلا في مخيم نصيرات في المنطقة الوسطى واستهدفت آخر في حي الصفطاوي شمال غزة، ما تسبب في اشتعال النيران في المنزل المستهدف وفي محيطه. أصيب شاب برصاص الحي وآخرون بالاختناق بالغاز السام بينهم أطفال خلال مواجهات مع قوة الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في بلدة الجنيد غربي نابلس. وكان المستوطنون قد نفذوا جولات استفزازية واقتحموا بلدات تل وصرة والجنيد واعتدوا على الممتلكات والمنازل.
1: هنا في نابلس نفذ المستوطنون وعيدهم وكرروا اقتحام المدينة وبلداتها بعد أسبوع من هجومهم على بلدة تل. مئات المستوطنين اقتحموا بلدات صرة وأطراف تل ووصلوا إلى منطقة الجنيد في المدينة وهاجموا بورين جنوبا وعاثوا خرابا وفسادا رفقة الجيش الإسرائيلي الذي حضر لتوفير الحماية. في تل مسرح الأحداث منذ أسبوع، يواصل الجيش الإسرائيلي اقتحامه للبلدة وتنفيذ حملات اعتقال، ومعه يستمر وجود المستوطنين وسيطرتهم على مكان استشهاد الشبان الأربعة رغم أنها في المنطقة المصنفة باء.
2: تل منكوبة، ومن يوم الحدث لغاية اللحظة المستوطنين موجودين في منطقة الحدث والجيش ما غادر تل. صح احنا هون بتشوف في حركة ناس في الشارع، بس يعني حركة بالحذر، يعني كل الناس يعني في عندهم رعب، في عندهم خوف، يعني كل ليلة في عندنا مداهمات لمنازل واعتقال، يعني كان آخر الليلة.
1: تصعيد هجمات المستوطنين واستباحة الضفة خاصة منطقة نابلس في الأيام الأخيرة يأتي بحسب السلطة الفلسطينية جزءا من مخطط يستهدف الفلسطينيين ووجودهم.
3: كل يوم هناك استفزاز من حرق واعتداءات متواصلة وضح النهار وبساعة الليل. هي نابلس تم استهدافها منذ فترة طويلة وهي تسجل أعلى أرقام بالاعتداءات منذ فترة طويلة أيضا. هناك استهداف، وفي المقابل إحنا لا يوجد هناك عائلة رحلت مثلا، إحنا موجودين على الأرض. في صبيحة هذا اليوم تم اقتحام كل المناطق، منطقة صرة، منطقة تل، ومنطقة جنيد.
1: جولات استفزازية وتحريض من المجموعات الاستيطانية تتجاوز في رمزيتها الاقتحامات السابقة وتسعى لتكريس أمر واقع يشرعن الاقتحامات لقلب المناطق الفلسطينية بل وينتهي بإقامة مستوطنات.
4: إسرائيل الآن هي تحضر للمرحلة الأخيرة بمفهوم السيادة على الضفة الغربية وضم الضفة الغربية دون أن تعلن ذلك، هي تطبق ذلك بالممارسة دون الإعلان السياسي، وهذا بالمناسبة مهم جدا لإسرائيل. لماذا؟ لأن هذا يقلل حجم طبيعة الضغوط والانتقادات للسلوك الإسرائيلي، وبنفس الوقت هي تثبت الواقع، والواقع الذي تثبته إسرائيل اليوم هو ستستخدمه فيما بعد.
1: من الهجمات على القرى وأطراف التجمعات الفلسطينية إلى مراكز التجمعات يزحف الاستيطان وتتنامى هجمات المستوطنين. لا حدود ولا سقف لأطماع المستوطنين، فكل مناطق الضفة الغربية مستباحة وتسقط تصنيفات ألف وباء وجيم أمام رغباتهم. تطبيع للاقتحامات وتنغيص على حياة الفلسطينيين الذين يرون بأن هذه الإجراءات عمليا ضم فعلي للضفة الغربية. مريم خلف، تلاتي عربي، نابلس، الضفة الغربية المحتلة.
0: نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في بلدة كفر تبنيت بمحافظة النبطية، كما سجل تفجير ضخم في محيط زوتر الشرقية وحدث آخر جنوبي لبنان. وأفاد الأعلام اللبنانية بأن دبابة إسرائيلية استهدفت منطقة مشاع المنصوري في قضاء صورة بعدة قذائف، فيما أدان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلامة لاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على جنوبي لبنان، معتبرا أنها تمثل خرقا واضحا اتفاق وقف إطلاق النار وانتهاكا صارخا لسيادة لبنان وأمنه. من جانبه أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون لاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان مؤكدا أنها تهدد مسار اتفاق الإطار. وأضاف عون في بيان له أن التفجيرات الضخمة تهدد المسار الذي انطلق بموجب الاتفاق والتزم لبنان تنفيذ موجباته موجباته، مشيرا إلى أن توقيت الاعتداءات عشية جلسة روما لاستكمال النقاش حول تنفيذ إطار العمل الثلاثي يقوض الجهود الدولية الرامية لتثبيت الاستقرار. كما دعا الجهات الراعية والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم ووضع حد لهذه الانتهاكات. من جهة أخرى، أكد عون أهمية التزام الفلسطينيين في لبنان بقرار حصرية السلاح، وأشار عون خلال لقاء وفد فلسطيني برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ياسر عباس إلى وجوب تعاون الفلسطينيين في لبنان مع الأجهزة الأمنية وتنفيذ الخطوات التي اتخذت في سياق حصر السلاح، موضحا أهمية تغليب الخيار الدبلوماسي واستكمال الحوار اللبناني الفلسطيني. وفي الأثناء، بحث قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل مع السفير الأمريكي لدى بيروت ميشيل عيسى آخر التطورات في لبنان والأوضاع في المنطقة. وأكد عيسى خلال اللقاء أهمية جهود الجيش اللبناني المتواصلة للحفاظ على استقرار البلاد، كما جرى تناول أهمية دور الجيش ضمن الآلية التنفيذية في إطار اتفاق الإطار إلى جانب المسائل المرتبطة بمفاوضات روما. ولا تزال أزمة النزوح في لبنان تلقي بظلالها على القطاع التربوي، مع استمرار استخدام عدد من المدارس مراكز لإيواء النازحين وتعرض أخرى لأضرار جراء الحرب لا سيما في الجنوب. وعلى بعد أسابيع من العام الدراسي الجديد، تتواصل الجهود الرسمية لتهيئة البيئة الملائمة بما يضمن استمرارية التعليم في المرحلة القادمة.
5: تراجعت أزمة النزوح في لبنان مع عودة العديد من العائلات إلى مناطقها بعد اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، إلا أن آثارها لا تزال ماثلة في القطاع التربوي، مع استمرار عمل 259 مركزا للإيواء في مختلف المناطق اللبنانية، تشكل المدارس النسبة الكبرى منها في وقت تتسارع فيه الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.
6: صار عندنا لحد هلا بلبنان 93 لحدود 95 مدرسة فيها بعض نازحين بنسب متفاوتة. اليوم المناطق هيدي اللي فيها عدد من النازحين فينا نعتبر انه هيدي بدها تفتح حضوريا، نرجع للتعليم كما كان. اذا بقي عدد ضئيل من النازحين اكيد حنعمل لهم مكان منفصل داخل المبنى ما يأثر على عملية التدريس.
5: أما في الجنوب فتراهن وزارة التربية على خطة تتضمن استمرارية التعليم رغم الدمار، عبر اعتماد التعليم المدمج عند الضرورة وتسريع ترميم المباني المتضررة ونقل التلاميذ إلى مدارس بديلة قريبة من مدرستهم الأم أو من أماكن نزوحهم، بما يتيح استقبال التلاميذ مع بدء العام الدراسي الجديد.
7: ستعتبر المناطق حالياً الواقعة ضمن المناطق المتأثرة مباشرة بالعدوان بمحافظتي الجنوب والنبطية عند انطلاق العام الدراسي بمرحلة انتقالية. قد تكون مدرسة متضررة فيما توجد مدرسة قريبة تمتلك قدرة استيعابية إضافية، وقد يكون التلاميذ في منطقة والمعلمون في منطقة أخرى، وقد تتوافر في المجتمع المحلي مرافق عامة أو تربوية يمكن استخدامها بصورة مؤقتة.
5: لكن يبقى نجاح الخطة مرهونا باستقرار الوضع الأمني في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي لم تستثني خلال الحرب مؤسسات تربوية عدة، وأدت إلى تدمير وتضرر عشرات المدارس والمؤسسات التعليمية.
8: أسابيع قليلة تفصل لبنان عن انطلاق العام الدراسي، وبين خطط الوزارة وتحديات الميدان يبقى الرهان على تأمين عودة آمنة ومستقرة للتلامذة إلى مدارسهم. صباح ياسين، تي ار تي عربي، بيروت.
0: نقلت وسائل أعلام أمريكية عن مسؤول أمريكي أن رئيس دونالد ترامب يدرس بجدية مهاجمة منشآت الطاقة والبنية التحتية في إيران خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنه لم يصدر أوامر نهائية بعد بتنفيذ الضربات. وأضاف المسؤول أن نطاق الهجمات والأهداف في إيران لم يتضح بعد وأن هناك إمكانية لإلغائها. من جانبه، أكد المتحدث باسم البنتاغون في تصريح صحفي أن وزارة الحرب الحرب مستعدة لتنفيذ توجيهات الرئيس ترامب في أي لحظة. جاء

0: ذلك في وقت أكد فيه البيت الأبيض على التزام ترامب بالحل الدبلوماسي، لكنه سيواصل الرد على هجمات إيران التي اعتبر أنها أخلت بمذكرة التفاهم. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لا يمكنها الحصول على سلاح نووي، وأكد ترامب أنه يعتزم توجيه ضربة قوية لطهران معبرا عن غضبه إزاء طريقة إيران في التفاوض.
1: إيران لا يمكن أن تحصل على سلاح نووي، ولو حصلت عليه سيمسح الشرق الأوسط. سنضرب إيران بشكل قوي للغاية. إيران تريد دائما التفاوض وتريد التوصل إلى اتفاق معنا، لكن طريقتهم في التفاوض تثير غضبي، فهم يقضون 7 ساعات على أمر يمكنهم القيام به في 10 دقائق.
0: في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف مقال إنها منشآت عسكرية أمريكية في قاعدة أحمد الجابر الجوية بالكويت باستخدام طائرات مسيرة. أبرز التطورات بشأن الهجمات المتبادلة بين واشنطن وطهران، يوفينا بها زميل أواب أيوب.
2: ليلة جديدة من الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، واسترفض مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار لوقف العمليات العسكرية ضد إيران. الهجمات الإيرانية الأكثر كثافة استهدفت الكويت، إذ قال الجيش الإيراني إنه هاجم بالمسيرات منشآت للجيش الأمريكي في قاعدة أحمد الجابر، إضافة إلى قاعدة علي السالم تضمنت حظائر الطائرات المقاتلة وأنظمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ومستودعات وقود ومعدات. في حين أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن قصفا إيرانيا استهدف مبنى شركة صينية شمال البلاد وأسفر عن مقتل عامل فيه. يأتي ذلك في وقت أشارت فيه صحف أمريكية إلى أن البنتاغون قلص الوجود العسكري في الكويت للحد من المخاطر. وفي العراق تعرض مقر لحزب إيراني معارض جنوب غربي أربيل لهجمات أسفرت عن اندلاع نيران وتصاعد دخان كثيف داخل المقر دون إعلان حجم الأضرار ومصدر الهجوم حتى الآن. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني تدمير 3 مقاتلات F-35 باستهداف منصة تمركز وحظيرة صيانة المقاتلات في قاعدة الأزرق الجوية بالأردن، كما استهدف بالمسيرات قاعدة الشيخ عيسى في البحرين. يأتي ذلك بعد موجة كثيفة من الضربات الأمريكية على إيران التي وبحسب القيادة المركزية الأمريكية استهدفت مراكز قيادة عسكرية ومنشآت للصواريخ والطائرات المسيرة. وشملت الهجمات محافظات عدة من بينها بوشهر وهرمزجان جنوب إيران، حيث تركزت على جزر كيش وأبو موسى وقشم، فيما تعرض محيط مدينة كازيرون بمحافظة فارس لضربات أمريكية، وكذلك محيط مدن أهواز وأبدان وأرود كنار بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران. بينما أعلن الحرس الثوري مقتل 3 من أفراده بهجوم صاروخي أمريكي على محافظة زنجان شمال البلاد.
0: ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن محاولات عبور مهاجرين غير نظاميين من المغرب إلى مدينة سبتة الإسبانية إلى 57 حالة وفق ما نقله الإعلام الإسباني. وكشفت بيانات وزارة الداخلية الإسبانية عن تجاوز عدد المهاجرين غير النظاميين الذين أعيدوا إلى المغرب 37,500 شخص، أي ما يعادل 75% من إجمالي الذين دخلوا سبتة، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ على طول الساحل عن ضحايا محتملين بمشاركة فرق أو فريق غوص وعناصر من الحرس المدني الإسباني وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الوفيات خلال الساعات المقبلة.
3: البحر والمعابر والأسوار الحدودية كانت على موعد مع مشهد استثنائي، فخلال ساعات قليلة عبر عشرات الآلاف من المغرب إلى مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية براً وبحراً، بينما سجلت عشرات الوفيات وبدأ آلاف العابرين رحلة العودة. وفي مدينة محدودة المساحة سادت الفوضى، وواجهت السلطات ضغطاً لم تشهده من قبل على الحدود ومرافق الاستقبال.

0: وتشكل سبتة مع مليليا الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع القارة الإفريقية، وتبقى وضعية المدينتين موضع خلاف تاريخي بين مدريد والرباط، ما يمنح أي أزمة فيهما بعداً سياسياً يتجاوز الهجرة. أما شرارة التدفق فتربطها الرواية الإسبانية بمعلومات مضللة روجتها شبكات تهريب البشر بشأن حكم للمحكمة العليا قيد الإعادة الفورية لمن يصلون إلى سبتة سباحة. قد تكون الشائعة فتحت نافذة العبور، لكن استعداد عشرات الآلاف للمخاطرة يكشف دوافع أقدم تتصل بالبحث عن العمل وحياة أفضل. تعاملت مدريد مع الأزمة سياسياً وأمنياً، فرئيس الوزراء بيدرو سانشيز وصف ما حدث بأنه انتهاك للسيادة الإقليمية، بينما نشر الجيش وعززت الشرطة وجودها على الحدود، وأقيمت مرافق مؤقتة لاستقبال العابرين وتسريع دراسة أوضاعهم وعمليات إعادتهم. وفي الجانب المغربي عززت القوات انتشارها لمنع محاولات عبور جديدة، وتقول مدريد إن عمليات العودة تجري بالتنسيق مع الرباط، في مؤشر على أن الجانبين يعملان على احتواء الأزمة رغم الحساسية السياسية التي تحيط بسبتة. وفي مشهد كهذا لا تغيب المأساة الإنسانية، فقد قضى عشرات الأشخاص غرقاً أو خلال التدافع، وبقي آخرون بلا مأوى أو غذاء كافٍ بعدما خاطروا بحياتهم بناء على وعود لم تكن حقيقية. لم تتوقف تداعيات الأزمة عند سبتة، فقد شددت فرنسا الرقابة على حدودها مع إسبانيا، ولوحت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بإجراءات استثنائية تتعلق بشنغن، وهو ما رفضته مدريد واستدعت بسببه السفير الإيطالي. بدأت الأزمة بشائعة عند الحدود، لكنها كشفت خلال ساعات قليلة أن معلومة مضللة قادرة على إرباك المعابر، وأن ملف الهجرة ما يزال قادراً على شق الصف الأوروبي. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: من جهته قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن عبور المهاجرين إلى سبتة يمثل انتهاكا للسيادة الإقليمية الإسبانية، مضيفا أن الحادثة مرتبط بتفسير مضلل روجت له من سماها مافيات متاجرين بالبشر.
2: تدفق المهاجرين إلى سبتة يمثل انتهاكا للسيادة الإقليمية الإسبانية. طلبنا من المغرب تكثيف الجهود، وتبين من خلال مناقشاتنا مع السلطات المغربية أن مافيات المتاجرين بالبشر روجت لتفسير يخدم مصالحها الخاصة لحكم صادر عن المحكمة العليا الإسبانية.
1: وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الإيطالية أنطونيو تاياني تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا، وأشار تاياني على منصة إكس إلى أن تعليق المؤقتة لاتفاقية شنغن مع إسبانيا خطوة لا بد منها لحماية أمن مواطني إيطاليا والدفاع عن حدود أوروبا وفق تعبيره. إلى ذلك، عززت فرنسا إجراءات المراقبة على حدودها مع إسبانيا عقب عبور آلاف المهاجرين إلى مدينة سبتة الإسبانية. وقال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز إنه أصدر تعليمات بتفعيل قوات التدخل السريع على الحدود في نقاط التفتيش لمنع دخول المهاجرين إلى فرنسا. وقال مسؤولون في الرئاسة الفرنسية إنهم على اتصال بالسلطات الإسبانية والمغربية بشأن القضية، وإن فرنسا على استعداد لمساعدة إسبانيا إذا لزم الأمر. اندلعت حرائق في شركتين للتجارة والوقود والطاقة جراء هجوم أوكراني استهدف منطقة فولغوغراد جنوبي روسيا. وقالت شركة وايلد بيريز الروسية للتجارة إن غارة جوية أوكرانية استهدفت مستودعا لها في فولغوغراد دون تسجيل إصابات، كما تسببت ضربات بطائرات مسيرة في اندلاع حرائق بشركة صناعية لقطاع الوقود والطاقة جنوبي فولغوغراد، واستهدفت هجمات أوكرانية أخرى مستودعات في منطقة ديزرجينسكي الروسية. في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية قصف سفينة تحمل شحنة عسكرية بالقرب من مدينة أوديسا الأوكرانية. وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن سفينة

المستهدفة كانت تنقل معدات عسكرية إلى أحد الموانئ الأوكرانية عند عبورها مياه البحر جنوبي أوديسا. هذا وأفادت وسائل أعلام أوكرانية بأن سلسلة من الانفجارات القوية هزت مدينة خاميل نيتسكي غربي البلاد دون تسجيل إصابات. وأكدت الإدارة العسكرية الإقليمية في المدينة أن جميع فرق الطوارئ والخدمات المختصة باشرت العمل في موقع الحادث، ودعت السلطات سكان المدينة إلى التزام الهدوء. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن على الولايات المتحدة توخي الحذر بشأن منح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج صواريخ باتريوت للدفاع الجوي. وتأتي تصريحات ترامب بعد أيام من لقاء استمر أكثر من ساعة مع نظيره الأوكراني فلوديمير زيلنسكي في البيت الأبيض. أعلن زيلنسكي في ختامه أن ترامب وافق على منح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج صواريخ باتريوت. نجحت النسخة النموذجية الثانية من المقاتلة التركية قآن في تنفيذ أول اختبار للسير على المدرج. ونشرت شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية توساش مشاهد من الاختبار، مشيرة إلى أن البرنامج يواصل وتقدم وفق المراحل المخطط لها. ويأتي الاختبار في إطار سلسلة التجارب الأرضية التي تسبق مرحلة الطيران بهدف التحقق من جاهزية الأنظمة الرئيسية للطائرة. أكد رئيس جمهورية شمالي قبرص التركية طوفان إرهورمان أنه يرفض مشاركة الاتحاد الأوروبي كطرف في المفاوضات المحتملة. وأوضح إرهورمان أنه أبلغ الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون قبرص رافائيل فيتو أن إجراءات ومواقف مؤسسات الاتحاد وفي مقدمتها البرلمان الأوروبي أدت إلى مزيد من تراجع الثقة به، داعيا إلى إجراءات لبناء الثقة مع إدارة جنوب قبرص والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى إمكانية اطلاع الاتحاد بدور إيجابي في ذلك. لقي 25 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 44 آخرون إثر انقلاب حافلة ركاب في ولاية بومرداس شمالي الجزائر. ولم تذكر السلطات تفاصيل إضافية بشأن أسباب الحادث، فيما باشرت الجهات المختصة تحقيقا للوقوف على ملابساته وفق ما أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية. نهاية النشر، وهذا أبرز ما جاء فيها. شهيد وعشرة مصابين في غارة لمسيرة إسرائيلية جنوبي غزة. وحركة حماس تشترط وقف جميع أشكال العدوان لإدراج ملف السلاح الثقيل ضمن الاتفاق. مصادر أعلام أمريكية تؤكد أن ترامب يدرس مهاجمة أهداف للطاقة في إيران، ووزارة الحرب الأمريكية ترد بأنها مستعدة لتنفيذ توجيهات الرئيس في أي لحظة. ارتفاع عدد الوفيات بين المهاجرين غير النظاميين باتجاه سبتة إلى 57 شخصا، وإيطاليا تعلن تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. ينشر مجلس السلام بنود خريطة طريق لاستكمال اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فتثير انقساما بين الأطراف في تفسيرها وتحديد بنودها ورسم ملامح الاتفاق على تسليم حركة حماس والفصائل الفلسطينية لسلاحها. ورغم الترحيب الواسع بالاتفاق، فإن الموقف الإسرائيلي بدا على لسان بعض مسؤوليه رافضا لبنود الخطة ومعترضا عليها، فما أبرز بنود الخطة ولماذا جرى الاختلاف على تفسيرها فور نشرها؟ وما المواقف الإقليمية والدولية منها؟ وهل يحول الاعتراض الإسرائيلي دون تنفيذها؟
1: أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق بشأن سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة تفاعلات واسعة، لكن تفاصيل التنفيذ كشفت وجود تباين واضح بين الرواية الأمريكية وما نشره مجلس السلام من جهة وموقف حركة حماس. ترامب وصف الاتفاق بأنه اختراق تاريخي، وقال إنه يقضي بنزع السلاح بالكامل من حماس والفصائل المسلحة، تمهيدا لانسحاب إسرائيلي من القطاع وانتقال المسؤولية الأمنية إلى قوة دولية للاستقرار وشرطة فلسطينية جديدة. أما مجلس السلام فأعلن أن حماس وافقت عبر الوسطاء على خريطة طريق مفصلة تتضمن انتقالا تدريجيا ومدققا بين مراحل التنفيذ، وبحسب البنود المنشورة تلتزم إسرائيل باستكمال تعهداتها وفق بروتوكول شرم الشيخ، فيما تلتزم حماس والفصائل بإنهاء العمليات العسكرية وإحالة مهام الحكم المدني والوظائف الأمنية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، على أن يعد جدول زمني وآلية تنفيذ الخطة خلال 14 يوما، مع عدم الانتقال من أي مرحلة إلى أخرى إلا بعد التحقق الدولي من تنفيذ ما يسبقها. كما تنص الخطة على تولي لجنة تحقق دولية مراقبة التزام الأطراف وانتشار قوة الاستقرار الدولية وبدء اللجنة الوطنية بإدارة القطاع بصورة مستقلة بالتوازي مع إعادة الإعمار واستعادة الخدمات. رئيس مجلس السلام نيكولاي ملادينوف شدد بدوره على أن جوهر الاتفاق لا يكمن في نصوصه فقط بل في آلية تطبيقه، مؤكدا أن انسحاب إسرائيل سيعقب عملية نزع السلاح، وأن التنفيذ يحتاج إلى آلية تحقق فعلية وضمانات سياسية وعملية تتيح للإدارة الفلسطينية الجديدة تولي مسؤولياتها. لكن حركة حماس قدمت رواية مختلفة في بعض تفاصيل الاتفاق، ففي بيان مشترك مع الفصائل الفلسطينية أكدت الحركة أنها تعاملت بإيجابية مع مقترحات الوسطاء، لكنها شددت على أن وقف العدوان الإسرائيلي

وإنهاء العمليات العسكرية يمثلان المدخل الأساسي لأي تنفيذ. وأضافت أن استكمال المرحلة الثانية يبقى مرهونا بتنفيذ الاحتلال جميع التزاماته في المرحلة الأولى. وفي أبرز نقاط التباين، أوضحت الحركة أن موافقتها تتعلق بإدراج ملف السلاح الثقيل ضمن إطار الاتفاق، ولم تذكر فئات أخرى من الأسلحة، كما ربطت ذلك بجملة من الشروط تشمل الوقف الكامل للعدوان والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة والتعافي المبكر ودخول اللجنة الإدارية وانتشار قوات الحماية الدولية وحل المجموعات المسلحة التي شكلتها إسرائيل وإطلاق عملية إعادة الإعمار وضمان حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وفي أول رد إسرائيلي، اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بنكفير مسودة الاتفاق غير مقبولة، وقال إن عمليات الاغتيال في غزة يجب أن تستمر، وكذلك تشجيع الهجرة منها. فيما نقلت رويترز عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه تأكيده أن الجيش لن ينسحب من الخط الأصفر في غزة ما لم تقم حماس بنزع سلاحها بشكل حقيقي على حد وصفه. وفي المقابل، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي أن الإدارة لا تطلب من إسرائيل سوى الموافقة النهائية على الخطة، محذرا من أن الرئيس ترامب سيشعر بخيبة أمل كبيرة إذا لم تلتزم بها، في وقت لم تعلن فيه الحكومة الإسرائيلية بعد موافقتها النهائية على خريطة الطريق.

0: أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيفي في الاستوديو الباحث في العلاقات الدولية أحمد الحيلة، وأرحب بضيفي من حيفا الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي إيهاب جبارين. البداية معك أستاذ أحمد، مع ما نشره مجلس السلام في غزة، هل يدخل القطاع بتقديرك مرحلة جديدة مختلفة عما عاشه في الفترة السابقة؟
1: لا زال من المبكر القول أستاذ محمد بأن غزة ستدخل مرحلة جديدة. الشائع إعلاميا بأن هناك اتفاق، هذه عبارة هي عن مسودة اتفاق تم التوافق حولها بين حماس والفصائل الفلسطينية من طرف، والوسطاء من طرف آخر اللي هي تركيا وقطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية. لا زال الموقف الإسرائيلي الرسمي غائب، غير واضح، وإن كان هناك تم تسريبات لوكالة رويترز القناة 12 العبرية تحدثت عن مسؤول، وعادة ما يكون المسؤول هو من طرف بنيامين نتنياهو كما تعودنا، أنه قال بأنه لن يكون هناك انسحابا إسرائيليا من الخط الأصفر قبل أن يتم نزع سلاح حركة حماس بالكامل، وهذه إشارة بأن هناك اعتراض، وبالتالي الكل الآن ينتظر الموقف الإسرائيلي الذي هو عمليا
0: الموقف الرسمي.
1: الموقف الرسمي إما يأخذ هذه الاتفاقية إلى التنفيذ، وإما سنقف في محطة تعطيل جديدة واشتراطات جديدة ومفاوضات جديدة.
0: أستاذ إيهاب، بتقديرك ما هي محددات موقف الحكومة الإسرائيلية مما نشره مجلس السلام؟
2: نعم، تحياتي لك أستاذ محمد ولضيفك الكريم أستاذ أحمد. أنا بداية لنبدأ من الإطار للموقف الإسرائيلي الرسمي الواضح حتى الآن، يمكن القول بأنه متحفظ سلبي نسبيا، وذلك للأسباب التالية. يعني نوعا ما هنالك بداية خلاف على تعريف نزع السلاح من قبل إسرائيل. إسرائيل تريد بكل ما للكلمة معنى من إزالة القدرة العسكرية بصورة نهائية، تفكيك الأنفاق، مواقع الإنتاج كذلك بطبيعة الحال، منع إمكانية لإعادة التسلح،

0: آلية رقابة لا تعتمد فقط على جهة فلسطينية، وصيغة التخزين تحت سلطة اللجنة فقد تقرأ إسرائيليا باعتبارها تجميدا للسلاح لا إنهاء له. فبالتالي هذه المفاهيم الفضفاضة بمعايير معينة ربما قد تأخذنا إلى ما نشر يعني عن CNN، والتي تفيد بأن نتنياهو لا يتوقع التعليق علنا حاليا الآن على هذا الاتفاق، لأنه يعتقد بأن حماس ستخرق الاتفاق على أي حال. وعندما يتحدث بنيامين نتنياهو بأن هنالك إمكانية الفشل واردة من قبل حماس في التنفيذ، هو يعني بأن شروط التعجيز الإسرائيلية قبل أي شيء آخر واردة وموضوعة على الطاولة، بالذات بأن الموضع الأول هو سؤال الأسبقية. حتى هذه اللحظة لا توجد هنالك إجابة واضحة على سؤال الأسبقية، من سوف ينفذ الشرط الأول أولا؟ فهذه المقاربة على أي حال تتيح له تجنب المواجهة المباشرة مع ترامب تحديدا الآن، الذي وصف بأنه سوف يكون نوعا ما غاضبا على إسرائيل أو من على بنيامين نتنياهو تحديدا إذا قامت بعرقلة الخطوات الحالية لاتفاق الإطار الآن.
1: أستاذ أحمد، حركة حماس قالت تعاملنا بمسؤولية وإيجابية لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، وهي مرهونة بالتزام الاحتلال بتنفيذ جميع بنود المرحلة الأولى. كيف يمكن أن نفهم مقاربة حركة حماس في موقفها؟
2: انطلاق حركة حماس إلى هذا الاتفاق بحيثيات التي سربت إن صح التعبير لحد اللحظة، من الواضح بأن الاتفاق ليس اتفاقا مثاليا وليس بالسقف الذي تريد حركة حماس، وفقا لمراقبتنا لموقفها السياسية والمتعلقة بالمقاومة طوال السنتين ونصف الماضيتين. لكن مقاربتها أن هناك كارثة إنسانية مستدامة، حرب الإبادة توقفت بكثافتها لكنها مستمرة بوتيرة منخفضة، لا يوجد هناك أفق سياسي لإخراج قطاع غزة من هذه الكارثة، والاحتلال يعمل على مدار الساعة لتحقيق أهدافه التي لم يستطع تحقيقها في الاشتباكات العسكرية طوال السنتين من الحرب على غزة. لكن الثمن الذي يدفع هو ثمن المدنيين. هنا جاءت مقاربة حركة حماس إن صح التعبير، تدوير الزوايا الحادة في موقفها، التعامل كما تحدثت بإيجابية، لكن هي ترى بالعين الأخرى ضرورة أن يلتزم الاحتلال بمقتضيات العامل الإنساني بالدرجة الأساس، والإعمار وإدخال المساعدات وفتح المعابر وإدخال اللجنة الوطنية لتمارس أعمالها، وهذا الأمر أيضا مرتبط بانسحاب إسرائيل، جيش الاحتلال الإسرائيلي بالكامل من قطاع غزة، لأن هذه متلازمة مع موضوع حصر وتخزين السلاح. موضوع حصر وتخزين السلاح لعله يعني خفف من وطأة هذه الاتفاقية على الفلسطينيين، بمعنى أن هذا السلاح لن يسلم إلى إسرائيل بالنص، هذا الاتفاق سيسلم إلى اللجنة الوطنية الفلسطينية التي ستدخل قطاع غزة، هي التي ستقوم بعمليات الحصر والتخزين والإدارة لاحقا، وبالتالي هذا يعتبر مخرج إلى حد ما. لكن بلا شك هذه المقاربة من أحد يعني نتائجها أنها قد تؤدي إما إلى تفكيك بنية حركة حماس المقاومة أو إضعاف بنيتها في قطاع غزة، وهذه من أحد الأشياء المرتقبة أو التي يعمل عليها الاحتلال الإسرائيلي أو أرادها. يعني مجرد تسليم السلاح بهذا الشكل، موضوع المخازن، موضوع الأنفاق، كل هذه التفاصيل تعني بأن البنية العسكرية لحماس لن تكون كما كانت سابقا.
1: أستاذ إيهاب بن غفير كالعادة سارع للقول إن المسودة التي نشرها مجلس السلام غير مقبولة بالنسبة لإسرائيل، ويجب أن تستمر عمليات الاغتيال في غزة وتشجيع الهجرة، وعلى إسرائيل أن تحقق النصر كما قال. هل يمكن أن ننتظر فجوة بين هذا الموقف وموقف الحكومة الإسرائيلية؟
0: لا أنتظر بأنه يعني لا أعتقد بأنه هنالك حاجة لانتظار أي فجوة ما بين تصريح بن غفير وتصريح هذه الحكومة. يعني في أحسن الحالات أنا باعتقادي ربما ما راهنت عليه CNN بأن نسمع نوع من الصمت من قبل بنيامين نتنياهو ومن قبل حكومته إجمالا بمعايير معينة، هذه من جهة. وأنا باعتقادي كذلك نقطة مهمة جدا، يعني في مواضيع معينة عندما يريد بنيامين نتنياهو لجم أعضاء حكومته يستطيع ويقوم بذلك ويفعل ذلك، ولكن أحيانا عندما يلتزم هو الصمت الصمت، وهذه نقطة مهمة جدا.

0: هو يطلق يعني سرج قطيع حكومته بمعايير معينة لكي يحاول أن يقول للإدارة الأمريكية بأن هنالك غضب شديد في داخل هذه الحكومة إزاء مثل هذه الإجراءات، وبالتالي يشكل عليه ضغوطات من داخل هذه الحكومة كي لا أقبل، كي أراوغ، كي أناور أي شيء، يعني أي من هذا القبيل. وهذا من جهة. كذلك يجب أن لا ننسى بأن لنتنياهو هنالك اعتبارات داخلية كذلك تكبله أكثر من أي شيء آخر، بالذات في مثل هذه الفترة، فترة الانتخابات. أي موافقة علنية على الانسحاب مقابل تخزين السلاح أو أيا كان من قبل هذا القبيل ستعرض نتنياهو لهجوم من اليمين بمعايير معينة، بالذات بأن على سبيل المثال جادي ايزنكوت غير منوط وغير ملزم بهذا الاتفاق نهائيا، فبالتالي يستطيع أن يلتزم الصمت في ظل موجة انتخابات وحملات انتخابية متضاربة. وبالتالي سوف يكون واضح بأنه يعني يمكن القول ويمكن الخروج ضد بنيامين نتنياهو، حتى يعني يمكن المعارضة أن تستعمل ذلك ضد بنيامين نتنياهو وتقول بأن حماس بقيت كتنظيم أصلا قبل أي شيء آخر وأن سلاحها لم يدمر. ولهذا السبب أنا باعتقادي التزام الصمت هو أحد أهم الأمور التي سوف يلتزم بها بنيامين نتنياهو، مراهنة على أن تقوم حماس بالتنصل من هذا الاتفاق أولا. وبالتالي عندما نتحدث عن التنصل فبالتالي واضح جدا بأن هنالك ترتيبات إلى تجميد هذا الاتفاق حتى مرحلة ما قبل الانتخابات الإسرائيلية أو ما بعد عفوا الانتخابات الإسرائيلية، كي لا يكون هنالك ضريبة ملزمة على بنيامين نتنياهو، لا باتخاذ تصريحات كبيرة من جهة ولا باتخاذ كذلك خطوات ميدانية كبيرة من جهة أخرى تعارض كل ما قام به حتى هذه الفترة.
1: أستاذ أحمد، إسرائيل تعول على تنصل حركة حماس من هذا الاتفاق، كيف يمكن أن نتصور أشكال هذا التنصل؟
2: لا، من الصعب بما كان أن تتنصل حركة حماس من هذا الاتفاق، على اعتبار أن هذا الاتفاق صيغة بعد جولات متتالية وطوال أشهر بالنقاش والحوار مع الوسطاء، والوسطاء دول وازنة، وحماس تحرص على العلاقة مع هذه الدول إن كانت قطر أو تركيا أو مصر والولايات المتحدة الأمريكية كراعي لكل هذا المشهد. وبالتالي مع أنها كما قلت حماس ترى بأن هذا الاتفاق ليس مثاليا أو ليس بالسقف الذي أرادته، لكنها ترى بأن هذا أصبح موجبا بسبب الوضع الإنساني والوضع الكارثي في قطاع غزة والإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة، الذي يمكن أن يعطل أنا أعتقد كما درجة العادة هو الاحتلال الإسرائيلي. كما تفضل أستاذ إيهاب، بنيامين نتنياهو لديه أزمة حقيقية. هذه الاتفاقية مع أنها ليست مثالية للفلسطينيين لكنها أيضا تخلق مسار أزمة لبنيامين نتنياهو، لأنه اليوم عندما تقول الاتفاقية أنك يجب عليك أن تنفذ استحقاقات المرحلة الأولى وبروتوكول الإنساني ابتداء، ثم المرحلة الثانية المتفق عليها هذه ستلزمك الانسحاب الكامل من قطاع غزة، وأن يكون هذا الاتفاق مرتبط بمسار سياسي يفتح الأفق حول حق تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية بهذا البعد السياسي، وبقاء حركة حماس كجسم تنظيمي وإن كانت إن صح التعبير يعني زي ما بيقولوا منزوعة المخالب والأنياب، إلا أن حماس موجودة. وبالتالي هذا ستكون معضلة لبنيامين نتنياهو ليس فقط في البعد الاستراتيجي يعني تحت عنوان دولة إسرائيل وهل استطاعت أن تقضي على خصومها وأعدائها، وإنما في البعد الداخلي، لأنه كيف سيذهب إلى الانتخابات وسيكون وهو متهم بأنك تنازلت في هذا الاتفاق ووافقت على بقاء حماس وعلى عدم نزع سلاحها بالكامل وفقا للصيغة الإسرائيلية. وبالتالي أنا أعتقد أنه هو إن قد يعطي مؤشرات قبول مشروط على هذه الاتفاقية، وبالتالي ندخل في دورة جديدة من العملية التفاوضية.
1: قبل انتقال للعودة للأستاذ إيهاب، مسألة باختصار معك، أحد البنود التي نشرها مجلس السلام يقول بعد الانتهاء من الجدول الزمني ستدخل اللجنة الوطنية لإدارة غزة إلى القطاع وتبدأ بتولي مسؤولياتها. باختصار، ما هي التحديات أمام هذه اللجنة؟
2: اللجنة التحديات أمامها متعلقة بالإمكانيات المالية المطلوبة. نحن نتحدث عن قطاع غزة مدمر، التكلفة بالحد الأدنى 70 مليار دولار، وهناك مشاكل

متعلقة بالخدمات، مشاكل متعلقة بآلاف الموظفين، هذه من أحد أعقد المسائل. المسألة الثانية قد تكون تحدي أمام هذه اللجنة، هل الحدود لقطاع غزة ستكون مفتوحة على قاعدة أن هذه حدود فلسطينية مصرية أم أنها حدود إسرائيل؟

0: إيهاب، إسرائيل إلى أي مدى ستكون معرقلا لعمل اللجنة؟ السؤال بطريقة أخرى، قطاع غزة لا يشكل تهديدا على إسرائيل، لكن يعيش أهله حياة طبيعية، هل هذا مقبول لإسرائيل أم أن إسرائيل لا تريد لأهالي القطاع أن يعيشوا حياة طبيعية حتى لو لم يشكلوا أي خطر عليها؟
1: يعني واضح أن المسألة مع غزة يمكن القول بعض الشيء بأنه لا يجب أن تسعى إلى أي أو أن ترى أي معالم الحياة لا من قريب ولا من بعيد، وليس بالضرورة فقط بوجود حماس أو عدم وجود حماس، وهذه الصيغة يمكن أن نراها وأن نقيسها في داخل الضفة الغربية. هنالك توجد السلطة الفلسطينية بطبيعة الحال، ونرى ما تقوم به إسرائيل من داخل السلطة الفلسطينية، بل أكثر من ذلك هنالك نقطة مثيرة للاهتمام، يعني في داخل السلطة يعني في داخل الضفة الغربية هنالك إدارة ألا وهي السلطة الفلسطينية التي تقوم بإدارة شؤون الفلسطينيين في داخل الضفة الغربية، هي تقوم بإضعافها إداريا كي لا تقوم على هذه الخدمات، ولاحظ ما تقوم به في داخل قطاع غزة، هي لا تريد أن تسلم الإدارة كذلك إلى أي هيئة أخرى فلسطينية أو أي أخرى كانت كي تقوم بإدارة شؤون الفلسطينيين إداريا مدنيا. يعني هنا لا نتحدث فقط عن تسيير خدمات ليس إلا، فهذه يعني المقاربة ما بين هذين الأمرين يمكن القول واضح جدا، أنا باعتقادي بأن هي لا تريد أي معالم للحياة للفلسطينيين، وأكبر دليل ذلك ما جرى اليوم في داخل الضفة الغربية من توغلات للمستوطنين. وإذا تحدثنا عن توغلات المستوطنين، هذه الحكومة هي رهينة من الدرجة الأولى لرغبات ونزوات المستوطنين بكل ما يفنطزون عليه أمام الفلسطينيين، فبالتالي من هذه الدرجة يمكن القول بأنه أي سيناريو لن تخرج به هذه الحكومة بأي شكل من الأشكال مرضية عنها من قبل من يملك مقاليدها بأي شكل. هذه النقطة الأولى التي يجب أن نخرج منها بداية. النقطة الأخرى كذلك بطبيعة الحال الجزئية هي جزئية السيادة الإسرائيلية ما بعد 7 أكتوبر بالذات، بأن هنالك إدراك ووعي بأن حدود الأمن لا يجب أن تبدأ عند الحدود السيادية لإسرائيل بأي شكل من الأشكال، بل يجب أن تتخطى ذلك أكثر بكثير، وبالتالي في حالة الفلسطينيين حدود الأمن يجب أن تبدأ في داخل وعيهم، يجب أن يكون هنالك قدرة كبيرة لإسرائيل في كي الوعي الفلسطيني إن كان في غزة وإن كان في كذلك بطبيعة الحال في داخل الضفة الغربية، ونرى ما يجري في داخل لبنان بالمناسبة وفي داخل سوريا. فبالتالي القضية كذلك هي أكبر من مجرد يعني فرض السيادة على الفلسطينيين، بل كذلك لديها دواعي أمنية أنا باعتقادي قد تعرقل مثل هذه الإجراءات.
0: أستاذ أحمد، ربما سؤال الأكبر لدى الجانب الفلسطيني ولدى حركة حماس، هل سيتم تسليم السلاح أم لا؟ خاصة مع الاشتراطات التي قالتها حركة حماس بأن الموافقة على إدراج ملف السلاح الثقيل مشروط بكثير من الأمور، وقف العدوان، الانسحاب، إعادة الإعمار، دخول اللجنة الإدارية، انتشار القوى الدولية، حل الميليشيات التي شكلها الاحتلال.
2: حركة حماس هي تريد من خلال فكرة الحصر والتخزين تحت عنوان اللجنة الوطنية الفلسطينية بأن تقوم بهذا الدور، تريد أن يكون هناك ثمنا واضحا وبارزا وليس هامشيا، وبالتالي عندما وضعت هذه الاشتراطات، وبالمناسبة أستاذ محمد هذه الاشتراطات منصوص عليها بالنص وليست استنتاج، بمعنى أنه دخول اللجنة الوطنية وممارسة أعمالها هذا الشرط، الشرط الثاني متعلق بانتشار دخول وانتشار القوات الدولية هي من المفترض أن تكون الفاصل ما بين الطرفين والذي يراقب لأنه لها فيها مهمة الرقابة، والمسألة الثالثة استكمال كافة الالتزامات التي تنصر منها الاحتلال خلال المرحلة الأولى، والقضية الرابعة وهذا اشتراط أعتقد أنه كان مهم، هي أن هذه العملية يجب أن ترتبط بمسار سياسي متعلق بحق تقرير المصير حتى لا يبقى قطاع غزة وكأنه مجرد قطعة جغرافية عليها سكان يعانون إنسانيا، وبالتالي هذه الاشتراطات أنا أعتقد أنه هي مقصودة للحصول على الأقل ثمن معقول أمام هذه الكارثة التي تعيشها الفلسطينيين في قطاع غزة.
0: باختصار أستاذ أحمد، تركيا، قطر، مصر، الوسطاء، هل يمكن أن يضغطوا على حركة حماس للتنازل في هذه النقطة باختصار؟
2: أنا أعتقد هم ضغطوا حتى حماس تصل لهذه النقاط بالمناسبة. يعني هذا كل المفاوضات كانت تجري مع حركة حماس لأن تصل إلى هذا السقف وقد وصلت إليه، والوسطاء يدركون تماما بأن الآن

0: الآن الإجابة على هذه الورقة
1: نعم
0: هي إجابة إسرائيلية.
1: نعم
0: الموقف الأمريكي موقف
1: نعم
0: مهم، لكن مطلوب منه أن نمارس الضغوط على تل أبيب.
1: في نصف دقيقة أستاذ إيهاب، هل يمكن التعويل على الإدارة الأمريكية للضغط في هذه المرحلة أكثر على الحكومة الإسرائيلية للالتزام ببنود هذه المرحلة؟
2: يعني جزئية الضغط الأمريكي واضح جدا أنه يمكن القول بأن هنالك إجراءات كلامية وضريبة كلامية حتى هذه اللحظة، ولكن ما قدرة الولايات المتحدة على تفعيلها بالذات في كل ما يخص ما بين البحر والنهر؟ رأينا كل الخروقات التي قامت بها إسرائيل على مدى أكثر من عام، تقريبا أقل من عام، منذ أكتوبر 2025 حتى اليوم في داخل قطاع غزة تحديدا، وماذا تقوم به الولايات المتحدة؟
1: نعم.
2: تقريبا لا شيء. لهذا السؤال ما هو الضامن وما هي أوراق الضغط التي تملكها بالفعل، بالذات بأن إسرائيل حاولت أو تقوم بشكل فعلي وممنهج بلخبطة أوراق الضغط التي تحملها الولايات المتحدة ضد إسرائيل في الكثير من الملفات والجبهات
1: شكرا.
2: الأخرى كإيران ولبنان على سبيل المثال.
1: شكرا جزيلا من حيفا البحث المتخصص بالشأن الإسرائيلي إيهاب جبارين، وشكرا لضيفي في الاستوديو الباحث في العلاقات الدولية أحمد الحيلة. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم محمد عمر وتتابعون في حلقة الليلة. وسط استمرار المحادثات بين إيران وعمان، طهران تستهدف ناقلتي نفط بمضيق هرمز، والكويت تتصدى لهجوم إيراني بالمسيرات. تدعمه 14 دولة. الرياض تكشف عن مبادرة لإنشاء تحالف بحري دفاعي لتأمين الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب. وفي ظل مطالبات بإخراج مدريد من منطقة شنغن، عشرات الآلاف من المهاجرين يعبرون إلى مدينتي سبتة ومليلة وسط استنفار إسباني مغربي.